0: القوات وإلغاء قوانينه وأن ينضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك.
1: الموجز انتهى مشاهدينا، والمزيد يمكنكم الانتقاء إلى العربية.net. في أمان الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجوداً هنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
4: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفاً في الوطن وليس شركاء فيه؟
3: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
4: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
3: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
4: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم، تحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
3: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
4: في الإسلام؟
3: في الإسلام طبعا.
4: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. أدان رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني أدان الهجمات الأخيرة التي استهدفت رموز السلطة التنفيذية في الإقليم ووصفها بالتصعيد الخطير، داعيا بغداد إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الدستورية في حماية أمن الإقليم والبلاد. ووجه رئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني بدوره اتهامات مباشرة لطهران بالوقوف وراء هذا الهجوم. في الأثناء بغداد المنشغلة بملف حصر السلاح، وربما لهذا الملف دخل كذلك فيما يحصل، سنعود لذلك بعد قليل. ولكن حكومة بغداد أدانت من خلال رئيس وزرائها علي الزيدي هذا الاستهداف، وأعلنت عن بدء التحقيق.

التحقق في ملابسات هذه الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عن هذه الاستهدافات. وعلى الجانب الآخر أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استغرابه من وقوع هذا الهجوم، نفاه ودعا من وصفهم بالأصدقاء الأكراد في الإقليم لأن يكونوا متيقظين من عمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران كما قال عراقجي. من نصدق، إيران أو إقليم كردستان؟ لماذا في هذا التوقيت هذا التصعيد مبدئيا؟ لماذا هذا الاستهداف الذي توجه مباشرة إلى مكتب رئيس الحكومة في إقليم كردستان مسرور برزاني وكذلك مقر مدير وكالة الاستخبارات داخل الإقليم؟ كانت فيما قبل الاستهدافات مركزة على إما المعارضة الكردية الإيرانية داخل الإقليم أو مراكز كانت تقول إيران بأن هذه المراكز تشكل يعني نقاط يتواجد فيها إسرائيليون أو مخابرات إسرائيلية. مهما تكون هذه الإشارات اللي تحدثت عنها إيران، إيران فيما يتعلق على الأقل بهذا الاستهداف الأخير نفته تماما. فما الذي يحدث؟ ماذا في تفاصيل ما حدث؟ لمصلحة من؟ من المستفيد؟ نطرح هذه الأسئلة لنحاول تفكيك هذه العقدة المتشابكة بشكل يعني كبير للغاية في هذا التوقيت. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة مسعود الفك مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، رفاه السعادة الصحفية في شبكة العربية، دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، ناصر زهير الباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، لفهم ما يحدث من نصدق وما هي الدلالات التي يمكن أن نتركز عليها في حديثنا لتصعيد من نوع جديد. يقول البعض بأنه إن صدر عن إيران، ونحن سنناقش هذا الموضوع طبعا وسنفهم لماذا إيران نفت كذلك، فهل يبدو هذا تغيرا في تعاطي إيران مع قيادات الإقليم؟ نحاول أولا فهم هذا الهجوم من خلال هذه الخريطة التي سنعرضها الآن، تفاصيل هذا الهجوم الأخير بالمسيرات على إقليم كردستان العراق. وقع الهجوم فجر الاثنين بالتحديد 17 أغسطس باستخدام مسيرتين انتحاريتين مفخختين من طراز حديد 110 وصواريخ حديد 110. بعد قليل سنعود لها أستاذ مسعود، لأن هناك دلالات كذلك فيما يتعلق بهذه الصواريخ. استهدفت المسيرتين بشكل دقيق ومباشر كما يقول الإقليم، استهدفت مقر مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة رئيس جهاز مخابرات الإقليم في قضاء بيرمام أو بيرمام بمحافظة إربيل كما نتابع على الشاشة في هذه الخريطة. من جهتها كانت أكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن المسيرتين انطلقتا من داخل الأراضي الإيرانية وعبرتا الحدود باتجاه الإقليم، وكانت هناك تفاعلات. مسرور برزاني في منشور على إكس، ونتحدث طبعا على عن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، حمل إيران بشكل مباشر مسؤولية هذا الهجوم، وقال كما نتابع في تغريدته هذه: بناء على معلومات وتحقيقات أجرتها مديرات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ثبت تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس جهاز الاستخبارات لهجمات بمسيرات إيرانية. وأضاف كذلك كما نتابع هنا في تغريدته: أدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة، و

0: وأكد أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليمي ولاستقراره. بغداد كذلك ردت الفعل وتفاعلت مع ما يحدث. كان لها موقف من خلال رئيس الحكومة علي الزيدي في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، أعرب عن إدانته الشديدة لهذا الهجوم، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافا لأمن العراقي ولاستقراره، وبأن المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. وأعلن بدء التحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها. وعلي الزيدي لم يذكر إيران ولكن قال بأنه سيكون هناك تحقيق. الجانب الإيراني، وهذه هي النقطة التي سننطلق بها في هذا النقاش، عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي في منشور على إكس عقب هذا الهجوم، نفت تماما أن تكون هي من تقف وراء هذا الاستهداف. عرقجي يقول: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس الوزراء برزاني. على الأصدقاء الأكراد أن يكونوا متيقظين من عملية التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران. لقد حمينا أصدقائنا الأكراد من صدام وداعش أو حميناهم، ونحن ممتنون لما وفروه من أمن على حدودنا. أستاذ مسعود، من نصدق؟ هل نصدق القول الإيراني بأن تاريخ إيران كان يقف مع الأكراد كما قال عرقجي مع حفظ الألقاب للجميع، بأنهم وقفوا في فترات ومراحل تاريخية مع أكراد العراق، أو نصدق الجانب الكردستاني إقليم كردستان التي تؤكد بأنها قامت بتحقيقات وتحدثت حتى عن منبع هذه الصواريخ؟ هي تقول بأنها لم تصلنا من مثلا مجموعات مسلحة وميليشيات في الداخل العراقي، هي حددت الموقع وقالت من على الحدود، ونحن نتحدث على حدود كبيرة تقريبا 600 كيلومتر.
1: عندما تقع جريمة والبحث يتم خلال هذه الجريمة، الأشياء المادية هي التي تقود إلى من يقف وراء الجريمة. هذه هي المسألة. عندما نجد هناك الطائرة هي من طراز حديد 110، هذه أحد الأسباب التي تقودنا بأن نتساءل من يمتلك هذه الطائرة؟ ما هي هذه الطائرة؟ ولماذا تم اختيار هذه الطائرة؟ حديد 110 هي طائرة مسيرة، ليست كشاهد 136 طائرة مروحية، بل طائرة نفاثة. هذه الطائرة النفاثة سرعتها تصل إلى 550 مع رأس حربي حوالي 30 كيلو، ويعطي فرصة قصيرة للدفاعات الجوية حتى تتعامل مع هذه الطائرة، خاصة إذا تم إطلاق هذه الطائرة من حدود قريبة. إيران بهذه الطريقة في واقع الأمر يمكن أنها تقوم بهذا العمل وتنفي وتترك البصمات والآثار التي تقود إليها دون أن تتحمل المسؤولية. بهذه الطريقة إيران في واقع الأمر تختار أسلوب للضغط والردع دون تحمل المسؤولية. أعتقد هذا ما يمكن أن نفهمه، تصريح عباس عراقجي الذي ينفي، تصريح نائب رئيس الجمهورية مساعد رئيس الجمهورية الإيراني الكردي حسين زادة الذي أيضا قال نحن مع الأكراد وأنا ككردي أعرب عن موقفه، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ولكن الشواهد المادية تقول شيء آخر. هناك ماذا نفعل بحديد 110 التي موجودة في موقع الجريمة؟ أعتقد المشكلة هي هنا. إيران في واقع الأمر تريد في هذه الظروف الدقيقة والحساسة تبعث رسالة إلى أربيل.
0: سنعود لهذه الرسالة. سنعود لهذه الرسالة لأنه تقريبا الرسالة هي التي ستوضح لنا العقدة الحقيقية في التعاطي بين هاتين الدولتين. ولكن العراق رفاه في كلام علي الزيدي مثلا، هو أكد على أنه هذا استهداف غير مقبول وندد، ولكن لم يذكر إيران بتاتا، مع انه اقليم كردستان يعتبر يعني صحيح اقليم وحكم ذاتي الى اخره، ولكن يعتبر تحت

0: سلطة في شكل قانونيا أو تحت سلطة القيادة المركزية أو الحكومة المركزية. هذا يفسر لنا شيء ما ولا لا؟
1: بما أنه إيران نفت فلذلك هو ينتظر نتيجة التحقيق.
0: لماذا لا يعتمد تحقيقات إقليم كردستان؟ لماذا لا يصدق
1: بعض من المسؤولين في الحكومة ولأول مرة يؤكدون أن الاستهداف جاء من إيران بحسب الأجهزة الأمنية التي كشفت ذلك في إقليم كردستان، وهذه حادثة لم تسبق. دائما بغداد تنأى عن نفسها عن أي هجوم وتقول لن نعلم وسنفتح تحقيق وسنصل إلى الخيوط وتبقى الملفات متراكمة. لكن أنا أعتقد الزيدي تريث خاصة بهذه الفترة الحرجة، هي فترة حصر السلاح، وقال أنه فتح تحقيق بهذه القضية وننتظر نتائج التحقيق. ومثل ما قال الأستاذ مسعود الدليل موجود
0: اللي هو الحديد 110. إذا سلمنا جدلا على الأقل اعتمادنا على الجزء الملموس من القصة، أو يعني الجزء اللي أبرزته إقليم كردستان أو أبرزه الإقليم، ونحن نتحدث على هذا الصاروخ وصاروخ آت من إيران، نسلم جدلا بأحقية الإقليم في مقال. لماذا إيران تغير بشكل كبير في هذه الاستهدافات؟ هذه المرة هذا استهداف مباشر للسلطة التنفيذية، لرئيس الحكومة، لمدير وكالة الاستخبارات في مقراتهم في مكاتبهم.
2: لنكون أكثر دقة، هذه محاولة اغتيال مباشرة لرئيس الإقليم، محاولة اغتيال استهداف مكتب رئيس الإقليم بهذه المسيرة التي تحمل كما ذكر الأستاذ مسعود كتلة تفجيرية تفوق 30 كيلو جرام، وأيضا استهداف مقر مدير المخابرات. إذن أعتقد أن هناك جهات داخل إيران تريد أن تمنع أو توقف أو تعطل دور الوساطة التي قام بها إقليم كردستان مؤخرا، وأوصل رسائل من الرئيس ترامب إلى أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا ما سلمنا بالفعل أن تقارير حكومة كردستان دقيقة بأن الاستهداف قادم من إيران، فهذا أن إيران في ورطة كبيرة. في الوقت الذي ينفي عراقجي وزير الخارجية أي مسؤولية لإيران وتؤكد كل الدلائل أن هذا المقذوف خارج من إيران، هذا يعني أن هناك قوة منفلتة داخل إيران لديها القدرة على استخدام الأسلحة إذا أخذنا سلمنا بحسن النية في هذا النظام الحاكم. إذن إيران متورطة ومسؤولة وتتحمل مسؤولية كبيرة، سواء نفت عبر وزارة خارجيتها، طالما أن كل الدلائل تؤكد بأن هذه المسيرات خرجت من إيران.
0: تعتقد دكتور رمضان بأنه لو كانت إيران تقف وراء هذا الاستهداف هناك انقسام في الداخل الإيراني أو تحرك مجموعة منفلتة وليس هناك مناورة أو مراوغة كما تفضل الأستاذ مسعود؟ أستاذ مسعود لأنه يختلف في بعض الجزئيات، إن كنت فهمت صح حضرتك تقول بأنه السيناريو متفق عليه في الداخل الإيراني بأن يتم الاستهداف، بأن نخلي ذمتنا القانونية ولكن نوصل الرسالة للإقليم،
3: لأنه لا يمكن لأي قوة في إيران أن تكون قوة منفلتة أن تمتلك هذه الطائرة المتطورة. هذا يعني ربما بعمليات هنا وهناك، ولكن جهة تمتلك هذا المستوى من الطائرات المتطورة النفاثة المسيرة الانتحارية، أعتقد علينا أن نقف عند هذه النقطة. وأنا لا أعتقد كما تفضل، إذا ذهبنا إلى التقرير الذي خرج حول وساطة إقليم كردستان مع الحرس الثوري الإيراني الذي دائما كانت في التقارير نقول بأن الحرس الثوري في جهة والدبلوماسيين في جهة أخرى، التقرير يؤكد خلافا لذلك.
0: خلينا نشوف التقرير.
3: يؤكد بأن الحرس الثوري قال وحيدي بأنه مع فريق التفاوض، وهذا أنهى نظرية وجود الانقسام داخل النظام الإيراني. لذا هنا تصبح مسؤولية النظام الإيراني أكبر.
2: ضعف صح. نعم صحيح.
0: تحدث على التقرير اللي كان نشرته أكسيوس في 16 أغسطس
2: 16
0: وتحدث هذا التقرير عن أن إدارة ترامب استعانت ببرزاني كقناة 19. إدارة ترامب استعانت ببرزاني كقناة خلفية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني، حيث كشف أكسيوس أو كشف هذا المقال أن إدارة الرئيس، هذا هو بالضبط، ترامب استعانت خلال الجولة السابقة من المفاوضات مع طهران برئيس إقليم كردستان العراق نجر

فان برزاني لفتح قناة اتصال خلفية مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذكر المقال نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة مباشرة على المحادثات أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى برزاني في مايو الماضي، وبحسب هذا التقرير أجرت مديرة الاستخبارات الوطنية

0: محاولات لوساطة معينة، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي إيران تقوم باستهداف الوسطاء. استهدفت عمان سابقا واستهدفت قطر أيضا في مراحل متقدمة كانت هذه الوساطة. الآن الجميع يستعد إلى ما بعد هذه الهدنة، هدنة الستين يوم أو مهلة الستين يوم في مذكرة التفاهم انتهت. هناك قنوات للتفاوض لا زالت تعمل، ولكن من المتوقع فشلها، وبالتالي الجميع يستعد إلى ما هي الخطوة التالية وكيف ستكون. لا أحد يعتقد في صناع القرار في إيران بأن الجولة الأخرى ستكون قصف متبادل كما كانت في الجولات السابقة. هذا يعني بأن الولايات المتحدة قد تحرك أشياء أخرى داخل إيران، منها ما تحدث عنه ترامب نفسه عندما قال بأنه يمكن أن يتحرك الأكراد في مرحلة ما، وبالتالي هي رسالة للضغط على الأكراد وللضغط على إقليم كردستان بأنه الاستهدافات قد تكون بمراحل متطورة أكثر. هذه نقطة. النقطة الثانية والأخطر بأنه لن أقول كل النظام في إيران، دعينا نقول القسم المتشدد، يجري اختبار بأنه هو يريد أن يصعد الاستهدافات في الدول التي يستهدفها ليستهدف مراكز صنع القرار والمسؤولين، وهذه كارثة إذا بدأت، لأنه آلية الرد ستختلف. يمكن استيعاب بعض الضربات في مراحل متقدمة أو في مراحل معينة، ولكن بعد ذلك سيكون الرد أكثر. على سبيل المثال بأنه إقليم كردستان الآن أعتقد بأنه القرار بأنه النأي عن النفس بدأ يتغير بشكل أو بآخر بعد هذه الاستهدافات، ربما يكون
1: دور الوساطة
0: ليس فقط دور الوساطة بل أيضا دور الحياد. يعني إقليم كردستان نأى عن نفسه في مسألة دعم بعض الأحزاب الكردية، في مسألة التناغم مع توم باراك وما يريده في مسألة تحريك الأكراد، ولكن بعد ذلك أو بعد هذه الاستهدافات وربما استهدافات أخرى أعتقد بأن الوضع قد يتغير بمرحلة أو أخرى، وبالتالي هي لعبة أكبر. الإيرانيين الآن لا يمكن تصديق أي رواية، لأنه عرقجي نفسه الذي يقول بأنه إيران لا يمكنها أن تفعل ذلك هو أعلن بأنه مضيق هرمز قبل أشهر، قال مضيق هرمز مفتوح، في اليوم التالي قام الحرس الثوري بإغلاق المضيق واستهداف 4 سفن، وهو ما أدى إلى تصعيد كبير في تلك المنطقة.
1: تتحدث عن جس نبض إيراني للداخل الكردستاني، ولكن ما الفائدة الأخرى أو من المستفيد بالتحديد أو أي ملف يمكن لإيران أن تستفيد منه من خلال هذا الاستهداف؟ خلينا نفكك الموضوع، لأنه هذا الموضوع تتقاطع فيه أطراف أخرى. لا يخفى على أحد علاقة إيران بالداخل العراقي، لا يخفى على أحد الفترة الحساسة اللي يعيشها الداخل العراقي فيما يتعلق بحصر السلاح، إقليم كردستان وعلاقته الجيدة مع الغرب كذلك. فهذه الاستهدافات من يستفيد منها؟ هذه الاستهدافات أنا قلت صح؟
2: مش
1: من يستفيد منها؟
2: نعم.
1: من يستفيد منها في هذا التوقيت؟ السؤال مفتوح للجميع.
3: أنا برأيي هذه الفترة الحساسة اللي يمر بها العراق كقراءة صحفية أن إيران كانت تقصد فيها بغداد، هذه رسالة. استهداف القرار السياسي في كردستان كان رسالة لحكومة بغداد. إيران منزعجة من بعدها حاليا من التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية الحاصلة حاليا في العراق، وبدأت تشعر أنها بدأت تخرج تدريجيا. ولا ننسى موضوع ملف حصر السلاح، حصر السلاح أيضا و دخول قاني قبل أيام وخرج وهو لم يحصل على شيء، لم يحصل على إجابة أيضا من الحكومة. قبلها بأيام كان هناك تصريح لرئيس حكومة الرئيس نجر فان برزاني في أحد القنوات العراقية، وهو كان أحد أيضا إطار ائتلاف الدولة،
1: وكلامه مهم جدا لأنه تابعت معك الفيديو منذ قليل قبل الدخول في هذه الحلقة،
3: عندما سأله المذيع هل أنتم خولتم علي الزيدي بالمواجهة بعد في 1 أكتوبر، يعني بعد انتهاء المهلة، إذا لم يتم الاستكمال وعبر الحوار والتفاهم كمرحلة أولى. فكانت الإجابة أنهم هو أحد أعضاء المجتمعين، فجاءت بعد أيام هذه الضربة.
1: فهي كانت الإجابة بنعم، قال له نحن حتى يعني نمرر الرسالة كاملة، قال له نجر فان برزاني
3: نعم.
1: نحن ندعم علي الزيدي ومع كل ما يمكن أن يتخذه من إجراءات،
3: ولكن علي الزيدي
1: نفتح المجال للحوار. تعتقدين بأن المواضيع متواصلة بعضها البعض؟
3: موضوع حصر السلاح مزعج حاليا بالنسبة لإيران، ومثل ما ذكرت أن موضوع انسحاب إيران تدريجيا هذا الذي تشعر فيه حاليا في العراق، أنها بدأ العراق ينسحب منها أمنيا اقتصاديا عسكريا، هذه الأمور بدأت تقلق إيران. لا ننسى دائما الاستهدافات تستهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني، هذه أيضا إشارة. يعني اليوم أنا كنت أقرأ كثير من المقالات حول هذا الموضوع، أنه أغلب

0: أغلب الاستهدافات كانت للحزب الديمقراطي الكردستاني، حتى في مارس الماضي كان هناك استهداف لنجرفان وكان أيضا لمسعود. فهذا أيضا سؤال مهم، لماذا الحزب الديمقراطي؟ الحزب الديمقراطي دائما ما كان يعني يحدد علاقته بإيران، وعلاقته محسوبة ومحددة، ليس مثل بقية الأحزاب الكردية التي انطوت تحت عباءة إيران لأنها تعرف علاقتها مع الحكومة الاتحادية، الحكومة المركزية. فلذلك كانت هذه الأحزاب البقية كانت تحت عباءة إيران، بينما الحزب الديمقراطي ظل العلاقة جيدة، لكن هناك علاقة محدودة، ولم أبدا يرضخ لشروط أو إملاءات إيران. فإذا نشاهد الحزب الديمقراطي كان دائما هو الهدف لإيران ومسيراتها. طبعا أنا بتوقع موضوع حصر السلاح هو من زعج إيران، وهي رسالة إيران عن طريق حكومة كردستان إلى بغداد إنها تستطيع استهداف القرار السياسي.
1: أتفق بهذا الخصوص، ولكن أختلف معها في نقطة. هذه إحدى النقاط، لا يمكن أن نحصر الموضوع في هذا الموضوع فقط. الظرف الإيراني والوضع الإيراني، خاصة مسألة المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لم ينتهي. ما تفضلت به هو قسم من هذا البازل، من هذا اللغز الذي يحتاج إلى أقسام مختلفة حتى نكمل الصورة بما يجري في الوقت الحاضر. النقطة، هذا الأمر صحيح، وإلى جانب ذلك هناك إيران حساسة جدا بخصوص التعاون، لأنها لا تعرف المرحلة المقبلة، هل تكون مرحلة مواجهة، هل هي مرحلة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأمور غامضة، نحن في ظروف رمادية، ليس فقط إيران، المنطقة كلها.
2: وبالتالي ما هي مخاوفهم؟
1: لذا المسألة تعاون إقليم كردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه النقطة مهمة بالنسبة لإيران. وطبعا أسرة الطالباني وحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني علاقاته جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية، حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي هو يحمي الأحزاب الكردية الإيرانية التي ترابط على أراضي كردستان العراق، وفي أي مواجهة مستقبلية قد تنتقل إلى الأراضي الإيرانية تردد كثير من السيناريوهات.
2: رغم أنه هناك اتفاقية على فكرة بينهم بالتسريع في نزع سلاحهم، وكانت العراق، كان الاتفاق بين إيران والعراق وإقليم كردستان،
1: وأيضا ردع يعني اختبار رد فعل بغداد. طبعا هنا لا ننسى مقتدى الصدر كان أوضح شخصية عراقية، تحدث ووجه كلامه إلى الحرس الثوري، وحذرهم من ضرب الأراضي العراقية، وجاء باسم الحرس الثوري بالتحديد وقال بهذا الخصوص.
3: انحصار النفوذ الإيراني في العراق، وكأن المشهد أمام النظام الإيراني أن إيران كما خسرت سوريا تخسر العراق تدريجيا، هذا يثير غضب الإيرانيين ويخلق سياسات مختلفة بين السقف السياسي بازكشان قاليباف عرقجي، وبين قادة الحرس الثوري الإيراني. ونحن تعودنا على الخطاب المزدوج للنظام الإيراني، بين من ينفي المسؤولية وبين ما يقوم بالاستهداف. لكن عملية الاستهداف بهذا الشكل على شاكلة اغتيال، هي وكأن إيران تمهد لمرحلة قادمة تقوم باستهداف قيادات في المنطقة. أي اليوم يتم ممكن
2: شوية القول بذلك.
3: ما الذي يمنع هذا النظام الذي يستعدي العالم؟
2: دكتور، وما الذي هي لديها حسابات في الداخل، لديها أزمة اقتصادية خانقة، هي تود الوصول إلى تهدئة باتفاق وليس باستسلام، على الأقل هذا ما يقولونه.
3: أدوات إيران أو ما تقوم به إيران على الأرض لا يعزز هذا الطرح أن إيران تخشى على مصالحها وتريد الحفاظ أو تريد استرجاع الأنفاس. هي تهرب إلى الأمام عندما تستهدف رئيس الإقليم، مدير المخابرات، الذي بالمناسبة هو فتح قنوات عديدة للنظام، للحرس الثوري وليس للنظام الإيراني، مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كل مرة إيران تقترب أو هناك جهات في إيران تقترب بشكل مباشر للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم جهات أخرى من داخل إيران بعمليات مشابهة. أنا أقول أن المرحلة القادمة يمكن أن تتسم باغتيالات، وإيران تاريخيا اغتالت قيادات عديدة.

0: في المنطقة عبر أذرعها أو عبر أجهزة المخابراتية، وحتى هذه المرة بشكل مباشر، وإن نفى عراقجي المسؤولية، لكن كل الدلائل والتقارير تدلل على أن إيران هي المسؤولة. ويمكن أنا أتفق مع رفاه بأن الرسالة هي للزيدي، أن هذا الاغتيال يمكن أن يكون المسيرة القادمة للزيدي، بتقديري أن على قادة المنطقة كل المنطقة
1: زيدي حكى أنه هو مهدد،
0: بتقديري أن على كل قادة المنطقة أخذ الحيطة والحذر بأقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم السماح لهذا النظام المارق من النجاح في اغتيال شخصية قيادية واحدة.
2: خلينا نذكر بأن إيران الرسمية كذبت ونفت هذه المعلومات. نحن طبعا نناقش بالاستناد إلى معلومات ملموسة، بمعنى إلى وثيقة تحدث عنها إقليم كردستان وهي صاروخ 110. ولكن سؤال كذلك اللي يطرح نفسه هو مع كل ما تعيشه العلاقة، هي علاقة معقدة الحقيقة بين إقليم كردستان وإيران، كيف سينقلب أو سينعكس هذا التحرك على مسار الوساطة، على مسار المفاوضات وعلى العلاقة التجارية؟ نحن نتحدث عن ما يصل إلى تقريبا
1: 750
2: مليار دولار سنويا، مش 750.
1: أنا فكرت الحدود بين كردستان وإيران.
2: أي لا، نتحدث على التبادل التجاري تقريبا 11 مليار دولار سنويا بين يعني تبادل تجاري تحتاجه إيران.
3: حتى الآن كل شيء سيكون رمادي، يعني في
2: بعد فاصل أستاذ ناصر، بعد فاصل قصير تفكك كل هذا.

إلينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: نحن عضو
1: تكونت في إيران وهذه الفكرة هي هاجس إيران الشاهنشاهية وهاجس إيران
0: فكرة الانقسام.
1: هذه مشكلة
2: تخوف. لذلك تخوف الإيراني
1: نعود
2: حقيقي
1: مرة أخرى إلى نقطة بأن التنوع القومي وتنوع الشعوب والهويات في إيران أكثر من العراق وأكثر من أي دولة عربية.
2: إذا كان
3: مش ما نرجع للتقارير اللي بتتكلم مؤخرا، سواء تقارير غربية تتحدث عن هلع كبير داخل إيران من إمكانية سقوط النظام من الداخل أو قيام ثورات داخل إيران نتيجة الوضع الضغط الداخلي، هذا من جانب. من جانب آخر

0: بمجرد التفكير بأن إيران التي استثمرت سنوات طويلة ومليارات في العراق هي على مقربة من فقدان نفوذها وفقدان حتى أذرعها في العراق.
1: سرقت ولم تستثمر.
0: هي
1: سرقت أموال العراق.
0: سرقت أموال. ولكن هي تفقد العراق كأهم جغرافيا بالنسبة لإيران، أهم من بيروت وأهم من دمشق. اليوم إيران نتوقع منها كثير من التصعيد الغير منضبط.
1: طيب خليني يعني نمشي معاكم في هذه القراءة، ولكن الأكيد بأن هناك مصلحة من وراء كل هذا. لن يعتمد الموضوع فقط على جسنبض، نحن نتحدث عن محاولة اغتيال، فلا يمكن أن يكون فقط إطاره هو جسنبض، كان يمكن أن تجس نبض بأمور أخرى، وخاصة كما ذكرت قبل فاصل إيران تشارك إقليم كردستان بحدود تقريبا أكثر من 600 كيلو متر من الحدود، أيضا أكثر من 10 مليار دولار سنويا تبادل تجاري. فأنا سأخسر كل هذا لمجرد محاولة جس النبض أو لأني لدي مخاوف تاريخية من انقسام؟ أكيد إذا كانت إيران فأن هناك هدف.
2: الآن الأمور رمادية بالنسبة لإيران، بالنسبة للمنطقة في كلها، ولكن الآن الحسابات بالنسبة للقادة الموجودين حاليا في إيران هي لا تركز كثيرا على لا العلاقات ولا الاقتصاد ولا كل هذه النقاط، لأن هناك دول خليجية كان هناك تبادل تجاري أكبر بكثير من إقليم كردستان، والخطر منها أقل بكثير من إقليم كردستان. المشكلة بالنسبة لإيران هي تخشى سيناريو العراق بعد التسعينات. هي تدرك بأنه حتى لو بقي النظام الآن الولايات المتحدة لن تترك إيران، ستحاول إشغالها من الداخل. ما هي الأوراق التي تلعب الآن من الداخل؟ الورقة الأهم والأكثر يعني قابلية للحركة هي الورقة الكردية. ما زاد الطين بلة هو تصريح ترامب عندما قال أرسلنا للأكراد أسلحة ولم يستخدموها ولم يسلموها، وبالتالي يعني هو أشار إلى حدث ما. هذه التحركات قد تقود إيران إلى أن تخشى من الجبهة الداخلية، وهي رسائل دعينا نقول قيادات في المنطقة في دول مثل العراق، سوريا، اليمن، لبنان، لأنه آلية تعاطي إيران مع هذه الدول التي كان فيها نفوذ وخسرته تختلف عن آلية تعاطيها مع دول أخرى، لأنه تدرك بأنه الثمن كبير جدا إذا ما قامت بأي عملية متهورة، لأن عندها سيكون الثمن أكبر بكثير. الخشية هنا من ردة الفعل العكسية، لأنه إذا كنا نتحدث عن الحرس الثوري لدينا أيضا البشمركة، ولدينا أيضا البشمركة التي لديها أذرع في إيران. التقارير الاستخباراتية تقول بأن هناك أذرع موجودة في داخل إيران، وبالتالي إذا ما قامت إيران بهذه العمليات قد يكون هناك رد فعل وعمليات أخرى في داخل إيران، وندخل في عمليات أو في آلية العمليات المتبادلة التي أيضا تشغل إيران من الداخل بشكل أو بآخر، وبالتالي الخسائر كبيرة في الوقت الحالي للطرفين.
3: يمكن نصحح عفوا نصحح مسألة الأذرع تالي ننتقل. أنا أفضل بدلا من أن نعتبر البيشمركة لديهم أذرع علينا أن نعتبر البيشمركة الإيرانية. هذا البيشمركة الإيرانية هي أقدم من البيشمركة العراقية.
2: العراقية.
3: هذه البيشمركة شكلت أول جمهورية كردية في إيران أثناء الحرب العالمية الثانية.
1: ولازالت جمهورية مهاباد.
3: حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وخرج وكان ملا مصطفى البارزاني هو وزير دفاع.
1: لكن مش داخل إيران.
3: كان وزير دفاع في جمهورية مهاباد.
2: والجغرافيا في إيران تخدم أكثر من الجغرافيا.
3: نعم. وعندما أعدم الشاه قاضي محمد وهو زعيم جمهورية مهاباد انسحب ملا مصطفى البارزاني إلى العراق وشكل حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. لذا أعتقد أنا بأن النواة الأولى للفكر القومي الكردي والهوية الكردية هي وضعت في إيران. الآن هذا الوضع ليس فقط، نعود إلى سنة 2022 عندما بدأت الاحتجاجات في إيران، وإيران تنظر إلى الأمر من هذا المنطلق أيضا. احتجاجات 2022 مرأة حياة حرية، عندما بدأت في إيران انطلقت من كردستان، وكانت كردستان هي نقطة الانطلاق أيضا للاحتجاجات. لذا إيران الآن باعتقادي تحسب بأنه إذا دخلت في اشتباكات ودخلت في مرحلة مواجهة مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يتم إشعال الوضع الداخلي، ليس فقط بفعل الأمريكي ولكن بفعل الظروف التي تخلقها المواجهة.
1: ولكن ما تتفضل به ولكن هذا ما تتفضل به ألا يعاكس ما كنا نقول؟

0: له، بمعنى لما تقول حضرتك بأنه الأكراد قادرين في داخل الإيراني إلى آخره أن يقودوا حراكا مهما ويتحرك على إثر بقية الأكراد في سواء في العراق إلى في إقليم كردستان، هذا ألا يعني بأن إيران ليست من مصلحتها أن تصعد أن تستهدف إقليم كردستان، لأنه استهداف إقليم كردستان سيشحن أكثر الأكراد سواء داخل الإقليم أو غيرها.
1: هي في واقع الأمر عندما يتم المواجهة وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية على المواجهة هنا أعتقد بأنه الجبهة الأقوى واليد الطولة واليد العليا ستكون لهذه الجهة، لذا هي تريد أن تبعث رسالة تحذير في واقع الأمر لأي مواجهة مستقبلية لإقليم كردستان حتى لا يكون منطلقا لهذه المواجهة. وكما تفضل لهذا السبب هي لا يهمها إذا خسرت 11 مليار دولار تبادل التجاري، لماذا؟ لأن بقاء النظام وحياة النظام واستمرارية النظام وديمومته أهم من هذا الأمر.
2: لا أبرئ النظام الإيراني إطلاقا، ولا أقتنع بأن ما حدث هو صدفة وفقط مجرد إرسال رسالة. أعتقد أن النظام الإيراني من خلال محاولات الاغتيال بهذه المسيرات هو يريد أن يؤهل المنطقة كلها إلى أسلوب حرب جديد تبتدعه إيران لاستهداف الكل. إيران ترى وتعي جيدا أنها لن تفلت من الحصار الأمريكي وأن المواجهة الأمريكية الإيرانية قادمة، إذن إيران تريد أن توسع دائرة القتال في كل مكان. وكما ذكر الأستاذ مسعود أن الجبهة الكردية هي الأقرب لاستخدام الأسلحة الأمريكية وفتح جبهة عسكرية مواجهة، لذلك ما قامت به إيران باعتقادي أو بتقديري أنها سوف تكرر ذلك.
0: ولكن لماذا دكتور؟ ألم يعني يقول البعض بأن إغلاق مضيق هرمز كان كافي على الأقل لتراجع أمريكي نسبي لعودة المفاوضات للتهدئة يعني لوقف الحرب، لماذا تذهب إلى ما أبعد من ذلك بحسب ما قرأت حضرتك إلى خطة جديدة تعتمدها بعد إغلاق المضيق، خطة اغتيالات؟
2: آخر كلمات قالها الرئيس ترامب أمس على إيران أن تستسلم. ماذا ينتظر هذا النظام الإيراني؟ هو الذي أخطأ بتوسيع دائرة القتال والمواجهة مع الولايات المتحدة، هو الذي لم يستفيد من الفرص التي تم إتاحتها منذ إسلام آباد إلى يومنا هذا.
0: لكن سلمت لها مبادئ في تحت إطار أو في إطار استسلام، يعني نحن تبعنا كل هذه النقاط وإيران
2: هم وقعوا على مذكرة تفاهم، قالوا أن مجتبى المرشد الأعلى غير راضي ولكنه وافق عليها لأن مسعود بازكشان هدد بالاستقالة. هذا التلاعب لا ينجلي على الإدارة الأمريكية، هذا خطابين لدى إيران، خطابين، خطاب الاستهلاك المحلي.
3: لكن الإدارة الأمريكية أيضا ليست مثالية، يعني بغض النظر عن إيران وكل ما تقوم به إيران من أفعال إرهابية، ولكن الإدارة الأمريكية دخلت كثور، دخل في متحف وبدأ يكسر هو وإيران من دون حسابات لما بعد. يعني لا يمكن بأنك تدخل حرب مع إيران وتقول تفاجأت بإغلاق مضيق هرمز، تفاجأت بالصواريخ المنطلقة، تفاجأت باستهداف القواعد،
1: ثم بدأ يتدرج في التنازل في الأهداف التي طرحها. ولكن السيناريو المطروح
3: أن تغير من البرنامج النووي إلى مضيق هرمز
0: طريقة في التراجع لصالح إيران،
1: ولكن السيناريو المطروح الإيراني
0: تعلي هي من سقف طلبات
1: السيناريو المطروح قد يكون السيناريو المطروح في الوقت الحاضر من خلال هذه الهجمات التي نراها، من خلال الآن يبدو بأن الصواريخ موجهة إلى الإمارات أيضا، يبدو بأن إيران حركت مسألة الطيارين مع قطر ومسألة البحارة مع الكويت. إيران تريد أن تحاول بهذا السيناريو ربما تحريك المياه الراكدة، المياه الراكدة من خلال الاستمرار في فرض الحصار الذي الولايات المتحدة الأمريكية يعني أسهل لها وأريح لها من الدخول في المواجهة العسكرية والهجمات العسكرية. إيران ترى بأن هذا الأسلوب قد يضر بها، لذا من خلال تحريك المياه الساكنة تأتي وترى بأن هناك يجب أن يكون مخرج لهذا الوضع الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني وبإمكانه يفجر الوضع الداخلي الإيراني.
4: أنا لازلت أؤكد حسب هذا الحديث أنه إيران منزعجة من كردستان، فهي لم ترق لها أصلا تجربة إقليم أن يكون هناك إقليم كردستان،

0: هي تخاف من هذه التجربة خاصة في هذا الوضع والظرف الصعب التي تعيش فيه، وتعلم أن في أي لحظة ممكن هذه المعارضة أن تتحرك وممكن أن تتقسم البلاد، الأذربيجان، البلوشستان وكل القوميات اللي موجودة. فهي دائما تحاول ودائما تحاول استهداف كردستان لخلق الفوضى، لأن تكون بيئة غير آمنة وغير صالحة للاقتصاد والاستثمار.
1: مش لأنها تستهدف المعارضة الإيرانية في داخل الإقليم، لأنه كما تقول إيران
0: دائما
1: هناك اتفاقية أمنية بينها وبين العراق وإقليم كردستان، والمفروض
0: المعارضة لم تتحرك،
1: يضغط على هذه المعارضة لتسليم سلاح.
0: المعارضة لم تتحرك، هذه نقطة.
1: إيران تقول
0: المعارضة لم تتحرك،
1: استهدافات باتجاه
0: المعارضة لم تتحرك،
2: لم تتحرك المعارضة، كلامها صحيح، لأن المعارضة وفقا للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، وكان إقليم كردستان طرفا في الاتفاقية الأمنية، تم نزع سلاح المعارضة
0: الثقيلة والمتوسطة
2: إلى المناطق الغربية في العراق.
0: المعارضة لم تتحرك، هذه نقطة. ثانيا، حكومة كردستان في أكثر من بيان أكدت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها، هذه نقطة. أيضا ما تنزعج منه إيران من كردستان هو تصدير النفط. كردستان حاليا لديه ورقة لسحب ورقة ضغط مضيق هرمز، فهو يصدر يوميا 1,000,000 برميل نفط عن طريق تركيا. وأعلنت حكومة كردستان أنها على استعداد لرفع هذا التصدير ولإيجاد طرق أخرى. قبل يومين كان هناك لقاء للزيدي مع وزارة النفط والمسؤولين في وزارة النفط، وطلب منهم خلال أسبوع تقديم مقترحات للاستغناء عن مضيق هرمز. قال لهم مضيق هرمز أغلق،
1: أعطوني حلول،
0: يجب
1: أخرى.
0: أن نجد حلول خلال أسبوع.
3: بتقديري أن النظام الإيراني
1: هذا موضوع يشكل تحدي على فكرة كبير للداخل العراقي، صحيح،
0: لأنه خلص بدهم يستغنوا عن مضيق هرمز وانتهى الموضوع، صحيح. يجب إيجاد حلول أخرى،
3: صحيح. النظام الإيراني يريد أن الكل يدفع أثمانا أو يرفع تكلفة الجميع حتى الغير مشاركين في الحرب. وأنا أؤكد على ما قاله الأستاذ مسعود بأن إثارة موضوع الطيارين في قطر، إثارة موضوع البحارة في الكويت، استهداف مقر رئيس إقليم كردستان، الحديث يوميا عن مضيق هرمز وإمكانية إغلاقه والمفاوضات مع عمان، اليوم استهداف دولة الإمارات العربية الشقيقة بالصواريخ بشكل جنوني، كل هذه الأمور مجتمعة تدلل على أن النظام الإيراني لا يسير نحو التهدئة ولا يمارس ضغطا للعودة للمفاوضات بقدر من أنه
0: ولا تنسى أغلب الدول بدأت تجد حلول لمضيق هرمز، المملكة العربية السعودية، الإمارات، والعراق،
3: وهذا يثير غضب، وهذا الذي أثار جنون وغضب الإيراني.
1: خليني نكون أكثر مباشرة معك دكتور رمضان، إيران تهدف لعودة الحرب،
3: إيران تسير في نفق الانتحار، لا يوجد أفق حل سياسي ولا يوجد إمكانية للعودة إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم جديدة مع الولايات المتحدة.
1: لماذا سأفكر في أفق الانتحار إذا كانت لدي مهلة انتهت ولم يحدث من بعدها أي شيء، وهناك حتى بالعكس وسطات لمحاولة العودة للمفاوضات، لماذا أذهب إلى المجهول؟
2: لن تنتحر إيران. إيران تريد تحافظ على النظام، من يريد أن يحافظ على النظام لن ينتحر. أنا لا أعتقد بأن النظام الإيراني يتجه نحو الانتحار، أعتقد بأن النظام الإيراني يريد يحرك المياه الساكنة. هذا التحريك يمكن
1: ما معنى يكون... أنا أريد بلغة بسيطة ومفهومة وسياسية، يحرك المياه الراكدة للعودة
2: للمفاوضات، ولكن ليس بالتنازل وبالتراجع، هو يريد أن يدخل المفاوضات من منطلق قوة. هذا لهذا السبب يمكن نفهم التحركات العسكرية.
4: هذا ممكن المفاوضات إلى الآن موجودة، يعني المفاوضات إلى الآن سرية.
2: لا قصدي هذا المفاوضات
4: الإطار الكبير. أنا معك، ولكن في الأساس إلى الآن المفاوضات موجودة. ما كل ما جرى خلال يومين الماضيين هو أتى بعد إعلان إيران بأنه إعادة تشكيل القيادة مرة أخرى، وبالتالي هذا يعني بأنه
1: سمحني لأن 30 ثانية.
3: هذه الإجراءات لا تخدم إطلاقا العودة إلى المفاوضات، بل تستعدي، تفقد إيران ثقة كل دول الجوار بهذه الإجراءات، تعزز
1: 10 ثواني
3: ثقافة العودة إلى الحرب أكثر من العودة إلى المفاوضات.
0: ما ذكرته أن إيران بدأت تخاف على مصالحها الأمنية والاقتصادية، كان هناك اجتماع في عمان جمع وزير البشمركة، رئيس أركان الجيش العراقي والسوري والأردني.
1: موضوع سيبقى للمتابعة، لأنه اليوم كانت هناك تصريحات، سامحيني رفاه، السلام عليكم، انتهى تماما الوقت والله.

0: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مش الليبيين فقط، مش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد إنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلاً في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخاً قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. And I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
3: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
15: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
6: It's where the architects of power, economics, and politics
16: stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
17: الاختيار ليس بين التراب والبشير، بل اختاروا بين التراب والصوت، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
18: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
19: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
17: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
18: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
19: الذاكرة السياسية الجزء الرابع الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
10: لحظة فارقة، خط فاصل
12: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
10: بين الانتظار والانطلاق،
12: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

مسؤول أمريكي يقول إن ترامب وجه بوقف أي مفاوضات مع إيران ويعلن عن تغيير استراتيجيه أو استراتيجية واشنطن مع طهران. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي يحذر من إهدار فرصة مذكرة التفاهم وينتقد المطالبين بالاستمرار في الحرب. غارة إسرائيل على المطار العسكري في إدلب تشعل التوتر مع سوريا وتركيا. دمشق تندد وأنقرة ترد على نتنياهو. وزير الدفاع السوداني يؤكد للعربية أن الجيش متقدم في كل المحاور ومنتصر في معركته مع الدعم السريع.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. كشف مسؤول أمريكي لCNN أن رئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. وأكد المسؤول أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. وبحسب المسؤول فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. في المقابل حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم، وقال خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي في لقاء مع إعلاميين إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران.
1: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
0: كما حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلة الحرب.
1: الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبيا يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجيا. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا، وهذا خطأ كبير وفادح.
0: من جانبه أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بوجود أزمة بنزين في البلاد، مشددا على أن خفض استهلاكه بات ضرورة ملحة اليوم. قالباف اتهم أيضا من أسماهم بالعدو باستغلال إجراءات الحكومة بشأن تقليل استهلاك البنزين لتأجيج الأوضاع داخليا.
2: خطط العدو واستغل إجراءات الحكومة لتقليل استهلاك البنزين، لذا فمن الضروري حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية. وعلينا أن ندرك أنه إذا كان خفض استهلاك البنزين في الماضي ضرورة اقتصادية فإنه اليوم أمر لا مفر منها. لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر بالكلام العام والجذاب ظاهريا أو بالخطط غير القابلة للتنفيذ.
0: وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى 17 عضوا في معهد إيراني بتنفيذ حملة منسقة للاختراق الإلكتروني منذ عام 2013. وقالت العدل الأمريكية إن المتهمين نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى ضد مئات الجامعات الأمريكية والدولية، إضافة إلى 42 شركة في القطاع الخاص الأمريكي. أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان.

0: أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. وأفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين.
1: في يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2026 قامت ميليشيا الحوثي الإرهابية بساعة توقيت الساعة.
0: هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية استهداف عناصر ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات. نتابع.

0: في ملف غزة، أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في القطاع في 7 من أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. وأضاف أن ميلادينوف أبلغ قادة حماس مرارا بأنه لا يمكن التفاوض حول أي شيء والسلاح في كل زاوية داخل غزة.
1: في القدس لم تكن الساعات الأربع بين كوشنر ونتنياهو تبحث فقط عن وقف الحرب بل عن شكل غزة بعدها. واشنطن تريد تثبيت مسار وقف إطلاق النار، فيما تضع إسرائيل نزع سلاح حماس شرطا يسبق الانسحاب والإعمار لتصبح معركة الشروط هي العقبة الأكبر أمام تنفيذ الخطة. وبحسب مصادر إسرائيلية، اتفق كوشنر ونتنياهو على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، على أن تسلم الحركة أسلحتها لتدميرها تحت إشراف أمريكي، بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأنفاق. كما تمسكت إسرائيل ببقاء قواتها عند الخط الأصفر واحتفاظها بحرية العمل العسكري، فيما جرى الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى لبحث نزع السلاح والثانية لمعالجة ملفات المياه والصرف الصحي والصحة في غزة.
2: على حماس اتخاذ خطوات أولا لنزع سلاحها بالكامل قبل أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة.
1: لكن الخلاف بشأن ترتيب الخطوات لا يزال قائما، فنتنياهو يريد نزع السلاح أولا ثم الانسحاب، بينما تربط حماس نزع سلاحها بانسحاب إسرائيلي متدرج ومنظم من القطاع. وبين الموقفين تحاول واشنطن دفع الخطة إلى التنفيذ، فيما تبقى إعادة الإعمار مرتبطة بملف نزع السلاح، ويظل الانتشار الإسرائيلي قائما لتدخل غزة مرحلة جديدة تتقدم فيها الترتيبات الأمنية على الإعمار، وتبقى فيها كل خطوة مرهونة بما يليها.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعض الفاصل. هيئة العدالة الانتقالية في سوريا تؤكد للعربية أن محاكمة رموز نظام الأسد عادلة وليست انتقامية. ولدينا أيضا واشنطن تصعد ضد الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على رئيستها والمحكمة تندد.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: أول مرة يتم التعدي على الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم

0: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أدانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب في رسالتين متطابقتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن. وقالت وزارة الخارجية السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل جهود تحقيق الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. وشددت دمشق على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. كما صرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن سوريا طلبت تفعيل مركز تنسيق مشترك في الأردن لمنع التصعيد مع إسرائيل وإدارة الحوادث. ويرجح المسؤول أن الغارات الإسرائيلية على سوريا مدفوعة جزئيا بالانتخابات، وأضاف أن إدارة ترامب طلبت من سوريا إظهار ضبط النفس بعد الغارات الإسرائيلية على أساس معالجة القضايا العالقة بعد الانتخابات. في المقابل أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان استهداف قاعدة أبو الظهور في سوريا. وقال مكتب نتنياهو إن سوريا تجاهلت التحذيرات وكانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية. وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. من جانبها وصفت الرئاسة التركية الاتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات تهدف إلى تبرير غاراتها غير القانونية على سوريا. وقالت الرئاسة التركية في رد على بيان مكتب نتنياهو إنها ستواصل التعاون مع سوريا على أساس قانوني ومشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار. وأضافت أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام يمر عبر تخلي نتنياهو عن سياساته وفرض إرادته واحترامه للقانون الدولي. وفي ظل تبادل التصريحات بعد الغارات الإسرائيلية، أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. براك أضاف في تصريحات لرويترز أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي كان يمكنها أن ترد على الطائرات التي ترصدها في إشارة إلى إمكانية الاشتباك مع إسرائيل. وقال براك لرويترز أيضا إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر. نبقى في سوريا. فبعد محاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية رديف مصطفى في لقاء مع العربية أن محاكمة رموز نظام الأسد هي البداية. وقال مصطفى بل أشار إلى أن المحاكمات عادلة وليست انتقامية، وهي مخصصة لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها رموز النظام السابق.
3: العدالة الانتقالية في سوريا هي مسار شامل، ليست انتقامية وليست انتقائية على الإطلاق، لكن دعنا نذكر جميعا بأن العدالة الانتقالية في سوريا متخصصة بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم الاقتصادية الكبرى. 90% من هذه الجرائم أو أكثر هي ارتكبها النظام السوري عبر مؤسساته الأمنية وعبر الجيش الذي سخره النظام من أجل يعني قتل الشعب السوري وتشريده ودمار مدنه وقراه.
2: من المقرر مشاهدينا أن يزور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الأربعاء العراق لإجراء مباحثات بشأن أمن الحدود والتطورات الإقليمية بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، التي ذكرت أن قالباف سيتوجه صباح الأربعاء إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. وأضافت أنه سيناقش التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. في السودان وفي تصريحات للعربية، نفى وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرونا بشكل قاطع أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم السريع، قائلا إن عناصره لم تكن يوما جزءا من القوات المسلحة. وزير دفاع السودان شدد على أن

0: دعم سريع كان ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
1: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا. الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني. وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل حتى في حكم حمدوك وحكم القهد هم اتمردوا لأنهم لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج هذه القوات وإلغاء قوانينها وأن ينضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك.
0: ميدانيا أكد وزير الدفاع السوداني العربي أن الجيش متقدم في كل المحاور ومنتصر في المعركة، وأشار إلى أن بعض الدول تريد إضعاف الدولة السودانية واستنزاف مواردها.
1: نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم، فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا. هنالك بعض الدول تريد أن ينكسر هذا الجيش وأن ينقسم السودان، وذي مواقفه ما بتتغير.
0: أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني إضافة إلى القاضي السنغالي عبد الله سي، وأصبحت اليابانية توموكو أكاني رئيسة الجنائية الدولية عام 2024، وتلاحق إدارة ترامب المحكمة الجنائية بالعقوبات. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنها تجاوزت ولايتها الأصلية وأصبحت تشكل تهديدا مباشرا لسيادة الولايات المتحدة. من جانبها اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيستها وعلى قاض كبير آخر تشكل تقويضا لسيادة القانون. المحكمة نددت بالخطوة وقالت في بيانها إن استهداف الفاعلين القضائيين بسبب تطبيقه بالقانون يضع النظام القانوني الدولي في دائرة الخطر. نهاية النشرة مشاهدينا، ونذكر بالعناوين. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب وجه بوقف أي مفاوضات مع إيران، ويعلن عن تغيير استراتيجية واشنطن مع طهران. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي يحذر من إهدار فرصة مذكرة التفاهم، وينتقد المطالبين بالاستمرار في الحرب. غارات إسرائيل على المطار العسكري في إدلب تشعل التوتر مع سوريا وتركيا. دمشق تندد وأنقرة ترد على نتنياهو. وزير الدفاع السوداني يؤكد للعربية أن الجيش متقدم في كل المحاور ومنتصر في معركته مع الدعم السريع. نهاية نشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كنوا بعافية.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12

0: على العربية بزنس.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصب. مرحبا بك.
1: يا هلا، نسعد دائما.
0: اليوم موضوعنا شوية شائك، موضوع تحديات راح تواجهها الأمة العربية. هل هو راح يكون تهديد عسكري، أزمات؟ ما هو المتوقع قراءتنا للمنطقة؟
1: حقيقة يا أخي أبو أحمد، الأمر أسوأ من ذلك بكثير.
0: أسوأ؟
1: جدا أسوأ من ذلك بكثير. أنا أذكر كتبت مقالات موجودة يعني في أدوات البحث. واحد أن العرب آخر الهنود الحمر، ومقال آخر العرب أمة منقرضة. أنا رجل عربي أؤمن بالقومية العربية، والدي مؤمن جدا بالقومية العربية، لدرجة أنه عام 21 أرسل قصيدة اسمها إلى أسد الريف نصرة لعبد الكريم الخطابي وثورته بالريف المقاربي. وبالتالي أنا عربي، وبالتالي أنا لست مثلا مستهينا بمستقبل العرب، إنما أعتقد أن علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس كنيان الكيان العربي، سواء كشعوب أو كمنطقة ممتدة من الخليج إلى المحيط. وأقول بالبداية، لو نظرت إلى خارطة العرب من الخليج إلى المحيط ستجد خارطة صفراء عدا جزء أخضر، يعني أخضر حتى يعني كثيف الخضار. تعرف هذا الجزء الأخضر شنو؟ هذا جنوب السودان اللي معدل المياه فيه أكثر من 1600 ملي، بينما الشمال السودان وحتى مصر وغيرها من بلدان صفراء معدلات المياه فيها لا تزيد عن 10-20 ملي.

ملي. كذلك جنوب السودان هذا اللي انفصل بتآمر الرئيس البشير والقذافي على فصله، هذا الجنوب هو ليس فقط مصب، هو منبع. يعني تعرف شمال السودان ومصر هم مصب للنيل،

0: حتى محطات التقطير اللي كنا يعني نأمل الخير منها ثبت أنها يعني قدراتها مسيرة يمكن لها أن تدمرها، وإن كان يعني على الأقل تظل أفضل من لا شيء. ومن ثم نحن أمام تحدي يمس الذهب الأبيض المياه. الذهب الأبيض يؤدي بنا إلى إشكالية الذهب الأخضر أي الأرض الخضراء. جنوب السودان كان هو سلة الغذاء العربي وليس شماله. احنا اللي فرطنا فيه عام 2010-2011 بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب هو سلة الغذاء العربي، فرطنا بها دون بواكي مساحة 650 ألف كيلو، أكبر من كل بواكي العرب من الأندلس إلى غيرها بأكثر من 3 مرات و4 مرات. عندنا إشكالية الذهب الأسود. ثروة العرب الأولى أخي أبو أحمد وجميعنا نتفق هو النفط. هذه المنطقة تعيش على النفط. هذا النفط نحن نعيش سنواته الأخيرة، أولا لأن مادة ناضبة، كل لتر الطلعة من النفط ما يعوض. ناهيك أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة بالعالم رأت أن 2050 هو الزيرو إميشن، وبالتالي هذه كارثة. تذهب إلى حتى الذهب مثلا الأصفر اللي هي الموارد المعادن عندنا تجدها قاعدة تنتهب. يعني يقال أن الحرب الأهلية بالسودان قائمة على معطى السيطرة على الذهب، وقس على ذلك بقية المعادن، وبالتالي نحن لسنا في وضع آمن. ناهيك على ما نخلقه نحن أخي أبو أحمد اتجاه أنفسنا. إحنا نخلق الحروب الأهلية صح ولا لا؟ اليوم إحنا بدال لها الموارد القليلة نحاول أن نضمن مستقبل زاهر، اليوم عشرات الملايين من الشباب والنشب في غزة وبالسودان وبالعراق وبسوريا في خيام ما يتلقوا حتى التعليم الأولي، ونحن في عهد الثورة المعلوماتية والتكنولوجية. فمستقبلنا واضح أنه يعني أقرب للسواد، وناهيك عن التحديات الأخرى اللي راح نتكلم عنها تباعا.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة خاصة منطقتنا، عندنا مضائق، عندنا ذهب أسود، عندنا معادن، عندنا كل شيء في منطقتنا. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: والله هذه من أهم النقاط اللي ذكرتها أخي أبو أحمد. أنا بقول لك شيء، أكبر مشاكل هذه المنطقة ما هي نظرة الدول المؤثرة بالعالم لهذه المنطقة. العقول والدول المؤثرة بالعالم بالسابق كانوا يروا في أوروبا قضية بلقنة والحروب عندها، إلى أن آمنوا بعد 1945 أنه على أوروبا أن تلجأ للسلام ويخلق من خلالها أوروبا جديدة. أنا أتصور أول مشاكلنا أخي أبو أحمد النقطة اللي ذكرتها. أنا أعتقد أن القوى المؤثرة بالعالم لا زالت تنظر لهذه المنطقة بغير اللي تفضلت فيه. لو كانوا يرون ويرومون أن هذه المنطقة تتحول إلى أوروبا جديدة، أن يعم السلام فيها، أنه تستقل مواردها بالشكل الأفضل، أنا أعتقد لانتهت مشاكلنا. صدقني لحلت قضية فلسطين ولحلت مشكلة السودان وكل المشاكل اللي تراها لحلت. أنا أتصور وأدعي وأرى وقد أكون مخطئ، يعني هذا أمر طبيعي، أنه الماستر بلان النظرة لهذه المنطقة حاضرا ومستقبلا لا زالت تقوم على تشجيع كل الممارسات السيئة من حروب، من اختلاف، من لجوء شعوبها إلى الماضي، العيش بالماضي اللي نعتقد أن هذولا يعني الدول الغربية تعارض هذا الأمر. لا على الإطلاق، الدول والعقول المفكرة تريد لهذه المنطقة أن تعيش ماضيها، لا تصنع ولا تخلق أمور تنافسها، تريدها دراويش قاعدة تعيش بالماضي وتستحضر الماضي. حتى وصلنا إلى، أنا من الناس اللي كتبت أن تاريخنا أصبح أفيون شعوبنا، إحنا نعيش بالماضي، إحنا لا نعيش لا حاضر ولا مستقبل، وبالتالي تبقى مشاكلنا. أخذ عندك مشاكل سوء التعليم، أخذ عندك مشاكل التكاثر. تعرف الدول المتقدمة الآن بالثورة المعلوماتية اللي يعني راح ينتج عنها أمرين، واحد استغناء عن تقريبا 50% من الوظائف القائمة، اثنين الوظائف الباقية أو اللي راح تبتكر تحتاج إلى تأهيل ثم تحتاج إلى عدد بشر أقل. ما عاد المكان اللي يحتاج سيارة تحتاج 10 راح تبقى تحتاج 10، بالكاد تحتاج 1 كل مراكز عمل. وبالتالي العالم المتقدم إذا تلاحظ أخي أبو أحمد قاعدة تتناقص، وإحنا قاعدين عندنا

0: انفجارات سكانية، نأكل الأخضر واليابس.
1: يعني ما عندنا رؤية.
0: ما عندنا رؤية.
1: زين، ما دام ما عندنا رؤية، يعني عندنا اليوم دولنا يعني تمتلك من الثقافة أو حكام غير، مثلا نقدر نقول عندنا إخوان مسلمين، عندنا إيران ووكلائها، عندنا تخلف، يعني على رقم أنت ذكرته، على رقم التقنية والتكنولوجيا متخلفين، نحاول يعني الأبرز في عالمنا يمكن هي دول الخليج.
0: نعم نعم،
1: هي المتقدمة عن باقي الدول العربية اللي تمتلك الرؤية. لذلك اليوم الصراع في منطقة الخليج بالذات، لماذا لا نمتلك رؤية لمحاربة مثل هذه الأمور ونساهم مع الدول الكبرى من خلال استراتيجيات وضع لاستقرار المنطقة؟
0: نعم، يمكن خلينا ناخذها واحدة واحدة. اللي تفضلت فيه عن الإخوان المسلمين وعن الفكر الرجعي، الفكر القائم في طهران،
1: حتى عندنا يعني فتاوي يعني لا تصلح وقتنا
0: أخي أبو أحمد، هي جزء من المشكلة. لما تشوف أنت لا تستطيع السير إلى الأمام وأنت تشوف وراء، ولا راح تصطدم كل يوم، تطيح بحفرة وكل يوم تصطدم بجدار. هذولا عندهم أجندات اللي هي التسابق على العيش بالماضي. هل نرجع 1400 سنة؟ هل نرجع إلى 100 سنة أيام حسن البنا؟ هل نرجع إلى أيام الخميني؟ دائما هي قدرة يعني نعيش الحاضر والمستقبل عبر النظر للماضي. هذه الأجندات لا يمانعها ولا تمانعها العقول المؤثرة بالعالم، وبالعكس هذه قاعد ينتج عنها دمار. كل هالحروب قائمة على هذولا، شيل هذولا ما تجد حروب. الحروب اليوم ما قائمة على معطى ماركسي ولا الأشياء اللي كانت موجودة. فهذه جزء من الإشكال اللي تفضلت فيه. صحيح، الدول الخليجية الست كان يمكن أن تكون القاطرة اللي تسحب هذه المنطقة إلى الشمال. بل أقول أكثر من ذلك، ترى شاه إيران كان لديه مشروع أن تقوم نهضة آسيا، مو بس المنطقة، على اليابان بالشرق وإيران بالغرب. يعني بدأ عملية تحديث وتنوير وتصنيع ضخمة، ولهذا السبب لربما أزيل لصالح مشروع ماضوي ظلامي بدأ من يومه الأول، يصدر الثورة، يخلق القلاقل، انتهى بحرب ثم حروب، وبالتالي بقي الخليج آمن من هذه المعادلات. الآن
1: اختلف،
0: الآن الأمر اختلف، لأنه وكأن ما الوصفة اللي دمرت الدول العربية، وصفة الماضوية، وصفة التخندق على معطى الفئة والطائفة وغيرها، يحاول البعض الزج بدول الخليج بها. وما قامت به إيران إلا ترجمة لهذا الأمر. اليوم ضربت ماذا إيران؟ ضربت قواعد أمريكية؟ لا، تريد أن تضرب مصانعنا، منتج النفط لنا، لأنه أنا أعتقد
1: ضرب الاقتصاد بشكل عام.
0: كمان أمر كان محرج لها وللدول اللي ما استغلت مواردها بطريقة صحيحة، أن شعوبها عندما تزور، تذهب إلى الحج فتزور المملكة العربية السعودية، ترى ما تقوم به المملكة من بناء أساسية، من حتى اعتناء بالحرمين الشريفين، ترجع إلى بلدها تجد العكس تماما. تزور دول زي الإمارات، قطر، الكويت، ترى كذلك أن هناك استغلال أمثل، بينما موارد إيران ذهبت للحرب والضرب سواء مع المجتمع الدولي أو تزويد الأذرع وغيره. وبالتالي هذه الإشكالية يعني دفعت دولة كإيران لهذا المسار. إنما نرجع إلى الطرح الأول اللي قلت لك يا أخي أبو أحمد، ماذا عن الرؤية للقوى المؤثرة بالعالم للمنطقة ككل؟ هل رأوا ما رآه الأمير محمد بن سلمان من القدرة على التحول بالمنطقة إلى أوروبا الجديدة؟ هذا المعطى يمكن القيام به بالوقت الحالي. ليش؟ لأسباب عدة. أولا، لا زال لدينا كثير من الموارد وعلى رأسها النفط. إذا استمرت هذه الحروب والدمار وغيره إلى اليوم اللي راح تقل أهمية النفط، هذيك الساعة لو وجدنا الرقبة، لو ذهبت الشعوب إلى المعطى العقلي والمنطقي اللي هو حل المشاكل سواء بداخل الأوطان أو خارجها بالسلام، تقول بي too late، راح يكون الأمر تأخر. ناهيك عن أن هذا الأمر يتزامن مع انفجارات سكانية. أنا دائما أحب أضرب مثل بسيط، يعني بثورة عرابي 1882 في مصر صدرت محاضر التحقيق مع عرابي والصحبة، فيسألونه، كان فيه 9 قضاة يسألونه هو والبارودي والجماعة اللي معه، يقولون له أنت

0: تدعي أنك تمثل الأمة، الأمة هي مصر، من أعطاك وكالة عن 5 مليون مصري لتدعي الحديث باسمها؟ إذن 1882 عدد سكان مصر 5 مليون، آنذاك مملكة الدنمارك اللي كان لديها مستعمرات عدد سكانها 5 مليون. طيب الآن عدد سكان مصر ما شاء الله 110 مليون، عدد سكان الدنمارك لا زال 5 مليون. سنة الأمم المتحدة لها لجنة، عندها لجنة للإحصاء للسكان، تتنبأ بعدد السكان 2050-2100 عبر معادلة حسابية سهلة، يعني حتى بكالكوليتر تقدر تسويها، مو ما هي صعبة، تظهر أنه عدد السكان كذلك. مثلا مصر تصل إلى 246 مليون، نيجيريا تصل إلى 400 مليون، الدول بينما الدول المتقدمة هي بالتناقص، هي باللي يسمونه النيجاتيف جروث. فهم بالوقت اللي دول متقدمة ثرية يحضروا للمستقبل بأمور بها أكثر، يعتنون بالعلم مو بالحروب، توقفت الحروب منذ زمن بأوروبا وبآسيا وغيرها، يعتنوا بقضية العدد، أنه ما يكون عندك اليوم أنت تتحول للآلة اللي أحد أهم ما فيها أنها تستغني عن العمالة البشرية، بنفس الوقت أنت تتزايد، منين راح تجي فرص العمل؟ والناس هذه الأعداد طالما قاعدة تتزايد أخي أبو أحمد في مخيمات اللجوء اللي ما فيها إلا أحقاد، ما في دراسة، يصبح راح تتطاحن، راح تتطاحن، لأنه بالنهاية ما عندها إلا جارها تغزيه وهو يغزوها. بالتالي هذه في مجملها تظهر الصورة العربية قاتمة. إلى الآن ما استطعنا أن نوصل للعالم والعالم المؤثر بأنه لا، من الأفضل للبشرية أنه هذه المنطقة اللي اليوم انحصرت بها الحروب، أنت تشوف وين الحروب اليوم، الحروب هي من المحيط إلى الخليج، ما في منطقة بالعالم بها هذه الحروب. فشلون نغير صورة العالم؟ شلون نبدأ بأنفسنا؟ شلون نغير الثقافات اللي أدت بنا إلى قتلنا بعضنا البعض حتى نبدأ الخطوة الأولى في طريق الألف ميل؟
1: كلام جميل، بطلع فاصل واستكمل حوار وياك، وعندي أسئلة أيضا تحتاج إجابة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعدهم.
0: محمد ولصلاح
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ذكرنا نقاط مهمة، بس قبل ما أروح على محور مهم، في أيام الربيع العربي طرحوا مقالة برنارد لويس تقسيم الدول العربية، بعض الدول العربية إلى دويلات نتيجة أنها تواجه أزمات داخلية. هذه النظرية على أرض الواقع؟
5: والله شوف أخي أبو أحمد، نحن أعداء العرب الحقيقيين هم نحن العرب. لا برنارد لويس ولا ألف مخطط قادر على أن يغير واقعنا.

0: عندما نعتزم نحن أن نرى ما لا يجمعنا، يعني بدلا من أن ننظر للوطن كوعاء حاوي لنا كلنا، الروح نبحث عما يفرقنا. أجي أنا أنظر لطائفتك، أنظر لدينك، أنظر لعنصرك. هنا لا برنارد لويس ولا أحد، برنارد لويس توفى وذهب، مو هو اللي قاعد يفرقنا، ولا حتى قبل ذلك سايكس بيك ولا غيره.
1: لأن وايد يتكلمون حول هذا الموضوع.
0: لا، لأن حقيقة العيب في هذا الأمر أمور عدة أخي أبو أحمد. الأمر الأول أنه مو حقيقي. برنارد لويس سايكس بيك انتهوا واستقلت الدول، يعني حتى مثلا نلوم سايكس بيكو لو بعد ما استقلت الدول توحدت، نقول هذولاك اللي فرقونا. طيب هذولاك ماتوا، استقلينا، بدلا من أن نتوحد فرقت. مصر كانت هي مصر والسودان مملكة واحدة. السودان نفس أولا انفصلت، السودان صاروا دولتين، بعدين جنوب السودان انفصل صاروا ثلاث. سوريا للمعلومة بالعشرينات قامت السلطات الفرنسية والجنرال غورو أعطى أربع دول يعني وطن قومي مثل ما قلنا عن اليهود، دولة للدروز ودولة للعلويين ودولة في دمشق ودولة في حلب. هذا اللي حاول يقسم. من اللي ثار في جبل الدروز اللي الحين يخافون من انفصالها؟ سلطان الأطرش يثور ويرفض استغلال دولة الدروز ويقول نحن نطالب باستغلال سوريا، ويقوم معه عبد الرحمن الشهبندر اللي هو سني. بجبل العلويين يثور صالح العلي زعيم علوي ويقوم معه إبراهيم هنانو ويرفضون دولة للعلويين، والحال بدمشق والحال بحلب. فبالتالي اللوم الآخرين سواء بالماضي أو برنارد لويس على أنه من يسعى لتقسيمنا، ثق بالله أنه لا أحد يتآمر علينا بقدر تآمرنا على أنفسنا، ونحن من يقرر مستقبلنا، ونحن من يقرر إما أن ننظر إلى من يجمعنا أو ننظر. كذلك نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب. طالما نؤمن بهذا الأمر فنحن أمة منقرضة، فنحن كذلك آخر الهنود الحمر.
1: عندنا مفكرين يعني لهم نظريتين، يعني بريجينسكي وأيضا جورج فريدمان، هذا لا نظرية وهذا لا نظرية. خلينا نتكلم على بريجينسكي ونظريته هذه، في خاصة في منطقتنا العربية والشرق الأوسط، كلمنا عليه.
0: طيب بريجينسكي كتب قبل بداية هذا القرن والألفية، كتب كتاب اسمه الفوضى على اعتاب القرن 21، تنبأ فيه بأن المنطقة هذه راح تمتلئ بالحروب الأهلية. كويس، هذا تنبأ البريدكشن لما هو قادم القرن 21. والمخيف والمرعب فيما قاله، قال أن الفوضى هذه قد تستخدم بها الأسلحة النووية. اليوم نسمع منذ سنوات عن استعداد إيران للتخصيب النووي، ونسمع على جانب آخر وإن كانت كوريا مو بالمنطقة الأوراسيا اللي تحدث عنها بريجينسكي. فحتى تنبؤ شخصيات كحال بريجينسكي، رجل هذا يعني السياسات الأمريكية كان هو من يرسمها، هو وكيسنجر. وبالتالي هذه قضية علينا أن ننتبه لها، لأن هذه البريدكشن اللي قالها حدثت. جانا 2001، هو كتبها ب 95، 2001 جاء تفجيرات سبتمبر والحروب اللاحقة في أفغانستان وبالعراق، ثم أتت 2011 وعمت الفوضى، والآن هجوم إيران. إذن كثير مما قاله لا زال قائما ومستمرا. وقلت لك في جزئية علينا أن ننتبه فيها، قال الفوضى العاربة هذه اللي راح تضرب هذه المنطقة قد تستخدم فيها. جورج فريدمان بال2008 كتب كتاب النكست 100 years، قال أنه هذا القرن ماذا سيحدث به. جورج فريدمان يرى وتذكر أنه بال2008، خلنا نعطيك الخريطة كما هي، القذافي في ليبيا والحديث عن استمراره بأبنائه، مين من أبنائه راح يستمر. سوريا كان بشار والحكم مستمر، والعراق ومصر كانت حسني مبارك والكلام عن التوريث جمال مبارك، الأمور مستقرة ولا نرى غير أنه استمرارية هالحكام، إما بذاتهم أو أنه إذا توفوا راح يجي بديل لهم إما من

0: إلى أو من نفس المحيط. فيكتب جورج فريدمان بال2008 Next 100 Years ويدرجنا. فبسنة 2040 يظهر مثلا دولة كحال تركيا وخريطتها ممتدة إلى قرب ليبيا. خريطة يضعها خريطة بعد مو كلام، ويرى امتدادها وأنها بالنهاية ستتحالف مع ألمانيا وبعض القوى ليكونوا العدو للولايات المتحدة. هو كمان يتنبأ بحروب،
1: هو يؤمن بالدولة القوة يعني الولايات المتحدة
0: وأن حروب قادمة. هو ما يقول لك أنه النكس 100 years سيعم السلام وأن منطقتنا راح تكون منطقة جنة وازدهار. هو يرى الآن لما نفكر باللي حصل، شوف اللي حصل سوريا يحدث أولا 2011، مصر تتحول من حسني مبارك المعادل للإخوان إلى الرئيس محمد مرسي. إخوان يتبعوا مين؟ السلطان في إسطنبول، صح ولا لا؟ سوريا كذلك ثورة ينتج عنها بالنهاية يعني وصول التيار الإسلامي اللي احنا ولا كنا نفكر فيها، تواجد تركي في شمال العراق وتشرذم عراقي لا نعلم إلى متى يستمر، وقد ينتهي الأمر بتمدد، لأنه إذا بقي الوضع بالعراق من هذا التشرذم وحشد ومنظمات وبكرة بدأوا يتضاربوا إما مع المكونات الأخرى أو بعضهم البعض، يعني دائما لا تعتقد حتى الحرب الأهلية أثبتتها اللبنانية، يبدأون مثلا دين على دين ثم ضمن الداخل هذا يضربوا بعضهم البعض. وبالتالي إذا وصلت الحالة في دولنا سواء العراق أو سوريا أو غيرها راح يكون هناك مبرر شرعي لتمدد تركي على العراق وسوريا. مصر كما ذكرنا لربما تغيرت الحالة بسقوط مرسي وهذه قضية أخرى، وأن بقى تواجد الإخوان قوي لا زال يعني في مصر. الحال في ليبيا هناك تدخل يعني ما كنا نحلم فيه، شي يجيب تركيا على أيام القذافي.
1: ممتاز. هناك دول الخليج الآن هي في الريادة، هي في القيادة، ممكن تلعب دور محوري في هذا الموضوع؟
0: جدا أخي أبو أحمد، بس هذا سؤال كمان هام. أنا أعتقد أنه حتى تقود وتكون الريادة لها يجب أن يكون هناك شبه إجماع عربي على أن الريادة والقيادة لهذه الدول حتى تقتدي بها. ترى إحنا ما يضرنا كدول خليجية، ما يضرنا رأونا يعني نظروا لنا بنظرة دونية وهو الأغلب اللي خليهم ما يستفيدون منه، أو نظروا لنا بنظرة إعجاب، هذه لا تزيدنا. مثل أنت أبو أحمد أنجزت أو ما أنجزت، أعجبت فيك أو أنا أو ما أعجبت، هذا ما يضرك، إنجازك لك. فحتى تلعب الدول الخليجية هذا الدور لازم يكون هناك شبه إجماع من المفكرين. أنا ما أتكلم عن العوام ولا المقرد، أنا أتكلم عن المفكرين اللي لا زالوا ينظروا لدول الخليج. أولا البعض منهم لم يزر دول الخليج ولم يعرف، وأنا مرة جلست مع هيكل من الساعة 10 مكتبة إلى الساعة 1 وكان له نظرة سوداوية، لأن كانت قناة أوربت حاولوا يحطون برنامج يضمنا، هو من وادي النيل أنا من الخليج ضلال سلمان من شام. المهم فقلت له ذاك الوقت ما كان حتى زار ولا سوى برنامج بالجزيرة وغيره، فقلت له هذه نظرة غير أنها سوداوية، نظرة ماضوية أنت تعي، لأنه كان كلامه سالب جدا خاصة تجاه المملكة ودول الخليج وقضية القلب والأطراف والصحارة وغيره. قلت له هذا كلام عليك أن تزور وترى حقيقة الحال، أنه كل هذا الكلام مو صحيح. وهذا الكلام كمان واجهناه ممن حاولوا أن يستصقروا من الإنجاز الخليجي هذا إنجاز حجر وليس بشر. والله ما في كذبة أكثر من هذه. أولا عبر التاريخ كل الحضارات ترجم إنجاز البشر بالحجر، الأهرامات، تدمر، بابل، كلها. بالتالي الإنجاز الحجر بالخليج هو إنجاز بشر. الآن والله مو الخليجيين من الألف إلى الياء، هذا ما يعيبنا، الولايات المتحدة ما في أحد يتكلم عن إنجاز بالولايات المتحدة إن اللي قام فيه هذا أصله كوري أصله ياباني. بالتالي طالما هذه النظرة موجودة أخي أبو أحمد الاستفادة راح تكون محدودة. ولما أتت تجربة الحرب الإيرانية وسقطت بعض الأقنعة رجعنا مرة أخرى، أنا أسأل بعض عمر موسى وقبل هيكل وغيره.
1: مدام ذكرت عمر موسى كانت لا مقولة يعني قيل في مؤتمر لما قال دور دول الخليج هو بس الحفاظ على الأمن العربي، في الحفاظ على الأمن العربي هو شراء السلاح، استصغار. يعني دوركم تشترون سلاح.
0: أولا ثبت صقر عقله أنه هذه التجربة أثبتت أنه أفضل ما يمكن أن تقوم به بوجود جار متعدد.

0: يؤدي زي إيران وشراء السلاح. ما فائدة أني أسوي كل شيء، أبني جامعات وجوامع ومصانع ومدارس وما أقدر أدافع عنها؟ يجي صاروخ اللي أبنيه بعشر سنين يأتي صاروخ، وبالتالي السلاح اللي اشتريناه أثبت جدارته لما أسقطنا أكثر من 90% من الصواريخ المتعدية. وبالتالي
1: ومن مول 67 الجيش المصري، الكويت، السعودية، ليبيا، لقد تكلمنا فوق 110 مليون جنيه استرليني في ذاك الوقت.
0: هذا النوع من الساسة وهذا
1: النوع من الطرح اللي يطرحه،
0: هذا النوع من الساسة ومن المفكرين اللي يستصبرون الإنجاز الخليجي يحرموا بلدانهم من الاستفادة من هذا الإنجاز. بالعكس، احنا حتى ضمن الدول الخليجية والله نستفيد من بعضنا البعض بقدر ضخم. يعني حتى لما دبي نهض، احنا الكويت لما نهضنا بالبداية، أنا أذكر الملك سعود زار الكويت أسبوع كامل لأنه رأى أنه والله الكويت تطورت، معيب. جاء زار ثانوية الشويخ لمنطقة الصباح. إحنا العكس، لما بدأت النهضة الخليجية أبو ظبي تستفيد من دبي، نحن دبي قطر تقدمت استفدنا. اليوم النهضة الضخمة بالمملكة كلها إضافة لنا، نقر بها، نشكرهم عليها ونستفيد منها. إنما لو نظرنا نظرة استصقار، لو الخليج نظر نظرة استصقار على النهضة الكويتية بالستينات، ما استفاد منها. بالعكس، اليوم بالخليج والإمارات يقولون استفدنا كثيرا من الكويت. احنا استفدنا من الخليج، النهضة السعودية استفاد. هذه النظرة تحرم العرب من الاستفادة من النهضة الخليجية، وبالتالي حتى تسعدهم في حال تدميرها. أنا ماني فاهم عمر موسى وأشكاله واللي كانوا سعداء بقيام أمة متعدية متخلفة زي إيران بالتعدي على الإنجاز الخليجي، شنو يسعدكم؟ أولا إحنا كدول ندعمكم كدول، نحن نمنح فرص عمل، نحن لدينا ريادة الآن يمكن الاستفادة منها. أفضل، خليني أقول لك شيء، أفضل الجامعات لدينا اليوم بالخليج، أفضل المؤسسات الإعلامية وهذه واحدة منها لدينا بالخليج، أفضل حتى على فكرة اليوم في دول خليجية، السعودية وطنت، حتى الإمارات تعرف أنه كثير من الصناعات حتى العسكرية وغيرها قاعدة تصنع بالخليج، تعرف المايكروتشيبس وغيرها قاعدة كذلك تعمل بالخليج، حتى التجارب. إحنا دول صحراوية وصلنا في الزراعة إلى أن نصدر الألبان وغيرها، حتى أنه بعض الدول العربية، ولا أريد أن أذكر سر، بعض الدول العربية في مرحلة من المراحل طلبت من المملكة أن تمنحها قمح وغيرها دون أن تذكر، لأن يعني قضية كبرت، إحنا بلد لدينا أنهار وما عندنا، والمملكة لديها. بالتالي والله لنا كلنا عرب، يعني ما هي حتى ترفع ولا محاولة، إنما نقول يا جماعة أنت عندك إخوان أو إخوة، عندك والله أخو برز يا أخي أعجب فيه، اقعد شوف شلون وصل إلى ما وصل إليه. مع بقولك شيء، الفارق الكبير جدا دائما بين البوتنشل وما تنجز. إحنا البوتنشل مالنا، معطياتنا ما تعكس هذا التطور. إحنا ترى شنو النفط موجود كل مكان، لا عندنا البعد الحضاري مثل ما عند دولنا العربية حضارات ممتدة إلى آلاف السنين، ولا عندنا أنهار، ولا عندنا جامعات صار لها 120 وبعضها أكثر من ذلك، ولا سكك حديد ولا شيء. معطيات إخوتنا عواصم الحضارة العربية وأضيف لها النفط، ترى النفط موجود في كل دولنا العربية. بالتالي هذا الفارق بين ما لديك إلا قليل من النفط وصلت به إلى ما وصلت، يجب أن ينال الإعجاب، يجب أن تكون بها دروس، بها يعني ريادة وقيادة لدولنا العربية، حتى نسعد جميعنا ك22 دولة عربية بالنهوض.
1: ولازم هذه الدول تغير من نمطها ليتناسب مع نمط وتطور دول الخليج. الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. كشف مسؤول امريكي لسي ان ان ان الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف اي مفاوضات مع ايران، وذكر ان ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد ايران لتنفيذ مطالبه. واكد المسؤول ان واشنطن ابلغت الحلفاء بانها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه ايران من ضربها بقوه الى خنق

0: تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم، وقال خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي في لقاء مع إعلاميين إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران.
1: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
0: أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. وأفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. وفي ملف غزة، أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في القطاع في 7 أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. أدانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب في رسالتين متطابقتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن. وقالت وزارة الخارجية السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل جهود تحقيق الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. من جانبها، وصفت الرئاسة التركية الاتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات تهدف إلى تبرير غاراتها غير القانونية على سوريا. وقالت الرئاسة التركية في رد على بيان مكتب نتنياهو إنها ستواصل التعاون مع سوريا على أساس قانوني ومشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار. في الأثناء، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه استهداف قاعدة أبو الظهور في سوريا. وقال مكتب نتنياهو إن سوريا تجاهلت التحذيرات وكانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية. وأضاف مكتب نتنياهو أن تل أبيب حذرت دمشق مرارا من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. في تصريحات للعربية، نفى وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون بشكل قاطع أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم السريع، بل أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم السريع، قائلا إن عناصره لم تكن يوما جزءا من القوات المسلحة. وزير دفاع السودان شدد على أن الدعم السريع كان ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
2: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا. الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني. وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل حتى في حكم حمدوك وحكم القحط هم اتمردوا لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج هذه القوات وإلغاء قوانينها وأن ينضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك.
0: نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. أزمة الطيارين الإيرانيين تتصاعد، الدوحة تطالب طهران بعدم إقحامها في مشكلاتها الداخلية. ترامب يرحب باتفاقية مكة، يصفها بالخطوة الجريئة، وأردوغان يؤكد له أن التحالف يعزز أمن المنطقة. حزب الله بالعراق يهدد الزيدي صراحة قبل زيارة قليباف، ويضع 3 شروط لأي مقاربة بشأن السلاح. إسرائيل تطلب بدء نزع سلاح حماس في ذكرى هجوم 7 أكتوبر، وتبلغ كوشنر بالسعي لتحويل ربع غزة إلى منطقة عازلة دائمة. القضاء السوري يحكم بإعدام ابن عم بشار الأسد، ولبنان يقرر تسليم جنرال سوري سابق لمحاكمته بدمشق. بكم. صعدت أزمة الطيارين الإيرانيين المفقودين في قطر، صعدت من الخلاف بين البلدين وحولتها إلى سجال من التصريحات ومن الاتهامات المتبادلة. تعود القضية إلى مطلع مارس، حين اخترقت مقاتلات إيرانية الأجواء القطرية لاستهدافها خلال الحرب. اعتبرت الدوحة ذلك استهدافا لسيادتها، مؤكدة أن المقاتلات تم إسقاطها بعد التعامل معها وفق قواعد الاشتباك. لاحقا ورغم مرور 5 أشهر على الواقعة، صعدت إيران لهجتها واعتبرت الطيارين 3 أسرى. نستمع.
1: إن المطالبة بتوضيح مصير طيارين مطلب جاد. في مارس الماضي أرسلت وزارة الخارجية أول مراسلة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في توضيح مصير الطيارين، وما دام مصيرهم في قطر لم يتضح فإن الافتراض هو أنهم وقعوا في الأسر، ولذلك سنستخدم جميع إمكاناتنا وحقوقنا القانونية من أجل توضيح مصير الطيارين 3.
0: لكن قطر قدمت رواية مغايرة، حيث نفت احتجاز الطيارين 3، رفضت ما وصفته بالمزايدة الإعلامية الإيرانية. قال المتحدث باسم الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري إن الدوحة عثرت على رفات أحد الطيارين في 12 أبريل وسلمته لإيران، مؤكدا أن الدعوة لا تزال مفتوحة للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ. الأنصاري وجه رسالة شديدة اللهجة إلى طهران، داعيا إلى عدم إقحام قطر في مشكلاتها الداخلية. نستمع.

0: made some statements yesterday about the topic. I am actually as interested in the answer as you are in knowing exactly why they are doing it right now. But I would guess that this is an internal issue that they would like to resolve on their own. And again, I would say that they should not involve Qatar or any other country for that matter if they have internal issues that they cannot resolve.
1: ورغم انفتاح الدوحة على إطلاع طهران على نتائج عمليات البحث والإنقاذ، رفضت إشراك طرف ثالث. جاء ذلك بعدما لوحت طهران بإرسال لجنة لتقصي الحقائق قبل أن تطلب مساعدة الصليب الأحمر. هذا ما ترفضه الدوحة بشكل قاطع، واصفة الأمر بالحيلة الإعلامية وأنه يتعارض مع سيادتها. معي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. دكتور مصدق، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. الملف يفتح مرة أخرى، يبدو أنه ساخن لا يهدأ حتى هذه اللحظة، ولكن ما الذي دفع إيران لتغير روايتها، الرواية التي كانت تصف هؤلاء الطيارين بأنهم مفقودين والآن أصبحوا أسرى بين ليلة وضحاها؟
2: نعم، شكرا تحياتي للمشاهدين. معناته اولا هذا الموضوع يعود الى حوالي 5-6 أشهر يعني مضت. قطر عندما سلمت وفاه احد الطيارين بتاكيدي على علم بوفاه الطيارين ثلاث، هكذا تعتقد ايران، وبالتالي ايران هي طالبت بمعرفه مصيرهم، هي لم تطالب بالافراج عنهم، لان هؤلاء ربما يعني اصبحوا اسرى، والاسرى عاده يعني بعد انتهاء الحرب يتم معالجة قضيتهم. ولكن إيران هي بناء على مطالبات وإصرار أسر هؤلاء الثلاث راجعوا لجنة موجودة تابعة للمؤسسة العسكرية باسم لجنة البحث عن المفقودين. هذه لجنة متشكلة منذ السبعينيات.
1: إيه، لكن هذه اللجنة يعني نست مواطنيها لأكثر من 5 أشهر يا دكتور مصدق. لماذا يجب علينا أن نصدق الآن روايتها بأن قطر تحتجز هؤلاء وأنهم أسرى وأنهم أصلا على قيد الحياة؟
2: لا، إيران هي لم تغير الرواية، هي منذ البداية هي تطالب بمعرفة مصير هؤلاء. يعني ليس هناك تغيير في الرواية الإيرانية. إيران تقول يعني تستند إلى بعض الأمور. يعني أولا تم تسليم رفات أحد الطيارين، إذن بقية الطيارين قطر على علم بهم، هذا واحد. ثانيا كان هناك تصريح قطري يعني الى قناتي من الجزيره، مسؤول عسكري قطري قال نحن استجربنا طيارين ايرانيين جاءوا لمهاجمتنا وهم مليئين ب
1: لا هو قال لا لا لا هو هو هو, هو تحدث عن قصه اخرى، ليس عن الطيارين، ولكن
2: لا لكن هو ذكر طيارين
1: يعني ايه. طيب يعني هذه الادله والقرائن انت تقولها لنا الان على الهواء يا دكتور مصدق. عندما خرج اسماعيل بقائي متحدث الخارجيه الايرانيه وقال بانهم محتجزين لدى قطر او اسرى لدى قطر، لم يظهر لا ادله لا قرائن لا براهين. على العكس، عندما خرج المتحدث القطري باسم وزارة الخارجية القطرية كان مقنعا أكثر في خطابه. الرجل يتحدث بلغة الأرقام، يقول حدث هذا الحادث في تاريخ معين، وجدنا رفات أحد الطيارين، الثلاثة الآخرين مفقودين، هناك ساعة ذهبية انتهت لم نجدهم. وبالتالي لم يتم الحديث عن هذا الموضوع أبدا، الأدلة والبراهين من قبل السيد بقاي نهائيا يا دكتور مصدق. لماذا علينا أن نصدقه إذن؟
2: لا، اساسا المتحدث هو طبعا لا يذكر تفاصيل، ويقول ان هناك ثلاث طيارين ربما هم اسرى بيد السلطات القطريه، وايران تطالب بمعرفه مصيرهم.
1: دكتور، ربما او اكيد
2: هناك تغيير، لا اعتقد يعني
1: ايران
2: هم الذي دفع الذي حرك هذا الملف، هم اسر هؤلاء الطيارين راجعوا المكتب المذكور ومطالبين، وبالتالي إيران استفسرت من جديد من قطر لمعرفة هؤلاء. وحتى أن إيران يعني هناك تضارب حاليا في الروايتين الإيرانية والقطرية. الإيرانيون أيضا يقولون بأنهم هم طلبوا بأن تتوجه لجنة لتقصي الحقيقة، يعني لجنة من داخل إيران، ويقولون بأن الجانب
1: القطري رفضت طهران يا دكتور مصدق. طهران رفض، وهو سؤال مهم، لماذا ترفض طهران أن ترسل أحد من لجنة التحقيق أو التقصي أو البحث أو غيره للتعاون مع الجانب القطري؟ لماذا تريد أن تدخل طرفا ثالثا؟

0: كان في المسألة
1: لا
0: وتتحدث عن
1: إيران،
0: الصليب الأحمر.
1: إيران أحد مطالب إيران، لا مطلب إيران هو أن يتوجه يعني فريق تقصي حقائق من داخل إيران. إيران تقول أن قطر هي التي تمتنع، والآن نسمع قطر هي تقول العكس، وبالتالي لا نستطيع حاليا أن نحكم يعني أين هي المشكلة بالضبط يعني، ومن هو
0: طيب يمكن أن
1: الصادق.
0: يكون هناك إجابة يا دكتور مصدق لهذه المسألة. دعنا نستمع لما قاله المتحدث اليوم باسم الخارجية القطرية ردا على هذا المطلب تحديدا، إشراك إيران في عمليات التحقيق، ثم أعود إليك للسؤال عنها.
2: فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما، وهذه الادعاءات الغير منطقية. الجانب الإيراني شيع الجثمان الذي تم تسليمه له واطلع على عمليات البحث والإنقاذ، ولديه دعوة مفتوحة لأن يأتي إلى هنا للدوحة ويطلع على بقية التفاصيل فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ. ولكن إذا كانت المسألة هي مسألة استهلاك محلي وهذه التصريحات يراد منها حل مشكلة بالنسبة للإيرانيين في الداخل، احنا غير معنيين صراحة بهذه التصريحات ولا معنيين بالتفاعل معها. المسألة من ناحيتنا واضحة ولا داعي للمزايدة الإعلامية فيها.
0: مزايدة إعلامية، إيران تريد تصدير مشاكلها الداخلية، وبالفعل هناك الكثير من المشاكل الداخلية الاقتصادية والاحتجاجات وغيرها، وكلها تزامنت مع هذه القصة يا دكتور مصدق.
1: طبعا هذه ليست مشكله داخليه، كيف نصفها مشكله داخليه؟
0: لا، انتم تصدرون هذه المشكله، هذه المشكله قضيه العائلات، اولا هي قضيه داخليه لان هناك اسر تضغط على على على, على ايران وعلى الحرس الثوري.
1: اي دوله اذا فقدت طيارها يعني هي من حقها ان تستفسر كتابه عبر الصليب الاحمر، عبر الاتصالات المباشره مع الدوله المعنيه. هذا شيء طبيعي يعني، هذا ليس تصدير أزمة داخلية. نعم في الداخل هذه شكلت أزمة لأن هناك ضغط على الحكومة من قبل ذوي هؤلاء ويطالبون بمعرفة مصيرهم، والحكومة هي معنية ويجب أن تستبشر إما عن طريق السماح للصليب الأحمر. لماذا لا توافق قطر يعني؟
0: لا توافق لأن هذا يتعارض مع سيادة قطر، هذا يتعارض مع سيادة قطر.
1: هناك فرق. الصليب الأحمر ليش يتعارض؟
0: يعني يتعارض مع سيادة قطر، قطر بحثت عنهم، وجدت أحد الرفات، وجهت دعوة لإيران، إيران رفضت. لماذا تريد إيران إدخال طرف ثالث في هذه المسألة؟ المسألة بينكم وبينهم.
1: لا هناك طرف ثالث.
0: يا دكتور مصدق، لا طرف ثالث.
1: هذا هو الطرف المعني، هذا الصليب الأحمر. هو الطرف المعني، كيف نحن نصفه الطرف الثالث؟ الصليب الأحمر هو الطرف المعني. هو
0: ممتاز. إذا طيب إذا كان خلينا نفترض أنه طرف معني، لنفترض أنه طرف معني، لماذا لم توجهوا هذه الدعوة للصليب الأحمر إلا في هذا الشهر في 15 من أغسطس؟ لم تتحدثوا في إبريل ولا في مايو ولا في يونيو ولا في يوليو.
1: إيرانية كانت تعتقد أنها ستتمكن يعني من خلال اتصالاتها مع قطر أن تتوصل إلى نتيجة، ولكنها عندما سمعت يعني جواب لم يرضيها، وبالتالي هي تقول أنا أتوجه إلى الصليب الأحمر.
0: طيب دكتور مصدق، خلينا نفترض انهم موجودين وموجودين على قيد الحياه، ولم يعني بعد قصف الطائرات يعني لم يموتوا وخرجوا احياء وموجودين داخل قطر، ماذا تريد قطر منهم؟ لماذا تحتجزهم لديها؟
1: طبعا يعني المشكله ايران، يعني ايران تخشى انه الامريكي دخل على الخط، ربما الامريكي.
0: ما دخل الامريكي في القضيه؟ هي بينكم وبين الدوحه.
1: هذه المشكله يعني كتمان هذا الموضوع، هذا ربما يعني احد الاحتمالات ان الامريكي على الخط، وقطر لا تستطيع ان تقول هذا الكلام لانه في هذه الحاله هنا ينطبق يعني مصداق البساس بالسياده القطريه، يعني دوله اخرى تاتي لشان. اذا كانت يعني فعلا القطريين هم الذين اسقطوا هذه الطائره، اذا الامريكي لماذا يجب ان يتدخل؟ واذا كان الامريكي
0: لم يتدخل، الامريكي لم يعلق، يعني هذه روايه انت من تقولها. هناك مقاتلات، طيب هناك مقاتلات ايرانيه، اي هناك مقاتلات ايرانيه من نوع سيخوي كانت منطلقه باتجاه قطر لضرب أهداف داخل قطر، اعتبروا هذه الطائرة بأنها عدوة ومن عليها هم معتدين، يحاولون ضرب مواقع حساسة ومهمة بنى تحتية أيا كانت. طبعا أسقطتها قطر. من المفترض يا دكتور مصدق الآن أن نسأل السؤال البديهي والمهم، إذا ضربت هذه الطائرات كيف يمكن أن يخرج من بداخلها وهم أحياء سقطوا في البحر؟ كيف يمكن

0: يمكن أن يكونوا أحيائي دكتور مصدق؟
1: طبعا هذا أيضا احتمال. لا تقول إيران حاليا لا تتهم، يعني لا توجه اتهام صريح وحاسم وثابت يعني إلى قطر. هي تقول نجتمع واستقبلوا.
0: دكتور مصدق هي تتهم قطر بأنها تحتجزهم وتقول بأنهم أسرى لدى قطر، وتهدد أيضا في تصريحاتها بشكل مباشر وغير مباشر.
1: إذا كانت قطر يعني فعلا لم تحتجزهم، لماذا يعني هي تمانع توجه وفد من إيران؟ لماذا تمانع يعني؟
0: أنتم من يمنعون الوفد، أنتم من رفض وليست قطر.
1: توافق على الصليب الأحمر حتى يتم البحث عنهم، يعني هذا شيء طبيعي.
0: طيب،
1: يعني كتمان هذه القضية وعدم تعاون قطر بصورة شفافة مع إيران، أعتقد هذا الشيء هو الذي دفع. على أي حال أنا أعتقد يعني هذه الأمور لأن هناك مصالح أكثر من هذه الأمور بين إيران وقطر. بالتالي إيران هي لم تكن تطالب أساسا، نحن طيب. كلنا فوجئنا، لم يكن هناك، ثم أن هذه
0: الجميع فوجئ بهذا الحديث، وبالتالي نحن نقول بأنها رواية يعني تميل إلى أنها تكون غير صحة. وإن كانت القاعدة الأمريكية الموجودة في العديد، أنتم تخرقون سيادة بلد مجاور لكم، وتذهب هذه الطائرات لقصف هدف داخل هذه الدولة،
1: لا
0: يجوز قانونا يا دكتور مصدق.
1: إيران ضربت القاعدة،
0: لم تضرب شيئا، أسقطت الطائرات أصلا، لم تصل إلى هدفها، لم تصل هذه الطائرات إلى هدفها، تم إسقاطها في البحر قبل دخولها مجال القطري.
1: هذه رواية، كل واحد يعني يسوق رواية.
0: لا نسوق رواية، هذه الحقيقة، يعني هذا ما حدث. أشكرك دكتور مصدق.
1: دائما يعني دائما أنتم تتحدثون، ليس أنت، أنا لا أقصدك لك، يعني دائما الإعلام يتحدث بأن إيران اعتدت، إيران ضربت. طيب كيف هذه الطائرات لم تضرب؟ يعني تقول لا إله،
0: ماذا ذهبت للتنزه؟ يعني ذهبت للتنزه،
1: يعني لم تذهب للنزهة، هي ذهبت لتضرب القاعدة،
0: هي ذهبت لتعتدي على دولة أخرى، ذهبت لتعتدي على دولة أخرى،
1: ارتفاع منخفض جدا.
0: طيب، وبشكل غير قانوني، لا يتوافق مع القانون الدولي ولا مع حق أيضا حتى الجيرة. ذهبت بالمناسبة لتضرب وتقصف بلد جار وبلد مسلم يا دكتور مصدق، لأنكم دائما تتحدثون عن هذه المسألة. حتى ولو القواعد موجودة داخل هذه الدولة، الدولة لها سيادة وأجواءها، واختراق الأجواء أصلا غير قانوني. طيب، انتهى وقتي. دكتور مصدق، يعني على مدار 6 أشهر ونحن نتحدث على هذه المسألة، لم تقتنع أنت بكل التعبيرات وحتى بالتصريحات الرسمية، يعني بأنها لم، لا نتحدث عن الكثير ممن يخرج ويتحدث على الشاشات ليعلق على هذه المسألة. كل الدول الخليجية قالت بأنها لم تشارك في الحرب على إيران، ولم أيضا حتى تعطي يعني الصلاحية والموافقة على استخدام القواعد الموجودة بداخلها لمهاجمة إيران بشكل أو آخر. شكرا لك من طهران، محلل سياسي الدكتور مصدق بور، على وجودك معي. رغم مرور أكثر من 10 أيام على توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، لا تزال ردود الفعل تتوالى، لكن أبرزها وربما أهم ردود الفعل جاء من البيت الأبيض حين أشاد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بالاتفاق، واصفا إياه بأنه خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية. إشادة ترامب الاتفاق تمنحه بعدا أعمق وأهمية أكبر بالنظر إلى تطورات المنطقة، وخصوصا مع تأكيده أن التنسيق الأمني بين الدول الثلاث سيعزز من قدرتها على الدفاع عن نفسها بفعالية أكبر. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك بين دول التحالف، على اعتبار أن أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث يشكل اعتداء عليها جميعا، كما تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير مشروعات مشتركة في الصناعات الدفاعية وتوسيع التنسيق في مكافحة الإرهاب. ما قاله الرئيس الأمريكي أشاد به رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مؤكدا مواصلة العمل مع السعودية وتركيا للقيام بدور بناء في الدفاع عن الدول الثلاث والمنطقة. لاحقا أجرى الرئيس التركي أردوغان اتصالا هاتفيا مع ترامب، أكد خلاله أن الاتفاق يعكس موقفا قويا للدول الثلاث من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

0: ارحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر جاسر. حياك الله استاذ جاسر. لماذا دعم ترامب اتفاقيه مكه؟ يصفها بانها خطوه جريئه، خطوه كبيره، ونحن نعلم ان الولايات المتحده ليست جزءا من هذه الاتفاقيه.
1: لأن اتفاقية مهمة واتفاقية جريئة واتفاقية تقوم على التعاون ولا تقوم على يعني الإبعاد أو الإقصاء. فبالتالي الدول الثلاث بالتحديد ذات علاقات متميزة وعميقة جدا مع الولايات المتحدة وتعمل بالشراكة معها. هذا تأكيد على تناغم من صناعة الملف الأمني بشكل عام في المنطقة يقوم على التعاون ويعزز، وأن هذه الخطوة مهمة جدا لأنها ركيزة مختلفة. طبعا الاختلاف تجي بس أنا لو أخذت بزاوية أخرى، طبعا أولا هذه الاتفاقية لم يكن أحد يعرف عنها حتى كانت قمة سبع في أنقرة، لم يتسرب أي موضوع إلى اللحظة التي أعلنت، إلى لحظة التوقيع يمكن لم يكن أحد يدري ماذا سيعلن.
0: صحيح كانت مفاجأة
1: بالضبط. يعني هذا نوع من العمل العميق والتشاركي والقوي المختلف في هذا الجانب. لما تدعم الولايات المتحدة مثل هذا الاتفاق بهذا الشكل، هي تعزز شراكتها مع هذه الدول، هي تعرف أن هذه الدول محورية، وبالتالي خلق حالة انفصام ليست شيء إيجابي، والتعاون هو شيء ممتاز، هي متعاونة في ملفات عديدة، وبالتالي هذا يؤكد نوعية العمل المشترك، وبالتالي تؤسس المظلة تجمع الجميع وترسل رسالة أن هذا الاتفاق هو محوري في نوعه. أنا بقول في شغلة نايف طبعا فيه، أنا أقول هذا التحالف طبعا هو أنا في رأيي أتصور أنه هو جهد سعودي بالدرجة الأولى، يعني نوع من التفكير السعودي في الاستقلال المبكر أو الاستعداد للمخاطر بشكل مبكر. منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 كان هذا الفكرة أنك تعمل المستقبل. مثلا تم على سبيل المثال البرنامج النووي، هل أحد سمع البرنامج النووي قبل التوقيع؟ جاء الإعلام من أمريكا مع أنه عمل سنوات. الرقائق الإلكترونية، مؤسسة المملكة مثلا التحالف البحري، عملية كل هذه،
0: حتى الاتفاقية الدفاعية مع باكستان
1: الاتفاقية مع باكستان يعني مفاجأة، ولكن كانت متوقعة لأنه في نوعية علاقات متميزة. لكن في المحصلة بعد الاتفاقية السعودية الباكستانية كان يدور كلام أنه تركيا قد تدخل ومصر ربما، وكان هناك شك كبير أن تركيا لن تدخل أو لن يتم، لا يمكن التناغم بين السعودية وتركيا، هناك تباينات حادة. طريقة التفكير في الدول الذكية التي تراهن على المستقبل هي تعمل على النقاط التجاذب والتقارب.
0: لكن في المقابل أستاذ جاسر، هناك مثلا يعني من ينظر إلى هذا الاتفاق يطرح علامات الاستفهام، يقول ما الذي يثبت أن هذا التحالف لن يكون حبرا على ورق مثل كثير من التحالفات مثلا التي حدثت تاريخيا؟ ما الذي يثبت مثلا أن هذا التحالف دفاعي وليس موجها ضد أحد؟ لأن المنطقة اليوم تمر بأعقد وأدق وأهم مراحلها، أو واحدة من أهم مراحلها تاريخيا، يعني في الحرب التي اندلعت مؤخرا وربما ستعود مرة أخرى. كيف تثبت هذه الدول أنه حلف دفاعي وليس موجه ضد أحد؟
1: هو ترى دفاعي وهجومي، هجومي على كل من يعتدي بالمعنى، ولا لا لا لا ليس تحالف يقوم على تخطيط حملات او بناء محور انه لاستهداف مناطق معينه او خصم محدد او عدو، لكن اي كل من يفكر في هذا الاعتداء او الاعتداء على احدى هذه الدول هو سينال. طبعا هو رساله ايضا مهمه، صحيح هو لم يرتبط بايران ليس طارئا، لكنه ايضا رساله مهمه لايران، وتعرف ايران نوع هذا التعاون وتدرك انه في جديه، وخاصه أن هذا التحالف ينشا في هذا الظرف الحرج. لم تأتي تركيا على سبيل المثال وقالت لا والله الظروف اليوم صعبة، دعونا لين تستقر الأمور وندخل، إحنا قد بكرة تنشب حرب بينكم وبين إيران.
0: اللي نفترض يا أستاذ جاسر أن هذا التحالف والتوقيع على هذه الاتفاقية تمت قبل الحرب الأخيرة 40 يوما، هل كانت ستردع وتمنع اندلاع الحرب بهذا الشكل الواسع الذي حدث؟
1: ليس بالضرورة، لكن اليوم ستحصن المنطقة بشكل مختلف. هذا جانب مهم. اليوم ستكون هناك التأكيد، لا الرئيس التركي ولا رئيس الوزراء الباكستاني كرروا مرارا وتكرارا أنهم ملتزمون بالدفاع والقيام في حال التعدي من أي دولة، رسائل واضحة. لن ننسى التواصل، الرهان هذا مستقبل، طبعا كل الدول ترى مهددة أن تتعرض للعدوان. التركيز على السعودية خطأ لأنه حالة ظرفية، لكن اليوم مثلا شهدنا إسرائيل تضرب مطار في سوريا، قد ينشأ بينها وبين تركيا الصراع.
0: صحيح.
1: مثلا في المشكلة. ولو فرض نشأ صراع.
0: إذا نشأ هل ستتدخل هذه الدول؟
1: هذا جزء الأعضاء. حسب طلب تركيا، بس إنه جزء من الاتفاق. إذا تعرضت لاعتداء معين.

0: بهذا الشكل.
1: طيب في أصوات كثير كانت معارضة لهذا الاتفاق، أنا أتحدث بشكل رسمي بالمناسبة يعني، ولكن أحيانا تفهم من بعض مواقف الدول أنها يعني لا تنظر لهذه الاتفاقية بكثير من الإيجابية، والكل له أسباب، ربما البعض لأنه ليس موجود وعضو في هذا في هذه الاتفاقية أو ينظر لها بشكل أو آخر أنها موجهة ضد حلفائه مثلا. السؤال المهم، هل فاجأ ترامب الأصوات التي عارضت هذه الاتفاقية الدفاعية بهذا الموقف بأن وبوصفها بأنها خطوة جريئة وكبيرة جدا ومهمة؟
0: جدا، هذه من الاتفاقية يعني خلقت خيبات كثيرة لدى الكثيرين، لأنها نوعية، لأنها مختلفة، لأنها قوية، لأنها تمثل دول محورية ومؤثرة. كل من لم يركب قطار هذه الاتفاقية هو متأخر. هذه الاتفاقية ستصنع المستقبل بشكل ما يعني. لذلك لما يأتي دعم ترامب بهذا أو التوافق ترامب بهذا، هذه رسالة قوية، هذا التحالف مهم وحيوي. كل الكلام الذي الاتفاقية لم يمضي عليها 10 أيام عشان تختبر أصلا يعني، ولم يتم ظرف
1: الحديث عنها كثير أكيد تابعت
0: الحديث يعني. لأنه في خيبة، في مرارة، في شعور أن هذول في خلفية، الآخرين في خلفية المسرح. هذه الاتفاقية صدرت المسرح، ترى تصنع المستقبل في التنمية الاقتصادية، في التعاون العسكري، في التعاون الصناعي، في مجالات متعددة، وبالتالي تبني شبكة علاقات متميزة في التأثير الإقليمي. هذه كلها دول محورية. لذلك اليوم من لم يكن في هذه يعني، أنت بمعنى ما نشأت إمبراطورية قوية تنمويا واقتصاديا ودفاعيا، فهذا فرق كبير. لذلك بمحاولة، لكن لو جاءت دعوة لأي دولة صدقني ستشارع كل الدول.
1: أي هذا هو السؤال يعني، اليوم هل القطار الذي اسمه هذا القطار الاتفاقية،
0: قطار المستقبل،
1: قطار المستقبل، قطار المستقبل، من الدول التي يمكن أن تنضم أو أن تركب هذا القطار؟ هل بالضرورة يجب أن تكون إسلامية وذات أغلبية سنية مثلا، لأن البعض نظر لها بهذا الاتجاه مثلا؟
0: طبعا أولا نتفق أن هذه الدول الآن تعمل على يعني تنظيم البنية الكاملة لهذا التحالف وإداريا وفنيا ومعايير في هذا الجانب. الآن نعتقد أي دولة ستنضم ماذا ستضيف للاتحاد، ماذا ستضيف لهذا التحالف، ما هي المقومات؟ هذه قطع تكاملت الآن، احنا نتكلم على منظومات شكلت يعني صورة كاملة. أي دولة أخرى ستضيف ماذا ستقدم، كيف ستكون جزءا فاعلا في هذا الجانب؟ بعدين فيها تواصل ترى دقيق ومعرفي داخلي في الاستخباراتي، في التعاون العسكري، فيها تطلب درجة موثوقية، درجة فهم معينة، درجة
1: تنسيق أمني عالي.
0: بالتالي ليست أنا أقول أنها ليست دعوة عشاء عشان أحد كل يحضرها. هذه دول تصنع مستقبل، وبالتالي من يرغب؟ الكل يرغب اليوم. الكل الحملة على هذا الإطار، على هذا التحالف، هو شعور بالتهميش وليس نقدا لها. فبالتالي هي القادم، وبالتالي أي كلام أصلا غير منطق أنه يدار هذا الكلام الآن، وهي ترى نوعية مختلفة من التحالفات، لم يسبق أن كان في المنطقة من هذا النوع من التحالف بهذه الجدية وبهذا الوضوح وبهذا الالتزام.
1: طيب نحن أمام تحالف مثلا اتفاقية دفاعية سعودية مع الولايات المتحدة، أهم وأكبر الدول في العالم عسكريا واقتصاديا وغيرها، أيضا مع باكستان كذلك، لأنك تحدثت عن السعودية قبل قليل. إذا كانت هناك اتفاقيات بهذا الشكل وتذهب لاتفاقية أيضا ثالثة بالإضافة إلى إلى إلى تركيا، ما هو البعد الأمني والإقليمي الذي يمكن أن تزيده المملكة بهذا التحالف؟
0: أنا أعتقد حين فكرت المملكة، أنا أتأكد أن التفكير المستقبل التعاون مع الولايات المتحدة مسار مختلف. لا توجد مظلة تحمي المملكة غير المملكة، وليس المقصود الآن هو اتكاء على حماية باكستانية وتركية، هذا غير صحيح، والعكس هذا تمازج في بناء تصور بمعنى أدق، لندير ملفاتنا بأنفسنا، نعرف مصالحنا وندير ملفاتنا ونستطيع أن نسيطر ونعيد تشكيل الرؤية المختلفة في المنطقة. اليوم هي الآن كل المناطق المحيطة حول هذه الدول سيعيد تشكيلها، إسرائيل، إيران، أي دول أخرى المنطقة، تحقيق الاستقرار، مكافحة الإرهاب، التنمية الاقتصادية، شبكات الاقتصادية التنموية اللي بتصير بين الدول كلها بهذا التأثير، هذا عمل مختلف. بالتالي هو لا يوجد تعارض.
1: طيب.
0: المؤشر الأساسي على فكرة الجانب الدفاعي، لكن الطموحات، لا الطموحات واسعة.
1: أشكرك، كان معي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، شكرا.

0: في العراق لم يعد ملف سلاح الفصائل مجرد مواجهة بين الحكومة والميليشيات، بل يهدد بفتح باب صدام شيعي شيعي، ما يغذي هذه الفرضية تصعيد لهجة الفصائل تجاه حكومة الزيدي، آخره ما أعلنته كتائب حزب الله التي رهنت أي تفاهم بشأن تسليم السلاح بثلاثة شروط جديدة. في البداية رهنت الفصائل بما فيها حزب الله تسليم سلاحها بخروج القوات الأمريكية، لكن الكتائب وسعت المطالب حيث طالبت بانسحاب القوات التركية من شمال العراق، وطالبت بحل قوات البيشمركة الكردية، ووصفتها بأنها الميليشيا الأكثر تسليحا وخطورة على العراق وأمنه. اللافت أن إدراج البيشمركة ضمن المطالب جاء بعد يوم من اتهام إقليم كردستان لإيران بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مسرور برزاني، وهو ما نفته طهران، ليثير الحاد التساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراءه. لكن هذه المطالب مشاهدينا سرعان ما تحولت إلى تهديد صريح للزيدي، حيث طالبته كتائب حزب الله بوقف اعتقال عناصر الفصائل، وقالت إن صبرها بدأ ينفذ. ويأتي التهديد بعد اعتقال الأجهزة الأمنية عباس اليعقوبي في محافظة ذي قار، واليعقوبي هو مسؤول استخبارات في حركة النجباء، إحدى الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها. الحكومة بررت تحركاتها على لسان المتحدث باسمها حيدر العبودي، الذي أكد أن توقيفه جرى بأمر قضائي، مشددا على أن حصر السلاح قرار سيادي لا يخضع لإملاءات خارجية، وأن الجهات الرافضة له ستعامل وفق القانون. وسط هذا التصعيد تقترب ساعة الحسم، 30 سبتمبر موعد تتمسك به بغداد لتسليم السلاح، لكن لا يبدو أن طهران ستقف متبرجة، إذ يصل رئيس البرلمان محمد باقر قريباف إلى بغداد بعد زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، ضغط خلالها على الفصائل لرفض نزع سلاحها باعتبار أنها تهديد لنفوذ بلاده بالمنطقة. من بغداد مع المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل الرديني. دكتور عقيل، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. ما الحق القانوني والدستوري لفصيل مسلح خارج عن القانون؟ أتحدث هنا عن كتائب حزب الله. ما الحق القانوني الذي تملي من خلاله شروط على الحكومة لتسلم السلاح الذي تملكه وهو خارج عن القانون؟
1: بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ومشاهدي قناتكم. يعني لا يخفى على الجميع أنه العراق بعد 2003 تغيرت الأسس، يعني جميع الأسس، وبالتالي يوجد نظام ديمقراطي في العراق اليوم، ولا يوجد تكميم للأفواه. ما ذكره يعني بعض من الأخوة في هذه الكتاب هو يعني خارج يعني الصندوق مثل ما يقال، لكن القرار عراقي اتخذ. اليوم هنالك مرجعية دينية، وهنالك قوة سياسية، وهنالك حكومة مصممة على أن تمضي بحصر السلاح بيد الدولة، وليس من مصلحة أحد أن يكون هنالك سلاح خارج إطار الدولة. بعض الأخوة يعني يحاولون أن يكون الوضع مختلف، لكن القرار اتخذ خلاص، وهنالك موعد أقصى لهذا الموضوع.
0: هو هناك من يتحدى هذا القرار يا دكتور عقيل
1: في 30 من
0: هناك من يتحدى هذا القرار يا دكتور عقيل
1: ذكرت لك سيد الكريم هنالك من يتحدى، لكن لا يستطيع أن يرفع السلاح بوجه الدولة. نحن نعتقد اليوم الدولة هي الخيمة.
0: كيف يمكن الثقة به وهناك من يخطط لاغتيال فائق زيدان، يتحدثون على أن صبرهم بدأ ينفذ على وزير على رئيس الحكومة السيد علي الزيدي، هو يقول بأنني سأمضي في الأمر حتى لو كلفني ذلك حياتي. كل المؤشرات تؤشر إلى أنهم سيواجهون الحكومة ويرفضون تسليم السلاح.
1: لا يوجد اغتيالات في العراق إلا الاغتيالات الخارجية مثل ما حصل من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

0: يعني رؤساء فصائل في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي أماكن أخرى. اليوم الحكومة مصممة وهنالك دعم، وحتى الفصائل يعني أغلب الفصائل هي مؤيدة لحصر السلاح بيد الدولة، وهنالك لجنة شكلت من قبل الحكومة ومن قبل هذه الفصائل للضغط على الفصائل الأخرى من أجل حصر السلاح بيد الدولة. وأعتقد بالحوار ممكن أن نصل إلى نتيجة، باعتبار اليوم مصالح العراق العليا تتفق
1: إلى من سيسلم هذا السلاح دكتور عقيل؟ إلى من سيسلم هذا السلاح؟
0: يعني يكون هذا السلاح تحت القيادة العامة للقوات المسلحة، لا يستخدم إلا بإذن من القائد العام للقوات المسلحة رسميا، وليس من قبل يعني ناس أو فصائل أو خلافا للقانون. أمر الحرب والسلم سوف يكون بيد مجلس النواب العراقي، والسلاح بيد الدولة، هذا اتفاق رسمي بين القوى السياسية.
1: هذه الفصائل منها حزب الله،
0: حتى الفعاليات الشعبية اليوم تؤيد هذا الموضوع،
1: منها حزب الله الآن يعني يفرض شروط من ضمن هذه الشروط
0: إخراج
1: لم أكمل سؤالي دكتور عقيد إذا سمحت لي. يعني تطالب بثلاثة شروط، منها طبعا إخراج القوات التركية الموجودة شمال البلاد، ويطالبون بحل قوات البشمركة. طيب القوات البشمركة هي تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، هي يعني نفسها نفس هيئة الحشد الشعبي الموجودة في العراق، وبالتالي هل يمكن هنا لكردستان أن تطالب مثلا بحل هيئة الحشد الشعبي؟ هو نفس المنطق نفس الكلام.
0: لا الموضوع مو بهذه الطريقة. فيما يخص إقليم كردستان والبيشمركة، البيشمركة وفق يعني القانون العراقي والدستور هم حرس إقليم يعتبر، وبموجب يعني بموجب قانون تشكلوا يعني هذا الحرس،
1: تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة
0: يعني موجود. و يعني هنالك وجهات نظر، يعني احيانا هم
1: قانونا
0: حرس الاقليم ياتمر بامر رئيس الاقليم قانونا. عموما نحن ليس بصدد من قال، لكن بصدد اليوم هنالك قرار عراقي وسوف ينفذ هذا القرار العراقي بدون حرب، بدون تصادم بين الفصائل وبين الحكومه. هنالك اقرار وهنالك قناعه من الغالبيه، سواء الحكومه وكذلك أغلب رؤساء الفصائل، كذلك رؤساء الكتل السياسية، وحتى الفعاليات الشعبية. طيب. اليوم مواطنين يسعون إلى أن تكون القيادة العامة للقوات المسلحة يعني موحدة. طيب. تحت
1: قليباف سيزور
0: القائد العام للقوات المسلحة.
1: قليباف سيزور
0: تسيير الأمور بهذه الاتجاه.
1: قليباف سيزور بغداد يوم غدا، محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، بالتأكيد سيتحدث عن موضوع الفصائل المسلحة، و يعني أن يفعل ما فعله إسماعيل قاآني بدفع هذه الفصائل كما ترد المعلومات إلى رفض تسليم السلاح بيد الدولة. هذه مسألة، لكن هناك مسألة مهمة. هل ستفتح
0: الكلام غير دقيق نائب، غير دقيق يعني
1: لا دقيق صدقني، دقيق جدا، صدقني أنه دقيق جدا وفقا لمصادر العربية، وفقا لمصادر العربية سأحملها المصادر العربية.
0: لكن أنا أعتقد
1: لكن السؤال المهم،
0: هل سوف ترى النتائج إن شاء الله. أنا أعتقد ليس من مصلحة إيران أن يتحدى فصيل الحكومة ويكون هنالك حراب أو يكون هنالك
1: يا دكتور، هي تستخدم هذه الميليشيات وهذه الفصائل المسلحة في أي معركة قادمة لتوسيع الحرب، لكن إذا عادت الحرب من جديد
0: ليس من مصلحة إيران أن تتدخل بهذا الموضوع. وأعتقد القرار عراقي وقاليباف،
1: الكل يريد أن يكون القرار عراقي، لكن لماذا يأتي إسماعيل قاآني إلى العراق في هذا الظرف؟ أكيد للحديث عن هذا الموضوع. لكن هناك أيضا مسألة مهمة، هل ستتحدث معه بغداد على مسألة يعني مضيق هرمز ومنع التصدير النفط العراقي؟ لأن العراق يعني يسهل كل ما تطلبه إيران، لكن بالمقابل العراق الآن يمر بأزمة اقتصادية، الرواتب ربما لن تدفع خلال الأشهر القادمة بسبب منع إيران لتصدير النفط العراقي. هل ستطلب حكومة بغداد من قاليباف هذا الموضوع، أن يتم فتح المضيق، أم لا لن يتم الحديث عن هذه القصة؟
0: يعني كان في طلب من إيران في وقت سابق هذا الموضوع، وهنالك أعتقد استجابة، وهذا ما صرح به السيد باسم وزير النفط، وقال يعني الشهر الماضي يعني شهر تموز يعني الحالي

0: بدأنا نصدر يوميا 2 مليون برميل عبر يعني جيهان وعبر مضيق هرمز بالتعاون مع الجانب الإيراني. هذا الموضوع مطلوب، أكيد راح نطلب المزيد من التعاون مع الجانب الإيراني، والعراق من أكثر المتضررين على غلق مضيق هرمز. وبالتالي مثل ما ذكرت حضرتك اليوم هنالك صعوبة في تسليم الرواتب باعتبار صار عدة شهور العراق دون معدلات التصدير، والعراق هو دولة ريعية يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط، نحن نعتمد على تصدير النفط، واليوم هنالك يعني تواصل سواء من الجانب التركي والجانب السوري والجانب الأردني كذلك الجانب الإيراني على تعدد يعني منابع ومصادر
1: انتهى الوقت.
0: تصدير النفط العراقي.
1: أشكرك على وجودك معي هذه الليلة من بغداد، المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل الرديني، شكرا دكتور. لا تزال الخلافات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تراوح مكانها، نزع سلاح حماس أولا أم الانسحاب الإسرائيلي، وذلك رغم محاولات جاريد كوشنر تقريب وجهات النظر. أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع سلاح حماس في 7 أكتوبر المقبل بالتزامن مع الذكرى 3 للهجوم، فيما قال مسؤول في مجلس السلام لغزة إن مستقبل قادة حماس السياسي في أي حكومة فلسطينية جديدة مرهون بالتخلي عن السلاح. أضاف أن منادي نوف أبلغ قادة حماس مرارا بأنه لا يمكن التفاوض حول أي شيء والسلاح في كل زاوية داخل غزة. في المقابل أبلغت إسرائيل كوشنر أبلغتها برغبتها في تحويل نحو ربع مساحة القطاع إلى منطقة عازلة دائمة. طالبت حماس بتسليم خريطة لشبكة الأنفاق للتحقق من مواقعها، مؤكدة أنها ستتولى ما وصفته بتنظيف الجيوب الخطرة في غزة. وهكذا يبقى السلاح هو العقدة الأبرز أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية وسط اتساع المطالب الإسرائيلية وتباعد مواقف الطرفين. في سوريا دخل مسار محاسبة رموز النظام السابق مرحلة جديدة مع إصدار القضاء حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد. يأتي الحكم بعد أيام من أحكام مماثلة بحق بشار وشقيقه ماهر الأسد وعدد من المسؤولين السابقين بينهم عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد. اليوم وصل الدور إلى أحد أفراد العائلة إذ أدين وسيم الأسد بتهم القتل والتعذيب وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي موازاة محاكمات رموز نظام الأسد بالداخل يتسع نطاق الملاحقة إلى الخارج، فقد قرر لبنان تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته بتهم القتل والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. تأتي الخطوة مشاهدين في ظل تنسيق أمني وقضائي متزايد بين البلدين بما قد يفتح الباب أمام ملاحقة شخصيات سورية موجودة في لبنان، لكن مسار العدالة الانتقالية لا يخلو من الانتقادات أبرزها مخاوف من تحول المحاسبة إلى عدالة انتقائية إذا اقتصرت على جرائم نظام الأسد من دون أن تشمل الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف أخرى خلال الحرب. من دمشق معنا المحامي ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية رديف مصطفى. سيد رديف مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. حكم جديد على وسيم الأسد يعني ضمن سلسلة أحكام حدثت طالت بشار الأسد وماهر الأسد وهم أيضا خارج سوريا، كيف تنظر إلى هذه الخطوة في مسألة تحقيق العدالة الانتقالية السورية؟
2: مساء الخير سيدي، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة هذه خطوات دعنا نسميها البداية التي شملت رموز وأركان النظام بشار الأسد وشقيقه وابن خالته عاطف نجيب والآن ابن عمه وسيم الأسد. أود التأكيد هنا بأن العدالة الانتقالية في سوريا هي مسار شامل، ليست انتقامية وليست انتقائية على الإطلاق، لكن دعنا نذكر جميعا بأن العدالة الانتقالية في سوريا متخصصة بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم الاقتصادية الكبرى. 90% من هذه الجرائم أو أكثر هي ارتكبها النظام السوري عبر مؤسساته الأمنية وعبر الجيش الذي

0: سخره النظام من أجل يعني قتل الشعب السوري وتشريده ودمار مدنه وقراه. هذه المحاكمات هي باعتقادنا نحن في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هي محاكمات منصفة وعادلة اتبعت المعايير الدولية والمعايير الوطنية في محاكمات
1: كيف يمكن
0: اتيحت الفرص سواء للضحايا.
1: دكتور رديف، يعني كيف يمكن إثبات أن هذه الأحكام التي يعني تم إصدارها، أو أيضا أنت تقول أنها البداية بمعنى أن هناك أحكام أيضا ستكون مستقبلا، كيف يمكن إثبات أنها عدالة انتقالية وليست انتقامية؟
0: نعم بكل تأكيد، لأنها ستطال كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بحق الشعب السوري، وهذا المسار سيبرهن لاحقا بأن هذا الموضوع لا يتعلق بطائفة أو بعرق أو بدين أو بمذهب، هذا المسار يتعلق بكل شخص ارتكب انتهاكات جسيمة ترتقي إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بحق الشعب السوري. ليس هناك أحد فوق القانون ولن يكون هناك على الإطلاق، وبالتالي يعني هذا المسار بدأ فعلا وهو يعطي رسائل واضحة سواء من الناحية الإجرائية الالتزام المحاكم بالقانون وإتاحة الفرص سواء للضحايا أو حتى للمتهمين.
1: طيب ممتاز سيد رديف،
0: عن أنفسهم على نية المحاكمة.
1: هناك سؤال يطرح أيضا، هناك سؤال يطرح الآن، يعني إذا تم التعامل مع هذه المسألة كما ذكرت بهذه المعايير وبأنهم يعني تورطوا في جرائم وغيرها، يعني ما بعد أيضا وصول الرئيس الشرعي إلى الحكم وقدوم حكومة جديدة، تعلم بأن هناك انتهاكات حدثت في اللاذقية، حدثت في السويدة، هل سيتم التعامل مع الأفراد الذين ارتكبوا أو تورطوا في جرائم لقتل أو تعذيب أو غيره فيما حدث في الساحل السوري وفي السويداء بذات المعايير وبذات العدالة تماما؟
0: سيدي الكريم، دعني أوضح لك شيئا مهما. في كل تجارب العدالة الانتقالية في العالم مسار العدالة الانتقالية ينصب بشكل أساسي على إرث الانتهاكات التي خلفتها الأنظمة الاستبدادية، وبالتالي صلاحيات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبدأ من عام 1970 وتنتهي في يوم سقوط النظام البائد.
1: أنتم ليس لكم علاقة بما حدث بعدها، يعني
0: تنصب بشكل أساسي على معالجة إرث الماضي، لكن لدينا حكومة الآن ولدينا سلطة شرعية أنشأت لجان تحقيق خاصة في الأحداث المؤسفة التي جرت سواء في اللاذقية أو في السويدة، وتقارير هذه اللجان يعني إلى حد كبير جدا تطابقت مع التقارير الدولية، لجنة تحقيق دولية. باب سوريا الآن مفتوح للمنظمات الدولية، وحتى هذه المحاكمات التي تجري يحضرها كل المنظمات الدولية وممثلين عن الأمم المتحدة. طيب. لذلك اقتضى التوضيح، يعني أنا أوضح بأن تجارب العدالة الانتقالية في العالم كله وبما فيهم سوريا تنصب على إرث الانتهاكات الماضي ومعالجة هذا الإرث وجبر الضرر وكشف الحقيقة والمحاسبة والمساءلة وبالتالي حفظ الذاكرة وبناء السلام والاستقرار.
1: أنا أشكرك من دمشق رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، شكرا جزيلا على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. شكرا لكم مشاهدينا على كرم ولطف المتابعة، هذه الحلقة من خارج الصندوق انتهت، في أمان الله.

أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: حيث الثوالي تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مجلسا لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. كشف مسؤول أمريكي لسي أن أن أن رئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه ومبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. أكد المسؤول أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين ومن بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. وأفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. في ملف غزة، أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء

لنزع السلاح السلاحي في القطاع في 7 أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في مجلس السلام بغزة أن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. أدانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب في رسالتين متطابقتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى رئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن. وقالت وزارة الخارجية السورية إن استمرار الاستعدادات الإسرائيلية يعرقل جهود تحقيق الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. من جانبها وصفت الرئاسة التركية الاتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات تهدف إلى تبرير غاراتها غير القانونية على سوريا. الرئاسة التركية قالت في رد على بيان مكتب نتنياهو إنها ستواصل التعاون مع سوريا على أساس قانوني ومشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار. شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. سحب قرعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد أنه لم يتجاوز صلاحياته حين شارك في بيان الإدانة ضد جياني إنفانتينو. النصر والاتحاد يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك. برشلونة يعلن التعاقد رسميا مع رودري ويواجه الأهلي المصري على كأس جوهان جامبر الودية. تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربا لمنتخب السنغال.

حياكم الله. أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة أنه لم يتجاوز صلاحياته حين شارك في البيان الثلاثي ضد رئيس فيفا جياني إنفانتينو. وأصدر رئيس الاتحاد الآسيوي بيانا رد فيه على الانتقادات الموجهة من الاتحاد القطري بشأن موقف الاتحاد القاري من قضية رئيس

فيفا جياني إنفانتينو ومشروعه التجاري. ورفض سلمان آل خليفة اتهامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، مؤكدا أنه تصرف في إطار التفويض القانوني الممنوح له بموجب النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي. وأضاف آل خليفة أنه يرفض بشكل قاطع أي تلميح إلى أنه تجاوز صلاحياته عبر مشاركته في البيان أو أن الاتحاد الآسيوي أخطأ بالمشاركة فيه. وأردف في بيانه أن الاتحاد الآسيوي هو الجهة الراعية لكرة القدم في قارة آسيا، وأن رئيسه يتحمل مسؤولية حماية مصالح اللعبة وقيمها. ولفت رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن التزام الصمت تجاه الظروف التي أدت إلى إصدار البيان المشترك يتعارض مع هذه المسؤولية. أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية للأندية السعودية الخمسة المشاركة في البطولة. ويواجه كل من الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والقادسية ثمانية منافسين هم العين وشباب الأهلي والوصل من الإمارات والسد والغرافة والشمال من قطر، بالإضافة إلى نافيتشي وبختكور من أوزبكستان. وتشهد النسخة المقبلة مشاركة موسعة تضم 32 فريقا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الحالي في موسم 2024-2025. ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 14 سبتمبر، على أن تختم مرحلة الدوري في فبراير 2027.

0: ووضعت قرعة دوري أبطال آسيا 2 فريق التعاون السعودي في مواجهة مع الريان القطري والفيصل الأردني والنهضة العماني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية التي تنطلق في 15 من سبتمبر المقبل. وتعد بطولة دوري أبطال آسيا 2 ثانية أبرز بطولة للأندية في القارة، وتنطلق منافساتها من خلال دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب. إلى جدة معنا من هناك الإعلامي الرياضي فواز الشريف، حياك الله أبو سارة. أريد أن أسألك أولا عن دوري أبطال آسيا النخبة، هي تنطلق أيضا بشكلها الجديد الذي بدأ قبل سنتين، ستقام النسخة الثالثة هذا الموسم. أريد أن أعرف تقييمك لهذه البطولة بعد أن تغير مسماها وأيضا نظامها.
1: اهلا عبد الله، مساء الخير. انا اعتقد انه دوري ابطال اسيا من النسختين الماضيه الى الان هي في مرحله تقييم. الحقيقه دائما بطولات اسيا تدخل في هذه المرحله، هذه العام تدخل هذه البطوله زي ما تفضلت انت باكثر من 32 فريق مختلفه. احنا ولله الحمد عندنا اللقبين الماضيين، حقق الاهلي السعودي اللقبين الماضيين، ونسعى للحفاظ على هذا اللقب. نتكلم أولا على أنه المنظومة الآسيوية والحديث تحت مظلة الخلاف اللي صاير داخل منظومة الاتحاد الآسيوي بحاجة إلى كثير من التوضيحات. احنا نعرف الاتحاد الآسيوي صحيح عنده صلاحياته الكاملة في مواجهة أو إصدار بيانات، لكن أيضا من الأهمية بمكان أن يكون على توافق مع الأعضاء، لأنه في النهاية أصلا الانتخابات تذهب باتجاه الأعضاء يستطيعون أن ينصبوا ويفنتينوا من جديد. وهذا اللي عكس ما يصير في أوروبا. لو تشوف ألكسندرا تشيفرين السلوفيني، هو حاصل على قدرة وتكتل كبير في البلقان وأوروبا الوسطى بشكل عام، وحتى وإن كان في دول كبيرة مثل فرنسا ألمانيا إنجلترا، لكن كلهم متوافقين حول هذا البيان الذي صدر. في الاتحاد الآسيوي تكتشف أنه في تصدعات، ما في تكتل

0: الواحد، وبالتالي ما حيتأثر هذه البيانات إذا ما كانت على التكتل على مستقبل إنفانتينو. نتكلم في ظل هذا العمل، أكيد أنه في القارة الآسيوية الوسيعة الكبيرة إذا استمرت بهذا الشكل، القارة بعيدة، الذهاب والإياب صعب، مشاركة شرق القارة وغربها أيضا كان له تجارب سابقة، ولكن أيضا مع الرزنامات الجديدة والمباريات الكثيرة جدا في الموسم، وصعب أنها تكون بهذا أفضل شكل يكون، لكن حلاوتها وجمالها في دور الثمانية لما تكون متجمعة في جدة.
1: جد، هل تعتقد يعني أنه الاتحاد الآسيوي أوجد صياغة مطورة عن في بطولات الأندية بهذه النسخة حينما يعني أقر دور المجموعات للشرق والغرب؟ هل هذا رفع من مستوى فعلا التنافس داخل الاتحاد الآسيوي حتى وإن اجتمعت الفرق مستقبلا يعني في أدوار خروج المغلوب وخاصة في دور الثمانية؟
0: الحقيقة احنا واضح بالنسبة لنا كمتابعين انه كفة الاندية السعودية ولله الحمد هي الافضل على مستوى القارة، يمكن لانه احنا زي ما قلنا نتقابل في دور الثمانية، لكن ايضا احنا نتكلم على دور 16 ودور الثمانية نوصل في البطولة التجمع، لكن احنا نتكلم على استفادة فنية وعمل فني ومن خلال هذه البطولة ما اعتقد، هي عمل شرفي اكثر منه لقب وبطولة يمكن تكون أكثر، لكن لو تشوف المباريات اللي مرت، يمكن الآن بدأت الأندية في دول الخليج تطوير تشكيلتها بكثير بعدد من اللاعبين الأجانب أو فتح القائمة زي ما بيصير في الدوري السعودي أو على مستوى الأندية السعودية، بدأت يعني من البطولة الماضية وشفنا كيف السد أخرج الهلال وكيف الاتحاد في مباريات ولم يستطع الاستكمال، شفنا كيف الأهلي كانت مباراة نهائية صعبة بالنسبة له، لكن احنا نقول الآن بدأت يمكن البطولة الثالثة هذه نرى فيها أكثر ندية وتنافس، لأنه بدأت
1: هذه البطولة يعني بالمناسبة فواز
0: بشكل كبير.
1: نعم، هذه البطولة بالمناسبة فواز فيها زيادة فريقين سعوديين الآن، يعني القادسية الآن أضيف إلى جانب أيضا الاتحاد، في السابق كان فقط ثلاثة فرق، الآن خمسة، توسع يعني المجال للفرق السعودية، هذا أيضا يعني سيزيد من سطوة الأندية السعودية في هذه البطولة،
0: يعطيها فرصة كبيرة أنها تتفوق. إحنا نتكلم على أنه البطولة الأولى في نسختها الأولى، النخبة في نسختها الأولى شهدت مباراة من أفضل مباريات، تتكلم الهلال والأهلي، اللقاء الأندية السعودية يشكل شكل مختلف، اللقاء الشرق آسيا أنا أعتقد أنه الأندية في شرق آسيا أيضا لديها تشابه مع الأوزبك في الفترة الحالية، وإن كان بعض الأندية اليابانية لا زالت تحافظ على العراقة والقيمة والمكانة كأندية لها قيمتها في تاريخ البطولات، لكن احنا نتكلم في هذا العام، أنا أعتقد لو وصلت الأندية السعودية للمراحل النهائية بهذا الكبر وهذا الثقل وهذه الأهمية، تتكلم عن بطولة حتكون مختلفة بشكل كبير، لكن على يقين بأنه هذه النسخة الثالثة في النهايات ستكون أفضل من النسختين الماضية.
1: الإعلامي الرياضي فواز الشريف كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نعود لنتابع أيضا في هذه النشرة، النصر والاتحاد يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك، برشلونة يعلن التعاقد رسميا مع رودري ويواجه الأهلي المصري على كأس جوهان جامبر الودية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق

0: فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد.

0: أقصى الجبلين ضيفه الاتفاق من كأس الملك بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل. الهدف سجله البرازيلي لوفانور هنريكي في الدقيقة 42 ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور 16. وتغلب نيوم على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لهدف في المجمع. الفيصلي كان البادئ بالتسجيل عن طريق سعود حداد في الدقيقة 21، ثم أدرك نيوم التعادل عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة 36، ثم أضاف عبدالله بن سبيت في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الهدف الثالث قبل أن يضع ألكسندر لاكازيت بصمته ويؤكد تأهل نيوم في الدقيقة 68.
1: وانتو جميلة، كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء، يلعب العرضية الله الله الله الله. خليل عبس على تنفيذ طويلة من خليل، فرصة خطيرة اليوم بالرأس، تعود إلى أكسيت وكرة الله.
0: وقاد روي بيدرو فريقه الأخدود إلى الفوز على الخليج بهدفين دون مقابل. بيدرو افتتح التسجيل في الدقيقة 37 من ركلة الجزاء، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79 ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور 16 من البطولة.
2: يعلن مع زام، يلعب الكرة في وسط الميدان، ناصر بيشي في هجمة عند ديمبلي، هذه خطيرة، هي خطيرة لصالح الأخدود، خطيرة للأخدود، عرضية حلوة الله.
0: بلغ الاتحاد دور 16 من مسابقة كأس الملك بعد فوزه على النجمة بثلاثة أهداف دون رد.
3: في بريدة وصل الاتحاد وهو يضع نصب عينيه العبور إلى دور 16 أمام النجمة الذي يسعى لإحداث المفاجأة والفوز في المباراة. وبعد 15 دقيقة المهاجم النيجيري جورج إلينيخنا يفتتح أهداف المباراة لصالح الاتحاد بتسديدة قوية استقرت في شباك النجمة. عاد المهاجم النيجيري ليؤكد أفضلية فريقه في المباراة بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء لتعلن ثاني أهداف الاتحاد. حاول النجم تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة سليمان السعيد، لكن الحارس رايكوفيتش تصدى لها.
4: ما زال متحدي أمام.
3: وبعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق البرتغالي دانييلو بيريرا ينجح بإضافة الهدف الثالث للاتحاد برأسية. أحمد الغامدي يسجل اسمه في المباراة بهدف الرابع قبل أن تمنع تقنية الفيديو احتسابه بداعي وجود لمسة يد على اللاعب فرح الشمراني.
4: لا شيء هناك.
3: رايكوفيتش يمنع فرصة هدف أول للنجمة بعد تسديدة قوية من اللاعب جواو.
4: يريد الخروج.
3: نهاية المباراة تعلن.

0: لنعبور الاتحاد إلى دور 16 وانتهاء رحلة النجمة في البطولة.
1: أداء جميل جدا في هذه المواجهة بالنسبة لي.
2: وإلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله أبو نواف. أبو نواف، اليوم الاتحاد لعب من أجل أن يكسب المباراة أو كان له شكل داخل يعني خلال 90 دقيقة أمام النجمة؟
3: صباح الخير عبد الله عليك وعلى السادة المشاهدين. كلامك صحيح، الاتحاد لعب المباراة وهو يبغى يكسب المباراة، وأيضا عينه على مباراة القادسية، خصوصا أن الاتحاد متقدم على الجميع بمباراة، عنده 4 مباريات في ظرف 8 أيام تقريبا، فبالتالي كان واضح أن المدرب عين على مباراة النجمة والصعود، وفي نفس الوقت عنده رغبة أنه يريح بعض اللاعبين لمباراة القادسية الجمعة، المباراة القوية ومحك القوي للمدرب وللاعبين، وفي نفس الوقت يبغى يتعرف على أكثر لاعبين ويتعرف عليهم أكثر على المباريات الودية، تختلف عن المباريات الرسمية. فأعتقد أن المدرب حقق 3-4 أهداف، أنه يتعرف على اللاعبين زي مختار، أيضا أول مرة أشوفه الكعبي، مجموعة من اللاعبين، أحمد الغامدي أعطاه فرصة من الوقت، الجورج اللي المفاجأة اليوم الجميلة اللي ظهرت في مباراة اليوم بتسجيله 2، ليس فقط تسجيله 2 أو نجومية المباراة بقدر ما مواصفات رأس الحربة، اللاعب اللي يشوت ويخلص ويتمركز بشكل صحيح، بالإضافة إلى بنية جسمانية رائعة. سؤالك جميل عبد الله، لأنه فعلا ليس فقط الهدف المباراة، ولكن كان الهدف يعني مجموعة من الأهداف، وأعتقد أنها كلها تحققت.
2: جيد، كيف كان اليوم يعني شكل الاتحاد؟ اختلف؟ تشعر أنه فيه تطور، فيه تدرج يعني نحو الأفضل مع هذا المدرب، أو أنه ما زالت يعني ملامح غير واضحة؟
3: أنا يمكن ذكرنا البارح عبد الله وإحنا نقدم المباراة أن المباراة لن يكون هناك مفاجأة، مباراة سهلة، عطفا على استعدادات النجمة، أول مباراة في الموسم أمام الاتحاد خروج مغلوب، وفي نفس الوقت عطفا على أنه يقابل فريق الاتحاد. لكن الاتحاد لو قلت لي يعني هل الاتحاد، أنا تتخيل الاتحاد هل اللعب اليوم لو هو يلعب أمام الهلال أو الأهلي أو القادسية أو النصر أو الفرق الكبيرة، هل بيكون بشكل مرضي؟ أبدا، الاتحاد ما زال عنده إشكاليات كبيرة جدا، خصوصا في التحول الدفاعي وفي وسط الملعب في ناحية الساتر الدفاعي اللي موجود، وأيضا الجبهة اليمين، أعتقد الجبهة اليمين مشكلة كبيرة في كل المباريات اللي لعبها الخلود، حتى فريق الجزيرة الإماراتي، حتى مباراة اليوم، الجبهة اليمين مشكلة كبيرة عند الاتحاد على اعتبارين مهمين جدا، ليس لا يوجد هناك بديل جيد للشنقيطي، الجليدان مجتهد لكنه يحتاج إلى
2: مشكلة تنظيم ولا لا
3: أعلى في اتخاذ القرار، وسيمتش اللي أعتقد أنه لا يمكن يكون ظهير. عفوا،
2: هي مشكلة تنظيم دفاعي ولا مشكلة لاعب، يعني إمكانيات لاعب في الخانة اليمنى أتحدث؟
3: لا الإمكانيات لاعبين، أعتقد لا يوجد بديل للشنقيطي، مهند الشنقيطي الآن المصاب قد يكون أو رسميا هو اللاعب الأجهز والأكفأ أن يكون موجود في هذه الخانة، بقية اللاعبين اللي ذكرنا أساميهم هم حلول مؤقتة غير كافية لأي مباراة في مباراة الدوري، أن يكون هناك الاتحاد سواء بالسمج أو حتى بالجليدان اللي يعتبر الجهة اليمين بشكل عام نقطة ضعف، والجزء المدرب صحيح في ناحية التنظيم مساعدة اللاعبين الأطراف ولاعبين الوسط لهذه الجبهة، وفي نفس الوقت إمكانيات اللاعبين، فهم الاثنين
2: جيد
3: يعني الاثنين حقيقة مشكلة في الاتحاد، اللاعبين وأيضا العمل يحتاج إلى مزيد من الجودة.
2: طيب خميس، يعني أنت أكيد تابعت الاتحاد من قبل ما يبدأ الموسم، يعني في مباريات حتى الودية اللي كانت في معسكر إسبانيا، وحتى مباراة الجزيرة ثم الخلود وأخيرا مباراة النجمة، هل تشعر أن المدرب يحاول أن يعزز فكرة فنية معينة داخل الفريق، أو أنه ما زال يبحث عن شكل للاتحاد؟ وما الاختلاف بين يعني الطريقتين لو كانوا موجودتين، أو حتى لو كانت واحدة منهم موجودة؟
3: هو المدرب بيحاول يشتغل على شغلتين، بيحاول دائما انه بيضغط بضغط عالي في مباراة الخلود والجزيرة، وبأيضا في الفكرة الثانية اللي هي بيعتمد على التحولات اللي هي دائما نقطة قوة عند الاتحاد باستغلال الأطراف اللي ديابي وبرغوين وأيضا حسام عوار، اللي حتى حسام عوار بالنسبة لي إلى هذه اللحظة حسام عوار أيضا نقطة علامة استفهام على أداء، خصوصا في مباراة اليوم أضع فرص لياقيا يحتاج إلى عمل أكبر، وأيضا تواجده في وسط الملعب أصبح يعني قليل جدا، أو يصبح يبحث عن 18 والتواجد بكرأس حربة. المدرب بشكل عام عنده فكرة، عنده رغبة أنه

مقدمة شيء، لكن حقيقة الأدوات والوقت والجهد تحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الوقت ومزيد من الصبر. لكن حقيقة المدرب في نفس الوقت لا يلام، لأن هناك خانات كثيرة في الاتحاد فيها عجز في الأطراف.

0: يعني أن يهملون الجانب الفني والوقوف مع المدرب في تحقيق رغباته، لأن الجمهور في الأخير لا يؤمن بهذا العمل، يؤمن بالفريق ينافس على البطولات كفريق مثل الاتحاد يجب أن يكون متواجد ومتواجد بقوة.
1: جيد، يعني لو قلت لك يا خميس الخانات اللي لو حسمها الاتحاد خلال الفترة القريبة يعني ستحل كثير من مشكلات الفريق، وش بتختار؟
0: طب بدون شك احتاج الى مع لاعب ديون، نحتاج الى لاعب محور اخر يكون عنده يعني من زي ما يقولون من
1: بوكس تو بوكس،
0: من الوسط للوسط، مكمل هجومي يستطيع ان يلعب من البوكس تو بوكس. نحتاج الى لاعب عوار، يعني عوار ما اعتقد انه يحتاج الى وقت، اخذ وقته الكافي، لكن اذا كان هناك بديل لعوار، لاعب صانع لعب يلعب 9.5، عنده الحلول، الكرات الثابته، التصويب، التشويت، اللي قاعد يسوي عوار لاعب يعني مكمل، لاعب منظم للعب، لكن الاتحاد يحتاج الى جوده اعلى في الوسط. اذا نحتاج الى 2 لاعبين وسط، الاتحاد يحتاج الى 2 لاعبين وسط بجوده عاليه، والنصيري اذا كانت الظروف الماليه تسمح انه يستطيع يغيرونه ايضا يكون هناك تغيير النصيري. اعتقد انه الباقي تستطيع الحلول لها، واحتاج ان لاعب سنتر ايضا يكون مواليد يكون افضل من اللي موجودين، لانه حقيقه دانييلو ما تعول عليه موسم كامل، وسيتضح مشكله دانييلو في مباراه القادسيه طبعا بغيابه بسبب الكرت الاحمر. فاعتقد العمق في الاتحاد يحتاج الى عمل اكبر من اللي موجود.
1: شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدوري السابق، كنت معنا من جده. ضمن النصر مقعدا له في دوري 16 من كأس الملك بفوزه على الدرعية 4-1 في دور 32.
2: الدرعية يطارد مفاجأة مدوية، والنصر يدخل كأس الملك وعينه على حجز مقعد في دور 16. أيضا يغيب عنها صافرة البداية لم تكد تسمع حتى تحركت الشباك. أوسكار رودريغيز يضرب باكرا ويضع الدرعية في المقدمة. دقائق بعدها وسيم كان يغير تفاصيل المشهد بتسجيله لأول أهداف النصر ويعيد المواجهة من جديد على نتيجة التعادل.
3: الباب مرة أخرى للعودة في المباراة وللوصول إلى دور 16.
2: ومن التعادل إلى التقدم، البرتغالي جواو فيليكس يوقع على الثاني ويمنح النصر أفضلية النتيجة.
3: الثاني النصر يأخذ خطواته إلى دور 16 عبر جواو فيليكس.
2: النصر يرمي بثقله لتأمين النتيجة، وعبد الله الحمدان ينجح في هز الشباك محرزا الهدف الثالث.
3: النصر مرة
2: بعدها تراجع حضور الدرعية الهجومي وغابت الخطورة عن محاولاته، لتأتي استراحة ما بين الشوطين فرصة لالتقاط أنفاسه واستيعاب ما حدث بعد 3 أهداف قلبت المباراة.
3: جاءت الصافرة.
2: في الشوط الثاني خطف حارس الدرعية البوسني نيكولا فاسلي الأضواء تصد تلو الآخر أمام هجمات النصر التي توالت منذ الدقائق الأولى للنصف الثاني من اللقاء.
3: حمدان يلعب كرة رأسية، الله الله،
2: لكن صموده لم يستمر طويلا. جواو فيليكس يجد الطريق إلى الشباك ويسجل هدفه الثاني ورابع أهداف النصر. وفيما تبقى من الوقت حاول الدرعية تقليص الفارق، لكن محاولاته لم تغير شيئا من النتيجة، ليحسم النصر المواجهة برباعية ويضمن العبور إلى دور 16.
3: في قيادة النصر لهذا الانتصار الرباعي من أمام الدرعية في مباراة.
1: وعن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف، حياك الله كابتن عبدو. يعني هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في كأس الملك في افتتاحية يعني دور 32، كيف شفتها؟
4: أولا نبارك الفرق المتاهلة وهارديك الفرق اللي طلعت. أنا أعتقد مباراة متناقضة، يعني هي تعتبر في تقارب من، أو خلينا نقول أكثر مباراة متقاربة في بين الفريقين، يعني تتكلم عن فريق في مستوى عالي وفريق صاعد إلى مستوى الأول. أنا أعتقد أنه ليش متناقضة، شفنا الشوط أول، يعني اللي تفرج الشوط الأول ما يقول هذا الشوط الثاني المكمل لها، كانت سريعة في رتمها، مثيرة، يعني فيها جودة عالية صراحة في الأداء، في التحولات، في المهارة، امتعونا الشوط الأول صراحة. الشوط الثاني تماما عكس. شفت الكلام الشوط الاول؟ خذ عكسه في الشوط الثاني.
1: طيب خلينا نتكلم عن الشوط الاول تحديدا.

0: يعني. أول عشر دقائق كان الدرعية يعني قريب من أنه يسجل هدفين مبكرة، ثم انقلبت المباراة نحو أهداف للنصر. صح. وش اللي تغير؟
1: انقلبت للنصر لكن لم يكن سيئا للدرعية. صحيح. يعني استمر الدرعية في الندية، يعني كان في ندية إلى أن أطلق الحكم نهاية الشوط الأول. أنا أعتقد الصدمة اللي حصلت للنصر الشوط الأول أو بعد الهدف كان ردة فعل قوية جدا من ناحية الفعالية، الحضور، خلنا نقول اللعب ضغط أكبر في مناطق الدرعية، وقابلها أيضا تحولات كانت خطيرة للدرعية. يعني الدرعية ما اكتفى أنه بس حيدافع، لكن ومع ذلك سجل النصر التعادل. المباراة كانت أيضا متكافئة، سجل النصر الثاني، الدرعية ما زال يهدد النصر، لكن أعتقد أن الفوارق بدأت تتضح أكثر وأكثر. ما اللي أكثر شيء حدث أو خلنا نقول بدأت بتبين فيه الفوارق هو وسط الملعب. وسط الملعب النصراوي كان قوي جدا صراحة.
0: وش السبب؟
1: كوستا واحد منهم. أضف لذلك الأسلوب أو الطريقة. اليوم حنا نعرف أن النصر مع خيسوس كان يلعب فيليكس 10، جواو يلعب 10، مع أنج لا، يلعب بمحور واحد يمين واحد يسار، لذلك ما في يعني كمثلث، خلينا نقول مثلث مقلوب. فبالتالي تشوف جواو عنده حرية يطلع على الطرف كثير، يدخل على العمق. نفس الحكاية مع أنجلو، أنجلو تجدها فترة على الطرف، تجدها فترة في العمق، أحيانا في داخل 18. هذه الحرية للاثنين هذولي هي اللي حتكون الإضافة الجديدة للنصر في هذا الموسم.
0: في تفعيل للشراسة الهجومية في النصر، يعني تشعر أن أنجي بوستيكوغلو هو أكثر شراسة مع هذا الفريق.
1: هذه ذكرناها يمكن حتى مع الأخ بتال، يعني عن أسلوب أنج. أنج هو يعني من المدربين اللي يحب إنه، وقلت لك هو في المغامرة الهجومية لحد التهور، لأنه عنده الفعالية والكثافة الهجومية هذه. يعني ما مثلا ما يرتاح إذا في أقل من اثنين أو ثلاثة في 18 حق المنافس في الكرة العرضية، ما يرتاح، لازم ثلاثة أربعة. هذه فلسفته، إنه يهاجم بكل قوة، إذا هاجم يهاجم بكل قوة. اللي يساعده أيضا الحرية الكبيرة اللي يعطيها للاعبين اللي أمام المحور، اللي على اليمين والأيسر، هذا عندهم حرية هجومية مطلقة، لا يقيد أحد منهما. في كثير من المدربين يعطي واحد حرية لكنه يقيد الآخر نوعا ما بدرجة. هو لا، ما عنده يقان. اليوم لو شفنا التركيبة الثلاثية في وسط الملعب، ترى التركيبة فنانة، يعني عندهم الحلول الفردية والهجوم، لذلك وجدنا النصر ما عنده مشكلة لما تأخر، أوجد الحلول بسبب الثلاثي هذا. وأنا أعتقد أيضا وجود كومان وماني ساعد، الالتزام الكبير أيضا لكومان وماني ايضا كبير، وعليهم ادوار كبيره، فلذلك تجد النصر شرس في الضغط العالي، شرس في التحولات، وايضا تحس انه ما في تقيد في المراكز. يعني تشوف كومان ماني يدخلون، انجلو وجواو يفتحون، فعندهم الحريه الديناميكيه، يعطوا حريه اكثر للاعب الموهوب.
0: لو رجع رونالدو بتزيد هالفاعليه الهجومه برايك بحسب الطريقه اللي انت شفتها يعني، ولا ممكن تتاثر؟
1: لا انا ما اعتقد، لانه هو الفعاليه الهجوميه تعتمد على على على الرباعي هذا، الاثنين امام المحور الطرفين هم ثابتين. انا اعتقد حيكون طوال الموسم في الغالب حيكونون ثابتين، الا مع رجعه، يعني بشرط رجعه نواف العقيدي ليشارك ثمانية في في في الملعب. يعني مشاركه نواف تعطي حريه انه يشارك الثلاثيه، انجلو وجواو وكوستا. في مشاركة بنتو لابد أن يتخلوا عن واحد من السداسي في حالة رجوع. صحيح. رونالدو. فبالتالي هنا هي هذه المعادلة، هذا
0: التحدي.
1: هذا التحدي، لكن أنا أعتقد أنه حيعيد نواف. طيب. وحيلعب كوستا، اليوم أثبت أنه يعني لاعب ممتاز في واحدة من اللقطات اللي اختصر فيها مسافات بتمريرة طويلة بين الخطوط لماني، تدل على صراحة لاعب عنده إمكانيات جدا.
0: المباراة الثانية للدرعية هالموسم، تشعر أن الفريق قادم بقوة، مندفع، وعنده استراتيجية فنية، ولا هذا حماس البدايات؟
1: أعتقد العمود الفقري حقهم ضعيف. أعتقد باستثناء جاي، هو اللاعب السنغالي اللي ما لعب اليوم، هو اللاعب اللي يعني على مستوى عالي. يعني أعتقد إنه الدرعية العمود الفقري ما خلينا نقول ما يوازي الطموح اللي يبغى يوصل للدرعية صراحة. كان من الأفضل إنه يجيب مهاجمين على مستوى عالي صراحة، خاصة لخلف المهاجم، والمهاجم واحد في لا يعني في وسط المحور ارتكاز على مستوى عالي، وأيضا أعتقد الدفاع عنده فكان

0: من الأولى أن يركز على العمود الفقري ويترك الأظهرة للاعبين.
1: بس عنده فرصة للتحسن الفني يعني بالأدوات هذه ولا صعب؟
0: لا لسه بدري. عنده فرصة تعرف الأفكار الجديدة، المدرب، الانسجام، الأشياء يعني عنده حلول كنكودو يعني أسماء ممتازة جدا، لكن أعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما هو حاصل الآن.
1: جيد، برجع لإنجي بوستيكوغلو، مدرب بدأ يكسب إعجابك يعني مع الفريق؟
0: كاسبة من زمان.
1: لا أنا أقصد مع النصر الآن.
0: لا شوف، أنا قلت له وهذا كلامي فيه، أنا من أشد المعجبين، متابعة من أيام ما حتى كان مع المنتخب الأسترالي ورحلته الطويلة إلى أوروبا مع سلتيك وتوتنهام، فأنا يعني تتبع له والتدقيق في أفكاره وأسلوب لعبه وطريقته حتى شخصيته، ترى الناس ترى شخصيته مخيفة جدا يعني، اللي
1: أصلا المدربين عندهم كاريزما كذا تشعرنا من ضمنهم.
0: أيوة، مجرد أصلا تدخل في صراع مع رئيس توتنهام فأنت مدرب ذو شخصية قوية جدا.
1: صحيح،
0: فهو واحد منهم بلا شك، وأيضا من أفكاره تعجب فيها يعني. اليوم أصلا قلب المثلث في وسط الملعب في النصر يعني الناس يعرفون جواو أنه لابد 10، اليوم لا، جواو عنده حرية، روح 10، روح ساعد ماني على الطرف، تعال ابني اللعب، تعال تشارك في كل مسارات اللعبة. فهو أنا بالنسبة لي من المدربين أنا أعتبرهم الصفوة بالنسبة لي يعني.
1: جي عبد العطيف العبد الرساخ تبعنا هنا، شكرا جزيلا لك.

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي رودري قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. وبحسب بيان نادي برشلونة الرسمي فقد وقع رودري عقدا يمتد حتى 30 من يونيو 2030 ليعود إلى الدوري الإسباني بعد 7 أعوام على انتقاله إلى مانشستر سيتي عام 2019. ويملك اللاعب الإسباني مسيرة حافلة توج خلالها بعدة ألقاب مع مانشستر سيتي، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عام 2023، كما توج مع منتخب بلاده بكأس أوروبا 2024 قبل أن يحصد الكرة الذهبية في العام ذاته. وكان رودري أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم الأخيرة، وحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة. يواجه الأهلي المصري نظيره برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو في النسخة 61 من بطولة كأس خوان غامبر الودية. ويسجل الأهلي ظهوره الأول في البطولة ليصبح أول نادي مصري وأفريقي يشارك بالبطولة في مواجهة تجمع بطل أفريقيا ببرشلونة. وتعتبر بطولة كأس خوان غامبر هي الحدث السنوي الذي يقدم خلاله النادي الكتالوني فريقه الأول أمام جماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد.

وإلى القاهرة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق عبد المنعم شطة. حياك الله كابتن. أريد أن أسألك أولا عن الفائدة المنتظرة من هذه المواجهة للأهلي أمام برشلونة، الفريق يعني المدجج بالنجوم والذي يدخل هذه

0: الموسم المنافسة بشكل قوي؟
1: هي طبعا دي يعني مناسبة يجب أن نكون يعني على قدر كبير جدا أن نحاول أننا نستفيد منها فنيا طبعا وعالميا، لأننا حقيقة كأول نادي أفريقي عربي مصري طبعا يلتقي طبعا في هذه البطولة بتاعت الإخوان كامبر دي، لأنه النادي الأهلي الحقيقة تواجد في الفترة دي أو تم التنسيق أن يتواجد في الفترة دي عشان البطولة دي بالذات، تم التنسيق معاه، والنادي الأهلي طبعا خاض معسكر هناك أكثر من 3 أسابيع حقيقة أدى فيه حقيقة معسكر قوي جدا. حسين عموت استطاع أنه برضه يتعرف على اللاعبين حقيقة بشكل أفضل، لأنه حقيقة هناك أكثر من 4 أو 5 لاعبين تم إلحاقهم يعني على السكواد بتاع النادي الأهلي، وأنا حريص جدا على أن أنا أؤكد أنه حقيقة هذا المدرب له يعني بصمات قوية جدا، واستطاع أنه دلوقتي يضع يده على اللاعبين الحقيقة اللي سيبدأ بهم الدوري العام، فهذه المباراة سوف تكون هناك تغييرات كثيرة جدا فيها حتى يستطيع أنه يضع يده على اللاعبين بشكل مميز، وهي طبعا مباراة ودية بجانب أنها مباراة تشكل يعني حياة فيها كأس سوف يسلم، فطبعا هيكون لها وضع مختلف، وأنا حريص جدا على أنه اللاعبين يؤدوا بشكل مميز جدا حتى أنه استدعاء النادي الأهلي يعني لهذه الكأس أن يكون له طبعا مردود كويس ويترك حياة بصمة تليق باسم النادي الأهلي في هذه البطولة. يعني
0: كيف يجب أن يلعبها المباراة الأهلي هذه؟ هل يلعبها على أنها مباراة تحضيرية أو يتعامل معها على أنها فعلا اختبار حقيقي لشكل الفريق مع المدرب الجديد حسين عموت؟
1: والله أنا لا يعني لا أؤيد أنها تكون مباراة تحضيرية، لأنه تحضيرية دي معناها أنت بتلعب مع فريق ضعيف عشان تضع يدك على بعض النقاط القوة والضعف، ولكن يجب أن يتعامل مع هذه المباراة كمباراة فيها يعني كأس وفيها فائز وفيها يعني بيرفورمانس أو أداء يستطيع من خلاله الناس تحكم على النادي الأهلي كبداية كويسة، فبالتالي أنا متأكد أن هناك حماس قوي جدا موجود للاعبين عشان يكون هناك دور في هذه الكأس بشكل مميز، وأن يكون هناك أكثر من طريقة يلعب بها حتى يستطيع أنه يشوف كيفية أنه يواجه هذا الفريق القوي، هذا الفريق الحقيقة البرشلونة من الفرق القوية جدا دلوقتي، يمتلك لاعبين مميزين، يمتلك لامين يامال ويمتلك أولمو ويمتلك رافينا، لعيبة أقوياء جدا جدا، وعنده طبعا حارس قوي خوان غارسيا، فأتمنى أنه يكون هناك إعداد جيد من هي المدرب حسين عموتة لكي أن يضع هي خطة متوازنة يستطيع من خلالها أنه يضع يعني ايده على بعض النقاط المهمه.
0: قادر الاهلي على مجاراة برشلونه في هذه المباراه؟ يعني هل هو قادر، انا اتحدث عن اذا تامل مع المباراه بواقعيه، قادرا على الاقل يحافظ على نظافه شباكه، قادر على التسجيل، هل هو قادر الاهلي على مجاراة برشلونه في بدايه موسم؟
1: الله، سؤال صعب، بس طبعا الاجابه عليه انا دائما احنا في الملعب لما بننزل بنضع طبعا قوه الفريق اللي امامك، لكن دائما بتكون حريص على انك انت تواجه هذه القوه برضه بقوه، انت لازم يكون عندك في مفاتيح كثيره جدا في برشلونه يجب عليك انك انت تحاول تقفلها، يعني لامين يامال طبعا عندنا يعني بيلعب في الناحيه اليمنى، يجب ان يكون كريم فؤاد يعني قادر على انه يكون دائما في شكل كويس، لانه عنده قوه دفاعيه كويسه وعنده الرقابه الحقيقه رقابه المان تو مان كويسه، لكن طبعا لامين يامال محتاج لمسانده برضه من الاثنين ستوبر اللي موجودين او من واحد مدافع من خط الوسط مروان عطيه او اذا كان اكرم توفيق هيلعبوا، فانا اعتقد انه يجب ان يكون هناك رقابه على مفاتيح اللعب، وهيكون هناك طبعا ارتداد لكل الفريق بحيث انك انت ما تلعبش مدافع بس بقدر ما انك انت تضع حلول في كيفيه انك ترتد مره اخرى وتعمل ترانزيشنز. ترانزيشنز دي مهمه جدا، انك انت لو ما عملتهاش هتفضل طول المباراه مضغوط وطول المباراه بتدافع، فيجب ان يكون هناك محاور، يجب ان يكون هناك فتح لعب، يجب ان يكون هناك تمرير متقن، يجب ان يكون هناك كيفيه انك انت تحت ضغط، انك انت تمرر تمرير جيد، كل الحاجات دي مهمه جدا على هذا على اللاعبين أن يقوموا بها الحياة.

0: شكرا. صعب جدا لكن
1: نعم صحيح صحيح.
0: يجب على المدرب
1: كل التوفيق للأهلي المصري في هذه المباراة وأن يعني يقدم كرة جيدة تليق بتاريخه ومكانته العربية والأفريقية. عبد المنعم شطة اللاعب الدولي السابق كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نعود لنكمل هذه النشرة، وفي أيضا تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربا لمنتخب السنغال.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: حيث الثوابي تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. اقتربت أعمال البناء في ملعب أرامكو من الانتهاء مع بلوغها مرحلة الاختبارات الفنية والتشغيلية للتأكد من جهوزية الأنظمة والمرافق قبل استقبال الجماهير. وشهد ملعب أرامكو في المنطقة الشرقية الانتهاء من نقل وتركيب أرضية الملعب باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في تنفيذ الملاعب الرياضية العالمية، كما تم اختبار جهوزية أنظمة تكييف الهواء في الملعب الذي يتسع لنحو 47,000 متفرج، علما أن الشركة اعتمدت نظام تبريد متطور يوفر أكثر من 57,000 نقطة تبريد للحفاظ على درجة حرارة مريحة على مدار العام. وبحسب شركة أرامكو، صمم الملعب ليكون وجهة للرياضة والترفيه والثقافة على مدار العام من خلال مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمناطق التجارية والمساحات المخصصة للفعاليات المجتمعية والترفيهية. بات لاعب خط الوسط الدوري الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربا جديدا لمنتخب السنغال خلفا لباب تيا وفق ما أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم. وستكون المهمة الأولى لابن 50 عاما المولود في داكار قيادة المنتخب في تصفية كأس أفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل. وكان الاتحاد السنغالي تخلى عن تيا بعد الخروج من دور 32 من المونديال الأخير، حيث أشارت تقارير إلى وجود توترات داخلية في صفوف المنتخب في أعقاب البطولة. أعلن نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 40 مليون دولار. ووقع ديديتش عقدا يمتد لخمسة مواسم ليعود للعمل مع المدرب الألماني ماتياس يايسلا الذي سبق أن أشرف عليه في ريد بول سالزبورغ وقاده معه إلى لقب الدوري النمساوي عام 2023. ويواصل نيوكاسل إعادة بناء صفوفه بعد صيف شهد رحيل عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم أنتوني غوردون وساندرو تونالي وبرونو غيمارايش إلى جانب مغادرة المدرب إيدي هاو بعد 5 أعوام في منصبه. تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع الحارس الدولي غوليلمو فيكاريو بنظام الإعارة لموسم واحد قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع خيار التعاقد النهائي. ومن المتوقع أن يأخذ فيكاريو المركز الأساسي لميكيلي دي غريغوريو مع الفريق الذي سيشارك في الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي. وكان الحارس الإيطالي انضم إلى توتنهام هوتسبير اللندني في عام 2023 قادما من إمبولي بعد تجارب سابقة في أندية أودين فينيسيا بيروجيا كالياري، علما أن فيكاريو لعب دورا مؤثرا في فوز توتنهام ببطولة الدوري الأوروبي عام 2025. أثار الدولي الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ حالة من الذعر بعدما سقط مجددا خلال ودية هايدنهايم التي أقيمت الثلاثاء. وسقط جمال موسيالا مجددا بعد دقائق من دخوله كبديل في المباراة. وفي وقت لاحق تمكن موسيالا من النهوض على قدميه ومغادرة الملعب برفقة الطاقم الطبي متوجها إلى غرفة الملابس. وكان موسيالا قد أثار

0: الإدارة حالة من القلق خلال فوز بايرن ميونخ على لايبزيغ السبت الماضي في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد بعدما سقط على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة. كشف المهاجم الإنجليزي هاري كين عن استعداده لبدء مفاوضات مع بايرن ميونخ لتمديد عقده مع بطل ألمانيا إلى ما بعد عام 2027. وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي في حديث إعلامي أن المحادثات تأجلت بسبب إجازته عقب كأس العالم على أن تبدأ خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، مؤكدا هدوء الطرفين رغبتهما في التوصل إلى اتفاق خاصة مع تبقي عام واحد على عقده الحالي. وبحسب وسائل إعلام ألمانية يسعى بايرن إلى تمديد عقد كين حتى عام 2029 على الأقل، بعدما أكد النادي في أكثر من مناسبة رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم الذي انضم إلى صفوفه قادما من توتنهام عام 2023. عاد كورنثيانز البرازيلي عن قراره السابق بعدم تجديد عقد مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، وقرر الإبقاء عليه بعقد جديد يمتد حتى يونيو 2028. وأوضح رئيس النادي عمر ستابيلي أن التوصل إلى اتفاق جاء بعد مفاوضات مباشرة مع ديباي وفريقه، وافق خلالها اللاعب على خفض مطالبه المالية. وبحسب شبكة ESPN تبلغ قيمة العقد الجديد الممتد لعامين نحو 25 مليون دولار، تشمل جزء كبيرا من المستحقات المتأخرة للاعب وحقوق صورته دون المكافآت المرتبطة بالنتائج. وكان كورنثيانز قد أعلن الأسبوع الماضي عدم تجديد عقد ديباي لأسباب مالية قبل أن يتراجع عن قراره، وسط تقارير تشير إلى أن النادي يدين للمهاجم الهولندي بنحو 8 ملايين دولار من الرواتب ومستحقات حقوق الصورة. أضيئت في طوكيو شعلة دورة الألعاب الآسيوية قبل نحو شهر من انطلاقها، وبذلك تبدأ اليابان العد التنازلي لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في الألعاب الأولمبية، والذي سيقام في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 من سبتمبر والرابع من أكتوبر. وكانت طوكيو قد استضافت الألعاب الآسيوية عام 58، فيما ستقام مراسم مماثلة الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 94، قبل أن تجتمع الشعلتان في ناغويا السبت إذانا بالانطلاق الرسمي لتتابع الشعلة. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نترككم مع فوز النصر على الدرعية ضمن منافسات كأس الملك. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
1: فيليكس عد فيها والمحاولة العرضية، النصر يعود ويفتح الباب مرة أخرى للعودة في المباراة وللوصول إلى دور الـ16. كومان رائع جدا في الانطلاقة، كومان يمررها بالأمام، حلوة الكرة إلى أنجيلو، أنجيلو بعرضية جواو فيليكس يسجل الهدف الثاني، النصر يأخذ خطواته إلى دور الـ16. كومان النصر يؤكد على قوته، مرت الكرة لعبد الله الحمدان، هدف ثالث، الله! النصر الذي يسحب هجوما في الامام ويبحث عن هدف رابع يؤكد فيه على تفوقه في مباراة الليلة. الكرة لعبت لجواو فيليكس، الله! احلى من ينهي المباراة جواو فيليكس في هذه اللقطة،

0: خبط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وأصحبكم في جولة لأبرز أخبار الصباح. نبدأ بالعناوين. مسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب قرر تغيير الاستراتيجية تجاه إيران وأنه يريد إشارة واضحة باستعداد قادتها للاتفاق. وسط جهود حصر السلاح بيد الدولة، قالباف يزور العراق اليوم لبحث التطورات الإقليمية والتعاون الاستراتيجي مع بغداد. غارة إسرائيل على المطار العسكري في إدلب تشعل التوتر مع سوريا وتركيا، دمشق تندد وأنقرة ترد على نتنياهو. الخلافات تتسع بين بريطانيا وروسيا، الأخيرة تؤكد لا نلحق في اعتبار لندن طرفا في النزاع الأوكراني. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي في أقرب وقت ممكن. نستهل أخبار الصباح بتطورات حرب إيران، فعلى ما يبدو أن هناك

0: نهجا أمريكيا جديدا في التعامل مع طهران يرتكز على وقف المحادثات بعد محاولات على مدى أسابيع فشلت في تحقيق نجاح يذكر وفقا لمسؤول أمريكي. على الطرف الآخر صدرت تصريحات لافتة عن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي حذر فيها من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم قائلا أنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن بلاده. على الجانب الاقتصادي والخدمي في إيران أقر رئيس البرلمان محمد باقر قالباف بوجود أزمة بنزين مشددا على أن خفض استهلاكه بات ضرورة ملحة اليوم. قالباف اتهم أيضا من أسماهم بالعدو باستغلال إجراءات الحكومة بشأن تقليل استهلاك البنزين لتأجيج الأوضاع داخليا. قالباف غدت تصريحاته هذه من المقرر أن يزور العراق اليوم لإجراء مباحثات بشأن أمن الحدود والتطورات الإقليمية والتعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. إذن كشف مسؤول أمريكي لCNN أن الرئيس دونالد ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران. ذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. أكد المسؤول أيضا أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة عليها. بحسب المسؤول فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. والسؤال مشاهدين الآن، إلى أين وصلت المحادثات الأمريكية الإيرانية؟ الرئيس الأمريكي ينفي اليوم وجود أي حديث مع طهران. الأخيرة تريد إنهاء الحرب وترفض التنازلات تحت الضغط. ترامب شدد على استمرار الحصار البحري لإيران بشكل كامل، وشدد أيضا على أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. على الجهة الأخرى قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن تشديد الضغوط على طهران لن يؤدي إلى انتزاع تنازلات. ومع سعي واشنطن لتشديد الضغط، وكالة بلومبرغ تتحدث عن 5 خيارات على طاولة إدارة الرئيس ترامب، جميعها خيارات اقتصادية، والأبرز منها فرض عقوبات على مستهلكي الشراء، شراء النفط الإيراني ومسهلي هذا النفط شرائه، والإشارة للصين هنا التي تشتري 90% من نفط إيران. بهذا تعد هذه وسيلة مباشرة لخفض عائدات طهران النفطية. أيضا من بين الخيارات المطروحة على طاولة ترامب استهداف الأسطول السري الإيراني، ليس فقط عبر استهداف السفن، بل قد تشمل الإجراءات الشركات والمحطات والبنية التحتية الأخرى التي تتيح عمليات الشحن السرية. في الخيار الثالث يوجد أيضا احتمال لمصادرة أصول موجودة بالفعل ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية، لكنه مبلغ أقل مقارنة بالأموال الموجودة في دول ثالثة، ما يعني أن واشنطن ستحتاج إلى تعاون حكومات أجنبية من أجل مصادرة الأموال. نبقى مع الأموال، وهنا نذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية قد تستغل ما وصفتها بنقطة ضعف بالنسبة لإيران عبر معاقبة الوسطاء وشركات الصرافة التي تساعد إيران على إعادة الأموال إلى داخل البلاد بعد إتمام مبيعات النفط. الخيار الخامس والأخير إمكانية تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، على غرار ما اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017. وفي مؤشر المشاهدين على التباين في مواقف الإصلاحيين والمحافظين في إيران، حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم. خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي قال في لقاء مع إعلاميين إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب وتتجه نحو رفع القيود عن إيران. أيضا حذر خاتمي من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة وبسبب الشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلة الحرب. نتابع.
1: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا

0: إلى مذكرة التفاهم هذه بعد التضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل. الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبياً يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها، أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجياً. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا، وهذا خطأ كبير وفادح.
1: Thank you.

تصريحات خاتمي لافتة جدا في نقطة بأن التراجع الشعبي بات يتراجع بسبب الدعاية التي يمارسها دعاة الحرب داخل إيران. منذ بداية هذه الحرب وكانت هناك أصوات تنفي أن يكون هناك انقسامات داخل إيران بأنهم جميع الإيرانيين يدعمون القيادة والنظام في هذه الحرب وبأن هناك تكاتف مع هذا النظام. الآن هذه التصريحات تأتي نوعية في إيران على غرار ما استمعنا إليه لخاتمي. إضافة إلى نقطة أخرى لافتة مشاهدينا، عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات نحن نسمع بحزمات من العقوبات، ولكن نقطة الصيرفة أو التركيز أكثر على الجهاز المصرفي ومحلات الصرافة في إيران فهذا مهم جدا، لأن إيران لا يوجد لديها أي مدخل أو دخل يأتي من شبكات المصرفية العالمية بسبب العقوبات طبعا، فهي تعتمد بشكل كبير على المقايضة وعلى الصرافة في مبيعات نفطها. إذن تتجه الولايات المتحدة للخنق بشكل أكبر على موارد إيران من جميع النواحي، وأيضا كما تابعنا في تصريحات المسؤول الأمريكي أنها ستذهب إلى العقوبات الساحقة على إيران. مشهد يزداد تعقيدا مع تغيير أيضا العقيدة الإيرانية من الدفاعية إلى الهجومية بحسب ما تابعنا في التصريحات الأخيرة، وأكثر وأكثر بعدما قال الرئيس دونالد ترامب بأن المفاوضات توقفت، لا توجد مفاوضات. في أقل من 24 ساعة تغير الموقف الأمريكي. بالأمس استمعنا لجاريد كوشنر وهو مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره يقول إن المفاوضات إيجابية وإنها في أفضل أحوالها وإنها جدية بشكل كبير. إذن مؤشرات جديدة في هذه الحرب. ووسط هذا المشهد كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام جديدة ومحدثة بحق 17 شخصا يعملون مع شركة إيرانية تتهمها الوزارة بتنفيذ عمليات اختراق وسرقة بيانات استهدفت جامعات وشركات ووكالات حكومية أمريكية. قالت العدل الأمريكية أن المتهمين نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري وكيانة إيرانية أخرى ضد مئات الجامعات الأمريكية والدولية، إضافة إلى 42 شركة بالقطاع الخاص الأمريكي. كانت لائحة اتهام سابقة معلن عنها في مارس 2018 وجهت اتهامات إلى 9 من أصل 17 شخصا بالضلوع في حملة قرصنة استهدفت وزارة العمل الأمريكية وأيضا الأمم المتحدة وشبكات كمبيوتر في ولايتي هاواي وإنديانا. أيضا تحركات فرنسية تقضي بالنية والإعلان عن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال الأيام القليلة المقبلة، ذلك ردا على ما وصفته باعتداء متعمد ومخزن استهدف دبلوماسيين فرنسيين في طهران في 19 من يوليو الماضي. وزير الخارجية الفرنسي جان ويلبرو قال إن باريس تعهدت بأن ترد على الاعتداءات التي تعرض لها دبلوماسيون فرنسيون حسب تعبيره. ومع تفاقم أزمة الوقود وأيضا ضعف الخدمات في إيران، أقر رئيس البرلمان محمد باقر قالباف بوجود أزمة بنزين في البلاد، شدد على أن خفض استهلاكه بات ضرورة

0: ملحة اليوم قالبة اتهم أيضا من أسماهم بالعدو باستغلال إجراءات الحكومة بشأن تقليل استهلاك البنزين لتأجيج الأوضاع داخليا.
1: خطط العدو واستغل إجراءات الحكومة لتقليل استهلاك البنزين، لذا فمن الضروري حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية. وعلينا أن ندرك أنه إذا كان خفض استهلاك البنزين في الماضي ضرورة اقتصادية، فإنه اليوم أمر لا مفر منها. لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر بالكلام العام والجذاب ظاهريا أو بالخطط غير القابلة للتنفيذ.
2: أرى أن الشكاوى الاقتصادية للشعب محقة، وأحترم جميع انتقاداتهم السياسية والاجتماعية، لكن علينا في الفترة الحالية أن نستعرض قوتنا مجددا أمام العدو، كما يجب على أصحاب المنابر والقائمين على المشهد أن يضعوا أوامر القيادة كأحد أهم محاور عملهم. الشوارع ليست مكانا للاجتماعات الانتخابية، بل هي ميدان للائتلاف الذي يجب أن يستوعب النواة الصلبة ذات 90 مليون نسمة.
0: وغدا هذه التصريحات، من المقرر أن يزور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الأربعاء العراق لإجراء مباحثات بشأن أمن الحدود والتطورات الإقليمية، وذلك بحسب الوكالة وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي ذكرت أن قالباف سيتوجه صباح اليوم في هذه الساعات إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. أضافت أيضا أنه سيناقش التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. تأتي زيارة قالباف إلى العراق وسط جهود تبذلها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، كما تأتي بعد عمليات قصف استهدفت إقليم كردستان العراق. وفي هذا السياق أيضا شددت مستشارية الأمن القومي العراقي على أن استهداف إقليم كردستان وقصف مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني من شأنهما عرقلة جهود السلام وإعاقة توجهات الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد. جددت المستشارية رفضها واستنكارها القاطع لمثل هذه الأعمال، ووصفتها بأنها غير مسؤولة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره. طبعا مشاهدينا، هذه الزيارة يسلط عليها الضوء بشكل كبير، بما يذكر أيضا من مصادر إيرانية بأنها تأتي في إطار تقاسم أدوار، أي أن عراقجي بشكل خاص يتولى الدبلوماسية، بينما هذه الزيارة إلى العراق تتجاوز حدود البرلمان، تدخل في صلب السياسات العراقية، خاصة مع التدخل الإيراني بما يتعلق بمسألة حصر السلاح بيد الدولة. قاني كان بالفعل قد أجرى اتصالات واجتماعات لمنع عملية حصر السلاح لما يؤثر على إيران من مسألة الفصائل. أيضا تأتي في إطار ما ذكرناه، القصف والضربات والاستهداف في إقليم كردستان العراق الذي رفع منسوب التوتر والتصعيد في المنطقة على صعيد الإقليم، على صعيد دول مختلفة منذ بداية هذه الحرب، أبرزها العراق التي كانت ساحة انطلقت منها الاعتداءات على دول المنطقة بأسلحة الفصائل الممولة وأيضا المدعومة من إيران. عموما مشاهدينا، أخبار الصباح مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب.
3: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا. الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
0: في مقابلة خاصة مع العربية، وزير الدفاع السوداني يؤكد أن قوات الدعم السريع لم تكن جزءا من الجيش بل ميليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني. العاصمة الليبية طرابلس تغرق في الظلام وسط أزمة الكهرباء، والسلطات تعد بتحسين الخدمة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس.

أهلا بكم من جديد. نتوجه إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري بمقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. أفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. تأتي هذه الحادثة وسط صعيد متواصل في مناطق الساحل الغربي، حيث شهدت الخوخة ومناطق محيطة بها خلال الفترة الأخيرة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، واستهدفت مناطق مدنية. هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية استهداف عناصر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات. نتابع.

ملف غزة، أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع سلاح القطاع في 7 أكتوبر المقبل. أكد مسؤول في مجلس السلام بغزة أن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. أضاف أيضا أن نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام في غزة أبلغ قادة حماس مرارا بأنه لا يمكن التفاوض حول أي شيء والسلاح في كل زاوية داخل القطاع. إذن مشاهدينا، دلالة تاريخية بالنسبة لإسرائيل، الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر تريد فيها أن تكون نقطة البداية لنزع سلاح حماس في غزة. مصادر العربية أفادت بأن إسرائيل طلبت البدء بتنفيذ عملية نزع السلاح في مناطق محددة أولا، على أن تكون مشاركة في العملية ومشرفة على مراحل تنفيذها. أيضا أبلغت إسرائيل الموفد الأمريكي جاريد كوشنر برغبتها في تحويل ربع مساحة غزة إلى منطقة عازلة دائمة لا يمكن التفاوض بشأن مساحتها. إضافة لذلك، تطالب إسرائيل بإبعاد قيادات عسكرية من حركة حماس إلى خارج قطاع غزة. وقبل ذلك، أكد المتحدث باسم حماس التزام الحركة باتفاق غزة المدعوم من واشنطن، ذلك بعد مباحثات كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط على حماس لنزع سلاحها. اعتبر حازم قاسم المتحدث باسم الحركة العرقلة تأتي من إسرائيل التي لم تعطي إلى الآن موافقة واضحة للوسطاء على خطة الطريق. ومن جهته، قال مسؤولا في مجلس السلام إن المستقبل السياسي لقادة حماس بحكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. وأكد أن مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أبلغ حماس بأنه لا يمكن التفاوض على شيء فيما السلاح منتشر بكل مكان.

إذا بدأنا هذا العرض بالذكرى والإتيان على الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر 2023. طبعا هي دلالة بالنسبة لإسرائيل، ولكن أيضا في أكتوبر تأتي الانتخابات التي ينتظرها ويتخوف منها أيضا نتنياهو، خاصة في ظل تقارب الأصوات بينه وبين خصومه على رأسهم أيزنكوت. هنا يريد نتنياهو بحسب المراقبين في إسرائيل أن يحقق مكاسب، إن استطاع حصر السلاح وتدمير السلاح داخل القطاع فيكتسب نقاط كبيرة، خاصة وأنها نقطة إجماع ليست فقط بين الائتلاف أو الداعمين أو حزب الليكود وغيره، بل أيضا من المعارضة بأن هذه الأهداف لم تتحقق، هي كانت على رأس أهداف الحرب في غزة. إذن تدمير سلاح حركة حماس هو تدمير قوتها عسكريا في القطاع، ولكن ليست هذه فقط النقطة المهمة. فنتنياهو لا يريد فقط السلاح الثقيل، يريد أيضا الخفيف. هنا نتحدث عن أسلحة خفيفة كبنادق أو مسدسات أو ما إلى ذلك، هذه منتشرة طبعا في قطاع غزة. حصر ذلك لن يكون بالمهمة السهلة. أيضا مسألة الأنفاق، مصادر تشير إلى أن إسرائيل تطالب حركة حماس بتأمين خارطة للأنفاق التي لا زالت موجودة وفعالة في قطاع غزة للانتقال إلى المرحلة المقبلة. بالبداية عندما طرحت مسألة خارطة الطريق، أي المرحلة الثانية من خطة السلام للرئيس دونالد ترامب، طرحت على أن تكون بالتزامن، حتى تغير الموقف الأمريكي بالرفض الإسرائيلي لتزامن هذه الخطوات. باتت الخطة والخارطة مرهونة بنزع سلاح حركة حماس، تدميره بالكامل، ومن ثم الذهاب إلى الخطوات التالية والتي تقضي بشكل خاص بإعادة إعمار قطاع غزة. أدانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب في رسالتين متطابقتين بعثت فيهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى رئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن. قالت وزارة الخارجية السورية أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل جهود تحقيق الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. شددت دمشق على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وعلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 2000. وصرح مسؤول أمريكي لموقع أكسس أن سوريا طلبت تفعيل مركز التنسيق المشترك في الأردن لمنع تصنيع إسرائيل وإدارة الحوادث. واعتقد المسؤول أن الغارات الإسرائيلية على سوريا مدفوعة جزئيا بالانتخابات. أضاف أن إدارة ترامب طلبت من سوريا إظهار بعض النفس بعد الغارات الإسرائيلية على أساس معالجة القضايا العالقة بعد الانتخابات. وصفت الرئاسة التركية الاتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات تهدف إلى تبرير غاراتها غير القانونية على سوريا. قالت الرئاسة التركية في رد على بيان مكتب نتنياهو إنها ستواصل التعاون مع سوريا على أساس قانوني ومشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار. وأضافت أيضا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام يمر عبر تخلي نتنياهو عن سياساته وفرض إرادته واحترامه للقانون الدولي. ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة أبو ظهور في سوريا. مكتب نتنياهو قال إن سوريا تجاهلت التحذيرات وكانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية. أضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. وبعد استهداف إسرائيل قاعدة أبو ظهور في سوريا، أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. أضاف براك في تصريحات لرويترز أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، بالتالي كان يمكنها أن ترد على الطائرات التي

ترصدها في إشارة إلى إمكانية الاشتباك مع إسرائيل. قال براك لرويترز إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر. نبقى في سوريا مشاهدينا، فبعد محاكمة

0: البداية. أشار رديف مصطفى إلى أن المحاكمات عادلة وليست انتقامية، هي مخصصة لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها رموز النظام السابق.
1: العدالة الانتقالية في سوريا هي مسار شامل، ليست انتقامية وليست انتقائية على الإطلاق، لكن دعنا نذكر جميعا بأن العدالة الانتقالية في سوريا متخصصة بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم الاقتصادية الكبرى. 90% من هذه الجرائم أو أكثر هي ارتكبها النظام السوري عبر مؤسساته الأمنية وعبر الجيش الذي سخره النظام من أجل يعني قتل الشعب السوري وتشريده ودمار مدنه وقراه.
0: فيما يتعلق بالسودان، في تصريحات خاصة للعربية نفى وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون بشكل قاطع أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم السريع، قائلا إن عناصره لم تكن يوما جزءا من القوات المسلحة. وزير الدفاع السودان شدد على أن الدعم السريع كان ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
2: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا، الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل حتى في حكم حمدوك وحكم القحط هم اتمردوا لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج هذه القوات وإلغاء قوانينها وأن ينضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك.
0: ووزير الدفاع السوداني شدد في تصريحاته للعربية على أن أي تهديد للبحر الأحمر ينعكس مباشرة على أمن السودان واقتصاده، قائلا إن السودان يسعى لإنشاء قوة خفر السواحل السودانية والانضمام للمنظومة الإقليمية.
2: أي تهديد في البحر الأحمر بيهدد السودان، لأنها السودان دولة مطلة على البحر الأحمر، فبالتالي أي تهديد فيها سواء كان الأعمال الإجرامية زي ما أنا قلتها، سواء كان تجار بالبشر أو مخدرات أو تهريب أو خراب الاقتصاد أو أي هجوم مستقبلي على أي دولة من دول البحر الأحمر، أكيد هيأثر على السودان باعتباره يعني دولة ساحلية. نسعى الآن لإنشاء قوة خفر سواحل سودانية للانضمام لخفر السواحل بتاعت الدول المطلة على السواحل بتاعت البحر الأحمر بإذن الله تعالى. يعني
0: ليبيا تعيش العاصمة طرابلس أزمة كهرباء متفاقمة وسط انقطاعات طويلة للتيار واعتماد متزايد على المولدات في بلد يعد من أبرز منتجي النفط والغاز في أفريقيا. وقد شهدت عدة مناطق احتجاجات شعبية على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ومع تصاعد الغضب الشعبي تتشابك أسباب الأزمة بين أعطال البنية التحتية ونقص الوقود والصيانة.
3: الكهرباء هو عمود الحياة، بدون كهرباء لا توجد حياة. قصدي زي ما تشوف إن الناس المرضى وهذه الناس الكبيرة في العمر دول ما ينوضوا يلقوا الضي.
4: الضي يأثر فينا كمحلات تجارية بسبب معدات الصيانة اللي استعملوا فيها أو حتى المكيفات العاديات والرطوبة اللي تشوفوا فيها حاليا.
5: الشعب يمر بمرحلة يعني خلاص ما الوضع ماشي يطار، يعني تشوفوا الكهرباء مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، نشبحوا في وعود إنه خلاص تم تصليح الكهرباء، الضي مع الشهرب.
6: ومن هذه اللحظة فإن مسؤوليتنا ليست البحث عن المبررات أو تبادل المسؤوليات، بل العمل على استعادة استقرار الشبكة وتحسين أدائها.
0: ملفات أخبار الصباح كثيرة وتتابعون بعد الفاصل. البنتاغون يعلن تقليص المناورات المشتركة مع كوريا الجنوبية، بيونغ يانغ تندد بالتدريبات. ترامب يدلي بصوته عبر

عبر بريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية ودعوته إلى تقييد استخدامها. زلزال غرب كولومبيا يتسبب بوفاة أكثر من 300 شخص وخسائر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعدهم.
0: محمد أول صلاح
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا في نوفمبر، وعلى هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك، وذلك في الصين. وتتمثل رغبة الرئيس في عقد اجتماع آخر مع كيم من أجل إحياء جهوده الدبلوماسية التي بدأها خلال ولايته الأولى لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجه النووي، رغم عدم وجود خطة رسمية لعقد اللقاء حتى الآن. طبعا وكان هناك موقف لبيونغ يانغ بموضوع الأسلحة النووية، والتي قالت قبل أقل من أسبوع بأنه خط أحمر لا يمكن الحديث عنه أو تناوله بأي شكل. ولكن بالعموم نددت بيونغ يانغ بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ولمواجهة ما وصفتها بالتهديدات العسكرية من قبل القوات الأمريكية والكورية الجنوبية. بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، أضافت أن بيونغ يانغ أن هذه التدريبات تزيد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. على وقع هذا الملف، مسؤول في البنتاغون قال إن الجيش الأمريكي سيخفض بشكل كبير تدريبا مشتركا مع كوريا الجنوبية، مضيفا أن التدريب سينتهي في 21 أغسطس، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر لانتهائها. قبل ذلك ذكرت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة سيتم تقليصها إلى النصف تقريبا، ذلك بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنتاغون توجيهه لأوامر بتخفيض وخفض مشاركة واشنطن في هذه المناورات السنوية بشكل كبير. التوتر الروسي البريطاني يتصاعد، وفي هذا الشأن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قال إن من حق بلاده أن تعتبر تدخل القوات الصاروخية البريطانية في شن ضربات ضد روسيا حقها أن تعتبره انخراطا مباشرا في الحرب. لافروف حذر البريطانيين من عواقب غير محددة، ذلك بعد ورود تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية للمرة الأولى بهجمات ضد العمق الروسي. وفي المقابل تعهد رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنام بمواصلة

بدعم كييف، وستدعم أوكرانيا بنسبة 100% في حربها ضد روسيا. إذن نبرة الخطاب ترتفع بين موسكو ولندن. بريطانيا تؤكد دعم أوكرانيا بالمسيرات، وروسيا تحذر من أنها قد تعتبر بريطانيا طرفا في الحرب. وبعد تقارير عن استخدام أوكرانيا لمسيرات بريطانية الصنع في هجمات داخل روسيا، هدد وزير الخارجية سيرجي لافروف وقال إن موسكو لديها الحق في اعتبار مشاركة القوات الصاروخية البريطانية في ضربات ضد روسيا مشاركة في الصراع. أيضا السفارة الروسية في لندن حذرت بريطانيا من عواقب بسبب ما وصفته بتورطها المتزايد في الحرب وبعملها على التصعيد من الأزمة، رغم حديث لندن عن السعي للسلام. رغم التحذيرات الروسية، أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام، أكد أن بلاده ستستمر في دعم كييف وستبقى إلى جانبها وقت ما احتاجت أوكرانيا ذلك. لا يقتصر الدعم البريطاني لأوكرانيا مشاهدين على المسيرات فحسب، فقد أعلنت لندن في يونيو تخصيص حزمة تمويل عسكري لتوفير 150 ألف مسيرة لأوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري. كما يأتي هذا التطور ضمن مسار أوسع من الدعم البريطاني للقدرات الأوكرانية بعيدة المدى، بعدما زودت لندن كييف بصواريخ ستورم شادو، إضافة لتطوير بريطانيا لأنظمة وتقنيات لزيادة قدرة المسيرات، وتقاسم أيضا تقنية بريطانية تسمح بإنتاج نظام تشويش راداري بريطاني التصميم. كل هذا يأتي أيضا في ظله المعلومات الاستخباراتية التي توفرها بريطانيا بشكل دائم ومستمر لأوكرانيا.

تسلط الضوء على الأزمات الداخلية الأوكرانية، إذ دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو بوديروف الذي أقاله الرئيس فولاديمير زيلينسكي في يوليو، دعا إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في أوكرانيا بهدف استعادة المسار الديمقراطي. بوديروف صرح في خطاب بث على يوتيوب أن الديمقراطية لا يمكن أن تبقى رهينة لروسيا، وأن عليهم إيجاد آلية قانونية وآمنة وواقعية تتيح لأوكرانيا استعادة المسار الديمقراطي بشكل كامل حتى في خضم الحرب. وعلى صعيد التطورات الميدانية، أجبر إنذار جوي في العاصمة الأوكرانية كييف وزيري خارجية أوكرانيا أندري سيبيا وبلجيكا ماكسيم بريبو على الانتقال إلى ملجأ تحت الأرض، حيث واصلا مباحثاتهما وسط حالة تأهب جوي في المدينة. نتابع. حكم على شاب أمريكي يبلغ من العمر 24 عاما بالسجن لست سنوات وشهر، وذلك لإدانته بالتخطيط لاغتيال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. أعلنت وزارة العدل في بيان أن رايان مايكل إنجلش أقر بأنه توجه إلى واشنطن لاغتيال بيسنت في اليوم الذي كان مقررا أن يجري فيه مجلس الشيوخ تصويتا لتثبيت الأخير في منصبه في يناير من العام الماضي. حينها أوقفه أحد عناصر الشرطة في مقر الكونغرس وهو يحمل سكينا وقنبلتين حارقتين. أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا، ذلك رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية ودعوته إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. برر البيت الأبيض ذلك بأن ترامب يقيم أساسا في واشنطن لم يكن في فلوريدا، مؤكدا أن موقفه يرفض التصويت البريدي الشامل وليس في الحالات

الاستثنائية مثل السفر أو المرض أو الخدمة العسكرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. وقد أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثات عاجلة مع الرئيس دونالد ترامب سعيا إلى تجنيب بلاده رسوما جمركية أمريكية جديدة. من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وفق ما أكدته أوتاوا. أفاد موقع بوليتيكو في هذا الخصوص بأن اتفاقا من شأنه تجنب الإجراءات الأمريكية لا يزال ينتظر موافقة ترامب. كان ترامب قد وقع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض البضائع. تقدر مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس أن تطال الرسوم المرتقبة نحو 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل مشاهدين نحو 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيتأثر بصورة أكبر. انفجاران في منشأة لإعادة التدوير بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم، فيما لا يزال مصير عدد من العاملين مجهولا. نتابع.

في بلجيكا يعمل رجال الإطفاء على منع تجدد حرائق الغابات بعدما اتسع نطاقها خلال عطلة نهاية الأسبوع. قال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية إن عدم رؤية ألسنة اللهب لا يعني أن الحريق انطفأ.

في لندن اندلع حريق هائل في مركز لإعادة التدوير جنوب شرق العاصمة، ما تسبب في تصاعد سحابة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة. نتابع هذا المشهد. اجتاحت أمطار غزيرة وسيول عارمة عاصمة البيرو وبعض المناطق، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل وإغلاق الطريق الساحلي.

0: partir del cerro a cualquier sitio de paz.
1: وفي تشيلي أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مناطق شمالية تحديدا في إقليم كوكيمبو ومقاطعة هواسكو إثر عاصفة مطرية قوية غير مسبوقة تسببت في فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وطينية مدمرة.

تسبب الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا بوفاة أكثر من 300 شخص وتسبب

0: بأضرار بلغت نحو 10 مليارات دولار وفق تقديرات أولية أعلنها الرئيس دولا أو ديلا إسبيري. وذكر الرئيس أن هذا الرقم أولي سيخضع للتعديل كلما توفرت معلومات إضافية واتضحت الأوضاع في كل منطقة. ودمر الزلزال حوالي 27 ألف منزل وأجبر السكان على المبيت في الشوارع أو في الحدائق العامة، كما انهارت أو تضررت عشرات المستشفيات والمدارس. ووصلت النجمة العالمية شاكيرا إلى كولومبيا للوقوف على أوضاع بلادها بعد أن ضربها الزلزال المدمر. أكدت شاكيرا أنها ستساهم في بناء 10 مدارس.
1: سنقوم ببناء 10 مدارس في منطقة تشوكو. نحن نكافح بكل ما أوتينا من قوة للحصول على التزامات، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو مؤسسات. ومن الأسباب التي دفعتني للمجيء إلى هنا اليوم هو توجيه دعوة للحكومات كحكومة كندا واليابان والمملكة المتحدة للانضمام إلينا في عملية إعادة إعمار بلادنا.

مثل ما أعلنته أيضا شاكيرا عن بناء المدارس، يأتي في ظل أيضا التعاون بينها وبين الملياردير هاوارد بافيت، وكان معها وتابعناه في هذه الصور وهي تتحدث كان إلى جانبها. هي جالت في هذه المدارس وقالت: أنا هنا للفت أنظار العالم إلى كولومبيا بعد هذا الزلزال المدمر. لفتة مهمة جدا لهذه الفنانة التي قررت أن تذهب إلى بلدها بعد هذا الدمار الهائل والكبير، أيضا لجذب الدعم لإعادة البناء تحديدا في القطاع التعليمي. ضرب زلزال ضحل بلغت قوته 5.9 درجات مقاطعة تشينغهاي في وسط الصين، ذلك وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الزلزال وقع في منطقة ريفية جبلية على مسافة 269 كيلومترا جنوب شرق مدينة دون هوانغ وعلى عمق 10 كيلومترات. وفي إسبانيا أظهرت مشاهد تضرر عدد من المباني والسيارات إضافة إلى حطام بجدران بعض البنايات بمدينة غرناطة، ذلك عقب هزة أرضية جديدة ضربت المنطقة بقوة 4.8 درجات. متابع.

إلى الفضاء وتحديدا إلى القمر، إذ نشرت وكالة ناسا صورا تظهر آثارا لفوهة جديدة على سطح القمر، يعتقد أنها ناجمة عن اصطدام المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس بسطح القمر في 5 أغسطس. التقطت الصور عبر مركبة الاستطلاع القمرية المدارية يومي 11 و12 من أغسطس، بعدما تمكن المهندسون من تحديد موقع المركبة بدقة وتوجيهها نحو موقع الاصطدام لرصد آثاره.

0: بهذا نختم هذه الجولة من أخبار الصباح. وقبل النهاية نذهب إلى ريم بساطي لسؤالها التفاعلي في صباح العربية. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين. وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. السؤال يقول: هل السيدة في حالة الطلاق إذا كانت هي الأغنى يعني تملك أموالا أكثر تكون مسؤولة عن إعالة الأسرة؟ ما رأيك يا حنين؟

0: مسؤولة؟ لا، يعني لا أعتقد أن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق المرأة حتى لو كانت يعني وضعها المادي أفضل، ولكن بطبيعة الحال الأم دائما معطاءة. يعني إذا كانت الظروف تحتاج إلى تدخل الأم في أمور لربما حتى في الأساسيات فهي لا تقصر الأم عادة بطبيعتها، ولكن أن تكون هذه أمور مشروطة عليها فلا أتفق طبعا.
1: كلام جميل حنين، وحنناقش هذا الموضوع
0: في صباح العربية أكيد. شكرا لك يا ريم. مشاهدينا شكرا لكم، ألقاكم بعد قليل، إلى اللقاء.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: اختاروا ليس بين التراب والبشير، بل اختاروا بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
6: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
4: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
5: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
6: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
4: الذاكرة السياسية، الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات

0: ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجة لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. كشف مسؤول أمريكي لسي إن إن أن الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. أكد المسؤول أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران، من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. وبحسب المسؤول فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. وفي اليمن، استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في جبهة الحزم بمحافظة الجوف.

وصفت الرئاسة التركية الاتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات تهدف إلى تبرير غاراتها غير القانونية على سوريا. وقالت الرئاسة التركية في رد على بيان لمكتب نتنياهو إنها ستواصل التعاون مع سوريا على أساس قانوني ومشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار. أضافت أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام يمر عبر تخلي نتنياهو عن سياساته وفرض إرادته واحترامه للقانون الدولي. تعيش العاصمة الليبية طرابلس أزمة كهرباء متفاقمة وسط انقطاعات طويلة للتيار واعتماد متزايد على المولدات في بلد يعد من أبرز منتجي النفط والغاز في أفريقيا. وقد شهدت عدة مناطق احتجاجات شعبية على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية وسط تصاعد الغضب الشعبي.

0: شعبي بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ومع تصاعد الغضب الشعبي تتشابك أسباب الأزمة بين أعطال البنية التحتية ونقص الوقود والصيانة. دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف الذي أقيل وأقله الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يوليو، دعا إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في أوكرانيا بهدف استعادة المسار الديمقراطي. صرح فيدوروف في خطاب بث على يوتيوب أن الديمقراطية لا يمكن أن تبقى رهينة لروسيا، وأن عليهم إيجاد آلية قانونية وآمنة وواقعية تتيح لأوكرانيا استعادة المسار الديمقراطي بشكل كامل حتى في خضم الحرب. نهاية هذا الموجز، والآن بداية أخبار وصباح العربية مع ريم. تفضلي يا ريم.
1: شكرا حنين.

0: بكم حلقة متجددة من صباح العربية، نبدأها بالعناوين. في حديث الصباح اليوم، الأمير ويليام أغنى من والده بفضل الزراعة والبسكويت. وفي عالم السفر في 2026، الوجهة يحددها المؤثرون وليس جاذبية المكان.
1: أبو بناتي بده مني نفقة.
0: طليقي يطالبني بنفقة الأسرة، مقطع يثير جدلاً على السوشيال ميديا. في مع وضد نناقش هل يدفع الطرف الأغنى النفقة سواء كان رجلاً أم امرأة. ولدينا أيضاً في صباح العربية قضايا الأطفال، قد تكلف ميتا ما يصل إلى نحو تريليون ونصف تريليون دولار، وامرأة تأخذ كلود معها لمشاهدة الكسوف، والمزيد في جولتنا التقنية. أن تأكل مثل هالاند، اللاعب النرويجي يصبح نموذجا للأطفال في نظامهم الغذائي.

الخير ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم نناقشها مع ضيوفنا استشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتورة نسرين الفاهم ومدربة المهارات الحياتية البتول روميتي وصانع المحتوى كريم مكرم ومن أخبار الصباح الزميلة حنين أهلاً بكم. والبداية من عالم المال والثروات ومن وادي السيليكون إلى قصر باكنغهام، سباق المليارات لا يتوقف. في الجانب الأول من الخبر، ثروة إيلون ماسك قفزت مجددا فوق حاجز 900 مليار دولار ليبقى أغنى بمئات المليارات من أي شخص آخر، ولو أنه فقد لقب أول تريليون في التاريخ. في المقابل يبدو أن ثروة

0: ولي عهد بريطانيا تجاوزت ثروة والد الملك تشارلز ووصلت إلى 1,600,000,000 دولار. يعني صح إيلون ماسك فقد اللقب إنه أول تريليونير في العالم، بس ما زال برضو أغنى رجل في العالم.
1: كان متوقع جداً لما خفضت ثروته إنه هو يرجع يحقق المكاسب ويرفعها مجدداً، لأنها هي مسألة الأسهم وتحديداً تسلا، وهذا موضوع متغير، يعني عوامل متغيرة كتير وبقدر يرفع أصلاً.
0: عموماً حنين، خلينا نتعرف معاك كيف صنع إيلون ماسك ثروته، والأمير ويليام ماذا لديك؟
1: خلينا نركز أكثر على الأمير ويليام والسر يا ريم طبعا في هذه المزرعة التي تشاهدون صورتها خلفنا،
0: هذه المزرعة
1: عن دقية كورنوال. وبالفعل الأمير ويليام ورث آلة ثروة عمرها 689 سنة. عندما أصبح تشارلز ملكا في عام 2022 انتقلت ملكية الدوقية إلى ويليام. هذه الدوقية هي كناية عن أراضي وعقارات ومشاريع زراعية تحقق دخلا يتجاوز 21 مليون جنيه سنويا، لكن قيمة الدوقية نفسها وصلت إلى 1,600,000,000 دولار كما ذكرت يا ريم. لابد من الإشارة هنا إلى أن الأمير ويليام كان قد ورث من والدته الأميرة الراحلة ديانا حوالي 15 مليون دولار، قد تقاسم هذه الثروة مع شقيقه الأمير هاري.
0: يعني هو حققها يعني من المزرعة ومن والده ومن والدته، وهم أصلا ما يدفعوا ضرائب العائلة الملكية في بلد. بس إنه اللي يعرف القانون الجديد الآن صاروا يدفعوا ضرائب الملك،
1: يمكن بس يعني أساس هذه الثروة بشكل كبير هي هذه المزرعة.
0: المزرعة هذه طبعا موسم السفر 2026 شارف للأسف على النهاية، ولدينا تقرير من صحيفة فاينانشال تايمز يكشف الحقيقة الجديدة في عالم السياحة. الخلاصة هي ببساطة، السفر لم يعد إلى المكان الجميل وحسب، بل إلى المكان الذي صوره المؤثرون. الصحيفة وجدت في تقريرها أن شركات السفر بدأت تنقل ميزانيتها إلى المؤثرين، وهذه السياسة رفعت مباشرة عمليات البحث عن الوجهات التي ظهر فيها المؤثرون. ولكن هناك مشكلة عكسية، أماكن صغيرة وجميلة أصبحت تقع ضحية الضغط السياحي المفاجئ. والله الصور التي نشاهدها على الكاميرات وعلى السوشيال ميديا هي تعطي واقع مغاير، يعني في الواقع لما تروح هذه الأماكن تنصدم فيها، ولكن هم بينجحوا في ذلك يا كريم.
2: والله هي دي اصلا غلطه المؤثرين، يعني انا المفروض النهارده انقل التجربه كلها كامله بصدق، عشان في الاخر انا حد واثق فيا وسافر مكان وتعب ودفع فلوس وضيع اجازته، المفروض ان انا ما اضحكش عليه. فمشكله 95% من المؤثرين ان هم بيصوروا الحته الحلوه بس من المكان، وما بيصوروش الجزء الوحش، سواء زحمه سواء مشاكل سواء مشاكل في اكل سواء حتى عائق لغه، مش بيتصور دايما. فدي لازم احنا لازم نحترمها في الاخر.
0: بس احنا صرنا نتاثر بالمؤثرين كثيرا يعني في اختياراتهم، يعني احنا بطلنا نبحث نفسنا ونكتشف أشياء، ومتعة الاكتشاف لأماكن جديدة.
1: صرنا نسافر عشان نعمل مثل المؤثرين، يعني لم نعد نستمتع بالتجربة. صحيح. ولا بالأوقات الجيدة مع العائلة، بتلاقي كل حدا بيسافر كمان بيحاول إنه هو يضيع تجربته للعالم، وفعلا هذا
3: الصور أهم،
1: الصور من أهم من نفس الرحلة
3: يعني. بالنسبة لكتير ناس،
0: تخيلوا أن نتناول حبة دواء بدلا من ممارسة الرياضة لمدة ساعة كاملة. هذا بالضبط ما تحاول شركة أمريكية تطويره الآن، حبة جديدة تقلل تأثير مادة يفرزها الجسم طبيعيا بعد التمرين، وتساعد على تقليل الشهية والحفاظ على الوزن. الفكرة جذابة طبعا، خصوصا لمن يخسرون الوزن بواسطة حقن التنحيف. لكن مهلا، لا ترموا أحذية الرياضة، الحبة لا تصنع عضلات ولا تمنحنا كل فوائد الجيم، وما زالت في المراحل الأولى. دكتور نسرين، ايش تقولي لنا عن هذه الحبة؟
4: صحيح أستاذ ريم، تتمثل هذه الحبة في دواء فموي ما زال في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. وأعلنت الشركة على أنه قد يحسن من حساسية الجسم إلى هرمون الليبتين، يعني أن الجسم والدماغ يصير أكثر حساسية لإحساس الشبع التي تعطيه هرمون الليبتين هذه، وبالتالي يساعد على تخفيض الوزن مع المحافظة والمحاولة على المحافظة على الكتلة العضلية. طيب. مع تفادي الأثار الجانبية خاصة على مستوى الجهاز الهضمي التي يتعرض لها الأشخاص الذين يستعملون أدوية GLP-1. لكن يجب الإشارة إلى أنها لازم

0: دخلت في مرحلة التجربة السريرية ولا توجد أدلة بشرية إلى حد الآن بأن هذه الحبة أو هذا الدواء سيسمح بتقليل الكتلة بالمحافظة على الكتلات العضلية وتفادي أو الاستغناء عن ممارسة الرياضة.
1: وقد ما وصل العلم لليفل عالي الرياضة ما في بديل إلها لصحة الإنسان
2: ما نفقد الكتلة العضلية، لكن لو توفرت هذه الحبة ممكن تأخذوها.
1: هاي بتفيد اللي مثلا يعني مريضين سريرية ما بيقدروا يقوموا، عندهم مشكلة بيحتاجوا يحافظوا على العضلات.
2: الكسلانين يا بتول،
1: الكسلانين لازم يروحوا على الجيم، ما في مفر يعني.
3: بس عموما ما فهمت دكتورة الفرق بينها وبين أي دواء أو حبوب تنحيف، يعني هي نفس الشيء تعمل على سد الشهية، ولكن ما الفرق؟ لماذا هذا الترويج؟
0: أقل، هم لسه يشتغلوا عليها الحبة هذه عشان يكون فيها أقل أثر جانبية خاصة على المستوى الجهاز الهضمي، وأيضا عشان يتفادوا اليويو إفكت، يعني خاصة عند الأشخاص الذين يتأرجحون بين استعمال وتوقيف أدوية الجيل بي وان. سو راح تكون أسهل استعمال بما أنها حبة وليست انجكشن.
3: طيب. بس لكن الترويج دائما للأدوية أو حتى الإبر بأنها يعني بديل للحركة والرياضة مثل ما قلتي بتول،
1: ما في بديل،
3: يعني ما في بديل،
1: ما في بديل.
3: الأخير في كتلة عضلية لازم الإنسان يحافظ عليها، خاصة بعد الثلاثين لازم نحافظ عليها مشان هي تتقلص ويتضاءل حجمها في جسمنا. مضطرين نعمل رياضة يا جماعة،
2: مضطرين. لكن خلينا نشوف لو كانت بالفعل في حبة تغنينا عن ممارسة الرياضة هل نأخذها أم لا؟ سألنا الناس في العراق.

0: تجيك تعوضك فيتامين وتعوضك طاقة كلها تروح لها، لأنه إحنا ما عندنا الوقت اللي نروح نتمرن.
1: أكيد الرياضة أحسن، تخلص من الطاقة السلبية. ثاني شيء أحسن، ما أعرف شنو ظروف ووضعية الحباية اللي أخذها، والله أختصر الوقت كله أخذ الحباية وأخذها
2: أستخدمها، يعني هي الأفضل إذا ما فيها أعراض جانبية.
3: الرياضة حتى نفسيتك، يعني نفسية الإنسان شوي تخلي يعني يصير شوي سبورت مريح يستقبل.
4: صح، هو يمكن الدواء هذا مفيد أو اختصار، بس الرياضة يعني هي فشي ممتع، يعني أفضل الرياضة.
5: الجميع قالوا عنها قبيحة، قالوا عنها بلاستيكية ولا تشبه الأيقونة الإيطالية، لكن سيارة فيراري الكهربائية الأولى تصبح أغلى سيارة يتم بيعها في مزاد في التاريخ، نسخة من سيارة فيراري لوسي، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة الإيطالية، حققت 40 مليون دولار في مزاد علني، مع أن سعرها الأصلي هو 600 ألف دولار فقط. سبق أن تسألنا هنا في صباح العربية، ماذا لو كانت هذه السيارة هي أكبر ضربة تسويق في تاريخ السيارات؟ أول شيء كريم، يعني سيارة مشهور عنها الصوت والسرعة والقوة وسبور وصوتها عشان تشتغل بالبنزين، تتحول إلى سيارة كهربائية، هل تتقبل دي الفكرة؟
6: ده حزن جدا، يعني حزن قوي. هي فكرة إن العربية حاجة زي فراري ويروح عربية كهرباء، يعني ما لا،
5: خلوا كل السيارات في العالم تتحول كهرباء الا الرياضيه.
6: والله انا ضد عامه عربيات الكهرباء عامه في الحياه، هي متعه السواقه في البنزين مختلف تماما عن الكهرباء، مهما عملوا عربيات سريعه ومهما الفيلينج بتاع الكيك داون بتاع العربيه البنزين مختلف تماما عن الكهرباء.
7: بس يعني كبرى الشركات لا يمكنها تجاهل المنافسه
5: طبعا
7: في سوق السيارات،
8: تطور لازم تتطور مع طبعًا اللي عم بيصير. بس هي ما عم بتنافس تسلا، لانه سعرها يعتبر يعني اغلى من من من تسلا.
6: هو تسلا عامه من اوحش العربيات الموجوده في العالم،
5: يعني
8: في سوق، في ناس بيحبوا، في ناس بيحبوا هيدي السيارات، يعني هي اكثر انه السياره اللي حقها 40 مليون اللي حيشتريها ويقتنيها ما عم يقتنيها لانه هي السياره الوحيده اللي عنده على الاغلب، يعني هو انه مور كولكتر او انه
5: براندنج.
8: نعم، يعني مش حيشتريها لانه ما عنده اذر كارز ولا اذر اوبشنز.
5: بالمناسبه ترى فيها ازرار تسوي الصوت وكذا
6: وتديك على فكره كل 90% من عربيات الكهرباء فيها الافكت، مستحيل يديك افكت البنزين
5: الحقيقي.
6: نعم، مستحيل.
5: عموما سالنا الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارتان كهربائيه وبنزين نفس السعر أيهما تختار؟ هشام ملحم يقول لسنة 2050 يبقى البنزين سيد كل أنواع الطاقة ولا يمكن لأي طاقة أن تتخلص.

0: تتفوق عليها. صديقة البرنامج آيات وليد كتبت: عن نفسي أختار البنزين، راحة البال في المسافات الطويلة وسهولة إعادة البيع وتوفر الصيانة بكل مكان. أهم عندي حاليا من توفير الطاقة. جميل أبو جمال يقول: المستقبل للسيارات الكهربائية، لكن السعر مفروض يكون أقل بكثير.
1: حماسة مش عالية على سيارات الكهربائية.
0: ممكن يغرونا إذا كان بالفعل سعرها مرة في متناول الجميع.
2: بس في شيء، هو لو السيارات الكهربائية اللي بتسوق نفسها هاي أنا ما بحبها. مثل الروبوتك اللي هي بتسوق لوحدها، هيدي أنا بحس مستحيل أمن لها يعني. فذاتس إت. لو هي كهربائية بس إنه الإنسان لسه هو اللي عم بيسوقها. أوكي.
0: طيب، قصة مزعجة لكنها للأسف حديث العالم هذا الصباح. الأمر بدأ بقصص خيالية على تشات جي بي تي وانتهى بجريمة قتل حقيقية. مراهق أمريكي عمره 17 عام بات الآن متهما بقتل والدته وشقيقه البالغ 14 عام، وذلك في منزلهم بولاية ماساتشوستس الأمريكية. المفاجأة ظهرت في التحقيقات. الادعاء يقول إن المتهم استخدم تشات جي بي تي لاستكشاف سيناريوهات وقصص خيالية عن قتل أفراد من عائلته ثم ارتكب الجريمة. هذه ليست أول حادثة يتأثر فيها مراهق بماذا يقول أو التوجيهات اللي تقوله هو تشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي، ويأخذ رأيه في هكذا نوع من القصص وتحدث الكاتب.
2: هل إحنا ما فينا نلوم تشات جي بي تي بالكامل ولا اي اي، لأنه هو هيدا المراهق عنده النزعة الشرانية هاي، أو أوريدي كان عم بيفكر بالموضوع. لو الواحد عنده اضطراب منتلي، الوسيلة أو كيف ممكن يعمل سيناريوهات، كتير في وسائل. لو لسه ما وصلنا لعصر الـ AI، كان استعمل الإنترنت، كان استعمل جوجل، كان هو بكتب يعني قرأ روايات سيريال كيلرز بيفور وتعلم منهم. فما فينا نلوم تشات جي بي تي.
0: أولا هو مراهق يعني يعتبر لسه طفل، وفي قد يكون لديه بعض الاضطرابات. تشات جي بي تي ساعد يعني، بدل ما يقول له لا هذا تصرف خاطئ، انتبه، استشر الطبيب، اذهب لطلب المساعدة، لا، قال له ترى ممكن تعمل كده ويحصل كده، فساعد وعزز له هذه الأفكار، وهنا تقع الكارثة.
1: هو أوقات هي ليست القضية الأول من نوعها، كان صحيح. في أيضا قضية سابقة لرجل قتل والده،
0: وكان رجل عاقل بالغ يعني.
1: ولكن هي فكرة التحريض يعني، زي ما قلت يا ريم، يعني ممكن إحنا لو بنعتمد على عقل آخر بكتير أشياء أصلا إحنا بننتبه باللي مستخدمين لتشات جي بي تي. أنت بتكتب له بيعطيك سيناريو أو إجابة، إذا عارضته بيعطيك إجابة أخرى. صحيح. فهي هو لا يوجد توجه ثابت لهذه الأداة، وبالتالي وقصص جدا، طبعا احنا ما بنحكي بس عن جرائم القتل، قصص لها علاقة ب يعني العلاقات الاجتماعية، الطلاق بين الأزواج،
0: حتى بين الأزواج،
1: يعني الكثير من الأمور. نعم. إذا تم استشارة الذكاء الاصطناعي فلا يعطيك الرأي الأرجح والرأي الراجح يعني السليم.
2: وأنا اللي قريته عن هيدا القصة إنه هو حكى معه بشكل عام، إنه أعطيني سيناريوهات بشكل عام ما حدد له، فهمتي؟ فهلأ في كتير مراهقين أو ناس بيكتبوا روايات رعب، بيكتبوا روايات يعني as a hobby. في ناس عندهم هيدي الهواية. فتشات جي بي تي أوقات صعب it's a robot، لسه منه واصل لمرحلة الأعلى إتقانا يميز إنه أنت عم تكتبي رواية ولا سيناريو لموفي ولا عم تكتبي نص، ولا لازم يكون في أكيد تعليمات لهذا الموضوع. بس كمان بلوم الشخص أو وضعه النفسي أكثر من يعني الوسيلة.
0: بصفة عامة يجب أن يقنن ويكون هناك في قوانين وإطار معين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. عموما شكرا لكم، ومكملين معكم فقراتنا بعد الفاصل.

0: مرة يتم التعدي على ست دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف.

0: ننتقل إلى قصة جدلية جدا انتشرت على إنستغرام. جيهان سيدة عربية مقيمة في كندا كشفت أن طليقها يطالبها بنفقة مالية. بحسب روايتها أن أولادها يعيشون معها وهي من تتولى رعايتهم والإنفاق عليهم. قالت أيضا أنه كانت تتحمل نفقات المنزل وحدها طوال فترة الزواج. رغم ذلك بدأ طليقها في إجراءات قانونية للمطالبة بنفقة منها، وهو أمر يسمح به القانون الكندي الذي لا يفرق بين الرجل والمرأة في طلب النفقة الزوجية بعد الطلاق. خلونا نشوف.
1: ماي إكس أبو بناتي بده مني نفقة بعد ما صرفت عليه 14 سنة وأنا أشتغل، وبعد ما شلت أولادي بعد الانفصال وبناتي سنتين وإحنا ما أخذناش منه زيرو دولار، ومسؤولية 100% عليا. ما بنعرف شيء، ما بيعرف شيء عنا غير بشوف البنات هيك راندوملي. هلأ بده منا من راتبي فلوس، وحسب القانون الكندي بده يمشي بمحاكم وعامل محكمة، عامل جايب محامي، بده فلوس من أم ولاده اللي ربت له ولاده واللي اشتغلت واللي جابته على كندا وقدمت له وراءه ودفعت له تذاكر سفره وقدمت لجوء وإجت وتعبت لوحدها. كل هذه القصة عبرتها شغلة واحدة، بعمرك ما تدي قرش لرجال إلا لما تسجليه وتكوني عارفة اللي إلي كل عليكي.
0: خلونا نرحب بضيوفنا من كندا، جيهان قنوع صاحبة الفيديو اللي أثار الجدل، ومن القاهرة ينضم إلينا مؤسس جمعية حقوق الرجل أحمد رزق. طيب خليني جيهان، أول شيء صباح الخير، أهلا بكما. جيهان أبدأ معك، يعني زي ما ذكرتي في الفيديو أنه أنت أصلا كنت اللي فاتح البيت، أنت اللي شايلة المصاريف، وبعد الطلاق أصلا أنت التي تعيلي بناتك ومعاك على طول. فجأة بعد سنتين راح يطالب بنفقة، نفقة ماذا؟ نفقة له هو كمطلق؟
2: أهلا وسهلا في حضرتك. أجل، هي نفقة كمطلق. القانون الكندي بيسمح، هو بيتعامل مع الطرفين بحياد،
0: نعم،
2: سواء الرجل أو المرأة، فبيحق لأحد الطرفين أو كلاهما أنه يطالب بنفقة، ويطالب كمان بنفقة للأطفال، ويطالب بمشاركة في الأملاك، وبالتالي أيضا مشاركة بالديون.
0: طب اوكي، انت اصلا اللي ابنائك عندك وانت اللي بتصرفي عليهم، هو يبغى نفقه شخصيه لي هو، يعني حق المتعه، خلينا نقول حق الزواجه دي اللي اتطلق منها، كهذا هو اللي يبغاه؟
2: طيب للاسف صحيح.
0: طيب خليني اسال ضيفي ايضا، يعني موضوع انه اليوم في مطالبات انه الست عشانها غنيه خلينا نستغلها وناخذ منها اكثر وخليها هي اللي تقوم بالنفقه وغيره، هل يحق للرجل ان يطالب بهذه المطالب استاذ احمد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المطالب ديت، هو بس يعني في القانون المصري الست بتستحق نفقه متعه بعد الطلاق،
0: صح،
3: وهي بيبقى تعويض على ان الراجل استعمل حقه وتعسف في استعمال حقه في الطلاق.

0: فالقانون القانون بيدي الست حق ان هي تاخد حاجه اسمها نفقه متعه، دي كانت تعويض عشان الراجل طلقها ورماها رمي يعني
1: حد اللي بيطالب فيها زوجه طليقه جهاد بالمناسبه.
0: القانون المصري واخد بالك.

0: حدوث الطلاق اللي ممكن يكون وقع هذا الطلاق بدون إرادته، فممكن يكون القانون الكندي بيعوضه على هذا الطلاق، لأن هي الست بالطلاق بتاعها دوت سببت له في ضرر، فهي بتحصل هو بيحصل على نفقات أو أموال أو تعويض علشان خاطر
1: ما هو تعود لأنه هي اللي شايلة وحاطة وجابته وصرفت، فوجد نفسه أنه طالع من المولد بلا حمص. بس بصفة عامة يعني خلينا نتكلم على يعني بعض الحقائق في هذا الموضوع ونموذج أن الرجل هو الأعلى دخلا دائما لم يعد حقيقة ثابتة. في أحدث البيانات بالولايات المتحدة الزوجة أصبحت المعيل الرئيسي أو الوحيد في 16% من الزيجات، بينما يتقارب دخل الطرفين في 29% منها. في بريطانيا واحدة من كل 4 نساء تقريبا تكسب أكثر من شريكها. أما عربيا ينص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس على تعاون الزوجين في إدارة الأسرة ومساهمة الزوجة في نفقاتها إذا كانت تملك المال. طيب أنا سؤالي هو يعني اليوم طبعا يعني ما نقدر نقول إنه هذا الواقع، لأن ما زالت فيه الفجوة بين الأجور وما زالت فيه يعني أشياء أخرى كثيرة، مثلا إنه المرأة إذا كانت تأخذ مثلا حقوق أقل إذا كانت ما متزوجة وفرص وظيفية أقل إذا كانت أم بسبب الإجازات وكذا. لكن أنا سؤالي الآن، هل المرأة اللي تعمل بأصلها وتساعد زوجها وتنفق في البيت بإرادتها وتساعد وكذا، هل هذا جزاتها اليوم إني أنا أجي أستغلها لآخر لحظة حتى بعد الطلاق أقول لها أعطيني نفقة؟ هل الرجل اليوم يرضى رجولته تديه هذه المساحة إنه يرضى على نفسه إنه كمان صرفت وغطت وعملت كمان أنت جاي تطلب بنفقة؟ إيش رأيك أستاذ أحمد كونك يعني في مؤسسة حقوق الرجل أو جمعية حقوق الرجل؟ يطالب بهذا الحق، يحق له، يبغى كذا الرجل؟
0: لا يعني مش الرجل حضرتك، ليس الرجل هو من يطلب ويستغني عن رجولته ويطلب نفقات، ولكن القانون ربما القانون في دولة كندا هو الذي أعطى له هذا الحق.
1: طيب
0: وهذا التشريع في
1: كندا، لكن اليوم هل ممكن الرجل في دولنا العربية هل ممكن أن يأتي وقت وزمن إنه الرجل يطالب بهذا المطلب كونه إنه هو يرى إنه اليوم صرنا في مساواة وإنه المرأة بتعمل وبتحقق دخل أغلى مني وأكثر مني وأنا ما عندي فرصة، فخليني كمان زيادة عن كده أنا أطالبها بنفقة؟ ممكن يزينا ده الوقت كده يجينا هذا الشيء؟
0: لا هو هو هو هو حضرتك في في في مصر تحديدا الرجال يدفعون فاتورة الطلاق، الرجال يدفعون فاتورة الزواج.
1: نعم.
0: في مصر عندنا أعداد كبيرة جدا جدا، مش عايزين نقول أرقام عشان الجهاز التعبئة والإحصاء، يعني يقترب من 10 مليون رجل فيما فوق النساء تطاردهم بنفقات بعد الطلاق، يعني أعداد كبيرة جدا.
1: نعم.
0: في مصر.
1: نعم.
0: الستات هي اللي بتلاحقهم بعد الطلاق تحديدا، وده بأسباب خاصة عندنا بالقانون، سببها أن سن الحضانة في مصر 15 سنة، فحضانة الأولاد بتستمر. نعم. مع
1: الأم الطبيعي وهذا
0: أو المطلقة لحد ما الولد
1: قانوني. هذا الشيء الطبيعي نفسه.
0: لكن نعم. الشرع لا، برضو عشان خاطر برضو نكون يعني منصفين، أنا يعني أعلم أن هناك في الشريعة الإسلامية إذا كان الرجل معسرا وغير قادر على الكسب والمرأة معها وموسرة وغنية، فيحق للرجل أن يطلب منها نفقة، ده في حالة استمرار في حالة الحياة الزوجية مش بعد الطلاق. بعد الطلاق ما ينفعش، لكن أثناء فترة
1: بس هذا ما هو قانون، هذا يعني نوع من المساعدة فقط وليس شرط أو قانون.
0: لا في القانون ممكن حضرتك إذا أثبت الرجل أنه معسرا ولا يستطيع الكسب وظروفه المادية صعبة أو ظروفه الصحية صعبة وزوجته عندها دخل كبير في مصر، يحق له أن يرفع دعوة ويطالب المحكمة أن تقضي له بنفقة، ولكن هذا الكلام ليس معمولا به عمليا في مصر.
1: نعم.
0: مش معمول به عمليا في مصر، ولكن يحق للرجل في حالة الإعصار وفي حالة أنه ليس لديه دخل والزوجة موسرة وعندها دخل أن يطالبها بنفقة حتى يعني تستمر الحياة الزوجية.
1: هنا عندنا ما عندنا هذا القانون، يعني
0: احنا عندنا احنا كان عندنا دعوة

0: حوالي 4 سنين حضرتك كنا رافعين دعوة متعة للرجل، وكانت مش موضوعها متعة، كان موضوعها تعويض له أنه لم يستمتع بالعلاقة الجنسية مع زوجته أثناء فترة الشقاق، ودي كانت دعوة تعويض حضرتك.
1: طيب يعني هذا دخلنا في مواضيع
0: ثانيه، ولكن ما قالها ان هي رفضت يعني،
1: ولكن احنا يعني نرجع لجيهان. يعني اشكرك جيهان لوجودك معنا، وبالفعل يعني الله يعينك. اذا كان هذا القانون في كندا، الرجل يطالب بنفقه المتعه بعد الطلاق، الله يعينك يا جيهان. شكرا لوجودكم معنا. سيدة جيهان قنوع، صاحبة فيديو تحمل الزوجة لنفقه الاسره، ومن القاهره، مؤسس جمعيه حقوق الرجل احمد رزق. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. كشف مسؤول أمريكي لCNN أن الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. أكد المسؤول أيضا أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران، من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. بحسب المسؤول، فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. في اليمن، استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في جبهة الحزم بمحافظة الجوف. نتابع.

0: وصفت الرئاسة التركية الاتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات تهدف إلى تبرير غاراتها غير القانونية على سوريا. قالت الرئاسة التركية في رد على بيان مكتب نتنياهو إنها ستواصل التعاون مع سوريا على أساس قانوني ومشروع، ذلك من أجل إرساء الأمن والاستقرار. أضافت أيضا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام يمر عبر تخلي نتنياهو عن سياساته وفرض إرادته واحترامه للقانون الدولي. تعيش العاصمة الليبية طرابلس أزمة متفاقمة للكهرباء وسط انقطاعات طويلة للتيار واعتماد متزايد على المولدات، ذلك في بلد يعد من أبرز منتجي النفط والغاز في أفريقيا. وقد شهدت عدة مناطق احتجاجات شعبية على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية وسط تصاعد للغضب الشعبي بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ومع تصاعد الغضب الشعبي تتشابك أسباب الأزمة بين أعطال البنية التحتية ونقص الوقود والصيانة. دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فودوروف، الذي أقاله الرئيس فولاديمير زيلينسكي في يوليو، دعا إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في أوكرانيا بهدف استعادة المسار الديمقراطي. صرح فودوروف في خطاب بث على يوتيوب، صرح بأن الديمقراطية لا يمكن أن تبقى رهينة لروسيا، وأن عليهم إيجاد آلية قانونية وآمنة وواقعية تتيح لأوكرانيا استعادة المسار الديمقراطي بشكل كامل حتى في خضم الحرب. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة على بعض السلع الكندية بنسبة 50% لثلاثة أيام، وذلك بعد مفاوضات طارئة بين البلدين أفضت عن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. ذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار تعليق الرسوم جاء بعد أن تواصلت أوتاوا وواشنطن وتوصلتا إلى اتفاق. نهاية هذا الموجز، الآن إلى ولاء مع حديث السوشيال، تفضلي.
1: شكرا حنين. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. مسابقة للحساب الذهني بمحافظة سوهاج في مصر أثارت تفاعلا واسعا بعدما ظهر الأطفال وهم يحركون أيديهم وأصابعهم بسرعة أثناء الحل، حركات غريبة بالنسبة للمتابعين كان يقوم بها الأطفال، ما دفع المشاهدين للسخرية والتساؤل بين من بهر بسرعة الأطفال وتركيزهم ومن رأى أن

0: أجواء المسابقة والحركات مبالغ فيها. لأنه لا يمتلك دراجة، فقرر صديقه أن يغير السبب كله. طفل تركي عرف أن صديقه حزين لأنه لا يمتلك دراجة، فتحدث مع والدته واشتروا له واحدة جديدة، ثم فاجأه بها داخل المسجد ليتحول البكاء إلى فرحة واحتضان بين الطفلين.
1: سوبريز.

وهو غير أو غير راض عن ابتسامته، حتى جاءت اللحظة التي شاهدها فيها بشكل مختلف. رجل خضع لعلاج لأسنانه، وعندما أعطاه الطبيب المرآة ليرى النتيجة للمرة الأولى لم يتمالك دموعه. الفريق الطبي احتضنه بينما انتشرت لحظة رؤيته لابتسامته الجديدة على السوشيال ميديا. نتابع.

دولار وأكثر من مليار دينار عراقي، إلى جانب سبائك ومصوغات ذهبية ضبطتها هيئة النزاهة العراقية في عقارات مرتبطة بوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات كسب غير مشروع.

0: طفل مصري عمره 12 عاما فقط فاجأ سياحا في الأقصر بعدما ظهر يتحدث معهم بلغات مختلفة تعلمها بنفسه عبر الإنترنت. إحسان يقول إنه يعرف أساسيات نحو 15 لغة بمستويات متفاوتة ويستطيع استخدام كلمات وجمل منها خلال حديثه مع السياح.
1: And what else?
2: And Dutch.
1: Say
2: and
1: something.
2: The Chinese and the Japanese and the Korean.
1: Everything.
3: Say if, hello in Korean.
4: See
2: this. 안녕하세요.
3: Chinese.
2: 你好.
3: Japanese.
2: 고니치와.
3: Ah!
5: Yo, you is so dope.
2: Hola.
6: Hola. Oh.
5: Hey. Yes.
2: Hola, boa tarde.
6: Oh, you did it good. Oh my God, it's accent.
0: كان هذا كل شيء لليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك ريم.
7: شكرا ودا. الآن مشاهدينا إلى جولتنا التقنية وأبرز القصص والتطورات التي تشغل عالم التكنولوجيا اليوم، نناقشها مع الخبير التقني هشام الدقاق. صباح الخير هشام، هلا وسهلا بك. هل يمكن أن تصل فاتورة ميتا بسبب قضايا الأطفال إلى 1.4 تريليون دولار؟ الشركة دخلت واحدة من أكبر معاركها القضائية في أمريكا.

0: مع اتهامات في 29 ولاية بأن فيسبوك وإنستغرام تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط. يعني الرقم مهول صراحة. أنا لا أعلم ما هي الحقيقة ذلك، يعني هل صممت بعض خصائص وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تزيد التعلق خصوصا لدى صغار السن؟
1: يا اهلا وسهلا امين، صباح الخير اليك وللمتابعين. هلا بدايه وسائل التواصل الاجتماعي كلها بما فيها تيك توك وفيسبوك وانستغرام وحتى سناب شوت مصممين ليخلوا المتابع او المستخدم اطول وقت ممكن على المنصه.
0: طيب اذا هذه حقيقه
1: حقيقة ومثبتة، يعني الخوارزمية تبعهم تعتمد لحتى تعمل أموال على إبقاء المستخدم أطول فترة ممكنة لحتى يورجوا أكبر قدر من الإعلانات.
0: طيب بس هل هذه معناها أنه يعني حتى يضمنوا نفسهم قانونيا مثلا، هل هم بيضعوا اشتراطات مثلا في البداية من ضمن الاشتراطات والموافقة أنه مثلا ترى بعض الفيديوهات أو طريقة الاستخدام قد تعرضك للإدمان إذا استخدمته بشكل مفرط، هل يضعون هذا من قبل الاشتراطات لاستخدام التطبيق؟
1: ألو؟
0: أي نعم هشام، يعني
1: في مشكلة بالتواصل معك. أنا كنت بس حابب أشرح أكثر عن الموضوع.
0: نعم.
1: الدعوة اللي موجودة حاليا بوجه ميتا هي دعوة مش جديدة، مش المعلومات تبعها جديدة، يعني بقالها سنين موظفين من داخل شركة ميتا هن سربوا كيف ميتا صممت التطبيق تبعها فيسبوك وإنستغرام، كيف كان هدفها دائما أنه هي تخلي المستخدم يدمن باستخدام الخوارزمية تبعها، البوش نوتيفيكيشن، السكرولينج اللي ما بينتهي للفيديوهات، نحن نتابع فيديوهات بشكل غير منتهي.
0: نعم.
1: وكل هدول بيعطوا الطفل والمراهق شعور بالفومو اللي هو fear of missing out، خوف من فقدان الشيء، فبيتم دائما عم يستخدم السوشيال ميديا بشكل خلينا نقول بسبب له مثل مشكله ادمانيه او شعور قهري انه انا ما فيني اترك الجهاز. هلا هل ميتا نبهت المستخدمين بالقبل؟ ما كان في هذا الشيء بالزمان، وتتمت هي التسريبات كانت ميتا تركيزها بشكل اساسي على تطوير المنتجات تبعها. مؤخرا بعد الدعاوى اللي صارت ميتا تذكر هذا الشيء، حتى طورت ميتا عدة أدوات لحماية الأطفال والمراقبة الأبوية. بس ستيل الدعاوى عم تطالب بتعويضات على الأشياء اللي مضت قبل.
0: يعني ممكن من المتوقع إذا كون الدعاوى عالمية لأنه الجميع يعاني من هذا الموضوع، قد تغير ميتا من سياستها في هذه الفيديوهات أو في طريقة عرضها وطرحها لها.
1: هلا الخوف هي مو إنه ميتا تفلس من هاي من يعني ماليا تفلس من هاي الدعوة، الخوف انه ميتا تفلس اخلاقيا انه هي عم تضر الاطفال بالخوارزمية تبعها، الخوف انه ميتا تتعرض لضغوط قانونية هائلة تجبرها على انه تغير خوارزميتها، وهذا الشيء يأثر على ارباحها والمعلنين اللي عم يعلنوا عليها.
0: اكيد بطارية هاتفكم تنتهي اسرع من المعتاد، الذكاء الاصطناعي قد يكون احد الاسباب. ميزات تلخيص الاشعارات والمساعدات الصوتية وتحليل الصور والمهام التي تعمل باستمرار في الخلفية تحتاج إلى معالجة وطاقة إضافية، لكن قبل تعطيل كل شيء الأفضل أولا مراجعة صفحة استهلاك البطارية ومعرفة أي تطبيقات والخدمات التي تستهلك الطاقة فعلا. هنا يجب أن أسألك، كيف نعرف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي بالفعل هو المشكلة يا هشام؟
1: تمام. هلا اول شيء نحن نتبعه هو ابل انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي تبع ابل وجالكسي اي اي، نطفيهم اذا نحن ما نستخدمهم بشكل كبير، نطفي سيري واقتراحاتها اذا نحن كمان ما نستخدمها، التحديثات اللي بتتم على الخلفيه اللي هي الريفريش ريت ان نحن نترك التطبيقات شغاله وعم تتحدث بالخلفيه، في عندنا خيار بالسيتنج انه نطفيها، اعدادات اندرويد اللي هي بتعملنا البطاريه ادابتيف تتفاعل على حسب الاستخدام، كمان هي نحن ممكن نكون عم نشغلها بشكل مستمر، واعدادات التنشيط الصوتي اللي هي نحن كل ما نقول هاي سيري او اوكي جوجل يرد علينا الجهاز مباشره، فنحن لو ما نستخدم هدول الخدمتين ننصح باطفائهم عشان ما نستهلك بطاريه.
0: طيب شيء جميل لانه بالفعل الجميع يشتكي من موضوع البطاريه. شكرا جزيلا لك الخبير التقني هشام الدقاق. الآن مشاهدينا إلى زوايا المراسلين ومن السعودية مع الزميل عبد الرحمن العصيمي. يسعد صباحك يا عبد الرحمن. وأعضاء 4 متبرعين متوفين دماغيا تنقذ

0: حياة 14 مريض بينهم 4 أطفال، ما هي التفاصيل؟
1: نعم ريم، فعلا المركز الوطني لزراعة الأعضاء أعلن بأنه استطاع أخذ أعضاء من 4 متوفين دماغيا متوزعين على عدد من المستشفيات في المملكة لإنقاذ حياة 14 شخصا من مستشفى جون هوبكس في الظهران، أيضا مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل في الرياض، ومستشفى رفحة المركزي شمال السعودية، بالإضافة إلى مستشفى الملك عبد العزيز في جدة. طبعا أجريت 3 عمليات ريم، زراعة قلب إحداها لطفل، أيضا هناك 3 عمليات لزراعة كبد، أيضا إحدى هذه العمليات لطفل، وعمليتان لزراعة رئة لمريضين، و5 عمليات زراعة كلى أنهت معاناة طفلين وعدد من المرضى. المركز أكد بأنه أخذ هذه الأعضاء من المتوفين دماغيا ووزعها وفق أخلاقيات الطب وأيضا تحقيق العدالة بين المرضى، وهي مساهمات مهمة جدا وتأكيد مستمر من المركز الوطني لزراعة الأعضاء بأن هذا العمل هو شرعيا يجوز وأيضا يقوم بعمل إنساني كبير لإنقاذ العديد من حياة المرضى في المدن السعودية.
0: نعم، أيضا ننتقل لموضوع آخر، أكثر من 6000 مرفق ضيافة سياحي مرخص في السعودية بطاقة استيعابية تتجاوز 600,000 غرفة، ما التفاصيل في هذا القطاع، قطاع السياحة يا عبد الرحمن؟
1: فعلا ريم، يعني نمو متسارع وكبير يشهده قطاع السياحة في السعودية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. يعني بحسب البيانات الفنادق استحوذت على 48% من هذه الأرقام، لكن هناك أيضا الشقق والمرافق الأخرى شكلت 52% من هذه الأرقام. يعني خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 هناك إنشاء 616,000 غرفة فندقية، وهذا رقم كبير جدا. هناك حرص من قبل وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحية على إيجاد العديد من الغرف الفندقية ومراكز الإيواء وأيضا الفندقي طبعا، بالإضافة طبعا إلى النزل الريفية وعدد من الأنماط السياحية الجديدة على الواقع السعودي خاصة في فصل الصيف، والمناطق السياحية مثل عسير والباحة وأيضا مناطق أخرى مثل حائل والعلا. الآن أصبح التوجه السياحي بين العديد ممن يملكون المنازل القديمة والتراثية ريم، أصبحوا يتوجهون إلى ترميمها وتحويلها إلى نزل تراثية وزراعية لمحاولة جذب الكثير من السياح الذين يفضلون خوض تجارب سياحية مختلفة.
0: بالفعل، أشكرك جزيلا عبد الرحمن العصيمي من الرياض على كل هذه التفاصيل. فاصل قصير ومكملين.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
7: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية

أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة، لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أثر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ضجة خارج الملاعب، فقد ظهر في أكثر من مناسبة وهو يتناول الجزر ضمن عاداته الغذائية. هذا ما دفع أعداد متزايدة من الأطفال في النرويج إلى استبدال الحلوى بالجزر، وأصبحوا يطلقون عليه حلوى هالاند. ومع تزايد شعبيته بين الصغار، أشارت تقادير إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات الجزر، فقد زادت مبيعاته بمقدار 100 طن مقارنة بالعام السابق. طيب خلونا نناقش هذا الموضوع مع اختصاصية التغذية نغم الضاذون. يسعد صباحك يا نغم. جميل هذا التأثير، هذا تأثير إيجابي. احنا يمكن شفنا
1: هذا ترند كتير إيجابي.
0: بالضبط، شفنا مشاهير قبل كده طلعوا بعض الحلويات باسمهم، يتهيألي مستر بيست وكذا يعني، وبرضه كان عليها إقبال، لكن في الأخير هي حلويات يعني، ولكن هنا في شيء سكر يعني، وهذا شيء إيجابي
1: كتير منيح. هيدا كمان يعتبر سناك صحي يعني للأطفال، لأنه غني كمان بالفيتامين A، ومهم البيتا كاروتين اللي بتحول لفيتامين A، ومنيح للنظر وللمناعة عند الأطفال، وبقلبه ألياف جيدة كمان مضاد أكسدة.
0: يعني نستبدل الحلوى أو السناك بالجزر. عموما ليس الأطفال وحدهم من تأثروا بعادات هالاند الغذائية، بات الكثير من الآباء يستغلون تعلق أبنائهم بالنجم النرويجي لإقناعهم باتباع عادات غذائية أكثر صحة على طريقة الوحش هالاند. خلينا نشوف هذا الفيديو من السوشيال.
2: Everyone always makes fun of how I feed my son because I feed him very healthy. What's that soccer player that plays for Norway? He's like blonde hair. He wears like a blonde bun. What's his name? No, Haaland. Yeah, Haaland. He eats the same way as Kasai. He eats liver, I think, steak, milk, raw milk, honey. That's exactly how Kasai eats. Haaland is 6'4 or 6'5 and he's very strong. And hopefully Kasai is like that. Because they literally have the same diet. And people make fun of me for feeding my son like that.
0: طيب نغم، يعني وجبات هالاند نبغى نعرف هل هي تناسب الأطفال أو لا تناسبهم؟ وخلينا نستعرض بعض من الوجبات اللي يعتمدها هالاند. بداية من الدجاج والأسماك الطازجة، هل هي مناسبة أم غير مناسبة للأطفال؟
1: مناسبة أكيد، تعتبر من البروتينات الجيدة، وحتى الأسماك فيها الأوميجا 3 المناسب لنمو الأطفال، لنمو الدماغ، وفي الدهون الصحية كمان، وحتى لنمو العضلات كمان والعظام.
0: بالضبط،
1: فيعتبر مناسب جدا
0: الصغار والكبار. طيب ايضا هالاند يعتمد في نظامه الغذائي على الحليب الخام غير المبستر، هل هو مناسب ام لا؟
1: غير مناسب.
0: ليش؟
1: لانه الخام بقلبه بكتيريا خطيره اللي هي الايكولاي والسالمونيلا، يلي صعب مناعه الاطفال انها تقدر تحاربها بطريقه جيده. فمناسب اذا هو عن جد مشروب سحري للاطفال، بس ياخذوا مبستر للأطفال، يقدم مبستر للأطفال.
0: مبستر يكون يس. أفضل. طيب البيض وخبز السوردو مناسب أم غير مناسب؟
1: مناسب
0: للأطفال.
1: فطور رائع طبعاً. فطور رائع خصوصا هلأ عودة المدارس، بيعطيهم طاقة حيوية وبنفس الوقت بروتين كمان، وبيعطيهم فترة طويلة شبع خلال اليوم الدراسي.
0: بالضبط، خصوصا أن البيض يحتوي على كل العناصر، أغلب
1: فيتامين بي 12 بروتين. صحيح. يس.
0: طيب أيضا الكميات المفرطة من اللحوم الحمراء والأعضاء، يعني مثلا الكبد والقلب وغيرها، إيش رأيك؟ مناسب أم لا للأطفال؟
1: غير مناسب. هلأ أوكي خلينا نفصلهم. اللحم الحمراء، اللحوم الحمراء جيدة للأطفال. طيب. لأنه بتمدهم بعنصر الحديد يلي هو منيح للدماغ والتركيز وهيدي الأشياء. بس الكبدة والأعضاء وهالأشياء لا، لأنه عالي كتير بالحديد والأطفال والفيتامين A، والأطفال ما بيقدروا يتخلصوا منها بطريقة صح. وحتى لازم مرة بالشهر إذا عطيناهن ويكون عندهم نقص حديد.
0: أيوة. خلينا الكبد هالتحليل.
1: ياس، خليني أفسر شغلة. هن الرياضيين بياخدوا هيدي الأشياء لأنه بتكسر عندهم الحديد أكثر من الأشخاص العاديين،
0: وهم بيمارسوا رياضة يعني شاقة،
1: فهن لهيك بياخدوا هيدي الأشياء. فننتبه على هالنقطة إنه ما ناخد أي شيء. أوكي اللحم.

0: حمراء جيده كمان بس ما نفرط فيها يعني ما ناخذها بطريقه مفرطه.
1: طيب ايضا خلينا نشوف عنصر اخر، الباستا واللازانيا المنزليه مناسبه ام غير مناسبه للاطفال؟
0: مناسبه رائعه اوكي، وخصوصا اذا كانت الكربوهيدرات يلي هي المعقده يلي بتكون من الحبوب الكامله اوكي، لانه فيها الياف اكثر، ومهمه اذا كانت الوجبه متوازنه يعني فيها بروتين وخضار.
1: طيب يعني تكون متوازنه
0: يس، وما نكتر كثير قصص صوصات وصلصات وجبنه كريمة يس، مشان ما يكون فيها فات كثير.
1: ممتاز. طيب كمان نشوف عنصر اخر يعتمده هالاند، القهوه، هل هو مناسب؟ لا طبعا
0: اكيد لا، الكافيين لانه بياثر عليهم على النوم وعلى النمو واكيد على الجهاز العصبي.
1: لسه بدري على القهوه، بلاش منها
0: يس.
1: طيب العسل الطبيعي مناسب ام غير مناسب؟
0: مناسب بعد عمر السنه،
1: بعد السنه،
0: بعد مزبوط. السنه وناخده بطريقه متوازنه لانه بالنهايه هو سكر كمان،
1: يعني ممكن نستبدل خصوصا يعني مع الحلويات نستبدل السيرب بيكون
0: بالعسل بس بكميات محدده،
1: دائما يكون في توازن وكميات محدده.
0: ننتبه كمان انه ما يطبق هيدا النظام للاطفال لانه هو رياضي محترف
1: بالضبط،
0: في اشخاص مختصين حاطين له هيدا النظام بالنسبه للرياضه وللاحتياج تاعه.
1: بالفعل يعني بس بصفة عامة يكون هناك موازنة،
0: فينا ناخد الأشياء اللي
1: موازنة بين العناصر يس. بس برضو تفضل أفضل من الشيبس والحلويات
0: أكيد
1: والآيس كريم
0: أكيد يس يس أكيد كلها. أكيد خصوصا للأطفال لأنه هن بمرحلة نمو،
1: ممكن ندخل الفواكه أيضا
0: المناعة كمان هي بتعطيهم الفيتامينز مضادات الأكسدة وهيدي الأشياء يس.
1: طيب بشكرك جزيلا اختصاصية التغذية نغم الطادون، شكرا لك.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. مسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب وجه مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران لخنقها اقتصاديا بشكل تدريجي. وسط جهود حصر السلاح بيد الدولة، قليباف يزور العراق اليوم لبحث التطورات الإقليمية والتعاون الاستراتيجي مع بغداد. إسرائيل تبرر الغارات على سوريا بحماية أمنها. دمشق تشكو إلى مجلس الأمن وتطالب واشنطن بمركز تنسيق لمنع التصعيد، وأنقرة ترد على نتنياهو. وفي أخبارنا الاقتصادية، تيك توك يدرس إتاحة تحويل الأموال بين المستخدمين عبر الرسائل الخاصة. وفي أخبار الرياضة، النصر والاتحاد يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. إذن مع انتهاء مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، أكد مسؤول أمريكي في تصريحات لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران. وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن أبلغت حلفائها بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران. أوضح أن إدارة ترامب تتجه لخنق إيران بشكل تدريجي وفرض عقوبات ساحقة. وقال المسؤول الأمريكي لCNN إن ترامب مستاء من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه، وشدد على أن ترامب يريد إشارة واضحة من قادة إيران بالاستعداد لإبرام اتفاق. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. أسألك بداية ما

0: الذي يعنيه توجيه ترامب كبار مساعديه ومستشاريه بوقف المحادثات مع إيران، هل يعني ذلك أن القنوات الخلفية التي فتحتها واشنطن مع مسؤولين إيرانيين من الحرس الثوري قد فشلت، أو أن رهانه على الانشقاق الداخلي الإيراني لم يحقق الاستفادة المرجوة؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. بشكل مباشر يعني هذا إيقاف الوساطة الباكستانية، ثمة إحساس بخيبة الأمل في داخل واشنطن أنه لا إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلمي جدي مع طهران في ظل تصعيد الأخيرة مطالبها، يعني التي أعلنت قبل فترة قليلة قبل أيام، رفع العقوبات الاقتصادية، رفع الحجز عن أموال إيرانية وغيرها، كسحب القوات الأمريكية مقابل رفع إيران حصارها عن مضيق هرمز. التصور السائد أنه إيران تكسب الوقت، تحاول تضليل الولايات المتحدة، ليست جادة للتوصل إلى حل سلمي، ومن هنا تركيز الولايات المتحدة على آلية جديدة هي الخنق الاقتصادي. المزيد من العقوبات ستأتي، وهناك إحساس أمريكي أنه هو هذا الخنق الاقتصادي هو الذي سيجلب طهران إلى طاولة التفاوض وتقديم التنازلات المطلوبة.
0: إذن ما هي طبيعة الإشارة التي ينتظرها ترامب من قادة إيران حتى يقول إنهم جادون في إبرام اتفاق؟
1: التعاطي مع مضيق هرمز على أساس رفع الحصار البحري الأمريكي ولا ثمن غير هذا. المقايضة التي قامت عليها مذكرة التفاهم هو رفع الحصار الأمريكي مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز دون إضافة مطالب جديدة مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، ثم الذهاب مباشرة إلى نقاش الملفات الأخرى، الملف النووي وربما الملف الباليستي. هذا ما تريده الولايات المتحدة عموما.
0: لكن ألا يلحظ أن ترامب بات ربما يعتمد نفس النهج الإيراني بتصريحات متضاربة في بعض الأحيان، وربما تصريحات تناقض العمل على الأرض، وهذا ما قد يربك المشهد ويربك المفاوض الإيراني؟
1: طبعا معروف أن ترامب أحيانا يطلق تصريحات مفاجئة تخرج عن الخط السياسي أو التفاوض الأمريكي، لكنه عموما حصل تعود بخصوص مثل هذه التصريحات والتمييز بين ما يعتبر موقفا سياسيا أمريكيا وما يبدو اندفاع خطابية للرئيس ترامب. لذلك أنا أعتقد يعني حتى الإيرانيين يدركون هذا، رغم أنهم يستخدمون هذا في الدعاية، يعني دعايتهم في هذه الحرب، يعني لإظهار أنه أمريكا متقلبة بتغالي في مواقفها وما إليه. لكنه عموما الإيرانيون وغيرهم من الوسطاء يدركون ما الذي تريده الولايات المتحدة على نحو دقيق نسبيا، وهو كما قلت أنه العودة إلى طاولة التفاوض، لا مطالب مبالغ بها والجدية في المضي في المسار السلمي لحسم القضايا الخلافية.
0: طيب عندما يتحدث ترامب عن تأجيل هذه المفاوضات، هل هناك مدى زمنيا ينتظره ترامب، بمعنى أنه بمقبل على انتخابات التجديد النصفي هناك قيود أو لنقل صعوبات اقتصادية بدأت تلوح في الأفق ويشعر بها المواطن الأمريكي من خلال ارتفاع أسعار البنزين، ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية، هل يخشى ترامب من تأثير هذه النقطة على ورقة اقتراع الناخبين؟
1: هذا هو التصور الذي كان شائعا إلى فترة قريبة، أنه بسبب الانتخابات الأمريكية وارتفاع أسعار الوقود الذي قد يضطر ترامب إلى إنهاء النزاع أو إيجاد تخريج له قبل موعد الانتخابات. لكنه هذا التصور يعني ظهر خاطئا مؤخرا. أبدأ ترامب يعني قال مرات عديدة أنه لا يوالي بموعد الانتخابات، والسلوك الأمريكي يعني يدعم مثل هذا التفكير، إنه هو سينتظر ويضغط على إيران بوجود

0: الانتخابات. أعتقد جزء من أنه عدم اهتمام ترامب من الانتخابات أو عدم قلقه منها كما كان متصورا في السابق هو أن إيران فشلت في تحقيق هدفها، دفع أسعار النفط إلى مستويات عالية تتجاوز 110 دولارات أو 100 دولار. هذا ما حدث في الجزء الأول من الحرب ودفع الولايات المتحدة إلى توقيع مذكرة التفاهم. الآن يبدو الوضع ليس بالسوء السابق، جزء من النفط يمر عبر مضيق هرمز، جزء خصوصا ما تصدره السعودية انتقل إلى البحر الأحمر، وهناك إجراءات ربما أمريكية مقبلة لتخفيض أسعار الوقود في الداخل الأمريكي. بمعنى هذه واحدة من نقاط الضغط الأمريكية نحو إيران، إنكم إذا تتصورون تستطيعون أن تضغطوا علينا بموعد الانتخابات فهذا الموعد لن يؤثر علينا، وبالتالي يتحول.
1: طيب لن يؤثر علينا إذا كان التأثير الاقتصادي يبدو هامشيا كما أفهم من كلام حضرتك، ولكن لابد أن هناك تأثيرا سياسيا يصل إلى المواطن الأمريكي بجدوى هذه الحرب أساسا، يعني حتى أكبر داعمي الرئيس الأمريكي داخل الحزب الجمهوري وفي حركة ماجا ربما لا يرون أهمية أو جدوى من هذه الحرب، وأن الرئيس الأمريكي ذهب مع إسرائيل في هذه الحرب ولن يستفيد منها بقدر قدر استفادة إسرائيل.
0: هذا النقاش السياسي موجود، بمعنى لا يعني يتم تداوله في الولايات المتحدة، لكنه نقاش نخبوي. الأمريكيون العاديون لا يهتمون بهذه الحرب ولا يتابعونها، فقط في جانب ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن تثار هذه الحرب، لكنه باستثناء هذه حقيقة لا يشعرها الأمريكيون. فإذا استطاع الرئيس ترامب عبر مجموعة إجراءات، وأعتقد توجد مثل هذه الإجراءات مثل رفع الضريبة الفيدرالية عن الوقود،
1: نعم.
0: هذا يقلل ثمنه بحدود 20%، ومع مجموعة أشياء أخرى هو يستطيع أن يقلل سعره على نحو يمكن أن تمضي الانتخابات. هذا هو حقيقة التأثير الوحيد الذي يشعره المواطن العادي. أما نقاش الحرب وجدواها وهو نقاش يعني ينتقد فيه ترامب كثيرا، فهو نقاش نخبوي لا يؤثر على نتيجة الانتخابات.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية متحدثا إلينا من واشنطن. كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام جديدة ومحدثة بحق 17 شخصا يعملون مع شركة إيرانية تتهمها الوزارة بتنفيذ عمليات اختراق وسرقة بيانات استهدفت جامعات وشركات ووكالات حكومية أمريكية. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المتهمين نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري الإيراني وكيانات أخرى ضد مئات الجامعات الأمريكية والدولية، إضافة إلى 42 شركة بالقطاع الخاص الأمريكي. وفي المشهد الإيراني شهدت عدة مدن إيرانية من بينها العاصمة طهران تظاهرات واحتجاجات تندد بتردي الأوضاع الاقتصادية، حيث بلغت نسب التضخم أرقاما لم يشهدها الإيرانيون سابقا. وفي مؤشر على التباين في مواقف الإصلاحيين والمحافظين في إيران، حذر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم. خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي قال في لقاء مع إعلاميين إنه يؤكد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران. كما حذر خاتمي من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلة الحرب.
2: فرصتی ایجاد شده إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود.

0: والبعد عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
1: كما حذر الرئيس الإيراني محمد خاتمي السابق من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلات الحرب، وقال أيضا إنه يعتقد بأن من يريدون مواصلة الحرب بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا.
0: الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبياً يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجياً. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا، وهذا خطأ كبير وفادح.
1: كانت هذه تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. من جهته أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بوجود أزمة بنزين في البلاد، مشددا على أن خفض استهلاكه بات ضرورة ملحة اليوم. قليباف اتهم أيضا من سماهم بالعدو باستغلال إجراءات الحكومة بشأن تقليل استهلاك البنزين لتأجيج الأوضاع داخليا.
2: خطط العدو واستغل إجراءات الحكومة لتقليل استهلاك البنزين، لذا فمن الضروري حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية. وعلينا أن ندرك أنه إذا كان خفض استهلاك البنزين في الماضي ضرورة اقتصادية فإنه اليوم أمر لا مفر منها. لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر بالكلام العام والجذاب ظاهريا أو بالخطط غير القابلة للتنفيذ.
1: كما دعا رئيس البرلمان الإيراني إلى ضرورة إظهار التماسك الداخلي في مواجهة من وصفهم بالأعداء.
3: أرى أن الشكاوى الاقتصادية للشعب محقة وأحترم جميع انتقاداتهم السياسية والاجتماعية، لكن علينا في الفترة الحالية أن نستعرض قوتنا مجدداً أمام العدو، كما يجب على أصحاب المنابر والقائمين على المشهد أن يضعوا أوامر القيادة كأحد أهم محاور عملهم. الشوارع ليست مكاناً للاجتماعات الانتخابية، بل هي ميدان للائتلاف الذي يجب أن يستوعب النواة الصلبة ذات 90 مليون نسمة.
1: كانت هذه تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني. إذن نذر التوتر الداخلي في إيران بدأت تتضح ليس من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين فقط، ولكن من خلال تظاهرات ولو كانت محدودة في الشارع الإيراني ضد النظام. ما تعليقك ورصدك لهذا المشهد؟
4: صباح الخير، كل التحية لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. يعني بالتأكيد وجود احتجاجات في هذا التوقيت لها دلالة ورمزية شديدة الأهمية، وهي تشكل خطر على النظام بصرف النظر عن حجم هذه التظاهرات ومساحتها والمدن الموجودة فيها، ولكن الحراك في حد نفسه يمثل شرارة هي قابلة للانتشار والاتساع، نظرا لأن النظام الإيراني كان يعول على مساحة الكراهية للجانب الأمريكي والإسرائيلي كمكون لتسويقه وكأنه دعم للنظام السياسي، ولكن هناك اختلاف تام في هاتين المسألتين. وبالتالي عودة الاحتجاجات بشكل ضيق هي شرارة وهي خطر كبير يهدد النظام، نظرا لأن كنا نحذر ونتحدث على أن مسألة ربما تمسك النظام الإيراني بمسألة الدعم هي رهان خاسر، لأنه يعول على شيء هو غير موجود أصلا. هذا الدعم هو لكراهية الولايات المتحدة وإسرائيل ولدعم الجمهورية الإسلامية التي تهكموا عليها وهددها ترامب بعودتها للعصر الحجري وغيرها، لكن هذا لا يشكل أبدا دعم للنظام الإيراني. وبالتالي الاحتجاجات تشكل خطر في ظل أوضاع اقتصادية متردية وغير مسبوقة. النظام بدأ بإلغاء الدعم ثم اتخاذ العديد من إجراءات التقشف ضمن اقتصاد البقاء، والآن أعتقد أن الشعب الإيراني غير قادر إطلاقا على تحمل مثل هذه الأعباء في ظل حرب قد تستمر، في ظل تصعيد عسكري محتمل، وفي ظل العديد من الإجراءات. واسمحي لي أقول في عجالة أن خطاب وكما تفضلت حضرتك تصريحات محمد باقر قليباف هي شديدة الخطورة، لأن التعويل على مسألة الأعداء ومحاولة مخاطبة الشعب الإيراني

0: على فكرة المؤامرة هو خطاب يعني لا يحظى بالقبول وغير منطقي وغير موضوعي بالمرة والتعويل عليه. أعتقد أنه هو
1: لماذا
0: ارتكب
1: يتغير الوضع هذه المرة رغم أن الشعب الإيراني أظهر التفافا حول قيادته السياسية في أوقات الحروب السابقة؟ يعني لماذا
0: نعم
1: هذا الأمر مختلف هذه المرة؟
0: نعم الأمر مختلف لأن الشعب الإيراني أدرك أن النظام يحاول استخدام الحرب كأدوات لنوع من المسكن، نوع من إرجاء مواجهة المشاكل الحقيقية. هناك فساد وهناك ربما عدم قدرة على إدارة الوضع في الداخل، وهو يحاول طوال الوقت استخدام الحرب كورقة. وبالتالي يعني احنا لاحظنا محمد رضا عرافي النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان يتحدث عن فكرة أنه سنحاول استخدام سياسات لعودة استقرار الأسعار السلع الغذائية وغيرها من التصريحات المتكررة، ولكن الشعب لم يجد ذلك، بالعكس الأسعار ترتفع. هناك بعض السلع بدأت هناك ندرة في وجودها، هناك إشكالية كمان. وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري هو الآخر يتحدث عن فكرة العداء وفكرة أن هناك جهود ربما لمحاولة استعادة الأمر، ولكن هناك بعض الإشكاليات يجب تحملها لمواجهة الحرب. وبالتالي كل شيء تحت بند الحرب لا يمكن تقبله في ظل أوضاع اقتصادية شديدة الخطورة.
1: طيب في المقابل، هل ستكون القبضة الأمنية في إيران هذه المرة قادرة على ضبط الوضع واحتوائه وقمع المتظاهرين كما كان يحدث في السابق؟
0: لا أعتقد أن مسألة الوضع الاقتصادي ربما يمكن التحكم فيها، لأن استخدام الأدوات الأمنية واستخدام الأدوات العسكرية والقوات الداخلية هي قادرة على إعطاء نوع من الاستقرار بشكل مرحلي أو لحظي، لكن لا يمكن استدامة ذلك لأن هناك مشاكل حقيقية يجب التعامل معها بنهج مختلف. استخدام القوة في مواجهة الشعب الإيراني الذي وقف مع النظام في مواجهة هذه الحرب أعتقد سيكون خطأ كبير، من شأنه أنه هو يعمل على توسيع الحرب، سيكون هناك ربما اتساع لهذه الاحتجاجات، وهذه المرة ستكون مختلفة لأن هناك نوع من الصمت وتحمل أعباء الحرب لفترة طويلة، وبالتالي أي احتجاجات ستكون بمثابة الانفجار. سيكون هناك رفض شعبي واسع لأنها ليست على أسس سياسية، ليست متعلقة بأي اعتبارات خاصة بأمور حقوقية، هي أمور معيشية بحتة.
1: طب
0: إذن
1: لحل هذه الأزمة الاقتصادية باتت خيارات إيران محدودة للغاية. هل يمكن القول بأن رهان ترامب على الاضطراب الداخلي تحت تأثير الوضع الاقتصادي هو في محله فعلا؟
0: بالتأكيد أنا شايف أنه جزء مهم من إدارة هذه الأزمة والصراع مع الجانب الإيراني، وهو أحد أهم العوامل المهمة، ولكن هو يحتاج إلى وقت. الإشكالية الرئيسية في التعويل على مسألة الداخل هي أنها مسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى ربما تتراكم أسبابها، يكون هناك ربما استعادة مرة أخرى لفكرة عودة الشعب إلى الشارع، وده يحتاج إلى العديد من الأسباب، لكن الجذور الخاصة بها موجودة. لأن العديد من المكونات الاقتصادية والعديد من الأهداف النظام يحاول الالتفاف حولها، كان هناك فرصة تاريخية، وأنا منذ بداية الاتفاق أو مذكرة التفاهم قلت أن النظام الإيراني سيندم لأنه حصل بالفعل على العديد من المكاسب، ولكن هو يريد الهروب إلى الأمام، وده يجعله يدفع فاتورة كبيرة، لأن فكرة مذكرة التفاهم كانت فرصة تاريخية، وهو يحاول أن يدفع كل شيء ولكن على حساب شعبه. الحرس الثوري يغامر بمقدرات الشعب الإيراني في ظل حالة حصار، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، في ظل عدم قدرته على الاستمرار في هذا النهج. أنا شايف أن ده مغامرة غير محسوبة ويعكس فشل سياسي وإداري.
1: الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. كانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران تجاه الدولة للمرة الأولى منذ أشهر. وأكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع أي تهديدات. وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى العراق لإجراء مباحثات بشأن أمن الحدود والتطورات الإقليمية بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. الوكالة ذكرت أن قليباف

سيتوجه صباح اليوم على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى بغداد، وقالت إنه سيناقش التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: دانت سوريا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب في رسالتين متطابقتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن. وقالت وزارة الخارجية السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل جهود تحقيق الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. وشددت دمشق على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
2: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور. إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. تصر قوة الاحتلال على المضي في نهج العدوان وتصدير الفوضى، غير أن هذه الاعتداءات اليائسة لن تحيدنا عن مسارنا الذي اخترناه بثقة لبناء دولتنا وتوطيد لشراكاتنا.
1: تصريحات أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري. هذا وصرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن سوريا طلبت تفعيل مركز تنسيق مشترك في الأردن لمنع التصعيد مع إسرائيل وإدارة الحوادث. واعتقد المسؤول أن الغارات الإسرائيلية على سوريا مدفوعة جزئيا بالانتخابات. أضاف أن إدارة ترامب طلبت من سوريا إظهار ضبط النفس بعد الغارات الإسرائيلية على أساس معالجة القضايا العالقة بعد الانتخابات. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بياناً أكد فيه استهداف قاعدة أبو الظهور في سوريا. وقال مكتب نتنياهو إن سوريا تجاهلت التحذيرات وكانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية. أضاف مكتب نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مراراً من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. هذا وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنها اتفقت مع سوريا على الحفاظ على الوضع القائم في القضايا الأمنية، إلا أن سوريا كانت على وشك انتهاك هذا الوضع من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية بالقرب من حلب. أوضحت أن تل أبيب حذرت دمشق مرارا من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل، لكن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات. وأشارت إلى أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع القائم. من جهتها وصفت الرئاسة التركية الاتهامات الإسرائيلية بأنها ادعاءات تهدف إلى تبرير غاراتها غير القانونية على سوريا. وقالت الرئاسة التركية في رد على بيان مكتب نتنياهو إنها ستواصل التعاون مع سوريا على أساس قانوني ومشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار. وأضافت أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام يمر عبر تخلي نتنياهو عن سياساته وفرض إرادته واحترامه للقانون الدولي. وبعد استهداف إسرائيل قاعدة أبو الظهور في سوريا، أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. أضاف براك في تصريحات لرويترز أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي كان يمكنها أن ترد على الطائرات التي ترصدها في إشارة إلى إمكانية الاشتباك مع إسرائيل. وقال براك لرويترز إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر. من العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا عبد الكريم العمر المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الكريم. إذن دمشق

يقول إن استمرار الاعتداءات يعرقل جهود تحقيق الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. ويبدو أن هذا الكلام موجه إلى واشنطن من أجل أن تضبط سلوك إسرائيل. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الاعتداءات؟

0: لا شك أن يعني استمرار إسرائيل باستهداف سوريا من خلال الغارات أو التوغل في الجنوب السوري أو القصف على بعض المواقع أو دعم الميليشيات الانفصالية في الجنوب يعرقل ليس فقط يعني جهود واشنطن أو يعني هو يؤدي إلى استمرار وضع سوري في غاية الصعوبة، ليس في مصلحة دول الإقليم ولا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أولا مصلحة استقرار سوريا ليست مصلحة فقط داخلية، لا شك هي في الأول هي مصلحة داخلية شعبية وحكومية، ولكن أيضا هناك رغبة عربية ورغبة إقليمية ودولية أن تكون سوريا آمنة مستقرة موحدة، وهذا ما لا تريده إسرائيل التي تريد استمرار أن تبقى سوريا ضعيفة هشة مقسمة، أن يكون هناك صراعات داخلية. وأزعجها تماما الانفتاح الدولي على سوريا، الدعم العربي، الانفتاح العربي، ولذلك هي مزعجة من كل ذلك، ولها مصلحة أن تبقى سوريا ضعيفة. يعني
1: هل
0: عملية
1: وصلت
0: قصف
1: هذه الصورة الذهنية بضعف سوريا إلى إسرائيل، وبالتالي هذا ما فتح لها المجال لتتصرف بحرية في الجنوب وتغير على الأراضي السورية وتنتهك سيادتها؟
0: يعني منذ سقوط النظام في 8 ديسمبر إسرائيل يعني بدأت في غاراتها على عديد من المواقع العسكرية والمطارات، وقصفت كل شيء عسكري في سوريا. هي تعلم تماما أن الدولة الجديدة دولة ضعيفة، يعني هي في مرحلة تأسيس كل شيء والجيش وغيره، ولا تملك أي منظومة دفاع صواريخ أو دفاع جوي، وبالتالي هي تستمر في عملية يعني الاستهداف والاستفزاز لسوريا و يعني وللدولة السورية، وبالتالي
1: وهل
0: هي
1: من هذا المنطلق كانت سوريا تبحث عن شريك استراتيجي كتركيا مثلا؟
0: سوريا ليست فقط شريك استراتيجي لسوريا، سوريا أولاً هي تبحث عن شراكة استراتيجية مع أشقائها العرب، المملكة العربية السعودية، قطر، وهي يعني جميعا نحن كسوريين نعلم أن عودة سوريا إلى المحيط العربي أو المحيط الدولي ليست فقط يعني هي بسبب جهود بذلت من قبل سوريا أو من قبل الولايات المتحدة، على العكس تماما.
1: نعم.
0: جميعا نعلم ان المملكه العربيه السعوديه وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان كان لهم دور كبير وايجابي في رفع العقوبات عن سوريا، في عوده سوريا الى المجتمع الدولي.
1: نعم.
0: هناك دعم سعودي غير محدود في المحافل الدوليه لسوريا، وبالتالي هذه رغبه سعوديه، لان المملكه العربيه السعوديه او الاشقاء العرب هم وجدوا بسقوط نظام بشار الأسد الذي كان يستفز الدول العربية في العلاقة مع إيران وعامل عدم استقرار، وجدوا في تحرير سوريا وسقوط الأسد وعودة سوريا إلى إربيل هي عودة سوريا إليهم، عودة سوريا من جديد إلى المحيط العربي والدولي، ولذلك هي رغبة سعودية أن تكون وعربية أن تكون سوريا مستقرة آمنة موحدة وأن تكف إسرائيل عن اعتداءاتها، ولذلك اليوم
1: طيب، ما هو
0: سوريا
1: السؤال هنا،
0: ليست تعلق
1: ما هي
0: استراتيجي
1: الخطوات؟
0: مع تركيا.
1: نعم، ما هي الخطوات المقبلة من الحكومة السورية لوقف هذه الانتهاكات؟ هل تتعامل سوريا مع الانتهاكات الإسرائيلية على أنها يعني ظرف مؤقت يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، أم أنها تتعامل معه على أنه سلوك إسرائيلي سيستمر على المدى الطويل وستبقى إسرائيل داخل الأراضي السورية، ومن هنا يستلزم هذا الوضع تحركا مختلفا عما سبق؟
0: يعني سوريا تعرف أن إسرائيل ستبقى تقوم بهذه الغارات وعملية القضم والاجتياح في المناطق الجنوبية مستمرة، إلا عندما يكون هناك اتفاق أمني بين البلدين، وهذا الاتفاق يعني وصل إلى ربما التوقيع وإسرائيل تنصلت منه. إسرائيل تريد الحصول على تنازل سوري في الجولان المحتل والتحرير.

0: تحديد القمة التي دخلتها إسرائيل بعد احتلال، بعد سقوط، عفوا، بعد سقوط النظام السوري البائد، وسوريا ترفض ذلك. يعني حدثت مباحثات في باكو، في باريس، وفي لندن أيضا، ولم تصل، وصلت وصدر بيان كان معروف تماما بين الطرفين. لذلك اليوم إسرائيل إذا لم يكن هناك اتفاق أمني رادع بين البلدين فستبقى تستمر في هذه العدوانية وفي هذه الوحشية تجاه سوريا.
1: أشكرك شكرا
0: وسوريا
1: جزيلا.
0: لا يمكن
1: نعم
0: أن تتنازل عن حقها في الجولان، ولا يمكن أن تتنازل عن سيادتها، ولا تقبل بتوقيع أي اتفاق إلا في حال انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي
1: مفهوم،
0: احتلتها بعد 8 ديسمبر.
1: أشكرك شكرا جزيلا. عبد الكريم العمر المحلل السياسي من العاصمة السورية دمشق. إلى ملف غزة، حيث أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في القطاع في 7 من أكتوبر المقبل. وأكد مسؤول في مجلس السلام بغزة أن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. أضاف أن نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام في غزة أبلغ قادة حماس مرارا بأنه لا يمكن التفاوض حول أي شيء والسلاح في كل زاوية داخل غزة. هذا وقال مسؤول في مجلس السلام في غزة إن العمل جار على تأسيس آليات لنزع سلاح حماس في القطاع بالتنسيق مع إسرائيل وحماس حسب تعبيره. أضاف المسؤول أن المجلس ما زال يجمع معلومات عن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في غزة. وبخصوص هذه الضربة، اعتبرت حركة حماس أن الهجوم الإسرائيلي على شاطئ غزة يمثل استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بدعوات وقف إطلاق النار الصادرة عن الوسطاء والدول الضامنة، بما فيها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها باتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مؤخرا. من قطاع غزة ينضم إلينا مراسل العربية خضر الزعنون. أهلا ومرحبا بك خضر، ضعنا في تفاصيل جديد التصعيد الإسرائيلي لديك في القطاع وأحدث حصيلة للاستهداف الإسرائيلي لمقهى في ميناء غزة.
2: نعم هنا، يعني قبل قليل أعلنت مستشفى الشفاء هنا في مدينة غزة عن سقوط ضحية جديد متأثرا بإصابته نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لمقهى داخل حرم ميناء الصيادين إلى الغرب من مدينة غزة، لترتفع حصيلة الضحايا ممن سقطوا في هذا الاستهداف الإسرائيلي إلى 7 ضحايا و13 من المصابين، بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، ومن بين الضحايا 7 أحد الأطفال. هذا يأتي أيضا في ظل يعني التصعيد العسكري الإسرائيلي.
1: طيب قبل الانتقال خضر إلى التصعيد العسكري، أريد أن أستفهم منك عن نقطة نوضحها للمستمعين، هل كان هذا المقهى قريبا مما يعرف بالخط الأصفر؟ لأنه إسرائيل تقول إنه كان هناك تهديدا أمنيا وشيكا لقواتها.
2: نعم هنا، يعني هذا الاستهداف لهذه المنطقة والتي تقع في المناطق الغربية من مدينة غزة وتحديدا على ساحل بحر مدينة غزة، هي تبعد نحو 8 كيلومترات عن الخط الأصفر الذي يقع في المنطقة الشرقية من قطاع غزة. هذه المنطقة هي مكتظة بأعداد النازحين الفلسطينيين الذين يقطنون في خيام على ساحل بحر غزة، ولذلك هذه المنطقة التي تم استهدافها من قبل الطيران المسير الإسرائيلي هي تبعد عدة كيلومترات عن منطقة ما يعرف بالخط الأصفر التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. نعم هنا،
1: أشكرك شكرا جزيلا خضر الزعنون مراسل العربية في قطاع غزة.

0: أريد أن أسألك، هل يعبر نتنياهو عن رفضه للإملاءات الأمريكية من خلال هذه الضربات والاستهدافات داخل قطاع غزة، أم أنه ما زال يتحرك في النطاق المسموح به من قبل الولايات المتحدة؟
1: لا، هو يتحرك ضمن الاتفاق بين الجانبين. نحن نرى أن الجانب الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي، قلص إلى حد كبير من عملياتها التوسعية في قطاع غزة، والتسم المسافة التي تجاوزها بعد الخط الأصفر بقليل، لكنه يصر وأصر أيضا في اللقاء مع كوشنر بأن عمليات الاغتيال لن تتوقف. لذلك نحن نرى أن إسرائيل عمليا تحاول عدم الاحتكاك سياسيا بالإدارة الأمريكية من حيث توسيع عملياتها، وأن تظهر وكأنها هي من يعني تضع العراقيل أمام البدء بتنفيذ خطة غزة. ولكن فيما يتعلق بالأمن وتحديدا في بعده التكتيكي والتخلص من قيادات ونشطاء حماس بدعوى أن بعضهم شارك في هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل مصممة على هذا. نرى الأمر ذاته بالمناسبة في جبهات أخرى، يعني رسميا إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، ولكن في كل مرة تقول أن لديها معلومات متوفرة حول بنى تحتية لحزب الله ومحاولات تموضع للحزب في الجنوب تقوم باستهداف هذه المنشآت. كذلك الأمر بالنسبة لسوريا، رسميا طلب الرئيس ترامب من إسرائيل عدم يعني القصف في سوريا، ولكن قبل يعني 24 ساعة و36 ساعة كانت هناك غارة على مطار في منطقة إدلب بدعوى تمركز ومحاولات إعادة ترميم المطار من قبل الجانب السوري بالتعاون مع الجانب التركي. بمعنى أن إسرائيل تبدو وكأنها متفاهمة مع الجانب الأمريكي، ولكن بنفس الوقت تصر على أمور تبدو لها أن لها علاقة مباشرة، تقول أن لها علاقة مباشرة بأمنها القومي.
0: لكن هل لها علاقة مباشرة أيضا سيد علي بالاستحقاق الانتخابي؟ هل كل هذه الاستهدافات تأتي في إطار الاستحقاق الانتخابي المقبل لبنيامين نتنياهو وحكومته، أم أنها تكرس لواقع جديد بأنه لن تنسحب إسرائيل من أراض احتلتها سواء في غزة سواء في الجنوب اللبناني سواء في سوريا، أليس كذلك؟
1: لا، لو كان الأمر متروك لإسرائيل لما انسحبت من أي شبر من كل هذه المناطق، لا في سوريا ولا في لبنان ولا في قطاع غزة، ولكن هناك رغبة أمريكية بتحريك هذه المسألة. صحيح أنه من الآن وحتى قبل ذلك وحتى 27 من أكتوبر يمكن ويجب عمليا باعتقادي النظر إلى كل شيء تقوم به إسرائيل من المنظور الانتخابي لبنيامين نتنياهو، ولكن في هذه الجزئية المتعلقة بقطاع غزة ونظر إلى الوراء إلى التاريخ الإسرائيلي، يعني إسرائيل قامت بتصفية النشطاء ما يعرف بمنظمة أيلول الأسود الفلسطينية التي نفذت الهجوم في ميونخ خلال الألعاب الأولمبية. بعد عقد من انتهاء هذه الألعاب يعني قامت بتصفية آخر من قالت أنهم شاركوا في هذا الهجوم. هذا الحساب بين إسرائيل وبين النشطاء الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر لا زال مفتوحا، وباعتقادي سيبقى مفتوحا رغم يعني امتثال إسرائيل لبعض المطالب الأمريكية في عدم تعطيل التقدم في قطاع غزة.
0: رغم الهامش المسموح للتحرك لبنيامين نتنياهو في كل هذه الجبهات، ولكن ربما ترتبط الحسابات السياسية الداخلية بموقفه من الاتفاق، بموقف نتنياهو من الاتفاق، لكن كيف سيوازن بين هذه الحسابات وبين علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يحتاجها حقيقة نتنياهو لدعمه في هذه الانتخابات؟
1: لا، هو يحتاجها بلا شك، ونتنياهو منقعد من أنه لا يستطيع أن يستخدم اسم الرئيس دونالد ترامب في حملاته الانتخابية على عكس حملات سابقة في ولاية ترامب الأولى. زينت لافتات الليكود الانتخابية صور نتنياهو برفقة الرئيس دونالد ترامب، وهذا الأمر لم يتم حتى الآن، لأن الرئيس ترامب أوضح أنه حتى الآن لم يحسم أمره بشأن من سيدعم في الانتخابات الإسرائيلية. ولكن هناك في محيط نتنياهو من يقول له أنه الدخول في صدام محدود سياسي مع رئيس دونالد ترامب في هذه الفترة على خلفية قضايا أمنية ربما يخدم الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، وهو الذي اتهم من قبل المعارضة بأنه حول إسرائيل إلى دولة وكيلة للولايات المتحدة تأتمر بقرارات الرئيس ترامب، توقف الحروب حين يأمرها ترامب بذلك، وتبدأ مفاوضات حينما يأمر ترامب بذلك. يعني إسرائيل نتنياهو غير متحمسان لا لاتفاق غزة ولا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وطبعا في إيران.

0: إنهم مجبرون على التعاطي مع المطالب الأمريكية، وكان بين التعاطي مع المطالب الكبيرة وبين التحرك تكتيكيا اغتيال هنا وقصف هناك، أعتقد أن يحاول بنيامين نتنياهو أن يحافظ لنفسه على هامش من المناورة ليرسل للداخل الإسرائيلي أنني لست موظف عند الرئيس ترامب في الناحية، ولكن دون الإساءة إلى حد كبير بعلاقاته مع الرئيس.
1: أشكرك شكرا جزيلا علي واجد، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من تل أبيب. أثارت قصة المواطن الأمريكي من أصل فلسطيني لؤي أبو ريدة تفاعلا واسعا بعد عودته من ولاية أوهايو الأمريكية إلى منزله في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة لفك حصار فرضه مستوطنون إسرائيليون على عائلته ومنزله لأكثر من أسبوع. التفاصيل في هذا التقرير.
2: من هذه النقطة يمكن رؤية المنازل الثلاثة التي تخضع منذ 10 أيام لحصار مطبق يفرضه المستوطنون وتعززه القوات الإسرائيلية وسط نقص في الإمدادات الغذائية التي تصل إلى العائلات. فوق أحد المنازل رفع فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية العلم الأمريكي بعد عودته من الولايات المتحدة للانضمام إلى عائلته المحاصرة لحماية بيته من المستوطنين والجيش. ومع اتساع الجدل الدولي تحولت قصرى إلى وجهة للمؤسسات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، وكان آخرهم ممثل الحكومة الهولندية لدى السلطة الفلسطينية الذي زار البلدة واطلع ميدانيا على ما يجري فيها.
3: سنواصل بالطبع مراقبة هذا الأمر باستمرار، ليس فقط هنا في قصرى وإنما في أماكن أخرى أيضا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا على الأقل لممارسة الضغط حيثما نستطيع.
2: ينظر المستوطنون إلى هذه المنطقة باعتبارها حلقة جغرافية مهمة لأطماعهم الاستيطانية تربط البؤر الاستيطانية في جنوب نابلس بمستوطنة شيلو وصولا إلى منطقة الأغوار عبر أراضي قصر ودوما حتى شرق رام الله.
4: أسلوب المستوطنين الجديد الذي يبدأ بإقامة بؤرة قرب المنازل ثم إغلاق الطرق وقطع الخدمات ومحاصرة العائلات لدفعها إلى الرحيل تكرر صباح اليوم في قرية بورين جنوب نابلس، حيث قطع المستوطنون الكهرباء وأغلقوا الطريق المؤدي إلى منزل عائلة صوفان، وبات المنزل بعائلته أمام مصير مجهول. إسراء الزير، قصرى جنوب نابلس،

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين من بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. أفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. كما أفادت مصادر العربية بأن مسيرة حوثية استهدفت منطقة سكنية بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. أسفر القصف عن إصابة طفلتين من أسرة واحدة. ولم تسلم مأرب أيضا من هجمات الحوثيين، حيث أفادت مصادر للعربية بأن ميليشيا الحوثي استهدفت مدينة مأرب بصاروخين باليستيين ومسيرتين. هذا وأشار مراسل العربية إلى سماع دوي 3 انفجارات شمالي المدينة. وفي ساعة متأخرة استهدفت مسيرات ميليشيا الحوثي إحدى المدن جنوبي الحديدة ب4 غارات. وفي المخا لا تزال تداعيات القصف حاضرة بعدما توقف ميناء المدينة عن استقبال السفن والحركة التجارية، فيما امتد أثر التصعيد إلى العاملين والسكان. المزيد في تقرير موفد العربية أحمد بجاتو.
2: نحن الآن داخل هذه المدرعة مع مدير الميناء الدكتور عبد الملك الشرعبي، نحاول دخول الميناء بعد أن فرغ تماما من العمال ومن الموظفين.

0: إذا الميناء الآن يستطيع أحد دخوله إلا من خلال المدرعات العسكرية خوفا من الاستهدافات الحوثية المتكررة، أليس كذلك؟
1: صحيح. أخي العزيز، الميناء دمر تدمير كامل، ولهذا الدخول إلى الميناء فيها الكثير من المخاطر. طبعا يظهر أمامكم الصورة وهي عبارة عن سياكل موتورسيكل وأيضا ملابس كانت موجودة داخل السفينتين. يتحدثون في إعلامهم بأن هذه الذي أمامكم بأنها هي أسلحة، وهو سلاح الضعيف، سلاح المواطن البسيط الذي يستخدم هذه الوسائل، يستخدمها في المواصلات.
0: العاملون في الميناء الذين توقف مصدر رزقهم نفذوا وقفة احتجاجية تنديدا بالاستهدافات الحوثية المتكررة. سعيد الذي يعمل في الميناء منذ سنوات لا يدري الآن كيف سينفق على أسرته، خاصة مع عدم وجود أفق لإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الميناء.
2: احنا عمال الميناء فين نروح عاد نعيش؟ نروح نشحت؟ الحوثي ضرب الميناء حقنا، ضرب هياكل سياكل، ضرب ملابس، ضرب مواد غذائية، ما ضربش مواقع عسكرية، ضرب ميناء مدنية نعيش منها نحن العمال، يعيش صاحب الموتور، يعيش صاحب المطعم، يعيش الصياد، يعيش الارسالات، كل احنا نعيش من الميناء، والحوثي عقا عمدا ضرب الميناء.
0: الاضرار لم تقتصر على المنشآت ومرافق الميناء، بل طالت السفن التي احترقت هنا وتحولت الى حطام، واصبح الوصول الى الميناء محفوفا بمخاطر كثيرة.
3: تعيش العاصمة الليبية طرابلس أزمة كهرباء متفاقمة وسط انقطاعات طويلة للتيار واعتماد متزايد على المولدات في بلد يعد من أبرز منتجي النفط والغاز في إفريقيا، وشهدت عدة مناطق احتجاجات شعبية على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
4: الكهرباء هو عمود الحياة، بدون كهرباء لا توجد حياة. قصدي زي ما تشوف ان الناس المرضى وهذه الناس الكبيرة في العمر دوري ما ينوضوا يلقوا الضي.
5: الضي يأثر فينا كمحلات تجارية بسبب معدات الصيانة اللي استعملوا فيها او حتى المكيفات العاديات والرطوبة اللي تشوفوا فيها حاليا.
6: الشعب يمر بمرحلة يعني خلاص ما الوضع ماشي طار، يعني تشوفوا الكهرباء مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، نشبحوا في وعود ان خلاص تم تصليح الكهرباء، الضي مع الشهرب.

0: أخبار الاقتصاد.
1: يتجه تطبيق تيك توك إلى توسيع نشاطه في الخدمات المالية من خلال دراسة ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال لبعضهم البعض عبر الرسائل الخاصة. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الميزة الجديدة قد تعتمد على تيك توك باي، وهي خدمة متاحة حاليا في فيتنام وماليزيا وتايلاند، وتستخدم أساسا في عمليات الشراء عبر تيك توك شوب. وكانت الخطوة ضمن استراتيجية شركة بايت دانس المالكة للتطبيق للتوسع في قطاع التكنولوجيا المالية والاستفادة من قاعدة المستخدمين الضخمة للتطبيق في زيادة الإنفاق والاحتفاظ بجزء أكبر من المعاملات داخل المنصة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. وقد أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني محادثات عاجلة مع الرئيس دونالد ترامب سعيا إلى تجنيب بلاده رسوم جمركية أمريكية جديدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء وفق ما أكدته أوتاوا. وأفاد موقع بوليتيكو بأن اتفاقا من شأنه تجنب الإجراءات الأمريكية لازال ينتظر موافقة ترامب. كان ترامب وقع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض البضائع. من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية دخلت كندا في محادثات مكثفة مع الولايات المتحدة بهدف معالجة القضايا التجارية العالقة بين البلدين. دخلت شركة بي بي مجدداً سوق تجارة النفط الفنزويلي لتنضم إلى مجموعة محدودة من الشركات الأجنبية التي حصلت على وصول مباشر إلى الخام الفنزويلي. ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، أنهت الناقلة مونتيليما تحمل شحنة لصالح بي بي تبلغ نحو 400 ألف برميل من زيت الوقود الثقيل.

على أن تكون وجهتها الأولية مدينة هيوستن الأمريكية، فيما قامت شركة النفط الحكومية الفنزويلية بتوفير الشحنة. اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC إطاراً تنظيمياً جديداً للأصول المشفرة في أول خطوة رئيسية من نوعها خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح القطاع قواعد تنظيمية مصممة خصيصاً له. وبموجب المقترح ستعفى بعض شركات وإصدارات العملات المشفرة من أجزاء من قوانين الأوراق المالية، بما يسهل إصدار الرموز المشفرة وجمع التمويل. من جهة أخرى، أظهرت بيانات كريبتو كوانت عودة كبار حائزي عملة بيتكوين للشراء مجددا في إشارة يراقبها المستثمرون بحثا عن دلائل على اقتراب أكبر العملات المشفرة من تكوين قاع سعري بعد أشهر من التراجع. وبحسب البيانات، أضاف كبار المستثمرين أو ما يعرفون بالحيتان نحو 43 ألف بيتكوين خلال آخر 60 يوماً.

0: أخبار الرياضة.
1: أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية للأندية السعودية الخمسة المشاركة في البطولة. المزيد من أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: في السعودية تأهل النصر إلى دور 16 من بطولة كأس الملك عقب تغلبه على الدرعية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وفي مباراة ثانية ضمن البطولة ذاتها تغلب الاتحاد على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف دون مقابل ليضمن بهذا الفوز التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الملك. يواجه الأهلي المصري مضيفه برشلونة الإسباني اليوم على ملعب كامب نو في مباراة تقام على كأس خوان غامبر الودية. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الدولي رودري قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي. أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعيين الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا مدرباً للمنتخب الأول.
1: وفي الخبر الأخير لهذه النشرة الرياضية، أضيئت في طوكيو شعلة الألعاب الأسيوية قبل نحو شهر من انطلاقها، وبذلك تبدأ اليابان العدة التنازلية لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في الألعاب الأولمبية، والذي سيقام في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 من سبتمبر والرابع من أكتوبر. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي. حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد.

0: الأحد إلى الخميس، الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

عنوان المشاهدين تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي. أمس أغلقنا عند 10900 نقطة، نوع من الاستقرار بسيولة 4.9 مليار، يلي دعم المؤشر كان إلى حد ما هي أسهم أرامكو، على الرغم من أن المصارف كانت هي التي تضغط على المؤشر بقيادة الراجحي. اليوم نتابع عدد من الأخبار، في صدرتها سينومي سنترز التي وقعت اتفاقيتين مع داون تاون السعودية اللي هي إحدى شركات البي آي إف، صندوق الاستثمارات العامة. نفتتح جلسة اليوم على نوع من الاستقرار، حتى الآن لا يوجد لدينا الكثير من التحركات. سنستمر في متابعة هذه الافتتاحية وأبرز الأسهم التي نراقبها على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. أسعار النفط حافظ على ارتفاعاتها وسط اضطرابات الإمدادات عبر هرمز. المركز الوطني لإدارة الدين السعودي يقفل طرح صكوك شهر أغسطس بجمع 9.5 مليار ريال. المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت تلجأ لأموال التأمين لتمويل صفقة خط الأنابيب الكويتية. وسينومي سنترز توقع اتفاقية خدمات لتأجير وتشغيل المركز التجاري ضمن مشروع داونتاون المدينة المنورة.

مشاهدينا، إذن هي افتتاحية مستقرة لمؤشر السوق السعودي في بداية جلسة التداول لهذا اليوم. لا يزال لدينا العديد من الملفات التي نراقبها، ولكن حقيقة بالنسبة للسوق السعودي تحديدا الملف الأبرز هو القيادة الجديدة لهيئة السوق المالية. على مدار هذه الساعة سنتحدث عن موضوع جدا هام بما يتعلق بالقيادة الجديدة ورؤيتها لملف الطروحات الأولية، خصوصا بأن كان هناك عدد من التقارير التي أشارت إلى أن هيئة السوق المالية تقوم بعمل تدقيق بالطروحات التي حدثت في العام 2025 وكيف تداولت أسهمها من بعد هذه الطروحات، يعني تحديدا على مدار العام 2026. على العموم مشاهدينا، سنتابع الآن بعض التحركات التي نشهدها في بداية هذه الجلسة، ولكن قبل ذلك دعونا نذهب في جولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال. بحسب المركز، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 9.5 مليار ريال وقسم الإصدار إلى 5 شرائح. أظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية ومنصة استثمر في السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، أظهرت ارتفاع قيمة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8.4%، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

2019 نمواً بنحو 8.1% بالتزامن مع ارتفاع قيمة صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 8.3%. إنما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7%. ولجأت 3 من كبرى مؤسسات وول ستريت إلى أموال قطاع التأمين لتمويل جزء كبير من صفقة خطوط أنابيب بقيمة 16 مليار دولار في الكويت في نموذج تمويلي نادر لصفقات البنية التحتية في الشرق الأوسط. اختارت كل من بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر التمويل المدعوم برؤوس أموال شركات التأمين لتغطية جزء المديونية في الصفقة بدلا من حزمة قروض مصرفية تقليدية بمليارات الدولارات كانت قد أعدتها جهات من بينها HSBC وجي بي مورغان. تعد الصفقة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وأشارت الوزارة أن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. وأظهرت بيانات شركة كابلر عبور 6 سفن محملة بسلع أولية انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق ودون متوسط الأيام العشرة البالغ 11 سفينة. دعونا نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم، وأبدأ من تحركات مؤشر سوق دبي الذي يتراجع الآن هامشيا بقرابة 0.3 نقطة المئوية. هذا يأخذ تراجعات مؤشر سوق دبي من بداية هذا العام ل 3.4%. وبالنسبة للسوق فوتسي أبو ظبي عنا تراجعات أكبر بقرابة 0.1%، وهيدا عم يأخذ التراجعات نحن الآن من بداية العام أصبحنا نوعا ما فلات، عم نتحدث عن يعني إضافة فقط 10 أو 20 النقطة المئوية. اليوم لدينا عدد من الأسهم في السوق الإماراتي عم تتداول أكس ديفيدند يلي هي أدنوك للإمداد والخدمات، تبريد وأيضا إسبنس. هذه الأسهم إذا لاحظوا أنه أعمار العقارية هو السهم الذي عمليا يضغط على مؤشر سوق دبي دو، وأخيرا يعود إلى اللون الأخضر. تتذكرون على مدار 3 جلسات تداول كنا نتحدث عن ضغوط على أسهم دو، اليوم ترتد صعودا ب0.4%. لدينا سالك أيضا اليوم على ارتفاعات طفيفة، ولكن الواضح بأن الضغط من أعمار العقارية وأعمار للتطوير. خلينا نشوف بسوق أبو ظبي الأكثر تداولا ومن أين يأتي الضغط. أبو ظبي للموانئ، هذه الشركة التي إلى حد كبير الآن تستعد لمغادرة سوق أبو ظبي ضمن هذه القائمة ب0.3 نقطة المئوية من الارتفاعات. ألف ظبي ضمن هذه القائمة، أبو ظبي الأول 1.5% من التراجعات. لا يوجد أخبار عمليا على أسهم فاب تحرك السهم بهذه الطريقة، يعني لا أستطيع أن سوى أن أتكهن بأنه ربما على مدار هذا الأسبوع لدينا كان نوع من الارتفاعات الطفيفة التي شهدناها على السهم، فلا أدري إذا الآن نستطيع أن نقول بأن هناك عمليات جني أرباح، ولكن لا أعتقد بأنه هذا السبب. على العموم العالمية القابضة أيضا اليوم على تراجعات ب0.18 النقطة المئوية. نذهب أيضا إلى السوق الكويتي، ماذا يحدث بالكويت اليوم؟ الكويت شركة سفن كانت قد جددت عقد تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي ب 86 مليون دينار كويتي، وعم نشوف اليوم عدد من الأسهم ضمن قائمة الأكثر تداولا بصدارة الديرة، وعم نشوف مخازن وبيتك أيضا كذلك الأمر ضمن هذه القائمة. على فكرة كان هناك أخبار ملفتة من أجيليتي جلوبل قالت بأنها تدرس خيارات استراتيجية لأعمال تراي ستار تشمل إمكانية البيع، وهذا أمر جدا ملفت يعني من ناحية الأخبار التي نتابعها اليوم، لأنه أساسا يعني المستثمر كان جدا تفائل بهذا الاستحواذ على تراي ستار والسهم كان حلق بناء على هذه الأخبار. الآن يتم الحديث عن إمكانية البيع، ولكن هذا ضمن دراسة خيارات استراتيجية، يعني معنا لسه أنباء مؤكدة. نذهب أيضا إلى قطر، ما الذي يحدث هناك؟ عن الميرا مجموعة الاستثمار القابضة الخليج الدولية ضمن هذه القائمة، أمس كان لدينا ضغوط بيعية على QNB. خلينا نشوف مسقط والبحرين بشكل سريع أيضا، هذا الوضع بالنسبة لبورصة مسقط الأكثر نشاطا بنك مسقط وبنك صحار، وبالنسبة للبحرين ألبا ضمن هذه القائمة. إلى أخبار هامة، تتذكرون نحن الآن خرجنا من موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني، والمصارف هي قطاع قيادي في الخليج، وكذلك الأمر بالنسبة للكويت. البنوك الكويتية المدرجة واصلت أدائها الإيجابي خلال النصف الأول من العام الحالي بدعم من نمو سوق الائتمان واستمرار أسعار

0: الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيا. بحسب تقرير للشركة الكويتية للاستثمار، كان لدينا ارتفاع بصافي أرباح المجمعة للبنوك الكويتية بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من العام، وصولا ل 922 مليون دينار. ارتفعت محفظة القروض والتمويل لدى البنوك الكويتية بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول، لتصل ل 85.6 مليار دينار. على كل أيضا من ناحية أحجام الأصول، كانت قد بلغت الموجودات المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة نحو 140 مليون دينار مع نهاية يونيو بارتفاع 7.4% على أساس سنوي. على العموم، هناك بعض الأمور الملفتة بهذا التقرير، خلينا نقول بهذه النتائج التي كنا قد شهدناها، وخصوصا بما يتعلق بالأرباح. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا مباشرة من الكويت، فوزي الضفيري، نائب رئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار لدى الشركة الكويتية للاستثمار. أهلا ومرحبا بك معنا سيد فوزي. صراحة لما شفت تفاصيل الأرقام الخاصة بأرباح البنوك الكويتية شعرت بأنها لا تقول القصة كاملة، لأنه أرباح البنوك الكويتية بالفعل ارتفعت 4.6% في النصف الأول، ولكن إيرادات التشغيل ارتفعت ب 7.8%، وصلت لمستوى قياسي عند 2.4 مليار دينار. يعني النمو التشغيلي كان أكبر بكثير من نمو صافي الأرباح، وعندما نظرت للأسباب وجدت المخصصات هي المتسبب الأساسي. ليه كان عندنا هذا الارتفاع بالمخصصات بالنسبة للبنوك الكويتية؟
1: صباح الخير أستاذة مي، عليك وعلى السادة المشاهدين. بالنسبة للبنوك الكويتية ما كان في اتجاه واحد، في بنوك كان عندها استرداد أو عكس مخصصات مثل البنك الوطني على سبيل المثال، وفي بنوك كان عندها زيادة وارتفاع كبير وملحوظ في المخصصات، واللي على رأسهم حقيقة بنك برقان، وهو البنك الوحيد اللي حقيقة سجل تراجع في الأرباح في النصف الأول مقارنة من الفترة المقابلة من العام الماضي. فالعملية في المسألة ما هي ثابتة لجميع البنوك، كان فيه صراحة تباين بين الاسترداد أو عكس مخصصات وبين مخصصات مرتفعة. يعني
0: أنا عم شوف تفاصيل أرقام المخصصات حتى شاركها مع حضرتك. نحن بالنسبة للمخصصات ارتفعت 32.4% ل 146 مليون دينار، وهيدا إذا طلعنا على كل البنوك. فلهيك أنا بدي أسألك أنه هيدا بيعكس تغير بجودة الأصول أو أنه سياسة تحفظية أكثر من المصارف؟
1: حقيقة البنك الوحيد اللي ممكن نقول انه ارتفع مستوى المخصصات عنده بزيادة اكثر عن غيره هو بنك برقان حقيقة، لكن في بنوك ارتفعت مخصصاتها مثل بيت التمويل، مثل صح بوبيان، فارتفاعات مقبولة وطبيعية. قد يكون بنك برقان حقيقة ارتأى انه يتخذ سياسة تحفظية عاطفا على المرحلة اللي تمر فيها المنطقة والتوترات والتصعيد اللي حاصل في المنطقة.
0: طب خلينا نحكي الآن أيضا على الوطني. الوطني سجل نمو بالأرباح عند 3%، بس من ناحية الميزانية عم نتحدث عن 46.2 مليار دينار من الأصول، يعني تقريبا ثلث أصول البنوك الكويتية هي لدى البنك الوطني، وعنده محفظة قروض بتقريبا 27.8 مليار دينار. كيف كانت الموازنة الخاصة بالبنك الوطني ما بين دعم القروض يعني الإقراض أو اللونز مع النمو الذي حققه في الودائع؟ يعني فيك تعطينا فكرة كيف كان اللونز تو ديبوزيت ريشيو الخاصة بالبنك؟
1: حقيقة البنك الوطني مش من اليوم، حقيقة من فترة طويلة نسبيا، يعني اللون تو ديبوزيت ريشيو تقريبا واحد، يعني تقريبا متقابل الأمر بالنسبة لمحفظة القروض والودائع اللي في البنك الوطني. النصف السنة الأول من العام الحالي عام 2026 حقق نمو في محفظة القروض بحدود 3%، ولنعتقد أنه يعني نمو جيد حقيقة، نمو جيد عطفا على الوضع الحالي. احنا قلنا من فترة يعني ليست ببسيطة حقيقة، كان في شوية تحديات في البيئة التشغيلية للبنوك. حتى بالنسبة للأرباح، إذا نظرنا للأرباح، الدرايفر الأساسي هو حقيقة النمو محفظة القروض. يعني لما إذا نظرنا لهامش صافي الإيرادات أو نت انترست مارجن، راح نلقى فيه تراجع تدريجي حقيقة من العام الماضي. يعني إذا نلاحظ الربع الثاني من 2025 بالنسبة للبنك الكويتي الوطني كان تقريبا 2.46 نت انترست مارجن، تراجع الربع الثاني من العام هذا إلى 2.28 تقريبا 18 نقطة أساس. والوضع كذلك أيضا البيت

0: التمويل والاغلب البنوك حقيقه. ففي تحديات حقيقه، هو راجع لمزيج الاصول اللي للبنوك، قد قاعد تلجأ حاليا الى توظيف اموالها في اصول قد تكون اقل عائده حقيقه في سعيها
1: بس سيد فوزي، هل هناك اليوم ضغط على سيولة المصارف برأيك؟ وأنا عندما أتحدث عن ضغط على السيولة أقصد بأنه هل هناك نمو بما يكفي من الودائع حتى يتم توظيفه كإقراض، أو أنه المصارف ستضطر في مرحلة ما بالاعتماد على أنه تسحب ليكويديتي من الأسواق بأن تقوم بإصدار سندات أو تقوم بإصدار صكوك بشكل أكبر؟
0: على البيئة التشغيلية الحالية أعتقد البنوك لا تواجه أزمة سيولة، لكن مستقبلا إذا تم تفعيل حقيقة قانون التمويل العقاري للجميع ينتظروه، أو أن البنوك ينتظرون حقيقة، في هذه الحالة ممكن البنوك تلجأ حقيقة لأدوات تمويل أخرى مثل إصدار السندات أو الصكوك لتلبية الطلب الكبير المتوقع من التمويل العقاري. لكن على البيئة الحالية حقيقة أعتقد البنوك لا تواجه أزمة سيولة حقيقية، ووداع العملاء قاعدة تزيد يعني بنسبة مقابلة تقريبا لمحافظ القروض، فما في أو محفظة القروض، فما في أي إشكالية كبيرة بالسيولة حاليا.
1: طيب أنا يلفتني أيضا بأن الإيرادات غير التمويلية ارتفعت تقريبا 14%، كيف نفسر اللجوء للإيرادات غير التمويلية بشكل أكبر؟
0: الإيرادات غير التمويلية الناتجة غالبا عن العمولات وعن
1: صح.
0: البطاقات، قد يكون فعلا كان في توقع انه ممكن هذا اللي تتاثر حقيقه، خاصه بموسم او السفر او احتياجات السفر حقيقه، واللي ينعكس على اداء الايرادات من خلال البطاقات. لكن اللي شاهدناه واللي اعلنته البنوك ان الامر هذا لا، بالعكس كان اداء ايجابي، ويبدو انه راح يستمر في ايجابيته حقيقه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد فوزي الضفيري، نائب الرئيس المساعد في وحده بحوث الاستثمار لدى الشركه الكويتيه للاستثمار. نتابع أيضا التحركات بالنسبة للمؤشرات المصرية لجلسة هذا اليوم. وأمس كان لدينا نوع من الاستقرار بالنسبة لهذه المؤشرات، اليوم كما تلاحظون لدينا تراجعات على إي جي إكس 30 مستمرة إلى حد ما من جلسة أمس. الضغط هي أسهم مثل السي آي بي طلعت مصطفى، كانت الضغوط تعم معظم الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي. نتجه إلى فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-91.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: مشاهدينا، ترد بعض الأخبار الآن بحسب رويترز فإنه تم تعليق التداول على البورصة السعودية مؤقتاً.

0: بسبب مشكلة فنية. أيضا البورصة تقول بأنهم يعملون على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن ويواصلون اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان كفاءة السوق، وهذا بحسب رويترز. على العموم ننتظر أن تعود التداولات إلى وضعها الطبيعي قبل أن نتحدث عن تفاصيلها، ولكن هذه المرة سنأخذكم في جولة حول ما يحدث في الأسواق العالمية، خصوصا بأن جلسة أمس كانت إلى حد كبير جلسة استثنائية، والسبب في ذلك لا يتعلق بأسواق الأسهم ولكن يتعلق هنا في أسواق السندات. خليني أبدأ معكم من السندات الأمريكية التي اليوم تشير إلى نوع من التراجعات بعد الارتفاعات التي وصلنا إليها أمس. علينا نتذكر شيء، أنه هذا اللون الأحمر وهذا التراجع لا يعني شيء، لأنه علينا أن ننظر بشكل أكبر إلى المستوى. يعني لأجل 30 عاما هذه العوائد عند 5.26% هي أعلى مستويات في عقدين، بغض النظر أنه عم نشوف هذه التراجعات الهامشية. المشكلة الأساسية الآن بأنه هذا الملف هو ليس فقط ملف اقتصادي، هو أيضا ملف سياسي للإدارة الأمريكية. أولا هو ملف اقتصادي، لأنه أولا هذه تكلفة التمويل الحكومة الأمريكية، هي تكلفة تمويل الشركات الأمريكية، القروض السكنية، قروض الشركات، كله يتم بناء على منحنى العائد الأمريكي. بالإضافة لذلك اليوم الفاليويشنز في سوق الأسهم الأمريكية تعتمد على ديسكاونتينج بناء على العوائد طويلة الأجل. هذه من الناحية الاقتصادية. هناك أيضا الناحية السياسية، نحن في عام الانتخابات النصفية، ترامب أساسا والحزب الجمهوري يتعرضان للضغط بسبب ارتفاعات أسعار الغازولين وارتفاعات تكاليف المعيشة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس من مصلحتهم أن يضاف إلى ذلك ارتفاع في تكلفة تمويل الديون الحكومية الأمريكية. على العموم هو هذا الملف الأساسي الذي كنا نراقبه من جلسة أمس. خلينا نشوف أسواق العملات ما الذي يحدث هناك. وكما تتابعون لدينا نوع عمليا هو من الاستقرار. الأسبوع الماضي كان الناريتيف بأنه لدينا دولار ضعيف وتراجع في عوائد السندات، لأن البيانات الاقتصادية الأمريكية أظهرت أن الفيدرالي غير مضطر لرفع معدلات الفائدة بشكل سريع، ولكن مع بداية هذا الأسبوع هذا الناريتيف تحول. المستثمر لم يعد ينظر إلى البيانات الاقتصادية، ينظر إلى الحرب، حرب تبدو كأنها بلا نهاية، مضيق هرمز لا أحد يعرف كيف سيتم إعادة فتحه، أسعار النفط فوق 90 و91 دولار، أسعار المنتجات المكررة عند مستويات قياسية في أمريكا، وبالتالي هذا هو الملف الأساسي الذي ينظر إليه المستثمر. أتساءل ما إذا كان اليوم السوق هو الذي سيضغط على الفيدرالي لرفع الفائدة وليس العكس. على العموم الذهب أمس كان قد تعرض إلى ضغوط بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. خلينا نشوف أين يتحرك الذهب في جلسة هذا اليوم بعد ما أن وصلنا لمستويات تفوق 4400 دولار الأسبوع الماضي مع ارتفاعات أسبوعية وصلت لأكثر من 1%. عدنا لنشهد اليوم نوع من الارتدادة الخضراء ولكنها ليست جدا بالقوية، ولكن حقيقة فكرة أن الذهب يحافظ على مستويات 4350 على الرغم من أن العوائد عند أعلى مستوياتها في 20 عاما، العوائد طويلة الأجل، هذا بحد ذاته يظهر لأي درجة قد يكون هناك نوع من الريزيلينس بالنسبة لهيدا البول ماركت. نذكركم ما حدث في الأسواق الآسيوية، لأنه أمس في أمريكا بأسواق الأسهم الضغط كان بشكل أساسي الأسهم التكنولوجية وأسهم الـ AI، هيدي الأسهم اللي الفاليويشنز الخاصة بها لأنه الكاش فلو جدا ثقيل، فأي تغيير بالديسكاونت ريت وإذا ارتفع ولو شيء بسيط يضغط على التقييمات بشكل سريع. هذا تسرب معنا إلى الجلسة الآسيوية. نيكي 225 كان على تراجعات، الكوسبي الكوري الجنوبي اللي هو يعتبر البروكسي لما يحدث بالنسبة للأسهم التكنولوجية في آسيا كان أيضا على تراجع، لأنه الكوسبي هو عبارة عمليا عن سامسونج وإس كي هاينكس. أيضا المؤشرات الأوروبية في هذه الجلسة تشير إلى نوع من الاستمرار في التباين، وأود الإشارة هنا إلى أن ما حدث في أسواق الأسهم السندات الأمريكية لم يكن محصور في أمريكا. السندات الأوروبية يعني الألمانية الإيطالية الفرنسية كل العوائد كانت عند مستويات هي الأعلى في سنوات وحتى في عقود، ولربما المشكلة الأساسية اليوم بالنسبة لأسواق السندات الأوروبية بشكل أكبر هو أيضا مشكلة فيسكال، يعني مشكلة الحكومات والاستدانة بشكل مفرط في ظل هذه الارتفاعات التي نشهدها في العوائد. على العموم دعونا نذهب مباشرة إلى الزميلة إذن كارينا كامل التي تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، ماذا يحدث اليوم في الجلسة الأوروبية؟
1: أهلا مي، لا شك نتابع عوائد سندات الخزانة، ولكن الحركة العنيفة قد نقول التي شهدناها على العوائد هدأت جزئيا اليوم، ولكن هي لا تزال فعليا العوائد كما أنت ذكرتي عند مستويات لم نشهدها في عقود طويلة، أكثر من 20 سنة بالنسبة للعوائد الأمريكية طويلة الأجل، منذ عام 96 بالنسبة للعوائد اليابانية طويلة الأجل، البوند الألماني كان وصل أيضا إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عام، فهذه الظاهرة لا تزال قائمة، ولكن وصحبت معها تراجعات حادة في الأسهم لأنه

0: العوائد العالية تضغط على نفسية المستثمرين وتضغط على الأسهم، وبشكل خاص لاحظنا أن الضغط الأكبر يأتي على أسهم التكنولوجيا، فتراجعات ليلة أمس لأسهم التكنولوجيا الأمريكية، وصباحا تراجعات حادة أنت لخصتيها قبل قليل، يعني الكوسبي الذي أصبح مقياس لمزاج المستثمرين بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي والتك تراجع بنحو 6%، حتى النيكي اليوم يغلق عند أو أكبر تراجع له في 3 أسابيع. الدولار أيضا تحت الضغط في هذه الجلسة، ولكن قد نقول هدوء جزئي في حركة السندات اليوم، هذا أولا. ثانيا نتابع بيانات اقتصادية مهمة جدا، إذا سألتني على الجلسة الأوروبية اليوم نراقب الأرقام الصادرة في بريطانيا حول التضخم. صدرت قبل قليل أرقام دلت على عودة التضخم للارتفاع من 2.6% إلى 2.9%، هذا أعلى مستوى في 4 شهور لأسعار المستهلكين في بريطانيا، وهذا رقم مهم جدا، لأنه عندما نتحدث عن العوائد العالية نتحدث عن أنه هذا يعكس لنا رؤية أنه البنوك المركزية ستشدد السياسة النقدية، وإذا جاءت معها يعني هذا هو الخوف الأساسي، أنه أسعار النفط الحرب تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التضخم. واليوم أرقام التضخم صدرت وأكدت لنا أن التضخم عاد فعليا للارتفاع في بريطانيا، هذا من الممكن أن يدفع العوائد نحو المزيد من الارتفاع في بريطانيا ويزيد من احتمالية تجديد السياسة من قبل بنك أوف إنجلند. لماذا ارتفع التضخم مجددا؟ هذه نقطة مهمة جدا. بحسب الأرقام الصادرة من مكتب الإحصاءات الرسمي، الهاوسهولد سيرفيسز الخدمات المسكنية أو المنزلية زادت تكلفتها بأكثر من 4% في يوليو مقارنة بزيادة فقط 2.7% في يونيو، فقفزة كبيرة جدا. ما الذي حدث؟ أسعار الغاز ارتفعت بأكثر من 14% في يوليو مقارنة بتراجع في الفترة المطابقة من السنة الماضية، فأسعار الغاز مرتفعة مع أسعار النفط تعود إلى الحرب مجددا. وأخيرا كل هذا أدى إلى تعريفات المفروضة من قبل الهيئة التي تنظم أسعار وفواتير الطاقة للمساكن أوفجام، رفعت فاتورة الطاقة للمستهلكين في بريطانيا مطلع يوليو، وهذا كان له أثر مباشر على التضخم. فهذا بشكل بسيط جدا ما يشرح لنا عندما نتحدث عن الحرب وأسعار الطاقة، الأثر واضح في هذه الأرقام اليوم، ويشرح لنا لماذا هناك خوف من ارتفاع العوائد ومن تجديد السياسة النقدية.
1: يعني يلفتني أيضا كارينا خبر إس كي هاينكس التي في محاولة لتهدئة الوضع قامت بالإعلان عن إعادة شراء لأسهمها ب 29 مليار دولار، يعني لهذه الدرجة هي تتخوف من الوضع بالنسبة للسهم، لدرجة أنها ستنفق 29 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم في الوقت الذي بإمكانها أن تصرف نفس هذا المبلغ بالاي اي.
0: خبر مهم جدا، لانه اس كي هاينكس السهم تراجع، يعني البورصه الكوريه تراجعت بنحو 6%، وانت قلتي يعني اس كي هاينكس من الاسهم الكبيره التي لها ثقل في السوق، السهم تراجع خلال الجلسه، جاء الخبر في يعني في نهايه الجلسه، ومن ثم السهم عاد ليرتفع، خبر الباي باك، والسهم عاد ليرتفع في التداولات الالكترونيه، فواضح انه شركه مهتمه جدا، يعني ترى انه هذا الانفاق وهذا الاصدار مبرر. ولكن اود ان اشير ايضا، اكيد هذا الخبر دعم السهم اليوم، ولكن هذا الخبر ايضا ياتي في ظل النقاش الدائر حول السندات، لأنه نحن نتحدث عن لماذا العوائد مرتفعة. تحدثنا كثيرا عن العوامل المتعلقة بالدين العام خاصة في الولايات المتحدة، العوامل الجيوسياسية ومخاوف التضخم، ولكن كل ذلك تزامن أيضا مع الهايبر سكيلرز والشركات مثل اس كي هاينكس ولكن أمريكية أيضا، التي هي كذلك تقوم بإصدارات ضخمة جدا، إصدار كبير جدا بالدولار الأسترالي اليوم أيضا من قبل الشركات الهايبر سكيلرز، تقوم بإصدارات ضخمة لتمويل مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي، فهذا أمر إيجابي بالنسبة لاس كي هاينكس، أكيد اليوم دعم السهم، ولكن في نفس الوقت يطرح أسئلة حول مدى الاستدامة، هل هناك شهية كافية في السوق لشراء كل هذه سندات الشركات وطبعا السندات الحكومية كذلك.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل على هذه المتابعة. مشاهدينا فقط أشير إلى أننا نتوقع بأن تعود التداولات لشكلها الطبيعي على مؤشر السوق السعودي في تمام الساعة 10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، يعني بعد دقائق من الآن سنذهب إلى فاصل قصير، بعد الفاصل سنتابع نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، وطبعا سنتابع أيضا التحركات الأولية بالنسبة لمؤشر السوق السعودي.

تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

يراقب التداول على السوق السعودية بعد تعليق التداول بسبب خلل فني طارئ. المركز الوطني لإدارة الدين السعودي يقفل طرح صكوك شهر أغسطس بجمع 9.5 مليار ريال. مؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت تلجأ لأموال التأمين لتمويل صفقة خط الأنابيب الكويتية. وتتابعون أيضا في نبض السوق، أسعار النفط تحافظ على ارتفاعاتها وسط اضطراب الإمدادات عبر هرمز.

بدأت إذن التداولات مشاهدين على مؤشر السوق السعودي. المؤشر يتحرك على ارتفاعات بعشر النقطة المئوية بعد أن كان هناك مشكلة فنية أخرت فتح السوق في جلسة هذا اليوم. مشاهدينا، افتتاحية خضراء بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، إلى حد كبير نحن نتحدث عن عشر النقطة المئوية من الارتفاعات، وكما تلاحظون التداول عند 10920 نقطة تقريبا. يلفتني ما يحدث بالنسبة لبعض الأسهم التي كانت تعرضت لضغوط أمس. خلينا نشوف الأسهم الأكثر نشاطا. أمس كان الضغط على السوق هي أسهم المصارف، يعني الراجحي الإنما وأسن بي. اليوم لاحظوا ما يحدث بالنسبة للراجحي، يرتد صعودا. عم نشوف أيضا كذلك الإنما إلى حد ما. أرامكو السعودية هو السهم اللي كان عم يعطي دعم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي في جلسة أمس، اليوم أيضا على ارتفاعات بثلاث أعشار النقطة المئوية. معادن سهم كان من بداية هذا الأسبوع على ارتفاع، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لدينا بعض التراجعات. هو أمران يعني أثروا على أسهم معادن على مدار هذا الأسبوع. أولا ارتفاعات أسعار الذهب اللي بدأنا فيها الأسبوع، نهينا فيها الأسبوع الماضي، بدأنا في هذا الأسبوع بمعادن على ارتفاعات، وثم الحديث عن اتفاقية ما بين أرامكو ومعادن لاستكشاف النحاس، وهذا الأمر أيضا دعم السهم في جلسة أمس. خلينا نشوف بشكل سريع الأسهم المرتفعة والمتراجعة. كيمانو للاتحاد، هيرفي للأغذية ضمن هذه القائمة، وكذلك الأمر بالنسبة لريدان. والأسهم المتراجعة عم نشوف العربي، المتحدة للتأمين، وعدد من الأسهم الأخرى. بشكل أساسي السهم الأبرز الذي نتابعه اليوم هو سينومي سنترز، حيث وقعت اتفاقيتين مع داونتاون السعودية اللي هي شركة تابعة للبي اي اف لتقديم خدمات التطوير لمكونات التجزئة والمركز التجاري ضمن مشروع داونتاون بالمدينة المنورة. خلينا نشوف السهم كيف يتحرك بناء على هذه الأخبار. عم نشوف إذن ارتفاعات هامشية بقرابة عشري النقطة المئوية. الآن سأصحبكم بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها على مدار اليوم، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال. بحسب المركز، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 9.5 مليار ريال، وقسم الإصدار إلى 5 شرائح. أظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية ومنصة استثمر في السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، أظهرت ارتفاع قيمة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8.4%، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنحو 8.1%، بالتزامن مع ارتفاع قيمة صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 8.3%. نما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7%. ولجأت ثلاثة من كبرى مؤسسات وول ستريت إلى أموال قطاع التأمين لتمويل جزء كبير من صفقة خطوط أنابيب بقيمة 16 مليار دولار في الكويت.

الكويت في نموذج تمويلي نادر لصفقات البنية التحتية في الشرق الأوسط. اختارت كل من بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر التمويل المدعوم برؤوس أموال شركات التأمين لتغطية جزء من المديونية في الصفقة، عوضا عن حزمة قروض مصرفية تقليدية بمليارات الدولارات كانت قد أعدتها جهات من بينها HSBC وجي بي مورغان. تعد الصفقة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وأشارت الوزارة أن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. وحول وضع الحركة في مضيق هرمز، تباطأت حركة الملاحة عبر المضيق في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. أظهرت بيانات شركة كابلر عبور 6 سفن محملة بسلع أولية انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق دون متوسط الأيام العشرة البالغ 11 سفينة.

0: للمزيد حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من جدة سيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. سيد محمد أهلا ومرحبا بك معنا. يعني لربما الملف الأبرز اليوم الذي لا يزال بالنسبة للمستثمرين هو الملف الأساسي بالنسبة لتداولات السوق السعودية المستقبلية هو موضوع الإدارة الجديدة لهيئة السوق المالية السيد مازن الزديري، وأود أن أناقش هذه الإدارة الجديدة والإجراءات المتوقعة منها من ناحية ملف الطروحات الأولية، ولدي سبب لذلك لأنه نتحدث عن ثلاث شركات كانت هيئة السوق المالية أعلنت عن أنها أعطتهم الموافقة للطرح العام الأولي طرح 30% من أسهمهم، وهذه الموافقة من المرتقب أن تنتهي في نهاية سبتمبر. هل برأيك هذه الشركات الثلاثة سيتم طرحها في السوق قبل انتهاء مهلة الموافقة، المهلة اللي أعطيت من هيئة السوق المالية؟
1: أول شيء نصب عليكم على جميع المشاهدين العربية، وخليني برضو أبارك لقيادة هيئة السوق المالية الجديدة بقيادة الأستاذ معالي الأستاذ مازن السديري، طبعا صديق وأيضا نعرفهم هو وأيضا السابق الأستاذ محمد الغيز، كلهم منعم فيهم صراحة، يعني قيادات خبرة. والأستاذ مازن يعني بإذن الله تعالى متفائلين كثير جدا معاه في المرحلة القادمة بحكم الفكرة اللي يحمله بإذن الله تعالى. بالنسبة للاكتتابات اللي أخذت الموافقة عليها حسب النظام وما ينص عليه اللائحة، أنه عندهم فترة 6 أشهر إذا لم يتم الإدراج من شيء حيتم إلغاء، ولكن طالما أخذ الموافقة التنظيمية وكل شيء فلا أتوقع أنه حيكون هناك في مثلا مجال لمنعها من الطرح أو تأخيرها أو لأي شيء بسبب ما يمكن أن تكون فيه الآن الهيئة في مسألة الإدارات مسألة معالجة التسعير ودراسة التسعير الجديد وكيف ممكن تكون التسعير أحسن، لأنه للأسف كانت هذه إحدى المشاكل الموجودة في سوق المال، أنه في السوق أنه التسعير يكون بسعر ولكن بعد التداولات بعد فترة نشاهد أنه الشركة تتداول تحت دون التسعير أو سعر الاكتتاب اللي كان عليها،
0: وهذا ما حدث معنا من بداية العام بالنسبة لطروحات العام 2025. من أصل 13 شركة طرحت في السوق السعودية العام الماضي جزء كبير اليوم يتداول دون سعر الطرح العام الأولي، وهذا يقودني إلى سؤالي الآخر. كان هناك تقارير أشارت إلى أنه هيئة السوق المالية تقوم بعمل تدقيق ومراجعة للطروحات الأولية التي حدثت في العام 2025 والأسباب ليش أسهم هذه الطروحات اليوم وهذه الشركات تتداول دون قيمة وسعر الطرح. طب ما هي المشكلة الأساسية برأيك؟ هل هي مشكلة تسعير؟ هل كان عندنا أوفر برايسينج بالنسبة للبنوك الاستثمارية التي قادت هذه الطروحات العام الماضي؟
1: أتكلم معك بلغتي كمستشار أنا مالي.
0: يا ريت.
1: تمام. المستشار المالي يضع التقييم حسب القراءة المالية اللي يراها، ممكن

0: اي مشاريع لو قلنا سالك اقدر اقيمها تسعير عالي، واقدر اقيمها كذا على حسب القراءه اللي انا ممكن اراها. فمستشار المالي في يده انه ممكن يسعر، لذلك ممكن تكون هناك يعني نقدر نقول شيء من المصلحه للشركه والمساهمين انه والله يحتاج ان التسعير يكون عالي، فالمستشار اللي اتفقوا معاه انه يكون هناك في نوع من التقييم. لكن انا اتمنى من الهيئه، طبعا هي ليس دورها انها تقيم، دورة تنظيمي وإشرافي فقط، ولكن أتمنى كفكرة لو الهيئة، وهذه طرحناها من زمان في دمج يعني لقاءاتنا مع هيئة سوق المال، طرحنا مثل هذه الفكرة إنه ليش ما يكون هناك مكاتب استشارية معتمدة، تمام، يتم الملف الإدراج، يتم هي تقوم بعملية مراجعة الاستشارة أو مراجعة التقييم اللي حصل من المكتب الاستشاري المعتمد لدى الشركة. في هذه الحالة يصير هناك على الأقل نوع من جودة التسعير والتقييم، ثم بعد ذلك تتحول إلى مسألة بناء الأوامر والتسعير لدى المؤسسات المالية الأخرى، فهنا تكون أدق. فلو هناك مكاتب معتمدة يتم الملف يتحول لهم، أتوقع أن هذا النوع من الانضباط أكثر في مسألة التقييم، حتى لا نشاهد مثل هذه الحالات اللي والله
1: يعني
0: شركة
1: بأنه لا يتم
0: تتقيم.
1: الاعتماد على التقييم من قبل بنك استثماري واحد، خلينا نقول يكون في أكثر من جهة ثم يتم أخذ متوسط هذه التقييمات التي وضعت. طب هو هذا ملف هام، الملف الآخر هو موضوع شريحة المستثمرين اللي عم بتشارك في الطروحات الأولية ما بين المستثمر، شريحة المستثمر الفرد وشريحة المستثمر المؤسساتي. اليوم هل ترى بأنه يعني بالنسبة للطروحات التي قد نشهدها حتى نهاية هذا العام يجب أن يكون هناك تغييرات في النسب الالوكيشنز اللي عم بتكون للريتيل انفستور بالمقارنة مع الانستيتوشنال؟
0: أول شيء لازم نشكر هيئة سوق المال سابقا في الإجراء اللي كان إنه تخفيض نسبة الأفراد إلى 10% ورفع نسبة المؤسسات المالية إلى 90% كان لهدف. كان سلوك الأفراد سابقا بمجرد إنه يكتتب في أول دقيقة من الإدراج يتم عمليات البيع، فهذه صارت في نوع من الخلل. نشاهد السهم في عمليات تذبذبات مرة عالية جدا، أصبح الآن لا، السهم عندما يدرج يكون هناك في آلية له، في انضباطية، حتى 10% حقت الأفراد لو حصل إنه في عملية بيع ما تأثر على حركة السهم، لأنه أصلا هناك فيه نسبة 90% للمؤسسات المالية، وأيضا المؤسسات المالية عليها بعض الإجراءات والمعايير إنه ما يكون هناك عمليات بيع من أول يوم، هيكون هناك في نسب معينة. الآن ارتفعت الثقافة وارتفع الوعي لدى المتداول كفرد نتكلم، لا يمنع أن نرفع هذه النسبة بدل 10% تكون 15 إلى 20% لا أكثر من كذا، حتى نعطي فرصة أنه برضو مشاركة الأفراد المستثمرين في مسألة الاكتتابات اللي تكون مدروجة بإذن الله تعالى.
1: نعم. طب سؤال أخير، أكيد أمس كنت تتابع هذه الأخبار، الشراكة ما بين معادن المتكاملة للأسمدة مع سابق للمغذيات الزراعية، شراكة بين أرامكو وشركة معادن، شو رأيك بهذا النوع من الـ يعني الكولابوريشنز أو المشاركة اللي عم نشوفها، المشاركة الاستراتيجية، وتحديدا بالنسبة لمعادن المتكاملة للأسمدة وسابق للمغذيات الزراعية، هل من الممكن أنه نشوف اندماج بينهما برأيك بحسب هذا التقارب والاستراتيجية التي تعتمد على مشاركة الأعمال؟
0: طبعا الخبرين رائعين جدا، تمام، وبالعكس هذا يعطينا نظرة تفاؤلية. نقدر نلخص الخبرين في سطر واحد، تمام، انه الآن المملكة انتقلت من مسألة انها فقط بيع ما تحت الأرض، مادة خام فقط نفطية، إلى انه يكون هناك بناء منظومة متكاملة حول هذه المادة تعطينا صناعة ونبيع منتج أعلى قيمة من المادة الخام النفط. فهذه تعتبر بالعكس رائعة جدا، سواء كانت بين أرامكو وبين معادن، سواء في المعادن لأن أرامكو عندها عقود البيانات البيولوجية وعندها خبرة في الاستكشاف سنوات جدا، وفي نفس الوقت بالنسبة للخبر الآخر سابق للأسمدة ومعادن عن طريق ذراعها معادن المتكاملة، نشوف انه هناك زي الفوسفات معادن عندها قوة فيها، والأسمدة عند هناك يكون هناك في بناء اصلا من ناحية المواد، من ناحية التسويق، السلاسل الامداد، هذه كلها كاملة هتكون صناعة تحويلية مع بعض، هتكون بالعكس قوة جدا. فمثل ما قلت لك الاستثمار ليس فقط تحت الأرض بيع مادة خام، وإنما ان احنا نبني منظومة متكاملة، يصير عندنا نفط وعندنا بتروكيميكال وعندنا تعدين بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من جدة السيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة. نتابع التحركات أيضا بالنسبة للأسواق الخليجية، بينما مؤشر

السوق السعودي يبقى على نوع من الاستقرار في بداية الجلسة لهذا اليوم. بالنسبة لسوق دبي المالي عم نشوف تراجعات بثلاث أعشار النقطة المئوية. الضغط هي أسهم إعمار العقارية وإعمار للتطوير، بينما دول اليوم ترتد من بعد سلسلة من التراجعات التي شهدناها على أسهم الشركة. هو بالنسبة للأسواق الإماراتية بشكل عام اليوم ثلاث شركات عم تتداول إكس ديفيدنت، يعني عم تتداول دون أحقية التوزيعات، يلي هي أدنوك للإمداد والخدمات تبريد وأيضا سبينس. بسوق أبو ظبي عم نشوف نوع من الضغوط على فاب حقيقة ملفتة، عم نتحدث عن 1.5% من التراجعات على أسهم فاب هي التي تضغط على فوتسي أبو ظبي. قبل أن ننتقل إلى المؤشرات الكويتية فقط أعطيكم تفاصيل الأداء من بداية العام. سوق دبي أصبح متراجع ب 3.4%، وبالنسبة لسوق فوتسي أبو ظبي نحن أصبحنا فلات، يعني ما عنا لا ارتفاعات ولا تراجعات من بداية هذا العام. المؤشر الرئيسي بالبورصة الكويتية اليوم يضيف 1.3% من الارتفاعات، لا يزال هو الذي يتفوق في الأداء على المؤشر العام وحتى على المؤشر الأول. هو المؤشر الأول تعرض لضغوط كان بسبب NBK بنك الكويت الوطني، هو السهم الذي كان قد تعرض إلى ضغط وأثر على المؤشر الأول. بقطر اليوم عم نشوف تراجعات ب 3.4%، مسقط مستقر، وكذلك الأمر بالنسبة لبورصة البحرين أيضا اليوم مستقرة. ومشاهدينا هذه المرة إلى فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق. وفيه عوائد السندات لأجل 10 سنوات الأمريكية تصعد لأعلى مستوياتها منذ 19 شهرا أمس.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

بكم من جديد. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل العام 2025 يوم أمس، مع تعمق موجة البيع في أسواق السندات العالمية وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع إصدارات ديون الشركات. ساهمت كثافة إصدارات ديون الشركات في الضغط على سوق السندات الخزانة الأمريكية، إذ تجاوزت إصدارات الشركات في أغسطس 145 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسيا لهذا الشهر. رغم ذلك، تراجعت رهانات المتداولين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام بعد صدور بيانات اقتصادية تدعم توجه الفيدرالي إلى التريث. تسعر أسواق المقايضات الآن أو السوابس حاليا احتمالا بنحو 35% لرفع الفائدة في سبتمبر. نحن كنا وصلنا لتسعير وصل 60% كاحتمالية لرفع الفائدة في سبتمبر، ولكن كل ذلك تغير بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية، الوظائف غير الزراعية التي انكمشت في أمريكا، أرقام التضخم ومؤشر أسعار المنتجين التي جاءت عند التوقعات وأقل من التوقعات، ثم الانكماش الذي شهدناه في مبيعات التجزئة الأمريكية، كل ذلك أثر. الملفت أنه هذا حدث مع نهاية الأسبوع الماضي، دخلنا إلى هذا الأسبوع بناريتيف جدا مختلف، ناريتيف بأن التضخم هو معضلة ستبقى أمام البنوك المركزية وليس فقط بالنسبة للفيدرالي ولكن حول العالم، والمستثمر غير سعيد. حراس السندات تدخلوا ورفعوا العوائد وكأنهم يحاولون الضغط على البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة. على العموم، دعونا نتحدث تحديدا عن هذا الملف مع ضيفنا مباشرة من بيروت، جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركت. جو، أهلا ومرحبا بك معنا. عادة البنوك المركزية لها تأثير على سوق السندات، البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية

0: يقود سوق السندات. اليوم وأمس عم نشوف سوق السندات هو من يحاول الضغط على البنوك المركزية. فهل من الممكن أنه سوق السندات وهذه الارتفاعات في العوائد هي التي تضغط على الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة وبغض النظر عن البيانات الاقتصادية؟
1: صباح الخير معي، شكرا على الاستضافة. اللي حضرتك ذكرتيه هو أكثر من مضبوط، لأن البنوك المركزية عم تكون متساهلة بخصوص التضخم أم رفع الفوائد. شفنا التضخم بأمريكا له فوق 65 شهر فوق مستهدفات الفيدرال الأمريكي. عم نشوف في بطء، في عنا تريث من قبل الفيدرال الأمريكي للتحرك. وأكبر مثال عم نشوف سوق السندات، يعني والفرق ما عم نشوف ارتفاع بالعوائد السندات بكل العالم، من امريكا لبريطانيا لليابان لاوروبا، وعم تكون ضاغطه العوامل كثير ضاغطه. بعتقد يعني تتهدى هذه الاسواق، والضغوطات اللي عم تعملها حراس السندات هي من خلال تعديل السياسات النقديه. بعتقد رح يكون عندنا توجه من قبل المركز الياباني ام المركز الاوروبي برفع الفوائد. واليوم شفنا ارقام التضخم كمان مرتفعه ببريطانيا، بعتقد كمان مركز البريطاني رح يرفع. وهون اليوم بدنا ننتظر محضر الفيدرال الامريكي ام جاكسون هول بنهايه هذا الشهر، تنشوف الفيدرال الامريكي شو رح يعمل الخطوات المقبله.
0: بتتذكر جو، نحن يعني في كل مرة كنا نناقش أنا وأنت موضوع أسهم التكنولوجيا وأسهم الـ AI وأسهم الرقائق الإلكترونية، كنا دائما بنفس الدبيت إنه هل نحن في فقاعة أم نحن لسنا في فقاعة. اليوم هل من الممكن أنه ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يكون السبب في إنهاء هذه الفقاعة تحديدا بالنسبة لهذه الأسهم؟
1: ما اكثر من مضبوط اللي عم تحكي. نحن عم نشوف يعني ركود الشركات لسوق الدين. اليوم في تقرير انه في احتمال هذيك السنه شفنا اصدار 1.5 تريليون دولار دين، اتجاه يكون 2 تريليون دولار. هالمنافسه الكبيره من قبل الشركات لحصد الديون الاضافيه واستثمار قطاع الذكاء الاصطناعي عم تكون مرتفعه، وهي عم تكون سبب اضافي لرفع العوائد. بعتقد يعني اي ارتفاع اضافي للرهان على قطاع الذكاء الاصطناعي عم شركات التكنولوجيا، انه عوائد ام المداخيل والارباح هي عم تتفوق على هذه العوائد بالوقت الحاضر. بس في حال شفنا ارتفاعات اضافيه، بعتقد ما بيعود مبرر الاستثمار الكبير قطاع الذكاء الاصطناعي، ونرجع نشوف هذه الفقاعه. والملفت دائما ما عم نشوف انه عوائد السندات عم نرجع لل 2007، وكلياتنا بنرجع نتذكر 2008 شو صار بعد ما وصلنا لهذه العوائد. ويعني حتى يعني عم نشوف المستثمرين الكبار عم يطلبوا هالعوائد الكبيره. هون الخوف انه تخف شهيه المخاطره من قبل المستثمرين وتخف الاستثمار قطاع الذكاء الاصطناعي.
0: جو، هيدا الارتفاع بالعوائد ضغط على أسعار الذهب والفضة، هل تشتري تراجعات أسعار الذهب والفضة؟ هل تشتري الذهب والفضة من هذه المستويات تحديداً؟
1: لا اكيد بشتري الذهب والفضه على هذه المستويات، بالاخص الذهب. يعني عم نشوف هيدا ضعف الدولار الامريكي المرجح يمتد لبدنا نشوف البنوك المركزيه الاخرى رح ترفع الفوائد، وفي تريث من قبل الفيدرالي، ففروقات الفوائد رح تكون تعاكس الفيدرال الامريكي. عم نشوف الدين الامريكي، شفنا احتمال نشوف عجز امريكي 2 تريليون دولار هذه السنه، ودين رح يوصل ويتخطى ال 40 تريليون دولار. ضعف للذهب، ضعف للدولار الامريكي قوي للذهب بعد المستثمرين عن السندات، وكمان رح يكون عامل اضافي. وهل يعني شفنا بيع من قبل اليابان ام الصين لسندات امريكيه رح يكون ضاغط على الدولار وعاطي دفع للذهب. ومع الاساسيات اللي بعدها موجوده، شراء البنوك المركزيه، شراء صناديق التداول، وكل العوامل الاخرى اللي بعدها داعمه للذهب على المدى المتوسط والطويل.
0: شكرا جزيلا لك جو يرق، رئيس قسم الاسواق العالميه في سيدرا ماركتس. يجب أن نتابع تحركات أسعار النفط، لأنه أمس صعدنا فوق 90 وال91 دولار حتى لكل برميل بسبب عدم وجود وضوح بما يتعلق بما الذي سيحدث بالنسبة لمضيق هرمز. ودائما نذكر بأن المشكلة الأساسية في أسواق الطاقة ليست في هذه الأسعار، ولكن أسعار المنتجات المكررة. تخيلوا بأنه ما يعرف بالكراك ديزل سبريد في أمريكا، اللي هو خلينا نبسط الموضوع، اللي هو سعر برميل الديزل في أمريكا، وصل ل 100 دولار، أول مستوى في تاريخه عند 100 دولار. نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
2: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
1: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما صحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سوداء، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
2: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
1: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
2: إذا كنت رفضت أنك تبيعها وين كانت حتكون مشت الأمور؟
1: الحبس،
2: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
1: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
2: 50 سنة.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
4: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
12: يبدأ النقاش والتحليل.
4: تصبح الخطوات محسوبة
12: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
9: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

بدء التداولات على السوق السعودية بعد تأخير 30 دقيقة نتيجة لعطل فني طارئ في الصباح. المركز الوطني لإدارة الدين السعودي يقفل طرح صكوك شهر أغسطس بجمع 9.5 مليار ريال. ارتفاع التضخم في بريطانيا خلال يوليو إلى 2.9% سنويا مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس. وأنثروبيك تعتزم رفع قيمة تسهيلاتها الائتمانية إلى أكثر من 10 مليارات دولار قبيل الطرح العام الأولي.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث عادت سوق الأسهم السعودية للتداول بعد تأخير نصف ساعة عن موعد افتتاح السوق، وكانت شركة تداول قد أعلنت عن تعليق التداول بشكل مؤقت بسبب وجود خلل فني طارئ في الصباح. أكدت الشركة أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في السوق. أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال. بحسب المركز، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 9.5 مليار ريال وقسم الإصدار إلى 5 شرائح. ولجأت 3 من كبرى مؤسسات وول ستريت إلى أموال قطاع التأمين لتمويل جزء كبير من صفقة خط أنابيب بقيمة 16 مليار دولار في الكويت في نموذج تمويلي نادر لصفقات البنية التحتية في الشرق الأوسط. اختارت كل من بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر التمويل المدعوم برؤوس أموال شركات التأمين لتغطية جزء من المديونية في الصفقة، بدلا من حزمة قروض مصرفية تقليدية بمليارات الدولارات كانت قد أعدتها من بينها HSBC وجي بي مورغان. بكل الأحوال تعد هذه الصفقة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وأشارت الوزارة أن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. وتباطأت حركة الملاحة عبر هرمز في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. وأظهرت بيانات شركة كابلر عبور 6 سفن محملة بسلع أولية انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق ودون متوسط الأيام العشرة البالغ 11 سفينة. بيانات وزارة الاستثمار السعودية ومنصة استثمر في السعودية أظهرت تحسنا في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من هذا العام، وهذا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار قوة النشاط الاستثماري وغير النفطي في المملكة. ارتفعت قيمة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8.4%، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنحو 8.1%، بالتزامن مع ارتفاع قيمة صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 8.3%. نما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7%. إلى أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث وقعت شركة أرامكو السعودية ومعادن وقعتا اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يستهدف استكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة في المملكة

مع التركيز بشكل رئيسي على النحاس ومعادن أخرى مرتبطة بتحول الطاقة. بموجب الاتفاق ستمتلك معادن 51% من المشروع المشترك مقابل 49% لأرامكو، فيما سيركز المشروع على استكشاف المنطقة الرابعة أو المنطقة التحولية ضمن منطقة الرف العربي. تغطي منطقة الاستكشاف نحو 182,000 كيلومتر مربع، هذا يعادل قرابة 10% من مساحة المملكة. ويهدف المشروع إلى تسريع الانتقال من المسح والاستكشاف الإقليمي إلى تحديد المواقع المستهدفة واكتشاف المكامن، بما يدعم تطوير قطاع التعدين السعودي وتعزيز حضور المملكة في سلسلة القيمة العالمية للمعادن. لماذا النحاس؟ اليوم من يعني يتابع هذه الأخبار يتساءل ما الذي يميز النحاس؟ أولاً، النحاس هو معدن صناعي يستخدم خلال هذه الفترة بشكل مكثف جداً. هناك ارتفاع في الطلب على هذا المعدن بصفته يستخدم في الألواح الشمسية، يستخدم في ملف التحول نحو الطاقة النظيفة، يستخدم في السيارات الكهربائية، لديه استخدامات صناعية جداً متعددة. والمشكلة اليوم حول العالم بأن هناك نقص كبير في هذا المعدن، لدرجة بأنه أصبح منحنى السعري لأسعار النحاس أصبحت فيما يعرف بالباكورديشن، وباكورديشن بشكل كبير، بمعنى بأنه الأسعار الحالية للسبوت ماركت أو السبوت برايسز عم تتداول أعلى من الأسعار المستقبلية لتسليم 3 شهور بأكثر من $430. هيدا يظهر لأي درجة هناك نقص كبير في المعروض، لدرجة أن المستثمر مستعد لدفع بريميوم علاوة مقابل أن يتسلم النحاس فورا وليس بعد فترة. ولهذا هو رهان منطقي جدا بالنظر إلى الآفاق الممكنة بالنسبة لهذا المعدن. على العموم، هناك أيضا أخبار أخرى ملفتة، حيث وقعت شركة سينومي سنترز اتفاقية خدمات التطوير مع شركة داون تاون السعودية، اللي هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لمشروع داون تاون المدينة المنورة. بموجب الاتفاقية ستتولى سينومي سنترز خدمات تطوير وإدارة مكونات التجزئة والمركز التجاري ضمن المشروع، بما يشمل التخطيط والتصميم والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين والإشراف على أعمال التطوير والإنشاء. تتجاوز قيمة العقد ما نسبته 5% من إيرادات الشركة للعام 2025، هذا يعادل 115 مليون ريال، فيما تمتد الاتفاقية لمدة 3 سنوات مع إمكانية تمديدها لعامين إضافيين. تتوقع الشركة أن يكون الاتفاقية أثر إيجابي على الإيرادات وصافي الأرباح خلال فترة تنفيذ المشروع، على أن يبدأ الأثر المالي بعد سريان الاتفاقية وبدء الأعمال. خلينا نشوف التحركات على أسهم سينومي. عم نشوف إذن هذه التحركات الآن على السهم، عم نشوف إذن تراجعات ب3 أعشار النقطة المئوية. نتابع أيضا التحركات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. بكل الأحوال، المؤشر الذي يتحرك الآن على نوع من الاستقرار عند 10,920، أصبحنا نتحدث عن ارتفاعات من بداية هذا العام تتجاوز 4%. سأطلعكم فقط على بعض التفاصيل المتعلقة بالأسهم وأين تتركز السيولة بالنسبة لجلسة هذا اليوم. هي جلسة بدأت متأخرة، بدأت في تمام الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بسبب أنه كان هناك مشكلة فنية وتم حلها من قبل هيئة السوق المالية. الآن السيولة ببداية الجلسة نحن لا نزال إلى حد كبير عند 618 مليون ريال. عم نشوفها على الراجحي، على سيرة، على بترو رابغ، أرامكو والإنما، مع العلم بأن الأسهم المصرفية اللي أمس كانت عم تضغط على المؤشر، اليوم هي الأسهم التي ترتد صعودا وتدعم المؤشر.

ومشاهدينا، قبل أن ننتقل لبقية الأسواق الخليجية، فقط أود أن أشير إلى أمور تتعلق بأنه اليوم الأربعاء تنتهي أحقية الأرباح النقدية لشركات من ضمن أرامكو وصندوق العزيزية ريت والأمار وعدد من الأسهم الأخرى. تحديدا بالنسبة لأرامكو، تاريخ التوزيع رح يكون 27 من أغسطس 2026، عم نتحدث عن 34 هللة للسهم عن الربع الثاني من العام. اليوم تنتهي إذن أحقية الأرباح النقدية. سنتابع أيضا الأسواق الخليجية، لأنه أيضا بالنسبة للإمارات اليوم لدينا ثلاث شركات عم تتداول إكس ديفيدنت، يعني دون أحقية التوزيعات. عم نتحدث عن أدنوك للإمداد والخدمات تبريد، وأيضا سبينس. اللي عم يضغط على سوق دبي اليوم بشكل أساسي هي أسهم إعمار العقارية وأيضا إعمار للتطوير. اللي ملفت صراحة هو ما يحدث بالنسبة لأسهم أبوظبي الأول. عم نشوف ضغوط على مؤشر سوق أبوظبي.

وصلت ل 1.5% عندما بدأنا الجلسة اليوم، وكان السبب هو فاب الآن يخسر 2%. يعني حاولت أن أبحث إذا كان هناك أي تصريحات جوهرية أو أمر ما حدث، ولكن لم أجد عمليا، لا أستطيع تفسير لماذا السهم يتراجع بنفس هذه الطريقة. على العموم أيضا أبو ظبي للموانئ ضمن هذه القائمة، نذكركم بأن الشركة سيجري إلغاء إدراجها في سوق أبو ظبي بحكم الاستحواذ على حصة كبيرة منها من قبل ADQ القابضة. بالنسبة للمؤشرات الكويتية، اليوم كنا عم نتابع سفن جددت عقد تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي ب 86 مليون دينار كويتي، وكنا نحن عم نتابع تحديدا بالنسبة، خليني أشوف أسهم NBK، لأنه أسهم الوطني كان لها أداء غريب على مدار هذا الأسبوع. في عدد من الجلسات شفنا تراجعات حادة على الأسهم، هي التي ضغطت على المؤشر الأول بالكويت. خليني أتابع الآن أين يتحرك السهم بشكل سريع. اليوم لدينا ارتدادة، لاحظوا، ولكنها ليست بالارتدادة القوية، عشرية النقطة المئوية. أصبح السهم متراجع بتقريبا 12% من بداية هذا العام. وبقطر خلينا نتابع QNB، لأنه أمس كان لدينا ضغوط على أسهم QNB، هي التي ضغطت على مؤشر البورصة القطرية. خليني أشوف اليوم قدي في عنا ارتدادة بالنسبة لسهم QNB، إذن لأنه هيدا السهم هو قيادي بالنسبة للبورصة القطرية، وبالتالي كان ضغط على أداء المؤشر في الجلسة الماضية. لا، اليوم QNB أيضا يستمر بالتراجع، 17 النقطة المئوية، أصبح متراجع من بداية هذا العام ب 10.6%، وهذا أيضا الوضع بالنسبة لبورصة مسقط. وحتى البحرين اليوم على نوع من الاستقرار. إذن القصة الأبرز كانت معنا في أسواق السندات الأمريكية أمس وأسواق السندات العالمية. خلينا نبدأ من أمريكا، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ارتفعت لأعلى مستوياتها من أوائل عام 2025 مع تعمق موجة البيع في أسواق السندات العالمية وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع إصدارات ديون الشركات. صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.7%، ليكون أعلى مستوى في نحو 19 شهرا، فيما ارتفعت العوائد على مختلف أجال الاستحقاق بين نقطة ونقطتي أساس. ساهمت كثافة إصدارات ديون الشركات في الضغط على سوق السندات الخزانة الأمريكي، إذ تجاوزت إصدارات الشركات في أغسطس 145 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسيا لهذا الشهر. ورغم ذلك تراجعت رهانات المتداولين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام بعد صدور بيانات اقتصادية تدعم توجه الفيدرالي إلى التريث. تسعر أسواق المقايضات حاليا احتمال فقط ب 35% بأن يكون لدينا رفع للفائدة في سبتمبر. خلينا نرجع نذكركم ما الذي حدث في جلسة أمس، لأنه الواضح بأنه سيستمر معنا في جلسة اليوم. عندما نتحدث عن ارتفاع في عوائد السندات بشكل عام بغض النظر في أمريكا أو في غيرها، هذا يعني بأن هناك ضغط على أسعار السندات. لما بيكون في ضغط على أسعار السندات ترتفع العوائد. ولمن يتساءل ما هي أهمية هذا الموضوع، ليه أنه كتير مهم أنه ما يكون في عنا هذه الارتفاعات القياسية. عوائد السندات بكل دولة، أنا مش عم بحكي فقط أمريكا، هي تسعر كل شيء في الاقتصاد. أولا هي تكلفة الاستدانة بالنسبة للحكومات، يعني بحالة أمريكا هي تكلفة الاستدانة للحكومة الأمريكية وتحديدا على المدى الطويل. ثانيا هي تكلفة أيضا الإقراض بالنسبة للبنوك، يعني البنوك بتسعر قروض السكنية بناء على العوائد طويلة الأجل، بتسعر قروض الشركات، تسعر أيضا الكثير من القروض طويلة الأجل يتم تسعيرها بناء على سعر سندات أو عوائد سندات الطويلة الأجل في أمريكا. بالإضافة لذلك، حتى لو كنت أنت مستثمر في سوق الأسهم تعتقد بأنه أنت يعني معزول عن سوق السندات، عمليا هذا غير صحيح، لأنه الفاليويشنز أو التقييمات في سوق الأسهم تعتمد على أسواق السندات، لأنه نحن بنأخذ بالفاليويشنز أو بالتقييمات الديسكاونت ريت أو معدل الخصم بيكون هو عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، وبالتالي أي ارتفاع يضغط على التقييمات، وبالتالي التبعات الاقتصادية كبيرة، وخصوصا في أمريكا لأنه نحن في عام الانتخابات النصفية. سنتحدث هذه المرة عن بريطانيا وارتفاع في معدل التضخم السنوي هناك في المملكة المتحدة إلى 2.9% في يوليو، هذا أعلى مستوى من مارس الماضي بينما كان 2.6% في يونيو. جاء الرقم متوافق مع توقعات الأسواق. الدفع الأساسي جاء بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بعد زيادة سقف الأسعار الذي حدده المنظم البريطاني بينما بنسبة 13%. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء ل 2.6% متجاوزا توقعات المحللين عند 2.5%. وزير المالية البريطاني قال إن تداعيات الحرب مع إيران لا تزال تضغط على الأسعار، وأكد في الوقت نفسه أن الاقتصاد البريطاني يواصل إظهار

0: سنعود نتوقف مع أرقام التضخم البريطانية مع الزميلة كارينا كامل، ولذلك لن أدخل في تفاصيلها، ولكن دعونا نتابع أيضا ما يحدث بالنسبة للمؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية. بأوروبا اليوم الوضع هيك يعني على نوع من التقلبات، هي الجلسة الآسيوية كانت حمراء بضغط من الأسهم التكنولوجية وأسهم الرقائق، لأنه هيدا ما حدث في جلسة أمريكا أمس بول ستريت بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. خلينا نشوف الفيوتشرز في أمريكا، هل هناك من اشترى تراجعات هذه الأسهم؟ حقيقة بالنسبة لناسداك لا يبدو أن هناك من يشتري هذه التراجعات، وأعتقد بأنه طالما أن العوائد تبقى مرتفعة بهذه الطريقة فأنه من الصعب أن نشهد شراء لتراجعات الأسهم التكنولوجية. خلينا نروح عند الزميلة كارينا كامل لنعرف من أين جاءت مفاجأة التضخم في المملكة المتحدة. كارينا، ما الذي حدث؟
1: يعني ببساطة شديدة، ما هي السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار المستهلكين من 2.6% إلى 2.9% هي ما تصفه أو يصفه مكتب الإحصاءات بالتكاليف المنزلية أو تكاليف الخدمات المنزلية الهاوسهولد سيرفيسز، وعلى رأس القائمة طبعا فاتورة الطاقة. نحن نتحدث هنا عن الغاز والكهرباء، مع العلم أن تكلفة الغاز في بريطانيا هي الشريحة الأكبر، لأنه الغاز أسعارها أعلى بكثير من أسعار الكهرباء. إذا نظرنا إلى يعني البيانات الصادرة، كيف تحركت أسعار الغاز مؤخرا؟ أسعار الغاز في يوليو ارتفعت بأكثر من 14% مقارنة أنه في الفترة المطابقة من السنة الماضية أسعار الغاز كانت
0: طب لدينا مشكلة تقنية مع الزميلة كارينا كامل، بينما يتسنى لنا العودة لك كارينا، خلينا نشوف عوائد السندات البريطانية، لأنه عم نحكي عن هذا الارتفاع في أرقام التضخم بشكل كبير وبشكل مفاجئ في شهر يوليو، وبنفس الوقت نحن من أمس عم نشوف ارتفاعات على عوائد السندات البريطانية وكذلك الأمر الألمانية، فأود أن أعرف لأي درجة هي البيانات اليوم أيضا لا تزال تؤثر على هذه العوائد، ليس كثيرا يعني كأنه المستثمر كان إلى حد ما يتوقع شيء منها، لأنه عم بتشوفوا بأنه تحديدا عوائد السنتين إلى حد كبير هي مستقرة. إذن كارينا تعود معنا، تفضلي كارينا.
1: الإشارة هنا طبعا إلى أسباب الارتفاع لأسعار المستهلكين في بريطانيا، السبب الأساسي هو ارتفاع أسعار الغاز وفواتير الطاقة بالنسبة للأسر. هذا كان يعني الخدمات المسكنية أو المنزلية زادت أسعارها بأكثر من 4% وكان السبب الأساسي وراء الارتفاع، ولكن يجب أن نضع هذه الأرقام في إطار التوقعات، لأن جنيه الاسترليني لم يتحرك كثيرا ولا حتى العوائد. لماذا؟ لأن الأرقام جاءت متماشية مع التوقعات، بمعنى أنها لم تفاقم المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية ولن تزيد من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة. هناك جدل قد نقول حول هذه النقطة يوم أمس بعد أرقام الويجز أو الرواتب التي كانت أيضا يعني قد نقول لم تشتعل كثيرا، والضعف في سوق العمل، يعني كانت الأرقام الرئيسية تتحدث عن ضعف في سوق العمل. هذا أدى إلى بعض البنوك الاستثمارية تتحدث عن أنه ربما البنك أوف إنجلاند سيثبت الفائدة هذه سنة بدلا من أن يرفعها، فهذه نقطة مهمة جدا نراقبها اليوم. ماي، أنت ذكرتي أيضا عوائد سندات الخزانة الأوروبية، وأشير هنا إلى مزاد قامت به الحكومة الألمانية اليوم لبيع كمية كبيرة من السندات، 4 مليار يورو من السندات لأجل 30 عام، فأجل طويل. الفائدة التي طلبها المستثمر لشراء هذه السندات في هذا المزاد كانت الأعلى في 15 عام، وهذا يشير إلى نفس ما نتحدث عنه خلال الفترة الأخيرة، أنه هناك يطالب المستثمر بعائد أعلى ليحمل هذه السندات. وفي حال ألمانيا بشكل خاص، نحن نعرف أن الحكومة الألمانية تزيد من أنفاقها بشكل كبير على مشروعات البنى التحتية، هذا أمر معروف منذ دخول ميرس الحكم، ولكن الجديد التعهدات الجديدة من قبل الحكومة بزيادة الانفاق على الدفاع، فهذه العوامل الدفاع والبنى التحتية ستدفع الموازنة للارتفاع، وتحتاج الحكومة لهذه المزادات لتمويل كل هذه المشروعات الضخمة، والمستثمر بدوره يحتاج أو يطالب بهذه الفائدة الأعلى.
0: أنا لفتني خبر اليوم في الأسواق الآسيوية بأن شركة SK هاينكس لجأت لإعادة شراء أسهمها لدعم سهم الشركة، وصرفت مليارات الدولارات، مليارات كان بإمكانها أن تصرفها ككابكس على مشاريع، على استثمارات، على الـ AI، فما الذي حدث مع الشركة؟
1: يعني هو مبلغ ضخم جدا بألوان الكوري، وعدد تقريبا 28 مليار دولار أمريكي. الخبر جاء في وقت متأخر بالنسبة للتداولات، لأنه سهم تراجع خلال الجلسة، ولكن ارتفع إلكترونيا بعد صدور الخبر، وهي قالت الشركة

0: انها تعطي الاولويه رقم واحد لارجاع التوزيعات على المساهمين. يعني شير هولدر ريتيرنز هي الاولويه رقم واحد بالنسبه للشركه في الوقت الراهن بدلا من اي اولويات اخرى. فهي قامت بعمليه اعاده شراء اسهمها وايضا الغاء يعني اصدارات اخرى، لكل الجهود ستكرس للتوزيعات النقديه على المساهمين. هذا واضح ان هي استراتيجيه بالنسبه للشركه ترى انها هي الطريقه الامثل لارضاء المساهمين حاملي الاسهم، ولكن ايضا طبعا دعم السهم في ظل التقلبات الحاده التي نشهدها في هذا المجال. اس كي هاينايت من الاسهم التي لديها ثقل كبير في بورصه كوريا الجنوبيه التي تراجعت بنحو 6% اليوم.
1: كارينا معي دقيقه واحده، هل هناك اي تصريحات جديده من الحكومه البريطانيه حول وضع مضيق هرمز وما يحدث بين ترامب وايران حول هذا الملف الجيوسياسي؟
0: يعني حتى الساعة الحكومة البريطانية وأندي بيرنم لم يتدخل بشكل مباشر في قد نقول التصريحات المؤيدة لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز. نحن نستند إلى التصريحات التي جاءت من الحكومة السابقة والموقف لم يتغير. يعني كانت الحكومة قالت أنها مستعدة لأن تقود تحالف أوروبي قد نقول أو جهود عسكرية أوروبية لضمان سلامة الملاحة. هذا الموقف لم يتغير. التصريحات التي جاءت يوم أمس من أندي بيرنم كانت تتحدث عن دعم أوكرانيا، وعلى فكرة هذا أمر أيضا من الممكن أن يضغط على الموازنات الأوروبية من ناحية زيادة الدفاع. الحكومة البريطانية الآن نحن كلنا يعني في حالة ترقب للإعلانات القادمة حول السياسات الاقتصادية سواء كان على صعيد الإنفاق الجيوسياسي وطبعا أيضا السياسات الضريبية هنا في بريطانيا. البعض يقول إن نقطة الضعف ما بالنسبة لأندي بيرنم هي العلاقات الخارجية، هو حتى ساعة يركز كثيرا على الأمور المحلية والكل ينتظر منه موقف قد نقول حاسم وأقوى في مواجهة التحديات الجيوسياسية الخارجية.
1: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. أجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 أيام أجلت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بمليارات الدولارات بعد مفاوضات مكثفة بين واشنطن وأوتاوا. ذكر ترامب أن قرار التأجيل جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وكندا لا يزال خاضعا لاستكمال الوثائق النهائية. كان من المقرر أن تدخل الرسوم حيز تنفيذ اليوم وتشمل منتجات الحليب والخشب والمعدات الرياضية وغيرها، بينما تستثني صادرات كندية رئيسية إلى أمريكا من بينها النفط والبوتاس والمعادن. يأتي التقدم بعد تصاعد التوترات التجارية بين البلدين اللذين بلغ حجم التجارة بينهما نحو 900 مليار دولار العام الماضي، وسط مساعي كندية لخفض الرسوم الأمريكية المفروضة على قطاعات رئيسية أبرزها السيارات والصلب والألمنيوم. مارك كارني رئيس الوزراء الكندي من جهته أشار أنه خلال الأسابيع الماضية دخلت كندا في محادثات مكثفة مع أمريكا بهدف معالجة القضايا التجارية العالقة بين البلدين. أكد مكتب رئيس الوزراء أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع أمريكا رغم أنه لا يزال هناك عمل مهم يتعين إنجازه. إلى فاصل نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية وتداولات الأسواق العالمية.
2: تبدأ أجمل الحكايات وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت

0: انطلاقه العربيه بزنس منذ بدايتها، شهدت ولاده القناه الاقتصاديه الخاصه بنا، وهذا امر اعتز به كثيرا لانني كنت جزءا من بناء هذه التجربه منذ مراحلها الاولى.
1: أهلا بكم من جديد. صرح فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي بأن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين من المرجح أن تظل أعلى بكثير من المستهدف البالغ 2% في العام 2026، هو مستهدف البنك المركزي الأوروبي، والسبب هو الحرب المتعلقة بإيران. أضاف أنه من المرجح أن يحوم التضخم حول مستوى 3% هذا العام، ولكن الأمور قد تتغير بحسب تطورات محادثات السلام بين واشنطن وطهران. ونعم، تم سؤاله حول إذا ما كان هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيلجأ إلى رفع المعدلات الفائدة مجددا، وقال بأن كل الخيارات مطروحة وبأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بفعل كل ما بيده لكبح التضخم، ولكنه يعني مثل ما بيقولوا ما أعطى جواب صريح حول هذا الموضوع. ولكن أنظر الآن إلى توقعات الأسواق، هي ترى بأنه قد يكون لدينا رفع إضافي لمعدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية هذا العام. دعونا نتحدث عن هذا الملف مباشرة من عمان. ينضم إلينا السيد فارس حديدي، الخبير الاقتصادي. فارس، أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك بتصريحات فيليب لين.
2: أنا أتفق مع تصريحات فيليب لين 100%. هو الرسالة اللي أراد إيصالها للأسواق بأنه مشكلة التضخم خاصة في المؤثر على القارة الأوروبية لن يكون حلها بسيط ولن يكون حلها قريب، وبالتالي فتح كل الأبواب اتجاه حل قد يكون متوسط المدى، بالإضافة لحضرتك تفضلت فيه هي رفع سعر الفائدة في شهر 9 بواقع 25 نقطة أساس حسب التوقعات.
1: طيب اليوم عندما تحدث عن هذه 3%، هل هي تأخذ بعين الاعتبار أسوأ التوقعات المتعلقة بحرب أمريكا وإيران وبأنها ستستمر حتى نهاية هذا العام، أو أنها تأخذ البيس كيس سيناريو أو سيناريو آخر؟ هو لم يحدد بشكل كبير هذه 3% هي بناء على ماذا، هو فقط قال بأنها تتعلق بالحرب بين أمريكا وإيران، ولكن هل هذا أسوأ التوقعات أو أفضلها؟
2: هو اتخذ الحل الوسطي ما بين الأسوأ والأفضل. فيليب لين ككبير اقتصاديين في المركز الأوروبي يعلم بأنه الصدمات المتتالية اللي حدثت على الاقتصاد الأوروبي إلها تأثيرات على التضخم كثير عالية. آخر صدمة اللي هي صدمة تغير المناخ وموجة الحر وتأثيرها على الإنتاجية والزراعة وجميع هاي الظروف راح تكون في السكند راوند اوف افكت، يعني التأثير المباشر إلها لسه ما اجى على الاقتصاد. عادة حسب دراساتنا الاقتصادية احنا بنحكي زي هاي التأثيرات بتحدث على الاقتصاد او تأثيرها يظهر على الاقتصاد بعد حوالي 6 شهور، وبالتالي هو بعمل تمهيد لما سيكون في المستقبل ارتفاع في التضخم وبالتالي تمهيد لرفع سعر الفائدة في سبتمبر.
1: طب اليوم معدل الفائدة في أوروبا هو 2.2%، ومعدل التضخم بآخر الأرقام كان 2.9%، وهو يتوقع 3%. بالنظر إلى كل هذه الأرقام، وضعنا ندع سيناريو بأنه الحرب استمرت حتى نهاية العام، بقيت أسعار الطاقة مرتفعة اللي هو أسعار الغاز هي الأهم بالنسبة لأوروبا، هل رفع الفائدة فقط مرة واحدة في سبتمبر بخمسة وعشرين نقطة أساس سيكون كافي؟
2: لن يكون كافي، ولكنه يعطي إشارة للأسواق بأنه هاي المعركة ضد التضخم ما انتهت. المشكلة اليوم بالأسواق أنا شايف في حالة عدم يقين عالية جيوسياسية، ولكن في حالة عدم شفافية أيضا في الأرقام. اليوم بدنا نعرف كمان القارة الأوروبية جاية على فصل الشتاء، وبالتالي هم بحاجة إلى استهلاك طاقة أكبر من فصل الصيف. مخزون الطاقة الاستراتيجي اليوم 60%، وبالتالي ارتفاع الأسعار متوقع بشكل كبير خلال أشهر الشتاء.
1: طب خليني أتحدث معك على موضوع متعلق بهذا الملف اللي هو موضوع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية. نحن أمس وصلنا لمستويات قياسية في عقود بفرنسا، بألمانيا، بإيطاليا. المستثمر لا يسعر فقط الضغوط التضخمية حقيقة وتحديدا بالنسبة لأوروبا، يسعر أيضا موضوع الفيسكال بوليسي أو إصدارات الديون والسياسة المالية للحكومات الأوروبية. طب اليوم إذا ما تعاقب

0: معقد الوضع من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المالية للدول الأوروبية، هذا يعني بأنها ستقترض على معدلات فائدة أعلى بكثير، ألن يزيد هذا من الأعباء الاقتصادية عليها؟
1: صحيح، راح يزيدها وراح يزيدها بشكل كبير. احنا السندات هاي كلها فلو

0: الوضع الحالي.
1: طب سيد فارس، حضرتك خبير اقتصادي، بدي أسألك رأيك اقتصادي الآن. ما هو أكثر سيناريو يتعلق بالحرب بين أمريكا وإيران تتخوف منه حتى نهاية العام من الناحية الاقتصادية، يعني من ناحية التأثيرات الاقتصادية؟
0: أنا بالنسبة لي موضوع إغلاق مضيق هرمز هو المقلق أكثر شيء. موضوع إعادة الحرب أو عودة الحرب، حتى لو عادت راح تكون على شكل عمليات، لن تكون بالزخم اللي شفناه خلال الفترة الماضية. برأي الطرفين وصلوا لمرحلة غير قادرين على الاستمرار، يعني عدم القدرة، مش عدم الرغبة، هي عدم القدرة.
1: ماذا لو كان هذا هو الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة لمضيق هرمز؟ هل الاقتصاد العالمي جاهز للتعامل مع هذا السيناريو؟
0: غير جاهز على الإطلاق. يعني اليوم إحنا ما زلنا في مرحلة استيعاب الصدمة من إغلاق مضيق هرمز ومن آثار الحرب أصلا. يعني حتى لما كنا نحكي اليوم عن القارة الأوروبية، في صدمة راح تكون هي صدمة أسعار الخدمات اللي لسه ما بدت في الاقتصاد الأوروبي. إحنا إذا بدنا نفكر بعقلانية وبشكل اقتصادي، إحنا العقود السنوية للأجور، عقود التأمين، عقود الإيجار، كلها كانت مسعرة في نهاية العام الماضي، أي قبل بدء الحرب وقبل بدء هاي الأحداث. وبالتالي لما تتسعر مع نهاية هاي العام، راح تأخذ بالاعتبار التضخم الجديد، العلاوة المخاطرة الجديدة والأحداث الجديدة، وبالتالي راح نشوف تضخم بأعلى. ولكن فيليب لين يراهن على موضوع زيادة الإنفاق الحكومي، زيادة الإنفاق بالاتجاه العسكري زي ما ذكرته
1: بالديون
0: والديون، زائد موضوع زيادة على الإنفاق الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم كمان بالأمس فرنسا أعلنت بأنه اعتمادها راح يكون على الذكاء الاصطناعي المصنع محليا، بالتالي راح يكون فيه هيوج انفستمنت على هذا الملف.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد فارس حديدي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان.

وتستعد شركة أنثروبيك لرفع قيمة تسهيلاتها الائتمانية الدوارة أو الريفولفينج إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في إطار استعداداتها للطرح العام الأولي المرتقب. ذكرت التقارير أن عددا من البنوك يتنافس على المشاركة في التسهيلات سعيا للحصول على أدوار رئيسية في الاكتتاب. يأتي ذلك بعد أن رفعت الشركة إيراداتها السنوية المقدرة إلى 65 مليار دولار أمريكي مع نهاية يوليو، فيما تجاوزت إيراداتها الفصلية 11.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 787 مليون دولار قبل عام، هذا مع تحقيق أرباح تشغيلية معدلة. كانت الشركة قد حصلت العام الماضي على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. بي بي تعزز حضورها في فنزويلا بصفقة لتجارة النفط وتطوير مشروع للغاز.

0: الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق.

ولجأت ثلاثة من عمالقة وول ستريت إلى أموال قطاع التأمين لتمويل جزء كبير من صفقة خطوط أنابيب بقيمة 16 مليار دولار في الكويت في نموذج تمويلي نادر لصفقات البنية التحتية في الشرق الأوسط. اختارت كل من بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر اختارت التمويل المدعوم برؤوس أموال شركات التأمين لتغطية جزء من المديونية في الصفقة بدلا من حزمة قروض مصرفية تقليدية بمليارات الدولارات كانت قد أعدتها جهات مثل HSBC وجي بي مورغان. تعد الصفقة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت في حين ستستحوذ الشركات الثلاث بحصص متساوية على 49% من مشروع مشترك يمتلك حقوق استخدام 13 خط أنابيب تابعة لشركة نفط الكويت. ومن المنتظر أن توفر الصفقة للكويت 7.8 مليار دولار مقدما فيما تحتفظ شركة نفط الكويت بحقوق التشغيل والصيانة لأكثر من 20 عاما. خبر ملفت وهذه المرة يتعلق ببي بي وفنزويلا. هذه الشركة دخلت مجددا سوق تجارة النفط الفنزويلي لتنضم إلى مجموعة محدودة جدا من الشركات الأجنبية التي حصلت على وصول مباشر إلى الخام الفنزويلي. وفقا لوثيقة طلعت عليها بلومبرغ أنهت الناقلة مونتي ليما تحميل شحنة لصالح بي بي تبلغ نحو 400 ألف برميل من زيت الوقود الثقيل على أن تكون وجهتها الأولية مدينة هيوستن الأمريكية فيما قامت شركة النفط الحكومية الفنزويلية بتوفير الشحنة. عودة بي بي تأتي إلى تجارة النفط الفنزويلي تأتي بالتزامن مع حصول تحالف يضم الشركة على ترخيص لتطوير وتشغيل المرحلة الثانية من حقل غاز لوران البحري في منطقة الكاريبي. ملفت هذا الخبر وسأقول لكم لماذا، لأنه هذه التراخيص التي حصلت عليها بي بي حصلت عليها بعد اتفاق أبرم مع واشنطن بعد أن شهدنا اعتقال مادورو بيناير كانون الثاني الماضي. الرئيسة المؤقتة اللي هي دلسي رودريكس قامت بإعادة صياغة قانون الطاقة في البلاد بناء على طلب إدارة ترامب، وهذا الأمر هو ما أتاح للشركات الأجنبية الوصول إلى أكبر احتياطيات نفطية موجودة في العالم ومؤكدة في العالم. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتخفيف العقوبات التي كانت قد جمدت معظم الاستثمارات الغربية في فنزويلا بما في ذلك التراخيص التي ألغتها من شركات بي بي وشل وشيفرون في العام 2025. من ذلك الوقت نحن عم نسمع الآن عن بي بي، ولكن عمليا شركة إني ريبسول شل أيضا وقعت على اتفاقيات مماثلة. مشكلة شركات النفط العالمية في الدخول إلى فنزويلا أنه سابقا كان هناك مشكلة مع الحكومة وهذه الشركات اضطرت تعمل رايت أوف على أصولها في فنزويلا وخسرت ملايين الدولارات بسبب هذا الموضوع. الآن لأنه لدينا تعهدات من الرئيسة الجديدة لفنزويلا وأنه عادت هي صياغة قانون النفط في البلاد والاستثمارات النفطية في البلاد، هذا الأمر هو الذي أتاح لبي بي أن تعود إلى هذا القطاع. الملفت أكثر بأنه أول شحنة نفط اتجهت إلى هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: وأشارت الوزارة أن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC إطارا تنظيميا جديدا للأصول المشفرة. هذه أول خطوة رئيسية من نوعها خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح القطاع قواعد تنظيمية مصممة خصيصا له. بموجب هذا المقترح ستعفى بعض الشركات وإصدارات العملات المشفرة من أجزاء من قوانين الأوراق المالية، بما يسهل إصدار الرموز المشفرة وجمع التمويل. ويتيح الإطار إعفاء لمرة واحدة يسمح للشركات بإصدار رموز بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار خلال 4 سنوات. ويتضمن المقترح أيضا ما يعرف بالملاذ الآمن الذي قد يسمح بعدم تصنيف بعض الأصول المشفرة كعقود استثمارية عند استيفاء شروط محددة. من جهة أخرى، أظهرت بيانات كريبتو كوانت عودة كبار حائزي عملة البيتكوين للشراء مجددا. هذه إشارة يراقبها المستثمرون بحثا عن دلائل على اقتراب أكبر العملات المشفرة من تكوين قاع سعري بعد أشهر من التراجع. بحسب البيانات، أضاف كبار المستثمرين أو من يعرفون بالحيتان، أضافوا نحو 43 ألف بيتكوين خلال آخر 60 يوما بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار، مع تركز عمليات الشراء بعدما اقترب السعر من 60 ألف. تظهر بيانات غلاس نود أن موجة التجميع شملت أيضا المحافظ التي تمتلك بين 100 و1000 بيتكوين، إضافة إلى كبار الحيتان الذين يحتفظون بأكثر من 10,000 عملة. يأتي ذلك بعدما فقدت البيتكوين 50% من قيمتها المسجلة القصوى في أكتوبر لتتداول قرب 64,500 دولار، وسط خروج مليارات الدولارات من صناديق الكريبتو وتراجع مشاركة المستثمرين الأفراد. كما تتابعون، هذه هي التحركات على البيتكوين في جلسة هذا اليوم. السؤال الآن الذي يعني ربما يتساءله كثيرون، أنه هل هؤلاء الحيتان كافيين لدعم البيتكوين باستثماراتهم؟ دعونا نأخذ هذا السؤال مباشرة إلى أبو ظبي. محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول. أول شيء محمد، أنت من حيتان الكريبتو أو لا؟
1: بالطريق إن شاء الله.
0: بالطريق. طيب خبرنا، هل الحيتان كافيين لدعم الكريبتو والبيتكوين؟
1: طيب الأول خلينا نتفق على نقطة مهمة جدا، إنه في المرحلة الحالية اللي احنا فيها، أنا متخيل إن البيتكوين انتقلت من كونها عملة رقمية ظهرت في الأساس عشان تكون نظير للنظام المالي العالمي، إلا إن هي بقت انتجريتد وإمبلمنتد داخل هذا النظام، ولا سيما من اللحظة اللي بدأ يكون فيها صناديق ETF هي اللي بتتحكم في شراء البيتكوين. وطبعا ده احنا نقدر نشوف بصورة واضحة جدا انه على مدار الأسابيع اللي فاتت كان بيحصل تذبذب كبير جدا في السعر بسبب الدخول والخروج المستمر بملايين الدولارات من خلال هذه الصناديق. فشفنا امبارح بس يوم 17 اغسطس دخول حوالي 297 مليون دولار من خلال صندوق اي بيت ومن خلال صندوق فيداليتي، وده اللي عمل القفزه اللي احنا شفناها في سعر البيتكوين من مستويات ال 62 الى مستويات ال 64. فطبعا مما لا شك فيه حركه اصحاب المحافظ الكبيره مؤثره على سعر البيتكوين، لكن انا متصور انه في الوضع اللي احنا حاليا حركة البيتكوين بدأت تتأثر أكثر باجتماعات الفدرالي والتوترات الجيوسياسية.
0: طيب محمد، رح أعطيك 500,000 دولار بتشتري فيها بيتكوين، ذهب أو أسهم الرقائق الإلكترونية للتشيبس التي يعول عليها الجميع في ملف الذكاء الاصطناعي، ولماذا؟
1: والله بصفتي مدير للأصول أنا هقسمهم التقسيم التالي. هاخد 50% منهم أحطهم في صندوق SMH المتعلق بالسيمي كوندكتورز، و 25% أحطهم في الذهب، و 25% أحطهم في البيتكوين. رأيي الشخصي أنه إحنا حالياً بنعيش طفرة كبيرة جداً في عالم الذكاء الصناعي. الطفرة دي إحنا بنشوفها النهاردة، هي بقى لها تقريباً سنتين ومتوقع أن هي تستمر بضعة سنوات أخرى. وزي ما حضرتك عارفة، لما الناس بتثور في البحث عن الذهب، أكثر المستفيدين هم الناس اللي بتبيع المعاول وليس الناس اللي بتلاقي الذهب. معاول الذكاء الصناعي هي السيمي كوندكتورز، هي انفيديا، ميكرون، اس كي هاينكس وهذه الشركات. فده السبب اللي علشانه اختار ال 50

0: 100% اللي رايحة في الذكاء الصناعي، ثم المتبقي 50% التانيين هوزعهم ما بين الذهب على اعتبار ان هو المال الحقيقي، والبيتكوين لانه هو المال الرقمي اللي برضه في ليميتد في السبلاي بتاعه.
1: طيب هيدا المال الرقمي البيتكوين هل يحمي من التضخم؟ لأن اليوم حول العالم المستثمر الـ يعني الـ الـ الوحش الذي يتخوف منه هو التضخم، وهيدا عم نشوفه بأسواق السندات. فلأي درجة اليوم تعتقد بأنه العملات الرقمية، أنه البيتكوين تستطيع حماية المستثمر من الضغوط التضخمية، من الفورة التضخمية؟
0: فالحقيقة إنه لو إحنا بنقيس أسعار المنتجات مقارنة للبيتكوين هنلاقي إن أسعار المنتجات في الحقيقة بتنزل وليس بتصعد، لكن إحنا محتاجين إن إحنا نوسع السكيل شوية لسه مثلا على مدار 10 سنين أو 15 سنة اللي هو تقريبا عمر البيتكوين، هتلاقي حقيقة إنه أسعار الطاقة أو أسعار المنازل مقارنة بسعر البيتكوين اللي هو حاليا يعتبر هابط 50% عن القمة بتاعته، هذه الأسعار مقارنة بالبيتكوين هي في الحقيقة بتنزل وليس بترتفع، وهي دي طبيعة الاقتصاد لأنه مع الوقت المفروض أن التكنولوجيا بتتطور فالأسعار بتنزل، لكن ارتفاع الأسعار مقارنة بالعملات الورقية المطبوعة اللي ما فيش ليميتد في السبلاي بتاعها دايما بيرتفع لأنه دايما في طباعة مستمرة، وهذا ليس الوضع بالنسبة للبيتكوين كما هو ليس الوضع بالنسبة للذهب. فأز لونج أز إنه الأصل اللي إحنا بنتكلم عنه في ليميتد في السبلاي، فأنا في رأيي على المدى البعيد ده يقدر يكون حماية كافية ضد التضخم.
1: طيب خليني أسألك أيضا سؤال آخر. أنا عم بحاول أسألك كل الأسئلة الاستثمارية المتعلقة بالبيتكوين.
0: نعم.
1: فالسؤال اللي أنا الآن من الممكن أن يسأله متابع: أسهم كوين بيس متراجعة من بداية هذا العام، متراجعة من بداية هذا العام 38%. أنظر إلى أسهم استراتيجي متراجعة من بداية هذا العام 41%، بينما البيتكوين متراجعة من بداية هذا العام ب26%. نعم الجميع متراجع لأنه كوين بيس واستراتيجي يعني هن صاروا بروكسي للبيتكوين، ولكن إذا كان للمستثمر هناك خيار يستثمر بالبيتكوين مباشرة أو يستثمر بالشركات مثل استراتيجي ومثل كوين بيس بأسواق الأسهم يلي حركتها بتتبع للبيتكوين، أي الأفضل؟
0: في الحقيقة دول نوعين مختلفين من الأصول حضرتك، البيتكوين هو العملة نفسها بينما الشركة هي شركة مصدر ربحها ليس من امتلاك البيتكوين ولكن من عمليات التداول على البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، ولا سيما لو بنتكلم عن كوين بيز وغيرها من منصات التداول. فدول في نظري نوعين من الأصول، وإن كان في بينهم ما يسمى بالكوريليشن، يعني بيطلعوا مع بعض أو بينزلوا مع بعض، ده معنى كلمة كوريليشن. فبالتالي لو أنا مرة تانية لو أنا هتكلم من وجهة نظر مدير أصول، فأنا هعمل allocation لكل ما هو متعلق بالشركات و allocation تاني مختلف لكل ما هو متعلق بسلة العملات أو ما يعادل العملات. ليه الاثنين بيتحركوا بصوره في نفس الاتجاه صعودا او في نفس الاتجاه هبوطا؟ لانه في بينهم نوع من انواع الارتباط، بمعنى اخر انه المستثمرين او الوعي الجمعي لمجتمع المستثمرين يشوفوا ان صعود البيتكوين مما لا شك فيه معناه تداولات اكبر، فبالتالي عملات ورسوم اكبر لشركات الاكستشينج زي كوين بيس. استراتيجي على نحو آخر يعني حالها يعتبر مختلف شوية عن كوين بيز، لأن هي بتنظر لنفسها على إن هي مخزن للبيتكوين، فكان طبيعي إن هي تنخفض مع انخفاض البيتكوين لأنه جزء كبير من قيمة استراتيجي السوقية هو ما تملكه وتحوزه من البيتكوين، فطبيعي إن انخفاض سعر البيتكوين هيؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة استراتيجي.
1: نعم محمد، أنا بتمنى المرة القادمة اللي تطلع فيها معنا على الهواء تكون صرت من حيتان
0: خلاص على
1: البيتكوين.
0: الحيتان إن
1: شكرا
0: شاء الله،
1: جزيلا
0: شاركوا
1: لك.
0: معك ومع المشاهدين. شكرا
1: أهلا
0: جزيلا.
1: مشاهدينا، الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. كشف مسؤول أمريكي لسي أن أن أن الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. وأكد المسؤول أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. وبحسب المسؤول فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات.

أعلنت مصادر ميدانية وعسكرية سودانية استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع. المصادر كانت قد أكدت أن عناصر الدعم سلمت نفسها بكامل عتادها العسكري لقوات الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة، وذلك بالتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على عدة مناطق استراتيجية بالولاية. نفذت القوات الإسرائيلية فجرا عملية تفجير في بلدة حداثة جنوبي لبنان بعد عمليات تفجير مماثلة ليلا في بلدة المنصوري بقضاء صور وإطلاق قذائف باتجاه بلدة مجدل زون والأودية المجاورة. ألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة فوق مجرى نهر الليطاني من القاسمية وصولا إلى جسر القعقية. اعترضت منظومة الدفاع الجوي الروسية 65 مسيرة أوكرانية خلال النهار فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود بينها بيلغورود وكورتسك والقرم، وهذا وفق وزارة الدفاع الروسية. دمرت الدفاعات الجوية بحسب الوزارة 791 مسيرة أوكرانية خلال الليلة السابقة فوق مناطق عدة في روسيا. أدانت كوريا الشمالية المناورات العسكرية بين سول وواشنطن رغم توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليصها، متوعدة باتخاذ تدابير للدفاع عن النفس وتحييد التهديد العسكري للعدو على حد قولها. حذرت بيونغ يانغ من أن المناورات لن تحقق أهدافها، متهمة كوريا الجنوبية بالتحول إلى ساحة للتدريبات العسكرية المشتركة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوزت 5000 حالة وفق أحدث البيانات الحكومية هناك. سجل معهد الصحة العامة في الكونغو 5021 إصابة منذ بدء التفشي، بينها 2378 وفاة. ومشاهدينا، هذه نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
0: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة.

0: وسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ترامب يعلق المحادثات مع إيران ويتجه إلى زيادة الضغط عليها اقتصاديا ومخاوف إيرانية من الأسوأ.
1: في الواجهة،
0: الطاقة الذرية تعلن العثور على أطنان من المواد النووية في سوريا، والأخيرة تطلق مبادرة وطنية لإتلافها.
1: في الواجهة،
0: انشقاقات جديدة داخل قوات الدعم السريع والمجموعات المنشقة تؤكد تسليم كامل عتادها للجيش وتتهم الدعم بالحرب دون هدف.
1: في الواجهة،
0: ونتابع أيضا
1: الحي المالي،
0: أسعار النفط تواصل الارتفاع مع توقف المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما الحصار الاقتصادي على إيران يشتد بخطوات جديدة من الإمارات.
1: مصادر مفتوحة،
0: ترامب يضغط للقاء كيم جونغ أون ويقلص المناورات مع كوريا الجنوبية، والأخيرة ترجع السبب للانخراط في حرب إيران، قراءة سياسية في رويترز.
1: استوديو لايت،
0: ومن داخل الاستوديو مع الزميلة هزار بحبوح، والحديث عن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش بعد قطفه للزهور داخل محمية يواجه الغرامات والمخالفات وجدل حول حدود التعامل مع النباتات في المناطق الطبيعية. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية

0: نبدأ مستمعينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي تطور ميداني لافت كشفت مصادر إيرانية مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز أن إيران قد تنقل الحرب مع أمريكا إلى أوروبا، حيث تدرس طهران بحسب المصادر إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا في حال أقدم الرئيس دونالد ترامب على تصعيد الحرب. المصادر قالت للصحيفة إن القوات الإيرانية قيمت بالفعل خيار ضرب أصول عسكرية أمريكية في دول بجنوب شرق أوروبا من بينها بلغاريا. كما أشارت المصادر لأن القوات الإيرانية درست أيضا خيار استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث أي تصعيد إضافي. جاءت هذه المستجدات وسط حالة الجمود الدبلوماسي بين الطرفين، والتي أكدها مسؤول أمريكي في تصريحاته لشبكة CNN، إذ كشف أن الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راضي من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. بحسب المسؤول المستمعين، فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. على الجانب الآخر وتحديدا فيما يخص الموقف الإيراني، فحذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم. وقال خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي في لقاء مع إعلاميين إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران. كما حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلة الحرب. نتابع.
1: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل. الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبياً يعتدي على بلدهم للأسف، وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها.

0: الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
1: حل ما مشكلات ترين.
0: الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبياً يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجياً. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في

الضغط الاقتصادي الذي تحدث عنه ترامب ووزير خزانته لقى ردود فعل قوية داخل إيران. هذا الضغط مستمعين لا يثير مخاوف طهران من خسائر مالية فقط، بل من عودة الشارع إلى الاحتجاج. نقلت رويترز عن 3 مسؤولين إيرانيين أن القيادة تواجه ضغوطا داخلية متزايدة قد تتطور إلى اضطرابات واسعة النطاق. بحسب المسؤولين أيضا، يتزايد القلق داخل دوائر الحكم من القدرة على الصمود في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وذلك رغم تأكيدات السلطات من قدرتها على الصمود بعد نحو 6 أشهر من الحرب. هنا يبقى السؤال مستمعينا، السؤال الأهم: كيف يمكن أن يتحول الضغط الأمريكي لأداة تنفجر في وجه القيادات في إيران؟ الإجابة هنا تكمن في الاقتصاد. الاقتصاد الإيراني مستمعينا كان مثقلا بالأزمات، ثم جاءت الحرب والحصار ليضاعفا التكلفة، تضخم مرتفع، عملة تتراجع، ونقص في الطاقة، وعقوبات ممتدة. لم تعد كلفة الحرب تقاس بما يحدث على الجبهات فقط، مصانع ومحطات كهرباء وشبكات النقل ومنشآت حيوية تضررت، والتجارة والإنتاج تعرضا للإضطراب، وفي قطاع البناء توقفت أو تأجلت مشروعات، ارتفعت التكاليف وتراجعت فرص العمل، فيما أغلقت شركات أبوابها وسرحت موظفين. فاتورة المعيشة تتصاعد، والضغط انتقل مباشرة إلى جيوب الإيرانيين. التضخم السنوي بلغ 66% في يوليو، وأسعار المستهلكين قفزت 87%، فيما وصل تضخم السلع الغذائية إلى 128%، حتى زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 60%.

0: عبر زوم الآن مستمعينا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية دكتور إحسان الخطيب، وكذلك عبر زوم من عمان دكتور مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا وسهلا بكما. أولا أبدأ بدكتور إحسان. دكتور إحسان، يعني بداية توقف المفاوضات، ترامب الآن يريد إشارة واضحة باستعادة أو باستعداد قادة إيران للمفاوضات وإلى إبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في المفاوضات، وبالتالي السؤال المهم هنا: ما الإشارات التي يريدها ترامب الآن من القادة أو من النظام الإيراني برأيك؟
1: شكرا للدعوة لك والدكتور العتوم والمستمعين. المشكلة اليوم دائما يقال عن ترامب خذوا كلامه بجدية ولكن ليس بحرفية. أنا أعتقد المفاوضات دائما يعني بشكل غير مباشر مستمرة، الوسطاء لم يتوقفوا عن عملهم أبدا، ولكن يعني ترامب اليوم هناك مناكفات بينه وبين النظام الإيراني، أنا لا أريد مفاوضات. الطرف الآخر هو غير جدي، يقال أنه هناك تواصل مع الحرس الثوري، وهو أمر واقع إذا فعل ذلك الأمريكي، لأنه أصحاب القرار هم الحرس الثوري. فالبراغماتية الأمريكية أنه إذا كان يتكلم مع أشخاص ليسوا أصحاب قرار لماذا يضيع وقته، فليذهب إلى أصحاب القرار. اليوم الأمريكي يعني ليس ساذجا، يعني يعرف تماما وضع الاقتصادي في إيران، عنده مصادر ممتازة بالنسبة لهذا الوضع. لا ننسى أن الاتحاد السوفيتي سقط بسبب الضغط الاقتصادي، نظام بشار الأسد سقط بسبب الضغط الاقتصادي، وحتى صدام حسين كان يقول الحرب الاقتصادية على العراق أصعب من الحرب إطلاق النار. فلذلك اليوم الأمريكي يجد أنه في وضع قوي ويراهن على الضغط الاقتصادي، ولكن أكيد هو منفتح إلى المفاوضات رغم ما قاله ترامب.
0: طيب أنتقل مباشرة لي دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، إلى أي مدى اليوم يعني تعتقد أن إيران بالفعل تحاول الآن يعني نقل المعركة، كما ذكرنا قبل قليل الخبر، تحاول نقل المعركة من أمريكا إلى إلى إلى الدول الأوروبية وبلغاريا تحديدا، حتى لإجبار الرئيس ترامب ربما على التراجع من سياسة

0: سياسة الضغط والعقوبات. ما رأيك دكتور نبيل؟
1: مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك والدكتور إحسان. يعني الجانب الإيراني يمارس ما يسمى بسياسة ردعية لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول أن يرفع من مستوى الخطاب في محاولة لإظهار أنه بات لديه قدرات يستطيع توظيفها واستخدامها، انطلاقا من نقطة أنه امتلاك صواريخ بعيدة المدى استطاع خلال الفترات الماضية توجيهها إلى قاعدة ديريو غارسيا. وبالتالي ربما قد يكون هذا الكلام من الناحية النظرية صحيح أنها تمتلك مثل هكذا قدرات، لكن هل قادرة هي فعليا على تنفيذ تعهداتها وتهديداتها باستهداف دولة أوروبية جزء من حلف الناتو؟ هذا سوف يحدث نتائج خطيرة واصطفاف دولي غير مسبوق ضد الجانب الإيراني.
0: أصلا هي يعني تقدر على هذه الخطوة دكتور نبيل إيران؟
1: المعلومات الاستخبارية بتتحدث عن امتلاك إيران لصواريخ بعيدة المدى، كما قلت لك يعني الصواريخ كانت قام الجانب الإيراني بإطلاق صواريخ على قاعدة ديريو غارسيا يعني في حوالي من 1700 أو 1800 إلى 2500 كيلومتر، يعني المسافة أعتقد 2500 كيلومتر المسافة.
0: نعم.
1: وكانت رسالة واضحة بأنه ليس فقط هي مجرد استهداف القاعدة العسكرية التي تتواجد فيها قوات وطائرات أمريكية، بل كانت رسالة بأن الجانب الإيراني لديه قدرات للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكان بالتحديد بلغاريا وغيرها من الدول. لكن في تقديري أن هذا الخيار سوف يكون خيار انتحاري، اللجوء إليه معنى أن النظام الإيراني قد وصل إلى نقطة اللاعودة من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا بيمثل خيار انتحاري غير مسبوق للاستراتيجية الإيرانية. الجانب الإيراني يريد أن يرفع سقف الشروط لأنه يريد إعادة التفاوض إلى فكرة ما يسمى بالتنفيذ المتبادل، بمعنى الموقف الإيراني عمليا يقول هو لن يتم فتح هرمز أولا ثم ننتظر المقابل الأمريكي، على واشنطن تنفيذ التزاماتها أولا بالتزامن معنا، وهذا هو جوهر أزمة الثقة ما بين الطرفين. لكن بالموازاة ذلك إحنا اليوم نتحدث عن الخطر الأكثر أستاذ محمد، وهو المتعلق بسوء الحسابات. يعني إذا استمرت سياسة الخنق
0: صحيح
1: قد تنتقل إيران من استخدام هرمز كورقة تفاوض إلى عمليات أكثر هجومية.
0: هذه نقطة مهمة،
1: والمصالح الأمريكية خاصة ما تحدث فيه مسؤول إيراني على الانتقال إلى وضع عسكري هجومي بالكامل مع تعثر الدبلوماسية. واليوم كما تفضلت الآن استهداف أحد دول حلف الناتو باستهداف، ربما هذه أحد السيناريوهات قد يكون. المشكلة الحقيقية بعتقد أنه الجانب الإيراني ينازع للبقاء، والأولوية هي لبقاء النظام الإيراني، وطهران تريد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحددة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات.
0: فقط دعني أذهب بهذه النقطة دكتور نبيل، يعني نقطة الخنق الاقتصادي، تغيير هذه الاستراتيجية دكتور إحسان الخطيب والاتجاه فعلا إلى الخنق الاقتصادي، هل هذا برأيك فعلا يعني مؤشر على عدم قدرة واشنطن في خوض هذه الحرب من جديد؟ لأن الأسبوع الماضي كان هناك أخبار تتحدث عن أنه واشنطن يعني نفذ مخزونها من السلاح، ولديها يعني هي غير مطمئنة بهذا الوضع، بالوضع العسكري، وبالتالي اتجهت إلى مسألة الوضع الاقتصادي والخنق الاقتصادي. ما رأيك؟
2: أنا أعتقد هناك مبالغة في موضوع السلاح والذخيرة، ربما يكون هناك نقص في نوع معين مثلا، ولكن لا ننسى هذا حجم البلد الولايات المتحدة، وهي تحارب يعني إيران، لا تحارب الصين مثلا، هي دولة تتحضر لتواجه دولة بحجم الصين، فعندها إمكانيات هائلة وتستطيع يعني التعويض بأسلحة وذخيرة متعددة. فما لا أعتقد يعني موضوع الذخيرة والسلاح موضوع محوري، حتى السفن عندها سفن كثيرة، ودائما هناك شكوى من البحارة مثلا يعني يكون هناك ضغط عندهم بالخدمة فترة طويلة. فهي كما تفضل دكتور العتوم حسابات خاطئة دائما عند الجانب الإيراني، يتمسك بموضوع معين مثلا الذخيرة، ويعتقد أنه يستطيع الاستمرار، يراهن أنه يستطيع أن يهزم ترامب في هذه المعركة. بالنسبة للأمور الاقتصادية، نعم كان هناك حرب اقتصادية على إيران وكانت ناجحة، لأنه قبل إطلاق النار يعني قبل الدخول في المعركة كان هناك مظاهرات في إيران، كان هناك مظاهرات كبيرة في عدة مدن، وقتل النظام الإيراني حسب على ذمة الأمريكي 50,000 إيراني، والنظام الإيراني اعترف قال قتل فقط 3,000، هذا عدد كبير أيضا غير الذي

0: تاخذوهم، فهناك ضغط اقتصادي فعال. يعني
1: نعم
0: عقوبات ترامب ليست عقوبات كما كان في الماضي، هي عقوبات استثنائيه. واليوم الوضع الاقتصادي اسوء بكثير عما كان في ذلك الوقت، عندما يكون هناك اسقاط قذائف. يعني الشعب لا يستطيع ان يتظاهر ويحتاج اذا كان هناك اطلاق نار،
1: نعم
0: ولكن عندما يتوقف اطلاق النار وتشديد العقوبات سيكون هناك انفجار داخل إيران. فالأمريكي يراهن على أن هناك انفجار اقتصادي داخل إيران، وهناك مؤشرات لذلك، وهناك حتى أصوات داخل النظام تقول أن الموضوع ليس نزهة ولا يجب الاستخفاف به. ضغط اقتصادي فعال جدا، يعني أنا أعتقد ضغط الاقتصاد أقوى بكثير من يفضل النظام الإيراني إسقاط الصواريخ عليه من الخناق الاقتصادي، ويخاف
1: طيب
0: اليوم من وزير الخزانة أكثر من وزير الحرب هيكسر.
1: طيب نقطة الخنق الاقتصادي أيضا، يعني أود أن يعني أفصل فيها مع دكتور نبيل العتوم. يعني دكتور نبيل، إذا فعلا حدث هناك خنق اقتصادي، ما السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث داخل طهران؟ يعني ما النتائج التي يمكن أن تكون بعد هذا الخنق الاقتصادي الذي ربما يتجه إليه ترامب؟
2: يعني الجانب الإيراني يحاول أن يرتب استراتيجيته وفق ثلاث مسارات أساسية. أولا الحفاظ على بقاء النظام الإيراني مهما كلف ذلك، الاستراتيجية وطبعا ما تحميل الأسر والقطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش والمشاكل التي يعاني منها الشعب الإيراني. الأمر الثاني التقشف القسري، بمعنى تقليص الاستثمارات مع إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو. والخطوة الثالثة وهي الأخطر طبعا، تحميل المجتمع كلفة ما يدعي النظام بالصمود، وهذه طبعا نقطة خطيرة وحساسة، لأنه كما تفضلت أستاذ محمد التضخم في ارتفاع، العملة الوطنية
1: صحيح
2: تراجع القوة الشرائية، هذا قد يبقي النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت الذي تصبح فيه حياة الناس أكثر صعوبة وأكثر بؤس، وبالتالي مع حتى مع دعم النظام وتوجهه للبحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين ومسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط الإيراني، لكن في نهاية المطاف هو الرهان على الداخل الإيراني، وهذه أخطر عناصر الاستراتيجية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استراتيجية الانتظار والاستنزاف، بمعنى ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني بحيث أنها بتصير كلفة عدم الاتفاق على كلفة تقديم تنازلات. والضغط العسكري المتدرج أيضا أستاذ محمد له دور مهم جدا، لأنه قد يتم استئناف الضربات لإضعاف القدرات العسكرية وإقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع والخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود. وبالتالي الجانب الأمريكي يسعى إلى ما يسمى باستراتيجية تكامل الأدوات، بمعنى ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار واختيار أحد المسارات، يمكن الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه. والهدف هو التفاوض، لأنه دفع طهران الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة أو استمرار التآكل الاقتصادي وانتقال المواجهة إلى الداخل الإيراني. الآن الداخل الإيرانيين سبقوا ذلك وقاموا بتعيين حسين طالب الرجل الدموي في النظام الإيراني له تاريخ حافل في الإجرام، عندما قام باستهداف وقمع التظاهرات اللي كانت في تظاهرات الثورة الخضراء في العام 2009. وبالتالي تعيينه هي رسالة للداخل بأن إيران لديها أدوات كثيرة للتعامل ومن ضمنها الخيار الأمني وتغليب هذا الخيار. وكان هنالك طبعا تعيينه هو قائد قوات البسيج، يعتبر اليد الضاربة للنظام الإيراني
1: صحيح،
2: وهذه طبعا له أهداف عديدة. كان في أوقات سابقة عمل النظام الإيراني بإجراء مناورات ما بين الحرس الثوري والبسيج، مناورات داخلية تحاكي عمليات اندلاع تظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة، ثم قام باستجلاب ميليشيات زينبيون وفاطميون بهدف استخدامهم كأدوات ردعية في حال تفرغ النظام لمواجهة الخارج أو عجزه عن القتل الدموي والعشوائي اللي كان يقوم فيه في فترات سابقة. والجانب الثالث هو حجب الإنترنت، يعني مناطق إيران عبارة عن جزء جغرافي معزولة، حتى في بعضهم كما قال أحد المسؤولين الإيرانيين بأنهم لا يعرفوا أن هنالك حرب جرت ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، وكأن الجانب الإيراني يتفاخر بعملية التعتيم والتضليل الإعلامي التي يقوم بها. لكن في نهاية المطاف هنالك مؤشرات حقيقية وخيبة، يعني كما تفضل الدكتور حسان عندما انتهت حرب 12 يوم

0: اندلعت احتجاجات غير مسبوقة في إيران، ولجأ النظام الإيراني إلى استراتيجية دموية غير مسبوقة.
1: وبالتالي هذه الاحتجاجات من الممكن أن تتصاعد مرة أخرى، وهي بالفعل ربما بدأت شرارتها تعود من جديد. شكرا جزيلا لكم عبر زوم من ولاية كنتك الأمريكية الأستاذ العلوم السياسية دكتور إحسان الخطيب، وعبر زوم كذلك من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. شكرا جزيلا لكم. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في الأمس بعد أو مع استمرار تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه وفق بيانات أولية نقلتها رويترز. وأظهرت بيانات شركة كيبلر عبور 6 سفن محملة بسلع أولية انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق ودون متوسط الأيام 10 البالغة 11 سفينة.
2: في الواجهة

إلى سوريا مستمعين، حيث أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العثور على بضعة أطنان من المواد النووية، مشيدا بتعاون الحكومة السورية عبر الإبلاغ عن الموقع. في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية يعود إلى حقبة الحكم السابق، مؤكدا أن سوريا اتخذت هذه الخطوة بمبادرة ذاتية.

0: في الواجهة.
1: إلى السودان مستمعينا، حيث أعلنت مصادر ميدانية وعسكرية سودانية استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع. المصادر أكدت أن عناصر الدعم سلمت نفسها بكامل عتادها العسكري لقوات الجيش في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة، وذلك بالتزامن مع تقدم الجيش وسيطرته على عدة مناطق استراتيجية بالولاية. قبل ذلك وفي تصريحات العربية، نفى وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون، نفى بشكل قاطع أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم السريع، قائلا إن عناصره لم تكن يوما جزءا من القوات المسلحة. وزير دفاع السودان شدد على أن الدعم السريع كان ميليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني. نتابع.
2: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا، الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل حتى في حكم حمدوك وحكم القهد هم اتمردوا لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج هذه القوات وإلغاء قوانينها وأن ينضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك. أي تحديث في البحر الأحمر بيهدد السودان، لأنها السودان دولة مطلة على البحر الأحمر، فبالتالي أي تحديث فيها سواء كان الأعمال الإجرامية زي ما أنا قلتها، سواء كان تجارب البشر أو مخدرات أو تهريب أو خراب الاقتصاد أو أي هجوم مستقبلي على أي دولة من دول البحر الأحمر، أكيد هيأثر على السودان باعتباره يعني دولة ساحلية. نسعى الآن لإنشاء قوة خفر سواحل سودانية للانضمام لخفر السواحل بتاعت الدول المطلة على السواحل بتاعت البحر الأحمر بإذن الله تعالى.
1: كما أكد وزير الدفاع السوداني في تصريحاته للعربية أن الجيش السوداني متقدم في كل المحاور.

0: ينتصر في المعركة. مستمعينا، ننوه لهذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. الناتو يقول الدفاعات اعترضت صواريخ باليستية متجهة من إيران في 4 وقائع سابقة. مسؤول في الناتو يقول مستعدون للدفاع عن جميع الدول الأعضاء من كل تهديد إيراني. إذن مسؤول في الناتو يقول مستعدون للدفاع عن جميع الدول الأعضاء من كل تهديد إيراني. كذلك أضافت الناتو قبل قليل الدفاعات اعترضت صواريخ باليستية من إيران إلى تركيا في 4 وقائع سابقة. بالعودة مستمعينا للملف السوداني، معنا الآن من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ فايز الشيخ. أستاذ فايز، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني انشقاقات كثيرة لقوات الدعم السريع في الأيام الماضية، وآخرها ربما يعني الخبر الذي قرأناه قبل قليل، وبالتالي السؤال الأهم والأبرز الذي نسأله، ما الذي دفع هذه المجموعات إلى تسليم نفسها بكامل عتادها للجيش في هذا التوقيت تحديدا؟
1: صباح الخير عليك وصباح أهلا بك. الخير على كل المستمعين في كل مكان. مسألة انشقاقات بعض القادة أو بعض العناصر التابعة لقوات الدعم السريع هي جزء من عمل استخباراتي للجيش السوداني، والجيش قد لمح بذلك وتحدث عن ذلك كثيرا، ويمكن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قال بأنه سياسته مبنية على الحفر بالإبر، بمعنى المشوار طويل ويمكن أن يأخذ زمنا طويلا. مثل هذه الأفعال هي الانشقاقات أو ضم جزء من القادة، باعتبار أن ذلك قد يضعف قوات الدعم السريع.
0: يعني السؤال المهم، يعني هذه الانشقاقات ألم تحدث يعني من تلقاء نفس قوات الدعم السريع

0: هذه الحركات أو القوات بما فيها الدعم السريع. طبيعة تكوينها هي أقرب إلى التكوين الكبلي وأقرب إلى التكوين غير المنظم، بمعنى أنه ليس جيشا نظاميا مبني على تراتبية عسكرية لها أسس وضوابط وتعمل عمل مهني. فلذلك مثل هذه المكونات يمكن اختراقها، يمكن أيضا تفتيتها، لأنه ليس هنالك وحدة فكرية، ليس هنالك وحدة مهنية، ليس هنالك وحدة موضوعية. طبيعة هذه القوات يمكن اختراقها ويمكن تفكيكها. لذلك استمر هذا الاتجاه، ليست هذه المرة الأولى. رأينا مثلا أبو عاقلة كيكل كان القائد الذي سيطر على الجزيرة باسم قوات الدعم السريع، ثم انقلب على القوات وانضم للجيش وعاد تسليم ولاية الجزيرة للجيش. أيضا مثلا نور قبة الذي كان في الفاشي، أحد القادة العسكريين المعروفين لدى قوات الدعم السريع الذين سيطروا على مدينة الفاشر لصالح قوات الدعم السريع، ثم بعد أشهر أو أسابيع انقلب ذات الرجل وانضم إلى الجيش.
1: لكن يعني المسألة يعني لماذا تكون في هذا التوقيت تحديدا، يعني لماذا يكون مع قوات الدعم السريع ويعود مرة أخرى للجيش السوداني؟ يعني لماذا في هذا التوقيت تحديدا، يعني لماذا يتم استخدام هذه الاستراتيجية؟
0: هنالك عدة أسباب. كما قلت أولا العمل الاستخباري، هنالك أيضا عناصر أصلا يمكن أن يكون الجيش قد بعث بها منذ بداية الحرب، حتى تكون غواصات أو خلايا داخل الجيش لمثل هذه الأفعال ولمثل هذا التوقيت. أيضا كما قلت الطبيعة الهشة والتكوين الهش لهذه مثلا قوات هذه القوات تكوينها هش. ايضا صعوبه وجود قياده مركزيه واحده، هذه القوات تتبع للقائد الميداني الذي تتبع له، وقد يكون يتحرك من غير توجيهات حتى القائد الاعلى او القائد الاعلى منه على الاقل.
1: نعم.
0: لذلك نلاحظ أن مثلا قائد يسيطر على مدينة دون توجيه من قائد آخر مثلا أو أعلى منه. هذه هي طبيعة المشكلة داخل مثل هذه التنظيمات أو مثل هذه القوات. لكن أيضا هنالك إغراءات مالية تدفع للبعض، هنالك من يحول الولاء لأي سبب من الأسباب، وهذه هي للأسف الشديد لا ترتبط بقوات الدعم السريع وحده، بل ترتبط بكثير من المكونات السياسية السودانية، مسألة الانشقاقات، مسألة عدم الاتفاق، البحث عن القيادة، البحث عن المال، البحث عن
1: وبالتالي بعد كل هذا الطرح أستاذ فايز، هل نتوقع بالفعل اتساع هذه الدائرة، دائرة الاستسلامات، دائرة الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع في الأيام المقبلة؟
0: هذه المسألة كما قلت هي بدأت ولا تتوقف، هي أشبه بمسألة مثلا قطع الدومينو، عندما يعني تسقط قطعة يمكن أن تسقط القطعة التي تليها. لكن السؤال المهم، هل هذا يعني مثلا نهاية الحرب؟ هل هذا يعني نهاية قوات الدعم السريع؟ هل هذا يعني انتصار نهائي للجيش؟ هذه أسئلة مهمة. أنا من وجهة نظري لا تعني ذلك. نعم قد تعني انتصارات مؤقتة، قد تعني انتصار، قد تؤثر في المستقبل، لكن على مجريات الحرب لم تؤثر حتى الآن، بدليل أن هنالك معارك كبيرة في شمال كردفان، معارك كبيرة في النيل الأزرق، تقدم لقوات الدعم السريع في بعض المناطق وتقدم للجيش في مناطق أخرى، بأن الحرب مستمرة بين الطرفين. لذلك الأفضل للسودان وللسودانيين هو وقف الحرب، وال

0: الحوار من أجل وقف الحرب، لأن مسألة الاستنزاف ومسألة التفتيت من الداخل هي عملية طويلة ومرهقة حتى للشعب السوداني، قد تستمر سنوات على أساس تفتي القوة، وهذه القوة ليست بسيطة على أساس أنه مثلا تذهب قوة من 50 أو من 100
1: نعم
0: مقاتل، هي مئات الآلاف طبعا مؤكد. لكن على كل حال هي تؤكد وجود خلل بنيوي داخل هذه المجموعة، وخلل كبير جدا واضح.
1: شكرا جزيلا لك من نيويورك الأستاذ فايز الشيخ، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، تحياتي لك.
2: في الواجهة،
1: وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي بها مسؤولين عراقيين، وتهدف الزيارة لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين. وفي تصريحات فور وصوله أكد قاليباف أن إيران ستتخذ ما وصفه بالخطوات العملية لتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد. كما قال قاليباف إن الزيارة ستناقش السبل المشتركة للمساهمة في ترسيخ الاستقرار والأمن. وقبيل مغادرته للعاصمة العراقية أكد رئيس البرلمان الإيراني عبر منصة إكس أن زيارته إلى العراق تهدف إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك بين البلدين. وأشار قاليباف أيضا إلى أن العلاقات بين إيران والعراق تستند إلى تاريخ من التعاون والأخوة ومواجهة التدخلات الأجنبية، فضلا عما وصفه بالمصير المشترك للبلدين. هذا وتأتي زيارة قاليباف إلى العراق بعد يومين فقط من القصف الذي استهدف إقليم كردستان العراق، والذي حمل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني حمل مسؤوليته إلى إيران بشكل مباشر. وقال بناء على معلومات وتحقيقات أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ثبت تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس جهاز الاستخبارات لهجمات بمسيرات إيرانية، كما أدان بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة، وأكد أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره. بدوره وفي اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أعرب رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافا لأمن العراق واستقراره، وأن المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. كما أعلن بدء التحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها.

0: إذن مستمعين نعود ونذكر بالأخبار التي وردت قبل قليل. المسؤول في الناتو يقول مستعدون للدفاع عن جميع الدول الأعضاء من كل تهديد إيراني. كذلك أضاف الناتو الدفاعات اعترضت صواريخ باليستية متجهة من إيران في وقائع السابقة. وكذلك في خبر عاجل أيضا رويترز تتحدث عن تحطم مروحية كينية يعتقد أنها كانت تحمل سياح في مقاطعة سامبورو. بالعودة مستمعينا للملف العراقي، معنا الآن من بغداد مراسل العربية FM الزميل جابر جمال. جابر أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، كيف ترى الحكومة العراقية هذه الزيارة حتى الآن؟
1: بالفعل هو في العاصمة بغداد وحط طائرته في مطار بغداد الدولي في تمام الساعة 8 من صباح

0: اليوم، وكان باستقباله النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، وبعد ذلك كان له مؤتمر في العاصمة بغداد عن وصوله، ومن ثم توجه إلى مبنى البرلمان العراقي، وهو هنالك الآن يعقد اجتماع بين الوفد الإيراني المرافق لمحمد باقر قاليباف وأيضا رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي. نظرة الحكومة هي تتحدث دائما عن مستويات التواصل والانفتاح الدائم والحوار الدائم مع إيران، كون يعني من المعلوم أن للعراق وإيران مصالح كثيرة اقتصادية وسياسية، بالتالي هي يعني تتحدث عن انفتاح مع الجانب الإيراني. من المؤمل أن يتم مناقشة العديد من القضايا، ربما أبرز هذه القضايا قضايا الفصائل المسلحة المتواجدة في العراق، ربما سوف يعني يطرح ملف السلاح وحصر السلاح، خاصة مع وجود رفض لبعض الفصائل لنزع أو تسليم سلاحها إلى المنظومة الأمنية أو إلى الحكومة العراقية، ربما سوف يكون حاضرا هذا الملف، وهو الملف الأبرز اليوم هنا في العراق والشغل الشاغل للحكومة العراقية التي تحاول أن تحصر السلاح بيدها فقط. بالتالي هنالك رفض من بعض الجهات، ربما سوف يطرح هذا الموضوع على هذا الوفد، خاصة ونحن لا نتحدث عن زيارة اعتيادية يلتقي فيها مسؤول نظيره فقط، بل هذه الزيارة سوف تمتد إلى أكثر من مستوى. على المستوى التشريعي نتحدث عن لقائه اليوم بهيبة الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، ومن ثم هنالك لقاء مع الحكومة العراقية في القصر الحكومي، أي لقاء مع علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية. يوم غد أيضا سوف تكون هنالك لقاءات مهمة، نتحدث عن اللقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأيضا بعد ذلك لقاء مع مستشار الأمن القومي العراقي. إذن هي زيارة لا ترتبط فقط بالجانب الاقتصادي أو السياسي، بالتأكيد سوف يكون هنالك للجانب الأمني حيز كبير في هذه النقاشات وهذه الاجتماعات.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل عربية FM الزميل جابر جمال، شكرا جزيلا لك جابر.
2: في الواجهة، في الواجهة،
1: نفتح الآن مستمعينا ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي أوكرانيا دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيل فيدروف، الذي قاله هو الرئيس فولودومير زيلينسكي في يوليو، إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في أوكرانيا بهدف استعادة المسار الديمقراطي. وصرح فيدروف في خطاب بث على يوتيوب أن الديمقراطية لا يمكن أن تبقى رهينة لروسيا، وأن عليهم إيجاد آلية قانونية وآمنة وواقعية تتيح لأوكرانيا استعادة المسار الديمقراطي بشكل كامل حتى في خضم الحرب. في روسيا، وفيما يخص التطورات الميدانية، اعترضت منظومة الدفاع الجوي الروسية 65 مسيرة أوكرانية خلال النهار فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود بينها بلغرود وكورسك والقرم، وفق ما فادت به وزارة الدفاع الروسية. ودمرت الدفاعات الجوية بحسب الوزارة 791 مسيرة أوكرانية خلال الليلة السابقة فوق مناطق عدة في روسيا. على وقع هذه الهجمات، تهددت روسيا بريطانيا بتداعيات بعد استخدام أوكرانيا للمرة الأولى مسيرات بريطانية الصنع في ضربات داخل الأراضي الروسية. وقالت السفارة الروسية في لندن إن استخدام المسيرات يعكس تعمد بريطانيا تصعيد الأزمة، محذرة من عواقب استمرار دعم كييف، ولأن لندن ستدفع ثمنا أعلى كلما تعمق الانخراط في الصراع.

0: مصادر مفتوحة.
1: يدفع رئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه عقد لقاء جديد مع زعيم كوريا الجنوبية كيم جونغ أون قبل نهاية العام. وبحسب وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ناقش ترامب مع مساعديه إمكانية ذلك خلال زيارته المقبلة إلى آسيا ربما نوفمبر المقبل، تزامنا مع اجتماع قادة منتخب

هذا التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك في شنشن الصينية. لكن الرهان مستمعين على دبلوماسية القمة يواجه تشكيكا داخل الولايات المتحدة في قدرتها على تحقيق اختراق فعلي في الملف النووي لكوريا الشمالية. إذ أكد مسؤول بالاستخبارات الأمريكية في شؤون الكوريتين أن الاعتقاد بأن العلاقة الشخصية بين ترامب وكيم يمكن أن تحقق أهدافا أساسية أو الأهداف السياسية الخارجية الأمريكية اعتقاد خاطئ. القراءة السياسية من وجهة نظر رويترز يمكن تلخيصها في أن ترامب يحاول إعادة إحياء دبلوماسية القمة مع كيم، لكن البيئة الاستراتيجية تغيرت كثيرا منذ لقاءاتهما السابقة. الهدف المباشر، تقول رويترز، ترامب يدفع باتجاه لقاء مع كيم هذا الخريف وربما خلال الرحلة الآسيوية في نوفمبر بتزامن مع قمة شنشن. لكن رويترز تؤكد أن هذه المعلومات منقولة عن تقرير وول ستريت جورنال. قرار ترامب تقليص المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية مع تأكيده علاقته الجيدة بكيم يبدو جزءا من محاولة خلق أجواء تسمح باستئناف الحوار. لكن المشكلة الأساسية، تقول رويترز، لم تتغير قمم ترامب وكيم السابقة، حققت اختراقا إعلاميا وسياسيا لكنها لم تنتج اتفاقا بشأن نزع السلاح النووي. وبعد انهيار مفاوضات هانوي واصلت كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية والصاروخية.

0: الحي المالي
1: أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقعت شركتان أرامكو السعودية ومعادن اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يستهدف استكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة في المملكة، مع التركيز بشكل رئيس على النحاس ومعادن أخرى مرتبطة بتحول الطاقة. أظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية ومنصة استثمر في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026، أظهرت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بما يعكس استمرار قوة النشاط الاستثماري وغير النفطي في المملكة، ارتفاع قيمة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8.4، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنحو 8.1% بالتزامن مع ارتفاع قيمة صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 8.3%. أجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 أيام فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بمليارات الدولارات بعد مفاوضات مكثفة بين واشنطن وأوتاوا. وذكر ترامب أن قرار التأجيل جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وكندا لا يزال خاضعا لاستكمال الوثائق النهائية.

مستمعينا، أثارت واقعة قطف رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش للزهور خلال زيارة إلى منطقة محمية جدلا حول حدود التعامل مع النباتات في المناطق الطبيعية، بينما أشار طبعا خبراء إلى أن الزهور المقطوفة الشائعة وغير محمية أعادت هذه الحادثة مستمعينا تسليط الضوء على أهمية حماية النباتات وضرورة قطفها بطريقة مستدامة عند السماح بذلك. داخل الاستوديو معنا الزميلة الصحفية بشبكة العربية الزميلة هزار بحبوح. هزار، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. أهلا وسهلا بك.

0: معنا من جديد. هزار اليوم يعني قطف الزهور في المناطق المحمية، أين تنتهي هذه الحرية؟ ما بين الحرية الشخصية وحماية الطبيعة، لابد طبعا من حماية الطبيعة، وهذه القضية التي وقع فيها رئيس الوزراء تشيكي.
1: مرحبا بك محمد.
0: أهلا بك.
1: أول شيء خلينا نحكي بشكل مختصر وسريع تفاصيل القصة. بداية فإن رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش أثار جدلا واسعا، ظهر في رحلة إلى جبل ليساهورا شرقي التشيك، وكان حامل باقة صغيرة من الزهور اللي قطف طبعا في طريقه.
0: جميل.
1: هاي الموضوع أثار جدل واسع، لأنه الناس انتقدته أنه ليش قطف الزهور من هذه المنطقة. رئيس الوزراء طبعا طلع وقال أنه هو كان أخذهم ليضعهم على ضريح، وأيضا أنه هو ما أخذ كمية كبيرة، ولكن بنفس الوقت اعتذر من الأشخاص وخبرهم أنه هو مستعد لدفع غرامة بحال ثبت أنه هو خالف أحد هذه القوانين.
0: والآن طبعا يتم التحقيق في هذا الأمر بالفعل، إذا ثبت يعني أنه خالف القوانين بالفعل سيتم دفع غرامة مالية من قبل رئيس الوزراء. طيب هذه الزهور بالفعل يعني هزار، هل كانت هي معرضة فعلا للانقراض كما ذكرت التقارير؟
1: هلا بحسب التقييم اللي نقلته وسائل الإعلام التشيكية، هلا النباتات لم تكن بتلك الندرة، والأمر يبدو أقل خطورة. خبير بيئي قال إنه هاي النباتات اللي قطفها رئيس الوزراء كانت من الأنواع الشائعة، لكن الموضوع لم يكن فقط في حد القطف، يعني الفعل القطف ليس هو المشكلة، وإنما إنه هو ما تأكد من هاي المنطقة وما تأكد من القوانين الموجود فيها، وبالأخير هاي منطقة محمية،
0: وبالتالي هذا الأمر يضر فعلا البيئة وحتى بالنبات، لأنه هناك طرق حتى لقطف هذه النباتات. لكن هل القطف مثلا دائما يضر بالبيئة هزار؟ كيف يعني يمكن قراءة هذه النقطة؟
1: الحقيقة أنه القطف بحد ذاته مش دائما ضار للبيئة، يعني هي الفكرة في طريقة القطف، كميته
0: كما ذكرنا،
1: تكراره، ونوع النبات، ومكان القطف، والأهم قدرة النبات على التجدد. يعني القطف المستدام ممكن يكون قابل للتجدد، وبالتالي ما رح يضر النبات إذا تم تكراره، لكن إذا إجوا أشخاص كثر وقطفوا من نفس المكان على أيام متعددة، هذا الشيء قد لا يقدر النبات على أنه يواكب التجديد، وبالتالي قد يضره.
0: طيب كان هناك نقطة تتحدث عن الطريقة الصحيحة لقطف النباتات، إذا كان القطف مسموح في هذه المنطقة المعينة، إذا نعدد هذه النقاط سريعا.
1: بداية النقطة اللي انت حكيت فيها، نتأكد إذا أصلا كان مسموح أو لا، لأنه أفضل طريقة بصراحة هي عدم قطف النباتات على الإطلاق. ثانيا، إذا كان مسموح، أولا عدم اقتلاع نبات من جذوره، لأنه هذا الشيء ممكن يمنعه من التجدد. ثانيا، عدم قطف نباتات كثيرة من نفس المكان. ثالثا، تجنب النباتات النادرة أو غير المعروفة. رابعا، ترك الأزهار التي تحتاجها الحشرات للتلقيح، لأنه هي مسألة مهمة جدا للبيئة. خامسا، عدم إتلاف النباتات المجاورة للنبتة المقصودة أثناء عملية الجمع. وأخيرا، اختيار الأجزاء التي يستطيع النبات تعويضها، يعني ما يخلع النبتة من الجذور.
0: طيب هذا هذا يأخذنا إلى سؤال آخر، هل هناك مثلا أمثلة علمية أو دراسات على خطورة هذا الأمر على النباتات، على خطورة القطف غير المنظم لهذه النباتات التي تكون موجودة مثلا في عدد من المناطق، يعني ومنها المناطق المحمية كذلك؟
1: صحيح، هناك دراسة عن نبات طبي بري في جبال الأنديز. الباحثون وجدوا أن الطرق المختلفة للحصاد كان لها تأثير كبير على النبات. يعني على سبيل المثال، قطع الفروع عذرا من مستوى سطح الأرض، أو كان يفرق كتير عن قطع أجزاء من الورقيات فقط، لأن هذا الشيء أثر على قدرة النبات على التجدد. وتبين أنه 60% من النباتات التي قطعت فروعها من مستوى سطح الأرض لم تنمو مجددا.
0: طيب كيف يمكن حماية النباتات التي تكون متواجدة في المناطق الطبيعية والمحميات كذلك؟
1: هلأ بداية، غير الحماية البيئية اللي إلها طبعا مختصين، يجب أن يتم التوعية عن هذه المناطق.
0: مهمة. صحيح.
1: بالضبط. وضع لوحات وإعلام الناس. يعني هناك نوعين من النباتات، أنواع ما بيصير الواحد يقرب عليها أبدا أو يقطفها، وأنواع مسموح قطفها لكن بشروط مواسم معينة وطريقة معينة. أفضل أن الواحد يتعلم عن هاي النبتة، وبصراحة هو الأفضل أنه ما يقطفها بالمرة، يكتفي بتصويرها.

0: استمتع بمشاهدتها ومشاركة معلومات حولها.
1: وسننتظر طبعا إلى أين يتجه القضاء في قضية رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش في قضية قطف النباتات في المناطق التي قالوا عنها أنها محميات طبيعية. شكرا جزيلا لك زميلة الصحفية هزار بحبوح من شبكة العربية، شكرا على وجودك معنا. مستمعينا نبقى في أخبارنا المنوعة. في بريطانيا أيضا سئل رئيس الوزراء أندي برنام عن رسائل تبادلها مع شخص انتحل صفة كبير موظفي البيت الأبيض وفقا لصحيفة بوليتيكو، وقال إنه تعامل مع الموقف بطريقة الصحيحة موضحا أن التبادل كان فقط على معلومات محدودة. كشف علماء أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع درجات حرارة البحار في أوروبا، محذرين من عواقب وخيمة على النظم البيئية البحرية والمناطق الساحلية. دراسات أظهرت أن التغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية أدى إلى رفع حرارة البحر المتوسط بنحو درجتين مئويتين وحرارة بحار غرب أوروبا بنحو 1.4. إلى هنا مستمعين انتهت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع زميلة أثير مبارك. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الدراسة السابقة حسن وتتعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
8: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
9: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
8: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
10: يعني توجه صحيح أني
8: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
11: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. مسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب وجه مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران ويتجه لخنقها اقتصاديا بشكل تدريجي.

وسط جهود حصر السلاح بيد الدولة، قاليباف يزور العراق اليوم لبحث التطورات الإقليمية والتعاون الاستراتيجي مع بغداد. إسرائيل تبرر الغارات على سوريا بحماية أمنها. دمشق تشكو لمجلس الأمن وتطالب واشنطن بمركز تنسيق لمنع التصعيد، وأنقرة ترد على نتنياهو. الطاقة الذرية تعلن العثور على أطنان من المواد النووية في سوريا، والأخيرة تطلق مبادرة وطنية لإتلافها. انشقاقات جديدة داخل قوات الدعم السريع، والمجموعات المنشقة تؤكد تسليم كامل عتادها للجيش وتتهم الدعم بالحرب دون هدف. ترامب يضغط للقاء كيم جونغ أون ويقلص المناورات مع كوريا الجنوبية، والأخيرة ترجع السبب للانخراط في حرب إيران. في الاقتصاد، أسعار النفط تواصل الارتفاع مع توقف المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما الحصار الاقتصادي على إيران يشتد بخطوات جديدة من الإمارات. تيك توك يدرس ويتاح تحويل الأموال بين المستخدمين عبر الرسائل الخاصة. وفي أخبار الرياضة، النصر والاتحاد يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك.

قبل ختام العناوين مستمعين نقرأ هذا الخبر العاجل. ألمانيا تقول نرفض أن تضم إسرائيل مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وتقول ندين بشدة تصريحات لا إنسانية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي عن الفلسطينيين. إذن ألمانيا في خبر عاجل مستمعين الآن تقول نرفض أن تضم إسرائيل مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وندين بشدة التصريحات اللا إنسانية التي وصفتها اللا إنسانية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي عن الفلسطينيين. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح
1: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
9: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
10: إذا القدسية المفروض الأول.
11: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
12: وش سوي أنا اللي سجل؟
8: وأقلام الصحفيين.
13: الهلال ما شاء الله تبارك الله.
14: إذا تم رفض احتجاج نادي.
8: ولكن في برنامج.

0: الملاعب بالصوت والصورة.
1: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك. نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد الفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
1: فيدباك.
0: تداعيات أزمة مضيق هرمز تصل إلى قطاع زيوت محركات السيارات.
1: فيدباك.
0: أربع لوحات نادرة من عصر النهضة الإيطالية اختفت من المتحف الإقليمي في صقلية، ونحن نسأل مع وجود الكاميرات وأجهزة الاستشعار كيف ما زالت تسرق المتاحف؟
1: فيدباك.
0: بداية محاكمة وصفت بالتاريخية لشركة ميتا المالكة لإنستغرام وفيسبوك، تتهمها 29 ولاية أمريكية. تابعونا لمعرفة التفاصيل.
1: فيدباك.
0: أحدث ترندات جيل زد، عش الحياة كما تعيشها الجدة الإيطالية.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: قبل أيام مستمعين انتهت مهلة 60 يوما بين ترامب وإيران. ترامب من جهته أعلن أنه لن يمدد مذكرة التفاهم مع إيران ودعاها للاستسلام. ومسؤول أمريكي لCNN كشف أن ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران وينفي وجود أي حديث مع طهران. والسؤال الذي يتردد كل يوم عن مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، لكن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مستمعين متباطئة مع استمرار تجنب معظم مالكي السفن العبور عبر هرمز، في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه وفقا لرويترز. بيانات شركة كابلر لتتبع السفن أظهرت عبور 6 سفن يوم أمس فقط، وفي اليوم الذي يسبقه كانت 9 سفن فقط، يعني نلاحظ انخفاض العدد. وتداعيات أزمة مضيق هرمز وصلت هذه المرة إلى قطاع زيوت محركات السيارات. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن شركات سيارات عالمية من بينها تويوتا وفوكس فاجن وغيرها تتحرك لتفادي أزمة في إمدادات زيوت المحركات. زيت المحرك الذي نشتريه لا يخرج من النفط الخام جاهزا، يعتمد في تصنيعه على مواد مكررة تسمى زيوت الأساس. وهنا مع اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز والضغط على الإمدادات، ارتفع سعر بعض زيوت الأساس عالية الجودة إلى نحو $4,000 للطن، أي ما يقارب 3 أضعاف مستوياته السابقة بحسب فاينانشال تايمز. وتوم جلين الخبير في قطاع الطاقة ورئيس شركة بتروليوم انترناشنال يقول إنه يعمل في هذا القطاع منذ عام 1979 ولم يشهد ارتفاع في الأسعار بهذا الشكل. للحديث أكثر أرحب بضيفي عبر زوم الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. أهلا بك معنا دكتور علي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المتابعين الكرام.
0: هل هذه الحادثة دكتور تكشف إلى أي مدى اتسعت تداعيات أزمة هرمز؟
2: يعني خلينا نقول إن الأزمة أصبحت ككرة الثلج، كل يوم بتزيد حجمها وتزيد وتيرتها،

0: وتزيد من حجم آثارها السلبية وتداعياتها. احنا يمكن في بداية الأمر كل ما يعني يهمنا كان أسعار النفط ما بين
1: صحيح.
0: ارتفاعات، وهل سوف تتجاوز ال 120 دولار، هل سوف تذهب إلى 200 دولار. ولكن الكثيرين يمكن يعني لم يتطرق الحديث إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية عن أسعار النفط، ومن ضمنها أسعار الزيوت، أسعار الغاز الطبيعي. دي كلها أكيد تأثرت بشكل واضح. الزيوت احنا شفنا يمكن حتى في التقرير زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني الارتفاعات اللي يعني يمكن أكتر من 3 أمثال تقريبا السعر اللي كان عليه. احنا بنتكلم يعني في أسعار تجاوزت ال 4000 دولار للطن، مشكلة كبيرة جدا لأكبر شركات السيارات على مستوى العالم زي فولكس وتويوتا وغيرها.
1: نعم
0: المشكلة كمان بتكمن في إن جزء من الضربات الإيرانية كان متوجه إلى دولة قطر،
1: صحيح
0: وبالأخص لمنشآت تابعة لشركة شيل، وهي واحدة من أهم الشركات في العالم العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي والزيوت، ولها يعني كثير من الأعمال المهمة جدا في قطاع
1: صحيح
0: الطاقة. ولكن طبعا الجزء الخاص به زيت السيارات يعني ومكوناته
1: صحيح.
0: للأسف الشديد
1: يعني أنت
0: تأثرت
1: أشرت
0: بشكل واضح.
1: دكتور علي إلى أنه اعتماد كبير كان يأتي من الدول في الشرق الأوسط، لكن هل
0: بالضبط.
1: نستطيع مثلا أن نقول أنه هناك بدائل أخرى، أم أيضا هناك صعوبة بسبب أنه مسألة الإمدادات أيضا؟
0: اتفق مع حضرتك، يعني فكره الامدادات اللي الناس يمكن او الكثيرين بيعتقد ان من السهل جدا فكره ان الشركات تغير من يوم وليله من مصادر التوريد بتاعتها، بدل ما هي بتعتمد على الشرق الاوسط او بتعتمد على بعض الدول الخليجيه، النهايه تغير هذا الامر الى دول اخرى يعني في مناطق ليس او لا يتواجد بها نزاع. ولكن خلينا نقول ان الموضوع بيبقى مرتبط بعده عوامل، جزء
1: نعم
0: مرتبط بالتكلفه، جزء اخر مرتبط بعوامل فنيه وقدرات انتاجيه، الاعتماد لسنوات طويله جدا على المصانع الموجوده في الشرق الاوسط، وبالتالي تغيير هذا الامر هيبقى تكلفته كبيره جدا مهما كانت حتى البدائل. يعني للاسف
1: صحيح
0: الشديد مش هتلبي نفس احتياجات هذه الشركات كما يحدث من الشرق الاوسط.
1: نعم، وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن أزمات أخرى مثلا أو قطاعات أخرى ربما يعني يشعر فيها المستهلك أن هناك أزمة، أنت ذكرت أنها لا تقل أهمية مثلا عن النفط، ما هو المتوقع الآخر وكيف يتم الحل أو يعني حل هذه المشكلة؟
0: للأسف الشديد زي ما كلنا متابعين حركة الملاحة متأثرة بشكل واضح جدا، حركة التباطؤ اللي موجودة شايفين يمكن ترامب التصريحات الأخيرة كلها واضح جدا إن هو يعني حديثه مختلف عما يحدث يعني في هذا الواقع. هو يتحدث عن يعني قرب انتهاء الأزمة، بيتحدث عن إن السيطرة الأمريكية على المضيق، ولكن حقيقة الأمر إن هناك مخاوف كبيرة جدا اتجاه حركة الملاحة في المضيق،
1: صحيح
0: وكمان يمكن التصعيد من جانب الإيراني. المشكلة إن هو مش مرتبطة بس بأسعار النفط أو حتى زيوت السيارات، ولكن ممتد إلى كافة السلع والخدمات التي تتم ويتم نقلها
1: صحيح
0: من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالذات كمان إن هناك دول تأثرت بشكل واضح جدا من بطء حركة الملاح، يعني في مصر على سبيل المثال إيرادات قناة السويس حصل فيها تراجعات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية
1: صحيح
0: نتيجة بطء حركة الملاحة. شايفين كمان إن تكلفة الشحن وتكلفة النقل وتكلفة التأمين البحري كلها ارتفعت
1: ارتفعت
0: بشكل واضح جدا
1: نعم
0: نتيجة ما يحدث في مضيق هرمز، وبالتالي دي كلها أكيد تداعيات سلبية مع
1: صحيح
0: استمرارها تؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في معدلات
1: نعم
0: التضخم العالمي. وعلى فكرة بيدفع حتى ثمنها المواطن الأمريكي، وإحنا ده تابعناه يمكن حتى خلال الشهور الماضية،
1: صحيح
0: وليس فقط المواطن في منطقة الشرق الأوسط.
1: هذا يجعلني أسألك دكتور لي عن التغريدة التي نشرها ترامب على تروث سوشيال أنه أعلن من خلالها وقف رسوم الجمركية البالغة 50% على واردات كندية لمدة 3 أيام، وكان في حديث أنه باستكمال الوثائق، لكن في تغريدته أشار أو أعاد الحديث عن مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل الذي قضى يعني عليه جو بايدن وفقا لحديثه، يعني وأكيد هو ما فوت فرصة أن يسخر يعني من بايدن، لكن لماذا يتحدث الآن عن إحياء هذا المشروع؟ يعني نحن نعرف أنه حتى

0: إن تم هذا الأمر هو بحاجة لوقت أطول حتى يعني وإمدادات مثلا أكثر. لكن يعني بالنظر للأسواق حاليا, بالنظر لما يعيشه أيضا المواطن الأمريكي ومسألة الوقود, لماذا يعني اقتصاديا ترامب يثير هذه الورقة الآن؟
1: مع وجود أزمات بتبتدي تظهر البدائل وتظهر الحلول, حتى وإن كانت هذه الحلول طويلة الأجل. بمعنى إن مع كوفيد أو أزمة الكورونا ابتدت الدول تتحدث عن المنظومة الصحية وإزاي إن يكون في هناك يعني حلول طويلة الأجل. مع الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة القمح والحبوب وخلافه ابتدت الدول تحاول تتحرك على ملف الطاقة الجديدة المتجددة أو ملف الأمن الغذائي. والآن مع يعني ضغط الإيراني على أكثر من خمس إنتاج العالم من النفط وحركة الملاحة والتأثير الخاص بإمدادات الطاقة, ابتدت إن كمان الدول وبالأخص طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية
0: يعني هو يبحث عن بديل بعيد المدى تقصد,
1: برغم إن هو لديه ما يكفيه إلى سنوات طويلة جداً, ولكن يظل دايما بيفكر على اللونج تيرم وازاي ان هو يكون عنده البدائل اللي تقدر ان هي تقلل من اعتماده على مضيقه.
0: أختم معك دكتور بسؤال, يعني في حديثك يعني ذكرت أنه دائما لما يعني بدأت أزمة مضيق هرمز والحديث مستمر حول النفط والطاقة, والسعر الحالي لخام برنت يعني يتراوح بين 91 و 92 دولار للبرميل, وإيران كانت تعول على أن يعني يكون هناك زيادة كبيرة ومرتفعة في الأسعار, لكن هذا لم يحدث.
1: بالضبط, هو كل يعني يمكن التوقعات في الأول ان هو يوصل ل 120-130 وان هو قد يصل الى 200 دولار. خلينا نقول برضو الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول بشكل او باخر ان هي تقلل من يعني الضغط اللي موجود على النفط, بتحاول ان هي تضغط على يعني انتقال الحاويات ومرورها الخاصة بالنفط, علشان الإمدادات دي لما تستمر ما تضغطش بشكل كبير على السوق, بيحاول ان هو يتحرك على الدول المنتجة ان هي تبتدي تشوف بدائل عن مضيق هرمز حتى لو كانت في تكلفة مرتفعة, كل دوت عشان يقدر ان هو يسيطر على الأزمة وفي نفس الوقت يضغط على الجانب الإيراني.
0: وكان في ايضا تحليل دكتور لا اعرف يعني كان هناك تحليل مثلا يقول بانه الانتاج السعودية ايضا للنفط المستمر وايضا نقله عن طريق خط شرق غرب, وايضا هذا ما اريد ان اسال عنه, يعني كان في حديث ايضا عن الصين انها قللت من استهلاكها وهذا ربما وازن السوق قليلا.
1: جزء مرتبط به طبعا تخفيضات مرتبطه بالصين او استهلاك الصين, وده مش جانب مرتبط بالصين بس, لكن خلينا نقول ان العالم كله دلوقتي بيتجه نحو يعني خطه مرتبطه بالترشيد, وشفنا كمان الجانب الاوروبي ابتدى ان هو يتحرك على هذا الامر. يمكن حتى على مستوى برضو الدول العربية شفنا مصر خلال الفترة الماضية اتخذت مجموعة من الإجراءات, جزء منها كمان كان مرتبط بارتفاع أسعار الكهرباء بحوالي 12% تقريبا. دي كلها إجراءات مرتبطة بعمليات الترشيد وضبط منظومة الطاقة في ظل السيناريوهات مبهمة, وفي نفس الوقت بتحاول برضو أن يكون هناك بدائل سواء بالنسبة للسعودية أو العراق أو غيرها من أهم الدول النفطية على مستوى العالم اللي يكون الفكرة عندها بدائل لتصدير النفط الخاص.
0: نعم, شكرا لك الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع, شكرا لك. وإلى خبر اقتصادي آخر مستمعينا, لسنوات كان المسافر أمام خيارين, إما تفعيل التجوال الدولي أو شراء شريحة محلية عند الوصول. الآن يبرز خيار ثالث ويتوسع بسرعة, الترافل إي سيم. هي شريحة إلكترونية يشتري المسافر باقتها من تطبيق ويثبتها على هاتفه ويستخدم الإنترنت فور وصوله إلى وجهته, وغالبا هي بأسعار تنافسية تنافس باقات التجوال التقليدية المقدمة من شركات الاتصال. ووفقا لفاينانشال تايمز يتوقع أن يرتفع استخدام هذه الشرائح, شرائح السفر الإلكترونية عالميا بنحو 31% خلال عام واحد, يعني بالأرقام قرابة 100 مليون في 2025 وستصل في 2026 إلى 134 مليونا. هذا النمو بالطبع يضغط على واحدة من الخدمات المربحة لشركات الاتصال, يعني نعرف أن التجوال الدولي يمثل وفق تقديرات محللين نحو 3 إلى 5% من إيرادات شركات الاتصالات مع هوامش ربح مرتفعة. فاصل قصير ثم نكمل, ابقوا معنا.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير على
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: أخذوا إلى سجن الصيدنة.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار يأتيكم عند السابعة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وأربع لوحات نادرة من عصر النهضة الإيطالية اختفت من المتحف الإقليمي في صقلية. الأعمال للفنان الإيطالي أنتونيلو داميسينا أحد أبرز فناني عصر النهضة سرقت بالتزامن مع احتفالات دينية كبيرة في المدينة. الفكرة أن اللصوص أخذوا في البداية 5 ألواح من عمل واحد إلى جانب لوحة أخرى صغيرة مرسومة على الوجهين لذات الفنان. هذا العمل الفني مكون من عدة لوحات تشكل معا لوحة واحدة متكاملة. كما قلنا هم أخذوا 5 أجزاء منها إضافة إلى لوحة صغيرة مرسومة على الوجهين. ما حدث أنه خلال الهرب تركوا لوحتين قرب المتحف ليبقى 4 أعمال في عداد المسروقات. تقديرات الأولية تضع قيمة الأعمال المسروقة بين 70 و80 مليون يورو. لكن هناك تفصيلة لافتة في توقيت السرقة مستمعينا. قبل نحو 6 أشهر فقط الحكومة الإيطالية دفعت أكثر من 14 مليون دولار لاستعادة عمل آخر لنفس هذا الفنان اللي انسرقت لوحاته. المحققون يقولون إنه الصفقة التي تم من خلالها شراء اللوحة بهذا السعر فتحت أعين اللصوص على قيمة أعمال هذا الفنان وندرتها. يعني هي السرقة وقعت من متحف لديه كاميرات مراقبة، أنظمة إنذار، حراس، فكيف استطاع اللصوص الوصول إلى الأعمال وانتزاعها؟ هذا السؤال أنقله لي الصحفي في شبكة العربية زميلنا ليث بزاري. ليث أهلا بك معنا. صباح
2: أهلا أثير، صباح الخير
1: أو مساء الخير.
2: مساء الخير صار الوقت صحيح. يعني إذا رجعنا أثير إلى الموضوع، هو الموضوع صار مش رح أقول روتيني، ولكن في كثير ما يحدث في متاحف صغيرة قد تكون خاصة أو عامة في أوروبا. ولكن إذا رجعنا على مكان السرقة، صرناك حاسس حالي بوليس هيك تحقيق. لافارا دي ميسينا هو موكب ديني شعبي يعود تاريخه إلى أكثر من 5 قرون. ويسموه أسونسيوني اللي هو الأسونسيون. ويقام في 15 أغسطس. ويكتسب هذا العام يعني أهمية خاصة إنهم بيحتفلوا بمرور عام على عودة الموكب، لأنه في هذه المنطقة حصل زلزال عام في ميسينا طبعا.
1: يعني تقصد أنه كانوا منشغلين بهذا الحادث وبالتالي استطاع اللصوص أنهم
2: الدخول ولكن
1: والسرقة.
2: هالمرة بنقول 100 سنة أثير، لأنه كان في زلزال ضرب بالمنطقة عام 1908 ولذلك هذا احتفال بالمئة عام. من بين الأعمال طبعا حكيت عن أعمال أنتونيلو دي ميسينا، ولكن إنه الطريقة هي صارت تقريبا كلاسيكية. اللي يحدث في المتاحف، شفنا ماذا حصل في متحف اللوفر في باريس.
1: صحيح.
2: هي مسألة وقت، يعني اللصوص يبحثون على ثغرة في الوقت من أثناء التبليغ أو الإنذار كما تفضلت قبل قليل إلى وصول الشرطة أو ال- ال- ال- ال- الجهات الحكومية إلى المنطقة. وهم بتصير الأمور. لماذا يعني هلأ السؤال أثير، ليش بتنصر هالأعمال الفنية إذا كان بيعها صعب؟ هذا السؤال أكيد يوارد لأذهان المستمعين.
1: صحيح.
2: إنه ليش ما هذا سرقة الفن؟ ليس
1: أنا ما زلت تعرف ليث أنا عالقة عند مسألة إنه كيف استطاعوا أساسا سرقتها، وما الذي حدث معهم بحيث سابوا لوحتين وسرقوا مثلا الباقي؟ هل في أحد اكتشف شيء؟ هل في معلومات عن هذا الأمر؟ ودائما ترتبط أيضا، وصحح لي هذه المعلومة ليث، أنه أي سرقة تحدث في المتحف ربما بنسبة كبيرة يكون

0: هناك يد لمن يعمل أو يعملون في المتاحف.
1: هذا ما حدث بالضبط، بالضبط 100%. هذا ما حدث في متحف اللوفر في 1900 وشوي، عندما كان أحد العاملين اللي هو برضه إيطالي للمفارقة كان موجود بالمتحف وسرقوا لوحة الموناليزا، نذكر تماما. لا، ولكن ليش الأعمال الفنية تسرق، خصوصا أعمال نادرة مثل ما بنشوف في متحف عالمي ولوحات نادرة؟
0: صحيح.
1: كيف تسرق ولماذا؟ سرقة الفن ليس ضرورة ضرورة يكون جريمة هدفها المباشر بيع اللوحة.
0: صحيح.
1: أحيانا تكمن هذه القيمة، قيمة العمل بالنسبة للسارق في قدرته على الاختفاء، يعني بيختفوا هذا العمل لفترة طويلة لسنين. كثير في لوحات في الولايات المتحدة يقال أنها وصلت للولايات المتحدة، ما بدنا نحط على بذمتنا، وصلت للولايات المتحدة وما بنعرف شيء عنها، ويتم استخدامها أحيانا كورقة تفاوض ونقله داخل شبكة إجرامية واستخدامه كضمان غير مشروع.
0: يعني
1: بعرف السارق إنه هذه اللوحة مسروقة، واللي بيشتري اللوحة برضه بعرف إنها مسروقة وغير شرعية.
0: صحيح.
1: ولكن عندهم، في ناس عندهم هوس، خصوصا الكوليكتور المجمعين الذين يقومون بجمع اللوحات يحصلون عليها.
0: كان في حديث ليث عن مسألة إنه يعني هم يعرفون قيمتها الثقافية ويعني بالنسبة للدول، ويعرفون إن الدول حتى وإن انسرقت منهم لوحات أو غير ذلك يعاودون مثلا البحث عنها واقتنائها مرة أخرى. فهل في تفسير أنه مثلا البعض يقول أنه ربما يعني تسرقها شبكات مثلا من أجل الضغط مثلا على الدول ككروت مثلا ضغط عليها لتحقيق مكاسب معينة؟
1: صحيح. وبنفس الوقت أنه بيكون في رغبة أنه الدولة تستعيد، لأنه نعرف هذه اللوحات التاريخية القديمة الثمينة لفنانين عالميين، بغض النظر بإيطاليا أو بغيره، دافنشي مثلا في الموناليزا وفي أوروبا. الهدف أنه إعادة هذه اللوحة لأنه لا قيمة مادية لها.
0: صحيح.
1: وخصوصا إذا كانت مثل ما حصل في متحف اللوفر، هي من التاج الملكي. هذا شيء يعني مهم
0: يعني
1: جدا، لا تقدر بثمن،
0: لا تضاهي يعني مثلا لكن يعني أيضا في الحديث مثلا عن هذه اللوحات واستعادتها وسرقتها وهذه الأمور وغيرها، يعني ماذا نعرف مثلا؟ هل سيتم مثلا تحقيقات معينة؟ هل قبضوا على أحد؟ هل خاصة أنه إيطاليا تحديدا ذكروا أن هم تمكنوا من القبض على 3 أعتقد من سرقة يعني
1: سابقة
0: قبل هذه؟
1: صحيح.
0: سابقة.
1: صحيح. بس أثير هو اللي بتصير التحقيقات تأخذ مجراها وتأخذ وقت.
0: صحيح.
1: لأنه بنعرف كيف يتم تتبع السارق أو المجموعة أو العصابة التي تقوم بهذه السرقة. ولكن إذا تحدثنا، رجعنا على أنظمة الحماية اللي حكيت عنها، لا تعني أن المتحف محصن بشكل مطلق. يعني فأمن المتاحف لا يعتمد على عنصر واحد،
0: كلها في شرائها وما يحصنوها يعني
1: شيء غريب.
0: صحيح.
1: بس برضو ما ننسى إنه المتاحف هي عامة، إذن الدولة، إذن المصروف على هذه المتاحف قد لا يكون محكما كما يكون متحفا خاص أو بيت أو whatever it is.
0: نعم.
1: بيكون في الـ يعني الأنظمة مختلفة. وما ننسى إن الحراس البشريون برضو ما بيقدروا يلحقوا يكون عبين ما يبلغوا الشرطة، خصوصا إنه في هيك نوع سرقات.
0: نعم.
1: يكون المجرمون أكيد مسلحون. هذه المشكلة.
0: نعم. طيب كان في استفسار ليث من البعض مثلا يقول إنه هل في حالات أو في شيء مثلا يتم فيها تزوير اللوحات ويتم مثلا استعادتها أو بيعها وهي ليست مثلا اللوحة الأصلية، في سياق مثلا أنها الآن مسروقة، فالبعض مثلا كيف يتم هذا الأمر؟
1: هناك مختصون في جميع المتاحف الكبرى على الأقل عالميا يدرسون تفاصيل اللوحة. يعني عند الفنان في العصر القديم لما كان يعمل لوحة أثير، كان طبقة فوق طبقة فوق طلاء فوق ألوان.
0: صحيح.
1: وهذا يفحصوا هذه الطبقات حتى يعرفوا إنه هذه اللوحات هي بالفعل أصلية. وهناك
0: صحيح.
1: يعني صار لغط كثير في كثير من اللوحات. والموضوع الأهم إنه الانتربول لديهم آلاف اللوحات الذين يبحثون عنها. هذا رقم يعني ما توقعت إنه أثناء البحث اكتشفت إنه آلاف اللوحات المخفية.
0: صحيح.
1: والكثير من الذين يحصلون على هذه اللوحات يقومون بحفظها في بيوتهم ويتأكدون من يزور هذا البيت حتى لا يشاهد هذه اللوحة.
0: أكيد يعني يحاولوا أنهم
1: يخفاء الجريمة
0: الطرق وهي جريمة حقيقة. شكرا لك الصحفي في شبكة العربية زميلنا ليث بزاري على كل هذه المعلومات. شكرا لك.

ومستمعينا، من سرقة المتاحف إلى هوس الكنوز المدفونة، نذهب من إيطاليا إلى تونس. بدأت القصة باختفاء 3 شبان بحث الأهالي عنهم دون جدوى، لكن دراجة نارية

0: كانوا ينقبون بحثا عن كنوز أو آثار يعتقدون أنها مدفونة تحت الأرض. يعني كيفية الوفاة ما حسمت حتى الآن مستمعينا، ربما انهيار للتربة أو اختنقوا داخل الأنفاق، لكن الحادثة تحديدا تعيد إلى الواجهة ظاهرة ليست جديدة في تونس ولا المغرب ولا مصر ولا في دول أخرى، ظاهرة التنقيب السري عن الكنوز والآثار، حتى أن فكرة الكنز المدفون يعني ما زالت تعيش على قصص يتناقلها الأجيال. مثلا يقولون فلان وجد ذهبا، هناك خريطة قديمة، هنا مرت حضارة، والبعض يصل بهم الأمر أو الهوس مستمعين إلى أن إذا شاهدوا أي علامة على صخرة أو غير ذلك يعتقدون أن شيئا مدفونا تحتها. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وبدأت في الولايات المتحدة أمس محاكمة وصفت بالتاريخية لشركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام. لماذا وصفت بالتاريخية مستمعينا؟ القضية تشارك فيها 29 ولاية أمريكية، تتهم ميتا بأنها صممت خصائص في منصاتها بطريقة تدفع المستخدمين إلى قضاء وقت أطول في تصفحها، بمعنى يقولون أنها جعلتهم أكثر إدماناً على استخدام المنصة. يقولون أن هذه الخصائص والتي هي معروفة بالتمرير اللانهائي، يعني تذهب من بوست إلى بوست آخر، من منشور إلى ستوري وغيرها، والإشعارات أيضا التي تظهر إليك باستمرار، والخوارزميات التي أساسا بنيت عليها هذه المنصة التي تحدد لك مثلا اهتماماتك وتعطيك يعني الكثير من المحتوى الذي يشابه الشيء الذي تهتم له. وتقول أيضا يعني هذه الدعوة، ويتهمون ميتا بأنها كانت تعرف عن هذه الخصائص، ويعني تعرف أنها تحمل مخاطر على الأطفال والمراهقين ومن هم أصغر سنا، لكنها لم توضحها ولم تعمل على تحسينها. وهنا نعود لأصل القصة التي حدثت في عام 2021. الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن يعني تحدثت أو سربت آلاف الوثائق والأبحاث الداخلية، وشهدت أيضا أمام مجلس الشيوخ بأن ميتا كانت تعرف بهذا الأمر، يعني تعرف أن منتجاتها أو تصميم المنصة يضر المستخدمين، ولكنها لم تجري وفقا لشهادتها أي تغيير أو تعديل على المنصة. يعني ما يحدث الآن مستمعينا أن هذه الولايات لا تطالب بتعويضات مالية فقط، لكنها تطالب بتغييرات داخل المنصة. وهذا يدفعني للحديث مع أحمد الشيخ، مدير مؤسسة فير لنزاهة الذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني هذه الحادثة وصفت بالتاريخية من هذه الزاوية تحديدا التي نتحدث عنها، أنه دائما ما تتهم المنصات بأنها يعني لا تتحكم في المحتوى الذي ينشره الأشخاص، وهي تتبرأ من ذلك، تقول أنا ليست لدي سلطة مثلا على المحتوى.

0: الآن اتهامها في شيء آخر، في صميم عمل المنصة وخوارزمياتها.
1: المرة دي هو فكرة يعني محاولة بقى تأسيس إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي فعلا تسبب الإدمان. شركة ميتا متهمة بالفعل بأن هي بتسبب الإدمان، ومش بس كده، أن هي بتتلاعب بمراكز اتخاذ القرار في المخ عن طريق ما يسمى بالخوارزميات التلقائية أو التحديث التلقائي للخوارزميات. وده الجيل الجديد من الخوارزميات اللي هو بيحلل بشكل تلقائي أو بشكل آني ما يفعله المستخدم، مثلا عندما بيفتح فيسبوك او انستجرام ويتوقف عند بوست او صوره معينه، سواء توقف فقط او توقف وتفاعل او تجاهلها، فهي بتحلل هذا السلوك سريعا وبعد كده بتعدل التايم لاين مباشره في نفس اللحظه علشان تديله كونتنت مناسب، غير الخوارزميات السابقه اللي هي كانت بتتاخر شويه في ده. فهنا كمان هم قالوا ان ده، يعني الخبراء بقى اللي هم استشهدت بيهم هذه القضيه اللي رفعتها 29 ولايه امريكيه، قالوا ان ده بيشبه ترابيزه القمار، لان السكرول داون بيخلي الشخص يعني عنده او بيخلي المخ يعني متشوق ان هو يشوف ايه اللي جاي بعد كده، ايه المفاجاه اللي جايه بعد كده. فده يشبه الى حد ما ترابيزه القمار، لان الشخص اللي بيلف هذه العجله هو مش بس عايز يكسب، لا كمان مخه عايز يشوف ايه المفاجاه اللي جايه في هذا المكسب. علشان كده هم شايفين ان ده، بالاضافه طبعا لفكره السكرول داون اللي هو الى ما لا نهايه، وفكره الرسائل وفكره الاعداد بتاعت ازاي ادارة هذه الاعداد، كل دي تسبب الادمان.
0: استاذ احمد، في مسألة مهمة جدا، وهي طب ليست متى فقط من تقوم بهذا الامر، شركات اخرى ايضا، يعني هذا الامر ايضا متهمة به سناب شات، متهمة به ايضا تيك توك وغيرها، فلماذا التركيز مع متى تحديدا؟ خوارزمياتها مختلفة ام ماذا؟
1: في أكثر من حاجة. أولا هو في قضايا ضد شركات أخرى، وفي قضية كان حكم فيها مؤخرا يوم 7 أغسطس، كان حكم على شركتين ميتا وجوجل أو يوتيوب اللي هي طبعا جزء من إمبراطورية جوجل. فالقضايا ليست ضد ميتا وحدها، ولكن ميتا التركيز عليها أكثر لأن هي الأكبر. ميتا أو يعني عدد سكان بقى إمبراطورية ميتا يتجاوز 4 مليار شخص، يعني أكثر من نصف الكرة الأرضية. يعني كل 2 ماشيين في الشارع في منهم واحد بيتأثر بخوارزميات ميتا. كمان في نقطة أخرى، إن ميتا تم إدانتها أكثر من مرة، في الحكم بتاع لوس أنجلوس اللي هو صدر يوم 7 أغسطس، في الحكم بتاع نيو مكسيكو اللي هو برضو الحكم مين اتهموا أو أدانوا متى بفكرة الإدمان، ولكن مفيش قضايا أو مفيش أحكام أدانت شركات أخرى. ربما في قضايا ولكن لم تدنها بفكرة الإدمان. برضو في واحدة من الحاجات المهمة في الحكم بتاع شركة متى اللي هو صدر مؤخرا، إن القاضي شبه شركة متى بمصانع، المصانع اللي هي بتلوث البيئة، وقال إن شركة متى تسبب إزعاجا أو ضررا على العامة public، وبالتالي فالضرر بتاعها لا يعني لا يقتصر على حدودها، زي المصنع كده، ان الضرر بتاعه يبعث به هذا التلوث لا يقتصر على حدوده، وانما يضر السكان ويضر البيئه. فهو شبه متى في حكمه بالمصنع الذي يلوث البيئه، وده برضه خطر.
0: يجعل الناس ايضا، يعني عذرا على المقاطعه، يشكون في امر، يقولون اليست هذه مثلا محاوله ضغط او كروت ضغط تحديدا على متى من اجل اشياء اخرى، او هناك اهداف مثلا اخرى؟
1: هو متى دايما يعني في ضغوط عليها انها لا تتحول الى دوله داخل الدوله، سواء في الولايات المتحده او في الغرب، وده بسبب القدرات بتاعتها الكبيره، سواء في عدد المستخدمين او تاثيرها على المستخدم بسبب الطريقه اللي هي بتدير بيها الخوارزميات اللي انا شرحته في البدايه. واحده من الحاجات اللي هو برضو اشار ليها الحكم الذي صدر مؤخرا، ان متى لا تكتفي بان هي بتقدم حاجات او اقتراحات للجمهور، ولكنها توجه الجمهور. هنا بقى الخطورة، لأن احنا شفنا متى ان هي كان ليها دور في توجيه الجمهور او الناخبين في الانتخابات الرئاسية سنة 2016، وبعد كده في بقى اتهامات كتيرة جدا ان هي بتوجه الجمهور وخصوصا المراهقين، خصوصا ان مثلا هنا في بريطانيا في مراهقين اقدموا على انهاء حياتهم بسبب تأثرهم بما يشاهدونه على شبكات التواصل الاجتماعي.
0: وهذا يعني يجعلنا ايضا نسأل في زاوية تحديدا، هل هم يريدون انهاء هذا الامر ام يريدون الضغط مثلا على متى؟ هذا رأي أو فيدباك موجود حتى توجه الناس بما هم يريدونه، يعني هذا الأمر هو المقصود من ما يحدث، لأنه هل حقيقي مثلا ستنتهي هذه الخوارزميات، يعني سيتوقفون سيصنعون مثلا شيء آخر، وبالتالي التطبيقات الأخرى أيضا ستحذو حذو ما ستقوم به متى؟
1: عندنا أكثر من سيناريو. في سيناريو اللي حصل في أعقاب أزمة 2016، عندما بالفعل حدثت متى أو غيرت آلياتها، خصوصا فيما يتعلق بالبروموشن أو الدعاية السياسية.

0: على منصتها، فأصبح ليها يعني شيء من الترانسبيرنسي، الشفافية، ان احنا نقدر نعرف اذا كان ده اعلان ومين اللي دفع ثمن هذا الاعلان ودفع كام. فأحيانا بيحصل تحديث، ولكن في القضية اللي احنا بنتكلم فيها دي هتكون قضية معقدة وهتاخد سنين. بالفعل صدرت قرارات في القضايا السابقة، ولكن هذه ليست أحكاما نهائية أو يعني حكم مبدئي. بعد كده بيتم بقى اللجوء إلى المحاكم الأعلى درجة. وكمان الفكرة إن هي يعني كل مرحلة من مراحل التقاضي بتاخد فترات كبيرة جدا. كمان برضو فكرة الحكم على ميتا بأن هي يعني مساهمة في الإدمان، ده هيخلينا يعني نروح بقى لفكرة دراسة الخوارزميات وتحليلها بشكل دقيق، وده هيكون صعب لأن دلوقتي في هذا العصر مش الشيطان في التفاصيل وإنما الشيطان في الخوارزميات.
1: صحيح.
0: فازاي احنا ازاي هنقدر نحسم الامر تماما ان هذه الخوارزميات فعلا مضلله او فعلا بتوجه الجمهور او فعلا بتساعد على الادمان، بينما شركه ميتا عندها ابحاث كتير جدا بتقول عكس ذلك. يعني شركه ميتا في هذه القضيه لوحدها اللي هي المنظوره دلوقتي اللي احنا بنتكلم عنها قدمت 2 مليون وثيقه. فتخيلي بقى الوقت المطلوب جدا، الوقت المطلوب علشان
1: لدراستها.
0: نبحث 2 مليون وثيقه، ده في
1: صحيح.
0: المرحله الاولى من التقاضي، وبعد كده في مراحل اخرى. فالتغيير في الخوارزميات لن يحدث بين عشية وضحاها.
1: نعم، وبالتالي هناك مثلا من يقول ربما تحدث تسوية وينتهي الأمر، هل تعتقد يعني بقراءتك للموقف؟
0: في القضايا دي ما ينفعش يحصل لا تسوية إلا لو حصل تعديل في الخوارزميات، لأن الولايات هنا لا تبحث فقط عن التعويض المالي ولكن تبحث
1: صحيح.
0: عن حماية الجمهور، حماية المستخدمين اللي هم شعب وناخبون ودافعوا ضرائب. وبالتالي فإذا تخلت هذه الولايات عن القضية فهي كده بتخون بقى الشعب وبتخون دافع الضرائب مقابل الأموال، فده مش المفروض يحصل أبدا. ممكن بتحصل تسويات طبعا في القضايا اللي ليها علاقة بالخصوصية، لأن خلاص الدمج حصل بالفعل، الأثر حصل بالفعل، حصل التسريب، حصلت المشكلة، فبتحصل بقى فكرة التسويات. والتسوية عادة إن إحنا بدل ما ندفع فلوس في المحكمة بندفعها بره المحكمة، فبنختصر وقت على الجميع مقابل إن إحنا بنحتفظ بسرية الموضوع. ولكن في القضايا اللي زي كده اللي هي بتتعلق بتوجيه الجمهور والتأثير عليهم ودفعهم إلى الانتحار، أحيانا لا مش ممكن تحصل تسوية إلا لو تغيرت الخوارزميات، والخوارزميات عشان تتغير محتاجين وقت كبير جدا.
1: وقت طويل أيضا. شكرا لك مدير مؤسسة فيرلي نزاهة الذكاء الاصطناعي الأستاذ أحمد الشيخ، شكرا لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وترندات جيل زد لا تنتهي. هذه المرة ترند يدعو ببساطة إلى أن نعيش حياتنا بطريقة الجدة الإيطالية. ترند اسمه نونا ماكسينج، وكلمة نونا بالإيطالية تعني الجدة، والفكرة تطلب منهم استعادة نمط حياة أبطأ وأكثر بساطة، يعني إعداد الطعام في المنزل، خبز العجين، زراعة النباتات، أن تمشي على قدميك عوضا عن استخدامك للسيارة، وأن تجلس طويلا مع العائلة والأصدقاء، وتقلل الوقت أمام الشخص.

0: الشاشات. لكن لماذا يريد شباب في العشرينيات أو في بداية حياتهم أن يعيشوا مثل جدات إيطاليات؟ ولماذا إيطاليا أيضا تحديدا؟ نرحب عبر زوم بالدكتورة في الصحة النفسية والمستشارة النفسية والتربوية الدكتورة مروة أبو الفتوح شومان. أهلا بك معنا دكتورة مروة.
1: أهلا عزيزتي، أهلا بك.
0: يعني بداية سنسأل لماذا إيطالية، لكن الفكرة الأساسية أن هناك من يقول نحن الأكبر سنا نتفهم أو نشتاق أو نحن لهذا النوع من الحياة، بس لماذا جيل جديد لم يعش هذه التجربة يحن إليها؟
1: شوفي عزيزتي، أولا أحب أحييكم على اختياركم للموضوعات، دايما بتختار موضوعات رائعة بجد. يعني
0: شكرا.
1: موضوع الاستخدام المفرط للأشياء الرقمية والحياة والريتم السريع هو اللي أدى بينا للمرحلة دي. دلوقتي بقى أصبح الكواليتي العكس. يعني كان زمان إحنا نقول هنطلع ناكل برة، لا، هو دلوقتي في ناس بدأوا بالفعل يحبوا الأكل في البيت أكتر، لأن دلوقتي إحنا الحياة بقى رتمها سريع جدا، وبقت كل شيء سريع ورقمي وأجريسيف وبيضغط على أعصابنا. الجيل الجديد عنده وعي بصراحة بشكل إحنا نحب نسقف لهم. يعني فعلا الموضوع ده أنا لاحظته في الأبحاث العلمية، لاحظته في تجارب الدكاترة وهم بيتكلموا في المؤتمرات، إن هم عندهم وعي وفهم للحياة إحنا مش متخيلينه. إحنا مفكرين إن هم مش بيعرفوا حاجة، بالعكس
0: صحيح.
1: عارفين حاجات كتير. القيمة
0: نعم.
1: الفاليو للأشياء دي مهمة جدا. أنت
0: ومن
1: متخيلة
0: هذا
1: إن أساسا
0: المنطلق يا دكتورة، تحديدا من هذا المنطلق، اتهام الجيل بأنه يعني غير مدرك ولا يعرف أي شيء. هناك من انتقدهم أيضا حتى في هذا الترند، يعني قال أنتم تريدون أن تعيشوا هذا الشعور فقط من أجل التصوير أو جعله محتوى مثلا، لكن لو كانت هي حياتكم الحقيقية أنكم تخيلي يعني تخبز بيدك وتمشي بدون سيارة وغير ذلك، لما اخترتم هذه الحياة؟
1: شوفي، الأشياء الطبيعية ليها لذة خاصة وليها دوبامين خاص جدا جدا. هم عارفين قيمة الأشياء دي. مجرد في حاجة اسمها التخيل الماضي مثلا، احنا بنتخيل أيام الأساطير والعصور القديمة والأصول والحاجات دي، احنا بنحس بإيه؟ بنحس إن احنا نفسنا نبقى أميرات ونعيش الأجواء دي. هم عندهم محاكاة وتخيل حقيقي. يعني هم حاسين ان الحاجات اللي هم بيمروا بيها دلوقتي او الافكار اللي جات لهم دي، ان هم لو جربوها ان هم هيحسوا بلذة الحياة.
0: نعم.
1: لان اصبحت 90% او معظم الحياة اصبحت ايه؟ اصبحت كلها حاجات عصرية
0: صحيح.
1: وسريعة وبتضغط عليهم،
0: نعم.
1: ويبقوا عايزين ياكلوا الجانك فود ملوش طعم. لقوا ان طعم المخبوزات الفريش اللي طالعة من المخبز
0: نعم.
1: طعمها حلو. طب اذن يبقى ده مؤشر ان الحياة الطبيعية افضل. فهم ما عندهمش المجاملة، احنا للأسف عندنا مجاملة المجتمع دي موجودة.
0: نعم.
1: احنا نقول العصر وتحديات العصر واحنا عايزين الحداثة واحنا عايزين كذا. هم ما عندهمش الجزئية دي، ما عندهمش.
0: عندهم
1: عندهم الشيء اللي
0: الجرأة
1: بيريحهم.
0: والصدامية مع المجتمع أحيانا يصفوهم يعني.
1: بالظبط بالظبط.
0: وكان في
1: يعني
0: حديث
1: هم
0: عن
1: عندهم
0: دورانهم في الوظائف، يعني ما يتحملوا مثلا المدير الصعب أو الشديد أو شيء، نجدهم فورا خلاص، حتى يعني مصطلحهم المستمر هو اعتزل ما يؤذيك اترك أي شيء.
1: لا بالظبط. بس هو احيانا بيتم بطريقه يعني زياده عن اللازم،
0: سلبية
1: عشان اكون صريحه معاكي.
0: صحيح.
1: ولكن برضو عندهم، هو معلش يعني برضو كلمه اللي بتتحط في السي في، اعمل تحت ضغط. مين قال ان ده الصح؟ مين وضع اي اليه ان ده الصح؟
0: نعم.
1: بالعكس، احنا المفروض نكون يعني بالعكس، المؤسسات بتكون جيده لما يكون فيها يعني سعاده او رفاهيه السعاده، وده
0: صحيح.
1: موجود في دول كتير جدا بتهتم بالموضوع ده. فبالتالي انا لما اقول ان الجيل ده مش فاهم حاجه او مش عارف حاجه، ده غلط. مش دايما هم كده. ودايما لو تلاحظي كده كل الاجيال القديمه ايه اللي حصل فيها؟ كل جيل كان بينتقد الجيل اللي
0: صحيح
1: بعده، كل جيل
0: فعلا.
1: كان بينتقد عمر ما جيل كان بيقول على الجيل اللي بعده ان هو كويس.
0: سنرى ربما
1: خلينا
0: جيل
1: نعترف.
0: زدي يكسر الدائرة، يعني سنرى يعني نعيش معهم ونشوف ما الذي قد يحدث. من حديثك فهمت دكتورة مروة أن المسألة يعني الحقيقية فعلا أو جوهر الأمر أنهم فقدوا لذة العلاقات أو الحياة قبل أن تكون في هذا التسارع مع التكنولوجيا أو غير ذلك. يعني هذا هو أكثر شيء مثلا يبقى

0: يبحثون عنها أو يريدونها. يعني حتى لو كان هذا الشيء موجود بوجود التكنولوجيا لا بأس في هذا الأمر، بس لأنه يعني ذهب إلى الإكستريم أو الجانب الآخر. يعني
1: ما هو من كتر ارتفاع هذه المؤشرات وكل الأشياء اللي هي كلها فيها حداثة، أصبح ما فيش لذة للحياة. وهم زي ما قلت لك عندهم الجرأة الحقيقية، فعملوا إيه؟ قالوا يعني، حتى أنا عايزة أوصف لك إن في كل بلاد العالم أخدوها بشكل مختلف. أنا لاحظتها، يعني مثلا هنروح لمصر دلوقتي، بيقولوا إيه؟ تعالوا نروح للساحل الطيب. طيب هو ليه بقى في ترند برضو يعني بشكل حتى محلي؟ لأن أصبح الناس عايزة ترجع للماضي حتى لو هم ما يعرفوش. يقولك أنا أرجع للسبعينات، تعالوا نعمل كافيه فيه أغاني قديمة واللبس القديم والحاجات البسيطة. ليه بقى ده اللي موجود في كل بلاد العالم؟ أصبح إن في حتى بشكل محلي إن في دوائر بتتعمل إن الناس عايزة تعيش الحياة البسيطة،
0: صحيح. يعني هم
1: عايزة تعيش
0: استغلوها تسويقيا مع استغلال هذه الثغرة النفسية، أنه الشخص الأكبر يحن إلى
1: بالظبط
0: هذه الحياة والشخص الأصغر يريد استكشاف هذه التجربة.
1: الحياة،
0: يعني
1: لأنه سمع عنها وعرف إن في لذة فيها خاصة،
0: نعم
1: هو سمع مننا إحنا، فأصبح عنده ذاكرة جاية مننا إحنا، يعني
0: نعم
1: الذاكرة جاية مننا إحنا من كلامنا عن
0: طب دكتور،
1: المكان.
0: ليش إيطاليا تحديدا؟ لماذا إيطاليا تحديدا والجدات الإيطاليات؟ لماذا يعني ظهر هذا المصطلح من هناك، مع أن كل جداتنا يعني في كل الدول العربية يعني يخبزون ويصنعون الكعك وغيرها
1: شوفي، الشعب الإيطالي هو شعب ميكس. يعني إيه ميكس؟ ميكس ما بين المشاعر الشرقية
0: خليط.
1: والمخبوزات وكده، وميكس ما بين الجو الأوروبي. فأصبح هم كرول موديل، هم مناسبين جدا،
0: نعم.
1: وبعدين فيهم كمية عواطف لا تتخيليها عاملة إزاي. يعني العواطف عندهم والمشاعر، الحب والألفة والأسرة عندهم عالية جدا جدا،
0: نعم
1: فما بالك الجدات بتاعتهم،
0: نعم وأنا
1: وكمان
0: سألتك هذا السؤال
1: الستايل الأوروبي.
0: وأنا سألتك هذا السؤال لماذا؟ لأنه في أيضا انتقاد بسيط يأتي برضو من الناس، أنه مسألة أنه يعني أنتم تأخذون هذا الترند من الخارج أو تسقطوه مثلا عليكم على اختلاف مثلا الأماكن التي أنتم فيها، مع أنه زي ما ذكرتي دكتورة يعني هناك يعني عولمة وانفتاح على الجميع وغير ذلك. أنا سعيت بالحوار معك جدا دكتورة
1: شكرا
0: مروة
1: لك
0: بالفتوح
1: وأشكرك على
0: شومان،
1: الموضوع الجميل جدا
0: شكرا
1: بجد،
0: لك.
1: الموضوع رائع وملاحظ، وكل الباحثين أخذوا بالهم من النقطة دي، فبرافو عليكم بجد.
0: شكرا لك يا دكتورة مروة، دكتورة في الصحة النفسية ومستشارة نفسية وتربوية. شكرا لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: ومن الترندات إلى الهوايات، نعرف هواية جمع الأشياء القديمة أو الغريبة والتحف التي تحمل قصصا من الماضي، لكن ماذا عن هواية عكسية؟ تخيلوا مستمعينا عندما شخص يشتري هذه المشغولات القديمة أو التحف ولكن لا يحتفظ بها، بل محاولة منه للبحث عن أصحابها حتى يعيدها إليهم. هذه هواية مات تاي، وهو من تكساس. منذ عام 2024 يتجول مات تاي بين متاجر السلع المستعملة يبحث عن القطع الثمينة التي تكون موجودة من وجهة نظره، يعني مثلا يقول صورة عائلة قديمة، بطاقة بريدية، علب كبريت تذكارية فيها عناوين، وأحيانا يجد أشرطة فيديو منزلية. يقول أن الفكرة بدأت تتوسع في يعني ذهنه وذاكرته، لماذا لا يبحث عن أصحاب هذه المشغولات ويعيدها إليهم. وفي الحقيقة أنه فعلها ونجح في هذا الأمر، تمكن من إعادة 15 مجموعة أو 15 مجموعة مختلفة من الصور وأشرطة فيديو وبطاقات بريدية إلى أصحابها، وهو يوثق هذه الرحلة دائما في حسابه على تيك توك.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: نختم بقصة من ألمانيا، ورجل يبلغ من العمر 60 عاما يشارك زملائه في اجتماع عمل عبر زوم أو خلال فيديو. خلال الاجتماع توقف الرجل فجأة عن الاستجابة، ثم أعاد ظهره إلى الوراء وابتعد عن شاشة الكمبيوتر. حاولوا زملاء التواصل معه لكنه لم يستجب إليهم، حاولوا الاتصال، حاولوا الحديث معه، واستمر في غيابه دون أي استجابة.

0: طبعا هم قلقوا عليه، قالوا ربما يعني توعك، حدث أمر، حتى أن البعض يعني منهم خاف وقال ربما يعني توفي. استدعوا فرق الإنقاذ التي لم تستطع أيضا الدخول من الباب، يعني حتى برن الجرس لم يستيقظ، ف يعني حاولوا الدخول عبر النافذة، وعندما دخلوا عبر النافذة اكتشفوا أنه فقط نائم. يعني هي ليست حالة طارئة، لكن هل هذا النوم العميق جدا ربما يكون حالة طارئة؟ لا أعرف. إذن ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية فم على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة لمياء محمد، وبعد قليل ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: تم فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
5: وأخذوا إلى سجن الصيدلية،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟

أمس نومي سنترز توقع اتفاقية خدمات تطوير مع داون تاون السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لمشروع داون تاون المدينة المنورة. ترامب يعلق لثلاثة أيام فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على السلع الكندية التي كانت مقررة اليوم. شركة بي بي تنضم إلى كبار المتعاملين مباشرة مع النفط الفنزويلي.

سوق الأسهم السعودية للتداول بعد تأخير نصف ساعة عن موعد افتتاح السوق، وكانت شركة التداول قد أعلنت عن تعليق التداول بشكل مؤقت بسبب وجود خلل فني طارئ اليوم صباحا. أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في السوق. في أخبار الشركات، وقعت شركة سينومي سنترز اتفاقية خدمات تطوير مع شركة داونتاون السعودية لمشروع داونتاون المدينة المنورة. بموجب الاتفاقية ستتولى سينومي سنترز خدمات تطوير وإدارة مكونات التجزئة والمركز التجاري ضمن المشروع، وتتجاوز قيمة العقد ما نسبته 5% من إيرادات الشركة لعام 2025، هذا يعادل 115 مليون ريال، فيما تمتد الاتفاقية لمدة 3 سنوات مع إمكانية تمديدها لعامين إضافيين. تتوقع الشركة أن يكون للاتفاق أثر إيجابي على إيرادات وصافي الأرباح خلال فترة تنفيذ المشروع، على أن يبدأ الأثر المالي بعد سريان الاتفاقية وبدء الأعمال. تعد داونتاون السعودية أحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ضمن منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية، والتي تعمل على تطوير وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في مدن المملكة المستهدفة. نتابع اليوم سهم سينومي سنترز، والذي إلى حد كبير اليوم يستقر عند مستويات قريبة من 16 ريال. أيضا في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة العثيم عن قبول استقالة رئيسها التنفيذي، وذلك لظروف خاصة، على أن يبدأ سريان الاستقالة اليوم. كما أعلنت الشركة عن تكليف عبد الملك العثيم بمهام الرئيس التنفيذي حتى تعيين رئيس جديد. وكانت النتائج الفصلية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي قد شهدت تسجيل خسارة بقيمة 107 ملايين ريال مقابل أرباح ب 41 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. نشر مجلس إدارة الشركة بيانا أوضح فيه عن وجود معوقات تقنية صاحبت عملية التحول الرقمي، وأدت إلى احتساب مخصصات مخزون بقيمة 107 ملايين ريال للربع الثاني. هذا هو السهم في جلسة اليوم. أيضا اليوم على ارتفاعات ولكنها هامشية بعد ترند هبوطي شاهدناه بالنسبة للسهم من بداية التداولات على مدار هذا العام. خلينا نشوف التحركات على مؤشر تاسي أيضا في هذه الجلسة. إلى حد كبير يعني هذه الجلسة شفنا فيها ارتدادة للأسهم المصرفية، أسهم الراجحي، S&P، الإنما، وهو إلى حد كبير ما يعطي المؤشر هذا الدعم. أما بالنسبة لأسهم أرامكو السعودية، اليوم أيضا على ارتفاعات ولكنها طفيفة ب 14 نقطة المئوية. أسهم الراجحة عم تتحرك على ارتفاعات أكبر قليلا، S&P كذلك الأمر إلى حد ما، وبقية الأسهم بمعظمها عم تتحرك على نوع من الاستقرار.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال. بحسب المركز تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 9.5 مليار ريال، وقسم الإصدار إلى 5 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 1.5 مليار ريال تستحق في العام 2031، في حين جاءت الشريحة الثانية بقيمة لامست 2.4 مليار ريال تستحق في العام 2033، والشريحة الثالثة جاءت بقيمة 258 مليون ريال تستحق في العام 2036. الشريحة الرابعة كانت بقيمة 4 مليارات ريال وتستحق في العام 2039. أخيرا الشريحة الخامسة وصلت إلى 1.250 مليون ريال لصكوك تستحق في العام 2041. نبقى في السعودية، وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية ومنصة استثمر في السعودية تحسنا في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا يعكس استمرار قوة النشاط الاستثماري وغير النفطي في المملكة. ارتفعت قيمة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8.4%، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنحو 8.1%، بالتزامن مع ارتفاع قيمة صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 8.3%. نما الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7%.

لجأت ثلاثة من كبرى مؤسسات وول ستريت إلى أموال قطاع التأمين لتمويل جزء كبير من صفقة خطوط أنابيب بقيمة 16 مليار دولار في الكويت في نموذج تمويلي نادر لصفقات البنية التحتية في الشرق الأوسط. اختارت كل من بلاكستون وبروكفيلد وKKR التمويل المدعوم برؤوس أموال شركات التأمين لتغطية جزء المديونية في الصفقة بدلا من حزمة قروض مصرفية تقليدية بمليارات الدولارات كانت قد أعدتها جهات من بينها HSBC وجي بي مورغان. تعد الصفقة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. هذا وضع الأسواق الخليجية في جلسة اليوم. مؤشر سوق دبي على ضغوط بثلاثة عشر النقطة المئوية. السبب في ذلك إلى حد كبير هي أسهم إعمار العقارية وإعمار للتطوير. أسهم فاب هي التي تضغط على سوق أبو ظبي المالي. وأذكركم بأن اليوم ثلاث شركات تتداول دون استحقاقات التوزيعات هي أدنوك للإمداد والخدمات، تبريد وسبينس. هذه الشركات الثلاث اليوم عم تتداول إكس ديفيدند. بالنسبة أيضا للأسهم الأكثر تداولا هذه كما تلاحظون، إذا عم نتحدث عن أدنوك للإمداد والخدمات هي التي تتداول كانت باستثناء التوزيعات. بيتك وطني الديرة اليوم ضمن قائمة النشاط بالنسبة للبورصة الكويتية. أذكركم بأن وطني كان شهد تراجعات حادة في جلسة أمس، اليوم عم نشوف ارتدادة خضراء. اليوم أيضا لدينا كويت تيليكوميونيكيشنز ارتفع بتقريبا 3%، وكان هو إلى حد كبير الأفضل أداء ضمن الأسهم الكويتية. نذهب أيضا إلى ما يحدث في البورصة القطرية. اليوم ملفت ما يحدث بالنسبة للبورصة لأنه QNB كما تلاحظون 1.8% من التراجعات. أصبحت مؤشر البورصة القطرية اليوم هو عند أدنى مستوياته في تقريبا 52 أسبوع. وبشكل عام على مدار 5 جلسات تداول أصبح المؤشر متراجع ب 2.8%، وتراجع تقريبا 2% على مدار 30 يوم الماضية. فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية وفيها قفزة للتضخم في بريطانيا خلال شهر يوليو بسبب أسعار الطاقة المنزلية.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
3: مشاهدين، القصة الأبرز التي كنا نتابعها في الأسواق العالمية هي قصة في أسواق السندات في أمريكا وحول العالم، بدأت من أمس. دعونا نلقي نظرة على ما يحدث اليوم. عوائد سندات العشر سنوات في أمريكا وصلت لأعلى مستوياتها في 19 شهرا، يعني تقريبا عم نحكي أعلى مستوياتها من بداية العام 2025، وحتى إذا ما نظرنا للثلاثين عام نحن لا نزال بالقرب من أعلى مستويات في 20 عاما. وكل هذا يحدث على المدى البعيد أو المدى الطويل من سوق السندات، لأنه عادة المستثمر يسعر مخاوف التضخم على المدى البعيد، ويساعد أيضا يعني المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية الأمريكية أيضا على المدى البعيد، وبالتالي هذا ما يحدث بالنسبة لأسواق السندات الأمريكية. لكن لاحظوا ما يحدث بالنسبة للذهب، يرتد صعودا على الرغم من أن العوائد لا تزال مرتفعة، إلى أنه نرتد اليوم ب1% صعودا. هل سنعود فوق مستويات 4400 دولار؟ هذا هو السؤال. الفضة طبعا اليوم أيضا تصعد ولكن بوتيرة أقل. في أرقام الاقتصاد البريطاني، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.9% في يوليو، هذا أعلى مستوى من مارس مقارنة مع 2.6% في يونيو.

وجاء متوافقا مع توقعات السوق مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بعد زيادة سقف الأسعار الذي حددته المنظم البريطاني بنسبة 13%. ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 2.6% متجاوزا توقعات المحللين البالغة 2.5%. وزير المالية البريطاني قال إن تداعيات الحرب مع إيران لا تزال تضغط على الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاقتصاد البريطاني يواصل إظهار قدر من المرونة. وكانت قد أجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 أيام فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بمليارات الدولارات بعد مفاوضات مكثفة بين واشنطن وأوتاوا. ذكر ترامب أن قرار التأجيل جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وكندا لا يزال خاضعا لاستكمال الوثائق النهائية. وكان من المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ وتشمل منتجات مثل الحليب والخشب والمعدات الرياضية، بينما تستثني صادرات كندية رئيسية إلى الولايات المتحدة من بينها النفط والبوتاس والمعادن. يأتي التقدم بعد تصاعد التوترات التجارية بين البلدين اللذين بلغ حجم التجارة بينهما نحو 900 مليار دولار العام الماضي، وسط مساع كندية لخفض الرسوم الأمريكية المفروضة على قطاعات رئيسية أبرزها السيارات والصلب والألمنيوم.

0: في لقاء مع العربية بزنس، توقع أحمد سمير رئيس مجلس إدارة شركة أسيت أن تتوصل أمريكا وكندا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وأضاف أن إعادة أحياء مشروع لمد أنابيب النفط بين البلدين قد يساهم في إنجاز هذا الاتفاق.
1: ثلاث ايام يعني، وكمان رئيس وزراء كندا قال انه خلاص احنا قربنا نقفل الديل معاه، فاي ثينك ذي ويل سين ذا ديل قبل مهله الثلاث ايام دي. يعني ثلاث ايام فعلا هنا شكلها منطقيه، يعني مش عشان كندا تتراجع بس عشان فعلا يخلصوا اجراءات ورقيه.
2: ويبدو انه ايضا في اتفاق حول انبوب نفط كيستون، يعني هذا مهم لترامب، فيبدو يضغط على كندا يعني بعض التحرر بالمجال النفطي لقاء عقد اتفاق. وتجدر الاشاره الى انه هذا الاتفاق على التعريفات الاضافيه وليس على التعريفات الاوليه اللي كانت فرضت، صحيح؟
1: مظبوط. والانبوب النفطي ده مين اللي وقفه اصلا؟ وقفه بايدن في سنه 21. ووقفه ليه؟ علشان كان في مجموعات محبة للبيئة في داخل أمريكا معترضة على مسار سريان البايبلاين. لكن من ناحية كندا they are fine، يعني البايبلاين طالع من كندا لغاية حدود أمريكا ما عنديش مشاكل. جوه أمريكا كان في مشاكل. طبعا ترامب انت عارفة بيزنس مان وبيحب البترول وبيحب السبورت، والراجل داخل على ميد تيرم إلكشنز فمحتاج سبورت من شركات البترول. فيمكن ظهور الموضوع ده على الساحة بغض النظر هيتفقوا أو مش هيتفقوا هو في صالح ترامب 100%.
0: حقق سهم الشركة الروبوتات الصينية يونيتري روبوتكس حقق قفزة استثنائية في أول ظهور له ببورصة شانغهاي. ارتفع السهم في مستهل التداولات 629% قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه، وذلك بعدما جمعت الشركة 904 ملايين دولار في طرح عام أولي. يعكس هذا الارتفاع الشهية المتزايدة لدى المستثمرين تجاه ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المتجسد، أي انتقال تقنيات الذكاء الاصطناعي من البرمجيات والنماذج الرقمية إلى آلات قادرة على التفاعل مع العالم الحقيقي. تأتي يونيتري في مقدمة هذا السباق، إذ شحنت الشركة أكثر من 5500 روبوت بشري خلال العام الماضي. اليوم الجلسة الآسيوية كما تلاحظون تأثرت بما حدث أمس بول ستريت من ناحية الضغوط على الأسهم التكنولوجية، أسهم الـ AI، أسهم الرقائق الإلكترونية، والسبب في ذلك هو ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الذي أثر على التقييمات. بالنسبة أيضا للمؤشرات الأمريكية، هذا كان الإغلاق الذي شهدناه في جلسة أمس. وطبعا يعني الملف الأساسي كان الذي كنا نتابعه هو موضوع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وكيف سينعكس على تقييم هذه الشركات. ميتا كان على تراجع ب 4.5%، تسلا، أمازون، سبيس أكس أغلق أيضا على تراجعات بأكثر من 3%. والسؤال الآن، هل هو وقت مناسب لطرح أنثروبيك؟ في أسواق العملات بشكل أساسي اليوم عم نتابع يعني نوع من الضعف بالنسبة

0: بالنسبة للدولار الأمريكي. عم نشوف اليورو، الباوند، الين يصعد أمام الدولار الأمريكي على الرغم من أن العوائد مرتفعة، وهل يعني هذا أمر ملفت بأنه ما عم نشوف أنه الدولار عم بيستفيد من أن العوائد السندات الأمريكية مرتفعة؟ خلينا نشوف أيضا المؤشرات الأوروبية كيف تتحرك في هذه الجلسة. كنا تعاملنا طبعا مع أرقام التضخم البريطانية التي جاءت عند التوقعات، ولكنها أعلى أرقام تسجل من بداية الحرب من شهر مارس، وبالتالي لأي درجة اليوم البنك المركزي البريطاني قادر على أن يتحلى بالصبر بمواجهة هذه الحرب؟ دعونا نتوجه بهذا السؤال إلى زميلة كارينا كامل، تنضم إلينا مباشرة من لندن. تفضلي كارينا.
1: سؤال مهم جدا بالنسبه لبنك اوف انجلند، والاسئله يعني دائره ربما منذ يوم امس حتى بعد صدور الارقام التي دلت على ضعف سوق العمل. الرواتب لم تشتعل بشكل كبير، وحتى الرواتب في القطاع الخاص البرايفت سيكتور ويتشز نمو تباطأ بشكل طفيف، ولكن كان هناك ضعف سواء كان في مستوى التوظيف او عدد الموظفين المسجلين. هذا اولا. ثانيا، اليوم جاءت ارقام التضخم مطابقه للتوقعات، هي ارتفعت من 2.6 الى 2.9، ولكن هذا الارتفاع كان متوقع وجاء بسبب الرفع المجدول في فاتوره الكهرباء والغاز بالنسبة للأسر، وهذا لأنه الهيئة التي تنظم هذه الأسعار كانت جدولت هذا الارتفاع في هذا التوقيت، فلم تكن هناك أي مفاجآت أبداً. الوضع يعني واضح جداً السبب وراءه. السؤال الآن، ماذا يفعل بنك أوف إنجلند؟ هو قال لنا أنه يتوقع أن يعني يتجاوز معدل التضخم 3.5% ربما في نهاية السنة الجارية. هذا أمر أيضاً معروف، يعني لا توجد مفاجآت. وآخر مرة سمعنا لا ننسى من أندرو بيلي في الاجتماع الأخير، هو قال إنه هو غير منزعج من هذا الارتفاع، هو مستعد للتكيف التعامل والتعايش مع مستوى عالي، لأنه في رأيه هذا أمر مؤقت. فبالتالي يعني إذا حاولنا أن نقرأ ما بين السطور من تصريحات بيلي وهذه البيانات اليوم، هي قد تعطي إيحاء أن هناك مجال لتثبيت الفائدة لبقية السنة مقابل قبل أسابيع توقعات برفعها حتى 3 مرات. وبدأت فعليا، يعني كان في تقرير مثلا يوم أمس أو تعليق قد نقول من محلل في ING يقول أنه الرؤية الآن ربما هي لتثبيت الفائدة هذه السنة. طبعا هذا يعني أود أن أشير فقط أنه بين قوسين نحن حتى ساعة الأمر الآخر، طبعا أكيد الأمر الجيوسياسي غير واضح، ولكن الأمر الآخر الغامض هو طبعا السياسات الاقتصادية لهذه الحكومة الجديدة. فيمكن أن تكون هناك مفاجآت، أكيد من الممكن أن تغير الصورة، ولكن للآن ماي التوقعات هدأت بعض الشيء بشأن التجديد النقدي في بريطانيا.
0: وهل هذا ينطبق على المنطقة الأوروبية أيضا كارينا؟
1: هنا سؤال مختلف تماما، لأنه هناك جدل داخل في مركز أو في مجلس إدارة المركزية الأوروبية حول مدى تأثر أرقام التضخم من العوامل الجيوسياسية وأسعار الطاقة. اليوم أيضا صدرت بيانات مهمة من أوروبا حول التضخم، وهنا التضخم استقر عند 2.9%. وإذا نظرنا إلى الأسباب، يعني ما العوامل التي أشعلت التضخم أوروبيا بشكل عام؟ الخدمات نمت ب 1.5% والطاقة 0.9%، ولكن حتى الساعة هي يعني قد نقول لا تزال مستقرة. نعم. 2.9% لم تتغير. فهل كريستين لاجارد على فكرة أيضا قالت أنه هي حتى ساعة غير مقتنعة بعد أن هناك second round effect. سمعنا من أولي رانا اليوم عضو آخر في المركزية الأوروبية الذي يقول أيضا يعني يتحدث عن هذا النقطة الجدل الموجودة. فحتى يتم حسم هذه المسألة الخلافات دائرة ما بين ECB، ولكن من وجهة نظر الأسواق هي لا تزال تحتسب رفع قبل نهاية السنة الجارية في المنطقة الأوروبية. ولا ننسى أنه أرقام PPI غدا ستصدر في ألمانيا، وهنا من المتوقع أن تشتعل أرقام PPI السنوية ألمانيا، من المتوقع أن تصل إلى 2.7% غدا. فسنراقب كل هذه البيانات الاقتصادية الاجتماعية القادمة للECB في 10 سبتمبر.
0: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. إذا دخلت شركة BP مجددا سوق تجارة النفط الفنزويلي لتنضم إلى مجموعة محدودة من الشركات الأجنبية التي حصلت على وصول مباشر إلى الخام الفنزويلي. وفقا لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، أنهت الناقلة مونتيليما تحميل شحنة لصالح BP تبلغ 400 ألف برميل من زيت الوقود الثقيل على أن تكون وجهتها الأولية مدينة هيوستن الأمريكية. قامت شركة النفط الحكومية الفنزويلية بتوفير الشحنة، وكانت تأتي عودة BP إلى تجارة النفط الفنزويلي بالتزامن مع حصول تحالف يضم الشركة على ترخيص لتطوير وتشغيل المرحلة الثانية من حقل غاز لوران البحري في منطقة الكاريبي. ويتجه تطبيق تيك توك إلى توسيع نشاطه في الخدمات المالية من خلال دراسة ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال لبعضهم البعض عبر الرسائل الخاصة. بحسب وكالة بلومبرغ، فإن الميزة الجديدة قد تعتمد على تيك توك باي، وهي خدمة متاحة حاليا في فيتنام وماليزيا وتايلاند، وتستخدم أساسا في عمليات الشراء عبر تيك توك شوب. تأتي الخطوة ضمن استراتيجية شركة بايت دانس المالكة للتطبيق للتوسع في قطاع التكنولوجيا المالية والاستفادة من قاعدة المستخدمين الضخمة للتطبيق في زيادة الإمكانيات.

الإنفاق والاحتفاظ بجزء أكبر من المعاملات داخل المنصة. تظهر أهمية هذه الخطوة أيضا مع ضخامة الإنفاق عبر تيك توك، إذ أنفق المستخدمون عالميا أكثر من 2,900,000,000 دولار من بداية العام الحالي على المشتريات داخل التطبيق. واقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC اقترحت إطارا تنظيميا جديدا للأصول المشفرة في أول خطوة رئيسية من نوعها خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح القطاع قواعد تنظيمية مصممة خصيصا له. بموجب هذا المقترح ستعفى بعض الشركات وإصدارات العملات المشفرة من أجزاء من قوانين الأوراق المالية، بما يسهل إصدار الرموز المشفرة وجمع التمويل. هذه نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
4: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
3: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما صحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
4: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
3: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
4: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
3: الحبس،
4: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
3: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
4: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما

0: تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل.
4: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
5: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
6: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
5: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
6: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
5: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
6: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
5: الحبس،
6: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
5: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
6: 50 سنة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. أسعار النفط تواصل الارتفاع مع توقف المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما الحصار الاقتصادي على إيران يشتد بخطوات جديدة من الإمارات. قفزة للتضخم في بريطانيا إلى 2.9% مسجلا أعلى مستوى منذ مارس. بنك أوف أمريكا يرى أن سهم إنفيديا يتداول بخصم قد يصل إلى 50% من قيمته العادلة. وإيرادات

من AI تقفز ب 18% في الربع الثاني عن الربع الأول في وقت تستعد فيه الشركة لطرح عام أولي محتمل. أهلا بكم مشاهدينا، بعض الهدوء

على الشاشة تواصل الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك في ظل من ناحية قول ترامب بأن المفاوضات مجمدة بين إيران والولايات المتحدة، من ناحية أخرى الإعلان من الإمارات أنها ستوقف كل التعاملات التجارية والمالية مع إيران، الأخبار الأمريكية بأنها ستزيد من الحصار على إيران، وأخبار صباح اليوم أن ناقلتين نفط صينيتين عكستا اتجاههما ولم تستطيعان المرور عبر مضيق هرمز. هذا كله يؤدي إلى عودة المخاطر من إمكانية تجدد الضربات العسكرية، وبالتالي علاوة مخاطر جيوسياسية موجودة بأسعار النفط. فإذا نرى أسعار برنت قريبة من 92 دولار وخام نايمكس قرب 86 دولار. عوائد سندات الخزانة بدأت بالهدوء بعض الشيء من بعد ما ارتفعت يوم أمس. العائد 30 سنة الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوى من 2007، وصل ل 5.31، يتداول اليوم عن 5.28%. هذا تراجع بعض الشيء بالعوائد اللي كانت ارتفعت على كل الدول المتقدمة يوم أمس أدى إلى بعض الهدوء بالأسواق من بعد السلف على وول ستريت يوم أمس بشرارة أسهم الرقائق، امتدت إلى تراجعات على اس كي هاينكس وسامسونج بكوريا الجنوبية. الكوسبي كان متراجع بقوة، ولكن أوروبا على بعض التباين. الآن نرى بعض الارتفاع على الكاكارانت الداكس على ثبات روح خسائره السابقة. ولنلقي نظرة على العقود الآجلة على الولايات المتحدة تشير إلى تباين عند الافتتاح. الناسداك لا يزال يدل على استمرار للتراجع، ولكن من ناحية أخرى نرى الاس ان بي فيوتشرز على ميل للارتفاع، وأيضا الداو جونز فيوتشرز على ثبات. سنعود ونفصل كل هذه الأخبار، ولكن لنبدأ من أخبار السعودية الآن، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال. وبحسب المركز تم تحديد إجمالي حجم التخصيص ب 9 مليارات و520 مليون ريال، وقسم الإصدار إلى 5 شرائح. بلغت الأولى 1.550 مليار ريال تستحق في 2031، أما الثانية فقد لامست 2.4 مليار ريال تستحق في 2033. الشريحة الثالثة جاءت عند 258 مليون ريال تستحق في 2036. أما الرابعة بقيمة 4.06 مليار ريال تستحق في 2039. بينما وصلت آخر شريحة إلى 1.25 مليار لصكوك تستحق ب 2041. مشاهدينا، أود تصحيح معلومة. الناسداك فيوتشرز على ميل للتراجع، وليس تراجع 1%، تراجع بعشر النقطة المئوية، لأنه بالفعل أنا كنت رأيت هدوء على الفيوتشرز. فإذا أسواق أوروبا اليوم عادت إلى تقريبا تقلب وتباين، ليس تراجعات حادة. وفيوتشرز أمريكا حتى الناسداك فيوتشرز على تراجع بعشر النقطة المئوية. ها هي الآن. فإذا على كل نستكمل الأخبار السعودية، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية ومنصة استثمر في السعودية أظهرتا تحسنا في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار قوة النشاط الاستثماري وغير النفطي في المملكة. وارتفع قيمة صادرات السلع غير النفطية ب 8.4% بالتزامن مع ارتفاع صفقات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية ب 8.3%. كما نما الاستثمار الأجنبي المباشر الـ FDI في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7%. شهدت سوق الأسهم السعودية تأخيرا في بدء التداولات اليوم بنحو نصف ساعة عن موعد افتتاح السوق الرسمي، وكان التداول قد أعلنت عن تعليق التداول بشكل مؤقت بسبب وجود خلل فني طارئ في الصباح، وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى مستوى للكفاءة في السوق. هذا قلل بعض الشيء من أحجام التداولات اليوم، أكيد لأنه التداولات بدأت متأخرة. حتى الساعة عم نعوض شوي، قرب 3 مليارات ريال قيمة التداولات حتى الساعة. اليوم بالأخبار التي نتابعها عن السعودية، أصدرت الراجحي المالية تقريرا حديثا حول نتائج القطاع المصرفي السعودي للربع الثاني، حيث أشارت إلى ارتفاع صافي ربح البنوك مجمعة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 8% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات لنمو ب 4%. وقد تحسن صافي هوامش التمويل Net Interest Margins ب 5 نقاط أساس عن نفس الفترة
من العام الماضي وهو ما دعم هذا الأداء. بالتالي هذا أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل النت انترست انكم ب 9%.

100% على أساس سنوي. من ناحية أخرى، تباطأ نمو الدخل غير القائم على التمويل النون انترست انكم على أساس سنوي رغم تعافيه على أساس ربعي، وتأثر نمو صافي الدخل سلبا بسبب ارتفاع حاد في المخصصات لدى البنوك ب 38%. أما الودائع فقد نمت ب 9% متفوقة للربع الثاني على التوالي على القروض التي نمت ب 7%. يذكر أن أكبر ثلاثة بنوك سعودية خفضت بشكل طفيف توقعاتها لنمو القروض لسنة المالية 2026. في الأخبار السعودية أيضا اليوم، وقعت شركة سنومي سنترز اتفاقية خدمات تطوير مع شركة داونتاون السعودية، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لمشروع داونتاون المدينة المنورة. وبموجب الاتفاقية ستتولى سنومي سنترز خدمات تطوير وإدارة مكونات التجزئة والمركز التجاري ضمن المشروع، بما يشمل التخطيط والتصميم والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين والإشراف على أعمال التطوير والإنشاء. ويتجاوز قيمة العقد 5% من إيرادات الشركة لعام 2025، أي ما يعادل نحو 115 مليون ريال، فيما تمتد الاتفاقية لمدة 3 سنوات مع إمكانية تمديدها لعامين إضافيين. وتتوقع سينومي سنترز أن يكون للاتفاقية أثر إيجابي على الإيرادات وصافي الأرباح خلال فترة تنفيذ المشروع، على أن يبدأ الأثر المالي بعد سريان الاتفاقية وبدء الأعمال. أيضا وقعت سينومي سنترز مع نفس الجهة التابعة للبي آي إف وبالنسبة لنفس المشروع وعد بالتأجير، فأذن مع داونتاون السعودية لتأجير وتشغيل المركز التجاري ضمن مشروع داونتاون المدينة المنورة لمدة 25 عاما، ولكن لا قيمة للعقد لأنه هو وعد بالتأجير. سهم سنومي سنترز على ميل للتراجع اليوم. أيضا في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة العثيم عن قبول استقالة رئيسها التنفيذي موفق مبارة، وذلك لظروفه الخاصة، على أن يبدأ سريان الاستقالة اليوم. كما أعلنت الشركة عن تكليف عبد الملك العثيم بمهام الرئيس التنفيذي للشركة حتى تعيين رئيس جديد. وكانت النتائج الفصلية للعثيم في الربع الثاني من العام الحالي قد شهدت خسارة ب 107 ملايين ريال مقابل أرباح ب 41 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي. وقد نشر مجلس إدارة الشركة بيانا أوضح فيه عن وجود معوقات تقنية صاحبت عملية التحول الرقمي، وأدت إلى احتساب مخصصات مخزون بقيمة 107 ملايين ريال للربع الثاني. ونظرة على سهم أسواق عبد الله العثيم على ارتفاع بعشرين من النقطة المئوية. إذن مشاهدينا، الآن لنحدث معا أرقام سوق الأسهم السعودية لهذا اليوم. كما ذكرت، تأخرت التداولات اليوم بنصف ساعة، وهذا ربما أثر على أحجام التداولات حتى الساعة 3 مليار حجم السيولة. نلقي نظرة معا على أداء سوق الأسهم السعودية بالوقت الحاضر، وخاصة القطاع المصرفي في ظل هذا الخبر اللي ذكرته، تقرير الراجحي اليوم اللي بيعطي ملخص عن قوائم البنوك للربع الثاني. ولكن أيضا في ظل مجموعة من الأمور، في أخبار أوردتها صحيفة سيمافور بأنه هيئة سوق المال صار لها أشهر بتحقق مع البنوك الاستثمارية بشأن الطروحات الأولية ولماذا أسعارها بالسوق الثانوية تراجعت من بعد الطرح. من ناحية أخرى، عندنا الخبر الآخر اللي كان دعم أسهم البنوك منذ مطلع الأسبوع، هو مورغان ستانلي توقعاته بأنه مع تغيير إدارة هيئة سوق المال قد يعود موضوع رفع نسبة تملك الأجانب إلى الواجهة، وهذا قد يؤدي إلى تدفق أموال قد تصل إلى 7.3 مليار دولار من الباسيف فاندز الدولية اللي بتلحق تركيب سوق الأسهم السعودية عبر المؤشرات الدولية إذا ارتفع الفورين أونرشيب ليميت للمئة بالمئة، لأن هذا بيرفع الأوزان بالمؤشرات الدولية. اليوم يبدو، منذ يوم أمس كانت البنوك جنت أرباح، يعني ما عادت تتأثر إيجابا مع هذا الخبر، لأنه وردت وجهة نظر أخرى تقول أنه تملك الأجانب للبنوك السعودية بدون موافقة سامة وليس فقط هيئة سوق المال. anyway، هذه القطاع المصرفي اليوم الأهلي على تراجع بثلث النقطة المئوية، الراجحي يعود للارتفاع اليوم بعشر النقطة المئوية، والبي أساف على ارتفاع قوي ب 2%. هذا مؤشر السوق السعودية. الآن نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة. شو كنا عم نشوف قبل؟ كنا عم نشوف البنوك. هاي الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، منها البحري، ملفت اليوم ارتفاعات البحري ب 2.5% بدون أخبار. سيرة سهم اليوم في خبر يلي هو طرح وحدتها التابعة اي بي او المسافر. أرامكو مع ارتفاعات النفط تعود للارتفاع اليوم بنصف نقطة مئوية، وبترو رابغ تعود للتراجع ب 1%. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا، سينومي ريتيل مرة جديدة تداولات مضاربية عليها، لأنه هي شركة بالطبع عندها خسائر متراكمة.

0: كيمانول أيضا لليوم الثاني على توالي عليها حركة قوية، وملفت هذه الحركة على دلة الصحية ومدينة المعرفة اليوم ارتفاعات ب4%. على قائمة الأكثر تراجعا أيضا ملفتة تراجعات مرافق اللي بتزود الكهرباء والمياه المرافق للجبيل وينبع، أماك بقطاع تعدين تراجع ب3.4% أيضا بدون أخبار، لأنه الخبر ربما يوم أمس لأنه الاتفاقية كانت بين أرامكو ومعادن لتطوير والاستكشاف بمناطق جديدة تمثل 10% من مساحة المملكة، هذا أعطى دفعة لأسهم معادن يوم أمس، اليوم معادن تعود لتراجع ب1.4%. أرامكو تبقى مرتفعة ولكن يبدو على حساب أماك، أماك المصانع الكبرى تعمل بقطاع التعدين على تراجع اليوم. خلنا نشوف الأسهم بقطاع المواد الأساسية، لوبرف أذن ملفتة تراجعات عليها اليوم، مسابق للمغذيات اللي كانت أيضا وقعت اتفاقية تعاون مع معادن لتطوير سلاسل المختص الإمداد التي تعنى بالأسمدة والفرتيلايزرز بشكل عام والمغذيات الزراعية. نظرة على قائمة أخرى من القطاعات، قطاع طاقة اليوم الحفرة العربية تعود للتراجع، بنذكر أنه يوم أمس كانت قالت أنه وقعت اتفاقية للتوسع بأحدى دول الخليج، اليوم تقول لنا أنه التوسع بسلطنة عمان. نظرة على قائمة أخرى من القطاعات، الاتصالات على تباين اليوم، تباين تام بين STC واتحاد اتصالات وزين. وقفة الآن مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات أعلى من العادة. سهم اليوم سهم مجموعة سيرة القابضة، لاحظوا الارتفاعات الآن ب4%، يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية ب11 أسبوع. السهم ارتفع بنسبة 4% بالحد الأقصى اليوم، وصل ل 22 ريال. عدد الأسهم المتداولة أيضا 10 أضعاف المتوسط للعشرين يوم الماضية. هذه الارتفاعات ربما تأتي من بعض أخبار بأن الشركة تنوي طرح وحدتها التابعة المسافر طرح عام أولي. هذا أداء السهم على مدار 5 جلسات مرتفع ب8.3% خلال شهر، ورغم هذه الارتفاعات الأخيرة مستقر السهم بدون تغيير. منذ مطلع السنة يبقى سهم سيرة اللي كانت معروفة سابقا باسم الطيار على تراجع ب19%، وخلال 52 أسبوع السهم متراجع ب15%، أسوأ بكثير من أداء تاسي فلات على مدار السنة بدون تغيير. ماذا عن أساسيات سهم سيرة؟ السعر إلى القيمة الدفترية عن مرة واحدة، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية مرتفع بعض الشيء عن 46 مرة، ينخفض إلى حوالي 40 إذا نظرنا إلى الأرباح المستقبلية، يتداول على فورورد بي إي حوالي 40. آخر توزيعات أرباح كانت بالعام 2017، ما في ديفيدند ييلد. هناك 8 مؤسسات بحثية تتابع السهم، 3 توصي بالشراء، 5 توصي بالاحتفاظ، والسعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عند 21 ريال، وهو أعلى بنصف نقطة مئوية عن آخر إغلاق. من يمتلك الشركة؟ كبار المساهمين ناصر عقيل عبد الله طيار ب5.3%، وآخرون بمن فيهم فري فلوت عند 94.6%، وأي ملكيات تقل عن 5%. للمزيد مشاهدينا حول سوق الأسهم السعودية، معي مباشرة من الرياض السيد ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار ببي ال ام اي كابيتال. أهلا وسهلا أستاذ ثامر. خلنا نبدأ أولا بهذا الخبر اللي ملفت، أتت به سيمافور ولم يتأكد بعد من أي جهات أخرى بأنه هيئة سوق المال منذ أشهر، فبالتالي ليس مع الإدارة الجديدة، منذ أشهر تحقق مع بيوت الاستثمار الانفستمنت بانكس البنوك الاستثمارية حول تسعير وطريقة طروحات الأولية بسبب تراجع عدد كبير من الأسهم الطروحات اللي أدرجت بالسوق من بعد الاي بي او. ما تعليقك على هذا الموضوع، لا سيما وأنه كان في يعني جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه النقطة، وكان بدأت يتم بعض التشدد بأنه الأوردرز اللي بتنحط على الاي بي اوز الجديدة تكون باكت باي أسيتس موجودة وليس أوامر ملكية أوامر ورقية مثل ما يقال.
1: صح. أول شيء مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين العربية، فرصة لنا نتمنى لمعالي مازن الشتيري التوفيق في إدارة مجلس هيئة السوق المالية، بما أنه يعني أتى ذكره وما قصر معالي محمد الجويس فيما سبق من الأيام. لكن فيما يخص الاكتتابات، خلينا نقول أولا في 3 عناصر أو 3 مشاركين رئيسيين، بغض النظر عن فكرة التحقيق أو البحث أو قراءة ما يحدث في الاكتتابات بسبب التراجع، عندنا 3 عناصر رئيسية. أولا اكتمال ملف الطرح والاشتراطات أو التنظيمات التي تأتي من هيئة السوق المالية. قد يكون للهيئة باب هنا أنها تراجع آلية الطرح وعملية

0: الكتاب فيما يخص تمكين مزيد من النماذج الإضافية للطرح، بما فيها الطرح المباشر كما يعمل فيه في النمو أو كما يعمل فيه في الأسواق العالمية. وأعتقد أن الطرح المباشر أيضا سيخدم فكرة أنه إقبال مزيد من الشركات إلى السوق بعمق أفضل من فكرة الطرح المباشر أو الطرح الأولي لعموم المستثمرين. فالهيئة هنا دورها في الاشتراطات والتنظيمات التي تنص عليها فيما يخص الاكتتابات، ولا أعتقد أن الهيئة يعني عندها خلينا نقول نواقص أو أشياء أغفلتها كانت سببا في تراجع الأسهم المكتتب فيها خلال الفترة الماضية، ولكن تطوير الأنظمة ضروري ومهم. الشق الثاني أعتقد أنه وهم يلعبون دور رئيسي من يقيم هذه الشركات، يعني من يقيم الشركات القادمة إلى الطرح العام اللي هي المصرفية الاستثمارية أو الخدمات المصرفية الاستثمارية ومديرية الطرح ومديرية الاكتتابات. لأنه كان السوق في السنوات الماضية يرحب بالطروحات ويرحب بالتقييم والتغطيات مرتفعة، أعتقد أنه كان هناك خلينا نقول ليست مبالغة وإنما تفاؤل في المقبل من الأيام في الشركات القادمة إلى الاكتتاب، وبالتالي أخذ بعين الاعتبار النفسية الجيدة للسوق وإقبال المكتتبين إليه وإقبال مشاركة المؤسسات كذلك في السوق، وهذا رفع قيمة التقييم. وبالتالي كان للمصرفية الاستثمارية دور في تعظيم التقييم فيما يخص النظرة التفاؤلية لأداء الأسهم وأداء الشركات المقبلة للسوق قياسا بالأرقام التاريخية للشركات التي طرحت للاكتتاب العام في السنوات الماضية. الثالث مشاركة المؤسسات في بناء سجل الأوامر، وهما يعني احنا كنا نلاحظ انه خلال الفترة الماضية كل الاكتتابات كانت تأتي بالحد الأعلى المحدد في بناء سجل الأوامر، وهذا يدل إما أن الشركات كانت فعلا مقيمة بقيمة أقل من قيمتها العادلة وهذا ما لا تعكس حركتها اليوم في السوق، أو أنه المقبلين إلى الاكتتاب والمشاركة في بناء سجل الأوامر اعتادوا نموذج الربح السريع من الاكتتابات وبالتالي تحقيق أرباح سعرية
1: طيب
0: سريعة من قفزات الأسهم. آخر نقطة فقط فيما يخص التغطية يجب أن تكون وفقا للقيمة النقدية المتاحة الحقيقية وليست
1: مش أوامر
0: الاعتبارات
1: دفترية.
0: المكتتبة.
1: ثامر انتهى وقتنا، بس سؤال تعليق سريع جدا على نتائج البنوك عندما بتحصيها هيك شركة مثل الراجحي المالية بتحط لنا الأرقام، نمو الودائع 9%، الإقراض 7%، الودائع سبقت الإقراض، البروفيجنز قفزت 38% بالربع الثاني عن الربع الثاني من العام الماضي، فعوض عنا تحسن الهوامش النت انترست مارجنز، تعليق سريع على هالنقطة.
0: بشكل سريع اعتقد انه الظروف اللي مرت فيها المنطقه خلال الربع الاول وانقطاع او الربع الثاني وانقطاعات الاعمال وانقطاعات اللوجستيه تسبب في تعظيم او تخلف او تاخر سداد بعض الالتزامات البنكيه، كبر من حجم المخصصات الائتمانيه التي اخذتها البنوك، بالرغم من انه ايضا نفس الظروف ونفس الاسباب كانت يعني اعتقد انها كانت تقود اسعار الفائده على التمويل، وبالتالي ظل هامش البنوك مرتفع خلال الفترة الماضية، فنتائج جيدة وظروف غير مواتية تسببت في رفع مخصص التضخم.
1: شكرا جزيلا لك ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار ببي ال ام اي كابيتال، اهلا وسهلا بك. مشاهدينا نحن نتوقف مع فاصل الان او نستكمل بعده جرس الاغلاق، وفيه بي بي تعزز حضورها في فنزويلا بصفقة لتجارة النفط وتطوير مشروع للغاز.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق

0: لكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الإغلاق. أجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 أيام فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بمليارات الدولارات بعد مفاوضات مكثفة بين واشنطن وأوتاوا. وذكر ترامب أن قرار التأجيل جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وكندا لا يزال خاضعا لاستكمال الوثائق النهائية. وكانت من المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ اليوم وتشمل منتجات مثل الحليب والخشب والمعدات الرياضية، بينما تستثني صادرات كندية رئيسية إلى الولايات المتحدة من بينها النفط والبوتاس والمعادن. ويأتي التقدم بعد تصاعد التوترات التجارية بين البلدين اللذين بلغ حجم التجارة بينهما نحو 900 مليار دولار العام الماضي، وسط مساع كندية لخفض الرسوم الأمريكية المفروضة على قطاعات رئيسية أبرزها السيارات والصلب والألومنيوم.

0: ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.9% بشهر يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مارس مقارنة مع 2.6% في يونيو، وجاء متوافقا مع توقعات الأسواق مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بعد زيادة سقف الأسعار الذي حدده المنظم البريطاني أوفجيم ب 13%. كما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 2.6%، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 2.5%. وقال وزير المالية البريطاني إن تداعيات الحرب مع إيران لا تزال تضغط على الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاقتصاد البريطاني يواصل إظهار قدر من المرونة. هذه الأسواق الأوروبية مشاهدينا اليوم على تباين. أخبار التضخم ببريطانيا دعمت الباوند بعض الشيء، بس بالإجمال اليوم الدولار كان ضعيف أمام العملات الرئيسية الأخرى. على كل المزيد حول ما نراقبه في الأسواق نذهب إلى كارينا، تنضم إلينا الآن من لندن. كارينا مساء الخير. الفيوتشرز على ميل للتراجع على نازك فيوتشرز ربع نقطة مئوية الآن، الـ S&P فيوتشرز فلات بدون أي تغيير، صورة متباينة، ولكن يبدو في بعض الهدوء من بعد السلف اللي حصل يوم أمس على أسهم الرقائق.
1: هذا صحيح نادين، الهدوء الجزئي يعود ليس فقط لتحركات الأسهم الأمريكية وأسهم التكنولوجيا بشكل خاص، ولكن حتى لسوق السندات. يعني رغم أن العوائد عالميا لا تزال بالقرب من مستويات لم نشهدها في عقود طويلة، إلى أن الحركة العنيفة قد نقول التي شهدناها هدأت جزئيا اليوم. حالة ترقب تسود الأسواق الأمريكية لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصدر الليلة في الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش، وهو مهم لأنه سمعنا في المؤتمرات الصحفية لكيفن وورش في الاجتماعات الأخيرة، يعني قد نقول امتناع عن اعطاء اي جايدنس واضح او اي اشاره واضحه، بالتالي هذا المحضر قد يكشف لنا النقاب عن النقاش الذي دار في هذا الاجتماع. ماذا قال الاخرون؟ كيف كان النقاش؟ هل هناك خلافات؟ هل هناك توجه نحو رفع السياسه النقديه؟ علما انه كان في لهجه متشدده على فكره في البيان الاخير الصادر ونمط التصويت كذلك. اضافه الى ذلك نتابع اسهم التجزئه اليوم وهي متراجعه، تحدثنا يوم امس عن نتائج ايجابيه لهوم ديبو، ولكن صوره مختلفه اليوم لتارجت، لانه سهم تارجت يتراجع بحوالي 3% في التداولات الاوليه. أيضا أعطتنا أرقامها اليوم. تارجت كانت أرقامها إيجابية، هي رفعت توقعاتها لمبيعات السنة الكاملة إلى 5% من 4% توقعات سابقة. في نفس الوقت قالت أنه

0: استرجاع تعريفات الجمركية ريفاندز من الحكومة الأمريكية نتيجة التعريفات أو تكلفة التعريفات مليار دولار أمريكي دعم من هذه الخطوة. مبيعات الفصل المنتهي في أول أغسطس الثاني زادت ب 3.8%، هذا كان أعلى مما كان متوقع، وشركة تقول أنه هي حققت كل ذلك من خلال خفض أسعار عشرات الألاف أو أكثر من 10,000 منتج، وأنه أسعار الأدوات المدرسية الباك تو سكول سبلايز فترة حرجة جدا لهذه المشتريات هذه السنة 95 من هذه الأدوات أقل سعرا من السنة الماضية. ولكن
1: على العربية FM
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجع فلا أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلص من شيء، اللي فيني كافيني.
8: وش فيك وانا امك اسم الله عليك؟
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
9: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
12: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
13: إذا القدسية المفروض الأول.
14: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
15: وش أسوي أنا اللي سجل؟
11: وأقلام الصحفيين.
16: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
17: إذا تم رفض احتجاج نادي.
11: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
18: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
11: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
2: ملاعب مع فيصل الجفن.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب، معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد وعلى منصاتنا الرقمية وأيضا على موجة FM في السيارات. حياكم الله شركائي في حلقة اليوم، عماد الصايغ من الرياض، مساعد العمري من جدة، وفواز الشريف من جدة. أبو صالح مساك الله بالخير.
19: مساك الله بالنور أبو محمد، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين الكرام وللزملاء في جدة مساعد وفواز. اليوم سبحان الله دعيت أنه أبو عبد العزيز يصير معي في الحلقة، وسبحان الله استجاب الله دعوتي
18: اللي هم مساعد.
19: إيه مشتاق له والله. أنا أبو عبد العزيز
18: والله الدعاء لله زين، بس ترى الموضوع سهل ما يحتاج دعوات، نجيبها لك متى ما بغيت.
19: لا بس أني مشتاق له أنا
8: حبيبي،
19: بطل النخبتين مشتاق له أنا، ما أدري ليش اليوم سبحان الله.
18: حياك الله أبو عبد العزيز.
8: قدرت تقول سابقا أسعد الله مساءك أبو محمد. أنت والزملاء الأعزاء الحاضر في القلوب قبل القروب، فواز الشريف أبو سارة في صدر المجلس، نورتنا وشرفتنا. الكابتن الغالي عماد أنت لك وحش عودة أبو

0: محمد العزيز الغالي اللي دائما دائما يتحفنا بالإضافات اللي تكون إضافة لنا. أسعد الله مساء مستمعي ومشاهدي العربية وبرنامجنا مع الكابتن فيصل الجفيس.
1: خلاص
0: معبى معبى معبى معلومات.
1: ما شاء
0: انطلق
1: الله، زين
0: انطلق.
1: زين زين زين، لا توعدنا ترى احنا عارفينك.
0: لا ابدا. شوف
1: طيب
0: اذا اليوم ما
1: ايه،
0: جاتك امور فريش المساحه
1: الله
0: ما عاد معهم
1: يقويك
0: حل.
1: الله
0: والله ما عاد
1: يقويك.
0: معهم حل الا يعلمونا.
1: طيب يا حبيبي ابو عبد العزيز، انت دايما تنورنا ومحل النفس يعلم الله. فواز الشريف مساك الله بالخير.
2: اهلا وسهلا ابو محمد، مسي عليك بالخير وعلى الزملاء الاعزاء الموجودين معنا والساده المستمعين والمشاهدين. حقيقه كابتن مساعد من المدربين الوطنيين اللي حاولوا يسجلوني في احد الانديه زمان، وانا في فتره
0: عندي
2: إيه في فتره الناشئين كنا فريق بحره نلعب في دوري
0: نعم
2: الربيع،
0: انا شهد.
2: وكانت ايام جميله. كانوا يسموني كمبس، يعني كانت تو الفترات ذيك في كرة القدم
0: والله
2: أيام
0: لعيب يا
2: جميلة.
0: أبو
2: انت مريت
0: محمد.
1: مرحلة ناشئين يا فواز، انا احس انك مخلوق كذا كبير.
2: صحيح والله، والله صدقت والله. من 11 سنة انا اسوق السيارة واهتم بالأسرة وبالعائلة،
1: تستاهل.
2: وودي علف للبل واجي واروح البحر مع الشباب، يعني
0: لا ولعيب كورة
2: ولعيب كورة فوقها.
3: بس ابو محمد ملاحظة، ابو سارة ناشئين وعبد العزيز مدرب،
1: هذه ما تدخل
2: كان
1: الراس.
2: شباب في عز شبابه،
1: ما تدخل الراس.
0: لا اقول لك اثرك جاي مظبوط يا عماد، مشتاق لي. ها شكرا.
3: لا لا غريبه صراحه، استغربت انا مع اني اعرف انك اصغر ثاني واحد بعدي.
0: طيب انا اقول
2: حاجة،
0: طيب انا بعطيك معلومه بس. انا الجيل الثاني في المدربين الوطنيين اللي راحوا لانجلترا وكندا وعده دول. احنا الجيل الثاني بعد ابو ابراهيم.
1: مين ما مين مين الجيل حقك؟
0: انا جيلي عبد الله فودة العمده كابتن نادي الهلال، عبد الله مهلل غنيم الحربي، خالد جيزاني الله يرحمه، العوده من نادي الهلال، عنبر جاسم من نادي النهضه. جيل كبير يا ابو محمد. عبد الله مبارك اللي تصعد القادسيه
1: ما شاء الله،
0: يمكن حوالي
1: الله يعطيكم طولة العمر. فواز وش كنت بتقول؟
2: كنت بقول انه انا عمري 19 سنه في جريده البلاد مع الراحل عمر مخاشن ولسه يدربني. طبعا قال لي الاتحاد ما نقدر نرسلك للاتحاد لانه في الاستاد محمد اليامي، لكن نرسلك للاهلي. قلت والله الاهلي والاتحاد، انا فرحان في العمل الاعلامي، ما يفرق معايا ايش هو النادي اللي بروح له، المهم اكتب واصور واجيب اخبار زي كذا. فعملت حوار مع شبل من الناشئين عمره 14 سنه اسمه حسين عبد الغني، ويعني شوف اقول لعماد يعني فرق السن يمكن 4 سنوات ولا هذا، لكن انه انت تكون اعلامي في ذاك الفتره في 19 من عمرك وتعيش الشغف والحب نفسه. اعتقد كابتن مساعد يعني لما اقول كان مدرب وانا كنت لاعب، اعتقد هو كان في العشرينات في ذيك الايام يعني.
1: الله يعطيكم طولة العمر.
2: المزمار كثير يعني يحب لعبه المزمار.
1: الله يعطيكم طولة العمر ومنكم نستفيد
0: لما نجيب البطولات بس.
1: الله يقويكم بمشيئة الله تعالى، ونستفيد من خبراتكم المتعددة، وشرف لنا تواجدكم معنا في هذا البرنامج. أمس لعبت مباريات اليوم الثالث من كأس خادم الحرمين الشريفين، الأخدود استضاف الخليج وانتصر عليه بهدفين دون مقابل، الجبلين ينتصر على الاتفاق بهدف دون مقابل، ويغادر الاتفاق من كأس خادم الحرمين الشريفين في واحدة من المفاجآت اللي صنفت إعلاميا بأنها واحدة من المفاجآت. النجمة يستضيف الاتحاد ويخسر منه 0-3، والفيصلي يستضيف النيوم ويخسر منه 1-3، والدرعية أيضا يستضيف النصر على ملعب النصر. الدرعية يستضيف النصر على ملعب النصر ويخسر منه 1-4. كلنا نعرف أنه الدرعية تعاقد على اللعب في ملعب الأول بارك، هو ملعب نادي النصر، ولكن القرعة وضعت أن هذه المباراة على ملعب نادي الدرعية. اليوم تستكمل المباريات.
2: أنت تؤكد أبو محمد أنه ملعب النصر أو أنه مناصفة بين الناديين؟
1: لا هو ملعب النصر، هو لمدة 10 سنوات النصر عقد مع الوسائل أنه لنادي النصر والدرعية اشتروا هذا اللعب في هذا الملعب لمدة سنة، 20 مليون هذه السنة بس.
2: هذا

0: ملعب النصر المتعارف عليه انه ملعب النصر. اليوم تستكمل المباريات ضمك مع التعاون، جدة مع الخلود، والعلا مع الفتح. انا عندي محور مهم جدا جدا جدا ودي نبدا فيه حلقتنا، وهو الاهلي. الاهلي الكبير بطل النخبتين، الاهلي الذي قبل اشهر قليله كنا نظر فيه المثل بالاستقرار وبانه الفريق اللي بني على مدى 3 سنوات وانه هو المثال الذي يجب ان يقتدى به من ادارات الانديه الاخرى، وكان هو النادي الوحيد اللي عنده الاستقرار الفني، الاستقرار الاداري، الاستقرار على مستوى اللاعبين. الاهلي اللي كان الى ايام قليله ولن نقول طويله يحتفل ببطوله اسيا، وقبل اشهر من هذا الاحتفال كان يحتفل ببطوله ايضا اسيا الاولى، واضاف لها اسيا الثانيه قبل ايام قليله، في لحظه وفي غمضه عين وفي يعني انشغال العالم الرياضي في كاس العالم حصل ما لم يفهم. ذهب المدرب، ذهب لاعبوه الكبار وهما يلعبون في كأس العالم، تم الاستغناء عنهم وبدأت المشاكل تخرج بشكل متسارع من البيت الأهلاوي. لماذا حصل هذا هذه الأمور اللي نحن أبعد ما نكون عن نظرية المؤامرة ولا يمكن أن يعني نبني عليها آراءنا أو أفكارنا أو حتى نقاشاتنا، ولكن هذه تساؤلات. لماذا حصل للأهلي ما حصل؟ سعد العمري
1: أبو محمد، أول شيء كرة الثلج بدأت تكبر وتكبر وتكبر في النادي الأهلي بسبب القرارات الإدارية الغير موفقة بل والمحبطة. اتفضلت أنت وشرحت عن الفريق المستقر، الفريق اللي عنده شخصية البطل، الفريق اللي في الفورمة الفنية والبدنية والذهنية. فجأة في شهر واحد السيد روي بدرو وفريق عمله ومن وافق ومن دعم ومن ساند رأوا أن نبدأ ونبني من جديد أهلي آخر يكون بطلا. ليس نحن ما عززنا نواقص النادي الأهلي، بل إحنا بدأنا من جديد. كان الأهلي ينشد خانة واحدة ومركز واحد اللي هو لاعب رقم 10 بديلا لإنزو، صحي الصباح وجد انه 10 و8 و7 والمدرب. هيا الآن ابدأ اشتغل. هاي يعني هذه تعصف بأحلام اي مهتم بالشأن الأهلاوي، فما بالك بأحلام اللاعبين. طيب، ودوافع اللاعبين.
0: وش الأخبار اللي قلت انه عندك ووعدتنا فيها؟
1: أول شيء يا أبو محمد، بالغ الإعلامي العالمي إيش اسمه هذا فواز الشيخ اللي جاي أنا من رومانيو فابريزيو، وبالغ وصب الزيت على النار ووصل اللاعب الأوكراني الجديد إلى 18-19 مليون يورو، وهي الحقيقة التي مدونة حتى في الأوراق الرسمية والتي أتحدى أن يخرج خلافها، هي 8 ملايين فقط لا غير. هل هو قد الطموح؟ ما هو قد الطموح. هل هو اللاعب المطلوب؟ ما هو اللاعب المطلوب. مو هذا حديثنا. حديثنا الآن من يعمل على هذه الملفات ويؤجج أكثر مما موجود. المعلومة الثانية،
0: دا خلينا بالمعلومة الأولى. المعلومة الأولى تنفي خبرية فابريزيو رومانو بأنه المبلغ غير صحيح غير دقيق.
1: هو بس أن فيه أتحداه أن يثبته أيضا. ما هو موجود الرقم ذا أبدا، مو موجود.
0: وانت مصدرك وشو؟
1: أنا مصدري صناع القرار في النادي.
0: وش يقولون؟
1: المبلغ 8 مليون يورو فقط لا غير.
0: طيب، وتصحيحا لمعلومتك، أنا دخلت قبل الحلقة بثواني على التغريدة حقت فابريزيو لقيتها ممسوحة.
1: حذفها أصلاً. هو أصلاً لما شاف نفسه إنه ذهب للمكان الخطأ حذفها، وإحنا دائماً نندفع مع هذا.
0: يعني نقدر نقول مساعد العمري يكذب معلومة فابريزيو.
1: نعم. طيب. وبشكل قاطع بإذن الله، وأتحمل مسؤولية هالكلام.
0: الخبر الثاني.
1: الخبر الثاني.

0: ورد هنا أن أن أن الشرط الجزائي اللي على ماتيوس من زميلي سعود الصرامي إنه كان سدادا لماكسيمان عندما كان في نيوكاسل، وهذه المعلومة غير دقيقة، وأتمنى من زميلي العزيز أبو فهد إنه يرجع، وإن بغى يفتح فيها باب التحدي والرهان أيضا أنا جاهز لك زي فابريزيو.
1: شكرا.
0: هذه ليست دقيقة نهائيا. انزو، هل تبغى خبر انزو؟
1: ايه هذا ثالث، تفضل يا ريت الله يزيد.
0: انزو ميو، انزو ميو اليوم لا هو اللي راح الإعارة ولا هو الذي قبل أن يلعب في مع النخبة الآسيوية، وبقي في زي ما يقولوا حجر عثرة في التعاقدات. اليوم الأهلي الليلة سيعلن النادي الأهلي عن اللاعب الجديد، الليلة وأيضا ليس غدا بل اليوم.
1: وش بيسوون بينزو؟
0: يا سلام عليك، انزو الآن ميو، الآن نبغى ندخل كمان نعطي رأينا في انزو ميو. انزو ميو لنت اللي أعرته ولا تجيد فن الإقناع.
1: لا لا لا، هو رافض بس عشان تصير واضح، هو رافض كل شيء.
0: إيه صدقت، بس خليني أنا أتكلم مع الرجل اللي فارض السيطرة وفارض العيبة ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وأداة وصل للفريق التجاري للفريق الإعلامي. أنا أتكلم عن روي بيدرو، هذا الرجل الديكتاتوري اللي يطلع من الملعب ويدخل المؤتمر الصحفي ويطلع من المؤتمر الصحفي ويدخل هنا، جعل فريق العمل في النادي الأهلي الكل لا يطيقه.
1: طيب.
0: الكل لا يطيقه. اليوم طيب. انزو اختبار حقيقي، هل تستطيع يا سيد بيدرو مع العفش الزايد اللي انت جبته في النادي الأهلي، انا اقول عليه العفش الزايد لأنه هدر مالي ولم يستفاد
1: طيب.
0: منه.
1: وصل.
0: اليوم كونداليس هيروح إعارة، مات دامس هيروح هينتقل.
1: أما
0: إنزو ميو
1: وش كونداليس ده؟
0: ماتيوس الظهير.
1: طيب.
0: دامس. العفو، تشابه علينا العمالقة. دامس وأيضا كونداليس ممكن كمان.
1: وش كونداليس ده بعد؟
0: اللاعب البرازيلي الصغير اللي في وسط الملعب
2: ده، هذا ما قد لعب عندهم زي لاعب الاتحاد اللي ناقشناه.
1: مجيوب ولا شفناه. طيب فواز الشريف، بالرغم بأن الصورة حقتك اليوم مختلفة، أنت حاط كوبس حاط شيء؟
3: والله مو كذا، المشكلة أنه عين سعودة
1: صراحة. ما له دخل السعودة، أنت شو مسوي بس
3: دمرت
1: حاط كوبس، كان حاط كوبس طفة.
3: ايوه دمرت كل
1: الخطط
3: المشهد. ايوه طفت
1: الاهلي ابو ساره.
3: الاهلي الحقيقه عاد لينتقم، بدا مشواره في العوده باداره غير معروفه ومدرب غير معروف.
1: لا بس انت بديت بعاد لينتقم، هو اصلا كان بالقمه.
3: لا اقصد انه الرحله اللي بدات الاهلي عشان نوسع الذاكره وما ننسى،
1: من 3 سنوات
3: يعني. ايوه عشان ما ننسى، وإدارة غير معروفة ومدرب غير معروف، وكانوا الجمهور غير مقتنع بالإدارة ولا بالمدرب. ومشيت الأمور مع الأهلي إلى أحسن، تطور الفريق، شكل أقوى دفاع، أقوى وسط، أفضل هجوم على مستوى القارة، وحصل على اللقبين اللي حنتكلم عنها. بدأت الجماهير تشعر بأنه هذا المدرب لديه رحلة مع الأهلي لابد أن تكتمل بتحقيق الدوري، وكنا نتوقعها هذا الموسم.
1: ممتاز.
3: أن يكون الأهلي بطل لهذا الموسم أو منافس زي ما كان العام الماضي. اللي حصل في الأهلي أعتقد خلاف مع يعني كلنا استغربنا كيف مش المدرب في آخر أسبوع، وكان صعبة لأنه هو اللي عد الفريق وهو اللي عمل الخيارات. لكن لو جينا في الأخير قد يكون المدرب الموجود الآن أيضا هو فرصة لقارب يقود الأهلي إلى البطولة، لا نعلم. لكن خلاف اللاعبين والأسماء أنا أعتقد خلاف بذخ سائد من اللاعبين، في حين أنه جاره الاتحاد شحيح من هذه الأسماء ومن اللاعبين الموجودين. فشوف سبحان الله لما تحس أنه عندك اختلافات في الوفرة وفي عدد اللاعبين بينهم، وكيف لما يكون ما عندك أصلا فرصة أنك أنت تجيب لاعب ولا تشرك لاعب، ولا عندك أيضا أمل أنه يكون عندك لاعب حيجي في الطريق. فأنا أعتقد الأهلي الهدوء بالنسبة له أهم شيء فيها.

0: هذه المرحلة. إعطاء المدرب فرصة ودعم المدرب أيضا مهم جدا، بغض النظر عن كل ما حدث، لأنه نفصل بينها، نفصل بالطريقة كيف مشي ياسلة، وكيف عملية تعويضه وفلوسه وعقده الجزائي. وأنا أعتقد أنه لو الأهلي خلص العقد، لأنه كل سنة كان الأهلي يمدد سنة بسيطة وسنة ونص وسنة حقت زيادة، مو قادر يغامر في أنه يعطي المدرب مشروع كامل، لأنه الإدارة نفسها يعني مترددة ولا تملك القرار، خاصة أنها كانت شاكة في قدرة المدرب. لكن الآن نقول للأهلي عشان يستمر الفريق، وإحنا دخلنا على موسم وغمار موسم، أعتقد المدرب بحاجة إلى ثقة، إلى دعم، إلى استقرار، وأنه مجموعة اللاعبين، أنا أشوف أنه اللي عاشوا مع ياسلة السنتين أو 3 سنوات الماضية يجب أنهم يقتنعوا بأنه ياسلة مشي، وانه احنا نقول هذا المدرب هو الذي سيقود الاهلي، ويكون
1: بس
0: العلاقه
1: كان
0: بينهم
1: التساؤل مو بس ياسر، هو هم يرون انه كان في استقرار على جميع الاصعده، في يوم وليله صار ما في استقرار، لا مدرب لا
0: صحيح
1: لاعبين
0: صحيح
1: لا
0: فجأة في يوم،
1: لا رئيس نادي.
0: فجأة ابو محمد، لكن برضو الادوات موجوده
1: طيب
0: والممكن موجود. احنا صحيح كنا في بدايه الموسم نرى بانه الاهلي سيحقق ما لم يحققه فريق، لكن الآن على الأقل في الأدوات الممكنة اللي تخلي الأهلي يحقق ما لم يحققه فريق، في الأدوات الممكنة، قليل من الهدوء. أنا أشوف مساعد اليوم يعني ضرب براجمات صواريخ،
1: وي
0: ضرب
1: والله اخبار
0: فابريزيو،
1: قويه والله. هي
0: ايوه ضرب فابريزيو، ضرب سعود الصرامي، ضرب الدكتاتور في الأهلي اللي اسمه
1: بدرو
0: بيدرو، وأنا أشجع على هذه، يعني إذا هذه المعلومات المؤكدة
2: فواز في
0: عندنا.
2: تصريح خطير للمدرب أمس،
1: ما ودي أطول بس على عماد،
2: لا
1: لو
2: بس
1: خلينا نأجله
2: بجملة واحدة في
1: يلا.
2: التصريح مهمة لنا. المدرب ليلة البارحة صرح قال أنا أحتاج أسبوعين لأقف على مستوى اللاعبين الأجانب ثم أحدد احتياجي. تخيل أبو محمد إنها مرت مرور الكرام ما حد انتبه.
1: لا هو تصريح المدرب تصريح احترافي، يقول انا احتاج الوقت، مو بذنبه انه انت جبته متاخر.
2: الخطوره مو هنا، الخطوره ما هي هنا، الخطوره لو جاك قال لك انا ما احتاج جالينيو،
1: طيب هو
2: ما
1: مو بشغله، هو مو بشغله، انت جبتني متاخر انت تتحمل.
2: ايوه يا سلام، اذا معناته انت اللي قاله فواز دقيق، انت اتخذت قرارات مفصليه في وقت ضيق جدا. اليوم عندك مسابقات، اليوم ما تقدر تستبعد احد، اليوم وين توديه؟
1: وصل
2: وين توديه؟
1: طيب لاغلاق هذا الملف نذكر بان انزو ميو صار له خلال الايام اللي راحت حالتين، حاله مطالبه بعادة بعد اعلان اللاعب الاوكراني، الجماهير لا صارت تدعمه ودعموه من خلال حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، هو شاف هذا الدعم فقوى قلبه فراح سوى بلوك لبدرو من حسابه في الانستغرام. أدخل على الشباب على طول، الاهلي انت بتقول شيء على الاهلي باختصار؟
3: انا احب الاهلي عشان كذا ودي اقول شيء،
1: وانا احب الشباب اكثر، ودنا ناخذ اخباره بس يلا باختصار.
3: من المحزن جدا انه فريق باستقرار الاهلي،
1: اسف ترى احبهم كلهم الحين الشباب مو باكثر ولا اقل، بس قصدي يعني انه
3: كلنا نحب كلنا وجوده الاهلي واستقرار الاهلي، انه صح. تحصل هذه المشاكل في ظرف فتره وجيزه جدا. اين ملاك النادي عن هذه الفوضى اللي صايره اليوم؟ استقاله الرئيس، بعاد كيسيه، رياض محرز احد اهم اللاعبين اللي جلب لك البطولتين النخبه، تفرط في كم اللاعبين هذول، في المقابل تجيب لاعبين اقل جوده اقل مستوى. حتى المدرب لما بغيت تعوض المدرب ياسله، وهذا حق المدرب انه يطلع سواء بطريقه طالما في شرط جزائي يطلع، طب ليش ما تعوض بمدرب قيمة فنية عالية؟ الأهلي اليوم ونجومه يحتاج مدرب يديره بطريقة احترافية عالية جدا، وطريقة مدربين عالميين مثل اللعيبة العالميين اللي موجودين فيه. فمن تسبب في هذه المشاكل كلها يجب أن يبعد قبل بداية الدوري، قبل بداية الجولة المقبلة، وقبل نهاية فترة الانتقالات، لأنه الواضح أن في عبث في الأهلي.
1: هو المثال اللي كنا نضرب فيه انه يكون قدوة للأندية، للأسف اليوم تبخرت هذه الطلبات. نادي الشباب ليس بعيدا اداريا عن ما حصل في الأهلي، ولكن اللي صار في نادي الشباب فعليا لا يحصل في نادي يعني درجة عاشرة، حتى ولا هو برابعة ولا درجة ثالثة. حصل فيه شيء بعد مباراته الأخيرة في اللي لعبها مع الوحدة في مكة المكرمة في كأس خادم الحرمين الشريفين، انه الفريق راح للملعب، طلع آسف من الملعب، راح للمطار، لقى الطيارة ماشية،

0: صحيح ده
1: صحيح، مع
0: كل
1: الأسف صحيح.
0: التفاصيل.
1: سوء جدولة، سوء تصرف، سوء عمل، الإداري المسؤول عن حجوزات حجز طائرة للفريق بعد نهاية المباراة بوقت قصير جدا، تقريبا بعدها بساعتين الفريق يلعب في مكة والطائرة في الطائف. فحسبة ان اللاعب يخلص المباراة يتأخر حتى لو دقيقتين، اللاعب بيطلع غرفة الملابس يبدل،
2: بس هو
1: متى
2: شوط اضافي
1: ممكن
2: ما حسبها.
1: توصل؟ ايه ممكن توصل حتى ركلات ترجيح. هذا الوقت كله هل حسب الإداري او لا؟
2: معي.
1: انتقل اللاعبين بشكل سريع محاولة اللحاق على الطائرة، لكن للأسف الطائرة كان باقي عليها تقريبا 20 دقيقة وتقلع. أقلعت الطائرة،
0: ومن الإداري المسؤول؟
1: أقلعت أنا على حد علمي أنه الإداري المسؤول عن هذا كله الكابتن سند شراحيلي، اللي ذكرت الخبر الرياضية أنه خرج من جروب الواتساب، هو أبعد من جروب الواتساب. على حد علمي برضو انه تم توقيع مخالصه ما بينه وبين نادي الشباب وانتهت فتره عمله في نادي الشباب بشكل رسمي. اكيد انه ما انتهت العلاقه الا ان له ارتباط وثيق
0: طيب
1: مع
0: معلي معلي
1: الشيء.
0: خليني اكون يعني اخذ الجانب الاخر اللي اكيد فيه تساؤلات. من هو المسؤول الاداري؟ اترك المسميات، المسؤول الاداري بشكل عام على الفريق من هو؟
1: طلال الشيخ طبعا.
0: هل يعقل ان طلال الشيخ ما كان يدري انه عن موعد الرحله؟
1: إلا طبعا طبعا مفترض انه عارف.
0: طيب ليش ضحوا بسند شراحيلي؟
1: تضحية سند شراحيلي لأنه يبدو لي أنه هو القائم فيها. على حد علمي برضو أبو محمد أنه هذا ما هو الخطأ الوحيد للكابتن سند، وأنه إدارة النادي رأت عدة أخطاء عند سند الفترة الماضية، لذلك عجلت حتى في بعد الخطأ هذا. يبدو لي في مشاكل حتى
0: طيب
1: كانت في
0: طلال
1: المعسكر.
0: الشيخ وش خط الطوارئ اللي سواها يوم شاف الطيارة راحت؟
1: ركب السيارة مش
0: الحالة؟
1: لا بس أجر، طبعا أجر فندق للاعبين ورجعت البعثة كاملة إلى الطائف، عفوا أيوة إلى الطائف، سكنت وباتوا ليلة ومشوا. لا هو غادر وحده. هل هو غادر
0: أخذ
1: مثلا
0: سيارة وراح للرياض
1: لا لا غادر الجدة غادر للرياض، هذا ما أعرف وين غادر له، بس ما كان مع البعثة الفريق. لكنه
0: طيب.
1: البعثة أخذت يوم كامل وأقلعت بعدها، عفوا أخذت ليلة كاملة
2: وبعدها
1: أقلعت.
2: الشباب مو بناقص يعني كل هالمواضيع دي، مو بحاجة. هو يبي من يدفدف عشان يرجع الوضع الطبيعي، عياله يرجعونه وراء بزود. الله يا أخي مشكلة
1: الأخطاء.
0: الزملاء في صحيفة رياضية قالوا أيضا في شأن شبابي تنتظر الإدارة نادي الشباب دعما بنحو 45 مليون ريال من وزارة الرياضة لمعالجة أزمة الرواتب التي يعاني منها النادي منذ أشهر. يكفي المبلغ لإدارة عبد العزيز المالك المكلفة من قبل وزارة الرياضة لصرف الرواتب 3 أشهر للاعبين والجهاز الفني والإدارية على أن تتم معالجة راتب الشهرين المتبقيين لاحقا. فواز يعني من العام وإحنا شايفين أن الوزارة هي اللي تصرف على الشباب فعليا
2: صحيح.
0: رواتب لاعبين، استدامة مالية تحل مشاكلهم. إلى متى يستمر هذا الوضع؟
2: صحيح، وما اعتقد حيستمر اكثر من كذا يعني. واحنا نرى الاداره اللي في كل سنه يتم تكليفها، نرى احنا الحقيقه انا لما جاء عبد العزيز المالك تفائلت، فيه شاب شغوف يحب الشباب يحب يعمل يحب يشتغل، لكن ايضا كان في اختراقات في الاداره من اطراف اخرى خارج الاداره، من رؤساء سابقين، من اداره خرجت للتو من عمل. بعدين استغربت لما جاء زميلنا الكابتن الاخ الاستاذ طلال الشيخ كمدير كرة قدم، لأنه لما تتكلم على مسألة التنسيق والفنادق والسفر والهذا، أعتقد هذا كان العمل الرئيسي لزميلنا طلال، أو حتى كمان لو كان في الجانب الإعلامي لدعم المركز الإعلامي. لكن على مستوى كرة القدم في داخل منظومة كرة القدم من جاء الأستاذ طلال، وأنا أحس أنه في عمل غير واضح وغير صحيح. وانا ما ابغى اقول الكلام اللي يحس احد انه انا اكون ضد طلال، لكن ما كان بنفس وقيمه ومكانه التنظير اللي كان يقدمه خلال برامجه التلفزيونيه. وانا وقتها شعرت بانه طلال هو المكسب الوحيد للشباب. هذا الرجل لو تم انه يجي نادي الشباب قد ينهي كل مشاكله الاحترافيه والاداريه والهذا في الفتره اللي كان فيها الامير عبد الرحمن التركي، واللي كان فيها المنجم، واللي كان فيها كان منجم برضه طلال على مستوى الاعلام. الان وهو في داخل هذه الاداره وداخل هذا العمل، انا اعتقد انه سند شراحيلي او

0: موظف صغير او لاعب او شخص مسؤول عن مساله تنسيق الرحلات او الحجوزات، او ما في الخطا في مثلا في المركز الاعلامي وفي العمل الاعلامي، هذه المفروض هي مسؤوليه طلال، انما في
1: تسمح لي
0: داخل
1: أوقفك على
0: الملعب.
1: موضوع طلال بس ثواني. يعني
0: تفضل.
1: أنت قلت مثلا في البرامج لما يطلع يعطي حلول، يعطي كلام، يعطي
0: ممتاز.
1: أفق، يعطي تفاعل، يعطي، بس يوم جاي يشتغل ما شفنا هذا الشيء. أنا فهمتك صح؟
0: صحيح صحيح،
1: طيب،
0: ممتاز.
1: هو لأنه
0: هو
1: الخطأ من وجهة نظري يا فواز أنه يعني كل مسخر أو كل ميسر لما خلق له. يعني أنا زين بالكلام، زين بالتنظير، مو معناته أنه زين في الإدارة. هذا زين في
0: صحيح، وهذا
1: التدريب، مو معناته انه زين في الاعلام. هذا زين
0: وهذا
1: في
0: يقودنا.
1: خلي
0: صحيح
1: خلي بس
0: محمد،
1: اوصل لك الجمله لو سمحت. زين في
0: صحيح.
1: التحليل الفني، مو معناته زين في التدريب. عندنا خلل احنا في هذا
2: لا
1: الجانب،
2: بس
1: المفروض كل واحد
0: صحيح، وهذا
1: يؤخذ منه
0: وهذا يقود
1: الشيء اللي ابدع فيه فقط.
2: محمد
1: خلي
0: هذا
1: يخلص،
0: يقودنا. خليني اكمل
1: تفضل
0: بس
1: يا فواز.
0: وهذا يقودنا على الفجوه اللي حاصله اصلا على مستوى الاعمال، انه الاكاديميين الاساتذه في الجامعات والمنظرين واصحاب البحوث العلميه لا يستطيعون انهم يقوموا بالاعمال المهنيه
1: صحيح،
0: والتنفيذيين في،
1: عمليا صحيح،
0: وهذه في فجوه كبيره. يعني انا من اول كنت اتكلم في هذا الجانب. قد الكلام اللي انت قلته صحيح، انه طلال عنده امكانيات عمل في ادارات سابقه، كان رئيس نادي، كان ايضا في منظومة
1: لا هو
0: عمل
1: طلال ما شاء
0: الفيفا
1: الله اشتغل
0: والآن
1: كل شيء، يشتغل متحدث رسمي،
0: كل شيء
1: يشتغل
0: ما شاء الله
1: رئيس
0: تبارك
1: بطولة
0: الله.
1: عربية، يشتغل رئيس نادي، يشتغل مدير كرة، يشتغل مدير بطولات، كل شيء يشتغله ما شاء الله.
0: صحيح.
1: بس
0: أنا
1: بس
0: قلت
1: بس بس الملام مو على طلال، طلال أي أحد يطق عليه الباب يبي يروح، الملام على اللي يختار.
0: نقطة مهمة، إنه الأستاذ عبد العزيز يمكن له يعتبر هو حديث التجربة في في في في العمل الإداري بهذا الحجم، وفي نادي عنده مشاكل يعني في هذا. فأنا توقعت إنه في نجوم مثل خالد الزيد، مثل يعني ناس عندهم تجربة حتى في الميدان في العمل، في اللي تتكلم عن لواء مثل خالد الزيد، نجم وقائد وفريق. وما أقصد خالد الزيد بنفسه، أعتقد أنه في لاعبين عندهم قدرة وإمكانيات أنهم يعملوا حتى منظومة الفريق.
1: ممتاز.
0: يعني أنا وإنت لو كنا لاعبين كورة فيصل، إحنا حنقدر نعمل أنه نقول تعال كراسكو يا أخي، أنا ما أبغاك تصير مارادونا وتحاور الفريق المنافس، أنا أبغى أشكل مجموعة أنه إحنا نعمل فريق على الأقل إذا ما فاز ما يخسر بهذه الخسائر. لذلك العلة في الشباب الرؤية الفنية والرؤية في العمل
1: طيب
0: الإداري.
1: وش تبي تقول لعماد قبل ما اروح للمساعد؟
2: بس في عندي تعليق على الخبر، وبرضه عندي تعليق على طلال الشيخ. طلال الشيخ في فترة من الفترات في 2022 من 2022 خلينا نقول 26، كان طلال من أفضل الإداريين على مستوى الكرة السعودية. حقق مع الشباب عندما كان نائب للرئيس الأمير خالد بن سعد، حقق مع الدوري، وكان طلال هو عامل أساسي ورئيسي، كان نائب الرئيس وكان عامل أساسي ورئيسي في هذه الموسم أنه الشباب يحقق الدوري، وحقق أمام الاتحاد بعناصر شابة، وكان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بشكل كبير يعود إلى طلال. طلال كفاءة إدارية كبيرة. يمكن
1: إذا إحنا انتخذنا طلال مو مطلوب منك إنه يعني
2: لا بس
1: تصير عكسنا.
2: بس أبو محمد لا بس إنصاف للرجل،
0: أعطيني على
2: إنصاف
0: رأس
2: للرجل
0: الهرم الأمير خالد بن سعد،
2: إنصاف للرجل. الرجل
1: إنصاف من وجهة نظرك، بس إحنا إحنا قاعدين نشوف أشياء. يعني
2: اليوم
1: سالفة إنه ركب سيارته اللي أنت قلتها، ركب سيارته وترك البعثة ورجع وتركهم، هذه بحد ذاتها أنا أشوفها
2: طيب
1: خلل كبير.
2: اليوم اليوم اليوم وطلال في عمله في تقصير برضو في فترة من الفترات، كان طلال الشيخ
1: طيب.
2: طلال الشيخ رجل قاد المرحلة بكفاءة. بالنسبة للخبر محمد، الرواتب المتأخرة ليست 5 رواتب مثل ما ذكر الخبر، إنما 4 رواتب. وبالنسبة لل 45 مليون سألت برضو عنها أنا مصادر داخل نادي الشباب، وأبدو استغرابهم من هذا الرقم، وأنه دعم للشباب ما في أي دعم موعود في الشباب.
1: هو يقول لاحق
2: بس ما في أي دعم موعود في نادي
1: طيب
2: الشباب خلال الفترة المقبلة.
1: مساعد باختصار الشباب.
3: باختصار أبو محمد، أنا أبغى أقول الخطأ في الطيران هذه من أبجديات وبديهيات الذين يعملون في الأندية، لأنه فريق كرة القدم له سكرتارية هي التي تعمل الحجوزات وتعمل كل شيء، والمشرف الإداري هو من يتابع هذه الحجوزات. اثنين، بالنسبة لجيل الأستاذ الكابتن طلال الشيخ وجيل مساعد العمري وجيل الرياضة، تغيرت بعدنا 180 درجة. التركيبة ليست كما التركيبة السابقة، وسيصطدم بعوائق من يعمل في الأندية حاليا، سيصطدم بعوائق بيروقراطية صعبة جدا لن يستطيع أن يتصرف معها. واليوم جيل بدرو وجيل

0: الاجانب هم اللي عافسين الدنيا عفس علينا بالانديه، اما الشباب فشكرا الوحده حركتي المياه المتجمده. نادي الوحده كشف الغطاء وهذا خير لنادي الشباب. لا ترفعون الحرج عن احد يا عماد،
1: اتفق معك ابو عبد العزيز 100%.
2: وين رفع الغطاء على الشباب؟ لو سنتين الغطاء مرفوع عنه.
0: لا جديد. الوحده الشعره التي قسم الظهر البعيد
2: مقصومه لها سنتين يا رجل.
0: الا وياما تكلمنا هنا وصدقت يا ابو محمد.

0: لنادي الوحده، وكان ممكن تكون النتيجه اعرى حقيقة تحسب للوحدة. طيب. ولكن نادي الشباب يعاني.
1: أذكر أنه في غلبة لأندية يلو على أندية دوري روشن، حيث أربعة أندية من دوري يلو، طبعا يلو سابقا، أذكر أنه تغير الاسم في الأفق، في في في شيء صاير، بس ما بعد تأكدنا من الخبر، نتأكد منه خلال اليومين القادمة إن شاء الله ونعلمكم. وكان باقي سنة على موضوع يلو والشراكة اللي بينه وبين دوري الدرجة الأولى، وتم إلغائها بالأمس، وعادوا رابطة دوري الدرجة الأولى المسمى الأساسي للدوري لدوري دوري الدرجة الأولى. لكن وليش ألغوه وش السبب؟ إحنا قاعدين نبحث إن شاء الله وراح يبين معنا، بالرغم إنه باقي سنة، يعني كان باقي المفروض الموسم هذا كامل إنه يكون بدء بمسمى دوري يلو. فنعيد صياغة الخبر إن سمحتوا لي يا شباب، نقول أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى تمكنوا من إقصاء أربعة أندية من دوري روشن في دوري 32، الوحدة على الشباب 3-2، العروبة بركلات الترجيح على أبها، والخدود على الخليج 2-0، والجبلين على الاتفاق 1-0. وبما أن الحديث عن الاتفاق، نقول بأن كابوس الاتفاق مستمر في بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين، حيث أن الاتفاق يغادر كاس الملك من أمام أندية دوري الدرجة الأولى الموسم الثالث على التوالي، 2024 أمام الجبلين، 2025 أمام الباطن، 2026 أمام الجبلين. ومشاركات الاتفاق في كاس الملك، فترة الرئيس خالد الدبل شارك في 8 نسخ، 3 مرات ودع من دور 8، 4 مرات ودع من دور 16، ومرة واحدة ودع من دور 32. وفترة سامر المسحل الحالية شارك في 4 نسخ، مرتان ودع من دور 16 ومرتان ودع من دور 32. خلال آخر 12 نسخة متتالية لم ينجح الاتفاق في الوصول إلى نصف النهائي. عماد كان معهم مدرب وطني اسمه سعد الشهري، قدم مستويات مميزة، راحوا شلوه جابوا مدرب خواجة، وخرجوا من أول كاس الملك من أول مباراة.
2: خطأ استراتيجي.
1: شلون يبنون الخطط؟
2: كيف تبني خططك معك واحد من أميز مدربين الدوري، واحد من المرشحين لأفضلية التدريب على مستوى الدوري، وجايب مدرب استرالي بدلا عنه، ومستغني عن المدرب. أنت استغنيت سابقا عن المدرب اللي كان جايب لك ذهب، كان جايب لك
1: نتائج زينة، بطولات ما جاب، بس
2: طبعاً لا كان جايب لك ذهب، أقصد اللي قبل حتى سعد الشيري، يوم كان عندك الأموال تضخ لك ضخ في فترة جيرارد، بعدها اتخذ قرار صحيح وجبت سعد الشهري، ضبطك فنيا، مشيت امورك كويسه. كيف تستغني عنه؟ كان اكثر، كان اغرب قرار خلال الموسم الماضي، اغرب قرار اتخذته ادارات الانديه، يمكن هو الاستغناء، لا حتى هو اغرب من الاستغناء عن كريم بنزيما في وسط الموسم، يمكن استغناء عن كانتي نوعا ما كان غريب، لكن هذا اغرب قرار كان الاستغناء عن سعد الشهري. 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين في مشاكل الاتفاق من خلال ميزانية ضعيفة، تأخر موافقات، الاتفاق عنده لاعبين ما هو قادر يلعب فيهم في المباريات بسبب التأخر. 50% تتحمل.
1: شوف، أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا، يقول لك أنا ما لي أي ذنب في تسجيل اللاعبين، كلها مشاكل أندية، هم ما عندهم الملاءة المالية اللي على أساسها يتم استقطاب اللاعبين. أنا أطلب منه شغلة واحدة، أضمن لي أنك تدفع رواتبه، ما تضمن وجايب لي سعر عالي ما أسجل لك، ما أوفق لك. طيب أنا بهذه الحالة أنا مع الرابطة، ما أنا بضده.
2: لا، أنا ضد الرابطة، ضد الرابطة، لأن الرابطة هي المسؤولة عن توزيع الأموال على الأندية. إذا الرابطة ما هي بقادرة تجيب عقد تلفزيوني بقيمة عالية للأندية، تستقيل الرابطة ويجي ناس.
1: شلون يا عماد؟ شلون
2: العقد اللي
1: انا مثلا، انت ميزانيتك 50 ريال، تروح تجيب لي لاعب ب 500، ما اقدر اسجل.
2: طيب شلون العب في الدوري وانا ميزانيتي 50 ريال؟ طيب انا هذا سؤال الرابطه،
1: لانه انتوا اعطيناك فلوس وضيعت على لاعبين.
2: ما انا ضيعت هذه 50 ريال، معطيني وش اضيعها؟
1: فرضا يعني السالفه ما هي بكذا، بس طيب انا ميزانيتك مبلغ تروح تضعفها 10 مرات.
2: ميزانيتي ما تجيب لي لاعبين، ما تجيب لي
1: لاعبين. لا تجيب لك، ليش ما تجيب؟ ليش ما تجيب
2: ابو محمد؟ وش تجيب لي لاعبين اذا انا بجيب لاعبين اضعف من اللاعبين اللي في دوري الدرجه الاولى؟ خليني اعطيك انا مثال.
3: وهنا المشكله ترى،
2: بس وساره بعد
1: شويه فواز.
2: انا مشيت وفق الميزانيه اللي حطتها للرابطه، وهذا اللي كان الاعلام السعودي طالب فيه طوال الفتره الماضيه من اداره نادي الشباب، انه اعمل وفق ميزانيتكم. رحت جبت لاعبين طلعوني من كاس الملك، اللي اخطوا في كاس الملك في الاهداف.
1: مو صحيح.
2: لاعبين
1: مو صحيح.
2: اللاعبين اللي
1: مو صحيح. كراسكو كم سعره؟ حمد الله كم سعره؟
2: حمد الله ما يلعب في الشباب. حمد الله انتقل من الشباب.
1: انا هرجك عن العام،
2: انا قبل شهرين اتكلم الان الدوري. لا انا اتكلم عن الموسم هذا، اتكلم عن الموسم هذا.
1: الشباب يعني نشيل الحسبه، هو مو بنوا هذه القرارات.

0: موجب ما حصل العام وقبل لا العام لا. اللي قبله من الإدارات.
1: أنا أتكلم الآن في موسم الحالي، الموسم الحالي الشباب والاتفاق ضحية رابطة دور المحترفين.
0: والعام اللي قبله وش سويتوا لنا؟ سويتوا شيء؟
1: على فرق العام وقبله مشت بقت الأندية، بقت الأندية بميزانيات ضعيفة. لما تلعب موسم كامل وميزانيتك في نادي الشباب بقيمة أقل من قيمة لاعب واحد في نادي القادسية، أقل من قيمة لاعب واحد في نادي، كيف نلعب أنا في دوري؟
0: عماد الكلام قيمة ده لا يستقيم يا عماد، مو بصحيح.
1: شلون لا يستقيم؟ لا محمد اشرح لي، اشرح لي
0: يا حبيبي. ميزانية الشباب نص مليار.
1: طيب نص مليار اللاعب اللي جابه
0: بيزعلكم الكلام ده كيفكم؟ نص مليار ما قدرت تشتغلها.
1: طيب اللاعب اللي جاب القادسية نص مليار، هذه
0: ما تكفي للشباب؟
1: نص مليار هذه أنا أصرف فيها على 1000 لاعب.
0: خلاص اشرح 1000 لاعب أجل كذا. أنا بالنسبة لي أنا لو كرابطة وكوزارة أنا ما أقدر أتعامل مع ناس هذه عقليتهم. اذا اعطيته مليار قال ما يكفي، اعطي 10 مليار قال ما يكفي.
1: لا
0: النصر اليوم النصر اليوم عليه مشكله ماليه 800 مليون. وش اللي خلاك توصل 800 مليون؟
1: كيف سدد 800 مليون؟ طيب الان
0: مشكله عنده، مشكله ماليه. طيب عنده مشكله ماليه 800
1: سجل
0: مليون.
1: سجل عنده لاعب برتغالي، كيف النصر سدد 800 مليون؟
0: جابوا ضمانات للعقد هذا اللاعب فعلى اثرها سجل.
1: لا لا
0: بس ما زالت مستمره 800.
1: طب كيف يسجل عليه 800؟
0: بديل بروزوفيتش.
1: اي بس كيف يسجل عليه 800؟
0: سدد قيمه العقد كامله.
1: طيب
0: وجابوا ضمانات انه تسدد كامله.
1: طيب هو تحت الرقابه الماليه المشدده، كيف يسجل لاعب وعليه 800؟ انت بدك تزيد ال 800.
0: جاء انت جيت قلت هذا بخمسة ريال، خذ خمسة ريال وعطى وسجله لي. هذا اللي صار.
1: ليش طيب اسجل لك وانت عليك
0: سجل
1: دي عليك دين 50
0: لأن لانه عنده خانه بروزوفيتش شالو، ففي خانه مفتوحه فجابوا هذا سجلوا وحطوا رواتبه وسجلت عند الرابط.
1: طيب عليهم
0: مضمون انه هذا ما راح يكون عنده مشاكل. بس 800 مليون وللتصحيح ما هي فتره البرتغاليين، 800 مليون فتره جويدو. طيب
1: خلينا
0: واجد الجماعه فتراك ما تلين وصلت 800 مليون.
1: صيغه السؤال، كيف حصل النصر على الكفاءه الماليه وعليه 800 مليون؟
0: التفاصيل دي الصغيرة أنا ما
1: أفهمها. صغيرة أبو محمد.
0: أنا أرد على الأسئلة اللي تقال كيف هذا سجل بدل هذا، وسألت أنا نفس السؤال، قالوا هذا سجل وتم إيداع مبالغة كاملة عند الرابطة.
1: طيب الرابطة
0: لأنه في خانة فارغة بعد بروزوفيتش فسجل كوستم كامل.
1: ممتاز. ما يقدر يسجل، ما يقدر يسجل لما يحصل الكفاءة المالية، والكفاءة المالية ما يسجل
0: ومو كفاءة مالية علي... مو بكفاءة مالية،
1: شهادة الكفاءة المالية
0: مو بكفاءة مالية، عنده رقابة مالية مشددة مختلفة عن الكفاءة.
1: أنا
0: المالية
1: أنا إيه الكفاءة المالية هي التسجيل، هي التسجيل محمد. بس لا مسألة لا يستقيم، لا يستقيم إنه
0: يبقى يستقيم كل ما عطيك شيء تقول ما يكفي.
1: فريق مدعوم، فريق مدعوم وفريق لا يستقيم إنه لاعب واحد في نادي بميزانية نادي كامل بجميع ألعابه بجميع لاعبيه بجميع مدربيه بجميع ديونه بقيمة أقل من اللاعب.
0: على عيني
1: هذه ما هي معادلة.
0: على عيني وراسي. إذا أنت تتكلم عن الشباب لا يستقيم.
1: لا أتكلم عن الشباب. لا يستقيم. معلي.
0: الحديث عن الشباب لا يستقيم إنهم يروحون للمطار وهم ما يدرون متى يسافرون. لا يستقيم إني أروح أجر الملعب 20 أو 25 سنة ب 19 مليون وأنا أعرف إني دبست الفريق في عقد ما أدري شلون نحله. ناظروا بعد الجهة الثانية. ناظروا مو عطني فلوس، عطني فلوس.
1: هذا خطأ.
0: إلى متى وأنا أعطيك؟
1: هذا خطأ ناس وهذا خطأ ناس.
0: كلهم شبابيين.
1: إيه وهذا خطأ ناس ثالثة. ما هي
0: كلهم شبابيين ذولا.
1: إيه طيب هذه.
0: أنت تشتغل زين عشان الناس تشتغل زين.
1: طيب ما عليك.
0: أنا تشتغلون زين.
1: آخر آخر آخر آخر 10 ثواني محمد.
0: يلا.
1: أنا بشتغل زين. أنا
0: مركز. كيف الشبابيين يسوون يضربون بعض الحين؟
1: محمد.
0: الحين.
1: لا أنا بشتغل زين.
0: الحين. أتركني. الإدارة الماضية تضرب الإدارة حاليا. شايفهم؟ ولا تقبضون عيونكم.
1: أتركني من هذول كلهم.
0: علة الشباب من داخل.
1: طيب. أنا بشتغل زين، أنا لي 3 سنوات وأنا ألف ورقم واحد بين الأندية في الكفاءة المالية، في العفو في برامج الوزارة، ممتاز؟ أنا ألف في ألف. في المقابل ما تدعمني؟
0: طيب.
1: تدعمني بأقل مبلغ؟ أنا استقمت الآن، عملت.
0: طيب يلا فواز.
2: نقول على موضوع الاتفاق نرجع ونكمل على هذا الموضوع، الاتفاق يعني أنا أعتقد زي ما تفضل أخوي فيصل. يعني الرابطة من المهمة أبو محمد أنه تكون عندها شاشة إلكترونية قد الجدار اللي قدامي، عارفة الموسم فين يتحرك، المباريات فين تتحرك، الأندية فين تتحرك. إذا كان الاتفاق زي ما قلت 50 ريال ميزانيته 50 ريال وإنت الرابطة تعرفي أنه 50 ريال أعطيه فرصة أنه يسجل في إطار 50 ريال هذه. متى تجي هذه مسؤوليتك، لأنه كل التأخر الأموال أكيد عندك ومن جهتك، فأنت يعطيه الصلاحية أنه يتحرك في إطار الـ50. ما تقول جيب الـ50 عشان أضمن. أنت الرابطة أكثر جهة يفترض أنها عارفة كم ميزانية الأندية، الاتحاد، الهلال، النصر، عارفة سواء من برنامج الاستقطاب، سواء من دعم الوزارة، سواء من حقوقهم في الرابطة، لازم تكون في المقابل الرابطة إذا اكتفى

0: بالترويج ل شو اسمه النقل التلفزيوني اللي ما يحتاج اصلا ترويج، جاء العقد جاهز واخذت الفلوس ووزعتها. بين عملها الاستثماري اللي احنا تكلمنا فيه بدايه الدوري، كيف تبيع حقوق الاحتفال، كيف تبيع حقوق تقديم اللاعبين، كيف تبتكر، كيف تعمل الرابطه. يعني الحقيقه انا ما
1: سلبياتها
0: ابغى
1: كثيره، انا اتفق فواز الرابطه، بس احنا حديثنا على موضوع اللاعبين والكفاءه الماليه. يعني انا اضمن انه انت ما تكون بكرة عندك مشاكل مع الفيفا. فهو وش يقول؟ يقول إذا جاء نادي، وحتى أنا سألت هذا السؤال، قلت في أندية قاعدة تصرف مبالغ غير طبيعية غير طبيعية، وعندهم لاعبين ما شفناهم يلعبون، قال هذا يجيب لي عنده مداخيل وعنده ميزانيات، فأنا أعرف أنه هذه ميزانيات وتغطي المصاريف العالية اللي عنده. بس في أندية ما عنده مداخيل، على الله ثم على الدعم اللي أنا أعطيه، بس ما أسمح له أنه يتعدى.
2: محمد المداخيل إيه، هو وقف الرابطة،
0: ما تقدر تعطيه صلاحية أنه يسجل وهو بالضبط. أصلا مداخيله
1: نتفق نختلف، نتفق نختلف، هذا صحيح. موضوع ثاني، بس يقول أنا ما أسمح له صحيح. أنه إذا عنده ميزانيته مليار يروح يجيب لي لاعبين بثلاثة مليار، ما راح أسمح له.
0: صحيح. وبعدين تقدر كمان تصعد، يعني أنا ما أعتقد ميزانية الجبلين أعلى من ميزانية الاتفاق، ومع هذا فاز الجبلين.
1: هذا صحيح.
0: يعني وفي أندية كثيرة أحرجت دوري الدرجة الأولى، أحرجت دوري
1: روشن. السالفة مهي مالية فقط، أنا أتفق السالفة مهي مالية.
0: أيوة، أنت كيف تبني فريق، كيف تبني فريق بديل؟ يعني على الأقل يكون عندك الاتفاق، إحنا عارف أنه كان من الأندية اللي تصدر نجوم وتصعد نجوم وكذا، يعني العمل متكامل. يعني طيب. سهل ترى، سهل الاتحاد يشتكي، سهل وتبدأ كل الأندية بعده تشتكي، هذا سهل. لكن في المقابل فين العمل داخل النادي؟ رواتب عالية للإداريين، للمدربين، للمترجمين، مجموعة كبيرة وصل من العاملين. الحقيقة والله الحقيقة يعني وجهة نظري اهتمامه الرئيسي بشكله وبكوب القهوة اللي يروح يداومه هو معاه، ولا هو داري إيش الموضوع.
1: وصل.
0: هذا عمل مو سهل ترى، احنا نتكلم. وبعدين مو عمل انك في الإجازة تأجز، في الإجازة هو وقت عملك، اعمل جهد ونظم موسم وبعدين اقول انا ابغى اروح اتمشى.
1: طيب 10 ثواني،
2: الرابطه ليش وقفت العقود على تيشرتات الانديه يوم كانت الانديه تجيب التيشرتات ما شاء الله تملاها؟ هذا دخل للنادي، انت وقفتها لحد ما الانديه تقول ميزانيات ما طيب. تشتغل فوق ميزانيتها. كانت الانديه سابقا تيشرتها ما شاء الله تبارك الله في 30 اعلان، في المقابل يدخل عليها مداخيل يقدر يغطي جزء من اللاعبين.
0: ايه بس اعلانات طيب. الشباب يا عماد احنا عارفينها 20، كانت 20 ولا 30 اعلان كلها مقهى وهذا شو اسمه الثاني.
2: يبقى لها احترامها، لانه يبقى احترامها
0: يعني صغيره صغيره. يعني انت تتكلم عن نادي
1: صدقها قيمه سوقيه ما هي بكثير،
2: بس على الاقل كانت تغطي، كانت تغطي جزء من رواتب طيب. كانت تغطي جزء من اي شيء.
1: طيب تنطلق قادة مساعد الخميس مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، الفيحة مع الهلال 9 مساء، والجمعة راح الرياضي يستضيف النصر، والحزم يستضيف الدرعية، والفيصل نيوم، والقادسية يستضيف الاتحاد في قمة الجولة. أنا من وجهة نظري راح تكون السبت الفتح الاتفاق، الخلود التعاون، الخليج، الشباب، الأهلي، أبها. في شيء تبي تقول عن هذه الجولة ولا ندخل على أخبارنا مساعد؟
3: لا بس أقول لك اليوم تصنيف الدوري عندنا يجب أن يتغير، لأن القادسية ليس ضيف ثقيل بل ضيف دائم على مربع الصدارة. نادي القادسية قد يكون له نصيب الأسد في البطولات المحلية والقارية. بس جملة واحدة أبو محمد، تعرف أبو محمد الكلام اللي أنت قلته، المشكلة عندنا في الرابطة وفي اللجان القرارات المتباينة. يعني نادي اليوم عليه رقابة مالية ويسجل، يأتيك النادي الآخر، القرارات المتباينة دي ما هي اللي بتطبعك في الحرج. اليوم
1: أتفق معك صحيح،
3: اليوم القرار يجب أن ينفذ، ينفذ، تستثني سين استثني صاد، وإلا أما الجبلين تريليون مبروك قدموا مباراة بكل المقاييس الفنية،
1: خلون
3: بكل المقاييس الفنية كان أفضل من الاتفاق.
1: خلنا بقول أخباري وبعدين تحلقون عليها. عندي خبر حصري، هولندي تيغاني ريندرز تجاوز الفحص الطبي في نادي القادسية، وعقده مع القادسية سيكون إن شاء الله حتى 2031، وراح تكون مشاركته أمام الاتحاد لاعب كبير ينضم إلى دورينا، ودائما يأتي من بوابة الفريق الكبير القادسية اللي قاعد يقدم عمل والله يرفع الرأس، عمل بغيت على صعيد اللاعبين، كواليتي اللاعبين، على صعيد الإداري، على صعيد يعني إذا أنا منقول من

0: 19 وشو الفريق اللي تشعر انه خطواته احترافيه وتواكب المشروع؟ صحيح. والله صحيح. لن تجد افضل من القادسيه. طيب احنا بنقول اخبارنا، وكما هو معروف انه الكل شريك من شركائنا، اختيار ما يريد التعليق عليه، حيث اختار الهلال الانجليزي أولي واتيكنز مهاجم ستون فيلا الإنجليزي ليكون مهاجمه الجديد، وقدم النادي خلال ساعات الأخيرة عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب. وفقا لصحيفة لاجازيتا الإيطالية، بلغت قيمة عرض الهلال 40 مليون جنيه استرليني، أي ما يقارب 45 مليون يورو، إلى جانب عقد مالي كبير قدمه النادي للاعب من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوفه. لم يتضح حتى الآن موقف ستون فيلا من العرض الهلالي، ويتجه الهلال لتصريف بعض لاعبيه الأجانب. مالكوم تراجع عن اتفاقه مع الدرعية بسبب مطالبه المالية العالية، واقترب حاليا من إبرام اتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي. نونيز أيضا يقترب من اتفاق مع نادي الدرعية، سابقا كان قريب من الفريق التركي، ولكن في المفاوضات كل شيء تغير في ثواني، لذلك لا نعول على كثير من الأخبار المفاوضات حتى يتم التوقيع. فيما لما تتضح الصورة بعد اتجاه الفرنسي كريم بنزيما الذي يطالب بحقوق عاما كاملا في حالة رغبة الهلال في إنهاء عقده، وما أبي أقول الله يبارك بالساعة اللي وقعت فيها العقد، كان شغلتنا وراح للاتحاد، ما أبي الاتحاد، ركب طيارته راح لفرنسا، غيروا المدرب، شالول المدرب نونو سانتو، جابوا لي شو اسمه ذا الفرنسي المدرب، جابوه، جاب لي اللاعب الفلاني، جابوه، جيب عوار، جابوه، جيب هجاب لهم دوري، رجع على حالته النفسية الأولى، رجع تهاوش وياهم، ودون للهلال، جاء للهلال، ما أبي الهلال، أصبع يوجع، بروح ما هذا لاعب ده يا ناس، ضبطوا عقودكم صحيح. مع العالم دي، واللي ما هو بلاعب رح للفيفا يا أخي، رح تفاهم صحيح. مع الفيفا شيء غير شيء لا يمكن. طيب لجنة الانضباط جاء القرار بشأن دانيلو لاعب الاتحاد على خلفية طرده خلال مواجهة الخلود، وقررت اللجنة الزام دانيلو بالإيقاف التلقائي المترتب بموجبه البطاقة الحمراء المباشر للجانب التغريمي مبلغ 10,000 ريال لحساب الاتحاد السعودي. أيضا نادي الأنوار أخرج بيان إعلامي حيث يدعو إلى أن لا يكون مستقبلا الحكم عبدالله عودان بيحكم لهم أي مباراة، زعلان على مباراة الأهلي، نادي الأنوار زعلاني، يقول أنه قراراته ما كانت زينة. أكمل مندي دواردو مندي حارس مرمى الأهلي جاهزيته النهائية، وأصبح قادر على المشاركة أمام أبها السبت المقبل. وأيضا يستعد الفرنسي بوابري لاعب الهلال دخول في تدريبات الجمعية بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ، وسيخضع اللاعب لاختبارات بدنية من قبل المعدل البدني، على أن تتحد بعد إمكانية مشاركته أمام الفيحة من عدمها. وأيضا أعلن القادسية موافقته على انتقال لاعبه جيري إلى نادي جينك البلجيكي بشكل نهائي. وأيضا أعلن الحارس السعودي أحمد بوراسين بالغ من عمر 23 عاما انتقاله من نادي الهلال إلى صفوف نادي سينت البلجيكي. وش تختار من الأخبار مساعد؟
1: أختار يا أبو محمد خبر أيضا اللي هو في نادي القادسية، في لاعب من نادي القادسية سينتقل إلى نادي الاتحاد وذو قيمة فنية عالية، إذا النادي القادسية يجيد الاستقطاب.
0: منين جبت الخبر ده؟ ما قلنا ده الخبر أنت
1: أختيت. لا لا أنا اليوم كده مطحون.
0: حاجة خلنا نروح يعني. نساعد لين تزين تزين لين تترتب الأمور. فواز إيش تختار من الأخبار؟ جاب لنا خبر كده من رأسه.
1: لا والله أبو محمد رايح منتقل من القادسية للاتحاد.
0: من هو؟
1: المحور.
0: أي محور؟
1: الأرجواني.
0: متى ده؟
1: الأرجواني في نادي القادسية.
0: إيه قلت أنا الخبر ده.
1: لا.
0: من وين جبته طيب؟
1: أنت تثني على القادسية في استقطاباتهم وتصريفهم للاعبين.
0: إيه.
1: استحضرت اللاعب هذا وانتقاله لنادي الاتحاد.
0: طيب وش اسمه؟
1: في الأرجواني فرنانديز أو حاجة زي كذا، لاعب محور. في نادي كانوا يفاضلون بينه وبين كيسي أبو محمد.
0: ناندز. طيب بس أنا هذا الخبر مو موجود معنا، أنا ما عندي خبر.
1: لا مو موجود معنا، بس أنا لما أنت جبت القادسية وإبداعهم كيف يستقطبون وكيف يستثمرون وكيف يصرفون. ما يخسرون أيضا يا أبو محمد. طيب. الأندية الأخرى قاعدة تخسر.
0: طيب فواز إيش تختار من الأخبار؟ فواز الصوت يا فواز.
2: أقول خبر نادي الهلال في تعاقده مع اللاعب المهاجم السريع اللي عنده ارتدادات وكذا، يعطينا صورة عن رؤية إنزاغي في العمل داخل نادي الهلال. احنا كنا دائما نعتبر الهلال ملك الصندوق في الثمنتاعش، ولاعبه دائما يكون في الصندوق بغض النظر عن سرعته ومهاراته. في المقابل نشوف بوستي كوغلو النصراوي يدفع بخمسة لاعبين فرساني في على مستوى

0: قد ما يبدأ يعني يدمروا الفريق المدافع ثم يلحقهم بلاعبين من الأطراف حتى يكمل الهجوم. هذه النظرتين في العمل الفني بين الفريقين تعطينا أيضا أنه في مدرسة. لا زال إنزاغي خايف، لا زال إنزاغي اللاعب نفذ شايل الفريق نيابة عنه، ولا زال إنزاغي مو قادر أيضا يصنع الدفاع. يعني هو يحب أنه يتحفظ، لكن ايضا مع تحفظه هذا مو قادر يصنع يعني تكتل دفاعي او حائط صد. ومع هذا انا احس انه فكره اختيار هذا اللاعب كانه الهلال حيرجع ورا الى النص، وكانه حيلعب على الهجمات السريعه المرتده، وهذا مو هو اسلوب الهلال اللي نعرفه. في المقابل النصر مو بس حافظ على اسلوبه، لا بل كثف مساله السيطره الهجوميه والعمل الضغط في الثلث الاول لاي فريق كان.
1: بس لو نتكلم بمنطق ابو ساره، المدرب هذا اسلوبه، اذا هو لا يناسب الهلال اللي فاوض الهلال او اللي فاوضه من الهلال انه يجيبه هو المخطئ، المدرب مو مخطئ. صحيح. يعني انا هذه طريقتي باللعب. لا، في بعض الهلاليين يحملون انه ما يحصل للهلال بسبب انزاجي، مو بسبب انزاجي، بسبب اللي فاوض انزاجي. انا هذا اسلوبي.
0: مو حكايه برضو، هذه نقطه مهمه اللي انت قلتها. احيانا ابو محمد، يعني انت عارف انزاغي ايطالي لابس كرافتة وجميل وانيق في التدريب وكذا، بعض الانديه الفخمه تحب هذه الصور من اللاعبين والمدربين وتحب حضورهم لان هي تعبر عن علامه تجاريه. لكن في الاخير انت ترى بانه انزاغي برضو، انا توقعت انه في الصيف الماضي هذا اللي كان في معسكر، قلت اكيد هو والهلال والاداره الهلاليه توصلوا لاتفاق انه يغير الوجه الماضي من الموسم الماضي والتحفظ والدفاع. وفعلا قلت هذا انه ممكن حيكون
2: راس حربه جابوه
0: مع استقدام لاعب الهولندي،
2: اكيد راس حربه
0: حيتطور. لكن مع كذا برضو انت ترى بانه مساله انه يجيب مهاجم سريع فيها تغير كبير في نهج ورؤيتنا للهلال كفريق له هيبته ويفوز في كثير من المباريات بدون لاعبين بالهيبه.
1: عماد ايش تختار؟
3: خبر الكابتن احمد ابو راسين حارس الهلال. انا سعيد جدا انه نلاقي لاعبين يطلعون للملاعب الاوروبيه، اختيار موفق للدوري البلجيكي، لانه الدوري البلجيكي احد اهم بوابات العالم كله، بوابة
1: الدوريات الأوروبية،
3: الدوريات الأوروبية الكبيرة. رحلة موفقة إن شاء الله للكابتن أحمد أبو راسين، نتمنى ما يتعرض لما تعرض سعود عبد الحميد من ضغوطات ومن هجوم. إن شاء الله نشوف نسخة مميزة من الحارس، نشوف إن شاء الله متألق في الفترات المقبلة. 23 سنة، بعد 10 سنوات 33 سنة نقدر نستفيد منه في كأس العالم إن شاء الله، إذا ما تقدم مستويات وتطلعات.
1: أنا أبيك ما تزعل مني يا عماد، أدري أنك أنت شبابي محب وشبابي عاشق وشبابي، بس ترى إحنا نظرتنا غير نظرة الشبابي العاطفي. العاطفي يبغى فريقه يكون على القمة، وكلنا نبغى شباب على القمة، بس إذا شفنا أخطاء ترى نقول فيه أخطاء.
3: أول شيء
1: ما يعني مو ما نبغى نجمل الصورة حتى لا يستمر هذا لفترة طويلة اللي يحصل في الشباب. ترى في شبابيين أنا منصدم من الحالة اللي يتعاملون فيها، الشباب القديم مع الشباب الجديد، هذا يشتغل ضد هذا، وإذا ما يبي هذا وهذا يحاول يشوه سمعته. شيء عجيب اللي يحصل في الشباب، وإحنا بكل جراءة نقول هذا الكلام. قد تكون عاطفة الشبابي ما يبغى يقولها لأنه يبغى الاستقرار ويبغى، وللأسف هذا ما يحصل في بعض الأندية. لكن أنا دوري كإعلام أقول لما أشوف خلل أقول ترى في خلل.
3: هو شيء أبو محمد ما في حد يزعل من أخوه الكبير، هذا واحد. اثنين، والأهم، مشاكل الشباب مثل ما أنت تطرحها من زاوية أنا أطرحها من زاوية أخرى. أنا أكثر واحد مستاء من مشاكل الشباب وصراعات الإدارات وصراعات الجماهير والصراعات هذه. أتمنى الاستقرار للبيت الشبابي، لكن برضو أنظر للموضوع من جهة أنه الشباب اليوم ما هو قادر، حتى ما هو قادر يصرف حتى 10% من الميزانية. يمكن صرفيته ما تبعد عن الوحدة، الموسم هذا تكلم الموسم هذا تحديدا ما تبعد عن الوحدة، لأنه جالس يصرف مبالغ مالية قليلة جدا، ووضع للأسف دائما في انحدار.
1: شكرا جزيلا مساعد العمري، شكرا فواز الشريف، شكرا عماد الصايغ. بكرة إن شاء الله الثالثة عصرا حلقة جديدة من الملاعب على العربية FM وعلى MBC أكشن وMBC شاهد وعلى منصاتنا اللي أنتم تعودتوا أنكم تشوفونها. قبل ما أختم، كلمة شكر لكل الداعمين لهذا البرنامج من جماهير ومن محبين، لأنه بكل أمانة أجد مشاعركم الجياشة تجاه هذا البرنامج هي اللي دعمتنا وهي اللي وضعتنا في هذه المرتبة. شوفكم إن شاء الله بكرة في أمان الله.
4: على العربية FM.
5: بالصوت يصلكم الخبر

0: وأكثر.
1: العربية اف ام،
0: ان تعرف اكثر. في الاحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الالقاب مستقاة من ابطال الافلام والمسلسلات. الاحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
2: لا تدخل هنا من غير استئذان.
3: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
4: أرجو يا فلاح أرجو.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
6: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيكم انا مقسم العالي؟
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: مان تو مان. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
9: إذاعة العربية اف ام
10: على الموجة 102.8 في الدمام.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

نشرة الرابعة من العربية وإليكم ملفات اليوم. بالطيران المسير القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع حوثية في مران بمحافظة صعب. وزير الدفاع السوداني يؤكد للعربية أن أي تهديد للبحر الأحمر سينعكس على أمن بلاده وخطط لتعزيز حمايته. ترامب يوقف المفاوضات مع إيران، والناتو يحذر طهران من توسيع حربها مع واشنطن في أوروبا. رئيس البرلمان العراقي يطلب من نظيره الإيراني معاملة خاصة بشأن تصدير النفط من مضيق هرمز. أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث أحبطت القوات الحكومية بمحور تعز محاولة التسلل لميليشيا الحوثي في جبهة القصر شرقي المدينة. قبل ذلك أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة جراء قصف صاروخي حوثي للحديدة. وأفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. تأتي الحادثة وسط تصعيد متواصل في مناطق الساحل الغربي، حيث شهدت الخوخة ومناطق محيطة بها خلال الفترة الأخيرة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مناطق مدنية. هذا ونفذت القوات الحكومية عمليات استهداف نوعية بالطيران المسير

0: ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية نشرت فيديو يوثق قيامها بمناورات قتالية، وأيضا هذا الفيديو يستعرض الطائرات المسيرة التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية. على العموم، للمزيد من التفاصيل حول هذه المنظومة ومميزاتها انتقل إلى عبد الجليل مسعيد. إليك عبد الجليل.
1: نعم محمد، البارحة شاهدنا عمليات القوات الحكومية اليمنية في مناطق واسعة ومتفرقة في اليمن. اليوم نشاهد ألوية العمالقة وهي تنشر صور هامة لهذه المسيرات، سنحاول التعرف عليها بما أن الكثيرين عبروا عن انبهارهم أو دهشتهم بدخول هذه التقنية باحترافية عالية بناء على الصور التي شاهدناها. الآن سنتعرف على سر هذه النجاحات التي شاهدناها بالصورة. في الحقيقة هذه الصورة الرئيسية الأولى مهمة جدا. لماذا؟ لأن على غرار الجيوش الكبرى يتم تخصيص وحدات خاصة بتشغيل وتسيير المسيرات. ليس كل الجيش هو الذي يستخدم المسيرات، بل هناك ألوية خاصة مدربة مخصصة في جمع الاستعلامات، توجيه الضربات والمراقبة المستمرة ليلا نهارا. هذه التشكيلة الموسعة من المسيرات أظهرت فرق خاصة لألوية العمالقة، وهي كعادة الجيوش مثلما تحدثنا لديها فرق مختصة بتشغيل المسيرات. نتعرف الآن على بعض المسيرات التي شاهدنا هنا في هذه الصورة. مسيرات الاستطلاع وهي الأولى والأهم. هذه المسيرات هي الأكبر في الترسانة التي شاهدناها، وفيها أجنحة ثابتة وهي مخصصة للاستطلاع بعيد المدى على عشرات إن لم نقل مئات الكيلومترات. طبعا هي مجهزة بكاميرات، كاميرات تسمح بالرؤية النهارية والرؤية الليلية مثلما نشاهد هذه الصورة في الأعلى هناك. هذه الصورة تبين أو نشرتها أيضا ألوية العمالقة، وتبين الاستطلاع الليلي وأيضا الحراري الذي نشاهده على اليمين. الاستطلاع الليلي بدقة متناهية، هذا يعطينا نوع الكاميرات المستخدمة، كاميرات احترافية. لكن اللافت للانتباه هو أن مسيرات بهذا الحجم هي مجهزة بأربعة مراوح، بمراوح أربعة تسمح بالإقلاع العمودي دون الحاجة إلى مركبات خاصة أو إلى معزز يسمح بالانطلاق. هذا يسمح بإطلاق هذه المسيرات بدون مدرج ومن أماكن وعرة ومن أماكن جبلية أيضا. لكن هناك أيضا تشكيلة أخرى من المسيرات، مسيرات استطلاعية ولكن هي أصغر وتستخدم للنشاط اليومي. هذه المسيرة التي نشاهدها أمامنا ولونها الأزرق يدل على لون تمويه بما أنها تعكس لون السماء. هذه المسيرات أيضا بنفس المبدأ، يبدو أن هذا مبدأ سلاح المسيرات لدى القوات اليمنية، وهي استخدام المراوح الأربعة من أجل الإقلاع من أي مكان. هي فقط توضع فوق لوح خشبي أو لوح معدني لأجل حمايتها من الغبار، لكن هي أصغر حجما بكثير. على الأرجح محركها يكون كهربائي عكس الأولى، ومداها يكون أقصر، لكن هي صعبة الاستكشاف، لا تسبب بضوضاء، لا يمكن استكشافها، وهدفها هو المراقبة والمتابعة وتدقيق الأهداف. أحيانا هدفها فقط يكون تصويب الإحداثيات من أجل مساعدة الإحداثيات لأجل ضرب القنابل أو حتى بالمدفعية. هناك أيضا صورة أخرى مهمة جدا، وهي تبين التشكيلة الواسعة لهذه المسيرات، لكن الذي

هنا هو هذه التقنية هي من آخر ما جادت به تكنولوجيا استخدام المسيرات، وهي هذه المروحيات أو الكواد كوبر، وهي أربع مروحيات من الحجم الكبير. عملها الأساسي هو التصوير والمراقبة، لكن الأساس هو إلقاء القنابل المطبوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد، القنابل التي شاهدناها في الفيديوهات، وهي تنزل على الأهداف، تطلق من هذه المسيرات الصغيرة، ويمكنها حمل من 4 إلى 8 قنابل، وبإمكانها أن تقوم بعمليات على مدى يصل إلى 20 كيلومتر. لكن هناك أيضا نوع آخر من المسيرات الصغيرة، مسيرات FPV، وهذه أعدادها أكبر بكثير في ترسانة القوات اليمنية الشرعية، ونشاهد هنا أيضا عدد آخر من هذه المسيرات. هذه المسيرات إما تستخدم للمراقبة على المدى القريب جدا، كيلومترين أو 3 على الجبهة، أو هدفها الرئيسي هو تركيب عليها قنابل وتصبح انتحارية وتلاحق العربات والجنود، وشاهدنا المسيرات وهي تنقض على أهداف متحركة. عودة إليك محمد.

0: كما تابعنا في التقارير السابقة ومنها العرض الذي شاهدناه مع عبد الجليل مسعي بأن هناك استهداف نوعي من قبل القوات المسلحة اليمنية للطائرات المسيرة. للحديث عن هذا الموضوع معنا الصحفي اليمني رماح الجبري. أهلا بك سيد رماح. ليس غريبا استهداف القوات الحكومية للطائرات المسيرة، ولكن الاستهداف الأخير لمران في صعدة، هل نحن أمام مواجهة مفتوحة؟
1: نعم، أنا في اعتقادي أن الجيش الوطني حاليا والقوات المسلحة بشكل عام في مختلف الجبهات أظهرت قوة عسكرية نوعية كبيرة، وجهت من خلالها رسالة معنوية ورسالة أيضا استراتيجية مهمة للميليشيا الحوثية وللشعب اليمني. وأنا في اعتقادي أن كل هذه العمليات العسكرية يمكن أن تمهد لعمل عسكري ضد الميليشيا الحوثية خلال الأيام أو ربما خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. تستطيع من خلال القوات المسلحة أن تصل إلى العاصمة صنعاء، وأنا أيضا حالة الخوف والهلع الكبيرة لدى القيادات الحوثية تظهر من خلال إعلامهم وناشطيهم، ناهيك أن حالة التفاؤل والأمل ارتفعت بمنسوب عالي لدى المؤيدين وكل أبناء الشعب اليمني بما فيهم اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، الذين عبروا عن ارتياحهم بهذا الموقف المتقدم الذي أظهر فيها الجيش اليمني وحدة وقوة وسلاح نوعي، بالإضافة إلى أن هذه العملية
0: هذا السلاح النووي والذي النوعي الذي تتحدث عنه سيد رماح كان يستهدف تعزيزات الحوثيين، خطوط الإمداد، جبهات التماس، ولكن هذه المرة مرة أخرى نتحدث عن صعدة. ماذا استهدف الجيش اليمني في صعدة؟
1: نعم، الميليشيا الحوثية في صعدة عملت على تخزين مجموعة من الأسلحة بالإضافة إلى الجبهات الممتدة على الشريط الحدودي في مختلف المديريات محافظة صعدة. هناك عدد من الألوية التي تخوض معارك مستمرة ضد الميليشيا الحوثية في صعدة، ناهيك أنها تستهدف بعض المخازن العسكرية التي حاولت الميليشيا الحوثية استخدامها إما مخابئ أو مخازن أسلحة، مع احتمالية وجود قيادات عسكرية وقيادات حوثية كبيرة تستخدم هذه المخابئ والكهوف كملاجئ بما فيهم عبد الملك الحوثي، وبذلك يمكن أن تكون هذه العمليات ملاحقة لقيادات الميليشيا الحوثية التي اختفت تماما من الساحة وذهبت للاختباء في الكهوف منذ أكثر من شهر، بما فيهم قيادات كبيرة وقيادات عسكرية لم يعد لها ظهور أو تواجد في العاصمة صنعاء أو أي من المحافظات. وهؤلاء القادة عادة ما يكونوا يلجأوا للكهوف للاختباء

0: فيما يستمرون في التضحية بأبناء الشعب اليمني وأبناء القبائل والزج بهم في مختلف الجبهات. النقطة المهمة أن هذه العمليات العسكرية بهذا السلاح النوعي لا يقتصر فقط على جبهة معينة، وإنما استخدمته كل التشكيلات العسكرية من مأرب إلى المخا إلى شبوة إلى الضالع إلى الحجة في ميدي إلى صعدة إلى كل المحافظات، ما يعني أن هناك تعامل مع كل الجبهات كمسرح عملية واحد ووحدة عملية ووحدة قرار عسكري واحد.
1: العنصر المشترك ربما في هذا المرحلة استخدام الطائرات المسيرة، ولكن سيد رماح دعنا نتوقف مع تصريحات جديدة ثم نستكمل هذا الحوار. تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك الذي أعرب عن قلق بالغ إزاء تقارير عن هجمات حوثية على أهداف السعودية، محذرا من مواجهة إقليمية أوسع، كما دعا إلى وقف الهجمات والتهديدات ضد حركة الشحن والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
2: We are deeply concerned by reports of attacks by the Houthis against targets in Saudi Arabia. Such attacks risk furthering entangling Yemen in the wider regional confrontation at a time where, as we all know, the region is already facing intense pressure and regional trade and energy flows are already under severe strain. Attacks and threats against shipping must also stop, and freedom of navigation in both the Red Sea and the Gulf of Aden must be upheld. We again call on the parties to respect their obligations to protect civilian infrastructure. Through de-escalation, they need to prioritize Yemen's own national interests and the interests of its people. The special envoy, Hans Grunberg, has stressed this imperative in all his engagements with the parties.
1: رماح الجبري، كما تابعنا من ستيفان دوجريك بأن هناك محاولة حوثية لتوسيع دائرة المواجهة والتهديد بذلك، المواجهة في البحر الأحمر من خلال استهداف الملاحة الدولية والمصالح الدولية، أيضا محاولة استهداف المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت الذي لا تستطيع فيه ميليشيا الحوثي مواجهة القوات الحكومية اليمنية. لماذا تحاول الميليشيا توسيع دائرة المواجهة؟
0: نعم، أنا في اعتقادي أن الميليشيا الحوثية لم تعد تمتلك القرار العسكري بشكل كامل. من يقرر عسكريا هم قادة الحرس الثوري المتواجدين في صنعاء ومن يديرون ومن يضغطون على الزناد بالأصح لإطلاق هذه الصواريخ، سواء باتجاه السفن الدولية والملاحة البحرية في خدمة، وهم مرتبطين أيضا بغرفة عمليات مشتركة بالحرس الثوري في طهران. ولذلك ليس من المستغرب أن تكون هذه النتيجة، مع أنه هذا يعتبر استخدام للموقع الجغرافي اليمني، وأن الميليشيا الحوثية سلمت المناطق التي تسيطر عليها لتستخدمها إيران لخدمة مصالحها وأجندتها، وهذا يتطلب موقف دولي جاد وتحرك عسكري، وهذا أيضا يفرض على المجتمع الدولي والإقليمي دعم المعركة الوطنية التي يمكن أن تخوضها القوات الحكومية ضد الميليشيا الحوثية للوصول إلى صنعاء، باعتبار أنه يحقق أهداف الجميع. أولا هدف المجتمع الدولي من ناحية حماية الممرات الدولية والتجارة العالمية، وأيضا يحقق مصالح لأبناء الشعب اليمني باعتبار أنه سيخلصهم من ميليشيا إرهابية جثمت على صدورهم لسنوات. هنا تتطابق وتلتقي الأهداف الدولية والإقليمية والمحلية وما يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني، فأن يكون هناك توجه دولي جاد، أو يمكن أن يكون في إطار صياغة تحالف دولي ضد الميليشيا الحوثية في معركة يمكن أن يخوضها اليمنيون بأنفسهم وهم قادرون. نحن نشاهد حالة القوة العسكرية اليمنية وهي في موقع متقدم، وهي فقط أصبحت تمتلك الطيران المسير الذي ينفذ هذه العمليات، ما بالك إذا امتلك أسلحة نوعية أخرى بما فيها الصواريخ الموجهة أو غيرها من الأسلحة النوعية التي تجعله قادر على حسم المعركة في أيام وربما أسابيع ناهيك. أن مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تشهد حاليا حالة من الغليان والرفض الشعبي، بالإضافة إلى الاحتشاد القبلي في مختلف المحافظات، والميليشيا الحوثية قدمت نفسها خلال السنوات الماضية
1: كعصابة ولم تقدم نفسها كدولة في هذه المرحلة، ولكن ربما المجتمع الدولي دائما ما يحاول التهدئة واستمرار هذه الهدنة الرخوة في اليمن. رماح الجبري، شكرا جزيلا لك.

0: وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داوود كبرون شدد في حوار مع قناة العربية على أن أي تهديد للبحر الأحمر ينعكس مباشرة على أمن السودان واقتصاده، مضيفا أن السودان يسعى لإنشاء قوة خفر سواحل سودانية والانضمام للمنظومة الإقليمية.
1: أي تهديد في البحر الأحمر بيهدد السودان، لأنها السودان دولة مطلة على البحر الأحمر، فبالتالي أي تهديد فيها سواء كان الأعمال الإجرامية زي ما أنا قلتها، سواء كان تجار بالبشر أو مخدرات أو تهريب أو خراب الاقتصاد أو أي هجوم مستقبلي على أي دولة من دول البحر الأحمر، أكيد هيأثر على السودان باعتباره يعني دولة ساحلية. نسعى الآن لإنشاء قوة خفر سواحل سودانية للانضمام لخفر السواحل بتاعت الدول المطلة على السواحل بتاعت البحر الأحمر بإذن الله تعالى. يعني
0: أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، من بغداد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلب يشدد على الاستمرار في دعم الفصائل العراقية.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. نبدأ الرابعة في هذا الجزء بالإشارة إلى الأخبار العاجلة التي تشاهدونها على شاشة العربية والمتعلقة بتصريحات للسفير الأمريكي في إسرائيل وفي تصريحات للعربية إنجليزي. يقول السفير الأمريكي بأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تهدف لتعزيز الأمن. هكبي أضاف بأن الدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك تسعى لتعزيز أمنها، في إشارة إلى المملكة، تركيا وباكستان. واصل من التطورات المتعلقة بإيران، حيث كشف مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع طهران. وذكر المسؤول أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه، وأكد أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. وبحسب المسؤول فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات.

0: قد تنقل الحرب مع واشنطن إلى أوروبا. وبحسب مصادر صحيفة، فإن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا في حال أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب. قالت المصادر للصحيفة إن القوات الإيرانية قيمت بالفعل خيار ضرب وصول عسكرية أمريكية في دول بجنوب شرق أوروبا من بينها بلغاريا. كما أشارت المصادر إلى أن القوات الإيرانية درست أيضا خيار استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد إضافي. وفي رده على ما يتردد بشأن خيارات إيران لمهاجمة الولايات المتحدة في أوروبا، أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد والدفاع عن جميع دوله الأعضاء. وأشار المسؤول إلى أن دفاعات الناتو اعترضت في 4 وقائع سابقة صواريخ باليستية متجهة من إيران إلى تركيا، مؤكدا أن وضع الدفاع والردع للحلف قوي وفعال في مواجهة أي تهديد إيراني. دعونا نناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، مسعود الفك. أهلا بك مسعود. فلنبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي ودعوته إلى وقف المفاوضات مع إيران. هل توقفت المفاوضات حتى السرية منها ما يقال بأنها خلف الأبواب المغلقة أو حتى تحت الطاولة؟
1: طبعا إيران تنفي أساسا وجود أي مفاوضات. هي لا تعتبر المفاوضات خلف الأبواب المؤصدة أو خلف الستار بأنها مفاوضات، لا تعتبر المفاوضات عبر الوسطاء بأنها مفاوضات، هكذا من الناحية الإعلامية تروج للداخل الإيراني. لذا تصريحات كانت لمصدرين لوكالة أنباء فارس القريبة من الحرس الثوري الإيراني بأن لم تكن هناك أي مفاوضات بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن اخترقت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم بيننا وبينها.
0: طيب هي تنفي، ولكن هل هناك مفاوضات أو لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة مباشرة أو مع وجود وسطاء؟
1: إشارة بشكل كامل، إيران لم توضح، هي تترك الأمر حتى تروج للداخل بأننا لم نتفاوض معهم، لأنها لا تريد بأن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وقف المفاوضات وهي المسؤولة عن ذلك. هي تقول بأن لا توجد مفاوضات بيننا وبينهم، ولكن كانت مفاوضات. التسمية ليست مهمة، الاتصال هو المهم، الوصول الرسائل هي مهمة التي تحمل أفكار تقبل أو ترفض، هذه هي المفاوضات. ولكن إيران تذهب إلى الشكل وتترك المضمون حتى تقول بأن لا توجد مفاوضات، وتؤكد بأن المفاوضات بيننا وبين سلطنة عمان حول ترتيبات السيادة على مضيق هرمز، هكذا تقول إيران.
0: طيب الوسطاء أيضا يتحدثون عن أن المفاوضات ستستأنف بعد التوصل إلى إطار تفاهم ما بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، ولكن التهديدات الأخيرة لطهران باستهداف مصالح أمريكية في أوروبا، ما مدى جديتها هذه المرة؟
1: طبعا إذا أقدمت إيران المسألة الجدية أعتقد تعود إلى الحسابات، حسابات التي تعطي نسبة الربح والخسارة. أوروبا لم تقف مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب، وقفت معها في كثير من الأمور سياسيا، فرض بعض العقوبات على إيران وما شابه ذلك، ولكن عسكريا لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها حتى كانت هي أكبر المتضررين من إغلاق مضيق هرمز وأكبر المتضررين من التهديدات في باب المندب، إلا أنها نأت بنفسها من المشاركة في أي مواجهة لأنها لديها أولوية أخرى وهي أولوية الحرب في أوكرانيا. لذا أوروبا لم تشارك، ولكن هل إيران تحسب الحساب إذا هاجمت أوروبا حقا كما تقول بلغاريا مثلا؟ هل تحسب الحساب بأن أوروبا في هذه الحالة قد تذهب للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وتشكل حلف،
0: وبالتأكيد طهران ضدها لن تغامر بذلك، ربما هي تهديدات في هذه المرحلة. ولكن دعنا نتوقف أيضا مع تصريحات ومواقف أخرى وهي تتعلق بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال خلال لقاء تلفزيوني أن تحسين وتطوير سياسة بلاده عملية مستمرة، مضيفا بأن السياسة الخارجية لإيران في عهد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أعطت أولوية أكبر لدول الجوار.

0: السياسات الخارجية إيران أمر مستمريه.
1: السياسة الخارجية الإيرانية عملية مستمرة قد تطورها كل حكومة من خلال سلسلة من المبادرات ونوع مختلف من الحوار والمبادرات الجديدة، لكن سياستنا الخارجية لها عدد من المبادئ الثابتة التي تسعى كل حكومة إلى تعزيزها. في عهد رئيس إيران مسعود بازشكيان أعطيت أولوية أكبر لدول الجوار، وبطبيعة الحال فإن إعطاء الأولوية للجيران يستلزم متطلبات معينة. أحد هذه المتطلبات هو إزالة أي توتر في العلاقات مع كل جار من جيراننا، ويعني ذلك أيضا توسيع أطر العلاقات وخلق أسس وقدرات جديدة فيها. ولهذا السبب إلى جانب سياسة الجوار أطلقنا أيضا سياسة الدبلوماسية الإقليمية.
2: وسعود الفك عراقجي يقول بأن دول الجوار كان لها أولوية في حكومة بازشكيان وتوسيع هذه العلاقة والتفاهمات والتقارب أكثر. عن أي علاقة وتقارب يتحدث عراقجي؟
3: نبدأ من العراق، والحصة الكبرى كانت لإقليم كردستان العراقي. ألف هجوم صاروخي ومسيراتي على العراق نفسه. من نهاية إقليم كردستان صحيح هو إقليم له حكم ذاتي خاص به، ولكن يعتبر ضمن العراق وضمن الجوار أيضا. وكانت علاقات إقليم كردستان مع إيران تقريبا علاقات جيدة، وأيضا مع العراق. ألف هجوم إلى يوم أمس على العراق. نأتي إلى الخليج، الجوار الآخر الذي تضرر أكثر من أي جهة أخرى، أو بالأحرى وجهت إيران أكثر ما يمكن من الهجمات على دول الخليج. أعتقد مسألة الجوار بحاجة، إيران بحاجة إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال، ولكن إذا بقيت تراوح في دائرة الأقوال لا أحد يصدقها.
2: طب ولكن أعتقد
3: دول المنطقة تحتاج إلى ترجمة فعلية.
2: لم يكذب عندما قال لإعطاء أعطى أولوية لدول الجوار، يبدو بأن أولوية من ناحية الاستهدافات والهجمات.
3: هذا عمليا هكذا، هذا الذي حصل في واقع الأمر. يوم أمس هاجمت إيران على الإمارات بالصواريخ، قبل ذلك هجمات على البحرين، هجمات على المملكة العربية السعودية، هجمات على الكويت، وحتى سلطنة عمان التي كانت الوسيطة التي بذلت جهود حثيثة لكي تمنع الحرب وتعمل نوع من التقارب بين واشنطن وطهران، تعرضت إلى الهجمات. أعتقد إيران عليها أن تعيد النظر في هذه السياسة، لأن الدول الأخرى بإمكانها أن تتخذ إجراءات قد تضر إيران.
2: عقلاء إيران وعلى رأسهم محمد خاتمي يطالبون بالاستفادة من فرص السلام ومذكرة التفاهم. هل سيجد هذا الصوت المعتدل في إيران أذانا صاغية في طهران؟
3: محمد خاتم خارج دائرة اتخاذ القرار، وهو يترأس التيار الإصلاحي. هو كان ممنوع التصوير، ممنوع الصور، يعني ممنوع بث صوره في وسائل الإعلام، ممنوع إجراء مقابلات معه وما شابه ذلك. كان شبه منبوذ من قبل السلطة. لذا لا أعتقد بأن تصريحات محمد خاتمي سوف تغير شيء في معادلة النظام للمواجهة في المنطقة. أعتقد بأن النظام يتخذ قراراته بمعزل عن ذلك، وحتى المرشد الإيراني الجديد هو لا يريد أن يسمع للإصلاحيين، وخاصة للإصلاحيين في إيران.
2: صوت الفك، شكرا لوجودك في الرابعة.
3: شكرا لك.
2: أيضا أكد أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي أن ما يتم تداوله حول تقديم الإمارات تسهيلات مالية لإيران معلومات غير صحيحة. وكانت الخارجية الإماراتية أعلنت الثلاثاء وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، وقالت إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وفي تطورات مضيق هرمز، أظهرت بيانات تباطؤ حركة الملاحة في الأمس مع استمرار تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي، ونقصد هنا مضيق هرمز، في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه وفق بيانات أولية نقلتها رويترز. وأظهرت بيانات شركة كيبلر عبور 6 سفن محملة بسلع أولية انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق ودون متوسط الأيام.

عشر البالغ 11 سفينة. إلى العراق، حيث وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبافي إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية يلتقي فيها مسؤولين عراقيين.

0: الغالي والرخيص من أجل استمرار نهج المقاومة على حد تعبيره.
1: القواسم المشتركة بين إيران والعراق توفر فرصة متميزة لتطوير التعاون الشامل، وسنجري مزيدا من اللقاءات مع كبار المسؤولين في العراق، كما سنتخذ خطوات واسعة نحو ترسيخ الأمن وتطوير التعاون المشترك.
0: هذا وطالب رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي نظيره الإيراني محمد باقر قليباف بمراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز. وقال رئيس البرلمان العراقي إن بلاده من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات الإقليمية، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق وإيران بما يحفظ مصالح العراق الاقتصادية ويضمن استمرار صادرات النفطية عبر المضيق. معنا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك سيد نجم. إلى هذه الدرجة تعتبر الميليشيات العراقية أولوية بالنسبة لطهران حتى يترك قليباف طهران ويتوجه إلى بغداد لإعلان دعم صريح لما وصفها بجبهة المقاومة؟
2: شكرا على الاستضافة. يعني أولا على ما يبدو أصبحت بدعة عند الإيرانيون حينما يأتون إلى بغداد يتحدثون ويظهرون في مؤتمرات صحفية إلى الرأي العام قبل اللقاء بمسؤول عراقي، وهذا لأول مرة لربما يحدث في كل دول العالم حتى الدول التي تحتل من دول أخرى، على الأقل احترام خصوصية وسيادة وريادة وقيادة الدولة العراقية. ثانيا هذا التصريح وهذا التصعيد يحرج الحكومة ويحرج السلطة التشريعية أمام حلفاء بالدول في المنطقة أو في العالم. الأمر الآخر، أنا أعتقد هذه الزيارة لرئيس البرلمان الإيراني قليباف فيها كثير من المسجات والرسائل على المستوى المحلي الإيراني، يحاولون إعطاء رسائل للإيرانيون بأننا ما زلنا الأقوى في الساحة العراقية، سواء ساحة سياسية اقتصادية أمنية عسكرية. ورسالة أخرى إلى الدولة العراقية بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية بأننا ما زلنا الأقوى ونحن لدينا حقيقة قوة أكثر من قوتكم رغم أنكم انتخبتم من الشعب العراقي. والرسالة الثالثة هي إلى الأمريكان بأننا ما زلنا اللاعب الأقوى في الملعب العراقي. هذه الرسائل الثلاث التي جاء بها الرئيس البرلمان الإيراني أعتقد هي زيارة عسكرية أمنية أكثر مما هي سياسية. الأمنية والعسكرية
0: طب ولكن يعني لماذا يبدو محرجة. موقف العراق ضعيف في هذه المرحلة؟ سمعت تصريحات رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي عندما طالب باستثناء ما أو بمساندة ما أو بتسهيلات ما من قبل إيران لتصدير النفط العراقي في الوقت الذي يطالب فيه محمد باقر قليباف بعدم التعرض للميليشيات الموالية لإيران.
2: نعم، أنا تحدثت وقلت هذه الزيارة في توقيتات حرجة ومحرجة للدولة العراقية أمام الحلفاء وخصوصا الولايات المتحدة التي تمسك بقوة الاقتصاد وقوة الدولار، والآن العراق يواجه أزمة مالية وأزمة اقتصادية. النقطة الأخرى، يفترض على كل القوى السياسية وأصحاب القرار السياسي والنخب والوطنيين إذا فعلا يفكرون بسيادة وريادة الدولة العراقية وبالوطن وبالمواطن يتم عدم استقبال أي مسؤول إيراني، لأن يجب على المسؤول الإيراني قبل دخول الحدود العراقية أن يأتي معه الاستثناء بتصدير وبيع النفط العراقي، لأن العراق اليوم أكثر دولة في العالم تضررت بعد غلق مضيق هرمز. ولو أنا أستغرب، هل إن السياسيين لا يعلمون ولا يدركون إذا أصبحت ثورة الجياع؟ خصوصا الآن بدأت ملامح تأخير المرتبات، واليوم الدولة العراقية فقط من يحرك الأسواق حينما تمنح أو تعطى مرتبات للموظفين. في حال تأخيرها أسبوع أو أسبوعين أنا أرى ستكون انعكاسات وانكسارات وانهزامات للقوى السياسية التي لم تسمع طيلة السنوات الماضية. كلنا وما زلنا نحذر بأن العراق سيمر في أزمة اقتصادية. إذن الإيرانيون

0: يحاولون حقيقة يتقوون على حساب العراق والعراقيين، وهذا غير مسموح. لكن تعلم الانقسام السياسي داخل البيوتات السياسية، هناك من يؤيد وهناك من يعترض وهناك من يتحفظ. التدخل الخارجي هو الذي أضعف الدولة العراقية، والانقسام السياسي الداخلي جعل الدولة أكثر ضعفا وهشاشة.
1: الباحث في الشؤون السياسية من بغداد نجم القصاب، شكرا جزيلا لك. وجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعوة إلى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار لاجتماع وزراء خارجية الرباعية الإقليمية في اسطنبول أواخر الشهر الجاري. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني مشاركته في الاجتماع الذي يضم السعودية ومصر وتركيا وباكستان. كما ناقش الوزيران خلال مكالمة هاتفية التطورات الإقليمية الأخيرة وجهود تعزيز السلام والاستقرار. وكما تابعتم على العربية بيزنس، شهدت سوق الأسهم السعودية توقفا مؤقتا قبل بدء التداولات لتعود بعد ذلك لاستئناف نشاطها. وأفادت مجموعة التداول السعودية بأن بدء التداولات أجل لمدة نصف ساعة نتيجة خلل فني، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل وضمان استمرارية وكفاءة عمليات السوق. وبعد معالجة الخلل بدأ مزاد الافتتاح عند الساعة 10:15 صباحا، فيما بدأ التداول عند الساعة 10:30 مع عودة جميع أنشطة السوق إلى وضعها الطبيعي وانتظام عمليات التداول. هذا وتعد توقفات والأعطال التقنية في الأسواق المالية ليست أمرا استثنائيا، حيث سبق وأعلن التداول السعودي عن تعليق مؤقت عام 2021 نتيجة خلل فني، كما شهدت كبرى البورصات العالمية لأعطال مماثلة آخرها في مارس الماضي حين تعرضت بورصة لندن للمعادن لعطل تقنية أدى إلى توقف التداول الإلكتروني لنحو 3 ساعات. للحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الصحفي في العربية بيزنس هاني دنديني. أهلا بك هاني، ما ملابسات الخلل التقني الذي حدث في السوق السعودي اليوم؟
2: طيب خلينا نبدأ بماذا حدث بالضبط. يعني خلينا نتكلم عن الحقائق المؤكدة. اللي حصل أنه بدل ما تبدأ التداولات في موعدها الطبيعي اللي هو الساعة 10 صباحا، بدأت متأخرة نصف ساعة بسبب مثل ما تفضلت خلل فني. اللي المعتاد أنه يبدأ المزاد قبل بدء السوق، وربما تجربة المستخدمين وبعض المصادر اللي تواصلنا معهم يعني حصلت لهم قريب من نفس التجربة، كانوا شهدوا تعليقات على نظام الأوامر وما دخلت إلى أن بدأ موعد يعني التداول المعتاد اللي هو الساعة 10. بعدها بدقائق أصدر التداول البيان اللي ذكرت فيه أنه بسبب تقني تم تعطيل التداول. بعدها بدقائق نزلت بيان إلحاقي شرحت فيه أنه سوف تعود التداولات بشكل طبيعي الساعة 10:30، وأنه سوف يفتح مزاد الساعة 10:15.
1: طيب ولكن الأهم هذا التأخير وهذا الخلل التقني، هل أثر على التداول بشكل الذي أثر على ارتفاع أو انخفاض الأسهم اليوم؟
2: جميل. طبعا من الصعب تحديد يعني بالضبط هذا الجواب لهذا السؤال. التكلفة كنا حنعرفها لو شهدنا مع إغلاق السوق اليوم سيولة منخفضة جدا أو حجم تداولات منخفض جدا. حجم السيولة اليوم 3.7 مليار ريال تقريبا، وهو يعني ربما أقل من سيولة أمس، ولكن السيولة ما هي نفسها كل يوم، متواشية مع المتوسطات. ما نقدر نقول أنه حصل فقد للعمليات أو إحجام عن التداول أو أي شكل من أشكال يعني الفرص الضائعة بسبب يعني العطل اللي حصل. نعرف هذا الشيء يعني من حجم التداولات ومن حجم السيولة. وأيضا في نقطة يعني وجدنا بعض التفاعل على بعض أسهم الشركات. لما ينزل خبر وتفاعل مع السهم هذا يدل على أنه هذه التداولات كانت لحظية. فمعنى كذا أنه العطل الفني لما بدأ السوق في الساعة 10:30 يبدو أنه تلاشت أثاره تماما.
1: طيب سؤال أخير، أشرنا قبل بداية هذه المقابلة إلى أن هذه الحوادث تكررت، خلينا نسلط الضوء مرة أخرى على أبرز تلك الحوادث، وهل هي بذات الأسباب خلل تقني؟ هل هذا الخلل التقني معروف؟

0: هل هو نتيجة هجمات خارجية؟ هل هناك تفسير لهذه الكلمة خلال تقني؟
1: طبعا لا يمكن نعرف على وجه الدقة إلا بتصريح رسمي، ولكن من يعني خبرة التعامل تحديث النظام يؤدي إلى مثل هذه الأمور. آخر عطل حصل في السوق السعودي لا أذكر مثل، لكن كان 2021 على ما أذكر في فترة كورونا، هذا ربما آخر عطل في السوق السعودي. العام الماضي حصل انقطاع في مثلا السوق المجاورة في دبي، في قطر، كلها حصلت حوادث مشابهة قريبة ورجع تداول عادي. دائما يحسب تكلفة الفرصة، هل حصل تكلفة فرصة في يعني الحرمان من التداولات؟ ويبدو من حجم التداولات اللي حصلت اليوم من التفاعل اللي حصل انه لم يكن هناك اي يعني فرص ضائعه او خساره.
0: اهم شيء الامور رجعت الى طبيعتها.
1: يبدو كذلك.
0: صحفي في العربيه بزنس هاني دنديني، شكرا لوجودك معنا في الرابعه.
1: اهلا وسهلا.
0: والان نتحول الى اخبار الرياضه وزياد عبيدات.

شكرا محمد واهلا بكم مشاهدينا الكرام. وديا يلتقي الليله النادي الاهلي المصري مع نظيره برشلونه الاسباني في النسخه 61 من بطوله كاس اخوان جامبر الوديه ليكون الظهور الاول للاهلي في البطوله، واصبح اول ناد مصري وافريقي يشارك في البطوله في مواجهه تجمع بطل افريقيا مع برشلونه. وتعتبر مسابقه كاس اخوان جامبر الحدث السنوي الذي يقدم خلاله النادي الكتالوني فريقه الأول أمام جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

تأهل نادي الاتحاد إلى دورة 16 لمسابقة كأس الملك في السعودية بعد فوزه على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. وأنهى الفريق الجدوي الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل في الدقيقتين 36 و39. وفي مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 51 أضاف دانييلو بيريرا الهدف الثالث لصالح الاتحاد. وبهذه النتيجة حسم الاتحاد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، فيما ودع النجم المسابقة مبكرا.

وتأهل نادي النصر إلى دور 16 من مسابقة كأس الملك في السعودية بعد تغلبه على فريق الدرعية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. سجل الدرعية أول أهداف المباراة عن طريق أوسكار رودريغيز في الدقيقة الثانية. ولم يتأخر رد النصر حيث أدرك محمد سيماكان التعادل في الدقيقة 11. وتمكن جواو فيليكس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 16.

والثلاثين، وبعد أقل من دقيقة نجح عبد الله الحمدان بإحراز الهدف الثالث لفريق النصر، وعاد فيليكس وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للنصر في الدقيقة 68 من زمن هذه المباراة.

0: ومن جانبه خرج نادي الاتفاق من مسابقة كأس الملك في السعودية بعد خسارته أمام فريق الجبلين بهدف دون مقابل. الهدف الوحيد في هذه المباراة سجله اللاعب البرازيلي لوبانور هريكي في الدقيقة 42 ليتأهل الجبلين إلى دور 16 من المسابقة. كما وصل فريق نيوم إلى دورة 16 من كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه لفريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن دورة 32 من البطولة. بادر الفيصلي بالتسجيل عند الدقيقة 21 قبل أن يتمكن اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة من إدراك التعادل الضيوف عند الدقيقة 36. وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول تقدم نيوم عن طريق عبدالله سبيت لاعب الفيصلي بالخطأ في مرمى. وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي ألكسندر الهدف الثالث لفريق نيوم في الدقيقة 68. وتأهل فريق الأخدود إلى الدور المقبل من المسابقة للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على الخليج بهدفين دون مقابل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات دورة 32. سجل البرتغالي روي بيدرو للأخدود عند الدقيقة 37 من ركلة الجزاء. وفي الشوط الثاني عاد بيدرو وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بـ 11 دقيقة.
1: الأخدود يثبت الضريته.
0: تأهل نادي فلومينينسي البرازيلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ريفا دافيا الأرجنتيني بفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما في إياب الدور ثمن النهائي. عند الدقيقة 76 نجح البديل كيفن سيرنا بتسجيل الهدف الأول لفريق فلومينينسي. وتمكن أصحاب الأرض عند الدقيقة 97 من إدراك التعادل من ركلة جزاء ليتم اللجوء للركلات الترجيحية التي ابتسمت لفريق فلومينينسي. نهاية أخبار الرياضة وعودة إليك محمد.
2: شكرا زياد. وفي نهاية الرابعة تذكير بالعناوين. بالطيران المسير القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع حوثية في مران بمحافظة صعدة. وزير الدفاع السوداني يؤكد للعربية أن أي تهديد للبحر الأحمر سينعكس على أمن بلاده وخطط لتعزيز حمايته. ترامب يوقف المفاوضات مع إيران والناتو يحذر طهران من توسيع حربها مع واشنطن في أوروبا. رئيس البرلمان العراقي يطلب من نظيره الإيراني معاملة خاصة بشأن تصدير النفط من مضيق هرمز. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: عمر المختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
4: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
3: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
4: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل،
3: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
4: هل أدرك جدك عمر المختار؟
3: جدي نعم أدرك عمر المختار.
4: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أول مرة يتم التعدي على السد والنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
3: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها بالعناوين. مستاء من سلوك إيران التفاوضي، ترامب يوجه بوقف أي محادثات مع طهران وخنقها تدريجيا بعقوبات ساحقة.
1: من التفاوض إلى الاستنزاف الاقتصادي، إدارة ترامب تراهن على الحصار والعقوبات لتغيير حسابات طهران.
0: تقارير تكشف أن إيران تدرس خيارات الرد على واشنطن في أوروبا إذا صعدت أمريكا الحرب، والناتو يرد مستعدون لأي تهديد. بعد وصوله إلى العراق على رأس وفد رفيع المستوى، قاليباف يشدد على الاستمرار في دعم الفصائل.
2: رئيس برلمان العراق يطلب من نظيره الإيراني أن يكون للعراق خصوصية بشأن تصدير النفط من هرمز.
0: القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع حوثية في مران بمحافظة صعدة.
3: توقف حركة الملاحة في المخا وسواحلها، وصيادون وعمال أصبحوا بلا عمل.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها غارات إسرائيلية في غزة وتل أبيب، تبلغ مجلس السلام أن قيادات حماس العسكرية أهداف منفصلة عن خطة ترامب. في السودان مجموعات من قوات الدعم السريع تنشق وتسلم نفسها إلى الجيش.
4: وزير الدفاع السوداني يؤكد تقدم الجيش في عدة محاور ويحذر من أي تهديد للبحر الأحمر.
5: Is to support Ukraine 100% against this illegal war at length.
0: بعد تحذير روسيا لبريطانيا من دعم أوكرانيا، لندن تؤكد مواصلة دعمها لكييف، وموسكو تعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب.
6: الدفاع الروسي تسقط قرابة 1000 مسيرة خلال اليوم الأخير، وعمليات تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في بيلاروسيا.
7: نحو 250 اشتباكا.

0: خلال 24 ساعة ومعارك عنيفة على عدة محاور، وخاركيف وزاباروجا ودنيبروبيتروفسك في صدارة الجبهات الأكثر سخونة.
1: وفي الخامسة لليوم أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع زميلين ماي وزياد. أهلا بكم.
2: شكرا لك كريستيان. في الملفات الاقتصادية، قفزة للتضخم في بريطانيا إلى 2.9% مسجلا أعلى مستوى منذ مارس.
3: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، النادي الأهلي المصري يواجه برشلونة الإسباني وديا الليلة.
1: أهلا بكم. البداية من تطورات الملف الإيراني المتأزم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كشف مسؤول أمريكي للسي إن إن أن الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. وأكد المسؤول أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران، من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة عليها. وبحسب المسؤول، فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. وفي إيران، باب التفاوض مع الجانب الأمريكي لا يفتح ولا يغلق بالكامل، وهذا ما أظهرته تصريحات المسؤولين الإيرانيين. مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أكد اليوم عدم وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وأشار إلى أن الاتصالات الأخيرة اقتصرت على وساطة عمانية. لكن قبلها بيوم، كان مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر يقول إن بلاده منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، مع التشديد على أنها لا تخلط بين التفاوض والاستسلام. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا السيمان. ريتا، أهلا بك. هل هناك أي تعقيب من قبل واشنطن على تهديد إيران باستهداف أهداف ومصالح أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب؟
4: هذه التحذيرات ليست جديدة كريستيان، الإدارة الأمريكية كانت تتعامل معها منذ اليوم الأول لعملية الغضب الملحمي. إذا ما كنت تذكرين معي، كانت هناك تقارير استخباراتية تقول بأنه هناك إمكانية لاستهداف إيران لمنشآت وشركات أمريكية وأصول أمريكية، إن كان في أوروبا أو في أي بقعة في العالم. ومن هذا الإطار كان هناك إجراءات استثنائية، إذا ما صح التعبير، من قبل الاستخبارات الأمريكية، وأيضا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية لحماية كل هذه الأصول والتحضر لأي استهداف إيراني قد يطالها. حتى اللحظة ليس هناك أي بيان رسمي من البيت الأبيض حيال هذا الموضوع أو حتى من الخارجية، على اعتبار بأنه هي إجراءات أصلا تتخذ داخليا منذ فترة طويلة لحماية هذه الأصول ومراقبتها. بطبيعة الحال،
1: طيب، على صعيد آخر، ريتا، كان الرئيس أغلق التفاوض وقال بأنه سيخنق إيران اقتصاديا أيضا، هذا ليس بالجديد، ولكن إعادة هذا التصريح، هل هناك أي توضيحات عن طبيعة العقوبات، بما أنه أصلا مفروضة عقوبات اقتصادية على إيران، كيف سيتم تشديدها ومتى من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ؟
4: تماما، يعني مع الإعلان عن أنه المواجهة الآن هي اقتصادية وخنق الاقتصاد الإيراني بشكل عام، وزارة الخزانة تتعامل بحذر مع هذه العقوبات، على الرغم من أنها أعلنت بأنه سيكون هناك إجراءات غير مسبوقة، ولكن من خلال مصادرنا نعلم بأنه الخزانة تدرس هذه الخيارات، تحاول سد الثغرات التي كانت في الاستهدافات السابقة والعقوبات السابقة على الإيرانيين الذين تمكنوا من خلالها من التهرب من هذه العقوبات، أو على الأقل الاستمرار ببيع النفط. من هذا الإطار سيكون هناك استهداف لشبكات بيع النفط، أسطول الظل، التحويلات المالية والوسطاء والمصافي والجهات الخارجية. أيضا في التغطيات الإعلامية، مسؤولون في الخزانة الأمريكية تحدثوا عن هذا التوجه، بأنه الخزانة تأخذ كل وقتها لهندسة عقوبات جديدة تمنع الإيرانيين من الالتفات على العقوبات، ليس كما حصل في السابق.
1: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن.

كشفت مصادر إيرانية مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز عن أن إيران قد تنقل الحرب مع أمريكا إلى أوروبا، حيث تدرس طهران بحسب المصادر إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا في حال أقدم الرئيس دونالد ترامب على تصعيد الحرب. وقالت المصادر للصحيفة إن القوات الإيرانية قيمت بالفعل خيار ضرب أصول عسكرية أمريكية في دول في جنوب شرق أوروبا من بينها بلغاريا. وأشارت المصادر إلى أن القوات الإيرانية درست أيضا خيار استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد إضافي. من جهته علق مسؤول في حلف شمال الأطلسي على ما يتردد بشأن دراسة إيران مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا، مؤكدا أن حلف الناتو مستعد للتصدي لأي تهديد والدفاع عن جميع دوله الأعضاء. وأشار المسؤول إلى أن دفاعات الناتو اعترضت في 4 وقائع سابقة صواريخ باليستية متجهة من إيران إلى تركيا، مؤكدا أن وضع الدفاع والردع للحلف قوي وفعال في مواجهة أي تهديد إيراني. المواجهة التي لطالما كانت محصورة في الشرق الأوسط قد تتسع إلى القارة الأوروبية. فبحسب مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز، تدرس إيران خيارات لتوسيع نطاق الرد إذا قرر ترامب استئناف التصعيد. مصادر الصحيفة تحدثت عن أصول عسكرية أمريكية في جنوب وجنوب شرق أوروبا ستكون ضمن بنك الأهداف الإيرانية. من بين المواقع التي بحثتها طهران منشآت في بلغاريا وقبرص. في بلغاريا تبرز قاعدة بيزمر إير البيز الجوية كهدف إيراني محتمل، لا سيما بعد موافقة صوفيا على استخدامها من جانب طائرات أمريكية للتزود بالوقود. أما في قبرص فتبرز قاعدة أكروتير البريطانية وكذلك ديكاليا التي تعرضت لهجوم بمسيرة في مارس الماضي وكانت مرتبطة بشكل غير مباشر بالصراع.

0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود. بالسابق كان المسؤولون الإيرانيون يقولون بأنهم يستهدفون أو يعني يقصفون مرافق في دول الخليج من أجل أن تقوم هذه الأخيرة بالضغط على الولايات المتحدة لإيقاف الحرب. اليوم عندما يتوجهون إلى أوروبا، هل هذا يعني بأنهم فقدوا أملهم في أن يضغط الخليج فعلا على الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على إيران؟
1: طبعا إيران شنت هجمات واسعة على دول الخليج، ولكن كان واضحا بأن دول الخليج كانت على هبة الاستعداد. الدفاعات الجوية لهذه الدول استطاعت أن تسقط حوالي 95% من المسيرات والصواريخ الإيرانية، وكانت وهذا طبيعي بأن تتجاوز نسبة ضئيلة من هذه الصواريخ والمسيرات الدفاعات الجوية لدول المنطقة، وهذه الدول كانت على هبة الاستعداد. أوروبا أيضا هي على هبة الاستعداد. إيران سابقا عندما هاجمت على تركيا، هناك تقارير بأنه الناتو استطاع أن يسقط مسيرات ويسقط صواريخ إيرانية. الآن هذا التهديد أعتقد وتوسيع رقعة التهديد هو دليل على أن إيران متخوفة من تعرضها إلى هجوم، خاصة وأن الرئيس الأمريكي أعلن وكانت هناك علائم واضحة بأنه يعلن وقف التفاوض مع إيران، والأمور وصلت إلى الطريق المسدود. لذا أعتقد بأن إيران الآن تحاول خلق نوع من الرعب والخوف.
0: فيما لو سلمنا جدلا بأنها فعلا ستقوم بذلك، نحن استعرضنا بأنه ممكن أن تستهدف قاعدتين تتزود بها الطائرات الأمريكية من بلغاريا وقبرص. نعم. هل هناك أهداف أخرى لوجستيا قادرة إيران على استهدافها غير هاتين أو هذه الأهداف التي ذكرناها؟
1: أنا أعتقد بأن إيران لديها الصواريخ التي تصل إلى بلغاريا ولديها الصواريخ التي تصل إلى قبرص، وهذا النقاش كان دائما مطروحا.

0: بأن وهناك كان لوم لأوروبا لماذا لا تتحرك، لأن الصواريخ الإيرانية بإمكانها أن تصل إلى شرق أوروبا وبإمكانها أن تستهدف دول في هذه المنطقة. ولكن هنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نقطة مهمة للغاية، هل الدول الأوروبية التي لم تشارك في الحرب ضد إيران خلال الحرب الأولى والحرب الثانية، الأولى مع إسرائيل والولايات المتحدة 13 يوم والحرب 40 يوم، بقيت بعيدة عن المواجهة العسكرية، هل إيران ترتكب هذا الخطأ الاستراتيجي وتدفع هذه الدول لكي تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في أي مواجهة محتملة في المستقبل إذا اختارت الولايات المتحدة الورقة العسكرية في مواجهة إيران؟ أعتقد إذا ارتكبت إيران هذا الخطأ سوف تضغط على أوروبا لكي تقف مع الولايات المتحدة.
1: شكرا لك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك.
0: شكرا لك.
1: وفي الداخل الإيراني يبدو أن الموقف من المفاوضات يتعقد بين الإصلاحيين والمتشددين، فقد حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم، وقال إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب.
2: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها، منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
1: إلى العراق، حيث وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وفور وصوله إلى العاصمة بغداد قال إن بلاده مستمرة في دعمها الثابت للفصائل. رئيس البرلمان أكد أيضا ومن موقع اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، أكد أن هذا الدعم يتم عبر مسارين متكاملين يجمعان بين الإسناد العسكري والموقف الدبلوماسي لمواجهة التدخلات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، كما أكد اتخاذ الخطوات العملية لتعزيز العلاقات مع العراق. رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي طالب نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف بمراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز. وقال رئيس البرلمان العراقي إن بلاده من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات الإقليمية، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق وإيران بما يحفظ مصالح العراق الاقتصادية ويضمن استمرار صادراته النفطية عبر المضيق. وبالتزامن مع زيارة قاليباف، أفرجت السلطات العراقية عن القيادي في هيئة الحشد الشعبي عباس اليعقوبي، وذلك بعد اعتقال الأخير الاثنين الماضي من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة ذقار جنوب العراق، وأفرج عنه اليوم بعد عرضه أمام السلطات القضائية المختصة بقضايا الحشد الشعبي، وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده. ينضم إلينا من بغداد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور حسين علاوي. أهلا بك دكتور حسين. فيما لو نظرنا إلى هذه الزيارة من حيث الشكل بداية، أن يصرح قاليباف من موقع اغتيال قاسم سليماني وأن يشدد على دعم بلاده للفصائل المسلحة في العراق، هل هي رسالة تحدي للرئيس الحكومة الزايدي؟
3: مساء الخير عليكم ومساء الخير على المشاهدين الكرام. يعني أكيد هذه رسالة قد تكون إقليمية أكثر ما أنه رسالة خاصة بالعلاقات العراقية الإيرانية، لأن الرسالة الخاصة بالعلاقات العراقية الإيرانية تركز الآن الدولة العراقية على إنهاء ملف السلاح خارج الدولة بالعمل مع القوى السياسية العراقية، وكذلك كان في الإطار التنسيقي أو كذلك في ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك بالمقابل في مسار مناقشة الملفات المشتركة التي تخص العلاقات العراقية الإيرانية. توقع أن هنالك تحول كذلك بالعلاقات العراقية الإيرانية نحو بوابة الدولة. السيد الزيدي رئيس الوزراء العراقي حقيقة عندما زار الجمهورية الإسلامية في إيران قد أشار إلى هذه المسارات من خلال استحصال الديون الخاصة بالغاز الإيراني، من خلال إدارة الملف الأمني على الحدود العراقية الإيرانية، وكذلك بالمقابل من خلال دور العراق عبر الدول العربية والخليجية.
1: ولكن دكتور حسين عن أي ضوابط تتحدث؟

0: الأمور الأساسية التي هي على أجندة الزايدي هي حصر سلاح هذه الفصائل بيد الدولة تعطله إيران. يعني اليوم بصراحة قال قاليباف بأنهم يدعمون هذه الفصائل والدليل بأنه قائد الحشد الشعبي اليعقوبي الذي هو مسؤول عن شبكة نقل الصواريخ من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان بعد أن كان أوقفه جهاز مكافحة الإرهاب تم الإفراج عنه بالأمس.
1: يعني أنا لا أختلف معك في أن الخطاب الإقليمي اللي تكلمت معك عليه أنه موجود لدى يعني رئيس البرلمان الإيراني الآن عندما تحدث بالعاصمة بغداد، لكن بالمقابل إلى أنه هذا الخطاب حقيقة عندما نرى أولوية الدولة العراقية ومصالح الدولة العراقية، قرار السلاح خارج الدولة وإنهاء مهام التحالف الدولي هو قرار وطني عراقي تم التصويت عليه في البرلمان العراقي لصالح السيد رئيس الوزراء عندما كلف بتشكيل الكابينة الحكومية وأعطيت المسار السياسي
0: ليس هناك أي شك بقرار هذا القرار لرئيس الوزراء ومساعيه. أنا أتحدث عن محاولة إيران لعرقلة تنفيذ هذا القرار الوطني العراقي الذي اتخذه رئيس الحكومة. يعني زيارة اليوم ألا تعتقد بأنها تثبت يعني أنا أتوقع مساعي العرقلة هذه من خلال الموقع الذي تحدث رمزية الموقع الذي انطلق منه قاليباف وحتى تصريحاته؟
1: يعني هذه الرمزية زارها العديد من المسؤولين الإيرانيين الذين يزورون العراق، لكن بالمقابل إلى أنه المسار الأكبر وهو المسار الدبلوماسي انتقال إيران إلى التعامل مع الحكومة العراقية مع الدولة العراقية مع المؤسسات السيادية العراقية إن كان في البرلمان العراقي في السلطة التنفيذية وفي الرئاسات الثلاثة أنا أتوقع هو تحول كبير في العلاقات وهذا نتيجة إدراكهم
0: كيف ذلك ومنذ حوالي الأسبوعين كان هناك زيارة
1: التي تدار بها العلاقات العراقية الإيرانية.
0: أين التحول دكتور حسين عندما يكون زار قاني من أسبوعين والتقى الفصائل المسلحة؟
1: إيه. حتى هذا الموضوع عندما نقل حقيقة حيثياته لم ينقل بصورة تامة جدا، هنالك دفع إيراني للتهدئة في العراق، هنالك دفع لجهود الحكومة العراقية وهذا يحتاج حقيقة إلى وقت حتى تظهر نتائج لأنه من غير الممكن أن تظهر النتائج.
0: أين الدفع بجهود الحكومة العراقية عندما يتم عرقلة هذه الجهود؟ يعني أعطيك أمثلة، رأينا بأنه تم الإفراج عن القيادي بالحشد الشعبي الذي اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب بناء على طلب الحكومة.
1: هذا لا مو بناء على طلب الحكومة، القضاء العراقي هو الذي أفرج عنه بالأخير. يقول أنت قلتي بالخبر أنه الأدلة قد تكون الأدلة غير كافية عندما دفعت،
0: ولكن هل تعتقد بأن هذا هو الواقع أم هي مجرد
1: خلال المراحل المقبلة يبقى هذا القضاء
0: يعني دائما عندما أكيد القضاء سيعطي مبررا للإفراج عنه هو قرار سياسي أكثر منه قرار قضائي وإلا لما كان أصلا يعني تم اعتقاله.
1: أي ولكن بالأخير هو قرار صادر عن القضاء العراقي ونحن نحترم يعني الجهات القضائية بإصدار هذا القرار، لكن بالمقابل قرار إنهاء ملف السلاح خارج الدولة نجح في المرحلة الأولى ونحن الآن نعمل في المرحلة الثانية وهي المرحلة الثانية لم تنتهي. يعني 30 أيلول لم يأتي حتى نقول أن العملية قد تعرضت إلى الفشل أو الإجهاض أو التحدي.
0: طيب ولكن دكتور حسين السؤال، ألا ترى بأن إيران من خلال المؤشرات حتى الآن نعم. وتصريحات مسؤوليها هي تعرقل هذا المسعى؟
1: يعني قد يكون لدى إيران رؤية بهذا المجال، ولكن الملف هو ملف عراقي وهذا ما أوضح السيد رئيس وزراء وما أوضح كذلك بالمقابل القيادات السياسية إن كان في إطار التنسيق أو في ائتلاف إدارة الدولة. الكل الآن يريد أن ينزع يعني أنه معطف الحرب وينتقل للتنمية وهذا ما يعمل عليه الآن السيد رئيس وزراء بالانتقال نحو الاستقرار، كون هذا الاستقرار مطلب اجتماعي مطلب من بكل مكونات المجتمع العراقي ومطلب كذلك بالمقابل من مؤسسات الدولة. نحن نريد أن نعيش كدولة طبيعية ولذلك ننهي مهام التحالف الدولي والسلاح خارج الدولة وهذا قرار عراقي.
0: كنت معنا من بغداد. نفذ الطيران المسير التابع للقوات الحكومية اليمنية عمليات استهداف نوعية لمواقع وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة تمران شمال غربي محافظة صعدة.

0: أكد محافظ الحديدة الحسن الطاهر استعداد القوات المسلحة اليمنية لردع الحوثيين الذين بحسب تصريحاته لم يعودوا قادرين على إحراز أي تقدم على الجبهات.
1: قواتنا وشبابنا وقادتنا على أتم الاستعداد، والحمد لله رب العالمين. يعني أنت تعرف تسمع هذه الأيام معظم المعركة عندنا هنا في الساحل. هل استطاع أن يأخذوا شبر واحد؟ لم يستطيع ولن يتقدم أبدا، ونحن منتظرين التوجيهات لنتقدم. سنتقدم ونكنسهم إلى الخلف. الكل يسمع والكل يرى ما تقدم هذه الجبهة من تضحيات ومن صد ومن رد. ومن يقزم جبهة الساحل سنسقيه من ماء القلزم، والذي لا يعرف معنى ماء القلزم مع البحر الأحمر.
0: في مقابلة خاصة مع العربية قال محافظ الحديدة الحسن الطاهر أيضا إن ما يحدث في الساحل والبحر الأحمر يثبت أن الحوثيين مجرد أداة بيد إيران، وأنهم يريدون أن يثبتوا لإيران أنهم جديرون بالثقة والاعتماد عليهم.
1: ما جرى وما يجري الآن في الساحل عموما وفي المخابرات على وجه الخصوص دليل كامل على أن الحوثيين لا يتصرفون أنفسهم، دليل أنهم هو فعلا أداة ويد من أيادي إيران. ما يحصل في الساحل وفي البحر الأحمر عموما الذي يؤثر على التجارة الدولية هو استجابة لطلب إيران، لأنها تؤذي الناس في منطقة هرمز، وهم يريدوا الحوثة أن يؤذوا الناس في باب المندب. هم يريدوا الحوثة أن يثبتوا لإيران أنهم فعلا جديرين بالثقة، وأنهم يعني قادرين على أن يلبوا رغباتها في إقفال أو أذية إقفال باب المندب أو أذية السفن التي تمر من باب المندب.
0: الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: اختاروا ليس بين التراب والبشير، بل اختاروا بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
4: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
5: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
3: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. يعني الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
4: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أفادت مراسلة العربية بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وتحدثت مصادر طبية عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بهجوم بمسيرة إسرائيلية استهدفت مقرا للشرطة التابعة لحماس وسط المدينة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي طال خيام النازحين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. كشفت مصادر

0: الطليعة للعربية عن طلب حماس من مجلس السلام آلية لحماية قادتها في غزة وعدم ملاحقتهم مستقبلا. كما قالت المصادر إن إسرائيل أبلغت مجلس السلام استمرارها في استهداف العناصر الأمنية لحركة حماس داخل قطاع غزة، إذ شددت إسرائيل في رسالتها لمجلس السلام على أن قيادات حماس العسكرية في القطاع هدف منفصل عما تضمنته خطة الرئيس الأمريكية. وبحسب مصادر العربية فإن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مجلس السلام أن خروج القيادات المسلحة لحماس من القطاع مسألة ضرورية لمستقبل غزة. مصادر العربية قالت أيضا إن مجلس السلام يعمل على تدشين آلية لدراسة أي حوادث في غزة خلال 30 يوما المقبلة. من القدس ينضم إلينا مراسل العربية محمد الصياد. محمد، هل هناك أي رد من جانب قيادات حركة حماس على إصرار إسرائيل عند مجلس السلام أن يخرجوا كليا من القطاع وحتى استمرارها باعتبارهم أهداف مشروعة؟
1: فعلا إسرائيل تقول، وقالها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات صراحة، بأنه أوعز هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستمرار باستهداف قادة حماس وكل من شارك في أحداث 7 أكتوبر. هذا ما يقوله وزير الدفاع، وهذا يأتي بعد يعني أيام فقط من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجاريد كوشنر وممثلي عن مجلس السلام. هذا يوضح بأنه على ما يبدو إسرائيل ترفض أي اقتراحات لعدم ملاحقة قيادات حماس سواء الميدانية أو حتى فيما يتعلق بجهاز الشرطة التابع لحركة حماس في قطاع غزة. قبل قليل كانت هذه الغارة في النصيرات. كل هذا يعني يأتي في إطار الجهود التي بذلها ربما ممثلو مجلس السلام، وأيضا فيما يتعلق بإمكانية أن تكف إسرائيل عن سياسة الاغتيالات مؤقتا أو حتى ل14 يوما كما جاء في الوثيقة، لكن هذا لم يحدث. وإسرائيل على العكس تماما في اليومين الأخيرين تعود إلى عملياتها بقوة في قطاع غزة، الغارات، وتبرر ذلك بأنها تستهدف قادة من حركة حماس. هذا المبرر الذي يقوله الجيش الإسرائيلي دائما فيما يتعلق في بياناته. هنا يجب أن نشير بأن بعض المصادر في إسرائيل تقول بأنه تم الاتفاق على أن إسرائيل فقط تغتال من أجل إزالة التهديد فوري، هكذا تصف دائما. نعم. لكن على ما يبدو بأن كوشنر لم يستطع إقناع الجانب الإسرائيلي بذلك، والجانب الإسرائيلي على ما يبدو الجانب الأمريكي يتفهم إسرائيل فيما يتعلق بالانتخابات وبأن كل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية حتى في سوريا ولبنان كل هذا من الصعب ربما جعل إسرائيل تكف عن عملياتها العسكرية في هذه الأوقات تحديدا.
0: شكرا جزيلا لك مراسل العربية محمد الصياد، كنت معنا من القدس. والآن إلى موجز الاقتصاد مع زميلة مي بن خدرة.
2: مشاهدينا، نبدأ النشرة الاقتصادية من تحركات العوائد بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية. وطبعا هذه العوائد التي كانت في ارتفاع الآن فقط بدأت تتراجع، وسبب في ذلك هو أننا سمعنا تصريحات من وزير الخزانة سكوت بيسانت بأنهم سيقومون، يعني نقصد وزارة الخزانة الأمريكية ستقوم بشراء جزء من السندات الموجودة أساسا في السوق. هي تحاول فقط أن ترفع من أسعار هذه السندات وبالتالي تخفض العوائد، وبالتالي المستثمر، بالنسبة للمستثمر الملف الأساسي الذي يعني كان يراقبه هو موضوع التضخم، ولأي درجة هذه الضغوط التضخمية ستكون مستمرة خلال الفترة القادمة. هذا الأمر كان ضغط على معنويات المستثمرين، على معنويات حتى المستثمر في أسواق الأسهم، وأيضا له علاقة مباشرة بما شاهدناه في الجلسة اليوم بالنسبة لتحركات أسعار النفط. أسعار النفط من الجلسة الماضية ونحن نشهد بأن لدينا ارتفاعات فوق مستويات $91. هذه الارتفاعات تستمر اليوم. المستثمر يسعر أمر واحد فقط، لا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب ولأي درجة قد يعود أو تعود حركة الملاحة طبيعية.

الطبيعية داخل مضيق هرمز. على العموم أيضا مع التراجعات التي نشهدها في عوائد السندات الأمريكية هناك ارتفاعات على الذهب. الذهب الذي في جلسة أمس أيضا دفع ثمن ارتفاعات عوائد السندات الأمريكية اليوم يرتد صعودا، نعود لاستهداف مستويات 4000

0: التي قلصت احتمال رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر، ولكن كل شيء تغير مع بداية هذا الأسبوع عندما أصر المستثمر على فكرة أن التضخم هي لا تزال المعضلة الأساسية. وبالنسبة لإرقام التضخم السنوي في المملكة المتحدة كان قد ارتفع المعدل إلى 2.9% خلال يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مارس مقارنة مع 2.6% في يونيو. جاء متوافقا مع توقعات الأسواق مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بعد زيادة سقف الأسعار الذي حدده المنظم البريطاني بنسبة 13%. ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 2.6% متجاوزا توقعات المحللين البالغة 2.5%. وقال وزير المالية البريطاني إن تداعيات الحرب مع إيران لا تزال تضغط على الأسعار، وأكد في الوقت نفسه أن الاقتصاد البريطاني يواصل إظهار قدر عال من المرونة. تدرس شركة أمازون الاعتماد على الطائرات المسيرة في شحن الطرود الأخف وزنا والأصغر حجما، والتي قد يصل وزنها إلى 5 أرطال. وتهدف الشركة مع نهاية العام الحالي إلى تغطية نحو 500 مدينة أمريكية في عملياتها للشحن الجوي عن طريق الطائرات المسيرة خلال 30 دقيقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تشعل المعركة مع وولمارت التي تعتمد على خليط من الطائرات المسيرة والسائقين لتوصيل طلبات العملاء. جمعت شركة ألفابت نحو 4 مليارات دولار في أول إصدار لها على الإطلاق من ديون مقومة بالدولار الأسترالي. أصدرت الشركة سندات بأجال 3، 5، و10، و20 عاما بسعر فائدة عند 6.9% لشريحة السندات ذات أطول الأجل. تتجه شركات التكنولوجيا العالمية بشكل متزايد إلى أسواق رأس المال لتمويل إنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي، بعدما كانت تعتمد عادة على احتياطياتها النقدية الكبيرة لتمويل الاستثمارات. ومن المتوقع أن تنفق شركات التكنولوجيا أكثر من 730 مليار دولار في العام 2026 بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي. سجلت ألفابت أول تدفق نقدي حر أو فري كاش فلو سالب، سجلته في تقريرها عن الربع الثاني في أواخر يوليو، وحدث ذلك للمرة الأولى في تاريخها. رفع الملياردير البريطاني مايك أشلي رفع حصته في شركة الأزياء الألمانية هيوغو بوس إلى 48% في خطوة تعزز مساعي مجموعته للاستحواذ على أكبر شركة أزياء فاخرة في ألمانيا. يأتي التحرك ضمن استراتيجية أشلي للتوسع من تجارة المنتجات الرياضية منخفضة التكلفة إلى قطاع التجزئة الفاخرة، بعدما أسس سابقا سلسلة سبورتس دايركت. وكانت أيضا فريجرز جروب قد عززت حضورها هذا القطاع في هذا الأسبوع الماضي أيضا عبر الاستحواذ على متجر هارفي نيكلز البريطاني الفاخر، والذي يعاني أساسا من ضغوط على أعماله. في قطاع الطاقة، دخلت شركة بي بي مجددا سوق تجارة النفط الفنزويلي لتنضم إلى مجموعة محدودة من الشركات الأجنبية التي حصلت على وصول مباشر إلى الخام الفنزويلي. وفقا لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، أنهت الناقلة مونتي ليما تحميل شحنة لصالح بي بي تبلغ نحو 400 ألف برميل من زيت الوقود الثقيل على أن تكون وجهتها الأولية مدينة هيوستن الأمريكية، فيما قامت شركة النفط الحكومية الفنزويلية بتوفير الشحنة. تأتي عودة بي بي إلى تجارة النفط الفنزويلي بالتزامن مع حصول تحالف يضم الشركة على ترخيصا لتطوير وتشغيل المرحلة الثانية من حقل غاز لوران البحري في منطقة الكاريبي. ومشاهدينا، هذه المرة نعود إلى زميلة كريستيان.
1: شكرا لك معي. ونتابع مشاهدينا مع هذه الأخبار العاجلة. نقلا عن وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه بنظيره الياباني يقول إن الأمن البحري في مقدمة الأولويات المشتركة، ويقول بأنه يجب إبقاء مضيق هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة. كما قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تواصل جهود خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات. إلى السودان، حيث أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع وسلمت قواتها إلى الجيش السوداني في حدود الغربية للعاصمة الخرطوم. وقالت المجموعة إن القوة التي يقودها القائد الميداني موسى 50 تضم أكثر من 50 مركبة قتالية ومئات المقاتلين، وقد استقبلها الجيش في المنطقة.
2: كفاية قتل الشباب، كفاية قتل الشباب بدون مقابل، كفاية قتل الشباب بدون فهم. كفاية يا جماعة، نحنا خلاص الناس فهمت وفهمت.

0: قضيتها. نحن ما علينا بالزول المادين اللي قريشات عشان يراطخ في الإعلام، نحن علينا نوصل الرسالة اللي هنا في دارفور وكردفان. وحنكرر، الناس تجي راجعة لقوات المسلحة، تجي راجعة لشعب السوداني وتشيل الشيء لوحده. وإذا كان الزول ما داير يجي بعد شوية أخواننا ما يلوم إلا نفسه.
1: احنا طبعا اتينا من اولاي شمال دارفور من شقيم من الملايشة اخواننا ميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحه ومن صلب قوات الشعب المسلحه، واحنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجل ناسيات النور القبه. هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولايه الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان.
2: الخامسه مستمره ونتابع فيها ايضا. روسيا تعلن عن عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا شملت 103 أسير من كل جانب.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: أحييكم من جديد، ونتابع مع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت السلطات في لوغانسك مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر هجوم أوكراني استهدف مركبة تابعة لشركة محلية للطاقة الحرارية في مدينة روبينجا. رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية أوضح أن الضربة استهدفت مركبة تابعة لطاقم الطوارئ والصيانة في الشركة، ما أدى إلى مقتل 3 من موظفي الشركة في الموقع وإصابة 2 آخرين بجروح. هذا وأعلنت مديرة الاتصالات في محطة زاباروتشيا النووية مقتل موظف في المحطة بهجوم شنته القوات الأوكرانية استهدف موقفا لوسائل النقل العام، كما ارتفع عدد المصابين بين الموظفين في الهجوم إلى 20 إصابة. في المقابل قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوب أوكرانيا وفق مكتب المدعي العام الإقليمي. هذا وتشن القوات الروسية المتمركزة حاليا على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو هجمات منظمة. ردت وزارة الدفاع البريطانية على التحذيرات الروسية مؤكدة وقوف بريطانيا الكامل إلى جانب أوكرانيا والتزامها بتزويدها بالمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بالغزو غير القانوني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا وكانت روسيا حذرت بريطانيا من تداعيات دعم أوكرانيا بمسيرات هجومية استخدمتها كييف في ضرب العمق الروسي. وقالت السفارة الروسية في لندن إن استخدام المسيرات يعكس تعمد بريطانيا تصعيد الأزمة، محذرة من عواقب استمرار دعم كييف وأن لندن ستدفع ثمنا أعلى كلما تعمق انخراطها في الصراع.

0: This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine 100% against this illegal war led by Vladimir Putin. We are providing support so that Ukraine can defend itself, and that's been the British position all the way through this conflict by previous prime ministers. It remains the case with me. We are not fair weather friends. We will be there in Ukraine's hour of need, and that won't change.
1: أعلنت روسيا إجراء عملية تبادل جديدة للأسرى مع أوكرانيا شملت إفراج كل جانب عن 103 أسرى. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن 103 عسكريين روس عادوا إلى بلادهم مقابل تسليم 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وتعد عمليات تبادل الأسرى في مجالات التعاون النادرة بين موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب.

0: وإلى المنشأة الرياضية مع سمير زياد.
1: شكرا كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وديا يلتقي الليلة النادي الأهلي المصري مع نظيره برشلونة الإسباني في النسخة 61 من بطولة كأس إخوان جامبر الودية، ليكون الظهور الأول للأهلي في البطولة، وأصبح أول ناد مصري وإفريقي يشارك في البطولة في مواجهة تجمع بطل إفريقيا مع برشلونة. وتعتبر مسابقة كأس إخوان جامبر الحدث السنوي الذي يقدم خلاله النادي الكتالوني فريقه الأول أمام جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

تأهل نادي الاتحاد إلى دورة 16 لمسابقة كأس الملك في السعودية بعد فوزه على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. وأنهى الفريق الجدوي الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل في الدقيقتين 16 وكذلك الدقيقة 39 من زمن هذه المباراة. وفي مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 51 أضاف دانييلو فيريرا الهدف الثالث لصالح الاتحاد، وبهذه النتيجة حسم الاتحاد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، فيما ودع فريق النجمة المسابقة مبكرا. ثالث الأهداف وتصبح 3-0.

وتأهل النصر إلى دورة 16 من مسابقة كأس الملك في السعودية بعد تغلبه على فريق الدرعية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. سجل الدرعية أول أهداف المباراة عن طريق أوسكار رودريغيز في الدقيقة الثانية من زمن هذه المباراة. ولم يتأخر رد النصر حيث أدرك محمد سيماكان التعادل في الدقيقة الحادية عشرة. وتمكن جواو فيليكس من تسجيل

الهدف الثاني في الدقيقة 36، وبعد أقل من دقيقة نجح عبد الله الحمدان بإحراز الهدف الثالث لفريق النصر، وعاد جواو فيليكس وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للنصر في الدقيقة 68.

0: ومن جانبه خرج نادي الاتفاق من مسابقة كأس الملك في السعودية بعد خسارته أمام فريق الجبلين بهدف دون مقابل. الهدف الوحيد في هذه المباراة سجله اللاعب البرازيلي لوفانور هنريكي في الدقيقة 42 ليتأهل فريق الجبلين إلى دور 16 من هذه المسابقة.
1: هدف الجبلين الأول
0: كما وصل فريق نيوم إلى دورة 16 من كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه لفريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن دورة 32 من البطولة. بادر الفيصلي بالتسجيل عند الدقيقة 21 قبل أن يتمكن اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة من إدراك التعادل للضيوف عند الدقيقة 36. وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول تقدم نيوم عن طريق عبد الله سبيت لاعب الفيصلي بالخطأ في مرماه. وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب الفرنسي ألكسندر الهدف الثالث لفريق نيوم في الدقيقة 68. وتأهل فريق الأخدود إلى الدور المقبل من هذه المسابقة للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على الخليج بهدفين دون مقابل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات دورة 32. سجل اللاعب البرتغالي روي بيدرو للأخدود عند الدقيقة 37 من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني عاد بيدرو وأضاف الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بإحدى عشرة دقيقة. تأهل نادي فلومينينسي البرازيلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ريفادافيا الأرجنتيني بفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما في إياب الدور ثمن النهائي. عند الدقيقة 76 نجح البديل كيفن سيرنا بتسجيل الهدف الأول لفريق فلومينينسي. وتمكن أصحاب الأرض عند الدقيقة 97 من إدراك التعادل من ركلة جزاء ليتم اللجوء للركلات الترجيحية التي ابتسمت لفريق فلومينينسي البرازيلي. عودة إليك كريستيان.
2: شكرا سياد. قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. ووقعت الثلاثاء في منجم زومبوي للذهب على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة بابوا في جنوب أفريقيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا تزال عمليات البحث جارية. ختام الخامسة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
3: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
2: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
3: ألمانيا كانت تساعدني.
2: محمد ولصلاح
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجوداً عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
6: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفاً في الوطن وليس شركاء فيه؟
5: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
6: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
5: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
6: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
5: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
6: في الإسلام؟
5: في الإسلام طبعا.
6: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
5: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
6: أهلا بكم إلى مشهد لأهم الأنباء من العربية. أفادت مراسلة العربية بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وكانت مصادر طبية تحدثت عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بهجوم بمسيرة إسرائيلية استهدفت مقرا للشرطة التابعة لحماس وسط المدينة. ندد وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو بتصريحات وزير الخارجية أو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير بشأن قتل العشرات يوميا في غزة، وصفا إياها بغير المقبولة واللا إنسانية. ووصف باغو ما يحدث في الضفة الغربية بأنه أمر مخزن. أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع، وسلمت قواتها إلى الجيش السوداني في الحدود الغربية للعاصمة الخرطوم. وقالت المجموعة إن القوة التي يقودها القائد الميداني موسى 50 تضم أكثر من 50 مركبة قتالية ومئات المقاتلين، وقد استقبلها الجيش في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو في عودة الوضع في مضيق هرمز إلى مساره الطبيعي بما يضمن استئناف حركة الملاحة التجارية بصورة منتظمة. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ودعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها ومسؤولي المحكمة، مشددة على ضرورة تمكين قضاة المحكمة ومسؤوليها من أداء مهامهم باستقلالية ومن دون ضغوط خارجية. أعلنت روسيا إجراء عملية تبادل جديدة للأسرى مع أوكرانيا شملت الإفراج من كل جانب عن 103 أسرى. وبهذا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

في تفاعلكم اليوم. اوبن اي اي تعترف بخطر الاي اي لاول مره وتبطئ تطويره، وشقيق الاميره ديانا يعد بكشف الحقائق، ومحاكمه امريكيه قتلت اولادها تشغل العالم. اهلا بكم.

0: البداية من عالم الذكاء الاصطناعي، فمن يوم ما بدأ السباق الكبير على الذكاء الاصطناعي وأوبن إي آي من الشركات الرائدة واللي بتقود الأبحاث والتطوير في هذا العالم، لكنها أيضا دائما متهمة بأنها ما بتاخذ المخاطر بعين الحسبان وأنها مهتمة بالتطوير وتحقيق الأرباح أكثر من اهتمامها بمستقبل البشرية والخطر اللي ممكن يشكله الـ AI. ولو تتذكروا كان في بيان شهير في 2023 وقعوا عليه عشرات الآلاف من المختصين حول العالم، حذروا فيه من سرعة تطوير الـ AI، ووقتها أوبن AI ما استجابت ولا تأثرت، وكان في حتى الخناقة الكبيرة اللي صارت جوا الشركة نفسها وتسببت في إقالة سام ألتمان من رئاسة الشركة، ومن ثم عودته مرة ثانية، وانقال وقتها إنه الأزمة سببها خلاف في مجلس الإدارة على سرعة تطوير الـ AI وإجراءات السلامة. وقتها انتصر معسكر سام ألتمان واللي هو مع السرعة والتطوير السريع. ومن أيام كشف تقرير إنه أوبن AI حلت فريق الاستعداد للمخاطر في الشركة واللي مهمته تقييم مخاطر الـ AI وتطوير سبل للحد من هذه المخاطر. لكن اليوم أوبن AI فاجأت العالم كله بتغيير جذري، وأعلنت تجديد إجراءات السلامة في اختباراتها، وإنها حتبطئ عملياتها وأبحاثها في التطوير وتدريب أقوى النماذج. وفي تجارب وقفتها أسبوعين وتجارب علقتها لأجل غير مسمى. إعلان أوبن AI هذا جاي من بعد ما برنامج AI نفذ عملية قرصنة رفيعة المستوى خلال اختبارات للشركة، وأوبن AI ما اكتشفت اللي صار إلا بعد ما كان صار وخلص. فعلشان نفهم أبعاد قرار أوبن AI خلونا نتكلم أكثر مع دكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل. أهلا فيك معنا دكتور. خلينا أول شيء بس نحاول نفهم منك قصة القرصنة هذه اللي صارت، يعني هي قد إيش كبيرة، إيش اللي صار بالضبط، وهل فعلا لها علاقة بقرار أوبن AI تبطيء سرعة تطويرها للـ AI؟
1: أهلا سارة. إيه نعم، الفكرة كانت أن خلوني أقول لكم بس علشان أول شيء أقول الفكرة العامة، بعد ذلك أنتقل حق مثال يوضح الفكرة حق

0: المشاهد اللي ما عنده فكرة عن الذكاء الاصطناعي. هناك شركة اسمها هاجينج فيس، وهذه تسوي اختبارات على الذكاء الاصطناعي لمعرفة مستواه. أوبن أي آي عندها ذكاء اصطناعي اسمه أسترا، للحين ما طلع للعموم. هذا الذكاء الاصطناعي طلبوا منه أنه يجري اختبارات داخل غرفة مغلقة، بحيث أن هذه الاختبارات يشوف إذا كان حتى يقاس إذا كان مستوى ممتاز ولا لا. اللي صار عطوه مجموعة من الأدوات، أخذ الأدوات هذه، وهو يعرف أن أحد أساليب الاختبار أنه يجيد فيها أنه يأتي بالإجابة مباشرة، فراح على هاجينج فيس بحث على الإجابات هناك وأتى بها وجاوب على الأسئلة. خلونا أمثل لكم مثال يوضح الفكرة. تخيلي أن عندنا شخص جدا ذكي حطيناه في غرفة، وعطيناه أدوات وما نسمح له أنه يخرج خارج الغرفة هذه نهائيا. أخذ الأدوات هذه، فك الغرفة ودخل إلى غرفة ثانية فيها ممر عبور إلى خارج الغرف نهائيا، واستطاع منها أنه يسرق الأفكار اللي موجودة في الخارج لحل المشكلة اللي أعطيت له داخل الغرفة اللي كان فيها. فالذكاء الاصطناعي من قوة ذكائه استطاع أنه يخترق جميع الحواجز اللي كانت موضوعة له، والذهاب للخارج والإتيان بالإجابات اللي يحتاجها. وخليني بس أبين أيضا فكرة ثانية. في فيلسوف موجود في جامعة أوكسفورد، هذا الشخص يقول تخيلوا لو طلبنا في المستقبل من الذكاء الاصطناعي أن يكون بيبر كليبس اللي هي مشابك الورق، وكان هذا هو الهدف اللي احنا نعطيه ولا نعطيها أي شيء آخر. يقول حتى يخلق كذا أو يكون البيبر كليب يفكر أنه تعال خلينا نستفيد من المواد اللي موجودة على الكرة الأرضية، فيستنبط جميع المواد اللي موجودة على الكرة الأرضية ويطورها إلى درجة أنه حتى الدم اللي فيه حديد في دم الإنسان ممكن يأخذه علشان يسوي هذا الهدف المحدود. فهنا الخطر أن إحنا عندنا ذكاء اصطناعي، والذكاء الاصطناعي نعطيه أهداف وإحنا ما نعرف كل التفاصيل اللي ممكن يفكر فيها، فممكن يسوي أي شيء غير متوقع وأذكى من اللي يفكر فيه الإنسان.
1: أوكي، طيب نحن هذا الكلام صار له الآن يعني السنوات الأخيرة الكل جالس بيتكلم فيه، فيعني أوكي وأخيراً وصلوا AI لهذه أو Open AI عفواً لهذه النقطة. الآن إيش تبعات قرارهم إنهم حيأخروا؟ وإذا هم أخروا طب ما في شركات تانية بتنافسهم،
0: ولذلك القرار كان مدته أسبوعين فقط لا غير، وهالأسبوعين هذه حتى يقووا الإمكانيات. وعلى فكرة يعني أنا في ظني الشخصي أن مثل هذه القرارات أو مثل هذه الإعلانات تصير علشان الحكومة الأمريكية لا تضغط عليهم وتمسكهم مثل ما مسكت شركة أنثروبيك. فكان الهدف أن ما يعني احنا قاعدين نعلن ان احنا مهتمين في الموضوع هذا بس اسبوعين، يعني اسبوعين شنو بتسوي؟ وعندهم يعني بعض الافكار
1: انه قالوا في اشياء ثانيه انه الى ان تظهر النتائج فيها او كذا، يعني
0: اي يعني هم راح يحدون من امكانيات الذكاء الاصطناعي، يحاولون يراقبون طريقه تفكيره حتى اذا فكر بفكره سلبيه معينه مضره ممكن يوقفونه عند حده، لكن اسبوعين ما تسوي شيء صراحه.
1: طيب إذا يعني هذه الحركة كلها أشبه يعني بحركة بي آر، خلينا نقول
0: في نظري إنها هي بي آر بالدرجة الأولى، علشان إذا طلعوا الذكاء الاصطناعي بعد ما يطلعونه راح يكون الحكومة الأمريكية ما تتدخل في الموضوع وتوقف الذكاء الاصطناعي، ويستمر تستمر حركة الذكاء الاصطناعي بالنمو والاستقواء وإنه يصبح أكثر ذكاءً. فهل شوفي سارة ما راح يتوقف هذا الشيء نهائيا، انسي الذكاء الاصطناعي لن يتوقف ولن يصبح أقل ذكاء ولن توضع عليه قواعد في المستقبل تستطيع حماية البشر منه، ما أعتقد هذا الشيء راح يصير أبدا.
1: جميل جدا، يعني خلاص يعني قفلت على وشه كلنا خلاص، يعني نقعد خلاص نستنى النهاية يعني. طيب
0: سارة مستحيل الذكاء راح يكون خارق جدا إلى درجة أن إحنا ما نستطيع أن نتعداه، مستحيل.
1: حلو، يلا الله يطول في عمرنا إن شاء الله ويعني ونشوف على خير إن شاء الله. شكرا لك، كان معنا دكتور محمد قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل. في حلقة أمس عن وقوع رئيس الحكومة البريطاني أندي بيرنهام في ورطة وتعرضه للخداع من قبل محتال بعد ما جلس أيام يتبادل

0: رسائل مع شخص كان بيعتقد أنه سوزي وايلز اللي هي كبيرة موظفي البيت الأبيض، لكن اتضح لاحقا أنه مو سوزي وايلز وإنما في شخص منتحل هويتها. الموضوع طبعا خرق أمني كبير، خصوصا أنه تزامن كمان مع تسريب أرقام هواتف 3 وزراء بريطانيين منهم وزير الدفاع. وانفتحت نقاشات وتساؤلات تتعلق بالأمن القومي وأمن اتصالات كبار المسؤولين في بريطانيا. الحكومة البريطانية في تعليقها على الواقعة قللت من شأنها وأكدت أن المراسلات كانت سطحية وما كان فيها أي معلومات حساسة أو مهمة أو خطيرة أو شيء مقلق أنه يكون انكشف. لكن رغم هذا الشيء الإعلام البريطاني تعامل مع الموضوع على أنه فضيحة أمنية وإحراج كبير للحكومة ورئيسها. بس رئيس الوزراء يبدو عنده رأي مختلف، لأنه لما نسأل لو هو بيشعر بالحرج من اللي حصل قال لا.
1: What can you tell us about messages that you exchanged with somebody pretending to be the White House Chief of Staff, Suzy Wiles? Are you embarrassed and what action are you taking to make sure that things like that never happen again?
2: No, I'm not, because there was a minimal exchange, nothing of consequence. And actually quickly, I realized that this needed to be reported and I did so. So I handled it in the right way. All politicians are, you know, receiving these pressures and these challenges, but I did everything right. There was a minimal exchange of information of zero consequence, and it was quickly reported.
0: يعني زي ما سمعتوا رئيس الحكومة البريطانية قال أنه مو خجلان أو محرج من اللي صار، وأنه السياسيين بيتعرضوا لأشياء زي هذه، وأنه هو اكتشف الموضوع بسرعة وتعامل مع الموضوع بالطريقة الصحيحة. يعني بالمختصر قلل من أهمية اللي صار. وعلى فكرة ترامب كان نسأل برضو عن الموضوع أمس ورأيه فيه، واتضح من جواب ترامب أنه ما كان لسه سمع باللي صار وقال لا مو قلقان من الموضوع، وأكيد القصة مجرد سوء تواصل.
3: The British Prime Minister recently reportedly sent texts to someone impersonating Suzy Wiles. Are you concerned about his judgment or the state of communications between the two countries?
4: No, but who happened? What happened? They sent texts?
3: Apparently the Prime Minister sent texts to somebody impersonating Suzy Wiles.
4: No, I'm sure that he had a miscommunication.
0: المقالات والكتب والوثائقيات يعني حكت قصة الأميرة الراحلة ديانا، أو على الأقل يعني تناولت جوانب من حياتها على مدار السنوات. بس اليوم ومن بعد 30 سنة تقريبا على وفاتها، شقيقها تشارلز سبنسر قرر للمرة الأولى يروي قصتها من وجهة نظره. تشارلز سبنسر اللي هو الشقيق الأصغر للأميرة ديانا أعلن عن كتاب له بعنوان سوان سونغ ديانا ماي سيستر، أو أغنية البجعة ديانا شقيقتي، واللي حيصدر في 22 سبتمبر، وحيكون أول مرة يتكلم فيها بإسهاب عن حياة أخته من وجهة نظره، وخصوصا الأسبوع المأساوي اللي سبق وفاتها. شقيق الأميرة ديانا قال إنه مع اقتراب الذكرى 30 لوفاتها واللي حتكون في أغسطس 2027 بدأ يتلقى كم هائل من طلبات المقابلات للحديث عنها، وهذا الشيء خلاه يقتنع إنه من الأفضل إنه يكتب بنفسه أفكاره وذكرياته مرة واحدة وتبقى خالدة للأبد. وقال إنه كثير من الآراء اللي عن أخته مبنية على أكاذيب وصارت مع مرور الزمن مقبولة كحقائق، فهو قرر أنه يتحدث باسم أخته عشان خلاص يحسم الموضوع ويوضح الحقائق. والكتاب ما حيركز بس على ديانا اللي عرفها العالم بعد زواجها من الأمير تشارلز، واللي طبعا لاحقا صار الآن ملك، لكنه كمان بيرجع إلى ما قبل كل هذا، إلى طفولة ديانا، علاقتها بعائلتها، وبعدها كمان حيتناول حياتها داخل العائلة المالكة وزواجها وطلاقها طبعا وصولا للأسبوع الأخير قبل وفاتها، وحيتكلم كمان عن الفترة الأولى بعد وفاتها وتفاصيل الجنازة. تشارلز سبنسر في جنازة الأميرة ديانا في وستمنستر ألقى واحدة من أشهر خطابات التأبين والوداع، وكان خطاب مؤثر جدا، وبعد ما خلص يعني جلسة الحشود داخل وخارج الكنيسة تصفق. وخبر الكتاب شغل العالم، خاصة وأنه حيتناول يعني قصة شخصية من أشهر شخصيات القرن العشرين، وحتى يعني من أشهر شخصيات التاريخ. يعني شخصية حياتها كانت درامية جدا، ووفاتها درامية أكثر كمان. يعني

0: والحقيقة أنه إعلان أخوها عن الكتاب عمل جدل وطرح الكثير من الأسئلة، أنه ليش ممكن أو أنه ليش الآن، إيش ممكن يقول في الكتاب، إيش الحقائق اللي يبغى يكشفها، إيش الأكاذيب عن ديانا اللي يبغى يصححها، خصوصا كمان أنه تشارلز سبنسر كان صرح من قبل وقال أنه وفاة ديانا عملت له أزمة وتركته يتساءل لفترة طويلة لو كان مفروض أنه يسوي شيء ويحميها. للحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا من لندن الصحفية جوسيلين إليا. أهلا فيك معنا جوسيلين. يعني ممكن كثير ناس يقول تقول إنه يعني ليش الآن نرجع نجدد المواجع والجدل؟
1: مرحبا سارة وأهلا بالمشاهدين. معك حق، يعني معك حق تسألي هالسؤال. الآن بالتحديد، خاصة بأنه الذكرى 30 ليست هذا العام وإنما العام المقبل في أغسطس العام المقبل، لأنه هي توفيت بسبتمبر أوائل سبتمبر وبتكون بالعام المقبل
0: 31 أغسطس أعتقد.
1: صحيح، كانت بآخر أغسطس أوائل سبتمبر. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا تم الإعلان عن الكتاب ولماذا سيكون طرحه قبل عام؟ ففي هناك تساؤلات كتير، وإنما لم يعني يجاوب تشارلز سبنسر عن هيدي الأسئلة، وما طلع بمقابلات على التلفزيون وغيرها لحتى يصرح أنه عادة بيكون في ترويج للكتاب وبيقول أنه الكتاب ليه. كل اللي قال فيه أنه هو بده يصحح الصورة النمطية المعروفة عن الليدي ديانا، حبيبة الجماهير وحبيبة قلوب العالم. فرح بيكون مادة دسمة جدا. لماذا الآن؟ ربما أنه في عنده شيء ما بينطر للعام المقبل، ولكن هيدي كلها تكهنات.
0: أيوة، وتعرفي كمان يعني جوسيلين، يمكن واحدة من أكثر الأشياء اللي خلت الناس يعني كمان تتوقف الآن وتقول أنه يعني الآن بدأت الناس تتقبل كاميلا كشريكة للملك تشارلز وكملكة بعد قصة العلاقة الشهيرة بينهم اللي قيل إن هي كانت السبب في هدم زواجه من ديانا. فالآن الناس بدأوا يعني يرجعوا ويتقبلوها، الأولاد الأمير ويليام والأمير هاري بينهم مشاكل كثيرة، إنه كل هذا الكلام حيرجع الآن يجدد الخلافات والمشاكل، خصوصا إنه ناوي يتكلم كمان حتى عن الأسبوع ما قبل الوفاة وما بعد الوفاة. صح. واللي برضو صار فيه كثير مشاكل.
1: أكيد، وهو يمكن أكثر شيء ممكن بيلفت النظر هلأ للناس المتابعين يلي ناطرين هذا التاريخ لحتى يقروا شو رح يصرح خيا. يعني هذا أقرب الناس لإله، بدو يخبرنا إشياء ما سمعناها، يعني أو الصحافة عادة تنقل الأشياء اللي بتبيع، يلي خاصة عم بحكي عن الصحافة الصفراء في بريطانيا، بيجيبوا الأفكار يلي ممكن إنها تكون مادة دسمة. وهي الأميرة ديانا هي مادة دسمة للإعلام من بعد ما ماتت، يعني رح يصير إلها 30 سنة وبعدهم الناس بيتبعوا أخبارها وكل شيء له علاقة فيها بيهم العالم.
0: يعني حياة أتبارك. درامية، يعني حياة
1: لأنه بدأت بالدراما وانتهت بالدراما، ومثل ما انت قلتي الملكة كاميلا الآن ما يعني ما أخذت محل ديانا، ولكن يعني بدك تقولي هدأت الأمور بما يخص تقبل المجتمع البريطاني للملكة الجديدة، خاصة أنها اجت من بعد يعني الملكة إليزابيث الثانية، وهي كانت يعني عندها ثقل قوي جدا ومن الصعب أنه أنت تستبدليها بأي شخصية أخرى. أيوة. فاللي بده يجي بهذا الكتاب رح بيكون في كتير إشياء عن حياتها لديانا هي وصغيرة، اللي كان فيها كمان دراما، وبده يمكن يصور فيها لأنه هو عادة هو عنده كتب كتير، هيدي مش أول مرة بيكتب كتاب. فعنده كتب كتير وهو ناجح جدا ك يعني مؤرخ، عنده كتب ناجحة، ولكن هالمرة عم بيكتب عن أخته الصغيرة، يعني عم بيحكي عنها تفاصيل، ولكن رح يقطع على موضوع زوجة الملكة تشارلز وعن علاقته بكاميلا. أكيد يعني مش ممكن يكون يبيع الكتاب إذا ما بيذكرون
0: هذا الشيء. وبعدين الشيء اللي يعني أوكي، طيب ممكن الواحد يقول طيب أوكي، هو يعني هذا اللي هو طليق الملك الحالي طليق أخته، وقد يكون من وجهة نظره هو عذبها وعملها وخانها والكلام هذا كله، فمفهوم الضرب فيه ومفهوم الضرب في الزوجة الحالية، بس هو أكيد حيتكلم عن أشياء عن ديانا نفسها، وقد تحرج الملك القادم ولي العهد اللي هو ابن ديانا حاليا، ابن أخته يعني، فهذا كمان ممكن يسبب مشكلة بين الولد وخاله. يعني هل نعرف شيء عن طبيعة

0: العلاقة دي؟ أي شيء تفاصيل؟
1: سؤالك سارة كتير مهم، لأنه هو من المعروف خاصة أنت ذكرت بالمقدمة عن خطاب التأبين يلي كان بالفعل يعني خطاب تاريخي ولغاية اليوم يحتذى به بالكلمات اللي اختارها وقديش كان مؤثر وطول الخطاب يلي عمله بويستمينستر بوقت الجنازة.
0: وعد في الخطاب قال لها أنه نحن عائلتك بالدم حنتولى الأولاد أكيد. يعني
1: فعلاقته هي جيدة جدا بأولادها لديانا، ولكن يعني أنت بتعرفي يعني في الأشياء البروتوكول الملكي منهم عائلة عادية، مش مثل العائلات العادية اللي بيلتقوا على طول أو بالمناسبات. فهو منه على تواصل دائم، يعني الأمير ويليام هو ولي عهد، ولكن بتربطوا علاقة جيدة، وبالزواج تبع ميغان وهاري وزواج ويليام وكاثرين كان موجود، وبنت كمان كانت موجودة، وكل العائلة، فعلاقتهم جيدة. وهو كمان كان تربطه علاقة كتير كتير مقربة من أخته الأميرة ديانا. فاللي ممكن أنه يكون أنا اللي بعتقده هيدا الكتاب بده يكون فيه تصحيح كتير لأشياء تناولتها البرامج الوثائقية، الأفلام الوثائقية، المسلسلات، في كتير يعني في كتير على نتفليكس
0: يعني
1: وعلى
0: تحسي أنه حيحاول أنه ما يحرج الأولاد بعتقد. وإنما يكون ماشي أكثر في الرواية اللي هم حابينها.
1: بعتقد أنا هيدا يعني لأنه ما في عنده إذا بدك سبب، ما في عنده داعي ليه بده يخلي علاقته ما تكون جيدة مع أبناء ديانا، يعني ما في سبب، ما في شيء هلأ سبب
0: والحي أبقى من الميت يعني
1: أكيد أكيد جاي وبالنهاية ملك المستقبل. الأمير ويليام رح يكون ملك المستقبل للبلاد، فباعتقاد الشخصي ما بعتقد رح بيكون في شيء موجه لحتى يعني يغير نظرة المجتمع البريطاني للأمير ويليام اللي خاصة أسهمه عالية جدا حاليا هو وزوجته.
0: أيوة. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كانت معنا من لندن الصحفية جوسيلين إيليا.
1: شكرا.
0: فاصل ونعود.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: عمر المختار لديه شارع باسمه في إيطاليا، وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. أراه مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
2: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
1: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
2: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل؟
1: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
2: هل أدرك جدك عمر المختار؟
1: جدي نعم أدرك عمر المختار.
2: تذكر ماذا حدثك عنه؟
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: من جديد، حادثة مأساوية هزت ولاية القيروان في تونس في الساعات الماضية. 3 شباب، صابر ومحمد ونصر الدين، انطلقوا في رحلة للبحث عن كنز مدفون في أحد الأنفاق، وكانت رحلتهم الأخيرة. فمساء الأحد أخذوا معدات حفر وتنقيب ومولد كهرباء، وراحوا على موقع أثري معروف بالداموس، ونزلوا في حفر عمقها 8 أمتار وبتؤدي لنفق عميق تحت الأرض طوله 15 متر، ومنه بتتفرع حتى أنفاق تانية. وهدفهم كان البحث عن كنز يقال إنه موجود في هذا الموقع الأثري. بس الشباب طولوا في رحلتهم وما رجعوا، فقامت عائلاتهم تواصلت مع السلطات واللي بدورها بدأت في البحث عنهم، وكمان الناس اللي في المنطقة بدأوا يدوروا على الشباب، وكانوا لقيوا كمان دراجة نارية ومولد كهرباء في باب أحد الأنفاق، فعرفوا أن الشباب غالباً دخلوا هذا النفق، وبدأوا يحاولوا أنه ينزلوا النفق وينقذوهم قبل ما توصل السلطات. المواطنين ما قدروا يلاقوا الشباب، ولما وصلت السلطات بدأوا في عملية الإنقاذ، ولكن بعد ساعات

0: الساعات اكتشفوا المأساة. الشباب الثلاثة متوفيين داخل النفق. أسباب الوفاة ما تأكدت، بس في عدة روايات. رواية بتقول إنه جزء من النفق انهار عليهم وهم بيحفروا. رواية تانية بتقول إنهم اختنقوا من غازات موجودة في النفق، من اللي عادة يعني بتكون موجودة في الأنفاق العميقة. وفي رواية ثالثة قالت إنهم اختنقوا من غاز، لكن مو من النفق، وإنما اختنقوا بغاز الميثان اللي هو تسرب من أجهزة كانت معاهم عشان الحفر. يوم الاثنين السلطات انتشلت أول جثة، وأمس انتشلوا الجثتين الثانيتين، والنيابة العامة فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات اللي صار.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاجعة فاجعة، خرج الجثة الأولى تهو ما زالت عش سيفة هربة، الله أعلم الله أعلم.
0: قضية لينزي كلانسي من القضايا الجنائية الأكثر شهرة وإثارة للجدل في أمريكا، وخلال الأيام الماضية القضية يعني بتصدر العناوين وشغل الرأي العام، مو بس أمريكيا بل عالميا. وسبب بدء المحاكمة، القضية أصلا بتعود ليناير 2023 لما توجهت لممرضة اسمها لينزي تهمة قتل أولادها الثلاثة، كورا 5 سنوات، ودوسن 3 سنوات، وكالن 8 أشهر. يوم الجريمة لينزي أرسلت زوجها يجيب أكل من مطعم، ونزلت أطفالها لقبو البيت وخنقتهم كلهم بباند رياضة، هذا اللي هو بيستخدم في التمارين الرياضية، خنقتهم واحد ورا الثاني. وبعدها حاولت الانتحار، فطلعت الطابق الثاني وجابت سكينة وجرحت رقبتها ويدها، وبعدين رمت نفسها من النافذة. لكن في هذه اللحظة زوجها رجع من المطعم فأنقذها وأسعفها ونجت، لكن أصيبت بالشلل. بعدها لينزي اتوجهت لتهمة القتل العمد لأولادها الثلاثة، والمحاكمة بدأت من أيام. وصحيح أنه لينزي اعترفت أنها فعلا قتلت أولادها، لكن هي ودفاعها بيقولوا أنها كانت بتعاني من ذهان ما بعد الولادة، وهذا سبب ارتكابها للجريمة. وهنا للتوضيح، ما بنتكلم عن اكتئاب ما بعد الولادة واللي بيصيب كثير سيدات حول العالم، لا، نحن بنتكلم عن شيء أخطر اللي هو ذهان ما بعد الولادة. دفاع لينزي بيعتمد على هذه النقطة وبيقول إنه ذهان ما بعد الولادة خلاها ما كانت في وعيها وقت ارتكاب الجريمة، ولا عارفة إيش بتعمل، وبالتالي فهي غير مسؤولة عن تصرفاتها. وبيقولوا كمان الدفاع إنه نظام الرعاية الصحية مسؤول عن اللي صار لأنه أهمل وتجاهل كل اللي كان بيصير لها. فبحسب كلامهم لينزي لجأت لأكثر من طبيب نفسي وتم وصف أدوية لها كمان، يعني في ناس مختصة كانت عارفة بحالتها وباللي بتمر فيه. أما الادعاء عاد فبيقولوا إنه أوكي صحيح إنها كانت بتعاني من مشاكل نفسية، ولكنها كانت مدركة تماما للي كانت بتعمله ومخططة للجريمة، وعلشان كده لازم تتم إدانتها بتهمة القتل. المحاكمة بدأت من أسابيع، وفيها الادعاء نادى شهوده واستجوبهم والدفاع كمان، وسمعنا شهادات كثيرة من أفراد من الأسرة زي زوجها وحماتها ومن أطباء وخبراء نفسيين، هذا غير طبعا المحققين اللي حققوا في القضية نفسها.
2: This is a woman that did not get the medication, did not get the medical treatment that she so deserved. This is a woman that was suffering from psychosis at the time that she went down to that basement.
3: That was really where her big spiral started. She started to lose a lot of weight and she became very depressed. And she was having a really hard time.
4: And did she describe to you some thoughts or feelings that she was having at that time?
3: Yeah, she started to say she was suicidal.
5: She was future-oriented. She was clearly invested in her children. She was a caring mother.
6: Was she able to articulate to you what types of thoughts she was having?
7: Yes.
6: What were they?
7: Intrusive suicidal thoughts.
5: Lindsay was a very loving mother. She was dedicated to her children. She was a fun mother. She was always

0: نفسيين عالجوا لينزي وايضا من مختصين نفسيين. وهنا لازم اقول لكم انه دفاعها وهم بيتكلموا عن حالتها النفسيه استندوا لكميه الادويه الهائله اللي قالوا انها كانت بتاخذها وساهمت في تدهور صحتها. بس فعليا كل الأخصائيين النفسيين اللي تكلموا في كفة وشهادة طبيبة معينة في كفة تانية. نتكلم تحديدا عن طبيبة اسمها جينيفر تافت، سادي عمرها 35 سنة وممارسة جديدة للطب النفسي، وكانت من الأطباء اللي عالجوا لينزي. هذه عالجت لينزي ووصفت لها قائمة طويلة من الأدوية كله من دون ما تلتقي فيها مباشرة ولا مرة، يعني كلها كانت كده لقاءات عن بعد. وقبل يوم من ارتكاب الجريمة غيرت لها في جرعات الأدوية، والدفاع واجهها بالملاحظات اللي كتبتها خلال جلساتها مع لينزي. طول الجلسات لينزي كانت موجودة على كرسيها المتحرك، وطبعا الناس والإعلام والكاميرات مركزين جدا معاها، ملامحها وظهورها والتعليقات كلها بتوصفها أنها يعني جسد بلا روح. وفي أكثر من جلسة انهارت في البكاء أثناء بعض الشهادات، خصوصا شهادة الطبيب الشرعي اللي وصف كيف نفذت الجريمة. وفي بعض اللحظات الانهيار كان لدرجة خلت أنه القاضي يوقف الجلسة مؤقتا إلى أن تهدأ. طيب زي ما قلت لكم العالم متفاعل مع القضية بشكل كبير جدا، لكن التفاعل فيه شيء جدا لافت. فعلى عكس ما الواحد ممكن يتوقع أنه يعني قضية أم قتلت أطفالها، فأكيد الرأي العام حيكون قاسي عليها يعني. لكن اللي صاير مع لينزي هو العكس، ففي الواقع الصوت الأعلى هو للناس اللي متعاطفة معاها وشايفينها ضحية مرض وضحية نظام رعاية صحي. والتعاطف ما اقتصر بس على الكلام والتصريحات والتعليقات، وإنما انعملت حملات تبرع لها وبعضها للآن جامع يعني قريب المليون دولار. احنا معنا من واشنطن للحديث اكثر عن هذه القضيه الصحفي محمد دنكر. اهلا فيك معنا محمد. يعني صراحه القضيه هذه ملفته جدا، وطبعا انت بس لو تفتح تيك توك كميه المقاطع والناس اللي بيعلقوا على القضيه والكل مهووس بهذه القضيه فعلا. بس اللافت كمان فعلا انه في كثير مدافعين عنها. ايش سر الاهتمام اللي خلى هذه القضيه تتحول لهذا الشيء شخصي لكثير ناس؟
1: كل الناس عندها رأي بهالموضوع صار خصوصي على تيك توك، وفي يعني عدد كبير جدا من نظريات، شيء نظريات مؤامرات كونية، شيء مع شيء ضد. بس ايه كان لافت جدا انه في نساء ونسويات خصوصي عم بيدافعوا عنها، مش بس كرمال موضوع ذهان ما بعد الولادة، ولكن عم بيقولوا انه هي ضحية المجتمع وضحية النظام الطبي الخاطئ. وبالعادة هيك قضايا
0: بس ليش ضحية المجتمع؟
1: العالم بتكره هو بصير مكروه جدا. هي ضحية المجتمع عم بيقولوا لأن هي ما حدا سمع لها، لا زوجها سمع لها أنه هي تعبانة نفسيا. عم قلك وجهات النظر.
0: أيوة.
1: لا زوجها سمع لها لأنه هي مريضة أو تعبانة نفسيا، ولا الأطباء كانوا موجودين بطريقة صحيحة، ولا هيدي الطبيبة اللي حكيتي عنها النفسية جينيفر اللي ما كانت كده ملاحظاتها بطريقة مزبوطة. مثلا هذا الفيديو تبع الملاحظات تبعها يعني تم نشره بطريقة جدا كبيرة، لأنه هون بأمريكا الكلمة يعني كلمة واحدة بتفرق. فلما شخص بيقرأ الملاحظات تبع الطبيب السابق بيعرف على أساسها يبني شو بده يعطي أدوية، شو بده يشوف، شو بده يعمل. وهيدي الأب يلي عم تحكي عليها هي تيلي هيلث أو تيلي دوك، تو أبس أنا واحدة منهم استخدمتها، يلي هي تيلي دوك. وهي أب كتير بسيطة، بتفوتي بتعبي كم معلومة وبتوصلك بحكيم، حكيم إن كان نفسي أو إذا كان واحد عنده مثلا ما عم يقدر ينام وإلى ما هنالك. بس الفكرة أنه ما لازم يكون وصف الدواء هالقد هين. يعني هي عطتها، شفنا أنه في بآخر 4 أشهر قبل أن تقوم بالجريمة وتقتل أولادها كان في 32 وصفة طبية مغيرة، وجينيفر عدلت لها حتى الدواء قبل بيوم. ففي مسؤولية بتقع على هؤلاء الأشخاص. بس من ضمن النظريات اللي كمان قريتها على تيك توك أنه جينيفر الطبيبة النفسية هي تدربت، عملت تدريبة أثناء فترة جائحة كورونا. فعم بيقولوا الناس أنه يمكن ما كانت تلقت التدريب المزبوط، وحتى شهادتها ما كانت محضرة حالها، وكانت يعني مستلشقة وما كانت أخذ الموضوع على محمل الجد. ففي كتير أخذ ورد على هذا الموضوع. بس إيه

0: مثل ما قلت في قرابة المليون دولار صار تبرعات لها، بس كمان ما ننسى أنه كمان في 1.2 مليون تبرعات لعائلة باتريك لتكاليف الدفن والجنازة وكل يعني أيوة. ما يكون قريب منها.
1: شفت النظريات محمد يعني. شفت النظريات اللي أصلا بتقول أنه لا الزوج أصلا هو المتهم الأساسي؟
0: في نظريات كبيرة لأنه عم بيقولوا إنه الوقت يلي هو ترك فيه المنزل، عم بيقولوا إنه سي في اس اللي هي صيدلية بعيدة عن منزلهم 3 دقائق، فهو لما وصل على صيدلية كان في 30 دقيقة أو 25 دقيقة، ففي عنا 20 دقيقة وقت ضائع. وين كان باتريك بهذا المكان؟ يعني وين كان، وين راح قبل ما يوصل على الصيدلية؟
1: أيوه.
0: وفي ناس بيقولوا يعني في نظريات كتير بتضحك لدرجة إنه عم بيقولوا إنه هو هي برج الأسد والأسد ما بيقتل بس هو برج الجوزاء وخلقان بنفس النهار اللي خلقان
1: أنا برج ترامب. الأسد يعني أنا بأكد لك المعلومة دي، الأسد ما بيقتل
0: الحدود. عندك متأكد بس عن غير أشخاص ما فينا نعرف يعني هي اعترفت وأكدت
1: إنه هي اعترفت صحيح. هو هذه النظرية تبعت الزوج يعني على طول بيتم تحطيمها بأن هي يعني اعترفت، بس كمان في نفس الوقت يعني هو بالنسبة لواحد فقد 3 من أولاده أو كل أولاده يعني بهذا الشكل البشع والشنيع، عنده سرعة تخطي عالية يعني. هذا الأسبوع نشرين له صور مع شريكته الجديدة يعني
0: صح. بس هذا الموضوع ما تنسي سارة انه صار من 3 سنين بال 2023، بس بعض الناس كانوا عم بيعلقوا وعم بيقولوا انه هو نفس النهار تبع الجريمة لما اتصلوا بالشرطة والاسعاف كان بارد وكان جامد وما كان عنده أي حركة ولا شيء. هلأ في ناس عم بيقولوا أنه هيدي صدمة، في ناس عم بيقولوا مش صدمة، بس
1: ممكن.
0: يعني في كتير قضايا عم بيتم التركيز عليها لحتى يشوفوا هيئة الدفاع لوين بدها توصل. هيئة الدفاع عم بتشدد وتأكد على أنه صح ما عم تنفي أنه هي اللي قتلت الأطفال الثلاثة، بس عم بتقول أنه هي كان عندها أفكار انتحارية كمان، هي جربت تنتحر وصار معها شلل. وسمعنا من مبارح يمكن أو قبل امبارح عن احد الاخصائيين النفسيين يلي لما كانت هي بالمستشفى واستخدم هاتفه لحتى تتصل هي بزوجها لاول مره، وقالت له هنو كانوا فاتحين السبيكر فون على الصوت يعني مرتفع، قالت له انه انا سمعت صوت رجل بذهني عم بيقول لي روحي واقتلي الاولاد ورجعي اقتلي حالك.
1: أيوة.
0: ففي كتير معطيات بهذا الموضوع. يمكن هيئة المحلفين تشوفها لأنه في كذا سيناريو سارة. في عنا أول سيناريو أنه هي تدان بالقتل من الدرجة الأولى وبالحبس وتفوت على الحبس مؤبد، فيها تكون يعني بالقتل تدان بالقتل من الدرجة الثانية بتفوت على الحبس مؤبد بس يمكن يتم إطلاق سراح مشروط. بس هيئة الدفاع عم تركز على موضوع واحد بس، وهي أنه هي عندها مش نوع من البراءة بس أنه ما بتفوت على الحبس لانتفاء المسؤولية الجنائية كون عندها مرض عقلي أو كون عندها يعني ذهامة بعد الولادة وقلق واضطراب شديد.
1: نعم.
0: بهالحالة بيتم إيداعها بمستشفى خاص للأمراض العقلية لحين ما تستقر حالتها، وممكن أنه ما تستقر حالتها وتدلى إلى الأبد.
1: أيوة. وممكن أنه تستقر حالتها وتطلع خلاص
0: الأمراض العقلية، أو ما بعتقد تطلع لأنه بدون يأكدوا ساعتها إذا هي بتشكل خطر على المجتمع أو لا.
1: أيوه.
0: أو ممكن يصير في تعذر لاتفاق هيئة المحلفين، ولكن هالموضوع عم بيقولوا كتير صعب. ليش؟ لأنه هيئة المحلفين كتير صعب أنك تقنعيها أنه هي قتلت 3 أطفال الثلاثة من دون سابق إصرار وتصميم، لأنه هي بعتت زوجها يجيب أكل من برا واتصلت فيه وقالت له أنا في وصفة بالصيدلية بدك تروح تجيبها. يعني كل هالأمور بتأكد لك أنه لما الشخص بيمر بنوبة ذهنية بتأدي إلى الهلوسة بيتصرف بطريقة يعني منا هالقد
1: منظمة.
0: هي طيب. تصرفت بطريقة جدا منظمة لأنه بعتته وكان البيت فاضي وعملت اللي عملته.
1: على العموم حنشوف إحنا إيش اللي بيصير، وفعلا في اهتمام كبير بهذه القصة. يعني لما تدخل أونلاين بتلاقي كتير ناس حاطين إنه دي 17 من المحاكمة، دي 16 من المحاكمة، وبيحطوا تلخيص لكل شيء بيصير.
0: في متابعة يومية.
1: حنشوف. أيوة. بشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من واشنطن الصحفي محمد دنكر. أثار نجم نادي بايرن ميونخ اللاعب الألماني جمال موزيالا حالة من القلق لما أمس سقط في الملعب خلال مباراة ودية.

القلق هو أنه هذه ثاني مرة يسقط فيها في مباراة خلال 4 أيام. موسيالا اللي عمره 23 سنة كان أمس على مقعد البدلاء خلال مباراة ودية لفريقه، وفي الشوط الثاني نزل كبديل، وبعد 6 دقائق بالضبط من نزول الملعب سقط على الأرض، وجمع زملاء حوله وغطوه حفاظا على خصوصيته ومنعا لالتقاط صور أو فيديوهات له وهو في هذه الحالة. ودخل الطاقم الطبي وطلعوه من الملعب، واللاعب كان واعي لكن ما كان قادر يمشي لوحده، كان محتاج مساعدة يعني، وكان باين على تعابير وجهه الصدمة والذهول.

السقوط المفاجئ لأي لاعب في الملعب بيكون موضوع مقلق، فتخيلوا أنه زي ما قلت لكم موسيالا يعني هذه ثاني مرة يطيح فيها خلال 4 أيام. يعني أول مرة كانت يوم السبت خلال مباراة ودية ثانية، وبعد ما سجل هدف وكان واقف يستنى الحكم يصفر لاستئناف المباراة، الكاميرات لقطته وكأنه مو قادر يوقف وجري زميله بسرعة وسنده، وبعدها جلس على الأرض ودخل الإسعاف وخرجوه من الملعب. خرج ماشي على رجوله لكن ما كان مفهوم إيش صار له بالضبط.

طيحة يعني مزيالة ما تكلم ولا علق، لكن أمس بعد الطيحة الثانية نشر بوست طمن فيه الناس وقال إنه الآن كويس وكشف إيش صار له. فقال إنه بيعاني من نوبات إغماء قصيرة ومؤقتة سببها خلل عصبي، وقال إنها قابلة للعلاج، وإنه هذه النوبات بتبان للوهلة الأولى مخيفة لكن هي صارت جزء من حياته اليومية. وقال إنه جلس بيتلقى رعاية طبية ممتازة وإنه متفائل جدا، وشكر عائلته ونادي وأصدقائه على دعمهم. وأضاف في بيانه إنه ما في أي خطر، وإنه أطباء أكدوا له إنه عادي يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ويلعب رياضته عادي. وبعد بيانه هذا النادي نفسه بايرن ميونخ قال إنه اللي بيعاني منه مزيالة لا يهدد مسيرته، وإنه الموضوع تم مناقشته مع الأطباء بشكل موسع، واللاعب قادر على مواصلة مسيرته عادي على أعلى مستوى. فاصل ونعود.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أهلا من جديد. قامت النجمة الكولومبية شاكيرا أمس بزيارة إلى أقليم تشوكو، واحد من أكثر المناطق المتضررة بالزلزال المدمر اللي ضرب البلاد قبل أسبوع. وكولومبيا كانت تتذكر وتعرضت للزلزال المدمر، قتل فيه 287 شخص وسبب دمار هائل. واليوم حتى الرئيس الكولومبي أعلن أن التقديرات الأولية تشير أنه خسائر الزلزال 9.6 مليار دولار. وشاكيرا خلال زيارتها هذه تفقدت المدارس المتضررة وحضنت الأطفال وتصورت معهم.

شاكيرا رافقها خلال الزيارة رجل الأعمال الأمريكي هاورد غراهام بافيت نجل الملياردير وارن بافيت واللي سبق وتعاون معها في مشاريع تعليمية كثيرة والمعروف بحبه للعمل الخيري. وأعلن الثنائي في ختام زيارتهم أن مؤسساتهم الخيرية ستتعاون تبني 10 مدارس جديدة في الأقليم. وشاكيرا كشفت كمان عن تمويل ثاني منها $1,250,000 لدعم المدارس المتضررة وإعادة الأولاد للمدارس. وأعلنت كمان عن أكثر من تمويل من جمعيات أخرى شريكة لها. وبعد الزيارة نشرت صور ومقاطع من جولتها وكتبت كولومبيا تتألم لكن كولومبيا لم تنكسر. في كولومبيا وأخبار تانية متعلقة بالزلزال، شاكيرا فرحت السكان والناس بس وزير الإسكان مضايقهم. فوزير الإسكان في أول أيام الزلزال كان موجود على الأرض وزار الأماكن المتضررة وتابع إيواء العائلات. لهنا الأمور كانت تمام يعني والناس كانت أوكي معه. بس أمس انتشرت صور للوزير مع زوجته وأولاده في سانتا مارتا على ساحل البحر الكاريبي بيصيفوا. وانتشار الصور أفعل هجوم وانتقادات ضده إنه البلد لسه في حالة طوارئ والزلزال صار له بس كم يوم والآلاف فقدوا بيوتهم وأنت جالس بتصيف وبتشم هوا يعني. واللي زود الغضب ضده أنه الناس رجعوا لحسابات الوزير وطلعوا له منشور قديم من 2021 كان بينتقد فيه مسؤول أخذ إجازة خلال أزمة كورونا وقال أنه لما تكون ماسك إدارة مدينة وسط أزمة ما تقدر تروح إجازة. وقال الكولومبيين للوزير انه اللي قلته للمسؤول زمان قول لنفسك الان يعني. والوزير امام النقد والجدل رد وفي فيديو قال انه من وقت وقوع الزلزال وهو بيشتغل وبيتنقل بين المناطق المتضرره وانه راح سانتا مارتا لساعات فقط عشان يشوف زوجته واولاده وانه حتى خلال وجوده معاهم كان مستمر يتابع الازمه من جواله. وقال انه هو صحيح وزير بس هو كمان اب وزوج وابن وصحيح هو امام تحدي بناء بيوت للكولومبيين لكن هدفه كمان ما يهدم بيته هو. زوجة الوزير نشرت بيان كمان تدافع فيه عنه وقالت انه الجمعة العائلية هذه كانت هي مخططة لها من شهرين علشان يقضوا مع اولادهم اخر ايام الاجازة. وقالت انه زوجها عدى وقضى معهم ساعات فقط بعد اكثر من 15 يوم بدون ما يشوف اولاده. وانتقدت الاشخاص اللي صوروهم ونشروا الصور واعتبرت الامر تعدي على خصوصية اطفالها. لكن كل هذه التبريرات ما أنهت الأزمة ومع استمرار الانتقادات رجع الوزير وقدم اعتذار للعائلات المتضررة وإذا كانت الصور جرحت مشاعرهم لكنه تمسك بموقفه أنه ما ترك مسؤولياته ولا توقف عن العمل. ورغم الاعتذار الأزمة ما هديت الموضوع كبر أكثر ووصل للبرلمان ونواب من الحزب المعارض للحكومة اتحركوا باتجاه مذكرة حجب ثقة ضد الوزير. خبرنا الآن عن بيوت الأشباح في اليابان. مو المقصود يعني بيوت الأشباح اللي في مدن الملاهي، لا يعني المقصود شقق وبيوت فعلية. ففي اليابان في نوع عقارات معروفة اسمه جيكو بوكن. هذه اسم بيطلق على البيوت اللي صارت فيها وفيات أو جرائم قتل أو انتحار أو أحد مات كده لوحده وفضل فترة ما اكتشفوه. يعني لازم يكون بيت شهد وفاة صادمة يعني. هذه البيوت عادة إيجاراتها بتكون أقل من الإيجارات الثانية في السوق وطبعا السبب مفهوم يعني الناس بتخاف وناس بتقول ما له داعي يعني ناس بتآمن بوجود أرواح فيعني أكيد الإقبال عليها أقل من البيوت العادية يعني. لكن بيوت الأشباح هذه اليوم سوقها بيشهد انتعاش والسبب هو ارتفاع الإيجارات في البلد ككل. فالناس صارت بحثا عن الإيجار المنطقي تتغاضى عن موضوع الأرواح وتستأجر هذه البيوت. والأغرب في موضوع بيوت الأشباح هذه وانتعاش سوقها إنه في قطاع خدمات انتعش مع انتعاشها. ففي شركات فتحت وصارت تقدم خدمات تطهير للمكان من الأرواح يروحوا

يجيبوا رهبان بوذيين يعملوا طقوس لتنظيف المكان من الأرواح. والشركات هذه نفسها بتعرض بعض الطقوس هذه إنها كمان تنظف البيت وترممه كله مع بعضه يعني. وفي شركات ثانية بتقدم خدمات عد أقرب بيسموها تقريبا عد هذه إيش فحص الأشباح. هذه خدمة بيقدموها للي يبغى يستأجر واحد من هذه البيوت وخايف. في الخدمة إنه يدخل موظفين ويقضوا الليلة داخل المنزل مع كاميرات حرارية وأجهزة تسجيل وأجهزة كذا قياس مختلفة. وبعد الفحص يعطوك يعني كذا شهادة إنه البيت هذا خالي من الأرواح وما رصدوا فيه أي ظواهر غير طبيعية. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود ألقاكم غدا إن شاء الله الخميس الونيس، أجمل أيام الأسبوع في أمان الله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 7 أربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يقول لا مفاوضات مع إيران حاليا، وقد يحدث ذلك في وقت ما، ويضيف سنتحدث مع إيران عندما تتخلى عن طموحاتها النووية. بريطانيا تضيف 7 أفراد وكيانات على صلة بإيران إلى قائمة العقوبات. رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب سوريا يقول أنشأنا منطقة دفاع أمامية ونبقى في حالة تأهب. وزير الخارجية المصري يقول للعربية أن مستقبل السودان من اختصاص قيادته وشعبه من دون تدخل خارجي، ويؤكد أن القاهرة ترفض تدفق السلاح إلى ميليشيات في السودان ويحرص على التهدئة. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يؤكد للعربية أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق بشأن نهر النيل لا يكون ملزما قانونيا، ويضيف قائلا لنا حق الدفاع الشرعي عن مصالحنا وأمننا المائي. مستشار الأمن القومي العراقي يقول لا مكان لجماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار، والعراق ماض في حصر السلاح وتعزيز الاتفاقات الأمنية. وزير الخارجية السعودي يقول المملكة تواصل جهود خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات، ويشدد خلال لقائه مع نظيره اللبناني على ضرورة إبقاء مضيق مع نظيره الياباني يشدد على ضرورة إبقاء مضيق هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سارة
2: وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
8: موافقة المجلس بالأغلبية،
7: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون،
10: إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على

0: العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. أن تعرف العربية FM، أن تعرف أكثر.
2: إذاعة العربية FM
3: على الموجة 102.8 في الدمام.
1: العربية FM،
4: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
6: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا. نتحدث اليوم عن الزعل الطويل، لماذا لا يسامح بعض الناس؟ ونحن هنا لا نتحدث عن مفهوم المسامحة إن كان مشروع أو لا، أو متى نسامح. نحن نتحدث عن أصحاب الزعل الطويل. هناك أشخاص يختلفون معك اليوم وغدا تستطيع أن تتحدث معهم وكأن شيئا لم يكن، وهناك أشخاص آخرون قد تمر شهور سنوات لكن الموقف بالنسبة لهم لم ينتهي. يتذكرون ماذا قلت وأين كنت وكيف كانت نبرة صوتك وكيف، وقد يتذكرون حتى تفاصيل أنت نفسك نسيتها، وربما تعتذر لهم وتتغير وتمر سنوات لكن تكتشف أن الملف لا يزال مفتوحا. فلماذا؟ لماذا يستطيع شخص أن يقول خلاص حصل خير، بينما لا يستطيع آخر تجاوز موقف يبدو بسيط؟ هل الشخص الذي لا يسامح قاسي فعلا، أم أن عدم المسامحة قد يكون أحيانا محاولة لحماية النفس؟ هل هناك فرق ما بين أن أسامحك وأن لا أثق بك مرة أخرى؟ هل يجب أصلا أن نسامح الجميع؟ اليوم نتحدث عن الزعل الممتد، عن الأشخاص الذين يحملون المواقف معهم طويلا، وعن الاجترار والغضب والرغبة في التجنب، وعن الشخصية والتعلق وطبيعة العلاقة، وعن اللحظة التي يتحول فيها الزعل من استجابة طبيعية للجرح إلى عبء يحمله الإنسان معه أينما ذهب. وهذه بيني وبينكم أرقام التواصل.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
5: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
6: مستمعينا، بالبداية لازم نفرق ما بين الأشخاص الذين لا يسامحون، ونفرق بعدين ما بين الأشخاص الذين يصالحون. من المهم من البداية لا نتعامل مع المسامحة وكأنها زر. أسامح، ضغطنا الزر. لا أسامح، ضغطنا الزر حق عدم المسامحة. المسألة في علم النفس هي مسألة أكثر تعقيدا من كونها مسامحة من عدمه، لأنه مثلا مايكل ماكلو وزملائه درسوا هذا الموضوع في المجال النفسي وفي علم النفس الإيجابي، وكانوا يدرسون الدوافع المرتبطة بالإساءة في العلاقات. فوجدوا أن الفكرة ببساطة أن الإنسان بعد أن يؤذيه شخص قد تظهر لديه مجموعة من الدوافع، أهمها الرغبة في تجنب هذا الشخص، الرغبة في الانتقام منه أو رؤيته يدفع ثمن ما فعله، أو انخفاض مشاعر حسنية تجاه هذا الشخص. والمسامحة نقدر نفهمها باعتبارها تغير تدريجي في هذه الدوافع، لا مجرد نطق جملة سامحتك. يعني لما تقرر أنك تسامح فأنت تتوقف عن تجنب الشخص هذا اللي آذاك، تصير ما تبغى تنتقم منه، وتنخفض مشاعرك السيئة تجاهه، فتصير أكثر يعني استقرارا حتى بوجوده. الموضوع أكبر من كون أنا سامحتك، لكن

احيانا يعني وانت خلاص ينخفض شعورك السيء تجاهه، لكن لما تسمع اسمه ترى يتغير مزاجك للأسوأ، بس لكن ما تبغى خلاص تنتقم منه، ولا تبغى انك تشوفه من جديد، ولا تقدر انك تقابله، ولا تقدر انك تثق فيه. هذا يعلمنا ان المشاعر ما تتحرك ككتلة واحدة. انخفض شعورك بعدم الرغبة بالانتقام وخلاص صرت ما تبغى انك تنتقم، لكن بنفس الوقت انا ما ابغى اجلس معك، ما ابغى يكون ما بيني وما بينك طبق رز ناكله سوا او قهوه نرتشفها سوا. الازمه هذه تصير بين وقت واخر في مفهوم المسامحه. يعتقد الكثير ان مفهوم المسامحه هو مفهوم مركب ومعقد، الحقيقه انه ما هو فقط مركب ومعقد وفقط، لا هو مركب ومعقد ومتشعب ويختلف من شخص الى اخر. والفكرة الأهم في الحلقة أنه نستوعب أنه المسامحة تختلف عن المصالحة، وهذه واحدة من أهم الأفكار. إحنا لما بنسامح لا يعني بالضرورة إعادة الأشخاص إلى حياتنا، ولا يعني أن اللي عملوه قد يكون مقبول، ولا أنك مطالب في أنك تثق فيه من جديد، ولا يعني أنك تتنازل عن حقك القانوني أو الأخلاقي أو النفسي أو المجتمعي أو أيا كان، ولا يعني أنه عليك النسيان. المسامحة النفسية تتعلق أكثر بتغير علاقتك الداخلية بالشخص اللي ارتكب هذه الإساءة. أما المصالحة فهي قرار متعلق باستمرار العلاقة وإعادة بنائها. وعشان كذا قد يصل الإنسان إلى أنا ما عادني أكرهك، لكن أنا ما بيك في حياتي. وهذه ليست بالضرورة جملة متناقضة، مو شرط كل الأشخاص اللي ما عاد نكرههم نحتاج أنهم يرجعون في حياتنا من جديد. لكن سؤالنا هو لماذا يطول زعل بعض الناس؟ والإجابة منكم نقدر أن نأخذها على رقم التواصل 0115 100 100، أو على رقم الواتساب 056-62-62-062. ونسأل أيضا، هل أنت عزيز المستمع من الأشخاص اللي يسامحون بسهولة، أم أن زعلك قد يستمر لأيام أو شهور أو حتى سنوات؟ وما الشيء الذي يجعل المسامحة صعبة على البعض؟ واحدة من الإجابات النفسية عن موضوع ليش يطول زعل بعض الناس، لأن ببساطة عندنا مفهوم نفسي يسمى الاجترار. العقل لا يغادر الموقف، هذا واحدة من أهم التفسيرات النفسية الموجودة. يعني عقلنا يعود إلى الحدث بصورة متكررة، ليش قال لي كذا؟ وليش ما رديت عليه؟ وهل كان يجب أني أرد هذا الرد؟ طيب ليش استطاع أو كيف استطاع أن يفعل هذا الأمر بي؟ هل يقصد إهانتي من البداية لكن أنا اللي ما كنت أشوف يا عيني علي؟ هذه الأسئلة تطرح كثير ترى في أوقات متفاوتة، أحيانا قبل النوم ترى نطرحها على نفسنا، وأحيانا تطرح على يعني بالعلن على الظهر، ما لها وقت محدد. المشكلة وين؟ إن الإنسان قد يكون جالس في غرفته بعد 6 أشهر من هذه المشكلة، لكن دماغه يعيد تشغيل الحدث وكأنه يحدث الآن. وهذا ما هو تفسير نظري، ففي دراسة نشرت في Journal of Personality and Social Psychology لقوا، هذه الدراسة ترى قديمة ب2007، نحن نتكلم يعني تقريبا أكثر من 20 سنة، وجدوا أن يعني 19 سنة تقريبا الباحثون أن زيادة الاجترار حول الإساءة ارتبطت بانخفاض المسامحة. يعني لما شخص بيكون شعر بالإساءة فيجتر الموقف أكثر من مرة ويتذكر الموقف أكثر من مرة، ارتبطت بانخفاض المسامحة، أنا ما عاد أبغى أسامح. وأن الغضب كان من الآليات التي تفسر هذه العلاقة الارتباطية. والتحليلات الزمنية اللي من بعد 2007 وجدت أنه احتمال زيادة الاجترار تسبق انخفاض المسامحة أكثر من تجاه العكسي. يعني باختصار أن كل ما زاد الاجترار النفسي تجاه الموضوع قلت المسامحة لنفس الموضوع. فوجدوا أن اجترار الألم ومعايشته هو اللي خليك ما تسامح، وهذه نستوعبها مجددا أن هي نقطة يختلف فيها الأشخاص عن بعضهم. وهنا نفهم ليش يطول زعل إنسان عن آخر، فالقضية مش ماذا يحدث، القضية كم مرة أعاد هذا الحدث في داخل

0: له. فالموقف إن وقع مرة واحدة في الواقع وقع 1000 مرة في الذاكرة، وهذا هو مفهوم الاشترار باختصار. عشان كذا تنخفض المسامحة ويرتفع الغضب. ومن بعد الاشترار مستمعينا، نقدر نقول إن في بعض الجروح تضرب معنى أكبر من الموقف نفسه. فالموقف بحد ذاته هو موقف عابر، لكن الجرح أعمق وأسوأ. ولعل العمق ما بيني وما بينكم في الإجابات سيكون على أرقام التواصل الآتية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: أنا محمد الرياض الفخور بوالدته برقى شفاء.
0: أهلا وسهلا بمحمد الفخور بوالدته
3: بروقة شفاء. عليك
0: يا أهلا وسهلا، تفضل يا محمد. سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: نعم أنا سمعت الحلقة، والموضوع جد مهم. وأنا برأيي إنه الموضوع بتاع المسامحة وبالقياس للألم يتوقف على عنصرين أساسيين،
0: ألا وهم؟
3: أولا العنصر الأول في تقديري مدى غرب الشخص الذي قام بالخطأ.
0: أوكي، والعنصر الثاني؟
3: يعني الشخص الذي قام بالمخالفة أو بالخطأ الذي ألمك، مدى غربه يحدد مدى الألم، يعني مدى الألم والتأثر. والشيء الثاني الحدث نفسه، يعني إذا كان الحدث في أحداث يمكن أن تغتفر، وفي أحداث خطوط حمراء، والخطوط الحمراء عند كثير من الناس يتفقون في بعضها ويختلفون في بعض آخر.
0: محمد، تعرف أنه التصنيفات النفسية اتفقت مع ما تقول ولا ما تعرف هذا الشيء؟
3: والله ما أعرف، أنا تكلمت بإحساسي فقط.
0: وتخيل
3: يعني
0: أن إحساسي
3: الألم الذي يأتيك من أغلب الناس هو الذي يوجع أكثر. يعني
0: أحسنت بنسبة 100%، لأنه قرب الناس ومدى وقع الحادث نفسه يؤثر بمدى فهمنا له. رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع في حلقتنا، لكن أنت مسكت يعني لب الموضوع ووصفته بإنسانية بحتة. شكرا يا محمد.
3: أنا أشكر على وجه الدكتورة، وتحياتي ومساء الخير عليك.
0: مساء النور، كل تحايا لك محمد، شكرا. الكلام اللي قاله محمد حقيقة ويتفق معاه موضوع حلقتنا اليوم. قرب الأشخاص يجعل الجرح مختلف. لو قال لك غريب كلمة ربما تنزعج ساعة، لو قال لك حاجة عابرة حتزعل منه ساعة، بعدين خلاص حتقدر أنك تستوعب أنه ما يعنيني هذا الشخص. لكن إن جاتك الإساءة من شخص قريب منك، شخص يعني لك، فالألم يختلف، لأن العلاقات القريبة تحمل توقعات أكبر. أنت بالذات يفترض أنك ما تسوي فيني كذا، وأنت تعرف نقطة ضعفي، وأنت تعرف قصتي، فالمفترض أنك ما تؤذيني. فالنقاط لما تكون من المقربين تؤلم أكثر، وهذا له جانب في جوانب الثقة مع الآخرين والدعم النفسي مع الآخرين. فنسمع كثيرا كلمة أنا مو زعلانة من الموقف، أنا زعلان لأن جاء هذا الموقف منك، لو أحد ثاني كان سوى هذا الموقف أنا كان ما زعلت. فمدى قرب الأشخاص يفرق في مفهوم المسامحة. معنا اتصال جديد، نقول ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
4: سعود.
0: مرحبا يا سعود، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
4: أي نعم. أنا أتصور أولا قضية المسامحة والمغفرة في عقيدتنا هذا شيء واجب، لأنه الله يغفر، فما بالك بالبشر.
0: طيب سؤال يا سعود، هل الناس في مر عليك أشخاص زعلهم طويل، يطولون بالزعل؟
4: هذا يعتمد على ثقافة الشخص وتنشئته. تنشئة والتربية وثقافة، هو صغير لها دور كبير في قضية

0: التحكم في الغضب، التحكم في مسألة العفو أو المسامحة وإلى آخره. في ناس تنشأ بشكل في بيئة يعني مو جيدة، تخلق منه شخص شقي، شخص عصبي، شخص كذا. هذا يحتاج إلى سايكولوجيست مثلك يعني عشان يعالجه يعني.
1: شكرا لك.
0: عشان يحسن سلوكه يعني.
1: بس أنا عندي سؤال، هل ترى أن كل الأذى يجب أن يسامح كله، ولا في تصنيفات للأذى؟
0: أنا قلت من الأول الله سبحانه وتعالى يغفر، فما بالك بالبشر. يعني لازم نسامح الآن
1: كل الأنواع.
0: أظل على اتصال فيه ما أظل، هذا يظل خياري.
1: طب سعود أنا عندي سؤال، وأنا كلامك على ما تم ورائع، لكن أنا أسأل وكأني أنا أحد ما يسامح. خلينا نعتبر، ما ترى أنه أحيانا من الظلم أننا نفرض على الناس أنهم يسامحون على كل شيء من غير ما أنهم في أشياء خلاص أنا ما أقدر أني أغفر فيها، ولا ترى أنه لا لازم نسامح على كل حال؟
0: لا لازم يسامح الشخص، يسامح ويترك العقاب أو أي شيء ثاني لله سبحانه وتعالى، خليه يطلب الأجر من الله يعني. خلينا ناس تكون عقيدتنا والشيء اللي تعلمناه في عقيدتنا له تأثير إيجابي علينا.
1: شكرا شكرا شكرا لك يا سعود، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: ذكر سعود نقطة مهمة مرة، ألا وهي التنشئة. نحن نظهر بالشكل اللي نشأنا عليه في طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا، حتى أعمالنا وهوياتنا تلعب دور في هذه النشأة، طريقة تعبيرنا للآخرين، طريقة أخذنا وعطانا وإلى آخره. النقطة المهمة إن هي مفهوم المسامحة لدى الناس. في ناس مفهوم المسامحة بالنسبة لهم هو مفهوم مجرد للحين ما يفهمونه، هذول ما أقدر أجي أروح لهم أقول لازم تسامحون، لا هم لازم يفهمون مفهوم المسامحة عشان يسامحون. وفي آخرين المسامحة بالنسبة لهم هي نمط سمة شخصية، وفي آخرين المسامحة بالنسبة لهم شيء واجب وإلى آخره. فالمفهوم يختلف كما قال، وأنا أتفق مع سعود في هذه النقطة، التنشئة الاجتماعية تلعب دور في مفهوم المسامحة والمرونة فيها. معنا اتصال جديد ونقول ألو.
2: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، أهلا، من معي؟
2: معك عبد العزيز من الرياض. طبعا بالنسبة للخطأ، طبعا اللي ما يسامح ما حق، لأن انغلط عليه هذا شيء واحد.
1: كيف يعني؟ أوضح لي أكثر.
2: ليش ما أسامح؟ لأن الغلط، ألم الغلط اللي غلطه علي أكبر من المسامحة. طبعا الشخص اللي قبل يتفضل وقال أسامح، وهذه عقيدتنا، صح أنها عقيدتنا، بس عقيدتنا كمان تقول المؤمن لا يلدغ من جحون مرتين. يعني مو بأسمح له أن يغلط في حقي مرة، يغلط في حقي 100 مرة بعدها. أنا ماني مجبور أسامح الناس اللي تغلط في حقي. طبعا صديقك ما صدقك، مو باللي يغلط عليك. هذه أسلوب التعامل الإنساني والصداقات، طبعا أسلوبها الاحترام مو بسدها الغلط. أنا طبعا من الناس اللي ما أسامح، يصير معي موقف لا يمكن أسامح ولا يمكن أتراجع عن موقفي. هذا الشخص غلط في حقي مرة يكفي أني عرفته، ولا يمكن أسامح فيه مهما حصل.
1: كل المواقف أبو عبد العزيز، ولا تختلف المواقف عندك من
2: في كل المواقف؟ أنا طبعا ماني بحاجة أصدقاء، لأني ماني بحاجة أني أراضي أي شخص على حساب نفسي، ولا أنا مستعد أتحمل أي ألم مقابل أي شخص يكون مبسوط بألمي أنا.
1: طب سؤال أبو عبد العزيز، حتى في نطاق العائلة ولا فقط في نطاق الأصدقاء؟ هل للعائلة يوجد فرص أخرى؟
2: نطاق العائلة، طبعا نطاق العائلة هذا يختلف طبعا. في روابط أقوى من الصداقة، في روابط دم، في روابط أسرية، طبعا في واجبات والتزامات ما تقدر تفضلها والله أو تخلي الزعل يتغلب عليها. ولكن أنا أتكلم على مستوى نطاق التعامل الإنساني. أنا لا يمكن أسمح لأي إنسان يغلط في حقي، سواء كان موقف بسيط أو موقف كبير. أنا طبعا إذا سامحت الصغيرة أنت بتغفر بالكبيرة، فأنا ماني مضطر أني أسامح الشخص اللي غلط في حقي مرة عشان أعطيه فرصة يغلط في حقي أكثر مرة. ترى حتى بين الدول يصير الكلام هذا، يسوون تست اختبار كذا، يسوي لك مشكلة ويشوف ردة فعلك. الريفلكس حقك هو اللي يحدد قيمتك سواء في المجتمع ولا حتى على مستوى الدول. هل أنت عندك ردة فعل؟ ويقيسون اسمه قياس ردة الفعل.
1: أبو عبد العزيز،
2: حتى في العلوم ندرس.

0: أنا عندي سؤال. طيب الآن أنت تتكلم جاء في بالي، طيب هل لو أنت أخطأت على أحد أنت تنتظر منه يسامحك ولا خلاص أنت تعرف أن أنت أخطأت وما تقول
1: خلاص خلاص صار أنا لا يمكن لأني أنا عارف على قولة المثل اللي تعرف ديته اقتله. أنا ما غلطت عليه عشان أرجع أصالحه مرة ثانية ولا أطلب الصفح منه، أنا غلطت عليه لأني خلاص هذا ميتي ميني مور and my life that's it. This is my message to him.
0: شكرا يا عبد العزيز، أشكرك، شكرا جزيلا. وهذا يرجعنا مستمعينا إلى الاختلافات الشخصية بين الأشخاص ورؤية الناس للعلاقات ومفهوم الناس للعلاقات. أبو عبد العزيز قال أنا ما تعنيني العلاقات صداقة، لكن أشخاص آخرين يقول لك لا أنا تهمني هذه العلاقات ويهمني بشكل أو بآخر إبقاء هذه الرابطة. أنا ما أقدر أجي أقول أنت صح أو أنت خطأ، لأنه نحن نؤمن بالفروقات الفردية ونصدقها ونحترمها ونحترم أيضا مفاهيمنا المجردة وغير المجردة. فالمسامحة مفهوم مجرد، كل مجال أسقط عليه شيء، المجال النفسي أسقط والمجال الثقافي أسقط والاجتماعي أسقط. ومن هنا نتحدث عن مفهوم الأشخاص اللي زعلهم يطول ولا يسامحون. ومعنا اتصال جديد. ألو ألو، نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاته رقم التواصل معنا هو 0115100100، ومعنا اتصال جديد، نقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
4: أستاذ سارة، معك بنيامين من الدمام.
0: مرحبا يا بنيامين، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
4: أنا والله سمعت وأنا مجهز السيارة الحين، سمعت أنا دخلت الحين، بس شفت الاتصال الأخير واللي قبله.
0: قولي
4: بخصوص المسامحة. طبعا واختلاف التباين في الآراء، لكن أنا وجهة نظري ومن عفا وصلح كان أجر على من على الله. العفو وقت المقدرة هي إلى الشجعان، يعني أنت دائما لما تسامح وتعفو أنت ما تنظر للطرف الآخر اللي قدامك، أنت تعفو لأجل وجه كريم. يعني فديننا وقيمنا وعاداتنا يعني تحتم عليك انك تسامح، يعني وقدوتنا في هذا من قدوتنا الاول يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لما عفى عن من عفى عن اهل يعني اهل مكه خرجوه وطردوه، وفوق هذا كله عفى عنهم يعني وقال لهم هو انتم طلقاء، كما عفى من سيدنا يوسف عليه السلام عن إخوته أقرب الناس إليه الذي حاولوا قتله، فبالتالي عفا. العفو قد نقول لك العفو دائما من شيم الكبار ما هو من شيم الصغار، فقد نقول لك أحيانا يسيء لك الآخر، لكن فوق هذا كله أنت تتذكر إيش إنه في بالأخير حساب عقاب، فتعفو لأجل رب العالمين. والعفو مش مجرد يعني مثلا الآن صديق أساء لي فأنا لما أعفي عنه مش معناته إننا نرجع العلاقة نفس ما كانت أو كذا، عادي أنا أعفو عنه وخلاص تبقى بيني وبين السلام عليكم عليكم السلام، مش معناته إنه أرجع نفس العلاقة اللي كانت في الأولى، لأنه زي ما قال خلاص أسألي مرة فأحاول يعني مثلا خلاص أوقفه عند حده بس تبقى العلاقة موجودة. هذه وجهة نظري أنا.
0: بنيامين رائعة نقطتك، لأنك يعني والرائع في الموضوع أنك دخلت متأخر واتفقت معنا في نقطة قلناها في البداية اللي هي الفرق ما بين المسامحة والمصالحة. أنا مو لازم أن يومني أسامحك، يعني أصالحك وأرجعك حياتي. فشكرا لك يا بنيامين على هذه المداخلة الرائعة، شكرا.
4: الله يعطيك.
0: والتباين ما بين الآراء هو اللي يصنع حقيقة إنسانيتنا، وأنه نحن حقيقة نمتلك آراء تشبهنا ونشبهها في موضوع المسامحة، في موضوع العفو، في موضوع التجاوز والتصالح وغيره. اتصال جديد قبل ما ننتقل للمحور الجديد. ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.

0: محمد صالح من الرياض.
1: مرحبا يا محمد.
0: والله الموضوع اللي اتطرقته الموضوع ممتاز، واعتقد انه يمس كل الناس اللي يعني بشكل عام كل الناس مع هذه المواقف.
1: قول لي رايك يا محمد. شكرا جزيلا.
0: انا رايي انه الموضوع ممكن يكون على مستويين، مستوى يكون خاص ومستوى عام. يعني مواقفك مع الناس العاديه اللي ما بينك وبينهم اي علاقه، او تكون علاقتهم يعني كذا على الماشي وعلاقه خفيفه، اعتقد بتكون رده الفعل عندك بتكون رده فعل عادي، لانه يعني انت في الاخير مش يعني مش متوقع منهم شيء.
1: صحيح. فانت ترى انه المسامحه لها علاقه بالتوقعات؟
0: اكيد. طالما انت بتعطي لازم انك تتوقع نتيجه.
1: فتحس لما تمشي في الدنيا بلا توقعات المسامحة راح تكون بالنسبة لك أسهل، أو أنك ما تستطيع أساس أنك تسامح إنما كان عندك توقعات.
0: حسب في الأخير أنت إذا أعطيت شخص قيمة عالية أنت متوقع أنه يعطيك أقل شيء، أنه المكافأة أنه يقدر الشيء اللي قاعد تقدمه له أصلا، فأكيد حيكون في توقع. يعني أنت في الأخير ما أدخلت هذه الغرفة الخاصة في حياتك إلا وأنت يعني واثق إنه ومقدر هذا الشيء اللي أنت قاعد تقدمه له أصلاً، فبيكون الزعل على قدر المحبة.
1: أحسنت أحسنت، وهذا يرجعنا إلى نقطة مدى الارتباط الاجتماعي ومدى يعني تأثيره النفسي علينا. شكرا لك يا محمد. شكرا. مستمعينا أذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا أيضا مثل بقية المتصلين على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: في المدارس النفسية المختلفة، في مدرسة تسمى علم النفس الإيجابي واللي تناولت مبادئ ومعايير ومفاهيم نفسية كثيرة وربطتها بالمفاهيم الإيجابية في حياتنا. واحد من أهم الحاجات اللي تكلمت عنه اللي هي مفهوم المسامحة وارتباطه بالتعاطف. ففي أبحاث مبكرة في مجال المسامحة وجدوا أن التعاطف مع الشخص المسيء من العوامل المرتبطة بالمسامحة. يعني الأشخاص اللي نتسامح معاهم ويكونون مسيئين ونتعاطف معاهم ويكونون مسيئين لنا، وجدوا أن يغيرون مفهوم المسامحة أكثر من مرة. يعني إذا أنت كنت شخص متسامح وجزء من جوانبك أنك تسامح الآخرين وتتعاطف معاهم، فلما يسيء لك هذا اللي أنت تعاطفت معاه تصير ما أنت قادر تسامح اللي بعده، وكأنه قاعد يؤثر على الأشخاص من بعده واللي بعده واللي بعده. وهذه حلقة مفرغة ندور فيها للأسف. فالتعاطف مرتبط بشكل وثيق بالتسامح، والتشوه في هذه المفهومين يخلون الشخص ما يبغى يسامح مرة أخرى ولعل يطول زعله. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو. وعليكم السلام، ممكن تقرب شوي من المايك لأني ماني قادرة أسمعك.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
4: أبو أحمد. يا أستاذ سارة
1: مساء النور. أبو أحمد صوتك مرة بعيد، تقرب كمان شوية. أبو أحمد إن شاء الله أني أقدر أسمعك، تفضل أبو أحمد.
4: أنا أتفق مع السلامة غير اللي
1: أبو أحمد، أنت شابك بلوتوث؟
4: أيوة.
1: طيب شيل البلوتوث وكلمنا من التليفون أفضل. ألو.
4: ألو.
1: أيوة كذا الوضوح، تفضل أبو أحمد.
4: سارة.
1: معك، تفضل.
4: أقول لك أتفق مع المتصلين اللي بيقولوا يعني أنا مع المسامحين. مع المتصلين المسامحين. أنا أسامح الشخص اللي أخطأ في حقي والشخص اللي معايا الخطأ معين.
1: طيب ممكن توطي صوت الراديو لأن صايرين تتداخل الأصوات يا أبو أحمد.

0: أنت تسامح الأشخاص اللي يخطئون في حقك؟
1: أيوة.
0: طيب.
1: بس وبتفق معهم برضه في موضوع المصالحة، يعني المصالحة هذه ورجوع الغرارة يعني ما يعتمد على

0: انتاك معه ممكن اوقات الدوام في حد بالواتساب ما قابله الا في الشهر مره. يعني الكونتاكت له اثر اصلا في كمان في المسامحه او في اعاده العلاقه.
1: فانت ترى ان مدى قربنا من الاشخاص يختلف عن اننا نسامحهم او لا.
0: بالضبط تماما. زوجتي انا معايا 24 ساعه في البيت كونتاكت انا وهي في على القهوه الفطور الغداء التلفزيون احنا مع فيس تو فيس زي ما بقولوا 24 ساعه. يعني ما ينفع انه مثلا زوجتي ممكن اصالحها بعد ساعات, شخص ثاني اصالحه بعد ايام, شخص اصالحه بعد اسبوع بعد شهر.
1: بالضبط, وهذا هو مدى احنا نسميها رفع التوقعات في الآخرين. فكل ما كان عندك توقع ومدى قرب ومدى مكانة ورصيد موجود عند الآخرين يخليك تسامح من عدم المسامحة. شكرا لك يا أبو أحمد, شكرا
0: لك. العادي أستاذ سارة, شكرا لك,
1: ألف شكر. تعرفون مستمعينا أنه انطلقت أفكاري الآن إلى نقطة مهمة لعلنا نلقي شوي عليها الضوء, ألا وهي أنه بعض الاعتذارات التي لم تصل أو وصلت بطريقة خاطئة تطول الزعل وتصنع من الأشخاص الآخرين جرح أكبر وتصنع لهم ذكريات أكثر ألما. يعني لما يجي الأحد يقول يعني الغلطان يقول للشخص اللي غلط عليه أنا اعتذرت لك, أنا خلاص أنا قلت إني أنا معتذر لك خلاص, هذا الاعتذار يخلي الشخص اللي مغلوط عليه يطول بالزعل. أو أنا آسف إذا أنت زعلت مني, أو خلاص أنا مو قلت لك آسف, إيش تحتاج أكثر من كلمة آسف. هذه الأشياء اللي تنقال وتزيد من القطيعة وتطول الزعل, لأنه الأسف ليس مجرد كلمة, هي تحتمل أيضا مشاعر وأفعال وتأخذ الثقة تراكميا وتعود تراكميا. فالاعتذارات بعضها لا تشعر الطرف الآخر بأن الإساءة تم الاعتراف بها, هذا الشيء يخلي الآخرين يرفضون المسامحة ويطول زعلهم. أنا الآن في هذه النقطة أقف مع الأشخاص الزعلانين, ليش؟ لأن أنت غلط عليه, ليش ما تعتذر بطريقة تتناسب معه أكثر من كونك قاعد تعتذر لأنه بس خلاص أنا ما أبغى العلاقة تنتهي. في بعض الأحيان يجب على العلاقات أن تنتهي مقابل أنه تحفظ كرامة الأشخاص, للأسف أنه لابد منها أحيانا. وأذكركم مستمعينا بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: معنا اتصال جديد مستمعينا ونقول ألو.
4: مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا, من معي؟
4: عبد العزيز التويجري, الله يسعدك.
1: يا أهلا وسهلا عبد العزيز التويجري, تفضل. سمعتنا؟
4: إيه سمعتكم. موضوع الصلح موضوع هو يعتمد على إيش قد الغلط, هذا غلط جارح أم غلط عادي.
1: طيب
4: عرفتي إيه؟ إذا كان والله غلط بسيط عادي عادي, إذا كان والله غلط قوي لا لا ما سامح, الله يستر عليه خلاص.
1: حتى مع مرور الأيام لا تسامح أبدا؟
4: حتى لو أنا قلت لك لو إن الغلط قوي خلاص هنا نوقف, إذا كان له والله عادي يعني ما هو بلهالدرجة خلاص ما مشكلة.
1: عبد العزيز, هل أنت من الأشخاص اللي زعلهم يطول أصلا بالعادي؟
4: لا لا لا ما لا.
1: أنت شخص لا. تتسامح سمح مع الآخرين؟
4: لا أسامح والشكر لله وعادي, بس مثل ما قلت لك إذا كان الغلط قوي قوي لا لا ما سامح.
1: وهذا
4: خلاص خلي يولي، خلاص انكشفت نفسيته وانكشف حقده وانكشف، خلاص خلي يولي.
1: اي انت تعرف انه هذا يرتبط كمان احيانا بمفاهيمنا، لانه نحن نختلف من شخص الى شخص، ايش هي الاغلاط الكبيره بالنسبه لنا وايش الصغيره، فيختلف هذا الشخص من مفاهيمنا ومفاهيم الاخرين. فانت شكرا عبد العزيز انك فتحت لنا هذه البوابه اللي رح

0: نتكلم عنها أكثر بالحلقة بسبب أنك فتحت لنا هذا الباب يا عبد العزيز. شكرا.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: عبد العزيز لفت انتباهنا لنقطة الحدود. مفهوم الحدود هو مفهوم الغلطات بالنسبة لك، مفهوم الصواب، مفهوم الخطأ، مفهوم الإدراك. فعبد العزيز يرى أنه لو كان الموضوع كبير أو كان الموضوع صغير، هنا يفرق في نطاق المسامحة. هذه نقطة مهمة اللي هي معرفة حدودي، إيش أسمح للآخرين أنهم يتجاوزون وإيش ما أسمح للآخرين أنهم يتجاوزون. هذه حاجة مهمة جدا في نطاق بناءنا النفسي وبناء مرونتنا النفسية، وضعنا للحدود. أنا أسمح لك تتجاوز هذا الشيء وما أسمح لك تتجاوز هذا الشيء. فشكرا مجددا لعبد العزيز. اتصال جديد مستمعينا ونقول ألو. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
2: معكم أبو عماد.
0: أهلا وسهلا أبو عماد، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
2: نعم، عرفت الموضوع عن إيش، وكان عندي استفسار في يخص الموضوع.
0: تفضل.
2: أيوة، أنا أقدر أشارك يعني؟
0: أيوة أنا أسمعك، معك سارة هوساوي. أنا أقدر أسمعك.
2: أهلا الله، كيف حالك يا دكتورة سارة؟
0: أنا كويسة يا أبو عماد، أنت كويس؟
2: أنا دائما أتابع البرنامج بس أول مشاركة لي.
0: الله لا يجعلها الأخيرة، تفضل يا أبو عماد.
2: ما شاء الله، يعني التفاتات جدا راقية ورائعة الحقيقة. الله يستر من الطب كثير.
0: شكرا جزيلا.
2: أنا عندي بس استفسار، كيف يكون الاعتذار اللبق بحيث يتقبله الطرف الآخر؟
0: حلو مرة هذا السؤال ورائع، تصدق؟
2: ما شاء الله.
0: فأبو عماد نحن في هذه النقطة نعتذر بناء، لأن سؤالك حلو، أنه كيف يكون الاعتذار اللبق وتقبله للطرف الآخر. أول نقطة، الاعتذار اللبق يكون في إدراكنا للخطأ. ما ينفع أبو عماد نعتذر وإحنا ما إحنا عارفين بوش غلطنا، وإدراكنا فهمنا أنه الخطأ في عيون الآخرين قد يكون صواب في عيوننا، لكن الخطأ أذى. على سبيل المثال أنت اسمك أبو عماد صحيح؟ تخيل أني أنا آجي أقول لك هلا يا أبو محمد. أنا بالنسبة لي أني غلطت باسمك هو شيء عادي، لكن أنت بالنسبة لك خط أحمر أنك تغلطين باسمي. فأنا أصير أفهم أنه لا، أبو عماد يزعل لو أحد غلط باسمه، فأجي أفهم هذا الشيء، فأجي أعتذر منك وأعلمك أني أنا أوعدك أني ما أكرر هذا الشيء لأنه قاعد يؤذيك، وأنت لك حق القبول أو حق الرفض. أنا دامني غلط فأنا لازم أتحمل جانب، ممكن أنك تقبل، ممكن أنك ترفض، ممكن العلاقة ترجع، ممكن أنها ما ترجع، لكني أحاول أني على الأقل من جهتي أني أرمم. في حال أنك أنت رفضت خلاص معناته أن أنت ما قبلت اعتذاري، فهذا حقك، لكن أنا من حقي أني أوضح وجهة نظري. كذا يكون الاعتذار اللبق، وقل والقبول بيد الطرف الآخر من عدمه.
2: ما شاء الله، يعني أوضح خطائي ثم أعتذر.
0: أيوة، وأعرف أنت على إيش غلطاني يا أبو عماد، يعني ما تقول أنا آسف وأنا ما أدري وش مزعلك بس أنا آسف. هذه ما هي سمة جيدة في الناس.
2: وهل تعود العلاقة كما كانت؟ رأيك دكتورة؟
0: هذه ترجع لطبيعة العلاقة وطبيعة الأشخاص، طبيعة الأطراف. قد تعود أحسن مما كانت إذا كان الطرفين يبغونها تعود، وقد ما تعود أصلا يا أبو عماد.
2: وكيف تعود الثقة كما كانت؟
0: الثقة إن رحلت قد لا تعود، وقد تعود بشكل تراكمي. ترى
2: تراكمي
0: مع الأيام، وقد لا تعود. أحيانا الثقة لا تعود، هي ترجع يا أبو عماد للأشخاص
2: نفسها. تعود بشكل تراكمي.
0: أي بتراكمي، تحتاج وقت. الثقة إن هدمت تحتاج وقت لتبنى. أعطيها وقت.
2: ليش يخلي العلاقة تهدم في لحظات؟
0: الأشخاص يا أبو عماد، الأشخاص نفسهم هم اللي يهدمونها، مدى فروقاتهم.
2: الأشخاص المخطئين أم الطرف الآخر؟
0: كلهم، لأنه العلاقات قائمة على طرفين. تخيل أنه ما في علاقة قائمة على طرف.
2: ما شاء الله دكتورة، أبدعتي وأجدتي وفصلتي.
0: والله شكرا لك أنت، أنك يعني أحسنت الأسئلة وأعطيتنا خلاصة الخلاصة.
2: لأن أنا أحب هذا المجال دكتورة.
0: والله أسعدتني في حبك لهذا المجال.
2: نفسي هذا جدا يعني هو جوي حقيقة.
0: شكرا جزيلا، أسعدتنا مرة في هذه الأسئلة.
2: أتابعكم من زمان وزمان متوني يعني، وما شاء الله التفاتاتكم جدا رائعة وجدا دقيقة.
0: أشكرك.
2: وتلامس الأحاسيس وتلامس الواقع وتلامس ما يجري في المجتمع.
0: الله يسعدك يا أبو عماد، شكرا جزيلا، أسعدتني.
2: الله يسعدك يا دكتورة سارة

0: إن شاء الله
1: الله
0: يشارك معكم مرة أخرى إن شاء الله.
1: دائما نحن بانتظارك ودائما مبسوطين لك. شكرا لك يا أبو عماد.
0: في أمان الله ورعايته.
1: الله يحفظك. ومن الثقة التي لا تعود، ثقتي بكم موجودة بآرائكم دائما بأسئلتكم وبالزوايا اللي تفتحونها معي في الأخبار السارة. لذلك أرقام التواصل بيني وبينكم كالتالي:
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعينا أذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115 100 100. ومن المسامحة المشروطة إلى المسامحة الطويلة ننتقل للقصة التالية ونسمعها مع بعض.
1: بالأدلة والبراهين.
2: عندما استمر الغضب بعد انتهاء الحرب، كان لويس سامبريني عداء أولمبياد أمريكا، شارك في أولمبياد برلين عام 1936، ثم أصبح طياراً عسكرياً خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1943 تحطمت طائرته فوق المحيط الهادي ونجا من الحادث، ليقضي 47 يوماً في البحر على طوق نجاة قبل أن يقع في الأسر الياباني. لكن نجاته من البحر لم تكن نهاية المعاناة. قضى زامبريني أكثر من عامين أسيرا وتعرض للضرب والإذلال وسوء المعاملة، وكان من أكثر الأشخاص الذين ارتبطوا بتعذيبه حارس يدعى موتسوهيرو وتنابي، وكان الأسرى يلقبونه بالطائر. انتهت الحرب في عام 1945، عاد زامبريني إلى وطنه، تزوج وبدأ حياته من جديد ظاهريا. لكن الحرب بالنسبة له لم تنتهي نفسيا، كان يعاني كوابيس وذكريات متكررة، وأصبح يشرب الكحول بكثرة، والأهم أنه ظل يحمل غضبا شديدا تجاه وتنابي. لم يكن الأمر مجرد أنه لم يسامح، زامبريني تحدث لاحقا عن وصول غضبه إلى درجة أنه كان يتخيل العودة إلى اليابان لقتل الرجل الذي عذبه، أي أن وتنابي لم يعد موجودا أمامه والأسر انتهى، والمسافة بينهم آلاف الكيلومترات، لكن نفسيا ظل حاضرا معه. وفي عام 1949 حدث تحول كبير في حياة زامبريني بعد حضوره لقاء للواعظ بيلي غراهام. وبحسب رواية زامبريني نفسه، كانت تلك المرحلة التي قرر فيها التخلي عن الانتقام ومسامحة الحراس الذين أساءوا إليه. وفي العام التالي عاد بالفعل إلى اليابان، واللافت أنه ذهب لمقابلة عدد من الحراس السابقين الذين كانوا محتجزين في سجن سوغامو، وأخبرهم بأنه سامحهم. أما وتنابي، الشخص الذي حمل تجاهه أكبر قدر من الكراهية، فلم يلتقي به. وبعد عقود، عندما عاد زامبريني إلى اليابان للمشاركة في حمل الشعلة الأولمبية عام 1998، حاول لقاء وتنابي مرة أخرى، لكن وتنابي رفض اللقاء، فكتب له زامبريني رسالة يخبره فيها بأنه سامح.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، في قصة زامبريني وواتنابي قعدت أقرأها أكثر من مرة، وبكل مرة أنا أقرأها بحالة مختلفة علشان أصل إلى نقطة كذا مختلفة في

هذه القصة لأنها قصة حقيقية وصارت من سنين وفيها أحداث عميقة. من ضمن أهم الأحداث كان حدث الحرب اللي صار وقتها في الحرب العالمية الثانية، وكانت أزمة، كانت نتكلم عن أزمة حقيقية شعر فيها زامبريني. القصة ما تخلينا نتجاوزها بسهولة لأنها تطرح علينا سؤال مهم: لما ما نسامح شخص لسنوات، ما الذي يبقى مرتبطا بالحادثة أكثر؟ الحقيقة أننا نسأل نفسنا، هل الشخص الذي أخطأ أم الشخص الذي لا يزال يحمل غضبه هم السبب في بقاء هذه الحادثة؟ ولعلنا نسأل السؤال الأهم، أنه هل المسامحة دائما من أجل الشخص الذي أساء إلينا، أم أنها أحيانا وسيلة لإنهاء وجوده المستمر داخلنا وداخل أفكارنا وداخل مشاعرنا؟ في قصة زامبريني هو استخدم هذه المشاعر اللي هي عدم المسامحة للبقاء على قيد الحياة. شعر وقتها أنه لو ما سامح فهو قاعد يبقي نفسه في حماية ويحمي ذاته. لما سمع وقتها لقاء لواعظ، وقتها احنا نتكلم عن هو لقاء كان يتحدث عن جانب روحاني أكثر، شعر أنه لا، هو يحتاج التحرر من هذه المشاعر السيئة اللي قاعد يحملها للأشخاص الآخرين، وقرر أنه يسامح. النقطة هنا أنه نحن أحيانا نختار المسامحة لما نقوى عليها ونصير أقوياء فيها، لكن البعض الآخر ما يقدر أنه يسامح ويطول زعله، أحيانا لأسباب منطقية وأحيانا يحمي نفسه وأحيانا أخرى لأنه ما يدري أنه هو زعلان. إحنا لما نجي لأحد ونقول له خلاص سامح، كأننا رايحين لواحد قاعد يغرق جوه الماي نقول تنفس، لا حاول أنك تتنفس، إحنا اللي برا الماي قاعدين نتنفس، يلا شوفنا أنت اللي داخل الماي ليش ما أنت قاعد تتنفس. الحقيقة الاختلافات في الأحداث هي ما تجعل مفهوم المسامحة يختلف من شخص إلى آخر، لأنه في حالتنا قبل شوي المسامحة كانت تعطي شعور بالحماية، لأنه كان يقول ابقى غاضبا حتى لا تنسى الخطر. ومن الحماية المفرطة إلى أنماط التعلق، لأنه أنماط التعلق تلعب دور في علاقة بين التعلق غير الآمن وصعوبة المسامحة. في عام 2019 نشر بحث شمل 26 دراسة، هذا كان تحليل ل 26 دراسة، وجدوا أن القلق اللي هو القلق أو التعلق القلق والتعلق التجنبي ارتبطوا بانخفاض المسامحة، وكانت هذه الارتباطات من صغيرة إلى متوسطة. لكن ليش تصير هذه؟ لأنه الأشخاص القلقين في التعلق أو اللي قاعدين يتجنبون التعلق هم يرون أنه عدم مسامحتهم للأشخاص يحميهم من الوقوع في مشاكل لها علاقة بالتعلق قادمة، فيدخلون في هذه البوابة من عدم المسامحة. كما أنه شخصية مستمعينا لها دور، لكن هي ليست القدر، شخصية تقسيماتك الشخصية تلعب دور، فروقك الفردية تلعب دور، لكن ما في شيء اسمه ببساطة هذه الشخصية ما تتسامح، لا، هي سمات شخصية تلعب دور، لكن هي ما هي الشيء النهائي اللي يخليك خلاص انك تسامح من عدمه. فنقدر نقول ان المسامحة هي نتاج تفاعل ما بين الشخص ونوع الإساءة والعلاقة وتفسير الحدث وما بعد الحدث. خمسة أشياء مهمة هي تحدد لنا بالنهاية طريقة ومفعول ونتيجة المسامحة. والسؤال طرحته وقت ما كنت أعد للحلقة، قلت ليش يتذكر الناس الإساءة لسنوات؟ فكنت أبحث عن الإجابة إلى أن وجدت أنه الأحداث المشحونة عاطفيا لا تخزن لدينا كمعلومة عادية. الحقيقة أنه تذكر مستمعينا مو هو فقط المشكلة، في قد نتذكر أحيانا إساءة حدثت قبل 10 سنين وما نشعر بشيء، ونتذكر إساءة أخرى حدثت قبل 20 سنة ونشعر بالغضب فورا. ليش؟ الفرق أن الذكرى الأولى صارت جزء من الماضي، بينما الثانية ما زالت جزء من الحاضر النفسي. وهذا المعيار يخلينا نقول أنك أنت هل تتذكر الأحداث ولا لازل تعيش هذه الأحداث حتى ولو كانت في الماضي؟ ولعل

0: واحدة من أهم المشكلات في الزعل الطويل عندما يصبح الزعل هوية. هذه المرحلة هي أخطر مرحلة، فيبدأ الإنسان يقول فلان ظلمني، بعدين بعد سنوات يصير اسمه بدل ما يكون فلان ظلمني إلى أنا الإنسان اللي ظلمه فلان. الفرق كبير، الأولى حدث صار وانتهى، والثانية صار تعريف عن النفس، صار خلاص جزء من الهوية. هنا المسامحة صارت أصعب، لأنه تخلي عن الغضب يبدو وكأنك تخليت عن القصة اللي بنيت فيها هويتك ونفسك. فأحيانا يشعر الشخص إذا توقف عن الغضب كأنه يقول إن اللي صار لي مهما كان هو قاعد يخليني أنا. والحقيقة لازم نستوعبه أنه الألم والخطأ اللي كنا عايشينه كضحايا بالماضي إن استمر معانا لليوم، هذه مصيبة. وهذا ينقلنا لسؤال أهم، هل عدم المسامحة يؤثر في الصحة النفسية؟ وهذا هو السؤال المحوري. الحقيقة عشان نكون دقيقين أكثر، ما نقدر نقول أن عدم المسامحة يسبب الأمراض النفسية ببساطة، لكن هناك ارتباطات ما بين الاضطرابات النفسية وعدم المسامحة أحيانا، لأنها أحيانا بشكل أو بآخر انعدام المسامحة يسبب لنا مشاكل أكثر من كونها لها علاقة بالصحة النفسية فقط. أحيانا تتحول هذه المشكلات إلى مشكلات جسدية أيضا، لأن الإنسان بيدخل وقتها بحالة من الاشترار والتوتر المرتبط بالإساءة. هذه الإساءة يكون فيها عبء نفسي، العبء النفسي ينتقل مع السنين، فتتحول انعدام المسامحة إلى اضطرابات نفسية مزمنة أحيانا واضطرابات جسدية للأسف أنها تكون صعبة. واحدة من أهم الحاجات اللي تكلمت عن هذا الموضوع أن هناك علاج نفسي قائم بذاته اسمه العلاج القائم على المسامحة. وجدت الدراسات أنه فعال بالفعل، لكن لازم نستوعب أنه هو ارتبط بانخفاض الاكتئاب، الغضب والعدائية والضغط والضيق النفسي، وارتبط بتحسين المشاعر الإيجابية ومستويات المسامحة. وهذه النقطة مهمة جدا، أن المسامحة ليست دائما قرار لحظي، بينما هي عملية نفسية تحتاج وقت وعمل. طيب مستمعينا، في الختام وهذه نقطة مهمة، ليس كل من لا يسامح قاسيا، أحيانا يكون مجروح وأحيانا خائف، وأحيانا ما زال يحاول أن يفهم كيف استطاع شخص يحبه أن يفعل به ذلك. لكن هناك فرق بين أن تحترم جرحك وأن تجعل الجرح يدير بقية حياتك. المسامحة لا تعني أن تمحو الماضي، ولا أن تنكر الإساءة، ولا أن تعيد من أذاك إلى حياتك، ولا أن تمنحه ثقتك من جديد. أحيانا المسامحة ليست هدية نقدمها للمسيء أصلا، إنها اللحظة التي نتوقف فيها عن مطالبته بأن يعود إلى الماضي ويغير شيء لا يمكن تغييره. قد تتذكر، تتعلم، وتضع حد، وقد تختار ألا تعود العلاقة كما كانت. لكن السؤال اللي يستحق أن نختم به فعلا، هل ما زلت غاضبا لأن الغضب يحميك فعلا، أم لأنك اعتدت على حمل هذا الغضب؟ لأن بعض الناس يخرجون من حياتنا من سنوات، لكن من شدة الزعل منهم نستمر في حملهم معنا كل يوم. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM.
2: الآن العربية FM متاحة للاستماع عبر موقع وتطبيق تيون إن. زور الموقع وحمل التطبيق واستمع إلى العربية FM.
1: العربية FM،
3: أن تعرف أكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي

0: الأدوات التي يستخدمها المتحاربون،
1: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
1: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: أهلا بكم إلى موجز الأنباء من العربية. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للعربية أن مصر على اتصال مع إيران من أجل خفض التصعيد في المنطقة وإقناعها بالعودة إلى طاولة التفاوض. وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص مع العربية أجرته زميلة رندا أبو العزم أن الاتصالات مع إيران تهدف لتعزيز الحلول السياسية، مشيرا إلى أن الهدف هو تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا في وضع جيد في الوقت الحالي مع إيران. وأضاف ترامب أن المفاوضات معها قد يتم استئنافها في وقت لاحق، مؤكدا أن أمريكا تتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل وأن كميات كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبر المضيق. أفادت وكالتا فارس ومهر الإيرانيتان بالسيطرة على ناقلة نفط إماراتية تم توقيفها في مضيق هرمز وتحويل مسارها واقتيادها إلى ميناء بندر عباس بدلا من ميناء جبل علي في الإمارات. وأضافت الوكالتان أن الناقلة جرى توقيفها سابقا في الممر الشمالي لمضيق هرمز. أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة مقتل 8 من ضباطها إلى جانب طفلة في استهداف إسرائيلي لمقر الشرطة في مدينة غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا. وقال شهود عيان إن مقر الشرطة في البلدة القديمة بمدينة غزة تم استهدافه بصاروخين على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت قياديا في حماس كان يخطط لاستهداف جنود إسرائيليين في القطاع. يأتي هذا الاستهداف بعد غارة أيضا أمس تسببت في مقتل 7 أشخاص في غزة. أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير جولة في جنوب سوريا، حيث أكد أن الجيش الإسرائيلي يتابع التغيرات على الجبهة السورية ويستعد وفقا لذلك. أضاف زمير أن الجيش الإسرائيلي أنشأ منطقة دفاع أمامية وسيبقى في حالة تأهب ولن يقبل بوجود قوات وصفها بالمعادية على الحدود. جاء ذلك بعد يومين من استهداف إسرائيل بثمان غارات جوية قاعدة أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي بسوريا. ريم بوغامرا مع ضيوفها. إلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أول مرة يتم التعدي على 6 دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
4: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30.

0: على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. نفذت إسرائيل 8 غارات جوية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. ضربة جاءت بعد ساعات فقط من زيارة وفد عسكري تركي للقاعدة. الوفد بحسب بعض التقارير كان موجودا هناك لتقييم أعمال إعادة تأهيل قاعدة أبو ظهور. البعض توقف عند هذه التفاصيل ليطرح مجموعة من الأسئلة، خاصة مشاهدين وأننا نتحدث عن استهداف خطير هذه المرة وثلاثية، يتخوف البعض من تصعيد يتعلق بها بين إسرائيل من جهة وبين تركيا من جهة أخرى تكون جغرافيتها سوريا. هذا التحرك الأخير الإسرائيلي طبعا كانت هناك مواقف كبيرة وردات فعل كبيرة بخصوصه، بعد خاصة اعتراف نتنياهو بتحمل إسرائيل مسؤولية، واعترف صراحة بأن إسرائيل تقف وراء هذا الاستهداف، وعلل هذا الاستهداف الأخير بقوله بأن نحن استهدفنا قاعدة أبو ظهور لأن سوريا وتركيا لم يحترما اتفاقاتنا الأمنية. هنا نتحدث عن الجانب السوري بالتحديد. سوريا طبعا نددت بهذا العمل واعتبرت بأن هناك خطورة بالغة في التوجه للداخل السوري وفي محاولة استفزاز السلطة في سوريا وكذلك حتى الجهة التركية، وتبقى العين على الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد ما اعتبرته تركيا تخطيا للحدود، وكذلك اعتبرت بأن هذا تجاوزا كما قالت تقريبا يليق بصورة من يحكم إسرائيل اليوم وهو نتنياهو. سنحاول أن نقدم هذه التصريحات، سنفكك هذا الموضوع، ولكن ما يهمنا كذلك أن نفهم ما الذي توده إسرائيل من سوريا، أو ربما هدفها ليست سوريا، هدفها أطراف أخرى قد تمثل لها أكثر خطورة في الوقت الحالي. إسرائيل تتحرك في سوريا، ونشير إلى أننا نتحدث عن استهداف جوي، ولكن نتحدث كذلك عن توغل بري بدأ منذ تحرير دمشق ومستمر إلى اليوم. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش هذه التطورات وهذا الموضوع مشاهدينا مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الدكتور عامر فخوري الباحث وأستاذ القانون الدولي، الأستاذ نصر زهير الباحث السياسي، الأستاذ عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية، ودكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي في البداية طبعا لفهم ما حصل وفهم هذه التقاطعات وهذه التداعيات أن نبدأ ونؤطر هذا الموضوع. تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور العسكري بسوريا كان يوم 18 أغسطس عبر 8 غارات جوية مكثفة بعد ساعات قليلة فقط مشاهدينا من مغادرة وفد عسكري تركي للموقع لتقييم إمكانية إعادة تأهيله وتشغيله. نتحدث عن المطار طبعا، مطار أبو ظهور العسكري أو قاعدة أبو ظهور الجوية كما تسمى تقع بريف إدلب الشرقي شمال غرب سوريا على بعد 70 كيلومتر من الحدود التركية كما نشاهد الآن على هذه الخريطة. الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مدرج الإقلاع الرئيسي بالمطار ومستودعات التخزين والحظائر المستخدمة لوقوف الطائرات، وهذه ربما صور سنتابعها لمطار أبو ظهور العسكري بعد الضربات الإسرائيلية. تفضلوا لنتابع هذه الصور الأخيرة التي نشرتها وكالة رويترز. هذه إذن هي الصور التي نحن تابعها لما نشرته رويترز، وفيها بعض من تفاصيل استهداف مدرج وكذلك بعض المناطق المهمة في القاعدة الجوية لمطار أبو ظهور العسكري. بعد هذه الاستهدافات كانت إسرائيل واضحة في الواقع. بيان لمكتب نتنياهو على إكس أكد فيه نتنياهو أن إسرائيل تقر بمسؤوليتها عن قصف مطار أبو ظهور العسكري في سوريا، وهذا ما يقوله نتنياهو. يقول اتفقت إسرائيل وسوريا على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية، ويقول نتنياهو بأن سوريا أوشكت على انتهاك هذه التفاهمات بالسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة إسرائيل. حذرت سوريا مرارا وتكرارا من أن هذا الانتشار بكونه سيشكل تهديدا لأمنها، ولن تتسامح إسرائيل مع أي تهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. سوريا طبعا نددت، وفي بيانها وزارة الخارجية السورية دعت دمشق طبعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة كما ذكرت منذ شهر ديسمبر 2024. وفي هذا الإطار هذا البيان السوري طبعا لوزارة الخارجية السورية. وتركيا كذلك كان لديها موقف، هذا الموضوع موضوع حساس للغاية تتقاطع فيه العديد من المصالح. الرئاسة التركية في بيانها اليوم اعتبرت بأن اتهامات إسرائيل تعكس نهج نتنياهو وسياسته التوسعية في المنطقة، وتؤكد الرئاسة التركية بأن تركيا ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية ولن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. أتمنى أن نكون وفقنا في جمع صحيح. كل المعلومات اللازمة في خصوص هذا الاستهداف
1: صحيح. على قلتها
0: على قلتها، ولكن على ثقة صعب جدا جدا عبد الجليل صحيح. ولكن نحن من وتفهمها الحقيقة من خلال هذا الموضوع هو إسرائيل استهدفت سوريا لأنه هدفها سوريا، أو أن إسرائيل من خلال هذا الاستهداف تهدف لبعض الأطراف الأخرى ربما دكتور؟
2: بتقديري أن إسرائيل اليوم لم تستهدف قاعدة أبو ظهور فقط، بل استهدفت توازنات داخل سوريا. هي الضربة عنوانها الهدف مطار أبو الظهور، ولكن الهدف السياسي والاستراتيجي كان لتركيا، والرسائل كانت موجهة لتركيا، ولم تنفي إسرائيل وضوح بخطابها باستهداف التواجد التركي داخل سوريا، وكأن إسرائيل تريد أن لا تستبدل إيران بتركيا في سوريا، وأن نتنياهو يريد أن يحدد المحددات العسكرية داخل سوريا تحت الغطاء العسكري الإسرائيلي. بتقديري أيضا أن هناك نوع آخر من الرد، هناك غضب كبير في إسرائيل من التحالف التركي السعودي الباكستاني، ويمكن أن يكون هذا جزء من الرد، خاصة إذا ما عدنا لتاريخ 17 فبراير رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت الذي

0: خاطب المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد على السعودية تركيا الباكستان، كان يحذر من تشكيل تكتل سياسي سني، ليس خطره لأنه سني ولكن تكتل سياسي وعسكري يمكن أن يحد من سيطرة إسرائيل في المنطقة. هكذا إسرائيل التي
1: تعيش بهذه الدرجة. ربما إسرائيل ترى مخاطر في هذه التحركات الأخيرة.
2: مساء الخير جميعا زملائي. يعني سوريا مهمة جدا بالنسبة لتركيا، وتركيا تعتبر لاعب رئيسي في في في سوريا، وتعتبر يمكن من الداعمين الرئيسيين للحكومة الجديدة في دمشق. يمكن حتى يمكن ندرك إلى أي حد سوريا مهمة بالنسبة لتركيا. يمكن لو رجعنا قبل عدة أيام، السفير التركي في سوريا، سفير تركي اسمه نوح يلمز، قال عبارة شهيرة، قال نحن لدينا أكبر بعثة دبلوماسية في العالم موجودة في سوريا من حيث عدد الدبلوماسيين، ونحن لدينا ملفات كثيرة في سوريا. ويقول كان لدي ملفات كثيرة في سوريا أكثر جدا من الملفات التي كانت لدي عندما كنت نائبا لوزير الخارجية. فهو يتحدث بطريقة أن سوريا ليست مثل أي باقي الدول، لها أهمية خاصة في العيون التركية. لكن أمام هذا الإهتمام
1: هذا فيما التركية يغضب إسرائيل،
2: لأن هذا يغضب إسرائيل. إسرائيل لا تستطيع أن تقبل مثل هكذا تصريحات. لذلك إسرائيل وضعت مجموعة من الخطوط الحمر في التعامل مع تركيا داخل سوريا، وعلى رأس هذه الخطوط الحمر كانت فكرة أن لا يكون هناك قواعد عسكرية. الآن أنا أريد فقط أن أوضح أن منظور إسرائيل لتركيا، علاقتهم هي ليست قائمة فقط على التصريحات الإعلامية. يعني إذا أردنا حقيقة أن ندرك إلى أي حد إسرائيل تتعامل مع تركيا، إحنا محتاجين نرجع لعام 2024. عام 2024، وهي أعتقد مهمة جدا، لأنه أنا لا أتحدث عن تقارير صحفية، أنا أتحدث عن تقارير إسرائيلية رسمية
1: حكومية.
2: عام 2024 حكومية. في 2024 إسرائيل أنشأت لجنة اسمها لجنة نيجل. لجنة نيجل مكونة من 12 عسكري إسرائيلي وأمني واقتصادي. هذه وظيفتها أن ترفع التقارير إلى الحكومة الإسرائيلية، وتحديدا إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الدفاع. عام 2025 رفعت تقرير في غاية أهمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. منها هذا التقرير المكون من 130 صفحة، في بعض الصفحات متعلقة كيف تنظر إسرائيل إلى تركيا، كيف تنظر إسرائيل إلى تركيا. ماذا يقول التقرير؟ التقرير يقول نحن أي إسرائيل نشعر بقلق شديد من النفوذ التركي داخل سوريا، ونشعر بالخطورة أن سوريا أن تركيا لديها الرغبة بعودة أمجادها العثمانية داخل سوريا. لدرجة أن التقرير
1: هكذا يتحدث التقرير،
2: لدرجة أنه أنا كاتب أمامي ماذا ورد في هذا التقرير، لدرجة أنه يخشوا أن تتحول سوريا إلى بروكسي. هكذا ورد المصطلح إلى بروكسي، بروكسي يعني وكيل لتركيا. والأخطر من ذلك أن هذا التقرير يقول أننا نخشى أن يحدث، إذا استمر نفوذ التركي داخل سوريا، نخشى أن يحدث هناك مواجهة مباشرة معهم. وهذا التقرير وضع سنة 25. الآن ما يحدث
1: الآن 24 تقصد.
2: 24 تم تشكيل اللجنة.
1: اللجنة 25 نشر التقرير.
2: الآن التقرير يقول نخشى أنه ازدياد النفوذ التركي يؤدي إلى مواجهة مباشرة عسكرية بيننا وبينهم.
1: ولكن هم لديهم أساسا اتفاقية مع سوريا، لماذا هذه الخشية من أن يكون هناك؟
3: حسب علمي ريم لم توقع اتفاقية نهائية.
2: هي لا يوجد اتفاقية.
3: هذا الغريب، لأن السوريين يقولون نحن نتحدث، ربما قد نكون نتشاور أو نتفاوض، لكن إسرائيل اليوم تتحدث وكأنها وقعت على التزامات مع السوريين والأتراك وهم بصدد خرقها. لكن هذا غير موجود.
1: غريب للغاية أن يتحدث نتنياهو نفسه عن اتفاقية جدا، ويقول بأن سوريا كادت
3: ولم يعلن عنها
2: على وشك
1: أن تنتهك هذه الاتفاقية. عن أي اتفاقية يتحدث لا نعلم الحقيقة، ولكن تفضل عندي
2: إضافة. نحكي فقط عن التفاقية حتى نسمح بعض المجال
1: لزميلنا.
2: الفكرة أنه هناك عدة اجتماعات عقدت بين الإسرائيليين وبين السوريين برعاية أمريكية. لكن هذه الاتفاقيات ماذا كانت؟ هذه الاتفاقيات كانت تتحدث عن فكرة أنه نحن نريد أن لا يكون هناك وجود عسكري. يعني بالنظر الإسرائيلي لا يريدون أن يكون، لكن هناك تفاهمات، بس هذه التفاهمات
3: لم توقع
2: ولم تنشر، هي عبارة عن تصريحات.
1: أستاذ ناصر،
4: حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بين سوريا وإسرائيل، لا سري ولا معلن، لأنه لم يتم التوصل إلى هذه الصيغة. تم التوصل إلى إبقاء الوضع الراهن، هذه الصيغة التي توصل إليها توم باراك بين الإسرائيليين والسوريين، لأنه سوريا كانت تسعى إلى إعادة اتفاقية فضل اشتباك. إسرائيل لم تلتزم بما تريد الولايات المتحدة أساساً،
3: وهي تقصف عندما تريد
4: تماماً، هي أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد أكتوبر أو بعد ديسمبر 2024. لأنه المسألة هنا

0: إسرائيل لا تريد هذا الأمر. الآن في مسألة الذريعة الإسرائيلية التي قالتها في قصف مطار أبو الظهر، إلى الآن لا يوجد أي إثبات بأن هناك قاعدة تركية أنشئت في سوريا جديدة. أنا أتحدث إذا أرادت إسرائيل أن تتحدث عن القواعد أو النفوذ التركي، نحن لسنا في القرن السابع عشر أن نتحدث أين تتواجد القوات العسكرية، يتواجد النفوذ. النفوذ الآن سياسي، استخباراتي، اقتصادي. القوة العسكرية آخر الأدوات، ونحن نتحدث عن 70 كيلومتر من الحدود التركية. يعني ليس هناك أهمية لهذا الأمر. الآن الجيش السوري يعاد بناؤه. هذا الجيش السوري الذي يعاد بناؤه لا يوجد طرف معلن الآن يقوم بالتدريب أو لديه تفويض بالتسليح من الولايات المتحدة، لأن هي المايسترو الذي يضبط كل شيء سوى تركيا، وبدرجة أقل الآن روسيا تحاول الدخول على الخط. لا توجد أطراف أخرى، الأوروبيين غير موجودين في مسألة التسليح والتدريب. وبالتالي زيارة الوفد التركي وغيره هذه كانت أمور تحدث سابقا وتحدث الآن. إلى الآن هناك نقاط عسكرية تركية موجودة داخل سوريا. النفوذ التركي، هناك نفوذ لكل الأطراف طبعا الآن تتصارع في سوريا، ولكن هو موجود في دمشق أيضا وليس موجود في هذه المنطقة. ولكن إسرائيل تريد أن ترسل رسالة ثلاثية، أولا إلى واشنطن التي هي تضبط، يعني توم باراك هو يحاول أن يكون مايسترو الذي يضبط الوضع بين إسرائيل وسوريا وبين تركيا. وإسرائيل تريد أن تقول بأنها لن تصمت إذا تم دعني أقول الذهاب أكثر في مسألة التواجد العسكري إلى تركيا. تقول بأنها تحاول أن توصل رسالة بأنها متيقظة لسوريا وليست منشغلة في إيران، وإلى سوريا بأنها لا زالت تمتلك القوة الجوية. ولكن الآن السيطرة ليست من يمتلك طائرات في الجو، لأنه إذا فتحت أي مواجهة هناك مسيرات، هناك صواريخ، هناك قوة بشرية، وهناك أيضا مجموعات قد تكون حتى بخارج تفويض الدولة إذا أرادت ألا تحرج الحكومة مع واشنطن، لأنه كان هناك أيضا مجموعة في ريف درعا تحركت سابقا واستهدفت دورية إسرائيلية، وكان هناك إصابات في الدورية الإسرائيلية. ولكن الآن ما يحدث هو تحريك الملف مرة أخرى. ولكن نتنياهو، أنا أعود إلى نقطة الأمس، لديه انتخابات في أكتوبر. صحيح. خطاب معادي لتركيا والإسلاميين وتحرك بأننا نواجه 3 أو 4 جبهات ما بين سوريا وما بين لبنان وما بين غزة وما بين إيران، هي الآن تخدم نتنياهو.
1: على فكرة أتيت على نقطة جدا مهمة ليتسلمها عبد الجليل من عندك، لأنه اشتغل على موضوع الانتخابات بالتحديد. وفعلا لتأكيد هذا الكلام، يبدو بأن إسرائيل فعليا تضع بنفس المستوى مخاوفها من إيران ومخاوفها من تركيا. نحن كنا نعتقد أنه إيران بالأول وتركيا ربما، صحيح مش جديد موضوع خلافاتها مع تركيا، ولكن مش لهالدرجة.
2: في خضم الانتخابات، ولكن الغريب ريم أنه الجميع يتفق معارضة وحكومة في إسرائيل على أن تركيا هي تهديد. نفتالي بنت مثل ما قال الأستاذ قبل قليل، نفتالي بنت وهو معارض من المفترض لنتنياهو، يقول بأن تركيا حرفيا هي إيران الجديدة وتسعى لتطويق إسرائيل. أما نتنياهو فقد وصلت به الملسنات الكلامية مع أردوغان إلى ما لم يصل إليه أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق. والأغرب من هذا كله أننا نشاهد مسؤولين في الإدارة الأمريكية يربطون بين هذه الضربات والانتخابات البرلمانية في إسرائيل. يعني حتى الحليف الأمريكي بات الآن يقول بأن إسرائيل تتحرك بناء على عوامل انتخابية. على كل حال، هم من الواضح بأن إسرائيل لا يزعجها تواجد قوات إجنبية في سوريا، لأنها في السابق كانت القوات الروسية تمرح وهي موجودة في أكثر من 10 قواعد بشكل مباشر أو مشترك، ولم يزعجها أصلا.
1: هل تستقيم المقارنة بين وجود روسيا وجود تركيا؟
2: يعني نتحدث على مبدأ وجود أجنبي أساسا.
0: أو إيران.
2: لا، إيران كانت تقصف، كانت تحاول تقصف إيران
0: في آخر سنتين.
2: يعني آخر سنتين بعد أن اتفقت مع بعد أن انزعجت روسيا أيضا من تواجد الإيراني، سمحت لإسرائيل بأن تضرب التواجد الإيراني. لكن يجب أن لا ننسى أيضا بأنها كانت مجاورة لحكومة كانت معها في حرب مستمرة، لم توقع معها اتفاقية سلام. وكان النظام السابق لغياب القدرة والرغبة أيضا لم يهاجم أبدا إسرائيل، لكن لم يكن يزعجها ذلك. لكن الآن هي عندها مشكل مباشر مع تركيا، والأكثر من تركيا حتى نكون واضحين، هي ترفض بناء أي قوة جوية سورية سواء صحيح. بمساعدة الأتراك أو بمساعدة الروس أو أي شخص. لأنها لو نتذكر بعد سقوط النظام السابق واصلت إسرائيل ضرب ما تبقى من الرادارات
1: وما تبقى كل من مخازن الأسلحة،
2: هي قد تسمح بالكامل. هي قد تسمح بتسليح تركيا للجيش السوري أسلحة خفيفة برية أو أرضية، لكن لن تسمح بسلاح جو أو برادارات متطورة. لأختم، ربما المسألة تقنية، القاعدة خرجت من الخدمة عام 2013 أو

0: 2013 خرجت من الخدمة وأصبحت قاعدة عسكرية ولكن لم تكن لديها قدرة على استقبال الطائرات. الإيجابي فيها هو المدرج الكبير الذي يصل لثلاث كيلومترات، وما شاهدناه في الصور قبل قليل هي المستودعات الإسمنتية التي تسمح باستقبال مسيرات ومقاتلات. الأعمال من أجل إعادة تأهيل القاعدة انطلقت قبل أيام، ربما قبل أسابيع، بإشراف تركي مباشر أو بخبراء أتراك، لكن إسرائيل لم تتدخل، تركت الأشغال تعمل. وعندما زار الوفد التركي لم تشأ المهاجمة والوفد التركي موجود، لكن عندما غادر الوفد التركي أطلقت أو أرسلت مقاتلاتها عبر الأجواء اللبنانية وليس الأجواء السورية، والرادارات التركية شاهدت المقاتلات، يبدو أنها استخدمت F-15 ولم تستخدم المقاتلات الشبحية، ورفض الأتراك أن يشتبكوا معها، والآن ضربت هذه القاعدة بعد أن أنفق عليها الأتراك والسوريون الوقت والمال لإعادة بناها. الرسالة واضحة، لن تكون قاعدة جوية صالحة في سوريا، لن يكون هناك سلاح جوي في سوريا، والأخطر إذا كانت تركيا وراءها.
1: ولكن أليس غريب، اسمح لي دكتور رمضان، نحن لدينا صورة الحقيقة، زميلنا عبد الجليل مكان من هذه الصورة لفهم هذه العداوة بين نتنياهو، خلينا شوية نضبط الموضوع، بين نتنياهو وبين أردوغان. وهنا على هذا الصورة لافتة ترفع لتحضير الانتخابات الإسرائيلية القادمة، يرفع فيها نتنياهو تحذيراته الخاصة بأربعة شخصيات، ربما الجانب الإيراني مفهوم العداوة السابقة، وتضمنت العديد من
0: الحملات،
1: ممداني جديد خلل
2: دخل عشان يغازل ترامب،
1: دخل الحسابات
2: يغازل ترامب،
1: ولكن حضور أردوغان جنبا إلى جنب مع الجانب الإيراني، هذا الحقيقة طرح مجموعة كبيرة من الأسئلة، جدا قوية حتى وإن تراجعت تبقى قوية. هذا أليس غريب في أن يكون هناك نزاع بين ثلاث حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هذه هي المعضلة الأمريكية، المعضلة الأمريكية في الضربة الإسرائيلية هي أن إسرائيل حليف استراتيجي، تركيا حليف وعضو في الناتو، والحكومة السورية هي حكومة بتفويض ورضا أمريكي كامل،
1: ودعم.
2: فأي صراع بين هؤلاء الثلاثة هو يزعج الولايات المتحدة الأمريكية ويزعج ترامب. ولكن رغبة إسرائيل بفرض واقع عسكري داخل سوريا يتوافق مع رغباتها وتخوفاتها أقوى من احترام الرغبات الأمريكية. لذلك بتقديري أن إسرائيل سوف تستمر في الاستفزاز، وأن الضربة كانت محسوبة بعد مغادرة الوفد التركي. ولكن السؤال الأكبر، ماذا لو كانت الضربة الإسرائيلية أسقطت ضحايا عسكريين أو مسؤولين أتراك؟
1: هذا هي انتظرت حتى يغادروا، هي انتظرت.
0: لم تكن تركيا لتسمح بالمقاتلات، كانت ربما سترسل مقاتلات لاعتراض، ربما كنا سنذهب في تصعيد أكبر، لكن حتى الآن كانت مدروسة، حتى الخسائر مدروسة من الجانبين.
2: لا يجب أن نتوقف فقط عند أن هذه الضربة أو تفعيل الجبهة السورية والساحة السورية لتكون ساحة قتال إسرائيلية تحقق فيها أهداف وفرض سطوة فقط تحت بند المظلة الانتخابية لنتنياهو، لا، لأن وزير الإسراء كما ذكرت، وزير الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت الذي ينتقد دائما نتنياهو هو في نفس التوجه. اليوم إسرائيل، نعود للخلف قليلا، إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بدون عدو خارجي يخيف الداخل الإسرائيلي. استنزفت سيناريو إيران إيران إيران على مدى أكثر من 20 سنة، وكان نتنياهو بطل سيناريو تضخيم خطر إيران على إسرائيل. اليوم بيحتاج الساسة في إسرائيل مستقبلا إلى بعبع، البعبع التركي ينطبق. وخاصة أنا لماذا ربط التحالف أو التحالف الباكستاني السعودي التركي؟ لما أسال أقلام في مراكز الأبحاث الإسرائيلية التي تشعر بخطر كبير، وأصبح بعضها يحمل المسؤولية لنتنياهو، أنك أنت التي أوصلتنا إلى تخلصنا من إيران، فاليوم هناك جسم وإن كان لا يعلن العداء لإسرائيل، ولكن بمجرد وجود هذا الجسم هو أفشل مباشرة إمكانية أن تكون حرب إقليمية كما كانت ترغب إسرائيل بين هذه التكتلات. هو أسس لتكتل يمكن أن يضم دول أخرى. طيب.
1: ولكن لا أعتقد بأن إسرائيل الرسمية كانت بهذه الشدة في موقفها تجاه هذا التحالف الثلاثي أو الاتفاق الثلاثي.
2: اقرأ الإعلاميين ومراكز الأبحاث.
1: لا أتحدث عن الموقف الرسمي، تصريحات، لأن إسرائيل اليوم
0: هجم قبل التوقيع،
1: قبل التوقيع فيما
0: بعد ما جاءت مباركة.

0: ترامب يا أستاذ عندما جاءت مباركة هدوء. ترامب
1: كانوا حذرين
2: جدا. ولكن هل هو بعبع أو هناك واقع، هناك حقيقة وهناك مخاوف حقيقية؟
1: يعني إذا نظرنا إلى الداخل الإسرائيلي وكيف يتعامل مع التهديدات الخارجية، هم منذ القدم لديهم السياسة ولديهم استراتيجية. يعني إسرائيل ما عندهاش مشكلة في القاعدة العسكرية، القاعدة يعني فكرة وجود بعض الجنود داخل القاعدة هذا ليس تهديد. الخطورة ماذا؟ الخطورة أن هذه القواعد العسكرية التركية فيما بعد سوف يكون فيها رادارات، سوف يكون فيها أجهزة أجهزة تجسس، يعني قادرة أن تمنع حرية الحركة للطيران الإسرائيلي في الأجواء التركية. هذا رقم واحد، يعني هاي يمكن الهدف الأساسي اللي من وراء قامت بقصف هذه القاعدة. رقم اثنين، يعني أنا صراحة لا أتفاجأ ولن أتفاجأ فيما بعد عندما تقوم إسرائيل بقصف أي قاعدة أينما وجدت، لأنه العقيدة الإسرائيلية منذ عشرات السنوات هي عقيدة استباقية وهي عقيدة وقائية. استباقية عندما يكون هناك خطر حال محدق فتقوم بالتوجه وقصف هذا الموضوع، أو عقيدة يعني وقائية عندما يكون الخطر بعيد المنال وليس حال. وما حدث في هذه القاعدة هو مجرد تطبيق للعقيدة الإسرائيلية الوقائية.
3: لكن إلى الآن لم يعلن أحد في سوريا مثلا، حتى الرئيس الموجود حاليا لم يعلن بأنه هناك نية للعداء مع إسرائيل. هو أعلن صحيح. أو حتى كل الحكومة في دمشق تقول بأنه الهدف هو الوصول إلى تفاهمات أمنية،
4: بناء
3: الدولة. التركيز بالنسبة لكل السوريين بمختلف انتماءاتهم هو بناء الداخل السوري الذي يحتاج أقل شيء إلى 20 عام قبل أن تفكر سوريا في أن تخوض أي صراع آخر. النقطة الأخرى وهي إسرائيل، يعني يجب أن تدرك بشكل جيد، السوريين جميع التكتلات العسكرية الأمنية السياسية تختلف فيما بعضها، ولكن الجميع يتفق في العداء إلى إسرائيل في الوقت الحالي. هذا العداء إلى إسرائيل قد يكون منفذ آخر ليفتح على إسرائيل جبهة أخرى. هذه الجبهة الأخرى صحيح بأن سوريا لا تمتلك أي قوة عسكرية أيضا، ولكن ما شهدناه خلال العامين الأخيرين يقول بأنه لا تحتاج إلى F-16 لتهدد إسرائيل، تحتاج إلى بعض المسيرات وتحتاج إلى بعض القوى العسكرية. هذا لا أحد يستخدمه الآن، ولكن أيضا لا يفترض أن إسرائيل تفكر بأنه سوريا هي الإقليم التابع لها ويجب أن لا يكون هناك فيه أجهزة رادار أو أجهزة تجسس أيا كانت، تركية، روسية، عربية، أيا كانت هذه الأجهزة. هذه حرية لسوريا، هي تتخالف مع من تشاء وتريد مع من تشاء، ولكن إسرائيل الآن هي تريد أن تفرض واقع في الإقليم، يقول بأنها طالما تحطمت أزرع إيران بأنه هي من تتسيد الإقليم، ولكن هذا لن يحدث لأنه الآن هناك لاعبين كبار بدأوا يتناغمون مع بعضهم البعض.
0: لكن تركيا ليست إيران، لا يمكن أبدا أن نقارن تركيا بإيران. أنا أفهم الفكرة إسرائيلية نقل، لكن في غياب طرف تركي يجب أن أعرج على نقطة مهمة جدا، لأن الثنائية إسرائيل تركيا مهمة جدا في هذا النقاش. أولا، هي إسرائيل ترفض أن تكون دولة قوية في المنطقة من الأساس، هي تعرقل صفقات تسليح إلى بلدان حليفة إلى أمريكا وليس لها مشاكل وليس معها حدود. هي في سوريا ضربت حتى مقاتلات MiG-21، أنا أتساءل إذا كانت تطير أصلا، وبالرغم من ذلك إسرائيل كلفت نفسها العناء لتقصفها. هي ترفض أن ترى أي دولة قوية، لكن هي تعمل بواسطة لوبيات على عرقلة صفقات التسليح كلما أمكن ذلك. لكن التصنيع التركي في السنوات الأخيرة بدأ يخرج من معضلة ومن رهانات موافقة الكونغرس في كل مرة على بيع الأسلحة. هذا يشكل خطر كبير بالنسبة لإسرائيل، ويجب أن تكون تركيا عدو الآن أحسن من الغد. لكن دعونا نعرج على نقطة مهمة جدا، إسرائيل أيضا منزعجة جدا من العلاقات الممتازة بين ترامب وأردوغان. أردوغان أصبح كأنه صديق لترامب،
2: هذه سأعود لها بعد
0: إلى
2: الفاصل.
0: درجة ريم أنه استطاع أن يقطع مشروع تسليح الأكراد لمهاجمة إيران. لن تنسى إسرائيل
2: هذه النقطة بالذات، سنعود لها بعد فاصل قصير لفهم هل ستنجح إسرائيل في فرض هذا الواقع السياسي، وكيف يحسبها ترامب كذلك. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.

0: ساعة حوار. نحييكم مشاهدينا، نحاول فهم تداعيات، خاصة ما يهمنا هو الحسابات تقريبا واضحة من خلال التصريحات، ولكن تداعيات ما يمكن أن يحدث، والبعض يتخوف حتى من إمكانية أن يكون هناك اشتباك. في الاستهداف الأخير الوفد التركي غادر قبل بضع ساعات قبل استهداف إسرائيل لمطار أبو ظهور، ولكن يطرح البعض سؤال ماذا لو؟ ولو كانت هناك مخاوف تركية من استهداف جنودها أو التابعين لها في الداخل السوري، فكيف سيتطور الموضوع، خاصة ونحن نتحدث عن حلفاء مباشرين إن صح التعبير حتى سوريا بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهل قادرة إسرائيل على طرح هذا الموضوع ووضع العالم أمام أمر واقع عبد الجليل، من خلال على الأقل الاتفاقات وتفاهمات إلى آخره؟
1: السيناريو الأسوأ الذي تحدثت عنه هو ماذا لو، لكنا نتحدث عنه. إسرائيل حتى لا تصل إلى هذه المرحلة هي تقوم بما تقوم به الآن، هي تحاول أن تؤكد بأنها لن تتردد في أو لن تتهرب من الصراع إذا تحتم، لكن الأكيد بالنسبة إليها تريد أن تقول بأنه خط أحمر، الأتراك لا نريدهم يقتربون من حدودنا، والأهم ليس الاقتراب من الحدود، لا يريدون الأتراك بنفوذ عسكري في سوريا ولا يريدون جيشا سوريا قويا. هذه النقاط الثلاثة، لكن ما يريده نتنياهو وما يستطيع فعله الأمور معقدة
0: بالضبط. أنا أود أن أفهم ما يستطيع فعل.
1: الأمور ساءت بشدة بالنسبة للمجهودات الإسرائيلية بعد زيارة ترامب لأنقرة، العلاقات القوية والاتفاقيات العسكرية، وحتى أن ترامب تمكن من إزالة بعض نقاط الخلاف مثل مشكلة الأس 400 وعودة تركيا إلى مشروع الحصول على F-35. الأمور جد معقدة الآن، بما أن ترامب، حتى أن ترامب قالها أمام الأوروبيين، لو لم تعقد القمة في أنقرة لما جئت، هو يؤكد بأن علاقته أقوى حتى من الأوروبيين. هذا أمر مزعج جدا بالنسبة لإسرائيل التي تريد أن يتحول عند ترامب أردوغان عدوا. لماذا؟ لأنها تعرف بأن أي خطوة تقوم بها ضد تركيا لن تنجح إذا لم تكن تركيا عدوا في أعين أمريكا.
2: أخطأت إسرائيل بالضربة اليوم، أمس أخطأت خطأ كبيرا، وسوف ويجب عليها أن تقلق. إسرائيل، سوريا اليوم هي ليست سوريا الأسد التي كانت تضبط الحدود ومنضبطة بتفاهمات غير معلنة مع إسرائيل، وتركيا ليست إيران، تركيا دولة قوية وقوية جدا. بتقديري أن على الإسرائيليين أن يخشوا مستقبلا ردود فعل وبعض الإجراءات لن تتوقف تركيا عن التعاون العسكري.
0: لماذا يخشو دكتور؟ لماذا يخشو ونتنياهو إلى اليوم يصرح؟ خلينا نشوف مثلا آخر تصريح له الذي يقول صراحة، يعني بعد كل بيانات رئاسية نتنياهو يقول لن نسمح بأن يتم تهديدنا من داخل سوريا. نستمع له. إذن هذا هو لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم، وكان تصريحه الحقيقة ملفتا للغاية. قبل بضع دقائق ربما كان تصريحه ملفت للغاية. التصريح هذا ما الذي يقول فيه نتنياهو؟ يقول لن نسمح ونتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يهدد

0: ضد إسرائيل هو ماضي، من يمنعه؟
1: هذا الخطاب أؤكد أنه انتخابي 100%. لن تحتمل إسرائيل العبء على الداخل الإسرائيلي من استدعاء عداء مباشر مع تركيا بعد سنوات من العداء مع إيران. شوفي، إسرائيل دائما كانت تبحث عن عدو خارجي في زمانات منظمة التحرير، فتح، عرفات، ثم حماس، ثم حزب الله، ثم إيران.
2: اليوم تعد الجميع دفعة
1: وتريد تركيا، هذا من جهة.
0: ولكن ألا تعتقد دكتور بأن الموضوع يتجاوز الانتخابات، بأن الموضوع فعلا إسرائيل من أقصى يمينها الأقصى يسارها تتخوف من وجود قوة عسكرية في سوريا؟
1: لذلك قلت أخطأت إسرائيل. إسرائيل ليس تخطأ أحيانا، هذا خطأ كبير ارتكبته إسرائيل اليوم بجلب أو استدعاء المعاداة مباشرة مع تركيا. حتى لو تركيا انضبطت ضمن الضوابط الأمريكية، لكن لن تتوقف التعاون مع الدولة السورية، لن توقف التعاون العسكري، بل سيزيد التعاون العسكري، وسوف نشهد في قواعد سورية قوات عسكرية تركية. لذلك المواجهة مع إسرائيل قادمة، ولكن هذه المرة إسرائيل هي التي ساعدت للمواجهة مع تركيا.
3: اللي تتكلم فيه الآن قبل شوي رئيس الوزراء الإسرائيلي، العبارات التي استخدمها هي ليست عبارات كما لو كان أول مرة بيستخدمها. يعني في كل مرة يقصف دولة مجاورة يستخدم نفس العبارة. ولدينا هذا الشعور أن هذه العبارات قد تكون مرتبطة بالانتخابات اللي مفروض تكون بعد شهرين تماما من الآن. لكن ما حدث في قاعدة أبو الظهور يكشف أمرين بالنسبة لي. يكشف أولا حجم الخلاف الكبير مع تركيا، ويكشف ضعف آلية منع الاحتكاك اللي تم إنشائها بين الطرفين، بين تركيا وبين إسرائيل. يعني في إبريل الماضي 2025 تم إنشاء آلية بين إسرائيل وبين تركيا هدفها منع الاحتكاك. هذه الآلية
0: هو لم يتم احتكاك اليوم، انتظروا حتى
3: على وشك
0: يطلع
3: الاحتكاك.
0: على وشك
3: وين؟
2: الفكرة
3: إنه هذه الآلية لم يتم نشرها. لكن إذا أردنا أن ننظر إلى الآليات بشكل عام، عادة الآليات هدفها ماذا؟ هدفها منع الاحتكاك، خفض التصعيد، أن يكون هناك هوت لاين بين الدولتين. لكن هناك تصريح قبل ساعات من الآن لهاكان فيدان وزير الخارجية التركي متعلقا بآلية منع الاحتكاك. شو ماذا قال؟ قال هاكان فيدان، قال إنه نحن نسعى إلى آلية مع إسرائيل على غرار الآلية الموجودة مع روسيا، كما لو كانت الآلية منع الاحتكاك مع روسيا أفضل من الآلية الحالية. طيب لو نظرنا إلى الآلية الموجودة مع روسيا بماذا تختلف؟ تختلف بماذا؟ إنه وصلت لدرجة إنه هناك دوريات مشتركة تركية روسية في ذلك الوقت على الأراضي السورية، وهذا ما يطمح يمكن الرئيس الأمريكي الآن أن يقوم به من أجل تطوير ودعم الآلية المفروض تكون موجودة بين تركيا وبين إسرائيل على الأرض.
2: أمر مستحيل، أتوقع أنه مستحيل، لا توجد ثقة.
4: الأستاذ
5: كان في قوات عسكرية على الأرض في داخل سوريا، وبالتالي كان في دوريات مشتركة في إسرائيل مع إسرائيل، وضع مختلف في الوقت الحالي. ولكن نحن نتحدث كأنه تركيا هي الوحيدة فقط صاحبة الدور في سوريا الآن. لا ننسى دور البريطانيين على سبيل المثال، دور الأمريكيين أنفسهم، دور دول خليجية، هناك أدوار كثيرة في سوريا الآن. ولكن نعود إلى نقطة العسكرة أو التدريب العسكري أو الدعم العسكري. إلى الآن باتفاق دولي أو بتفاهمات أيا كانت، الدور هو منوط بتركيا، وروسيا تحاول عن طريق القاعدتين، والآن هناك بعثات تذهب للتدريب في روسيا والأسلحة الروسية الموجودة سابقا، بأنه تدخل إلى الخط. غير ذلك لا يوجد خيارات في الوقت الحالي. إسرائيل ستبقى، هي قصفت T4 سابقا حتى قبل هذه التفاهمات التي نتحدث عنها، واتهمت أيضا بأنه هناك قواعد لمسيرات تركية ستحدث أو ستبنى في سوريا. ولكن أعود إلى نقطة بأنه النفوذ لا يبنى بعدد الجنود الموجود، المفروض يبنى بكثير من النقاط. كل الأطراف الآن موجودة في سوريا. إسرائيل لا ترسل رسالة إلى سوريا فقط أو إلى تركيا، هي تريد أن تقول أنا صاحبة الكلمة العليا في الأقليم.
0: ولكن ألا ترى أستاذ ناصر بأن الموضوع قادر أن يكون معقد أكثر من ذلك، وقادر أن يضعنا في إطار تصعيدي أكثر؟ بمعنى نحن لا نتحدث عن أي دولة، تركيا مع أهمية كل الدول المجاورة لسوريا، ولكن تركيا أولا حكومة قوية
2: ديمقراطية
0: تصنع أسلحتها ومستقلة بذاتها. وتركيا من الدول التي لا تسمح بأن يتم تجاوز الخطوط الحمراء مثلا في إمكانية استهداف. نتنياهو اليوم مصر على أن لا يكون هناك جيش قوي في الداخل السوري.
5: ما هو تعريف
0: سيمنع الجيش قوي؟ تدريب، إعادة تأهيل المطارات، المدرجات،
5: يعني
0: المستودعات.
5: أنا لست خبير عسكري، ولكن يعني
0: استجلاب مستشارين.
5: أنا معك، ولكن الآن القوة العسكرية

0: تعد تبنى فقط تختزل في القوى الجوية. إسرائيل ما تستطيع فعله الآن هو ضرب القوى الجوية إذا بنيت في سوريا، غير ذلك لا تستطيع. مراكز تدريب أو مراكز تدريب المسيرات أو حتى القوى الصاروخية إذا أتت سواء كان من تركيا أو من قوى أخرى لا تستطيع إسرائيل أن تمنعها. هل هناك فاعلية على إسرائيل في هذه النقاط؟ هناك فاعلية كبيرة، وأعتقد بأنه حتى الدول الطوق كما تسمى ستبدأ بتغيير استراتيجيتها في التسليح وطريقة التعاطي مع إسرائيل من الدروس الموجودة سابقا. من يمنع إسرائيل الآن؟ المايسترو الأمريكي إلى الآن لازال يعني يحاول أن يمسك الخيوط ما بين الأطراف ويمنعها. تركيا ليست فقط طرف لاعب في سوريا، هي طرف لاعب في الناتو وطرف مهم جدا للولايات المتحدة أقله في الوقت الحالي.
1: لكن فيه نقطة مهمة جدا، الأساتذة الكرام كانوا تحدثوا بأن تركيا ليست إيران وتركيا أقوى من إيران. أهم عامل قوة لتركيا إذا قارناها بإيران هو دبلوماسيتها الأذكى. هي تستطيع اللعب على متناقضات بتناقض جغرافيتها الصعبة بين الشرق الأوسط وبين آسيا وبين أوروبا وبين روسيا شمالا، علاقة جيدة مع روسيا وعلاقة جيدة كعضو في الناتو. هي قدرتها على امتصاص الفخاخ، لأنه هذا فخ، هذا فخ يريد أن يدخل تركيا في مشاكل مع أمريكا أو إدخالها في مستنقع آخر جديد لإلهائها لسنوات طويلة، خاصة وأن مثل ما قلت تركيا تبقى تعرقل مشاكل إسرائيل مع الأكراد في في في في إيران وفي أماكن أخرى. لكن نقطة مهمة جدا، مثل ما قال إسرائيل بالنسبة إليها العقيدة العسكرية هي الإبقاء على السيادة الجوية على كل المنطقة. يجب أن يبقى لديها سلاح جو أقوى من الجميع، بالإضافة إلى أن عقيدتها العسكرية تعتمد على جمع عدد كبير جدا من المقاتلين بشكل أسرع يسمح بحسم الحرب قبل أن تصل قدرات الدول المجاورة إلى مستوى يهددها، رغم أنهم أقوى منها عددا وحتى جيشا وعتادا. الحل حاليا هو أنها لا تريد قوة جوية قوية محيطة بها، أصلا هي مزعجة من تركيا وتريد عرقلة بناء القوة الجوية التركية، لكن حاليا لا يمكنها أن تذهب إلى صراع مباشر لأن تركيا لن تقع في الفخ.
2: من قال أن إسرائيل معصومة من الأخطاء؟ أخطأ نتنياهو خطأ كارثيا وستدفع إسرائيل ثمنا كبيرا. الأتراك ليسوا سهلين. فككت إسرائيل في السنوات، تركيا في السنوات الماضية عدد كبير من شبكات التجسس الإسرائيلية في تركيا. تركيا التي عندما قامت طائرة عسكرية روسية فقط باجتياز الحدود أسقطتها. لذلك رد الفعل التركي إن لم يكن معلنا، وسنشهد في المستقبل القريب، على الأقل أن تقوم تركيا بالضغط على إسرائيل من خلال أذرعها وأدواتها العديدة. أنا عندما قلت تركيا ليست إيران، لأن تركيا لديها باع طويل في التعامل مع الأكراد وغيرها وغيرهم، بالإضافة إلى أن نتنياهو اعتقد بأنه صاحب الضربة ولا يوجد رد فعل، وأن خطابه للشارع الإسرائيلي وكأنه يضرب حماس في غزة. هنا يختلف الأمر. بتقديري أن نتنياهو أخطأ وإسرائيل سوف تدفع ثمن التجاوز اليوم. كل الضربات والاستهدافات الإسرائيلية لسوريا في الماضي تختلف عن هذه المرة. ننتظر ضبط النفس، ننتظر تدخل أمريكي يضبط ردود الأفعال.
3: لكن دكتور من سيضبط؟ هو كيف سيضبط؟ نحن لا نتحدث.
1: مثل ما قال الأستاذ، إسرائيل تخطئ ليست معصومة، لكن في كل مرة أمريكا تغطي تتدخل. لكن هذه المرة لا نرى أي تدخل.
3: ولكن هذه المرة نحن لا نتحدث عن استهداف فقط، نحن نتذكر بأنه منذ ديسمبر 2024 كان هناك توغلات عديدة.
2: صحيح.
3: إسرائيل بريا وصلت إلى محيط دمشق.
2: صحيح.
3: إلى ريف دمشق. واليوم هي حاضرة في الجنوب ولم تتحدث لولايات المتحدة.
4: ويمكن
3: هاي
4: أول مرة إحنا منشوف السادرين، يمكن أول مرة منشوف إنه إسرائيل وصلت إلى منطقة عمق يعني حتى الحدود التركية، يعني بتحدث حوالي 300 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية. لكن واضح إنه إذا لاحظتوا يمكن خلال الشهور الشهور الماضية كان في هناك حراك دبلوماسي قوي جدا في سوريا، كان هناك الأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، كان الرئيس الفرنسي في سوريا. يوم الضربة من كان موجود في سوريا؟ كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان بيتحدثوا عن هناك تصميم إسرائيلي ألا تكون هناك سوريا مستقرة، هي كما لو كان استقرار سوريا تهديد لإسرائيل، مع العلم أنه سوريا خلال الأشهر الماضية قطعت علاقات قوية جدا، قطعت من أجل إعادة ربط شوط كبير من أجل أن تندمج في المجتمع.
1: لم تعطي إسرائيل أي فرصة،
4: ولم تعطيها إسرائيل أي فرصة بالفعل. هذا
0: حتى الآن الولايات المتحدة تحاول أن تقول في التفاهمات أو فيما يسرب من المحادثات بين الأطراف الإسرائيلية والسورية والأمريكية بأنه تعود إسرائيل إلى الخطوط التي كانت عليها بغض النظر، أو لا يتم الحديث عن مرتفعات جبل الشيخ إلى الآن. ولكن بريا الولايات المتحدة تريد من إسرائيل أن تعود إلى

0: على هذه الحدود، ولكن متى هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى كثير من النقاط. النقطة الأخرى هي آلية تركيز الولايات المتحدة الآن إذا استطاعت أن تمنع الأطراف المتصارعة من أن تتصارع مع بعضها البعض، لأنه أيضا روسيا لن تتخلى عن دورها بسهولة، هي تحاول أن تكون موجودة في سوريا، الأوروبيين كثير من الأطراف تريد أن تكون موجودة.
1: لازلت تعطي أهمية أستاذ ناصر لدور روسيا ودور الأوروبيين في الداخل السوري؟
0: هو غير موجود في الوقت الحالي أو مغيب، ولكن بريطانيا
1: موجودة،
0: بريطانيا موجودة بشكل كبير،
1: شيء يدرس فيها
0: استخباراتيا وحتى سياسيا، يعني تعطي بعض الأطر. وأيضا روسيا تحاول أن تجري تفاهمات معينة في مسألة القواعد وفي مسألة أنه التسليح الجيش السوري هو روسي ويمكن أن تعود إلى بنائه مرة أخرى،
2: أساس بناء أسرع
0: تماما
2: بما أنه جاهز
0: تماما. النقطة الأهم بأنه إسرائيل لا تريد سوريا مستقرة الآن، ولكن أيضا يعني الخطأ مثلا بأنه إسرائيل دائما لديها أخطاء تؤدي إلى كوارث على الداخل الإسرائيلي، منها الحصار وغيرها من النقاط، ولكن الخطأ الآن الموجود بأنه لديك 500,000 مقاتل بانتماءاتهم المختلفة، متطرفين، متشددين، ليبراليين، يتبعون لتركيا، ما أردت. هؤلاء منذ 14 عام لديهم
3: خبرات
0: أسلوب في القتال، إذا عادوا إلى ذلك ستكون مشكلة.
1: كم تبقى 10 ثواني؟
2: في كلمة فقط،
1: 30 ثانية.
2: لا يجب أن ننسى عندما قال دونالد ترامب نتنياهو لا يجب أن يتدخل ضد حزب الله، ويجب أن نوكل هذه المهمة إلى أحمد الشرع لأنه يقوم بها أحسن. لن تقبل إسرائيل بهذا.
4: نتنياهو ورط إسرائيل وتركيا بقليل من الدعم يمكن أن تقلق وتزعج إسرائيل بشكل غير مسموح.
1: السلام عليكم، شكرا للجميع.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساءً.

0: على العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
6: مستقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: ما فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
15: العربية FM.
16: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العناصر؟
17: 4 مساء بتوقيت السعودية.
18: تعاود نشاطها النووي.
19: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
15: العربية FM، أن تعرف أكثر.
20: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
21: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
20: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
15: العربية FM.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في الشارع السياسي لا تكفي متابعة الخبر بينما تقترب النيران من مصادرها أكثر فأكثر. شعوب تلهث وراء الأمن والاستقرار وحكومات تجاهد لتمتلك ناصية القرار، وعلى رأس كل ساعة تنهمر العواجل والأخبار. ولأن الأخبار لا تتوقف نستوقفها لنقرأ ما تخفيه من الأحداث ونتحرى الحقيقة بين العناوين. وهنا حيث ينتهي الخبر تبدأ الحكاية، وفي طياتها لهذه الليلة بين خنق إيران وفتح باب الدبلوماسية، هل يعود ترامب إلى نقطة البداية؟ من الشرق الأوسط إلى أوروبا، كيف تفكر إيران في توسيع دائرة المواجهة؟ في اليمن تصعيد حوثي على الساحل الغربي ومخاوف من اتساع الجبهات. الأمم المتحدة تحذر، هجمات الحوثيين تهدد بتوسيع المواجهة في المنطقة.
0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم. تبدو المواجهة بين واشنطن وطهران وكأنها تدخل مرحلة أكثر تعقيدا مع ورود مؤشرات على انتقال الإدارة الأمريكية من سياسة الضربات المباشرة إلى استراتيجية الضغط المتدرج والخنق الاقتصادي. فقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه إلى وقف أي مفاوضات مع طهران نظرا لاستيائه من عدم استعدادها لتنفيذ مطالبه. وبحسب ما نقلته شبكة CNN الإخبارية عن مسؤول أمريكي، أبلغت واشنطن حلفائها بأنها تدرس تغيير نهجها تجاه إيران من توجيه ضربات عسكرية قوية إلى خنقها تدريجيا عبر عقوبات، وصفها المسؤول الأمريكي بأنها ساحقة. لكن واشنطن وفق الرواية الأمريكية لا تغلق الباب بالكامل أمام الدبلوماسية، فهي تريد قبل العودة إلى طاولة التفاوض إشارات واضحة من القيادة الإيرانية بأنها مستعدة لإبرام اتفاق. في المقابل تبدو طهران متمسكة بخطاب دبلوماسي مختلف توجهه إلى نطاق جغرافي مختلف. فقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة تلفزيونية أن تطوير السياسة الخارجية عملية مستمرة، وأن بلاده أعطت أولوية أكبر للعلاقات مع دول الجوار.
2: السياسة الخارجية الإيرانية أمر مستمر.
3: السياسة الخارجية الإيرانية عملية مستمرة قد تطورها كل حكومة من خلال سلسلة من المبادرات ونوع مختلف من الحوار والمبادرات الجديدة، لكن سياستنا الخارجية لها عدد من المبادئ الثابتة التي تسعى كل حكومة إلى تعزيزها. في عهد رئيس إيران مسعود بزشكيان أعطيت أولوية أكبر لدول الجوار.
1: عراقجي شدد على أن تعزيز هذه العلاقات يتطلب إزالة مصادر التوتر وتوسيع أطر التعاون، وهو ما دفع طهران بحسب تصريحاته إلى إطلاق ما سماها سياسة الدبلوماسية الإقليمية.
3: وبطبيعة الحال فإن إعطاء الأولوية للجيران يستلزم متطلبات معينة، أحد هذه المتطلبات هو إزالة أي توتر في العلاقات مع كل جار من جيراننا، ويعني ذلك أيضا توسيع أطر العلاقات وخلق أسس وقدرات جديدة فيها. ولهذا السبب إلى جانب سياسة الجوار أطلقنا أيضا سياسة الدبلوماسية الإقليمية.
1: وتحت شعار السياسة الدبلوماسية الإقليمية يقول رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إذا لم تكن إيران قادرة على القتال فلن يحقق الحوار مع الولايات المتحدة أي نتائج. كان هذا خلال زيارته إلى العراق. لكن العقدة لا تبدو خارج إيران أو في محيطها فقط، فالمشهد الإيراني الداخلي

0: الإسرائيلي يشهد تباينا متزايدا بين تيارات ترى في التفاوض فرصة للخروج من الحرب والضغوط الاقتصادية، وتيارات أخرى تتحفظ على تقديم التنازلات للولايات المتحدة. وفي هذا السياق حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم، وأكد تأييده لكل خطوة يمكن أن تقود البلاد إلى إنهاء الحرب ورفع القيود المفروضة عليها.
1: الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبياً يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها، أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجياً. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا، وهذا خطأ كبير وفادح.
0: ويقول خاتمي: منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. ويقول: توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل. وبين ترامب الذي يريد ثمنا سياسيا واضحا قبل العودة إلى التفاوض، وطهران التي تحاول تثبيت معادلة الدبلوماسية الإقليمية وتتعامل مع انقسام داخلي حول جدوى التفاوض، يبقى السؤال الأكبر: هل هي قطيعة جديدة بين واشنطن وطهران، أم مجرد مناورة تفاوضية جديدة تسبق اتفاقا أكثر صعوبة؟ أرحب بضيفي الكريمين الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري من بيروت، ومن واشنطن معنا الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دكتورة حياة، نبدأ معك. قرار ترامب بوقف المفاوضات إذا ما تأكد، يعني لأن الإشارات الآن إلى حد ما متضاربة أو متعاكسة، مثل هذا القرار هل يعني بالفعل انهيار المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، أم هو مرة أخرى محاولة لتحسين شروط التفاوض أو لزيادة الضغط على إيران لتقديم مزيد من التنازلات؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ حسن، لك ولضيفك وللمشاهدين والمستمعين. يعني التهديد بالحرب العسكرية والتفاوض ثم وقف التفاوض والتهديد بوقف التفاوض، يعني لطالما كانت هذه دائما أدوات الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على مدى عقود، يعني منذ نشوء النظام الإيراني الحالي. طبعا
0: هل هي حالة خاصة فقط مع إيران أم تتبعها أمريكا في نزاعات وصراعات ومواجهات أخرى؟
2: يعني ربما هي الحالة الأكثر إذا صح التعبير يعني
0: فرادة،
2: الحالة الغير معتادة في العلاقات الدولية.
0: طب ما السبب؟ يعني أمريكا تنتهج أساليب مختلفة، أنا أفهم ذلك، لكن في منطقتنا على الأقل استخدمت القوة بشكل آخر مع العراق، استخدمت النفوذ العسكري والسياسي في سوريا بشكل مختلف، مع اليمن تتبع مقاربة مختلفة تماما تاريخيا مع الصومال ومع مناطق أخرى قريبة من الشرق الأوسط، إيش معنى مع إيران يعني تنتهج هذه الطريقة؟
2: يعني هنا يمكن الحديث عن أكثر من سبب. أولا لا ننسى يعني بأنه سقوط نظام الشاه، لنعود إلى الأساس، لم يكن بعيدا عن إذا صح التعبير الضوء الأخضر الأمريكي أو القبول الأمريكي بطريقة أو بأخرى. لاحقا عندما اتخذ هذا النظام سياسات عدائية بدأت منذ بدايته، يعني في العام 1979 من مسألة الرهائن وصولا إلى الوكلاء أو ما إلى هنا، دخلت العلاقة إلى المواجهة المباشرة. ولكن لا ننسى بأن فكرة وجود النظام الإسلامي الإيراني كانت مطلبا غربيا في بداية المطاف، وثم استفادت يعني الولايات المتحدة الأمريكية رغم حالة العداء واللاثقة التي تكونت عبر عقود معها بينها وبين النظام الإيراني، ولكنها استفادت لتأمين مصالحها ومشاريعها في المنطقة، وبالتالي يعني خدم هذا النظام بطريقة أو بأخرى بعض الأهداف الوظيفية للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن عندما وصل الأمر بأن هذا النظام بات يهدد بشكل فعلي تجاوز الوظيفة الذي تم إنشاؤه خلاله، وبات يهدد بشكل فعلي

0: النظام العالمي ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية المباشرة في منطقتنا، انتقل الصراع إلى هذه المواجهة المباشرة. وأنا أعتقد بأنه حتى هذه اللحظة تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ليس على احتواء النظام، ولكن على ضرب كل المقومات التي من خلالها استخدم أو بنى القوة التي بناها، أكان الوكلاء أو البرنامج النووي. الآن لدينا مسألة الحصار، مسألة يعني الابتزاز في مضيق هرمز وباب المندب وغيره. وبالتالي اليوم تجاوز، إذا صح التعبير، النظام الإيراني الحدود الوظيفية له، وبات يشكل تهديدا كبيرا.
1: هل تعتبرين دكتورة حياة، يعني أشرتي الحقيقة لعدة نقاط مهمة وتنقلت فينا بعدة مراحل تاريخية كان لابد من الرجوع إليها ولو بشكل سريع لكن لنفهم الإطار العام، هل تعتقدين أنه أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مع إيران هو الأفضل أو المختلف أو الأقوى أو الأضعف، لا أدري كيف تصنفيه، مقارنة بكل الرؤساء الذين سبقوه منذ 47 عاما وحتى يومنا هذا؟ يعني حتى أمد قريب كانت إيران مصنفة ضمن محور الشر، مجرد تصنيف وشوية عقوبات.
0: نعم طبعا، وهذه العقوبات يعني استطاع النظام الإيراني التعايش معها والالتفاف عليها، وهو يقوم حتى هذه اللحظة بطريقة أو بأخرى بذلك. لهذا نرى أن الاستراتيجية الأمريكية اليوم توسعت إلى منافذ التهريب والعملات الرقمية وما إلى هنالك. ولكن للإجابة على سؤالك بشكل مباشر، أنا أعتقد بأن ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخدم أيضا أو يعكس الاستراتيجية الأمريكية التي وضعها. اليوم اختلفت الاستراتيجية الأمريكية عن تلك التي كانت موجودة لعقود. لا ننسى في السابق كان هناك الدور الأكبر والأوحد للولايات المتحدة كنفوذ مباشر وتواجد عسكري مباشر في الدول العربية، كانت هي التي تخوض الحروب العسكرية. اليوم اختلفت، هناك إذا صح التعبير تحول في الاستراتيجية الأمريكية. تحدث عن ذلك الرئيس دونالد ترامب بوضوح، هو يقول بأنه لا يريد أن يتحمل خسائر مباشرة في الحروب العسكرية، بأنه يضع المصالح الاقتصادية وتحديدا مسألة الممرات والمضائق وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي هي التي تشكل اليوم ركائز إذا صح التعبير السياسة الأمريكية والأهداف الأمريكية، وهي أيضا يعني تعيد تشكيل النظام العالمي ككل. ثانيا، مسألة وتحدثنا عنها أكثر من مرة في هذا البرنامج، مسألة أو مبدأ تشارك الأعباء، وهذا ما عبر عنه بوضوح عن اتفاق مكة حين علق
1: صحيح.
0: عليه.
1: أنا واضح يعني جدا ترحيبه الكبير بهذا الموضوع، لكن خلينا أنتقل على جزئية الحديث عن التغير الاستراتيجي اللي أشرتي إليه حضرتك، وأروح لضيفنا من واشنطن الأستاذ علي. عندما يتحدث الجانب الأمريكي، وقلنا حتى هذه اللحظة ليس هناك شيء مؤكد، هي مجرد تصريحات منسوبة إلى مسؤول أمريكي مجهول الهوية حتى هذه اللحظة، إذا ما تأكد هذا الشيء وكان بالفعل هناك انتقال من استراتيجية الضربات المباشرة إلى استراتيجية الخنق التدريجي والعقوبات الاقتصادية الساحقة وما إلى ذلك، هل يمكن من وجهة نظركم بالفعل أن يدفع هذا النهج إيران إلى تقديم مزيد من التنازلات التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب تعريفه؟ لأنه تعريف التنازل أيضا كما تعلم وتعرف يختلف بين طهران وبين أمريكا.
2: تحية لك ولضيفتك. الحقيقة أنه يعني متابعة التصريحات اليومية للرئيس دونالد ترامب قد لا يكون هو المفيد بصورة نهائية، لأن الرئيس دونالد ترامب معروف بتقلب مواقفه وتصريحاته، لكن الهدف الاستراتيجي هو إعادة بناء نظام أمني إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي تحصل مع إيران.
1: يعني كأني بك تقول أنه مجرد الاكتفاء بالمتابعة اليومية لحظة بلحظة لكل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي قد لا يساعدنا بشكل كبير على رؤية المشهد العام والخط العريض الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران.
2: لا، التصريحات هي مجرد غبار في هذه المعركة الطاحنة التي
1: طيب
2: تحصل.
1: ساعدنا إذن، ساعدنا ضع يدنا إن تكرمت على هذا الخط العريض لنفهم أكثر.
2: يعني أولا لأعود

0: بعض الشيء إلى التصريح على أقول أن الرئيس دونالد ترامب متقلب في مواقفه، ساعة يقول أنه في مفاوضات وأنه يحقق تقدما كبيرا، وساعة أخرى يقول أنه سيلجأ إلى الخيار العسكري وسيوجه ضربة لا سابق لها لإيران. وكل هذه التصريحات المتضاربة لا تساعد حقيقة في فهم ما يحصل. ما يحصل على سبيل المثال، واحد من التطورات البالغة الأهمية، رأينا مثلا نشوء التحالف بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. هذا التحالف الدفاعي قد يكون هو العمود الفقري، وربما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى المساعدة في ذلك إذا كان يوفر ذلك تأمينا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ولحلفاء الولايات المتحدة. هذا التحالف هو من 3 دول حليفة للولايات المتحدة. هناك أدوار أخرى لقوى أخرى في المنطقة. إيران تقف على الضفة المخالفة لهذا التوجه الأمريكي ولا تريد للولايات المتحدة. عندما يقرر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب، بمعنى انسحاب من الشرق الأوسط الأمريكي إلى شرق أوسط آخر، قد يساعد في حماية المصالح الأمريكية.
1: شرق أوسط أمريكي إيش؟ لحظة، إيش يعني شرق أوسط أمريكي؟
0: يعني خلال منذ الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة هي المسيطر الأكبر وصاحبة القرار الرئيسي في كل شؤون وشجون منطقة الشرق الأوسط بأشكال مختلفة، بالأشكال العسكرية والأشكال السياسية والدبلوماسية وغير ذلك. الآن الولايات المتحدة تريد أن تضع هذه المقدرات وخصوصا العسكرية في مواجهة هذا النفوذ المتصاعد للصين في آسيا. وهذا النفوذ المتصاعد للصين في آسيا يحتاج إلى مساعدة، أولا بتوجيه المصادر القوة الأمريكية في ذلك الاتجاه، وثانيا إيجاد مصادر مساعدة لهذه القوة الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك خصوصا منطقة الشرق الأوسط.
1: طيب جميل.
0: الشرق لذلك أقول أن ما قالته الدكتورة حياة في نهاية كلامها عن تحول استراتيجي يحصل في المنطقة ربما هو بيت القصيد في فهم ما يحصل هنا في الولايات المتحدة. هذه الإرادة الأمريكية تريد أن تتوجه منذ سنوات في اتجاه آخر، ولا تريد أن تستنزف من الآن فصاعدا ربما قريبا في هذه المشاكل مع إيران أو غير إيران.
1: لذلك نحن نفهم أنه تتغير أحيانا الأولويات بالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة فيما يرتبط بملف إيران أو ملفات دولية أخرى في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في شرق آسيا أو في مناطق أخرى كثيرة، لكن يعني يبقى أنه الملف الإيراني هو الملف الذي ظل ينتقل من عهدة إدارة إلى إدارة أخرى. عموما دكتورة حياة، ترامب اليوم يتحدث يقول أريد إشارات واضحة من الجانب الإيراني على أن طهران باتت مستعدة لتوقيع اتفاق. ما هو الاتفاق الذي يريده ترامب الآن، وما هي الإشارات التي يريدها في هذه اللحظة ليقول نحن بتنا قريبين من توقيع اتفاق؟ لأنه بالوقت ذاته مثل ما سمعت قبل شوي رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يزور العراق في غمرة الحديث عن سياسة إقليمية دبلوماسية مختلفة تتبعها طهران. يعني لخبطونا ولخبطوا المنطقة معهم، ما عدنا عارفين شو بدهم.
2: يعني وهو تحدث قاليباف أن للمفارقة ما يسميه المقاومة الإيرانية باتت قوة عالمية وتشكل وهي في طور تشكيل نظام عالمي جديد ليس فقط في المنطقة ولكن بشكل عام متحرر من التدخلات الأجنبية. يعني إلى هذه الدرجة يذهب بعيدا قاليباف. أنا برأيي الهدف أو ترامب لن يرضى باتفاق مع إيران إلا بالشروط الأمريكية، وهي الشروط التي رفعها منذ البداية. طبعا كانت مسألة مضيق هرمز أتت كتحول في المسار هذه الحرب الأمريكية على إيران، فبات الحديث الأول عن المضائق، علما بأنني أنا أعتقد وقد قلتها كان على العربية أو مع حضرتك

0: لأن هذه ما قامت به إيران في مسألة إغلاق مضيق هرمز هو خدمة للولايات المتحدة الأمريكية، من حيث تدري أو لا تدري على المستوى الاستراتيجي. عندما نتحدث عن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في إدخال دول المنطقة ودول أوروبية إلى أن يعني إلى الدخول مباشرة في هذه الحرب وتأمين المضائق لتخفيف الأعباء على الولايات المتحدة الأمريكية للأهداف التي الكبيرة التي تضعها الولايات، والتي تحدث عنها طبعا الأستاذ الكريم بردة من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الصين والتحولات في
1: نعم.
0: المنطقة. إيران، ترامب يريد إيران خاضعة كليا للشروط الأمريكية، وعلى المستوى الشخصي أنا لا أعتقد بأن هذا سوف يعني يحدث مع إيران. هو يريد إيران أن تتخلى عن
1: يعني على
0: برنامجها
1: الأقل في
0: النووي.
1: البرنامج النووي لن يحصل في هذه المرحلة على الأقل.
0: بالضبط بالضبط، نحن يعني نتفق بطريقة أو بأخرى بأن ورقة مضيق هرمز إذا ما استمرت سوف تتحول إلى عبء، وهي بالفعل باتت يعني بدأت بالتحول إلى عبء بالنسبة لإيران. أولا لمزيد من العزلة، ثانيا هناك بحث عن أو عمل يجري لفتح ممرات وطرق أخرى كانت برية أو بحرية، وبالتالي أيضا هذا على المدى البعيد يفقد إيران السيطرة. وثالثا هو استنزاف، على قدر ما هو استنزاف لدول المنطقة، ولكن أيضا مع الحصار البحري يتحول إلى استنزاف
1: طيب
0: فعلي للاقتصاد الإيراني. لذلك في حال، وهنا استبعد هذا الموضوع، هو يريد إيران بلا أي قوة، ونتحدث عن الأدوات التي شكلت أساس النظام الإيراني وشرعية النظام الإيراني في الداخل الإيراني وفي المنطقة، أي أو قوة أو فائض قوة أو نفوذ إيران في المنطقة. نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، عن الصواريخ البالستية، عن الوكلاء، مسألة الوكلاء، وكل هذه أدوات إيران للإمساك بالداخل وأيضا لفرض النفوذ في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط،
1: طيب
0: وتحديدا ما تعتبره هي ساحات نفوذ لها، يمن، عراق، لبنان، وسابقا
1: تمام.
0: سوريا.
1: بدي أسأل سؤال الأستاذ علي قبل أن أنتقل إلى صفحة أخرى في هذا المحور. استمعت معنا إلى ما قاله الرئيس الأسبق الإيراني محمد خاتمي، وتحدث فيه عن وجود انقسام حقيقي هذه المرة داخل إيران بين من يريدون استثمار الدبلوماسية لإنهاء الصراع وبين من يرفضون يعني تقديم أي نوع من التنازلات للجانب الأمريكي. في الأول كان يقال بأنه هناك تكهنات وربما هذه عملية تقاسم أدوار في الداخل الإيراني لتشتيت الولايات المتحدة ودول الجوار، لكن عندما يتحدث بهذا الموضوع رجل من خارج السلطة هو محمد خاتمي، لكنه مطلع على تفاصيل الأمور. من وجهة نظرك إلى أي مدى هذا الكلام بيأكد لنا هذه الحقيقة وهذه الخلاصة التي كان يتحدث بها الكثيرون في السابق؟
2: لا يعني هذا الكلام الذي قاله الرئيس خاتمي مهم للغاية. أولا لأنه ربما يكون الشخص الأكثر ودا مع الغرب وطريقة تفكير الغرب، ولكن في الوقت ذاته هو يفهم الآليات الداخلية للنظام في إيران. هذا النظام الذي أراد الرئيس دونالد ترامب إسقاطه لم يسقط. الفوضى التي كان يتوقعها كثيرون داخل إيران لم تحصل. إيران لا تزال هذا النظام باق، والإيران باقية في مكانها، لم تتأثر بما حصل حتى الآن إلا بقدر المعاناة التي يواجهها الشعب الإيراني. وهذه مسألة المعاناة الإيرانيين قد لا تهم كثيرا النظام. النظام يهمه أن يحافظ على نفسه أولا وقبل أي شيء آخر، ولكن هذه الحرب حتى الآن كما يبدو أولا لم تنهي البرنامج النووي الإيراني، وهو قوة كبرى ممكن أن تكون مؤثرة إقليميا ودوليا. هذا النظام عفوا البرنامج النووي لا يزال قائما. ثانيا أدت الحرب إلى إعطاء إيران، أو اكتشفت إيران من خلال هذه الحرب أنه يمكنها الإفادة من ورقة قد لا تقل أهمية إقليميا ودوليا، وهي ما مضيق هرمز. الآن يحاول الرئيس دونالد ترامب بكل الوسائل الممكنة إعادة انتزاع هذه الورقة من إيران من أجل التفرغ لموضوع واحد بدل الموضوعين الاثنين.

0: في طريق بناء هذا النظام الأمني الإقليمي الذي أشارت إليه. هل سيتمكن من ذلك؟ حتى الآن لم يتمكن، على رغم أن هناك بعض السفن التي تتمكن من العبور في المضيق، لكن التهديد الإيراني لا يزال قائما.
1: وفرق كبير يعني بين الأرقام التي تمر الآن والأرقام التي كانت تمر في وقت سابق. عموما سأذهب إلى تقرير يتحدث عن جانب آخر من هذا الملف، وأعود إليكما ضيفي الكريمين للتعليق. هل يمكن أن تنتقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من ساحات الشرق الأوسط إلى قلب أوروبا؟ يارا فارس تروي لنا الحكاية.
2: صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تدرس خيارات لضرب مواقع وأصول عسكرية أمريكية في أوروبا إذا ما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الحرب ضد إيران. وتفيد مصادر الصحيفة بأن القوات الإيرانية قيمت بالفعل إمكانية استهداف أصول عسكرية أمريكية في دول في جنوب شرق أوروبا من بينها بلغاريا، في خطوة من شأنها إذا ما نفذت أن تفتح جبهة جديدة وخطيرة في الصراع. لكن المخاطر لا تتوقف عند المنشآت العسكرية، إذ أوضحت المصادر الإيرانية التي تحدثت لفاينانشال تايمز أن طهران درست أيضاً خيار استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال اشتداد المواجهة، مما يفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز المجال العسكري إلى الاتصالات والبنية التحتية الحيوية وحركة التجارة العالمية. وأمام هذه التقارير جاء رد حلف شمال الأطلسي واضحاً، إذ أكد مسؤول في الناتو الاستعداد للتصدي لأي تهديد، وأشار إلى أن دفاعات الحلف اعترضت في 4 حوادث سابقة صواريخ باليستية أطلقت من إيران باتجاه تركيا. رسالة الناتو تبدو إذن مزدوجة، لا تهاون أمام أي تهديد ولا شك في قدرة الحلف على الردع والدفاع. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا لو انتقلت المواجهة فعلاً إلى أراضي دولة عضوة في الناتو؟
1: وفي خضم هذا المشهد الإقليمي والدولي المتوتر، تتحرك تركيا على خط آخر، إذ تستعد لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الرباعية الإقليمية في إسطنبول أواخر الشهر الجاري. أرحب مجددا بضيفينا الكريمين، الدكتورة حياة الحريري من بيروت والأستاذ علي بردة من واشنطن. دكتورة حياة، يعني لم يتبقى معي كثير من الوقت، لكن لابد أن نتحدث في هذا المحور ولو سريعا. إلى أي مدى يمكن أن تكون التقارير عن دراسة إيران خطط من هذا النوع لاستهداف مصالح أمريكية في أوروبا رسالة أو ورقة ردع أو أي شيء آخر، إلا أن تكون خطة عسكرية جاهزة للتنفيذ بالفعل؟
3: يعني أنا في بداية هذه الحرب تم الحديث في أكثر من تقرير عن أن إيران في حال تم خنقها بشكل كبير ووجدت بأن هناك فعلا يعني تهديد وجودي لنظامها، قد تعمد إلى تفعيل ليس فقط استهداف بمعنى هجوم عسكري مباشر على دول أوروبية، ولكن تفعيل ما يسمى بالانتحاريين التي تسميهم هي جهاديين. قد تم الحديث عن وجود فعلا خلايا تستطيع إيران تحريكها في عدد كبير من الدول الغربية. لذلك اليوم أنا أعتبر أنه في حال شعر النظام الإيراني بأنه فعلا يعني بأن وجوده على المحك، نعم هو بالدرجة الأولى يستفيد من عملية الاستنزاف، يستفيد من عملية رفع التكلفة، وأيضا هو يعني يستفيد حتى من إسقاط أو تهديد هذا النظام الموجود العالمي، لأنه بطبيعة الحال هو خارج هذا النظام منذ العام الثورة الإسلامية وبسبب العقوبات والحصار وما إلى هناك. لذلك أنا لا أعتبر بأنه يعني حتى هذه اللحظة، نعم هي ربما رسالة تهديد، رسالة ردع، ولكن أنا لا أستبعد أن تقوم إيران بأي عملية. هذا النظام بالنسبة إليه وجود كما قال الأستاذ علي قبل قليل هو النقطة الأساس، يعني بالنسبة إليه كل الدول مباحة، ينظر إلى الدول على أنها ساحات، يستبيح تحريك مجموعات مسلحة فيها تحت عنوان بأنهم حلفاء ووكلاء وما إلى ذلك. وبالتالي نعم قد يكون هناك بعض الاستهدافات في دول غربية.
1: طيب أستاذ علي في دقيقة لو تكرمت، يعني في

0: في ظل هذا التصعيد المستمر سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد ابتعاد الفريقين عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات، اجتماع الرباعية الإقليمية التي تضم السعودية مصر تركيا وباكستان المقرر في إسطنبول، هل يمكن أن تقود أعمال هذه المجموعة إلى احتواء التصعيد بشكل أو بآخر؟
1: من دون أدنى شك يمكن لهذه الرباعية أن تقود هذا عملية البناء الجديدة للنظام الأمني الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. لا مانع لدى هذه الدول من أن تكون إيران مشاركة في مثل هذا النظام الأمني الإقليمي إذا كانت ترغب في المحافظة على استقرار المنطقة بصرف النظر عن التغيرات والتحولات التي تحصل فيها. لكن إذا أرادت إيران مواصلة سياساتها السابقة في زعزعة استقرار دول المنطقة، فأعتقد أن هذا الموضوع سيكون صعبا للغاية، وستجد هذه الدول نفسها في موقع الدفاع عن النفس، وهي تشكل حلفا دفاعيا أصلا. فلذلك هذا الموضوع مهم. أما أن تنقل إيران الحرب إلى جبهات بعيدة أوروبية أو غير أوروبية، فأعتقد أن ذلك سيكون مرتبطا إلى حد عميق وكبير بالتطورات الحرب الجارية في أوكرانيا. إذا قررت روسيا مثلا توسيع نطاق هذه الحرب، ساعة ذاك يمكن القول أن إيران يمكن أن توسع دائرة حربها الحالية في اتجاهات مختلفة. تمام. علما أن النظام الإيراني يمكن أن يكلف الحلفاء بالقيام بعمليات مصنفة هنا في الولايات المتحدة إرهابية.
0: وبين ضغط ترامب المتصاعد وإصرار طهران على المناورة، يبقى السؤال مفتوحا، هل تنجح لغة القوة في إجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض؟ أم أن كل خطوة نحو الخنق ستدفع المنطقة خطوة أخرى نحو الانفجار؟ أشكر ضيفي الكريمين الأكاديمية والباحثة السياسية دكتورة حياة الحريري كانت معنا من بيروت، والكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة كان معنا من واشنطن. فاصل سريع جدا ونواصل.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
3: اكبر شبكة من المراسلين،
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
3: وافضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم من جديد. في اليمن يبدو أن الهدوء الهش على خطوط التماس يتآكل شيئا فشيئا مع تصاعد الهجمات والاشتباكات في أكثر من جبهة من تعز إلى الساحل الغربي وصولا إلى صعدة. ماجد أثبيتي يقلب فصول الحكاية.
1: في مؤشر جديد على استمرار النشاط العسكري للحوثيين رغم المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهة القصر شرقية مدينة تعز. وفي الساحل الغربي أعلن مصدر عسكري يمني مقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة من جراء قصف صاروخي حوثي. وقد استمرت عمليات البحث والإنقاذ للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين. هذا التطور يأتي في ظل تصعيد متواصل على امتداد الساحل الغربي، حيث تعرضت الخوخة ومناطق محيطة بها خلال الفترة الأخيرة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي المقابل

قبل صعدت القوات الحكومية عملياتها العسكرية. مصادر عسكرية يمنية أفادت بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع وعناصر من الحوثيين في منطقة مران شمال غربي محافظة صعدة، فيما نشرت ألوية العمالقة مقال

0: ولعل السؤال الأهم هو هل نحن أمام موجة تصعيد عابرة على خطوط التماس؟ أم أن ما يحدث يعكس استعداد الأطراف اليمنية لجولة جديدة يخشى أن تكون أكثر اتساعاً؟ للبحث في تفاصيل هذه القضية ينضم إلينا المحلل السياسي مانع المطري من الرياض والمحلل العسكري اليمني العميد ياسر صالح، وعلى الهاتف معنا الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. وأبدأ معك ردفان، قبل قليل كان في الأخبار العاجلة أن الرئيس العليمي عين اللواء هاشم الأحمر مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ما دلالات هذا القرار أخي ردفان؟
1: مساء الخير عليك وعلى أيضا ضيوف الكرام.
0: أهلا بك.
1: نعم، هاشم الأحمر وهو أحد القيادات العسكرية البارزة التي تعين استشارة للرئيس العليمي في هذه الظروف. الأحداث تتسارع بشكل أكثر مما كان سابقا، تصعيد من قبل ميليشيات الحوثي. نحن في اليوم 30 من هذا التصعيد، ميليشيات الحوثي لم تحقق من هذا التصعيد سوى الهزائم والخسائر والانكسار في كل الجبهات، سواء في صعد إيران أو حتى في شمال محافظة شبوة أو في شمال محافظة مارب أو حتى في الساحل الغربي. تحدث أيضا نائب مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قبل قليل وتحدث بصورة واضحة وجلية للعالم أو للداخل حتى اليمني. تحدث القائد طارق صالح وقال بأن الميليشيا تفاجأت بالقوة العسكرية والسلاح النوعي الذي أصبح اليوم بيد القوات الحكومية والتي لقنت ميليشيات الحوثي. الصراع الحاصل في مضيق باب المندب وأيضا في البحر الأحمر والتي حاولت عناصر فيلق القدس وأيضا الحرس الثوري الإيراني في صنعاء وصعدة الوصول أو حتى الاقتراب من باب المندب، وشاهدنا وكيف تم قصف هذه الموانئ المدنية بأكثر من 100 صاروخ. هذا المشهد اليوم أصبح أكثر وضوح أهمية هذا البناء. السؤال هو الأهم اليوم، ما أهمية هذا البناء؟ لماذا تحاول ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وفي باب المندب الوصول؟
0: تتحدث عن ميناء المخا؟
1: بكل تأكيد. طيب، هي تحاول ميليشيات الحوثي إضعاف القوات الحكومية، لأن القوات الحكومية وخاصة في المقاومة الوطنية أصبحت أكثر قوة خلال السنوات الثلاث الماضية، استطاعت منع سلاسل التهريب لدى ميليشيات الحوثي سواء القادمة من إيران أو حتى من القرن الأفريقي.
0: تمام. هذا خليني هذا سأناقشه مع ضيفي الكريمين. أشكر لك هذه المداخلة، الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس كنت معنا من الرياض. أعود إلى ضيفي الكريمين المحلل السياسي مانع المطري والمحلل العسكري العميد ياسر صالح. أستاذ مانع، بداية تابعت معنا كل هذه المستجدات، يعني من وجهة نظركم ما دلالة عودة محاولات التسلل والهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في وقت الكل يعني بحاول الدفع باتجاه خفض التصعيد باستثناء الحوثيين بطبيعة الحال، لكن مراسلنا قبل قليل أو الصحفي في الشبكة العربية الزميل ردفان الدبيس قال إنه الحوثي يستميت من أجل الحصول على موطئ قدم فيما يرتبط بمضيق باب المندب، ما الذي تقرأه في هذا المشهد بشكل عام؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك الكرام.
0: يا مرحبا.
2: إذاعة الإخبارية. الحقيقة أن هذا التصعيد هو
0: إذاعة العربية FM سيدي الكريم،
2: مستقل لكي يستطيع الحوثي أن يقرر الانخراط في حالة خفض تصعيد. هذا القرار هو قرار إيراني، وإيران تريد باب المندب لكي تستخدمه في كورقة في يدها في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي تغلق الآن أو تحاول أن تغلق مضيق هرمز، وفي نفس الوقت تدفع ميليشيات الحوثي للاقتراب من ممرات الملاحة الدولية وممرات الملاحة مدينة المخا هي الأقرب إليها.
0: طيب،
2: بالتأكيد
0: سيد مانع، اسمح لي أسألك إلى أي مدى يمكن أن تقاتل وتضحي القوات الحكومية من أجل تفويت هذه الفرصة على الحوثي؟ أتحدث تحديدا عن الوصول إلى مضيق باب المندب، إلى أي مدى يمكن أن تصبر وتصمد وتقاتل القوات الحكومية؟
2: القوات الحكومية تحتاج إلى قرار سياسي لأن تخوض معركة لتحرير الحديدة وليس فقط لأن تدافع عن المخا. القوات

0: الحكومية لديها جاهزية عالية، وأثبتت خلال الأيام الماضية أنها قادرة على الردع وقادرة على تسديد ضربات موجعة لميليشيات الحوثي وإفشال كل محاولات التسلل التي تقوم بها. ما ما ما ما هو الشيء الذي تستطيع أن تقوم به ميليشيات الحوثي؟ فقط هو إحداث الفوضى وإحداث الدمار في المناطق أو في الأعيان المدنية، لكنها لم تستطع أن تحقق أي إنجاز عسكري يذكر في إطار هجماتها. كل الضربات التي وجهتها كانت للميناء، للمستشفى الميداني، لمحطة الكهرباء، لكنها لم تستطع أن تحدث اختراق في خطوط التماس في الجبهات، بينما القوات الحكومية كبدت ميليشيات الحوثي خسائر في العتاد وفي الأرواح بشكل طيب كبير، وهذا دليل على الجاهزية العالية التي تمتلكها القوات الحكومية، ودليل على أنها تستطيع أن
1: يعني ما دام أفهم منك أستاذ مانع، أفهم منك إنه ما دام هناك قرار سياسي يغطي هذه العمليات فإنها ستتواصل والقوات الحكومية ستواصل القتال. خليني أنتقل للأستاذ ياسر. التصعيد المتزامن في تعز وفي مناطق الساحل الغربي مثل ما تابعنا وصعدة، هل يشير إلى أن هناك قرارا حوثيا يقضي بتوسيع كل هذه الجبهات في وقت واحد، أم هو يعني جاء تطور نتيجة للظروف الميدانية على الأرض؟
2: نعم، بعد التحية لك ولضيوفك الكرام.
1: أهلا بك.
2: حقيقة الجماعة الحوثية لا ترغب في في في معركة برية واسعة، وإنما تقودها الضغوط الإيرانية وتقودها الظروف المحلية في من وهروبا من الاستحقاقات القانونية والأخلاقية إلى الهروب إلى الأمام، إضافة إلى الضغط الإيراني بأهمية استخدام الورقة الحوثية في معادلة الأمن والسلم الإقليمي خصوصا في معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، جعلت الجماعة الحوثية تبدأ عملياتها في البداية باتجاه عمليات استهدافات بالصواريخ وبالطيران المسير، ولكن كان الرد للقوات المسلحة اليمنية كان ردا حاسما، وبالتالي بدأت تشعر بأن قرار مهاجمة جبهة والانفراد بها دون أخرى لم يعني سياق القوات المسلحة بعد توحيد العمليات المشتركة للقوات اليمنية وكذلك
1: يعني أنت ترى أنه هذا جزء من مخطط أنت ترى أنه هذا التوسع وهذا التزامن في الجبهات هو قرار مسبق لم تفرضه المعطيات على الأرض، يعني كان هناك مخطط للقيام بكل هذه العمليات في كل هذه المواقع في وقت واحد؟
2: كلا الفرضيتين موجودة، كان قرارا مسبقا، ولكن الواقع العملياتي هو من فرض عليها ذلك عندما أدركت بأن القرار لن يكون في اتجاه جبهة واحدة.
1: طيب هذا من وجهة نظرك
2: خلال 15 يوما.
1: عميد ياسر
2: اسمح لي في النقطة هذه.
1: طيب خلينا أفهم منك عميد ياسر، من وجهة نظرك هذا التوسيع سواء كان بقرار مسبق أو شيء فرضته معطيات الواقع يخدم الحوثي ولا القوات اليمنية؟
2: يخشاها الحوثي إذا ما كان هنالك قرارا سياسيا من الحكومة اليمنية ومن الأشقاء في التحالف العربي بالمضي لمعركة الخلاص، فهو يخشى هذا الأمر، لذلك يحاول من توسيع هذه الجبهات أو بمعنى أصح التعزيزات التي تمت خلال 20 يوما الماضية إلى جميع الجبهات من الجماعة الحوثية تنم عن خوف شديد من انطلاق معركة الخلاص التي لن يكون قادرا على إدارة عملياتها، وبالتالي هو يحاول أن يظهر ويرسل رسائل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي عندما يهدد البحر الأحمر والبحر العربي وعلى المستوى الداخلي بأن المعادلة بأنه ما زال رقما صعبا في المعادلة، بينما حقيقة الأمر بأن الخسائر التي تكبدها خلال الأيام الماضية ونحن ما زلنا نتحدث عن أعمال صد دفاعية ترقى في بعض الأحيان إلى عمليات استباقية خسائر أكبر مما تصوره، فماذا سيكون حاله إن انتقلت القوات المسلحة اليمنية ومن خلفها التحالف العربي إلى العمليات الهجومية؟ لا شك بأنه سينهار وسيتكبد خسائر فادحة، وهذا السيناريو الذي يخشاه ويحاول أن يصل باستعراض القوة إلى نتيجة سياسية أو إلى العودة إلى خارطة الطريق السياسية التي يمكن أن تضمن له مكاسبه، ولا على الأجندات الإيرانية التي تحتاج استخدامه كورقة ضغط قوية في ملفها النووي وملفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر

0: هذه التحركات من قبل الجماعة الحوثية وعمليات العسكرية حتى الوصول إلى اتفاق هدنة جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية بين إيران والولايات المتحدة، أو الوصول إلى أو الدخول في معركة من جديد مع الولايات المتحدة، وهذا ما سيؤدي إلى وحيدي تحديدا. والحرس الثوري الإيراني هو جر المنطقة بأكملها إلى حالة الحرب، والجماعة الحوثية ستكون على رأس حربة هذا التوجه.
1: طيب سيد مانع، في المقابل يعني من كل الكلام اللي حكاه العميد ياسر وهو تحليل مقدر، من وجهة نظركم الضربات التي تنفذها الآن القوات الحكومية في منطقة مران بالمسيرات ماذا تعني يعني على الصعيد العسكري والميداني على الأرض؟ هل يمكن أن يكون هناك بالفعل هذه مقدمة لتحول في طبيعة القدرات العسكرية الحكومية مثل ما أشار اللواء طارق صالح قبل قليل وكان بتحدث بيقول إنه هناك أسلحة جديدة ستدخل في هذه المعارك في الخدمة قريبا، وتعهد ووعد بقال سنفاجئ الحوثيين؟
2: نعم، لو نظرنا إلى سياق التعامل الذي تعاملت معه القوات الحكومية منذ أن أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة وأن القوات تمشي وفقا لخطة عسكرية واحدة، عندما بدأ التصعيد الحوثي بدأ الرد بشكل متناسق من أكثر من جبهة، من مأرب، من حريب، من تعز، من الساحل الغربي، وأيضا من جبهة مران.
1: نعم.
2: ثم رأينا في اجتماع مجلس الدفاع الوطني قرارا بتوسيع الرد العسكري، بمعنى أن المسار يمشي في إطار تصاعدي. أولا هذا المسار التصاعدي، والعسكريين يفهموا ذلك أكثر مني، أنهم يعمل حالة اختبار حتى للمواطن الضعف لدى ميليشيات الحوثي. الأيام الأولى من المواجهة كشفت أن ميليشيات الحوثي ليست قادرة على خوض مواجهة برية، وبالتأكيد هذا الأمر يخدم القوات المسلحة اليمنية في عملياتها، وتستطيع من خلال الضربات التي نفذتها أن تعرف أين هي الأماكن الضعيفة التي بالإمكان أن تحقق فيها أهدافا جيدة في حال قررت بزحف بري. المسألة الثانية أن خلال هذه الأيام التي مضت رأينا حالة من التحشيد الحوثي تمشي في مختلف الجبهات، وهذا خلافا للسلوك الحوثي السابق في معارك سابقة، كان هو يحشد إلى جبهة واحدة فقط ويفرغ بقية الجبهات لأنه مطمئن أن بقية الجبهات لن تتحرك، لكن هو الآن يعاني حالة من الإرباك، لا يعلم من أين سيتم الهجوم عليه، وبالتالي تتشتت قواته في مختلف الجبهات، وهذا ما تدركها القوات الحكومية، وبالتالي تستعد له بشكل جيد، وإضافة إلى أن لديها وحدات عسكرية رشيقة قادرة على التحرك من مكان إلى آخر بشكل سريع، مثل قوات الطوارئ ومثل قوات درع الوطن، هذه ليست وحدات مجنزرة وتستطيع أن تتحرك من مكان إلى آخر ومن جبهة إلى أخرى بشكل سريع وتصنع عنصر المفاجأة والمباغتة للميليشيات الحوثية.
1: وهذا ما رأيناه يعني في المقاطع هذا ما رأيناه في المقاطع المصورة التي كانت تنشرها القوات المسلحة الحكومية. على كل حال، في بلد أنهكته سنوات الحرب يبقى المدنيون في الخوخة وتعز وغيرها الحلقة الأضعف، فيما يهدد استمرار التصعيد بتعقيد أي فرصة لخفض التوتر وإعادة إطلاق المسار السياسي. وفيما تتزايد المخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة، تحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الهجمات والتهديدات الحوثية قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أوسع بالتزامن مع ضغوط أمنية واقتصادية متصاعدة. ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بهجمات حوثية استهدفت السعودية، ودعا إلى وقف الهجمات التي تهدد حركة الشحن والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. نستمع إلى ما قاله دوجريك ثم نعود إلى ضيفينا للتعليق.
3: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الحوثيين يشنون هجمات على أهداف في السعودية. مثل هذه الهجمات تهدد بزيادة توريط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع، بينما تواجه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة كما نعلم جميعا، وتتعرض التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة بالفعل لضغوط شديدة. ويجب أيضا أن تتوقف الهجمات والتهديدات على حركة الشحن، ويجب الحفاظ على حرية الملاحة في كل من البحر الأحمر وخليج عدن، وندعو الأطراف مرة أخرى إلى احترام التزاماتها بحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية ولوقف التصعيد، فإنهم بحاجة إلى إعطاء الأولوية لمصالح اليمن الوطنية ومصالح شعبه. وقد أكد

0: المبعوث الخاص هانس جروند بريك هذه الضرورة في جميع تعاملاته مع الأطراف.
1: المشهد إذن يحمل رسالة واضحة، اليمن لا يحتمل جبهة جديدة، والمنطقة لا تحتمل تهديدا إضافيا لأمن الملاحة والطاقة والتجارة، وإذا ما استمرت الهجمات فقد لا تبقى تداعياتها محصورة داخل اليمن. ويتساءل كثيرون، هل ما يجري مجرد تصعيد محدود للضغط وتحقيق أهداف سياسية، أم نحن أمام مسار قد يقود إلى مواجهة إقليمية أوسع يصعب احتواؤها؟ أرحب مجددا بضيفي الكريمين، المحلل العسكري اليمني العميد ياسر صالح، والمحلل السياسي مانع المطري. المحلل العسكري العميد ياسر، أود أن أسألك عن هذا التحذير الذي أطلقه ستيفن دوجيريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استخدام مثل هذه اللهجة التحذيرية، ما الذي يعنيه؟ وهل ترى الدخول المنظمات الدولية مؤشرات فعلية على خطر انتقال هذا الصراع إلى منطقة إقليمية أوسع يخشى الجميع منها؟
2: أنا في تصوري أنه قراءة متأخرة جدا لسياق الصراع. قراءة متأخرة جدا في سياق الصراع، لأنني الجميع ربما وخصوصا هذه المنظمات الدولية كان لها دور بارز في إيقاف القوات المسلحة اليمنية من إنهاء تهديد الجماعة الحوثية في فترات
1: ميناء الحديدة تتحدث.
2: نعم، عن ميناء الحديدة وغيرها، ولكن اليوم أريد أن أؤكد من خلال هذه من هذا المنبر أن الجماعة الحوثية لم تخلق في الجغرافيا اليمنية لغير هذا الهدف، وهو خنق التجارة العالمية في الوقت الذي يحتاجه النظام الإيراني المتمرد التوسعي في سياق أجندة هذا النظام. وبالتالي هذا العمل سيستمر سواء بمبرر الحرب في اليمن، بمبررات أخرى واهية، أي مبرر سيكون حادث. وبالتالي هو سلاح الردع الاستراتيجي الذي من خلاله يحاول أن يفرض نفسه نظام الملالي في إيران والجماعة الحوثية كجزء من هذه المعادلة، أن يفرض نفسه كالرقم الصعب في معادلة الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي عندما نقرأ تصريحات محسن رضاي عندما تحدث عن أننا اكتشفنا سلاحا يضاهي 100 قنبلة نووية، ويتحدث عن مضيق هرمز، وكان المستشار الأسبق للمرشد الأعلى الأمير تقريبا موسوي لم تخونني الذاكرة، مستشار علي خامنائي، كان يتحدث عن تأمين عمق الأمن القومي لإيران إلى 5000 كيلومتر، وكان يتحدث على أن الحوثي يمثل ذلك بامتدادا لعمق الأمن القومي لإيران. وبالتالي اليوم الحديث عن الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن والسلم الدوليين في هذا الممر الحيوي وكل المصالح الحيوية تعتبر في حالة تهديد في ظل وجود الجماعة الحوثية، وليس هنالك من أي طريق يمكن أن ينهي هذا التهديد سوى استعادة اليمن لبسط سلطتها على كامل التراب اليمني، وعودة الدولة التي تحترم الأعراف والقوانين الدولية وتبسط سيطرتها، وينتهي هذا التهديد. ما دون ذلك كلها عبارة عن حلول ترقيعية مؤقتة لا يمكن أن تنهي التهديد، ولا يمكن أن تعطي أمن وسلم على مستوى الإقليم ولا أمن وسلم دوليين. بل في هذا السياق يفترض أن المجتمع الدولي الذي يتحدث بهذا القلق البالغ أن يدعم المسار الحكومة ومن خلفها التحالف العربي الذي يسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار لليمن، لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، لإعادة الأمن والاستقرار على المستوى الدولي، لأن الأمن في اليمن لا يمس الحالة اليمنية منفردة، هو يمس الحالة الإقليمية ويمس الحالة الدولية، وهذا ما أثبتته أحداث 24 و25. تفضل
1: سيد مانع. يعني بناء على ما قاله العميد ياسر، ما الذي يخشاه المجتمع الدولي كي لا يتدخل بالشكل الذي وصفه العميد ياسر لمساعدة القوات اليمنية الحكومية على تأمين مناطقها وعلى تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وما الذي يريده المجتمع الدولي حتى يبادر ويتدخل بدور أكبر؟
3: نعم، حقيقة الأمر هناك مصالح متشابكة. المنظمة الدولية الأمم المتحدة تحديدا هي حالة تعبير عن إرادة قوى دولية، عندما تتضمن مصالح هذه القوى الدولية بالتأكيد تتحرك الأمم المتحدة وتتحرك بالاتجاهات التي ترسمها لها القوى الدولية المؤثرة والفاعلة في هذه المنطقة.

0: لكن هناك أمر ربما أغفل في تصريح الممثل الأمين العام أو المتحدث باسم الأمين العام عندما يقول أن اليمن لا يحتمل فتح جبهة جديدة. الحقيقة أن اليمن لم يعد يحتمل البقاء في الوضع الذي هو عليه، حالة تعطيل الدولة بوجود جسم غريب داخل هذه الدولة.
1: هذا فهمنا. أنا كنت أسألك ما هي المتطلبات سيد مانع، سيد مانع،
0: إلى مجرد قاعدة متقدمة للنظام الإيراني. هذا الأمر هو تهديد أمني، وجود الحوثيين تهديد أمني، والتهديد الأمني لا يمكن القضاء عليه بمجرد تصريحات المتحدة بأن يتوقف الناس على القتال وتبقى دولتنا وشعبنا يعاني. أعتقد أن السليم في هذا الأمر أن تتعامل المتحدة بنفس المنطقة الذي تعاملت فيه مع جماعة القاعدة وداعش عندما سيطرت على مدينتي الموصل والرقة. هناك مفارقة عجيبة، هنا تهديد يهدد اليمنيون ويهدد المجتمع الدولي ويطالب المجتمع الدولي.
1: لكن نعم أنا معك، لكن هناك كان فرق، يعني كان
0: اليمن ساحة حرب منذ 2004.
1: يا أستاذ مانع، أنت تعرف أنه كان كل دول العالم وكل المنظمات العالمية، منظمات الأمم المتحدة كلها أجمعت واتفقت على تصنيف تنظيم داعش كتنظيم إرهابي، الكل شارك في محاربته. الأمر مختلف إلى حد ما كما تعلم، يعني فيما يتعلق بالحوثيين حتى في الولايات المتحدة.
0: تجتمع دول العالم على تصنيف الممارسة،
1: يعني ربما هناك حاجة
0: إرهاب.
1: نعم أنا أفهمك، لكن أقول أنه ربما لا يزال هناك حاجة للعمل على المستوى الدولي بشكل مختلف من أجل تحقيق هذه الأهداف التي كنت تتحدث عنها. عموما يعني القضية مستمرة، وكلما اتسعت دائرة التصعيد ضاقت مساحة الأمل، وبين صواريخ الحوثيين وتحذيرات المجتمع الدولي يبقى أهل اليمن هم من يدفعون الثمن، فلا أحد منهم يريد أن تتغلب لغة السلاح مجددا على فرص السلام. أشكر ضيفي الكريمين المحلل العسكري اليمني العميد ياسر صالح والمحلل السياسي مانع المطري. وقبل الختام، مستمعينا ومستمعاتنا يقولون في الشارع السياسي: ما يحسم اليوم سيكون غدا محل النقاش. أشكر لكم متابعتكم، لقائي بكم يتجدد بمشيئة الرحمن عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والإعداد. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

تحية لكم هذه العشرة من العربية وفي عناوينها. وسط أزمة اقتصادية واحتجاجات في الشارع، إيران تلوح باستهداف دول الناتو. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي يحذر النظام لا تضيع فرصة مذكرة التفاهم. قاليباف يزور العراق لثلاثة أيام، يثني على الفصائل، والعراق يطلب من إيران أن تسمح له بتصدير النفط. مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، توقعات بتشكيل تكتل بين محمد دحلان وحماس.

0: في إيران تجددت اليوم التظاهرات بسبب الأوضاع المعيشية المتردية، حيث خرج المتقاعدون في قطاعي الصلب والحديد في أصفهان أمام مبنى المحافظة وطالبوا بدفع المستحقات المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن تبقى مطالبهم دون استجابة مع محاولات إيرانية لتحويل الانتباه إلى المواجهة مع أمريكا، حيث يقول مصدر إيراني إنه لا محادثات مع أمريكا لأنها تنتهك اتفاق إسلام أباد. أكثر من ذلك، يقول مصدر إيراني لفاينانشال تايمز إن إيران قد تنقل الحرب مع أمريكا إلى أوروبا باستهداف مواقع عسكرية أمريكية إذا أقدم ترامب على تصعيد الحرب. وقال المصدر الإيراني إن إيران أيضا تدرس استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. وفي إطار التصعيد الإيراني، كانت الإمارات قد أعلنت أمس أنها رصدت صاروخين إيرانيين استهدفا الملاحة البحرية وسقطا في البحر. الناتو رد على تهديدات إيران لأعضائه وقال إن الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد والدفاع عن جميع أعضائه. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. دكتور أهلا وسهلا بك معنا في العاشرة مرة جديدة. أين تضع مثل هذه التصريحات التي تشي بإمكانية قيام إيران بتصعيد كبير بنقل المعركة أيضا إلى أوروبا ضد أمريكا؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم أستاذ طاهر ولمشاهديكم. أنا أعتقد هذا دليل على أن الاستراتيجية إيران يعني في الرد على أي عدوان أمريكي، طبعا هذا العدوان هو بالتأكيد قد تكون هناك مشاركة أوروبية فيه، وبالتالي أي تصعيد يعني هذا دليل على أن إيران ستغير استراتيجية الرد. يعني في السابق هي كانت ترد على القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذه المرة ربما المنطقة سوف تكون استثناء، وإيران ستستهدف القواعد الأمريكية في القارة الأوروبية. هذا ما
0: بمعنى أن تستثنوا المنطقة العربية من الرد وتذهبوا لتضرب أوروبا وليس الدول العربية؟
1: بالتأكيد، يعني أساسا إيران حد الآن هي تقول بأنها ضربت القواعد الأمريكية لم تضرب دول عربية، وبالتالي
0: نعم هي تقول، ولكن هذا غير صحيح لأنه نحن الدول العربية ونحن في الدول العربية ومن الدول العربية ونعرف ما هي المنشآت التي تستهدف، منشآت أيضا مدنية ونفطية إلى ما هنالك. هذا موضوع رددنا عليه مرارا، لا أعتقد في داعي بعد أنه نلجأ إلى نفس التصريحات الرسمية التي لم يعد يصدقها أحد. عندما يكون هناك وقائع نريدها، ولكن عندما يكون هناك أمور يعني تجانب الصواب والواقع لابد من الرد عليها. ولكن عموما بعيدا عن هذه النقطة، إذا استثنيت المنطقة تذهبون إلى أوروبا وكأنكم كلما ضاق الخناق عليكم توسعون الحرب، هل ستستطيعون مواجهة الناتو؟
1: إيران تواجه أمريكا وأمريكا أقوى من الناتو. إيران واجهت أمريكا وهي ما زالت صامدة. إيران تواجههم ليس فقط بالقدرة النارية، تخنقهم في هذه المنطقة. ترامب اليوم يقول أن مضيق هرمز مفتوح والسفن تعبر، ووزير خارجيته في إسرائيل عقابي يهدد إيران ويقول إذا لم تفتحوا مضيق هرمز سينالكم الغضب.
0: هذا في إطار الحرب، أين نجحتم؟ من يقول في إغلاق مضيق هرمز وفي محاولة جر دول المنطقة إلى الحرب عبر قصفها بشكل مباشر؟ لم تجرها إلى الحرب. مضيق هرمز مغلق، دول لا تزال قائمة على ما كانت عليه الوضع. يعني أين نجحت هذه السياسة إيرانيا باعتقادكم؟
1: أنا أقول لك ترامب ويقول المضيق مفتوح، هو فتح هذا المضيق. طيب إذا كان المضيق مفتوح لمن الحرب؟ لماذا يحارب؟ هو يكذب.
0: أنا لا أعلم تصريحات الرئيس الأمريكي، هو حر بتصريحاته وبعضها أحيانا يكون صحيحا، بعضها يناقض نفسه، بعضها لأسباب دعائية انتخابية في الداخل، بعضها إلى ما هنالك. يعني نحن نعرف ذلك والكل يعرف ذلك جيدا، ولكن عندما يتعلق الموضوع بإيران وليس بالولايات المتحدة لا يبدو أن هذه السياسة أتت أكلها، وإلا لما كنتم غيرتم من هذه السياسة كما تتفضل الآن. أيضا التهديدات
1: لا تصدق طاهر يعني.

0: يعني بحكي يعني بحكي اولا ايران عندما تستهدف القواعد الامريكيه في القاره الاوروبيه سوف تثبت قدرتها. هناك في اوروبا الاعلام ليس كاعلامنا، يعني هناك يتحدثون بمصداقيه، لديهم مصداقيه اكثر وسيعترفون ماذا يحدث، وهذا سيشكل صدمه وضربه شديده الى ترامب،
1: سيعترفون.
0: خاصه
1: مين الاعلام
0: مع
1: الصادق
0: الاقتراب
1: والاعلام
0: من
1: المش صادق؟ بس
0: الانتخابات.
1: الاعلام الصادق
0: الانتخابات
1: مين؟ الاعلام الصادق مين؟ والاوروبي الصادق واللي مش
0: الاعلام
1: صادق
0: الصادق
1: مين؟
0: يعني الذي يتحدث بالحقيقه، يعني ويتناول كل الجوانب، يعني
1: واللي هو
0: لا يقتصر
1: الاعلام
0: فقط
1: اللي ما
0: على
1: بيتناول
0: الروايات،
1: كل الجوانب مين؟ هل تقصد
0: لا على
1: الاعلام الامريكي
0: الروايات،
1: او الاعلام العربي؟
0: اقصد حتى الاعلام العربي. طبعا حتى الاعلام العربي، يعني انا اقول يجب ان تكون هناك تغطيه للجميع، يعني مواقف ايران مثل ما تبث تصريحات نتنياهو وزرائه قاده جيشه والامريكيين، ولكن عن ايران لا، هناك
1: تصريحات
0: تعامل
1: مسؤوليكم
0: انتقائي،
1: دائما على الشاشة
0: هناك
1: بالأخبار
0: تعامل
1: العاجلة
0: انتقائي على
1: وبالنشرات.
0: حال.
1: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المشاهد العربي يتابعنا يوميا ويعرف، لا بل نحن ننتقد على يعني أنه هذه الدول تقصف من قبل إيران والحرس الثوري، ولا نزال نصر على اعتماد المهنية الإخبارية بنقل كل الآراء والمواقف. وأكبر دليل على ذلك مش نقل أخبار المسؤولين، وجود حضرتك بشكل شبه يومي دكتور مصدق على الشاشة لكي تدافع عن وجهة نظر إيران. لذلك لا، وبعدين شفنا ما شاء الله الإعلام الإيراني أيضا ومدى حياديته لكي تقارننا بالإعلام الغربي وتقول أنه هو يعني منصف ونحن غير منصف. زد على ذلك الإعلام الغربي كان منصف يا دكتور مصدق بغزة، ولا مش مهم غزة؟ كان منصف بأوكرانيا،
0: لم
1: ولا كان
0: يكن
1: في ازدواجية؟ كان في
0: شاهدنا
1: ازدواجية
0: ماذا
1: بالتعاطي بين
0: حدث في
1: أوكرانيا
0: غزة،
1: وبين غزة؟
0: شاهدنا ماذا حدث في غزة. أنا لم أكمل كلامي، أنت سألتني عن أوروبا، أنا لم أجبك ولم أكمل كلامي.
1: دكتور كم
0: أنا أقول إيران عندما
1: أنت اتهمتنا
0: إيران
1: بأنه غير حيادية، تلقيت الجواب، تفضل.
0: أنا أقول لك، عندما إيران تضرب القواعد الأمريكية في القارة الأوروبية أعلامهم سوف يعترف بذلك، وهذه ستكون صدمة كبيرة ومفاجأة إيرانية لترامب فيما يتعلق بالانتخابات. إيران ما زالت تراهن على هذه الانتخابات، ما زالت تراهن على مضيف هرمز، ما زالت تراهن على قدراتها.
1: طيب الحكي الآن عن أنه قصف مثلا قبرص وبلغاريا، خلينا نشوف الخرائط. قبرص يعني اللي استهدفت سابقا، وبلغاريا أيضا بصواريخ من مدايات 2500 كيلو أو ما قارب ممكن أنه تكفي إيران لتوصلها.
0: أمريكا أنا أقول لك ليس فقط، يعني المشكلة هي ليست يعني الحسم ليس فقط عسكريا، يعني لو كان عسكريا كنا نقول نعم الولايات المتحدة الأمريكية نجحت، يعني
1: صح.
0: هل حققت الولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد ضرب إيران حاليا بشدة بعد 5 أشهر، يعني ماذا حققت؟ يعني
1: هذا سؤال نسألهم إياه بشكل دائم، هذا سؤال أيضا وارد ومحق ونسأله إياهم بشكل دائم عندما يظهرون معنا. الآن أنت في الشق الإيراني لو سمحت لي وليس في الشق الأمريكي. استهداف كابلات، التهديد باستهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز، بأي حق أصلا حتى يتم التهديد بمثل هكذا جرم واعتداء؟
0: اذا باي حق يعني الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها والعالم الصامت يهددون بتدمير ايران بل الجسور في ايران، ولم نسمع ادانات من كل هذه الدول، يعني هذا السكوت ماذا يعني؟ وبالتالي ايران من حقها هي تريد ان،
1: لكن المتضرر نحن المنطقه العرب وبقيه دول العالم اللي بعدنا باسيا.
0: نحن ايضا نستفيد من الكابلات، وبالتالي ايران تريد ان تلقنهم درسا، يعني هي تريد
1: لقنوهم درسا في على اراضيهم ان اردتم، ولكن ليس عبر جيرانكم، عبر الدول المجاوره. الماده 113 من اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار يتعين على كل دوله سن القوانين لتنص على ان كسر او اتلاف كابل بحري تحت اعالي البحار عمدا او نتيجه اهمال جسيم وبطريقه من شانها انقطاع او عرقله الاتصالات جريمه يعاقب عليها القانون، ولا يسري هذا الحكم على اي كسر او اتلاف ناتج عن اشخاص تصرفوا بهدف مشروع فقط وهو انقاذ ارواحهم او سفنهم بعد اتخاذهم جميع الاحتياطات اللازمه لتجنب هذا الكسر او الاتلاف.

0: والله ما اعرف كيف اجيبك يعني استاذ، اولا تتحدث اكثر مني، ويعني هذا ليس اسلوب، يعني نحن نريد ان تسالتني وانا بصفه مراقب وانقل لك وجهه نظر ايران.
1: تعرف دكتور، انا توقعت انك ما تتبنى ما قاله المصدر الايراني، قلت اكيد
0: يعني
1: دكتور
0: لما
1: مصدق
0: اتبنى انا
1: سيقول
0: انقل
1: انه
0: انا
1: ايران
0: انقل
1: لن
0: مصدر
1: تقدم على ذلك،
0: لا
1: لكنك
0: انا انقل
1: تبنيته ودافعت عنه.
0: انا انقل وجهه النظر الايرانيه واحلل. انا اقول ايران عندما تضرب القواعد الامريكيه في اوروبا ستصب ظهر ترامب. هذا ايراني،
1: ثم
0: وفعلا
1: أعطيتها
0: هذا الشيء
1: الحق،
0: سوف يحدث.
1: ثم أعطيتها الحق باستهداف الكابلات البحرية.
0: انا اقول يعني عندما يهددون بضرب الجسور والمدارس والطرق والماء والكهرباء في ايران، ماذا تتوقع من ايران؟ ماذا تفعل ايران؟ تسكت؟ يقتل الشعب الايراني؟ يجوع الشعب الايراني؟ لماذا؟ اذا كان لديهم اختلاف مع النظام فليذهبوا مع النظام ويحاربوا مباشره مع الحرس الثوري، ثالثا يهددوا، ثالثا يمارسون الضغط. هذه العقوبات ضد الشعب الايراني وليس ضد النظام.
1: لكن
0: فليحاربوا،
1: النظام
0: لماذا لا
1: هو
0: يحارب؟
1: المسؤول عن الشعب،
0: لماذا لا يحارب ترامب؟
1: النظام هو المسؤول عن
0: لماذا لا؟
1: الشعب، هو المسؤول عن حماية أمنه وعن رغده الاقتصادي وعن
0: لا،
1: معيشته،
0: كيف
1: مش دول الجوار اللي عم تعاقبوها بسبب سياساتكم لأنه تريدون أن تحاربوا أمريكا على أرض غيركم.
0: لا، أمريكا نحاربها على قواعدها، وقواعدها تعتبر أرضها، هي
1: نعم،
0: تعتبر
1: المنشآت
0: أرضها
1: النفطية
0: الأمريكية،
1: والمدنية
0: وإيران تضرب.
1: وترويع الناس
0: لا
1: في دول
0: تضرب،
1: الجوار،
0: يعني
1: مش
0: أمريكا
1: منشآت
0: أينما
1: أمريكية،
0: تتواجد؟
1: مش منشآت
0: لا،
1: أمريكية أبدا.
0: إيران تقول أينما تتواجد أمريكا، أينما، حتى لو كانوا في فندق في أي دولة، إيران تقول أن من حقها أن تضرب، تضرب الأمريكيين أينما كانوا،
1: تمام،
0: مثل ما هم يستهدفون الإيرانيين أينما كانوا. هذه هي المعركة، هذه طبيعة هي معركة قذرة، أنا أقول أعترف معركة قذرة، وبالتالي الجانب الأمريكي هو الذي يجر الأمور إلى هذا الحد. عندما
1: تمام.
0: الرئيس
1: طيب
0: هذا الآن،
1: إذا حتى
0: الرئيس
1: منكم
0: الأمريكي
1: وفيكم
0: يحدد،
1: الرئيس الأسبق محمد خاتمي عم بيحذر النظام وعم بيقول ضروري ما نضيع الفرصة الحالية وهي مذكرة التفاهم، إذا بتسمح لي بس نسمعه شوي قبل ما أرجع لك دكتور.
2: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
1: ما في وثيقة منذ الحرب العالمية وقع عليها الرئيس الأمريكي فيها كل هذه الامتيازات، ورغم ذلك
0: صحيح.
1: تصرون على انتهاكها وعلى عدم العمل بها. بس هذا سؤالي، تفضل.
0: لا، شوف سيد خاتمي قال هذا التصريح وكانت هناك انتقادات وجهت إليه. لماذا؟ هو يقول أولا هذه المذكرة هذه ليست اتفاقية، هذه
1: معلش نعلي صوت شوي الزملاء الكرام لو تكرمتم في
0: الصوت، هذه اسمح لي، هذه المذكرة هي مذكرة مبادئ وليست اتفاقية. خاتمي يجهل، لا يعلم، يعني أولا يعني بعد هذه المذكرة هل يقبل خاتمي بأن تقوم إيران بتسليم منظوماتها الصاروخية مثل ما فعل القذافي؟ هل يقبل بأن تفكك إيران برنامجها النووي؟ هل يوافق على كل هذه التنازلات؟
1: هل مذكرة التفاهم تنص على ذلك؟
0: وتتكرر تجربة ليبيا؟ هكذا يقولون لي الرئيس السابق خاتمي.
1: هل هذا ما تنص عليه المذكرة؟ هي لا تنص على ذلك.
0: هذه الاتفاقية لا شيء، لا قيمة لها، لأن الأمريكي هو ألغى هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية لا تسوي قش.
1: أنتم وافقتم
0: يعني
1: عليها.
0: لم نتوصل إلى نتيجة.
1: وأنتم وافقتم عليها.
0: لا، لأن أمريكا لم تحرر الأرصدة الإيرانية. أمريكا لم تنهي الحصار البحري.
1: نعم، لكن ما تفضلت به قبل قليل عن النووي وغيره غير وارد.
0: لا تدين فقط إيران.
1: مفهوم.
0: يجب أن تدين الولايات المتحدة الأمريكية، هي أيضا اخترقت.
1: نحن نسألهم عن ذلك، نسألهم عن ذلك في حواراتنا معهم دكتور، نحن نسألهم عن ذلك في حواراتنا معهم. الآن حضرتك معي تدافع عن وجهة النظر الإيرانية ونحن نريد أن نسأل ونعرض كل الوقائع والأفكار. طب هل يعقل أن تصف رئيسك السابق بأنه لا يعرف أو لا يفهم ما في مذكرة التفاهم؟

0: يعني شخصية كبيرة في السياسة الإيرانية ذات ذو تاريخ عريق في السياسة، حتى لو اختلف مع بعض توجهات النظام أو مع بعض التيارات في النظام، يعني هل يمكن أنه لا يعرف، لم يقرأ مذكرة تفاهم؟ قرأ مذكرة تفاهم، وحضرتك يعني دافعت عنها عن موقفك بما ليس في مذكرة تفاهم، موضوع النووي وغيره وغيره، بعدين مش وارد كله تتقارن حالك بالنظام الليبي السابق.
1: لا هي هذه مذكرة، يعني إذا نفذ من كل بنود هذه المذكرة سيتم التوجه إلى مراحل الاتفاق النهائي، والاتفاق النهائي سيبدأ بالنووي، ثم بعد ذلك ربما الصاروخ، ربما أمور أخرى.
0: تمام،
1: ولكن حاليا
0: إذن العين على ما هو قادم، وكانت مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس مذكرة التفاهم، وليس يعني
1: فعلاً
0: حقيقة.
1: الجانب الأمريكي هو الجانب الأمريكي واستغل هذه المذكرة فقط، يعني التقاط أنفاس، ولاحظنا يعني مزق هذه المذكرة وشن هجوم على إيران، وبالتالي إيران ترى أمامها تجربة ليبيا ولا تريد أن تتكرر هذه التجربة.
0: تمام، بتكون تشوفوا كمان تجربة العراق، بتكون تشوفوا تجربة العراق أيضا، مش بس تجربة ليبيا.
1: حتى نعم العراق أيضا، يعني العراق ايضا هم بناء على معلومات خاطئه هاجموا العراق، شنوا حرب ودمروا الشعب العراقي.
0: صح، بس بيكون فات الفوت وقتها. هذا هو الكلام اللي عم نقوله، انه الان النظام يجب ان يتبين يعني ما يمكن أن يتلمس في الطريق لكي ينقذ نفسه وينقذ شعبه إن أراد ذلك، لأنه هو حتى الرئيس خاتمي يتهم النظام بنشر دعاية سماها أو وصفها بالخاطئة. نستمع إليه.
2: الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبيا يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها، أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجيا. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا، وهذا خطأ كبير وفادح.
0: إذن دكتور،
1: نعم، على حال هو لدي رؤية خاصة، مع احترامنا له أنا أقول إيران لا تثق بالأمريكيين مطلقا. الأمريكيين يوابطون، الأمريكيين يراوغون، الأمريكيين ليسوا صادقين. التجربة هكذا تقول نفس هذه.
0: هذا وصف ترامب لكم على فكرة.
1: كانت مع الكثير من الدول الأخرى. أنت تعرف يعني ترامب ليس له اتزان، ترامب يتخذ قرار بعد خمس دقائق يتخذ قرار آخر، وبالتالي هو لا نعرف يعني ماذا يريد.
0: لكن هو وصفكم بالمراوغة أو وصف النظام، يعني بأنه مراوغ ويقول شيئا ويعكس في ثاني يوم، لأنه فيه يبدو اختلافات بوجهات النظر أو إلى ما هناك.
1: على حال تيار الصاحي أنا أقول لك، ويتزعمه السيد خاتمي، هو أيضا ربما يريد أن يركب الموجة، يعني هو يشعر، هو حسب تقديراته حسب رؤيته يشعر بأن النظام قد يسقط وهو يريد أن يمرس نفسه، ولكن هو مخطئ. أنا من وجهة نظري حسب المعطيات التي نشاهدها، هذا النظام هو يستطيع أن يبقى حاليا، يستطيع أن يصمد لفترة طويلة
0: رغم الحصار. إذا استمر الحصار الخانق
1: طبعا، إيران دولة كبيرة، يعني هذا الحصار نعم اليوم الجنوب الإيراني محاصر، ولكن الشمال الإيراني غير محاصر. حتى لو حاصر الشمال الإيراني، إيران دولة كبيرة، يعني هي تستطيع أن تنتج ما تحتاجه. طبعا هناك سلع استراتيجية، هناك أدوية استراتيجية سوف لن تصل إلى إيران، علما أنه حتى في ظروف الحرب القانون الدولي يسمح بدخول مثل هذه.
0: نعم، حضرتك ذكرت الموضوع، لا أحد يروج لذلك، لكن حضرتك ذكرت أنه خاتمي هي مصلحته. ولكن عموما قبل أن أنتقل إلى الموضوع العراقي وأختم معك، يعني هيك سؤال أخير عن العراق، لأنه اليوم طالبكم العراق

0: النفط لأنه عم بيعاني وهو شقيق ومفروض أنه حليف، مع أنه بعضكم بيقول مش حليف.
1: أنا أعتقد يعني إيران يجب أن تستجيب يعني لهذه الدعوة، وأنا أعتقد يعني إيران منذ البداية هي كان حتى زيارة السيد قاليباف لهذا الغرض، يعني هو سوف يستثني العراق من موضوع هذا الحصار بالتأكيد.
0: لكن يعني أعلن اليوم أنه مضيق هرمز سيبقى مغلقا، لم يعلن أنه سيسمح للعراق.
1: لا، ترامب يقول مفتوح، ويقول مفتوح.
0: خلينا من ترامب، قاليباف لم يقل بأنه سيسمح للعراق بذلك.
1: نعم بالتأكيد سيسمح.
0: هاي معلوماتك، معلومات أكيدة بأنه رح يسمح للعراق؟
1: هذه معلومات وليس تحليل. نعم أنا أقول
0: معلومات وليس تحليل، بأنه اتخذ القرار عند النظام الإيراني لكي يسمح للعراق بتصدير نفطه.
1: العراق الشعب العراقي يستحقون أكثر من هذا الشيء. جنازة خامنئي، استقبال الزوار الإيرانيين في الأربعينيين، وقوف العراق دائما إلى جانب إيران، هذا شيء يجب أن لا يتخذه القيادة الإيرانية دون شك.
0: شكرا جزيلا لك من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، تحياتي إليك. في العراق بدأ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف زيارة مطولة إليه تمتد لثلاثة أيام، بدأ اليوم من بغداد من موقع مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق لحصر سلاح الفصائل، يقول قاليباف إن المقاومة في العراق أضحت تشكل عنصرا أساسيا من عناصر القوة الوطنية. كما كتب قاليباف عبر تويتر وقال أو أكس إن العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي قامت على أساس الأخوة والإيمان بالمصير المشترك لكلا البلدين، لكن هذه الأخوة ربما لا تظهر حينما يتعلق الأمر بالمصدر الرئيس للدخل العراقي وهو بيع النفط، إذ منع العراق حتى الآن كبقية الدول المتضررة من تصدير النفط، والعراق لديه خصوصية لكونه لا يمتلك أي منفذ للبحار المفتوحة سوى مضيق هرمز، لا يستطيع تصدير نفطه بسبب التهديدات الإيرانية في المضيق، الموضوع اللي أثرناه قبل قليل مع الدكتور مصدق، وقال إنه معلوماته تقول إنه سيسمح لهم بذلك. لنرى الأمر الذي أثاره إذن رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أثناء لقائه قاليباف، ودعاه إلى منح العراق خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز لأن العراق من أكثر الدول المتضررة، وهي الرسالة نفسها التي وجهها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل يومين.
2: لو نكون رهائن الجغرافيا، لو إحنا نكون صناع جغرافيا جديدة، الخام اللي ما نبيع اليوم راح نبيعه غدا بخسارة. غلق مضيق هرمز أكثر البلدان اللي ضرر به هو العراق، وتحدثنا سابقا قلنا بعد احنا يحتاج وقفة سيادية، لا يمكن ان العراق يبقى أسير ممر واحد.
0: معنا من بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي، أهلا بك معنا أستاذ العزاوي في العاشرة على شاشة العربية. أولا، هل هناك أي معلومات من جانبكم أنتم أو ربما اطلعتم عليها مثل ما تفضل دكتور مصدق بأنه إيران ستلقي أو يعني ستكون لديها أذان صاغية لمطلب العراق تصدير النفط عبر مضيق هرمز وستسمح بذلك؟
3: شكرا جزيلا لحضرتك لكل المشاهدين. لحد الآن شيء رسمي ماكو، لكن الأجواء إيجابية جدا، وخصوصا احنا دا نتكلم عن استثمار زيارة ليست بالزيارة العادية، وصفت بالمهمة، الصحافة اليوم تتكلم عنها بأن رجل بحجم قاليباف يأتي إلى العراق وهو مهندس السياسات ويعني المحاور الأول مع الولايات المتحدة والمفاوض، يجب أن تكون هنالك قراءة وخصوصا من الجانب الإيراني أن تكون هنالك استثناءات باعتبار أن العراق يدفع فاتورة الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة، وهو أكثر الخاسرين بأننا نعتمد اعتمادا كليا على النفط، نحن بلد ريعي. هذه الجزئية نوقشت نقاش يعني كبير مع كل الرئاسات.
0: صحيح. لكن هل تعتقد أن ذلك سيكون مجانا أو بمقابل ما مطالب إيرانية ما، ليس بالضرورة يعني أقصد دفعات

0: المرور.
1: لا، هو ماكو شيء بالسياسة مجانا بقدر ما هي علاقات. أولا يعني أولا هذه العلاقات مبنية على أساس الاحترام وتبادل المنفعة. احنا نتكلم عن علاقة تربطنا مع إيران يعني بثلاث محاور مهمة، هي الجغرافيا والتاريخ والعقيدة. وبالتالي قضية السماح للعراق أكيد إيران هي كذلك ستستفاد، باعتبار أن هنالك، حضرتك تعلم أن هنالك تبادل تجاري يمكن أن يصل أو يرتفع خلال الفترة المقبلة إذا ما كانت هنالك خصوصية من هذه القضية. نعم. وهذه الجنبة الاقتصادية التي يمكن أن تساعد.
2: نعم، لكن قالي باث يتحدث سيد العزاوي عن الرواتب. أن المقاومة في العراق أضحت تشكل عنصرا أساسيا من عناصر القوة الوطنية. هذه المقاومة اللي هي كما يصفها قالي باث، اللي هي الدولة العراقية تطالبها بنزع سلاحها وبأن تكون جزءا من الدولة وأن تأتمر بدستورها وبقوانينها وأن لا تعتدي على دول الجوار، هو في عقر دار العراق يهلل لها ويمدح بها أمام أعين كل الساسة العراقيين. لا بل تحدث عن ما سماها النظام الجديد في المنطقة، عن تقوية النظام الجديد في المنطقة. نستمع إليه الإقليمي. لو سمحت.
1: النظام الإقليمي الجديد.
2: سأعود إليك، نستمع إليه.
3: أمر أمودهاس. الدول الإسلامية في هذه المنطقة يا نماد تقابل جبهية حق وباطل است. إنجا جاييس كدولة تروريست أمريكا بعنوان.
2: إذن قالي باث تحدث اليوم عن نظام جديد كما سماه في المنطقة، وحضرتك قلت قبل قليل كما استمعت إليك نظام إقليمي. نعم، لكن يشمل العراق فيه عندما يقول المقاومة في العراق أضحت تشكل عنصرا أساسيا من عناصر القوة الوطنية.
1: استاذ طاهر، خل افصل لك تفصيله مهمه منها اجاوب على هذا السؤال.
2: تفضل.
1: هنالك اتجاهين بالعراق، اتجاه يقول بانه يجب ان لا نترك الولايات المتحده باعتبار انها صاحبه الامتياز وخصوصا بالتغيير من نظام الى نظام، وبالتالي يجب ان تكون هنالك شراكات اقتصاديه ويجب ان نبقى مع الولايات المتحده، وهذا راي محترم. والجانب الاخر يقول يجب ان لا نقطع العلاقه، كيف يمكن ان نقطع 1457 كيلومتر جوار وجغرافيا وتبادل ديني. أنا أعتقد ما بين الوجهتي النظر، توجد وجهة نظر اليوم حسب ما فهمت واطلعت وحللت بأنه يمكن أن تكون هنالك رؤية وطنية جديدة على أساس الرؤيتين، بأنه تشبيك علاقات ما بين الجانبين على أساس الاحترام وتبادل المنفعة. قضية المقاومة هي القضية لا تتركها الدولة، يعني هؤلاء المقاومون الذين أعطوا الدم ويعني هم الذين حافظوا على الدولة العراقية، تتذكر ب 2014. اليوم هنالك كلام عن يمكن أن تكون هنالك تجميد للفصائل لمدة سنة وأن يحفظ هذا السلاح بمكان آمن، وهذه فرصة وما الضير يمكن أن تكون هكذا فرصة واستشارة جديدة، وأن لا يكون شد وجذب ما بين الوصول 30/9
2: مقابل السماح بتصدير النفط.
1: فهذه وجهة نظره، يعني
2: مقابل السماح بتصدير النفط.
1: هذه لحد الآن لم، هذه القضية لحد الآن لم تحدد يعني حقيقة إذا قلت بالسلب أو بالإيجاب أو بالنعم أو لا. خلنا ننتظر اليومين القادمين وكل شيء سيكون واضحا.
2: طيب،
1: ما الذي كان يقصده؟
2: نعم،
1: وهل إنها القضية مرتبطة مع بعض؟
2: بس أستاذ نبيل، لم يتحدث أحد عن قطع العلاقة مع إيران، لم يتحدث أحد عن ضرورة أن يختار العراق أمريكا أو إيران. ما يطلبه كثيرون هو أن تنفيذ العراق ما التزم به، تنفيذ الحكومة ما التزمت به في برنامجها الوزاري، تطبيق القرارات الحكومية اللي هي بتمثل بالنتيجة صوت الشعب، أليس كذلك؟ اللي انبثقت عن الشعب وعن الانتخابات.
1: فعلا،
2: لكن هذا لن يحصل.
1: فعلا التفاتة مهمة جدا. هذا أنا أعتقد سيحصل قريب جدا، بأن المنهاج الحكومي 100 يوم على تسلم السيد الزيدي، كثير من الإجراءات تغيرت، كثير من الأمور لمسها المواطن. أنت حضرتك لاحظت حجم الفساد والأموال المنهوبة، بدت هنالك تأسيس لإعادة هذه الأموال. هذه جزئية المقاومة، اللي عفوا الفصائل من

0: حصر السلاح إلى ضم السلاح أو تنظيم السلاح. هذا أنا أعتقد الجزء الأهم حتى نبني علاقات جديدة. أعتقد حتى الفصائل هي متفهمة بأنه يمكن أن تكون هنالك إشكالات أو يمكن أن تكون هنالك عقوبات على العراق.
1: نعم.
0: وهذا لا يرضاه أي عراقي بعد الوئام السياسي وبعد ما دفعنا ثمائن. هذه مقاربة ستكون أنا أعتقد، وخصوصا أنت تتذكر قبل يوم أسبوع دخل السيد هادي العامري ودعا الفصائل بعدم الرد، وقوبلت هذه الاستجابة بالقبول من الفصائل. يعني أنها يمكن أن تتحاور، وخصوصا أن قاليباف سيبقى يومين. بهذا اليومين ستكون أنا أعتقد هنالك حلحلة لكثير من الأمور، باعتبار أن جزء من هذه الفصائل يرتبط بالعقيدة الإيرانية، وهذا تتكلم به بعض الفصائل. لذلك نعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستكون هنالك كثير من الإبهامات مفتوحة للرأي العام، وخصوصا في قضية حصر السلاح.
1: لكن أليس أيضا من واجب الحكومة أن تحدد الآن؟ كل يوم عم نثير هذا الموضوع لأنه بحكم تطورات الأحداث. ألا يجب على الحكومة أيضا أن تحدد الآن من هو الفصيل المسلح اللي هو خارج عن الدولة، ومن هو الحشد؟ لأنه هذا الموضوع مش ملخبطنا نحن بس، هذا ملخبط حتى رؤساء وزراء سابقين. خلينا نستمع معك لمقطع تحدث في خلاله رئيس الحكومة الأسبق مصطفى الكاظمي في يونيو من عام 2025 بشأن الخلط بين الفصائل وبين الحشد الشعبي.
2: تذكر لما كان تقصى في السفارات في المنطقة الخضراء، نسأل هاي من هو جنود الفصائل؟
3: طيب
2: شنو المطلوب؟ يعني بالتحق رئيس وزراء قم بواجبك باعتقالهم، أثب لاعتقالهم بالليل، ها دول حشد. هذه الازدواجية يجب أن تنحل، هذه الكلاوات عليهم أن تمشي. ناس بتصدق.
1: أستاذ نبيل كيف ترد؟
0: نعم، أرد ببساطة أقول أن الحشد هو جزء منظومة من الدولة العراقية تأسس بقانون 40 بسنة 2016. هذه جزئية. جزء من هذه الفصائل، يعني وخصوصا نتكلم عن فصيلين فقط، هو لا يأتمر، يعني هو لديه رؤية وتصور ومنهج وعقيدة يقول بأن يعني هنالك ضرورة يجب أن تكون، هذه الضرورة قبال القوة الأمريكية يجب أن تكون هنالك قوة. هذه الجزئية أنت حضرتك سألت عنها، وكثير يسأل كيف يمكن أن تنفصل، يعني هل إن هنالك علاقة، هل إن علاقة عضوية، أم إن كل واحد يعمل بجهة؟ هي هاي الجزئية التي تعمل عليها الدولة العراقية الآن، هو الحوار ما بين هذين الفصيلين، أن تكون هنالك رؤية ووحدة قرار. لأنه إذا ظلت الأمور بهكذا تصور سوف لن تكون هنالك مخرجات، وسيحرج السيد الزيدي الذي تعهد بأنه سيحل هذه الإشكالية التي
1: يعني
0: لم تحلها.
1: توافقني بأنه يجب على الحكومة
0: خصوصا
1: أن
0: نتكلم بعد 2014
1: تفصل بشكل واضح بين ما هو فصيل خارج عن الدولة وما هو حشد تابع للدولة. يجب أن يحصل هذا الفرز الآن، وأن يعني يتبين للجميع الحقيقة.
0: هو هاي الجزئية راح تولد نوع من النرفزة، أو خل أسميها نوع من العصيان عند البعض، أو التمرد، أو عدم القبول، ويمكن أن تكون هنالك مواجهة. لذلك حينما نذهب إلى هذه الجزئية اللي تفضلت بها، إحنا ما نريد نستفز الفصائل بقدر ما نريد نجمع الكل تحت طاولة واحدة. والحكومة عاكفة على هكذا مشروع، لأن الدم العراقي دم غالي، الكل سيدفع ثمائن كبيرة إذا ما كانت هنالك استعجال في قضية الفصائل، ويعني ضم الفصائل بالقوة. أنا أعتقد القوة صعبة جدا في هكذا ظروف، بقدر ما نحتاج الحوار. وتكلم السيد الزيدي، وتكلم هادي العامري، وتكلم المالكي بأن لا سبيل إلا الحوار
1: لإيجاد
0: نوع من القرابة ما بين الكل.
1: هل تعتقد بأنه سيقبلون بالحوار؟ شفت تصريحاتهم باليومين الأخيرين، لا يريدون على الإطلاق. وكنا نعتقد بأنه بال 30 من سبتمبر عندما ينتهي وجود التحالف الدولي والأمريكان بالعراق سينتهي الموضوع وتنقطع حجتهم، ولكن الآن بدأوا بالوجود التركي وبحل البشمركة.
0: فعلا انت تتكلم عن كتائب حزب الله البيان الأخير.
1: نعم.
0: صح استاذ طاهر؟
1: نعم نعم.
0: هاي الجزئية أنا أعتقد إحنا بعد لنا تقريبا 40 يوم أو 42 يوم. أنت حضرتك كل ما يعلو الصوت أو تكون هنالك أهداف، كل ما كانت هنالك نوع من القراءات العميقة. هل إن هذه القضية يمكن حلها؟ أنا أعتقد يمكن حلها إذا كانت إرادة وإدارة حقيقة لهذه الأزمة. أولا

0: قضية البيشمركة ستحل، أن هنالك حراك قوي يعني هوشار زيباري سيكون في بغداد خلال الفترة القليلة لحل هذا الإشكال، وستكون حوارات عميقة بهذه القضية، وهذه قضية داخلية. القضية الثانية قضية الأتراك، أعتقد كذلك خلال زيارة السيد الزيدي إلى تركيا بحثت هذه القضية، ما الداعي لوجود قواعد عسكرية ومعسكرات، وانتفت الحاجة، والبكك أعلن أنه أصبح يعني خارج هذه القضية وسلم سلاحه، ولا يوجد تهديد على الأمن القومي
1: إلى الطرف الآخر،
0: فيجب أن تكون هنالك خروج.
1: بالنسبة إلى الطرف الآخر اعذرني على المقاطعة، الوضع واضح، ليس له علاقة بالبشمركة ولا بوجود التركي ولا ربما الأمريكي حتى، الموضوع إيران.

0: الملف العراقي ملف متشعب جدا، يعني ليس بالضرورة فقط أن تكون يعني إيران، صحيح أن جزء من هذه الفصائل يرتبط عقائديا بإيران، لكن أكثر من مرة إيران قالت أنا لا ليس لدي علاقة بهذه الفصائل، هذه الفصائل حينما تعمل ترى أن هنالك ضرورة أو حاجة.
1: ما هني إيرانية بيقولوا هيك دائما، نحن علينا بالوقائع صح؟ كصحفيين وكاعلاميين وكباحثين
0: صح محللين سياسيين صح. اتكلم
1: يعني ايران تنفي لانه في عندها اسباب سياسيه
0: اتكلم بالواقعيه،
1: ولكن بالواقعيه هذا قاليباف نفسه بارض العراق عم بيقول بشكل واضح فصائل المقاومه اصبحت جزءا صح. اساسيا صح ولا
0: صح
1: لا
0: صح.
1: يعني طب هذا ما بيستدعي رد برايك مثلا من اي سياسي او زعيم في العراق مثلا؟ لا يستدعي ردا، مش تدخل بشؤون دوله اخرى، مش تدخل بسياده العراق وبوحده العراق وتاثير على امنه واستقراره، ما بيستدعي رد باعتقادك؟
0: استاذ طاهر حضرتك انت تتكلم وانا اتكلم بالواقعيه والكل يعلم الواقعيه، فعلا انت اكو جزئيه هي ايران تريد ان ان تصور او تبعث برسائل، ليست فقط هذه الزياره تقرا بقيمتها الداخليه خصوصا مع العراق وايران بقدر ما هنالك تقرا ببعدها الاقليمي بان ايران لا زالت دوله قويه وقادره على لعب كثير من الامور وخصوصا
1: أنا ببلدي لما احكي عن
0: الفصائل او غير ذلك، لكن يبقى
1: انت لك ببلدك السياسيين العراقيين لهم صح. ببلدهم ما لي علاقة بإيران، شو عندها سياسات وعندها رسائل كتير بدها توجهها، السؤال هل نسمح لها بتوجيه هذه الرسائل أو لا،
0: يبقى
1: أو على
0: القرار
1: نرد عليها أو لا، يعني سياسي أو أي زعيم أو سياسي أو مسؤول يقول إنه هذا التصريح هذه التصريحات غير مقبولة خاصة على أرض العراق من زائر أجنبي.
0: تبقى القرار يبقى قرار الدولة العراقية، هل إن هذه هل إن خلينا نبسطها، هل إن المفردات التي خرجت من قاليباف ستؤثر على أولا قيمة العراق خارجيا؟ أنا أعتقد يعني هذا نوع من التهويل الإعلامي صار بأنه هو الرجل تحدث بما يريد، لكن العراق
1: لا. كيف أستاذ نبيل؟ يعني هذا مش خلاف شخصين، واحد بيقول له انت شو ما قلت عني مش رح تقلل من قيمتي، هذا دولتين عم يتعاملوا مع بعض، لازم في بيانات دبلوماسيه وسياسيه وبتصدر لحتى تحفظ حق البلد بمنع اي مسؤول اجنبي من ان يتحدث نيابه عنه او عن جزء من من من شعبه. لما في قصه بهذا الموضوع، لما طولب يعني احد زعماء المنطقة في السابق بالاهتمام بطائفة معينة نهرهم وقال لهم هذا جزء من شعبي، أنا يعني لا يمكنني على الإطلاق، لا يمكنكم أن تتحدثوا عنهم على أنكم أنتم رعاتهم، هؤلاء جزء من الشعب العراقي. وتكون صادق معك أعتقد الرئيس الأسبق صدام حسين، بس أحاول أتذكر القصة لأنه يعني موجودة في الكتب وفي الحلقات التلفزيونية عندي.
0: أستاذ طاهر احنا اتفقنا أن نتكلم بالواقعية السياسية، اليوم هنالك إطار تنسيقي اللي هو يعني يتحكم بالقرار الأكبر والقرار الشيعي، وعندنا 162 نائب قريبين من الفصائل والحشد الشعبي، انتخبوهم جمهور الحشد الشعبي. هسه تسألني أكو صلة وأكو قربة، إذا أكو أفكار متقاربة فما الضير من هذه الأفكار، لكن لا تؤثر على صناعة القرار النهائي.
1: نعم صحيح.
0: أتكلم عن قرار نهائي سيكون ب30/9، هو هنا المحدودية وهنا الاختبار الدولة العراقية كيف ستصير قرار مقبول للجميع.
1: في رئيس حكومة وفي حكومة وفي وزير خارجية، ما في يعني ما بهمني مين انتخب مين، الانتخابات انعملت وأفرزت البرلمان والبرلمان اختار الحكومة بناء على الإجماع، فإذا في رئيس حكومة في وزير خارجية عندهم يعني وظيفة واضحة لحماية سيادة البلد ومنع أي مسؤول أجنبي من أن يتغول عليه بالحديث عن شأن داخلي. ما هو عم يحكي عن المقاومة العراقية اللي هي جزء أساسي من العراق وشأن داخلي عراقي، مثل ما بيكون لما يروحوا على لبنان ويحكوا عن حزب الله وبتقوم قيامة بعض المسؤولين اللبنانيين أو بعض رؤساء الأحزاب اللبنانية. لماذا مثلا العراق لم يقم بذلك حتى الآن؟ لماذا لم يفعل مثل لبنان على ضعف قدراته استدعوا السفير الإيراني اعتبروا مسؤول

0: بالسفارة أشخاص غير مرغوب فيهم، سحبوا منهم البطاقات الدبلوماسية لعشرات الإيرانيين، حظروا كافة الأنشطة العسكرية والأمنية غير الشرعية لحزب الله، حتى عملوا شكوى رسمية للأمم المتحدة اتهموا فيها إيران بمخالفة أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 61 والتدخل في القرار السيادي اللبناني. هل أيضا الواقعية السياسية التي تتحدث عنها أستاذ نبيل تمنع العراق باعتقادك ويجب أن نسلم بذلك من القيام بمثل هذه الخطوات على غرار لبنان؟
1: أبدا أبدا لا لا لا، أنا أبدا، أنا أتكلم عن تفضيل المصلحة الوطنية على كافة المصالح. عندنا مصلحة وطنية وهي أن نأتي بالأموال للعراقيين، يعني تأخر إذا تتذكر الراتب شهر واحد بالعراق، كانت هنالك إشكالية كبيرة، فكيف إذا يعني تأخر الراتب لمدة 3 أو 4 أشهر في قضية المضيق؟ لذلك في حساب الدولة العراقية الورقة الاقتصادية، كيف يمكن أن تضغط على إيران بهذه القضية؟ فكيف يمكن أن لا تسمح لقاليباف بهذا الكلام؟ هذا كله أنا أعتقد بتصورات وعقلنة الحكومة ستكون هنالك أنا أعتقد رؤية، لكن أول قضية هي بأنه يجب أن تكون هنالك مصلحة العراق، كما أن هنالك الولايات المتحدة لحد الآن هي تمسك الأموال، يعني ما معقولة بعد 22 سنة الأموال بيد الفيدرالي الأمريكي. هذه القضية صعبة جدا، إحنا أموالنا مدى نقدر نتحكم بها؟ أولا بقضية مضيق هرمز العراق خسر كل شيء، وخسر قضية بالفيدرالي الأمريكي. إذا تتذكر في قضية
0: هذا الموضوع
1: السيد المالكي قالوا سنمنع عنكم المعونة.
0: إن شاء الله أنه يعني
1: شكرا
0: نناقش هذا الموضوع في حلقات أخرى معك. شكرا لوجودك معنا، شكرا لرحابة صدرك وللمعلومات اللي أفدتنا بها، يعني أستاذ نبيل العزاوي الباحث السياسي من بغداد، تحياتي إليك. بعد اللقاء الذي جمع قادة حماس ووفد تيار الإصلاح الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان، قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الوطني الديمقراطي أن الاجتماع ناقش بعمق مع حماس وبعمق ومسؤولية كافة القضايا التي تخص الساحة الفلسطينية. وأضاف المتحدث باسم تيار محمد دحلان في حركة فتح بأن الإرادة الجماعية ستنجح في لم الشمل الوطني الفلسطيني، وأن الاجتماع يأتي في إطار جهود قيادة التيار والقوى الوطنية لضمان وحدة الموقف الوطني خلال جولات التفاوض. لم يأتي بيان تيار محمد دحلان على ذكر ما جاء في بيان حماس الذي قال بوضوح إن الاجتماع ناقش ترتيب البيت الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني وصياغة استراتيجية فلسطينية شاملة، وهي رسائل تبدو بشكل واضح موجهة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. هذه رسائل تأتي وسط ترقب ليوم 28 نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي اختاره عباس من أجل إجراء الانتخابات التشريعية، وهي أول انتخابات منذ يناير عام 2006. كما أعلنت حماس أنها ستشارك في هذه الانتخابات ضمن أوسع تكتل وطني ممكن. معنا من برلين المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، أهلا بكم معنا دكتور في العاشرة. هل مثل هكذا اجتماع بين السيد دحلان وسيد خليل الحي يقلقكم كفتح؟
2: لا، هو مباح في القانون الفلسطيني أن يتحالف مع أي كان مع من يريد أن يتحالف، ولكن في هذا العنوان بالنظر إلى الماضي الدموي بين الفرقاء في هذا المجال، يعني ترى أنه كما قال المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. وإذا كانت دعوات حماس إلى إنهاء التفرد بالقرار وهي تنشئ معادلة الكل ناقص فتح، فهل روح الانفراد بفتح هي نقيض التفرد المزعوم من فتح؟ أم التوجه الإقصائي من جانب حماس ضد فتح بالتحالف مع الكل الوطني الفلسطيني ما عدا فتح هو يعني مكافحة الباطل بالباطل؟ وهذا
0: يعني هل أنتم فاتحين أذرعتكم لحماس على هذه الدرجة لكي تدعوها إلى اجتماعات وإلى أن تتحالفوا معها؟
2: تحالف معها لا أدري، ولكن الباب ليس مغلق في للحوار، وهناك اتصالات قائمة ربما ليست بذات طابع مؤسسي، ولكن لا تستبعد أي شيء. أما يعني هل التحالف مع حماس هو مستبعد.
0: صلح قبل الانتخابات بعد 20 سنة من الاتصالات ولم تنفع أي منها. عموما تحدثت عن أنه العلاقة اللي كانت دموية بين السيد دحلان وحماس

0: لكن أيضا أنتم اتهمتم
1: بين فتح وحماس، بين حماس وفتح والكل فلسطين،
0: وبين دحل عندما كان يعني قبل القطيعة في غزة ورئيس جهاز الأمن الوقائي الأسبق وإلى ما هنالك. ولكن عندما يتعلق الموضوع بفتح تحديدا، أيضا الاتهامات والماضي بينكم وبينهم دموي على الصعيد السياسي، عندما يتعلق الموضوع بإقصاء شخصيات كثيرة هي قيادات وزعامات في فتح، لم يقتصر الأمر على خصومتكم لحماس أو للجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية أو أي من هؤلاء، وليس فقط على السيد دحلان، إنما على أسماء كثيرة جدا تهمت الرئيس وعائلته وكذلك فتح والسلطة بأوصاف كثيرة في السابق حول الممارسة والأداء السياسي اليومي.
1: يعني أنا لا أستطيع استدعاء الأسماء التي يعني يرتبط بها هذا الموضوع، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، ولكن فتح لاعب رئيسي في الساحة، وأنت بتعرف الرئاسة مع فتح، الحكومة فيها مستقلين وفيها من فتح المحافظين ومن فتح رؤساء الأجهزة الأمنية من فتح، فعندما تكون في السلطة لهذا المدى الزمني البعيد هناك تنشأ تناقضات. وإذا أنا بدي أختار اسم واحد أعلق عليه من ألمحت إليهم، وهو الأخ الدكتور ناصر القدوة، وأنا أعرف أن 40 عضو من المجلس الثوري اجتمعوا إليه قبل أن تؤدي الأمور إلى ما آلت إليه، قبل أن تقول ما آلت إليه، ورجوه أن يبقى في حركة فتح وأن يعدل عما كان معتزما التوجه إليه من الانفراد بقائمة تخصه. ومن أسى فتح
0: شو قدمتوا له؟ يعني هو بيقول المؤتمر الثامن لمه، نسميه لمه مش مؤتمر.
1: لا، هو احنا فتح مش متقمصة لدور بابا نويل لتقدم للأشخاص، الأشخاص يقدمون لفلسطين ولفتح، وانظر ما تقدم لحركتك، لا تنتظر أن تقدم لك الحركة من الكثير، وهذا ليس دور الحركة.
0: هذا مثل ما كانوا يعملوا بعض الأنظمة العربية السابقة، يعني بيقول لك إنه يعني فدى القضية، أنت لازم تكون لفدى الكل يعني بغض النظر، بس لما يكونوا الآخرين
1: يعني هو في
0: واصلين
1: في قاعدة
0: في مراكزهم متنفعين، متهمين أنه متنفعين، لا نتبنى ذلك، لكن يعني وصفوا بأوصاف كثيرة فيما يتعلق بالاستفادة من السلطة، عندما يتعلق الموضوع باتهامات السيد محمد دحلان مثلا للرئيس ولعائلته، فيما يتعلق حتى بوفاة الرئيس الأسبق ياسر عرفات.
1: أنا لا أتفق معك، أنا لا أتفق معك في أي من هذا. كل حركة يوجد بها آراء كثيرة ويوجد بها مجال للتعبير عن حرية الرأي، فتح حركة كبيرة ومترامية وعملاقة، وانظر التجمع الذي يحاول
0: صار برا، شو وين هذا اللي عم تحكي عنه؟
1: من اولا في قاعدة بفتح تقول من استقل استقال، كل شخص من فتح يذهب بقائمة تنافس فتح يفتح الباب لخروجه من الحركة، هذا أمر منطقي،
0: لكن يجب أن يكون هناك انضباط. لأنه استقل بالحركة، لأنه هو يعني متهم من قبلهم، ونحن لا نتبنى ذلك، بأنه هو دمر فتح والسلطة، هذا كلام دحلان، أنه دمر فتح والسلطة والمنظمة، وأنه يعني أضاف أمور كثيرة في مقابلاته التلفزيونية والصحفية، وحتى أنه وعد بأي عباس الرئيس عباس بس وعد بالإصلاح، لكنه بين قوسين لا نتبنى ذلك، هذا تصريح دحلان، سرق السلطة ونهبها واتهم أبناءه أيضا يعني كذلك بالسرقة، وانتقد آلية اتخاذ القرار داخل السلطة.
1: طاهر، كل هذا الاقتباسات التي تريدها الآن عمرها على الأقل 12 عام، وأنا لا أرى
0: أن لها سيد دحلان في ذلك.
1: أنا لا أعلق على أي أشخاص، أنا كفتح أعلق على مواقف حركات، احنا يعني من هو في مصاف حركة نعلق على كلامه.
0: هو تيار اصلاح وطني ديمقراطي،
1: اي شخص يستطيع ان يقول ما يريد، لكن هناك ايضا من يقول ومن يرى ان الرئيس أبو مازن حافظ على الكينونة الفلسطينية وحصل لفلسطين على ترفيع لمكانتها الدولية، واصبحت فلسطين بمكانة دولة في العالم، واكتسبنا بقيادته، قيادة أبو مازن، الرئيس أبو مازن، عضوية في محكمة الجنايات الدولية، الامر الذي قلب المعادلة، هذه العضوية التي تؤدي بنتنياهو حتى هذه الساعة إلى عدم المقدرة من دخول كل أراضي الاتحاد الأوروبي. هذا مش لعب، والرئيس أبو مازن بخطوات حكيمة حافظ على هذه الكينونة الفلسطينية التي تقوم إسرائيل الآن بهدمها. فالانقضاض على السلطة الوطنية وعلى رأس الشرعية الفلسطينية من أي طرف كان يساهم عن قصد أو غير قصد بالدفع بالهواء في الأشرع الإسرائيلية. لو إسرائيل ترغب بهذا الجوار مع الرئيس أبو

0: مازن لفتحت عليه بدأ أن تنقض على السلطة التي يترأسها وتحاربها بهذه الطريقة.
1: يعني كل طرف عم بخون الآخر صار، يعني حماس
0: أنا لا أخون أحد، لا لا لا.
1: ولما كمان الآخرين يحكوا ضد فتح بصيروا عم بيخدموا الأجندة الإسرائيلية. يعني هذا لا يتعلق الموضوع بشخص، لأنه حضرتك قلت مش مهم إذا أو ما بنعرف إذا كتير أو قليل اللي انشقوا، لكن عندما يتعلق الموضوع بأبو اللطف بناصر القدوي وهو ابن شقيقة الرئيس عرفات، عندما يتعلق الموضوع بسمير المشهراوي ومحمد دحلان ومحمود عيسى وتوفيق الطيراوي وحنان عشراوي وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ما بيكون فتح أمام مشكلة حقيقية في مواجهة كل هؤلاء؟
0: أولا أنا إحنا مش بنخون، لما سموتريش يقول أنه يدعو نتنياهو إلى عدم السماح للرئيس الفلسطيني بالعودة من تركيا، ثم يأتي زيد أو عمرو من الناس ليقول إن الرئيس أبو مازن مسؤول عن كذا وكذا وكذا، فهذا لا يؤدي إلا إلى خدمة الاحتلال الإسرائيلي. لو إسرائيل مرتاحة لسياسة
1: تخوين،
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، من اسمعني، من يمشي مشية القطا فهو القطا، وأي شخص يقلد مشية القطا ينسى مشيته الذاتية أو البطريق.
1: أقصد. إذا بدك تقبل أنك توجه هاي الاتهامات لهم،
0: أنا ما بوجه، أنا لا أعلق على أي اسم،
1: بدك تصير تقبل الاتهامات اللي بيتهموكم فيها لما يحكوا عن أداء السلطة الفلسطينية الأمني في الضفة الغربية مثلا على الأقل.
0: كل الأسماء التي تفضلت بذكرها لم أعلق على اسم منها، ولم أكرر من ورائك اسم أي من الأشخاص الفاضلين الذين تفضلت بذكرهم. أنا أتحدث في الشأن السياسي، وأرجوك أن
1: ذكرت ناصر القدوي.
0: يا نعم، أنا تعمدت، لأنه ناصر القدوي هو حالة معينة تم رجاؤه أن يبقى في فتح، وللأسف رفض. أنا أقول للأسف رفض، ولا أريد أن أذهب في التعليق على حضر.
1: ليش رفض؟
0: اسمعني الآن.
1: ليش رفض؟
0: هو له قصة طويلة في موضوع مطالباته بالإصلاح، وعلى فكرة وأقولها لك الليلة، إذا كان ناصر القدوة يطالب ب80% من الإصلاحات، فإن بروسيس الإصلاحات الجاري والذي اختتم قد بلغ مدى 120%، ومؤسسات دولية تشهد بذلك. وأنا لا أدعو إلى الانقضاض على السلطة الفلسطينية أو المساهمة في الجهد الإسرائيلي لتعريتها والتركيز على قصة الفساد. هو إحنا معنا مصاري نكون فاسدين بعد اليوم يا أستاذ طاهر؟ ما أنت شايف
1: في كتير،
0: أنا شايف، أنت شايف التضييق الإسرائيلي
1: أنا شايف صح
0: والقاتل، وأنت تعرف أستاذ
1: شايف
0: طاهر
1: اللي بينقال واللي ما بينقال.
0: اسمح لي، الولايات المتحدة فرضت حقوبات مالية على السلطة الفلسطينية وألزمت بها دول قريبة جدا منا.
1: عموما حق الرد محفوظ لكل من يريد أن يرد على أي من الاتهامات التي وردت في هذا
0: البرنامج
1: نقلا عن المتحدثين باسمها، وحضرتك عموما كنت معنا لكي ترد عليها بشكل مباشر. تحياتي إليك المتحدث باسم حركة فتح دكتور جمال نزال من برلين. نختم هذه الحلقة من العاشرة ونشكر المشاهدين الكرام على متابعتهم. أنا أعود وألقاكم في موجز أهم الأنباء على رأس الساعة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. إلى اللقاء.

بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في هذا

0: العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
7: وأخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح أني
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة تواصل جهود خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات. رئيس المجلس الرئاسي في اليمن يعين اللواء هاشم الأحمر مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الخارجية المصري يقول أن القاهرة تقبل بأي اتفاق بشأن نهر النيل لا تقبل بأي اتفاق بشأن نهر النيل لا يكون ملزما قانونيا. وزير الخارجية السوداني يقول أن الإعلان عن الحوار الوطني سيكون قريبا وأن الاتصالات مستمرة مع الجميع. ترامب يقول أن المفاوضات بشأن إيران قد تستأنف في وقت ما، وكميات كبيرة من الخام تعبر مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية. وكالة رويترز تنقل أن رئيس الموساد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري الجمعة الماضي. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10925 نقطة. أسعار الذهب ترتفع إلى 4498 دولارا للأوقية، والفضة تصعد نحو 5

5%. المفاوضون الكنديون يعودون إلى أوتاوا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري وشيك مع أمريكا. في منافسات دور 32 من بطولة كأس الملك، الخلود يتغلب على جدة بخماسية نظيفة. التعاون يهزم ضمك بثلاثية نظيفة. العلا يتقدم على الفتح بهدفين. وأخيرا الوحدة السعودي يضم النيجيري بيتر أولينكا لدعم هجومه. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
3: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
4: لا تدخل هنا من غير استئذان.
5: الموت بيدخل من غير استئذان.
3: وهل الأبطال يشبهوننا؟
6: أرجو يا فلا أرجو.
3: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
7: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
3: سايكو دراما.
8: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
9: وش فيكم انا مكس من العلي؟
3: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
10: تحليل.
11: يعني أنت تتكلم فنياً.
12: قالوا القادسية المفروض الأول.
13: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
14: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
15: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
16: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
17: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
18: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
19: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
19: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
19: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: man to man. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم أنتمان، معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، كثير من الأخبار، سوق الانتقالات مشتعل، البيانات، وأيضا ختام دور 32 من كأس الملك.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لمستمعينا عبر الأثير وأيضا من يشاهدنا عبر البث المباشر على إكس ويوتيوب. فعلا سالم، لكن أهم من هذا وذاك الخبر اللي كان اليوم مفاجئ للوسط الرياضي، وهو انتقال ملكية الأندية اللي كان باقي 25% إلى صندوق الاستثمارات العامة. أتكلم عن دية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، هذا الخبر اللي له تبعات كثيرة ستكون خلال الأيام القادمة، ربما هو الخطوة قبل الأخيرة لبيع الأندية أو لاستثمارات قادمة، ربما نشاهد ملكيات جديدة. نعلم أن نادي الهلال قاب قوسين وأدنى من الأمير وليد بن طلال،
2: خطة مفصلية ضمن مشروع الرياضة السعودية، وهي في إطار يعني مشروع رؤية 2030 تنتقل. باختصار أحمد، أنه الأندية التابعة لوزارة الرياضة انتقلت بشكل يعني
1: الأربعة
2: الهلال الأهلي الاتحاد والنصر كلها انتقلت الآن لصندوق الاستثمارات. الآن شاهدنا البيانات التي تتوالى من بدأها الهلال، والآن الأهلي أصدر بيان قبل 5 دقائق من الآن يوضح فيه أنه هناك 90 يوم لازالت الأمور، وهناك يعني الإجراءات المتبعة الآن في بعد هذا القرار المهم بصراحة.
1: صحيح سالم، هذه وأيضا سنتحدث عن صفقة تيجاني رايندرز الذي وقع اليوم بالثوب وشماغ في الإعلان.
2: سكبة صراحة،
1: يعني الإعلان اللي
2: شخصية أفضل من يوم نشخصها
1: فان كوخ سالم ولوحات، بعدين جابوا أنه رايندرز
2: هو نجام
1: انه هذا رايندرز انه فنان هولندي، فلذلك يعني اتوقع ان الصفقه سيكون لها تاثيرها في مسيره الدوري. ايضا سنتحدث الشق الاخر، الشق العالمي والاوروبي تحديدا، عن مباراه برشلونه اللي مع الاهلي المصري. الان يتقدم برشلونه بهدفين لهدف. ايضا
2: سبب هذه المباراه هو من قص شريط الاهداف، حمزه عبد الكريم هو احد الاسباب والقوه الناعمه للاهلي المصري وللمنتخب المصري ايضا. هذا الشاب اللي تتبعنا خطواته، بالمناسبة الضيف اللي معنا في الجزء الثاني هو اللي كان يعني صاحب الخبر حصري كان لبرنامج مان تو مان عندما انتقل حمزة عبد الكريم، قص شريط الأهداف ولازالت النتيجة 2-1، أعتقد أنها انتهت في هذه الأثناء المباراة.
1: نعم، لكن سالم يعني بالحديث عن حمزة عبد الكريم سنتحدث أكثر، لكن هذا اللاعب تحس في رضا والدين، ما اعرف،
2: في بركه،
1: في بركه. تخيل حتى مهاجمين برشلونه ما في عشان يلعب اساسي يعني الله رتبها
2: الله رتبها
1: هذا بالنسبه
2: قاعد اشوف واحد من يعني من اشهر جماهير برشلونه في السعوديه اسمه بندر ماسكرانو، كان حاط صوره ماسكرانو الحين غيرها بصوره بيدرو بس بدون شعر، يعني صلع
1: ماسكرانو.
2: قال احنا راضين بحمزه عبد الكريم ودعوات 100 مليون.
1: هو هذه البركه. اذا هذه كانت عناوين للحلقه، سنتحدث بالتفصيل عن كل هذا، لكن
2: ولا نغفل ان في حصريات اليوم.
1: يا سلام، اسمحونا نرحب بواحد من الصحفيين النشطين جدا في الساحه الرياضيه السعوديه. نتكلم عن صحفي الرياضي عبد الله الدوسري، اهلا وسهلا فيك معنا في مان تو مان.
3: اهلا فيك احمد، مسا عليك ومسا اخويا سالم على جميع المتابعين، وان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله.
1: حبيبنا متالق دائما، طبعا انا سالم من زمان خطط انه تكون معنا لكن انت تتغلى علينا.
3: لا والله لي الشرف انه شويه اشغال، لكن لي الشرف التواجد معكم.
1: الله يسعدك،
2: يعني طائره عبد الله ما توقف
1: ما شاء الله ما شاء الله متالق
2: دائما، كل ما اشوفه في الطياره بس يصور
3: طارت كريستيانو هذا شكله،
1: بس دير بالك يكون في حسد هذا اللي داوم في المكتب، عرفت شو حد في الطياره يقول يا ريت اني كنت انا يا اخي.
2: لا انا بالنسبه لي مو مره يعني المكتب
1: على خفيفه. لكن احنا بدنا نبدا مع بطوله كاس الملك، نبدا مع المباريات اللي كانت اليوم، وعرفنا كل المتاهلين الان والقرعه غدا ان شاء الله. مباريات اليوم، التعاون فاز على ضمك 3-0، الخلود فاز على جده 5-0، والعلا فاز على الفتح 3-0. ابدا من اخر مباراه اللي هي يمكن مفاجاه ولا مو مفاجاه انت من وجهه نظرك؟
3: احنا دائما عودتنا مباراه خروج المغلوب دائما تحضر المفاجات، وما سميها

0: اجت دائما يعني خروج المغلوب اتوقع كل حاجه يعني السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها جميع السنوات الماضيه نشاهد انديه من الدرجه الاولى ودل اخرجت فرق كبيره من ضمنها يعني كان الاهلي يعني اكبر مفاجاه لين الدحين يعني صداها حقت الجندل
1: صحيح.
0: اليوم نحن نشاهد شو اسمه انتصار وتقدم الانديه
1: الدرجه الاولى
0: انت الدرجه الاولى على انديه المحترف في الانديه المحترفين هذا شيء غير متوقع لانه الان هي البطوله الموجوده لهم هي البطوله اللي تكون الانظار كلها عليهم
2: هي الحافز
0: هي الحافز الكبير لهم
1: صح.
0: احنا نتكلم اليوم عن شو اسمه على انتصار نادي العلا نتكلم عن انتصار نادي
1: الاخدود والجبلين امس
0: الجبلين يعني نتكلم على نتائج كبيره
1: صحيح.
0: فهي هي المتنفس الوحيد هي الامل الوحيد ان عندهم في الموسم نبدا الموسم ببطوله قويه صح. زي هذه
2: وفعلا وهذه البطوله لها وعليها بالنسبه لمثل هذه الانديه تغفل الدوري وتغفل تجميع النقاط ويركزون مثلا على كأس الملك في الأخير يعني الفريق يصير ينافس على الهبوط وما شاهدنا دائما الفرق اللي توصل لأدوار متقدمة ومراحل متقدمة لكن أنا بروح لآخر مباراة اللي انتهت والمفاجأة مثل ما ذكرتم العلا الذي أقصى الفتح من كأس الملك ولكن تغلب على المدرب والكابتن خالد العطوي العلا أخذ الثأر بعدما يعني غادر بعدما كان قاب قوسين أودنا من يكون في دوري روشن والكابتن خالد العطوي جاء وصعد بالدرعية والآن الكابتن خالد يخسر من مع الفتح بداية وانطلاقة الكابتن خالد العطوي مع الفتح خسارتين إلى الآن كيف وضع الكابتن مع نادي الفتح
0: بداية الفتح الموسم هذا ما بدأ بالطريقة الجيدة أوكي عندهم مدرب قوي زي مدرب وطني عنده كل الثقة في الوقت الذي اتاحت له جميع العناصر الفتح ما شاهدنا تعاقدات كثيرة ما شفنا تغييرات كثيرة عن الموسم الماضي عكس العلا اللي بدأ العمل من نص الموسم هو بدأ من استقطابات بدأ على قولك انه كان قريب جدا من الصعود للمحترفين لولا المباراة الأخيرة كان الآن من ضمن الكبار في دوري الأضواء الفتح الآن ما زالت سوق الانتقالات الصيفية باقي ما زال مفتوح إذا أراد المنافسة إذا أراد البقاء الموسم هذا في بين الأندية الكبار
2: الفتح دائما يصحصح متأخر
0: هو الفتح عشان أقول لك أنا باقي الآن فترة قصيرة جدا في سوق الانتقالات إذا أراد الفتح الاستمرار في دوري المحترفين عليه العمل بشكل جاد جدا يعني شاهدنا الفتح في السنوات الماضية كان بيقدم نموذج جيد جدا يحتذي فيه باقي الفرق عند الوسطى ولكن الموسم هذا علامة استفهامات كبيرة فيما يخص الفتح
1: صحيح. بالنسبة لهذه البطولة يعني طلعت انه يعني عيوب بعض الأندية بسرعة يعني نتكلم عن الفتح نتكلم عن الشباب ايضا يعني الشباب واحد يعني من كبار الأندية السعودية يعني عبد الله مثل ما تعرف لكن اليوم نشوف الشباب يعاني يا اخي معاناه ثقيله من الموسم الماضي وحتى في هذا الموسم ما قدر يصحح الاوضاع حتى يعني خسر من الوحده بعد يعني بعد 120 دقيقه ما قدر يسجل هدفين من ركلتي جزاء لو انت الان يعني مسؤول في نادي الشباب او من وجهه نظرك كصحفي ايش الحل حتى الشباب يخرج من هذه الازمه
0: الشباب في 3 سنوات الان مطالبات من قبل الجماهير الشبابيه مطالبات من قبل اداره الشباب هو الاستحواذ الحل الوحيد لخروج الشباب من الازمه الحاليه هو الاستحواذ اسوة بالانديه الكبيره الاتحاد الاهلي النصر الشباب والان القادسيه لازم خروج الشباب من النفق المظلم هو بالاستحواذ عليه بشكل كامل طيب. لا يوجد أي حلول
1: مو موضوع فلوس يعني
0: لا بدأ مو موضوع فلوس الشباب إذا خرجت ملكيته من الآن مسكته شركة وعملت في عمل مؤسساتي الشباب حيطلع من النفق المظلم الشباب المشكلة أنه في أسماء يتواجد فيه اسماء
1: مجموعة لاعبين متوسطة ما نقول ممتازة
0: احنا ما نقول متوسطة إلا جيدة يعني في عندهم اسماء ما نقول انه الشباب ما عنده اسماء عنده اسماء ولكن الشباب يحتاج انه تمسك واحد الشركات الكبار بالخصخصة والخصخصة الشباب حيطلع بالنفق المظلم غيره ما اتوقع انه فيه يعني لا في دعم
1: هم المشكله عندهم في هذا الموضوع في الموضوع الاجار اللي هو ما اجار
0: هو الموقع يعني. الموقع الاستراتيجي اللي هو العالي جدا اللي يبغى لك مستثمر تدفع انت
2: والعقد الطويل اللي وقعوه تبعاته وتراكمات القرارات الاداريه
0: موضوع الشباب شويه شائك اتوقع يمكن ما يتحل يمكن الموسم القادم لما نحل موضوع الملكيه وما نقل الملكيه في اخبار يعني تكلمنا احنا وكنا حاضرين في المؤتمر الرياضي اللي كان قبل تقريبا ايام وطرقنا الموضوع هذا انه موضوع الشباب من اكثر الفرق انه نقول خلي الفرق الكبيره من الانديه الكبيره الخامسه والسادسه الفرق الكبيره اللي قاعد يعاني بدون اي حلول من قبل الوزاره او الرابطه ما في اي حلول فعليه
2: لكن مو يعني انك تستسلم لهذه الدرجه لهذا الحد يعني امام الوحده يعني ما في مقارنه بالقيمه السوقيه يعني الشباب ما شفنا لا منه مستوى ولا شيء حتى امام القادسيه تقدم بالنتيجه وبعد ذلك الشباب

0: اختفى يعني استسلم من امام القادسية.
1: نعم بالضبط. احنا لو نتكلم برضه كمان على ان الموسم الماضي على نفس الطريق على نفس النهج، ما في اي تغير كبير من الشباب الموسم الماضي والموسم الحالي، يترنح في الجولة الاولى والثانية، والان في كاس الملك نفس الطريقة، وخروج على قولك من نادي الوحدة بعناصر اكثرها عناصر محلية، احنا نتكلم لاعبين جيدين، فرق الإمكانيات، فرق كبير، علامات استفهام كبيرة على نادي الشباب.
0: أيضا تعاون يعني يفوز اليوم على ضمك ويقصي ضمك من كأس الملك. الحدث الأبرز في هذه المباراة فاز 3-0 التعاون بثلاثية نظيفة، عودة وعبد الرزاق حمد الله وتسجيله الآن، يعني
2: أول هدف له مع التعاون،
0: أصبح مسجل مع الاتحاد، مع النصر، مع لا مع الهلال ما سجل، مع الاتحاد، مع النصر، ومع الشباب أيضا.
1: خمس دقائق اللي لعبها مع الهلال هو تقريبا
0: خمس دقائق كاس العالم للانديه، يعني حتى يوم تجي تستذكر ما تكون يعني تتذكر بس التصميم حق تيشيرت الهلال عبد الرزاق حمد الله. عوده عبد الرزاق حمد الله ثاني الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي، تسجيله لهدف بركله جزاء، انا شفت الهدف كان هادي، يعني وضع الحارس في الجهه الثانيه وحطه في يعني في زاويه المرمى.
1: اتوقع حمد الله السنه الموسم هذا حيطلع بشكل مغاير،
0: بيكسر رقم عمر السومة،
1: هذا شيء خالصين منه. اتوقع انه يكون
2: بينهم اربع اهداف،
1: أربعة أو خمسة أهداف تقريبا، أتوقع أنه يكون الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، الآن يلعب في نادي أقل ضغوط جماهيرية فيه، حيلعب برياحية أكبر، ما في أحد على قولهم بزاحم على الخانة، بلعب برياحية أكبر، فأتوقع أنه حمد الله أنه يكون الموسم هذا يعني من الهدافين الدوري، ويكون الهداف التاريخي ونكسر رقم من الهداف التاريخي. نعم بالضبط، البيئة الإدارية في نادي التعاون برضو كمان جيدة جدا للاعبين كثير. نعم.
2: حتى أنا شفت يعني اللاعبين كأنه يسمعوا كلام حمد الله في الفريق، يعني أنا حضرت المباراة الأولى، مباراة اليوم صراحة ما شفتها، لكن أنا شفت مباراة اللي كانت في الدوري وتعادلوا هم 0-0، بصراحة اللاعبين وكأنهم يلعبون كلهم من أجل حمد الله، وهذا هو الشيء اللي يحبه حمد الله. أنت تعرف حمد الله مع الاتحاد ترى كان ليفل عالي، لما جاء منافس كريم بنزيما هنا
1: شكرا
2: تراجع،
1: وحمد الله يستاهل، لاعب كبير، لاعب المنتخب المغربي، في اللاعب خبرة، سبق ممثل أندية كبيرة في الدوري السعودي. أنت لما تكون لاعب خبرة وتكون لك تحتاج انك تكون انت النجم الاول في فريق. نعم. انا ما ارضى انه واحد يزاحمني على قولهم على يجي واحد لاعب ثاني وش ياخذ مني الاضواء. نعم. وحمد الله يستاهل، ما نقول انه لاعب يستاهل. زي ما قلت لك انه الموسم هذا حيكون
0: تتفق النسخة الافضل. نعم.
1: هداف
0: ومخلص. نعم. صراحه. نعم. وماكينه اهداف انعادت
1: على قولهم بدون فلسفه،
0: بدون فلسفة. قبل ما ننتقل للوزاره، عمر السوم عندك خبر عنه وين بيروح؟
2: ولا حتى الان عمر السوم بدون نادي، يعني جالس يتدرب هو، لكن اتوقع ان عمر السوم ينتظر احد انديه دوري روشن ربما.
0: عبد الله
2: يعني
0: عندك معلومه؟
1: والله الواعد لا اعتقد انه في انديه روشن يعني تتوقع انه تتعاقد مع هذا، اتوقع انه الاقرب انه ممكن نشاهده في يمكن في احد الانديه في الخليجيه، او ممكن الدوري العراقي من السنه اللي فاتت هو يحاول في عمر السوم. عمر السوم عنده كان عنده تحفظ على يعني بعض
2: يعني المناطق، لو يروح ممكن دوري قطري،
1: انا ممكن اقول لك
2: لانه في يعني في ارث موجود هناك،
1: ممكن يعني
2: صحيح، لكن طبعا
0: قرعه يكون في الدوري روشن بصراحه عشان
2: المنافسه مع حمد الله. لكن نذكر انه غدا ان شاء الله عند الرابعة عصرا ستسحب قرعه دور 16 من كاس خادم الحرمين الشريفين، بانتظار ما ستسفر عنه هذه القرعه. نقفل ملف كاس الملك ونروح وين نسال،
0: نروح لملف اخر، الانديه الاكثر اشتعالا من ناحيه الاخبار والمواضيع والمحاور ايضا. خبر يخص أو محور يخص الأندية الكبار في دوري روشن. اليوم أعلنت وزارة الرياضة عن بدء نقل ملكية الأندية، ويعني هذا الإعلان أنه أسهم المؤسسات الغير ربحية اللي تتمثل بنسبة 25% من أسهم الشركات الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة. يعني كذا باختصار أنه وزارة الرياضة لم يعد لها علاقة بالأندية الأربعة، الهلال، الاتحاد، الأهلي والنصر. تأثير هذا القرار على الأندية عبد الله؟
1: طبعا زي ما ذكر أول ما حصلت الخصخصة أعلنوا أن المشروع أنه حيكون على عدة مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة أخيرة ثالثة ونهائية. ما أتوقع أنه راح يصير تغييرات كثيرة على المستوى الإداري أو المستوى المالي. الآن أتوقع أنه الأندية الآن أصبحت في مراحلها الأخيرة للبيع بشكل كامل. الصندوق حسب التوجه وحسب المعلومات اللي لدي أنه الآن الصندوق في المراحل الأخيرة من بيع جميع الأندية، يعني أسوة بالهلال، الهلال الآن 70% و30% فقط النسبة المتبقية للصندوق، 70% لشركة المملكة القابضة. النصر، الاتحاد، الأهلي برضو على نفس الخطى. في هناك شركات كبيرة جاهزة جدا إلى تقديم العروض. الاستحواذ.

0: على الأندية. في من ناحية التغييرات ما حيكون هناك في تغييرات كبيرة، حنشاهد الأيام القادمة يعني حل مجالس الأندية الأربعة الكبار حسب حسب
1: يعني حسب البيانات اللي كان فيها 90 يوم.
2: الآن بيان الهلال يعني مختصر البيان أنه الإبقاء على الإدارة الحالية لمدة 90 يوم، بعد ذلك
0: قبل اللي هي المرحلة الانتقالية.
2: الانتقالية
0: المرحلة الانتقالية
2: وأيضا الأهلي كان القرار انه 90 يوم،
0: والنصر نفس الطريقه
2: ممكن. لكن يعني هو الفكره ايش؟ انه حل مجلس الادارات عشان تجي الانديه الثانيه بالانتخابات.
0: نعم.
2: لكن اذا نرجع احنا نستذكر الانتخابات اللي صارت، الاهلي كان في انتخابات، الاتحاد كان في انتخابات، والنصر كان في انتخابات.
0: التعيينات الان حتكون بدون انتخابات،
2: بدون انتخابات. انا اقول يا سلام. لكن الهلال ترى ما كان في انتخابات، ترى تم بالتزكيه موضوع الامير نواف بن سعد. أنا أتوقع يعني من وجهة نظري ربما نشاهد إدارة الأمير نواف بن سعد، والإدارة الموجودة كانت في الإدارة غير ربحية ربما تستمر تحت مظلة الصندوق كإدارة يعني للمستقبل، ولا تحس هذا صعب؟
0: نعم صحيح. أقرب مثال عندك اسمه النادي الأهلي. النادي الأهلي الأستاذ أحمد الشنقيطي، هناك توجه من الصندوق وفي ثقة كاملة من الصندوق أنه تعيينه واستمراره الفترة القادمة رئيس المجلس إدارة النادي الأهلي بعد حل من المنصب الحالي اللي هو الرئيس التنفيذي.
2: حلو الخبر هذا، خبر
0: نعم صحيح
2: مؤكد يعني إن شاء الله.
0: نعم صحيح حسب مصادرنا في هناك ثقة كاملة من الصندوق في الأستاذ أحمد الشنقيطي، وخلال الفترة القادمة بعد التشكيل الجديد حيكون أحمد الشنقيطي مستمر في رئاسة النادي الأهلي حسب التوجه الآن.
1: أيوه التوجه هو الأقرب أن الأستاذ أحمد الشنقيطي يكون هو الرئيس.
0: نعم.
1: أيضا بما أنك تطرقت للنادي الأهلي، يعني إحنا بالعادة في كرة القدم الأخبار تتم تداولها عن لاعبين، عن مدربين، عن إدارات، لكن المدير الرياضي هو يعني الاسم الأكثر تداولا. روي بيدرو منذ قدومه في أكتوبر في 2025 بدأت الأحداث تتصاعد، دائما نشاهد اسمه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. إيش اللغط هذا الكبير اللي قاعد يصير على هذا المدير الرياضي؟ هل هناك صحة للأخبار اللي تطلع من النادي الأهلي والتسريبات اللي قاعد تطلع يعني من كثير من حسابات إنه تعامله مع الصفقات، تعامله مع الموظفين، تعامله مع الكثير داخل النادي، وتعامله حتى أيضا مع الإعلاميين؟ أنت إنسان يعني إعلامي وميداني ودائما تروح وتغطي، عطنا ما لديك.
0: عملك في النهاية هو اللي خلي عملك دائما هو اللي يتكلم. كثرة الأقوال ما تنفع. أنا راح أسوي. أنت لما نجي تتكلم عن السلبيات والإيجابيات في روي بيدرو من يوم من وقت تعيينه حتى الآن، إحنا نتكلم عن كل جميع هاي سلبيات، وكل يوم نطلع بمشكلة جديدة، كل يوم ندخل في دوامة جديدة. أنت كان عندك فريق جاهز إنه ينافس على جميع البطولات، أصبح الآن لديك فريق متجه إلى نفق مظلم لا تعلم ما هو آخره. يعني احنا تتكلم عن فريق يعني كان يحتاج تدعيم في بعض العناصر في بعض الخانات، رحت تستقطب لاعبين بخانات أخرى، ما أدري إيش التوجه الموجود فيها حديث كثير عن مواضيع كثير عن فيما يخص بيدرو.
1: طبعا يعني المتداول يعني أخيرا عبد الله رديف اللي تأخر الإعلان عنه، اللاعب اللي انتقل للنادي الأهلي تأخر الإعلان وجات صورة متداولة مع أحد اللاعبين. سبب تأخر هذا الإعلان، سبب تأخر التوقيع مع عبد الله رديف؟
0: بما أنك طرقت في مشاكل، كانت في مشاكل وفي في في كلام كثير صار في الصفقة قبل الإعلان عنها. أنا ما كنت بعلن، ما كنت بتكلم على الاسم. دائما أنك طرقت الاسم، هذا معلومة حصرية إلى برنامج مان تو مان. وكيل اللاعب عبد الله رديف رافع قضيه على المدير الرياضي بيدرو، والان القضيه واصله في رابطه الدوري المحترفين، راح يبدا الاعلان عنها تقريبا من اسبوعين لثلاث اسابيع، هيتم الاعلان بشكل نهائي عنها. فيما يخص الصفقه قاعده تقريبا ثلاث اسابيع متعطله الصفقه، وما تمت الصفقه الا انه دخلوا هناك ناس في الصفقة. يعني موضوع شائك
2: سبب القضية
0: هو الموضوع انه في ناس دخلت في الصفقة، كانت الصفقة معلقة بخصوص نسب، ما نسب في الصفقة،
1: نسب لمن؟
0: نسب له وكلاء خارجيين. نعم، وكلاء خارجيين خارج الصفقة.
2: بيدرو هو يطلب وجود وكلاء خارجيين.
1: نعم. اللاعب سعودي رديف سعودي.
0: شكرا
1: سعودي.
0: هذا اللي ما يضع علامة استفهامات كبيرة. الآن القضية واصلة في مراحلها المتقدمة، توقع من أسبوعين لثلاث أسابيع يطلع الحكم فيها.
1: يعني مؤكد اللي قاعد يصير في السوشيال
0: نعم
1: ميديا بتأخر.
0: نعم نعم نعم. ويعني وكمان في شق آخر، الكابتن راضي العتيبي
1: لاعب نادي الاتفاق،
0: اللاعب لا يمانع تماما أنه القدوم للنادي الأهلي، وتم اتفاق تقريبا

0: على اغلب الـ اغلب الـ اغلب البنود اللي موقف الصفقه حتى الان المدير الرياضي النادي الاهلي روي بيدرو. نعم
1: والله كلام خطير صراحه.
2: برضو يرضى محتاج وجود وكلاء؟
0: والله انا ما اعرف ايش السبب الحقيقي في ايقاف
2: صراحه هذا الموضوع. الوكلاء ترى مصيبه هذا
0: في ايقاف الصفقه حتى الان. ولكن
2: انا بالحديث عن الوكلاء بالامس انا شفت مقطع فيديو لزميلنا عبد الهادي المستادي نوجه له تحيه، ذكر فيها انه قصه هذا المدير الرياضي، هو كان مذيع في او ضيف يطلع في القنوات البرتغاليه للحديث عن كره القدم، لكن عنده علاقه طيبه مع مينديز اللي هو اشهر وكيل اعمال في العالم، كان وكيل كريستيانو رونالدو لطوال مسيرته قبل قدومه لنادي النصر. ثم بعد مينديز ساهم في دخوله الى بنفيكا، فمينديز هذا يكون له مدراء رياضيين في اكثر من مكان ويتم اقحامهم في يعني في الصفقات، يعني الوكلاء يستفيدون والمدراء الرياضيين يستفيدون. فممكن نشوف بما انه كلامك هذا على موضوع عبد الله رديف دليل انه في هذه موضوع السمسره الكلمه اللي منتشره، يعني حسب الروايه اللي انت تقولها الان يعني صراحه خطيره جدا يعني لما يقول هو يطلب من وكيل اعمال لاعب انه احنا ما نوقع على الصفقه حتى ياخذ وكيل اعمال اخر نسبه يعني يدخل في الصفقه.
0: ونحن ننتظر ان شاء الله من اسبوعين لثلاث اسابيع باذن الله للبث بشكل كام في هذا.
1: انا اقول لك وسطاء خارجيين يعني عبد الله انا قاعد افكر فيها الان احللها في في في ذهني، يعني وكيل اعمال سعودي هو بن جلوي وكيل اعماله وعبد الله رديف لاعب سعودي ويلعب في الدوري السعودي والنادي السعودي، الوسطاء الاجانب من وين جو؟
0: انت في موضوع السمسر هذا ابدا ما تقدر تنهيه تماما. في كل العالم كله السمسره موجوده، ولكن هناك نسب تختلف الاعداد والاشخاص يختلفون من نادي النادي ومن جهه لجهه. فانك تعلق الصفقه وانك تنتظر دخول فيها وكلاء وسطاء اخرين هذا ما يثير الاستغراب الكبير جدا. يعني انت عندك رضا العتيب مثلا، رضا العتيب الان يقول لك انا لاعب ابغى خلاص انا موافق على كل شيء. ايش عندك ما تحتاج ما تنهي الصفقه حتى الان؟
2: وعندك
0: اللاعب عندك مطلب في خانه تحتاج فيها. وبالاضافه للخبر الاخر اللي هو خبر التوقيع بشكل رسمي مع اللاعب الأوكراني. تم التوقيع وتم الإعلان تم التصوير بشكل تام.
2: بس خليك عند المايك.
0: العائق الوحيد الآن هو حتى هذه اللحظة اللاعب الفرنسي إنزو ميو رافض الخروج. يعني النادي الآن بين نارين، إنه يقنع اللاعب إنزو ميو إنه ينتقل، والشق الاخر انه يعلن على طول.
2: طيب اهدي معي واحده واحده عبد الله عشان افهم عليك انا.
0: نعم.
2: اللاعب الاوكراني موجود الان في السعوديه؟
0: اللاعب موجود الان في جده.
2: في جده خلاص. اللاعب الاوكراني
1: ارتيم
0: خلص الفحص الطبي،
2: خلص
0: وتم الانتهاء من التوقيع وتم
2: وقع العقد
0: وتم الانتهاء من التصوير،
2: تصوير الاعلان
0: للاعب
1: الان بس يضغطون انتر وتطلع
0: على طول. كل الان العائق الوحيد الموجود الان عدم موافقه اللاعب الفرنسي إنزو ميو على الخروج،
1: وتفاعل ايضا مع الجماهير الهلاويه بتغيير صورته
0: حتى وكيل اعماله الان اصبح الترند رقم 1 رقم 2 عالميا انه بقاء
1: إنزو
0: نعم ورحيل.
2: لكن الان بهذا الموضوع بصراحه يعني الان صار في لاعبين موجودين، يعني الاهلي الان عنده 9 لاعبين صح؟
0: نعم صحيح.
2: اللي هم فوق العمر،
0: والان
2: لازم يطلع واحد،
0: لازم يطلع لاعب.
2: فانت يعني انا ما عندك قريب تتوقع مين اللي يطلع؟
0: هو ما في، هو الاقرب اللي يكون إنزو ميو، ما في غيره.
2: لا مثلا ممكن يظل إنزو ميو يرفض الخروج.
0: ما في
1: ريكاردو ماتياس هذا موجود؟
0: موجود ريكاردو ماتياس وماثي كلهم تحت،
2: لا هذول مواليد هذول ما في مشكله
0: تحت السن
2: هذول ما في مشكله.
0: المشكله كلها في إنزو ميو هو الاقرب.
2: احنا مشكلتنا مع إنزو ميو ممكن يروح واحد منهم الاسيويه
0: اليومين الماضيه. طب انا ما ارضى انا كلاعب، انا ما رضيت اني انتقل الى نادي اخر والعب بشكل اساسي. العب فيه تبغى انتقل الى دوري ابطال اسيا واشارك في عدد محدود من المباريات؟ هذا المنطق.
1: طيب وهذا عمل المدير الرياضي باقناع اللاعبين وبالاختيار
0: انت كيف
1: تتعامل معه،
0: كيف تتجه الى هذه الخطوه انك تروح وتتعاقد مع لاعب وفي النهايه انت ما قدرت تصرف اللاعب. شوف الان التوجه في نادي الهلال، اللاعب ما يتم التوقيع مع لاعب او يبدا في فضات مع اللاعب الا واتفقوا مع كامل اللاعب عن المقادر. زي ما تكلم عن مالكم الان، مالكم راح، نتكلم عن نونيز فالدرعيه راح والبدائل يكونوا موجودين. اما انت الان قاعد تكدس عليك اللاعبين وما انت عارف كيف تتصرف كيف تطلعهم، هنا الكارثة.
1: ممكن الخبرة, ممكن الخبرة, ممكن الخبرة.
2: لا لا مو قصة خبرة صراحة. هو في عين وصابت الأهلي. الأهلي ترى كان ماشي تمام. يعني الأهلي كان عنده رئيس نادي كان.

0: عنده مدرب، كان عنده نجوم أساطير في الفريق أكثر من قائد، يعني يتكلم عن محرز وكيسيه والدنيا ماشية حلاوة والدنيا،
1: والمعسكر للأيام الأخيرة.
2: أتوقع أخويا، أتوقع يومين كذا، أتوقع أخويا أحمد هذه ضريبة بطولة آسيا، ضريبتها مهر آسيا سنتين متلتين كانت ضريبتها عالية.
0: لا بس
2: على مين؟ أتكلم ضريبتها عالية جدا. يعني
0: على مين؟ أنت تخرب على نفسك. لا ما في أحد دخل.
2: أنا أقول لك أنت عندك فريق جاهز، يا كان يحتاج عناصر بسيطة لتدعيم الفريق، تقوم تنقل مدربه من ما تكون من نادي النادي الآخر، من نادي الآخر تحت ملكية الصندوق نفسه. يعني إحنا نتكلم لو ماتياس طلع من النادي الأهلي وراح إلى أي نادي آخر ممكن أقول لك خلاص إنه جاعك، أما ماتياس مين اللي بيدفع له قيمة الشرط؟
0: بس خلني أجي معك واحدة واحدة.
2: المالك نفسه اللي ماسك ماسكينه هو اللي
0: بس ماسكين. ترى والله ماتياس، يعني خلينا نكون منطقيين، يعني ماتياس كان ناوي يطلع، يعني هو ما نقول انه هو كان متمسك في المشروع كثير، يعني هو كان يفرض اشياء طالبها في العقد، اشياء محدده، تفاوض مع ميلان اكثر من مره وانت تعرف هذا الموضوع.
2: ماتياس بعد نهايه الموسم قعد مع اداره النادي الاهلي،
0: ايوه،
2: وطلبوا الحديث في موضوع التجديد، في موضوع التجديد اختلفوا عن مده العقد. اداره النادي الاهلي كان يبغى يجددوا له موسم واحد، ماتياس طلب العقد لمده 3 سنوات. هنا اللي كان الاختلاف.
0: طيب ايش المشكله؟ ماتياس 3 سنوات
2: الاداره رافضه.
0: ايش المشكله؟
2: انا اقول لك
0: انت حطيت
2: انت عندك مستقر 3 سنوات مدرب،
0: انت حطيت الحق على ماتياس صح؟ لكن بس انت كاداره ايضا عليك حق. ماتياس ناجح حطيت 3 سنوات 5 سنوات.
2: انا اقول لك انا اقول لك مدرب جلس معاك قبل ما يروح ينتقل، جلس معاك وتكلم معاك، انت كاداره الاهلي انت اللي رفضت وانت اللي كابرت. وترى بلغهم ماتياس من نهايه الموسم، قال في حال انكم ما جددتوا لي ترى انا حكسر العقد وحطلع، يعني حتى على الشرط الجزائي وحطلع. عندهم اداره النادي الاهلي عندها خبر من وقت مبكر قبل بدايه
0: يعني يتحملون مسؤوليه،
2: يتحملون كامل المسؤوليه.
1: أنا ماتياس الان في نيوكاسل، ومارينو مدرب الاهلي موجود مع الاهلي، يعني مشاكل الاهلي كثيره ناخذها حتى باثر رجعي ونرجع لها بصراحه، يعني ما تدري من فين تاخذها. بس روي بيدرو يعني نادي جاي من نادي بنفيكا البرتغالي بصراحه، يعني ما يلام الذي اختار هذا، لكن من يحاسب هذا المدير الرياضي على كل هذه الامور؟ وان تاكد يعني الاخبار اللي منتشره فهذا صراحه مصيبه بصراحه، والخبر اللي يعني متاكد احنا يعني واثقين من مصادرك عبد الله انه هناك قضيه مرفوعه على هذا المدير الرياضي فيما يخص تعليق صفقه عبد الله رديف لتدخل وسطاء. ايضا اليوم فيه نتكلم عن اخبار ايجابيه، خلونا نفك شوي.
2: بس بختف موضوع اخير فيما يخص الشان الاهلاوي في المؤتمر الصحفي الاخير لمباراة الانوار، اتطرقت المدرب، سالت المدرب مدرب النادي الاهلي، سالته سؤال، قلت له الصفقه القادمه المحور هل هي من اختيارك او كانت من قبل اداره النادي الاهلي؟ فسكت، سكت سكته كذا، بعدين قال القرار في النهايه هو قرار جماعي، مو قراري انا لوحدي، هو قرار جماعي، احنا نعرف من هو الشخص اللي فرض اللاعب الاوكراني على المدرب. سالته سؤال اخر، قلت له ما في مدرب في العالم جدا لو تقول له جيب 50 لاعب يقول لك ايه ما عندي مشكله خلي الفريق النادي يتعاقد. انا لما اجي اسال مدرب اقول له ايش احتياجك في الفتره الاخيره؟ تقول انا احتاج فقط لاعب واحد. هذا كان كلام المدرب، انا احتاج، يعني كانه المدرب محفظينه. في حال سؤلت اذا كنت تحتاج ما تحتاج، انا احتاج عنصر واحد اللي هو المحور اللي تم التعاقد معه مسبقا.
1: نعم،
0: لكن الاهلي اكيد يحتاج ظهير ايمن، يعني
2: نعم طبعا في احتياج كبير،
0: نعرف يعني الغياب المؤثر اللي
1: قضى اليوم الاربعاء عن استكمال اجراءات النظاميه للمرحله الثانيه من نقل ملكيه الانديه، تنتهي بموجب هذا التحول مهام الكابتن فهد سندي رئيسا لمجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، وذلك ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة للنادي في هذه المرحلة. وتتقدم شركة نادي الاتحاد بخلاص الشكر والتقدير لكابتن فهد سندي، وتطلع الشركة للمرحلة المقبلة بثقة في هذه الهيكلة. بصراحة يعني مختلف عن بين الأهل الهلال والأهلي، انتهت علاقة فهد سندي،
0: هناك أعطوا استمرارية، هنا أقالوا فهد سندي.
2: هنا نعطي نفس النقطة اللي تكلمنا فيها قبل قليل، أنه هناك توجه من الصندوق أنه السيد أحمد الشنقيطي أنه يكون مستمر في رئاسة النادي الأهلي في الفترة المقبلة بعد التشكيل الجديد صح. اللي راح يكون. نعم.
0: طيب في معنا وقت سالم قبل الفاصل، بالنسبة لفهد سندي بما أن الخبر ذكر سالم، يعني تشوف الجماهير الاتحادية راح يكونوا سعيدين ولا زعلانين بمغادرة فهد سندي؟
2: جماهير الاتحاد أتوقع بالإجماع الكامل هي كانت تنتظر القرار هذا من أول
0: لحظة
2: خروج كابتن الأستاذ فهد سندي. بصراحة من يوم ما قدم نادي الاتحاد من دوامة لدوامة، الاتحاد هو في وقت الحالي

0: اللي هو أقل نادي تعاقدات، علامات استفهام كبيرة رغم الدعم اللي جاهم، إلا إنه ما في تعاقدات، ما في لاعبين، علامات استفهام كبيرة. فجماهير الاتحاد هي الرابح الأكبر في خروج فهد،
1: وبانتظار يتحسن الوضع في الأهلي.

0: بيان نادي النصر ايضا الان قبل 5 دقائق، لكن نعم. نفس ما هو بيان الهلال والاهلي،
1: استمراريه يعني الاداره الحاليه
0: استمراريه ل90 يوم، ما عدا الاتحاد يعني
1: قرر اقاله
0: المغادره
1: علاقه نعم. مع طبعا نذكر ايضا الصفقه اللي تمت اليوم، القادسيه تعاقد مع رايندرز النجم الهولندي القادم من مانشستر سيتي، صفقه كبرى.
2: القادسية انتقل من مرحلة التعاقد ومرحلة البقاء بين الكبار إلى مرحلة جديدة وحقبة جديدة، وهي المنافسة بين الأندية الكبيرة. يعني أول القادسية كان الهدف منه أنه يكون ضمن الأربع الكبار، الآن القادسية السنة هذه دخل بحقبة جديدة بنقلة نوعية كبيرة. الآن القادسية مشارك في 4 بطولات في بطولة النخبة لأول مرة، القادسية الآن حيكون شكله بشكل مرعب، بشكل مغاير تماما. فأتوقع أنه يكون له يعني يمكن الموسم هذا ببطولة بطولتين أقل شيء الموسم
1: سالم
2: هذا.
1: أتوقع دوري القادسية،
2: والله لا تستبعد أي شيء، عندك الدوري، عندك الدخول قوي مع نخبة آسيا، عندك كاس الملك،
0: يعني تشعر
2: أسماء مخيفة. نتكلم عن
0: شغف وحب لكرة القدم وهو في الملعب.
2: إحنا نتكلم عن صفقة، يعني القادسية ما عودنا على المبالغ الكبيرة هذه، صفقة تقريبا تقدرت ب 45 مليون يورو، مبلغ كبير جدا. صحيح. والقادسية قادر على
0: نتمنى للنجاح الشيخ تيجاني رايندرز صاحب السكبة والشخصية،
2: ويضم ضمن النجوم المتواجدين في الدوري السعودي والنقلة الكبيرة إلى الدوري السعودي. نعم
1: نشكرك شكرا جزيلا عبد الله على كل هذه الإضافات اليوم، ما قصرت.
2: أنا سعيد جدا متواجد معاكم، إن شاء الله معنا ما يكون آخر لقاء
1: إن شاء الله في أيام
0: مرة. شكرا للصحفي الرياضي عبد الله الدوسري. مستمعينا مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ومن بعد مكملين.
3: العربية FM
4: أن تعرف أكثر.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية فين في اليوتيوب وفي منصة اكس في برنامجكم مان تو مان معكم سالم زبيدي وشريكي احمد السعيفان. احمد اتلتيكو يتقدم على ملقى الان.
1: صحيح سالم، بداية جيدة للمباريات الكبرى في الدوري الاسباني. نعلم ان الدوري الاسباني بدا من بداية الاسبوع، لكن هذه اول مباراة من الاندية الثلاثة الكبار في الليغا. سنستفسر أكثر لماذا تأخروا إلى هذا الحد، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو أيضا
0: فعلا، والكثير والكثير في الليغا الإسبانية، الكثير من الأخبار وأيضا مباراة برشلونة والأهلي المصري. من تابعها من برشلونة من هناك رحب بالصحفي الرياضي يوسف التمسماني. مساء الخير يوسف ومنورنا.
2: أهلا سالم، تحية طيبة لك، تحية كذلك لزميلنا أحمد ولكل مشاهدي ومستمعي العربية FM.
0: يوسف، قبل أن نبدأ في يعني في المباريات وفي الليغا وفي الدوري الإسباني، كنا نتحدث عن المدير الرياضي روي بيدرو.
1: لا والله قبل روي بيدرو. إيش الخلفية الجميلة، أنت معنا في الاستوديو يا يوسف؟ والله
0: يعني
1: خطير. والله
2: أنا جنبك في الاستوديو رقم 2.
1: صح ولا لا؟ خليه في الاستوديو رقم 2، ممتاز.
0: نبغاه المرة الجاية من الرامبلة يا يوسف.
1: ما شاء الله والله يا يوسف خطير والله صراحة. أنا أشوف يا أخي كأنه هذا المكان نفسه معانا في الاستوديو، نفس الألوان. نورنا والله.
0: جودة في الحديث وفي الصورة يا يوسف.
1: يوسف هو يظهر من الرياض وبرشلونة في نفس اللحظة،
0: في آن واحد. يوسف، قبل أن نبدأ في الدوري الإسباني وأخباره، كنا نتحدث عن روي بيدرو المدير الرياضي، وأنت المتابع هناك في أوروبا وفي حتى الدوري البرتغالي. ما هي المعلومات لديك يعني بعد اللغط الكبير اللي صاير على المدير الرياضي روي بيدرو؟
2: شوف، أنا ربما سأتحدث من جانب آخر، لأن أظن أن عبد الله الدوسري زميلنا الإعلامي السعودي يعني تحدث بما فيه الكفاية عن كل تفاصيل ما يقع مع روي بيدرو والأهلي السعودي. أنا أظن وربما تقبلوها مني كنصيحة أخ لكل المسؤولين في كرة القدم السعودية، عسى أن تعتمدوا في كرة القدم السعودية على المديرين الرياضيين من المنتوج المحلي. هناك شباب سعوديين تكونوا في

0: في دول أوروبية لديهم حكامة، لديهم يعني خبرة في التسيير، لديهم دراية، لديهم تكوين على أعلى مستوى. اعتمدوا على الشباب السعودي، ربما بإمكانهم أن يبلوا البلاء الحسن في تسيير الأندية الرياضية أفضل من هؤلاء الذين يأتون من أوروبا بيافطة الخبراء. في المغرب أقول نفس الشيء دائما، كفى من المدربين الأجانب، كفى من الخبراء الأجانب، يجب الاعتماد على أبناء البلد. فقط بهذه الطريقة يمكننا أن نبني منظومة رياضية متينة وقوية. روي بيدرو لن يفيد كرة القدم السعودية ولن يفيد الأهلي السعودي، بل سيحاول فقط إفادة نفسه. إذا كانت هناك عمولات في عملية ما، كونوا على يقين
1: موجود.
0: لا كونوا على يقين أنه أن الأولوية بالنسبة له ستكون هي العمولة وليست يعني مصلحة النادي، سواء الأهلي، لا يهمه لا الأهلي ولا الاتحاد ولا أي نادي. هو إنسان أجير يعني يأخذ أجره وسيحاول الاستفادة بأقصى وإلى أقصى درجة. أما بالنسبة للانتدابات فهناك للأسف مديرون رياضيون في مختلف الأندية، خصوصا في الأندية التي ربما دعوني أقول التي تؤدي بسخاء أو التي لديها ارتياح مالي على مستوى الخزينة. يعني عادة ما يأتي لك هذا المدير التقني أو المدير الرياضي باللاعب الذي هو سيأخذ فيه أعلى نسبة عمولة، ولن يأتي لك باللاعب الذي يحتاجه الفريق أو يحتاجه المدرب.
1: صحيح.
0: وهذه ظاهرة موجودة في مجموعة من الأندية أو في مجموعة من البطولات، ونعرف حتى أن هناك بعض الصحفيين الكبار المعروفين في وسائل التواصل الاجتماعي والذين
1: هدفهم الترويج فقط لبعض الصفقات
2: طيب كيف يتم الفصل؟ يعني كيف أعرف أنه هذا المدير الرياضي عندي؟
1: أنت جيبه مستشار يا أخي، جيبه مستشار فقط، أنت تعمل هو تسأله أحيانا
2: وأنا في سؤال ما، القرار يكون بالكامل،
1: القرار يكون بالكامل. نعم. للمواطن يعني أنا أتفق مع هذا الطرح،
2: لكن
1: يعني
2: اللغط على روي بيدرو يوسف هو أنه يعني ما عنده خبرة رياضية كبيرة سواء في بنفيكا، وأنه يعني أحد يعني أبناء مندز في عالم الرياضة. يعني
0: لا شوف، هو روي بيدرو يمكننا أن نقول أنه مثل أولئك الذين كانوا في أمريكا في الـ في الـ في الـ في القرن الماضي يبحثون عن الذهب، الباحثون عن الذهب. هو إنسان يذهب إلى آخر ربوع الكرة الأرضية إذا وجد أن لديه أرباح على المستوى المالي. روي بيدرو لا يفكر لا في أن تكون له سمعة على المستوى الرياضي ولا أن تكون له يعني هيبة على المستوى الرياضي، ولا يبحث في صناعة اسم على المستوى الرياضي. هو إنسان لا يبحث سوى عن الربح السهل والسريع، وبهذه الطريقة كونوا على يقين أنه سيترك وراءه أينما حل وارتحل الخراب في كل الأندية التي سيدخل إليها.
1: نعم. طبعا هذا بالحديث عن الكرة السعودية واللي بصراحة تأخذ كثير من الوقت، لكن نذهب إلى أوروبا حيث أنت، حيث برشلونة اليوم توج بكأس جامبر، الكأس التي تكون دائما قبل انطلاق الموسم مباشرة. هذه المرة أمام نادي عربي، نادي أول نادي عربي يلعب كأس جامبر، الأهلي المصري، لاعب مصري من سجل، وأمام نادي مصري، الأجواء مصرية في سبوتيفاي كامب نو،
0: ولا تنسى أجواء مصرية ومغربية. هناك لاعبان في الأهلي مغاربة، ومدرب الأهلي هو الحسين عموتة.
1: صحيح.
0: الذي يمكننا
1: كبير.
0: أن نقول، نعم يمكننا أن نقول بصريح العبارة أن عموتة اليوم المدرب المغربي لنادي الأهلي المصري أربك حسابات هانزي فليك الداهية الألماني مدرب برشلونة، وربما أحرجه كذلك في يوم افتتاح هذا الموسم بالنسبة لنادي برشلونة على ملعبه وعلى أرضه وأمام جمهوره. نادي برشلونة اليوم لم يجد حلولا كثيرة، يعني لولا بعض الأخطاء الدفاعية لما تمكن من تسجيل الهدفين. حتى الأهلي تمكن من تسجيل هدف في مرتدة سريعة، وكان بإمكانه أن يسجل أهدافا أخرى لولا أن بعض المهاجمين، بعض اللاعبين يعني كانوا يسقطون مرارا وتكرارا في مصيدة التسلل. فلو كان هناك شيء ما من التركيز بالنسبة للاعبي الأهلي ربما كان بإمكانهم أن يحصدوا حتى ربما التعادل أو لما لا الفوز في هذه المباراة، لأن برشلونة يعاني كثيرا، يستحوذ، يخلق الفرص، لكن ليس له متممين للعمليات. وهانزي فليك يحتاج يعني البحث عن بعض اللاعبين الذين ربما هم أجنحة، أظهرة، لاعب وسط ميدان.

0: متقدم مهاجم وهمي ويضعهم كرؤوس حربة فقط لأنه لا يتوفر على ولا مهاجم واحد صريح في الفريق.
1: اليوم شاهدنا حمزة عبد الكريم في بداية المباراة، يعني كانت الثقة كبيرة من هانز فليك في اللاعب المصري الشاب وسجل. هل هذه تعطينا مؤشر وإشارة أن سنشاهد حمزة عبد الكريم كأساسي في كتيبة برشلونة من الجولة الأولى؟
0: أنا أظن أن حمزة عبد الكريم يتوفر على خصلة مهمة جدا ولا توجد سوى في اللاعبين الكبار، وهي أنه لا يخشى شيئا، لا يخشى أي شيء. إنسان يدخل الملعب بتركيز، بجدية، بصرامة، يفعل كل ما يأمره المدرب أن يفعله، لا زيادة ولا نقصان. لا يفضل ذلك اللاعب الاستعراضي كما نرى ربما في لامين يامال أو في رافينيا أو في لاعب آخرين. ربما هو يعرف، ذكاء حمزة عبد الكريم هو في أنه يعرف قدراته جيدا وكذلك يعرف خصائصه جيدا، ولا يمكنه أن يقوم بمراوغات بهلوانية واستعراضية. هو لاعب فتاك، إذا أعطيته مترين كن على يقين أنه سيذهب بسرعة بقوة. لديه جسم ما شاء الله، يعني جسم شاب، جسم قوي، لديه طول قامة، لديه سرعة، لديه مراوغات، فبالتالي هو لاعب.
2: لكن في مشكلة يوسف، المشكلة هي أن اللاعب لا يزال صغير بالعمر. يعني ربما لو جاء لاعب مثل ألفاريز، طبعا نعلم اليوم أن الصفقة انهارت تماما وبشبه رسميا ألفاريز لن يلعب لبرشلونة هذا الموسم على الأقل،
1: ولن يلعب مع أتلتيكو مدريد اليوم،
2: فقط لم يلعب اليوم لكن سيلعب في المباريات القادمة.
1: لا، ما نشاهدهم من سيميوني غضب كبير يعني.
2: لا لا لا، سيلعب.
0: حذاري ربما يقول روي كوستا أنه سيأتي به للأهلي السعودي.
2: روي بيدرو، لكن
0: روي بيدرو عفوا.
2: لكن أنا أقصد لو جاء لاعب مثل ألفاريز أو حتى اليوم سمعنا أخبار عن لاوتارو مارتينيز أو غيرهم، لما يلعب وبعدين لاعب مثل حمزة عبد الكريم يأخذ دقائق لعب، يأخذ الثقة رويدا رويدا، أفضل من أن يكون عليه العبء. لأن تخيل أن تلعب ثلاث مباريات أو مباراتين ولا تسجل. شفنا نجوم، يعني أسماء ربما أفضل وكان عندها موهبة أكثر، أتكلم عن إنسو فاتي، أتكلم عن عبد الصمد الزلزولي، أتكلم عن
1: منير الحدادي،
2: مجموعة من الأسماء الجيدة جدا والمهارية، لكن عندما لا تسجل مع برشلونة في أول جولة جولتين ثلاثة خلاص تنتهي مسيرتك مباشرة،
1: ينحرك.
2: فلذلك أنا كنت ودي أنه يكون يعني معاه لاعب كبير ويأخذ بعض الدقائق، يعني يكون مثلا برشلونة فايز 3-0 في احدى المباريات، يدخل في الدقيقه 75 بدون ضغط، يمكن ان له ان يسجل، فرصيده يعلى شوي شوي. حتى ميسي لو نتذكر، ترى ميسي ما دخل في القائمه على انه لاعب يعول عليه، دخل مع مجموعه مثل رونالدينيو وديكو وغيرهم.
1: يوسف ذكر نقطه مهمه وخصله مهمه في حمزه،
2: انه لا يخاف.
1: فهذا يعني فيها وعليها يعني في هذا الحذر. نعم يوسف.
0: لا شوف هو هي في نقطه مهمه جدا، هو ان حمزه عبد الكريم يعرف أن حتى إذا وضع عليه الجمهور الضغط هو متحرر من هذا الضغط. أنا لاعب أتيت في بداية الموسم السابق وكل الكلام كان يدور حول أنني سألعب في الفريق الرديف في الفريق الثاني. الآن هناك خصاص على مستوى قلب الهجوم بالنسبة لبرشلونة، المدرب يظن أن بإمكانه أن يعتمد علي، أنا سأدخل وسأعطي تلك الأمور التي أستطيع إعطائها. أنا لا أقول لأحد أنني كليفر أو ليفاندوفسكي أو أنني هاري كين أو أنني هالاند متنكر في صورة حمزة عبد الكريم. أنا فقط حمزة عبد الكريم، الطفل أو الشاب الذي أتى من مصر منذ بضع شهور، لم تمر حتى سنة كاملة أظن على قدومه من مصر لبرشلونة. فبالتالي لا تظن أن حمزة عبد الكريم سيضع على عاتقه ذلك الضغط الذي ربما يمكن للجمهور برشلونة أن يضعه عليه. هو يعرف جيدا، إنسان ذكي جدا، إنسان متواضع، يعرف جيدا ما هي قدراته وما هي حدوده، ولن يظن في نفسه أن بإمكانه أن يضع الفريق على عاتقه وأن يركض. نعم. وأنه سيسجل. نعم. هاتريك في الشامبيونز وهاتريك في البطولة. نعم. في المباراتين الأولتين.
1: نعم.
0: ويعرف هذا جيدا.
1: سؤال أخير عن برشلونة يوسف، هل التعاقد مع رودري هي نكاية في ريال مدريد أنه كان قريب من هذا اللاعب؟
0: شوف، هي القضية هو ليس نكاية في ريال مدريد أو فقط بسبب هذه الندية بين ريال مدريد. القضية هو أن رودري لم يكن أبدا في حسبان ديكو ولا الإدارة التقنية لنادي برشلونة، لكن فجأة ظهر رودري في السوق، ظهر في الميركاتو، فاضطر برشلونة

0: لتغيير منظومته يعني التعاقدية لهذا الميركاتو. تصوروا معي أن خوليان ألباريز أتلتيكو مدريد كان يطلب ب 150 مليون يورو مقابل خوليان ألباريز، والبارسا كان يحاول التواصل مع أتلتيكو مدريد لتخفيض هذا الرقم. أتلتيكو مدريد غضب وحتى تقدموا بشكوى للفيفا، لأن برشلونة كان يتفاوض مع اللاعب خوليان ألباريز دون علم أتلتيكو مدريد، وهذا أمر مرفوض وممنوع تماما. بعد ذلك أخذ برشلونة وتعاقد مع غوردون وتعاقد مع رودري، واستثمر في هذان التعاقدان مبلغ 150 مليون يورو تقريبا، أي بقي بقي خوليان ألباريز جاهزا وحاضرا على دكة الرحيل لبرشلونة. لكن فجأة تأتي الأخبار بأن برشلونة خسر تلك الميزانية التي كانت مخصصة للتعاقد معه. بعد ذلك بدأ يحاول التخلص من هذا اللاعب ومن ذاك ومن هذا ومن ذاك، وتلك الألعاب البهلوانية لجان لابورتا التي يقوم بها الرافعات لا أدري ماذا، خزعبلات اقتصادية ومالية. لكن في نهاية المطاف الآن اتضح جليا، وقالها البارح صديقنا خوسي ألباريز الصحفي أو مراسل تشيرينغيتو الشهير هنا في برشلونة، قال أن حسب الأنباء التي لديه من النادي ومن اللاعب وحتى من أتلتيكو مدريد، يقولون بأن الصفقة انتهت تماما، والآن صحيح. هناك خطة بديلة لبرشلونة، ربما للبحث عن مهاجمين اثنين لكن ربما من مستوى أقل.
1: هذه حركات والله، هذه حركات لابورتا. ما في ولا مهاجم، مهاجم واحد ما في، بس هو عشان يبين لك البروباغندا يقول لك اثنين، أخش ما يجي ولا واحد
2: بالأخير يجيب الدوري يا يوسف، يعني
1: يجيب الدوري هذه موضوع ثاني، بس إنه هو كيف يدير الصفقات. ترى يعني أنت الآن لست بحاجة إلى رودري ولست بحاجة إلى غوردون، يعني غوردون يلعب كجناح أيسر، أنت عندك رافينيا تودي فين؟
0: لا لكن أحمد خلينا نكون جدين، يعني برشلونة لا يحتاج لرودري من ناحية أن لديه اكتفاء ذاتي من لاعب.
1: هذا اللي أقصده أنا، هذا اللي أقصده رودري. لا ما في مدرب أو نادي في العالم يرفض لاعب زي رودري، حتى نكون منطقيين، يعني لاعب لا يتكرر في العالم.
0: لا حتى نكون أمناء مع المشاهدين.
1: صحيح
0: يعني برشلونة أنا أقصد لديها
1: لاعبين
0: أفضل وسط. نعم برشلونة لديها أفضل وسط ميدان في العالم، لا يناقش اثنان في هذا الموضوع، وريال مدريد لديها أفضل خط هجوم في العالم. لكن إذا أتيت برودري في أي فريق،
1: سيجد له مكان 100%،
0: ستجنس أفضل وسط ميدان لديك وستقحم
1: 100%.
0: في المنتخب الإسباني بيدري كان يعني احتياطيا في المباريات المهمة، ورودري كان أساسيا إلى جانب فابيان رويث لاعب باريس سان جيرمان. فتصور معي
2: يوسف أيضا بما أن ذكرنا
1: في تصريح من
2: خوليان ألباريز، وفي أتلتيكو مدريد مسجل هدف الثاني في الدقائق الأخيرة على ملقا، يعني في ملعب متروبوليتانو. أتلتيكو مدريد يعني والارتباط الكبير مع دييغو سيميوني، هل سيحقق مفاجأة بهذه البداية الرائعة مع ملقا؟
0: دييغو سيميوني دائما نعرفه منذ 15 سنة، دائما لديه بدايات رائعة وفي نهاية الموسم لا شيء، يعني لا يمكن. أنا فقدت الأمل في دييغو بابلو سيميوني، لأن البطولة والتشامبيونز هي بطولة النفس الطويل. أتلتيكو مدريد دائما أبان على أن مستواه متذبذب، خصوصا عندما يدخل في الشق الثاني من البطولة بعد مشاكل أتلتيكو مدريد. إذا شاهدنا الأرقام أو إذا عدنا ورجعنا الأرقام، سنرى أن أتلتيكو مدريد بعد عودته من توقف رأس السنة الميلادية دائما ما يعاني في شهر يناير فبراير، دائما يعاني بشكل كبير جدا بعد ذلك التوقف في شهر دجنبر. فبالتالي أنا أن يفوز أتلتيكو مدريد على مالاغا الصاعد أو الوافد الجديد على القسم الأول أو البطولة الليغا الإسبانية من القسم الثاني ليس أبدا بالشيء الغريب، خصوصا المباراة الأولى على أرضه أمام جمهوره، كانت كل الاستعدادات للفوز بهذه المباراة. لكن عندما ستأتي لأتلتيكو مدريد أسابيع صعبة يجب عليه أن يواجه ربما أتلتيكو بيلباو في البطولة الإسبانية، ثم الرحيل ومواجهة بروسيا دورتموند في الشامبيونز ليج، ثم العودة ومواجهة ربما أقول لك ريال سوسيداد، يعني أندية ربما 4-5 مباريات تفرض على أتلتيكو مدريد استنزاف بدني، ولا أتحدث لا على ريال مدريد ولا على المانشستر سيتي ولا الأرسنال ولا البارسا.

0: أتحدث عن أندية تستوجب من أتلتيكو مدريد، وهو فريق قوي جدا يلعب على الالتحامات وعلى القوة
1: نعم
0: البدنية والالتحامات الهوائية. إذا
1: نعم
0: أعطيته 4 أندية أو 4 مباريات متتالية في ظرف أسبوعين مع أندية تلعب بنفس الطريقة، كن على يقين أنه سيخرج ب3 أو 4 إصابات وبلاعبين منهكين. فبالتالي هذا هو مشكل أتلتيكو مدريد، لأن ربما ديغو بابلو سيميوني تشولو سيميوني لحد الساعة لم يعرف كيف يتعامل مع ترسنته البشرية
1: صحيح
0: واستعمال
1: واضح
0: المضاورات، لأن ربما هذه نقطة ضعف تشولو سيميوني.
2: نعم نحن محكومون بسيف الوقت يا يوسف. شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات وهذا الإثراء. الصحفي الرياضي من برشلونة يوسف التمسماني شكرا جزيلا. شكرا أحمد
1: شكرا سنة.
2: سيفان، شكرا زياد الجفان، كنت معكم سنة الزبيدي، شكرا لضيفنا في الجزء الأول عبد الله الدوسري، شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير.
3: Man بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM
3: أن تعرف أكثر.
4: العربية FM الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض مع الإيرانيين حاليا مضيعة للوقت، مضيفا بأن كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز بفضل الحصار البحري الذي وصفه بالفعال. من جهته أقر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هماتي بأن بلاده توقفت بشكل كامل عن تصدير النفط بسبب الحصار. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في المنطقة. وقالت الخارجية الإيرانية بأن الجانبين بحثا الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية وتعزيز المشاورات والتعاون. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي بأن الحكومة العراقية ماضية في حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاتفاقات الأمنية بما يهيئ بيئة آمنة للاستثمار. وأضاف قاسم العبودي في لقاء مع سفراء أوروبيين بأنه لا مكان لجماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار بحسب قوله. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض أي وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لأمنها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا بعد استهداف إسرائيل لمطار أبو الظهور في إدلب، مؤكدة بأن تركيا كانت تعتزم انتشار قواتها فيه. أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بأنها ستقدم أكثر من 200 مليون دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة في أول تمويل كبير للخطة الأمريكية لإعادة إعمار القطاع. وأكدت الوزارة بأن قوة الاستقرار ستقود العمليات الأمنية وستدعم نزع سلاح حماس بالكامل في القطاع.

0: ختام الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.
1: تأهل العلا والخلود والتعاون إلى دور 16 من كأس الملك، والهلال يدشن الجولة الثانية من دوري روشن في ضيافة الفيحاء. وكالعادة كل أربعاء قيادي رياضي خبير في سلسلة آراء قيادات الرياضية الليلة، الرئيس الذهبي الأمير خالد بن سعد بن فهد.

السلام عليكم. ختم اليوم دور الـ32 من كأس الملك بثلاث مواجهات، تودع ضمك المسابقة بالهزيمة أمام التعاون، وتلقى جدة الخسارة أمام الخلود، وفاز العلا على الفتح. المغربي عبد الرزاق حمد الله نجح في تسجيل أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد التعاون منذ الانتقال إلى صفوفه الصيف الحالي، ونجح حمد الله أيضا بصناعة ثاني أهداف فريقه ضد ضمك لينهي المباراة بهدف وتمريرة حاسمة. وبأول ثلاثية في مسيرته قاد الأسباني كوتا خارينا فريق الخلود لتكرار أكبر نتيجة في هذا الدور من مسابقة كأس الملك، 5 أهداف في مرمى جدة، كررت مشهد انتصار القادسية على الطائي بـ5 أهداف دون رد، وأيضا خارج أرض الفريق الفائز. وأصبح العلا 5 فريق ينجح بتحقيق التأهل على أرضه في البطولة للموسم الحالي بعدما تجاوز الفتح بـ3، هي المرة الثانية التي يودع الفتح البطولة أمام فريق من دوري الأولى بعدما أقصي من نسخة البطولة في الموسم الماضي أمام الجبلين. تلعب اليوم الخميس 1 مباراة في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، الفيحة يستضيف الهلال في 9 مساء بتوقيت السعودية. وقفة أولى بعد ذلك أستقبل ضيفي الكبير الأمير خالد بن سعد بن فهد رئيس نادي الشباب السابق.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: كما بدأناها في الموسم الماضي نواصل هذه السلسلة من آراء قيادة الرياضية السابقة. الهدف من هذه السلسلة أن يقدم الضيف خلاصة تجربته ربما تكون مفيدة لكرة القدم السعودية التي تستشرف استقبال كأس العالم 2034 على الأراضي السعودية، ولذلك هذه التجارب ربما نخرج منها بفائدة وربما يخرج منها القيادي الحالي بفائدة من القيادي السابق. ضيفي هذا اليوم هو رجل ذو مسيرة رياضية ممتدة طويلة جدا، مليئة بالألقاب، مليئة بالتعب، مليئة بأشياء كثيرة، ولكنها دائما كانت مثمرة. الأمير خالد بن فهد بن سعد، سمو الأمير حياك الله.
1: أهلا وسهلا بتان، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالخير. أنا سعيد.
1: خالد بن سعد بن
0: فهد. خالد بن سعد بن فهد طبعا، أحب يعني أنا أخطيت في الاسم يمكن ما قلت خالد بن فهد، لا خالد بن سعد بن فهد، يعني زلت لسان ولا مثلك لا مثلك لا يخلط في اسمه.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: حياك الله أمير، أنا مرة سعيد باستضافتك.
1: والله وأنا سعيد بالتواجد معك، خصوصا بعد فترة من الغياب عن الجمهور الحبيب.
0: وأنا في حياتي الإعلامية سويت معك 4 لقاءات.
1: نعم.
0: كلها كانت يعني حلقات كاملة، بداية بالمواجهة أيام التلفزيون السعودي، وآخر اللقاءين كانوا في العربية.
1: نعم هذا صحيح.
0: حياك الله سمو الأمير.
1: يا أهلا بك.

0: الأمير خالد بن سعد بن فهد رئيس نادي الشباب ورئيس نادي الطائي السابق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، هو أيضا يعتبر الرئيس الذهبي، أكثر من حقق بطولات في تاريخ نادي الشباب. سمو الأمير، متابع وغير متابع للرياضة الآن؟
1: والله متابع، وإن كنت غير جيد الحقيقة.
0: أي
1: متابع يعني قليلا.
0: متابع نادي الشباب؟
1: نعم.
0: ما يزال قلبك ينبض بحب الشباب؟
1: أكيد أكيد.
0: وكيف شايف الشباب؟
1: والله أتمنى إن شاء الله أنهم يصلحون وضع الفريق بالذات في الفترة القادمة.
0: مزعج ما يحدث لهم الآن؟ مزعج لك؟
1: أي والله مزعج، أظن لكل شبابي، لكن ثقتنا إن شاء الله في الأخ عبد العزيز إنها كبيرة، وإن شاء الله يتعدل الوضع
0: إن شاء الله.

0: الأمير خالد بن سعد بن فهد هو الرجل الأكثر تتويجا في تاريخ الكرة السعودية، هذه المعلومة تهمك ولا ما تهمك؟
1: والله أتشرف بها بلا أدنى شك.
0: يعني أمير، أنت لو كنت في، مع كل احترام الشباب، طبعا الشباب كان في وقتك ليث يعني وكان مخيف، بس لو كانت هذه المعلومة في الهلال ولا في النصر حطوا له تمثال، ولا في الاتحاد.
1: والله عاد
0: أنت الأكثر تتويج في كل الأندية السعودية، مش بس بالشباب يعني.
1: نعم أي. الحمد لله رب العالم.
0: شو تسوي أمير الآن بعد ما تركت العمل الرياضي؟
1: والله أتابع بعض الأعمال الخاصة وأشاهد، وإن كانت
0: تتابع من بعد
1: مشاهدة غير يعني كبيرة.
0: بتمارس أي نوع من الرياضة؟
1: أمشي.
0: مشي فقط.
1: مشي فقط.
0: وأنت واحد من أهم سقارين الجزيرة العربية، الصقور ما عاد لهك يا أمير.
1: والله للأسف ما عاد الآن.
0: الصقور تركتها؟
1: غالبا نعم.
0: تركت المقانيس ولا تركت الطيور؟
1: لا تركت المقانيس.
0: بس الطيور عندك للحين؟
1: طيور عندي.
0: وش عندك طيور؟
1: عندي بعض الجيرات.
0: اي بس.
1: بس.
0: اي بس تروح اذا اذا اذا سنعت فيه طيور ولا شيء تروح ولا ما تروح تشوف؟
1: والله لا
0: ما عاد تروح.
1: لا ما عاد اروح.
0: ليش ما عاد في مقانيس يا أمير؟ راعي الحدد ما يخليه.
1: والله غصب. ما عاد في اراضي.
0: اي
1: يعني امنه يقنص لها الواحد.
0: يعني صديقك الامير منصور ما ترك القنص للحين؟
1: لا
0: منصور
1: لا
0: بن سعود.
1: منصور لا ما ترك القنص. الله يوفقه ان شاء
0: الله. يوفقه يا امير. الدوري الحالي، الدوري العالمي، النسخه العالميه في السعوديه اللي بدت من 3 سنوات، ايش اكثر شيء يعجبك فيها؟
1: ايش
0: اكثر شيء يعجبك في الدوري السعودي؟
1: والله الدوري جيد، خصوصا يعني بعد ما استخدمنا لاعبين عالميين، خصوصا رونالدو، لأنه الحقيقة تكلم عن البلد وعن القيادة وعن السعودية بشكل عام بصورة ممتازة ومشرفة ولله الحمد. ما في شك أن الدوري بوجود الأجانب أنه تطور وصارت المنافسة قوية بالذات بين الأندية صاحبة الإمكانيات، يعني مع أنه الآن
0: أندية الشركات.
1: أندية الشركات بالضبط. مع أنه في أندية بتنافسها يعني العام شفنا التعاون مثلا نافس بشكل جيد، أظن حتى المركز الرابع أو أو الخامس، وإن شاء الله أتمنى مزيد من التوفيق.
0: في الملعب وش أكثر شيء يعجبك أبو عبد الله؟ في الملعب من 3 سنين الأخيرة هذه، وش أكثر شيء يعجبك؟ شفته ما شفته في أيامكم؟
1: اللاعبين.
0: اللاعبين الأجانب.
1: اللاعبين الأجانب.
0: طيب. عبد الله، احنا عندنا الحين نوعين من الانديه، نوع من انديه تتبع لوزاره الرياضه وانديه شركات اللي تملكها شركات.
1: نعم.
0: بس المسافه صار في فراغ كبير بينهم، يعني صار التنافس بين انديه الشركات وهذوليك بس يتلقون الضربات، خلينا نقول ما يقدروا ينافسون. طيب شلون هذه الفجوه الكبيره اللي بينهم نردمها، نخلي ما في فجوه، كيف؟
1: والله ان شاء الله لو خصخصت معظم الأندية، طبعا أتمنى أن الشباب يخصخص قريبا، أكيد حنسد هذه الفجوة إن شاء الله.
0: بالطريقة الحالية هل الوضع طبيعي؟
1: نوعا ما لأنه في أندية كان لازم، أنا أعتقد أنها تخصخص. شفنا مثلا الهلال في

0: المحافل الدولية، الأهلي، نسختين آسيوية. أعتقد هذا يعني وجود الأجانب ساعد كثير بتحقيق هالنتائج.
1: يعني ميرا تقول لي نوعا ما يعني في سلبيات أيضا إنه ما عاد في منافسة.
0: نوعا ما صحيح ما عاد في المنافسة، فقدت يعني. قبل شفنا الشباب كان بينافس بشدة ويحصل على الألقاب، الاتفاق نافس وحصل على لقب. القادسية طبعا الآن أصبح شركة،
1: القادسية الحين مع
0: شركة خطيرة كمان.
1: طيب التغيرات الجديدة اللي حدثت في في في في الكرة السعودية من ضمنها أو من الدوري السعودي إنه في 8 لاعبين أجانب في الملعب. طبعا خارج الملعب فيه اللي عنده 15 واللي عنده 10 واللي عنده 11، ما ما ما ما احنا فاهمين الى الان وشلون صايره، بس خلينا نحكي عن اللي في الملعب. اللي في الملعب 8، بمعنى انه باقي 3 لعيبه سعوديين يلعبون، يعني في الملعب خلينا نقول 6 سعوديين، من 3 من هنا و3 من هنا. هل الوضع هذا صحي؟ هل الوضع هذا يطور الرياضه انه 8 لعيبه اجانب في الملعب، 16 لاعب من اصل 22؟
0: اعتقد الان أنه التخفيض أفضل. يعني على الأقل لو 6 إلى 5 لاعبين.
1: الوضع الحالي مو بإيجابي
0: للمنتخب؟ لا.
1: وللدوري؟
0: للدوري إيجابي حقيقة.
1: طيب مضاره أبو عبد الله أكثر ولا فوائده؟
0: لا أعتقد على المنتخب مضاره أكثر. لكن لو كانوا 6 ويلعب مثلا 4 لاعبين سعوديين حتكون الفائدة أكبر، خصوصا أنهم يحتكون مع لاعبين عالميين.
1: ضرر بس على المنتخب؟ طيب في الحين اتجاه يقول أنه إحنا نبغى نبني دوري قوي ونبغى نبني منتخب قوي. أصحاب هذا الرأي شو يقولون؟ يقولون الدوري منتج لوحده، لا تدخله في المنتخب. المنتخب له منتجات ثانية، نقدر نودي لعيبة برا، نقدر ناخذ من أندية الدرجة الأولى، نقدر ناخذ من الثلاثة، نقدر نخلي في احتراف. احنا نجحنا في أن يكون في دوري عالمي، بس ما نجحنا في الخط الثاني. ممكن ننجح في الخط الثاني؟ أن يصير عندنا دوري عالمي ومنتخب قوي؟
0: ولا أعتقد بستة لاعبين ممكن يكون عندنا دوري عالمي. يعني ليش لا؟ إذا كانوا على مستوى، بالعكس حيفيد ويرفع مستوى اللاعب السعودي. لكن 8 أعتقد أنهم كثير.
1: لو كان قرارك
0: أخفضهم من 6 أو 5.
1: تخفضهم بس لأجل المنتخب؟
0: إيه، لأجل المنتخب ولأجل اللاعب السعودي. أني أشوف لاعبين سعوديين أكثر ويحتكوا مع لاعبين بهالجودة.
1: جميل. في من الأشياء الجديدة في الدوري السعودي الـ VAR، الفار كنترول، ما أيامكم ما كان موجود. يمكن لو كان أيامكم فيه كان في بطولات تغيرت.
0: أي البطولات تغيرت. والله الفار إذا الحكام
1: سلبي ولا إيجابي يا أمير؟
0: إذا الحكام جيدين إيجابي، لأنه أحيانا يكون في حكام للأسف تشوف أخطاء واضحة. ما
1: عندك 14 لقب أنت الأمير خالد بن سعد، لو كان في أيامك فار بتكون ألقاب أكثر؟
0: الله أعلم، هذه الله أعلم بالتالي يعني. يمكن والله.
1: مش تتذكر أنه في لقطة الله لو كان في فار؟
0: والله في مباريات كثيرة
1: كان ممكن،
0: كان ممكن لو في فار انه الشباب حققها.
1: جميل.
0: اذا في فار وحكام جيدين.
1: بس انت ترى انه الفار ايجابي لكرة القدم؟
0: ما في شك، ما في شك.
1: ما تشوف ان في اخطاء؟
0: لا الاخطاء
1: لا ما تشوف انه في تشريع للخطا من خلال الفار؟ انه يقول لك والله راجع هالحكم، مو بلنتي، راجعها اكثر من مره مو بلنتي، وانت تشوف لمسه اليد واضحه.
0: ما هو هنا اللي اقول لك، اذا الحكام جيدين يعني

0: احيانا تحس انه في حاجه مثل موجهين، مثل
1: تحس كذا انت امير؟
0: انا حسيتها في مباراه للشباب والاتحاد
1: السنه الماضيه ولا اللي قبلها؟
0: لا اللي قبلها.
1: ايه
0: في مباريات الكاس يعني شفنا بنزيمة آخر لاعب وعند الآوت وشوت الكورة آوت وتحتسب كورنر، فكان قرار عجيب غريب، حسب بلنتي للاتحاد للشباب، بلنتي أوضح منه ما حسب، فهذيك كان عندي فيها قولة،
1: كان عندك علامة استفهام
0: كبيرة.
1: طيب في الاتحاد السعودي، احنا خلصنا محور الدوري، ابغى احكيك عن الاتحاد السعودي. انت طبعا عضو مجلس إدارة الاتحاد سابق، يعني كنت في فترة من الفترات. سمو الأمير، ايش رايك في عمل الاتحاد السعودي؟ طبعا هو اتحاد مستقيل الان بيسلم الرايه لاتحاد جديد، لكن ايش رايك في عملهم السابق خلال 7 سنوات؟
0: والله اعتقد ان عملهم ما كان جيد ابدا. مقارنه اعتقد ما في اتحاد حصل على دعم مثل حصول الاتحاد السابق من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، دعم كبير. لما أجي أقيس النتائج بين هالدعم الكبير وما تحقق، ما أشوف شيء.
1: وين المشكلة؟ في الأشخاص ولا في النظام ولا في مكان ثاني؟
0: الأشخاص هم اللي وضعوا النظام. فأعتقد في الأشخاص. لأنه حتى أحيانا نشوف لو في مشكلة كم تقعد تستغرق من الوقت علشان يحلونها، وبعض اللجان كذا وبعض اللجان كذا، فما أعتقد أنه كان اتحاد جيد أبدا.
1: ليش يعني أبو عبد الله إذا كان اتحاد غير جيد ليش بقي 7 سنوات؟
0: يمكن كانوا يؤملوا أنه يحقق شيء وبس، للأسف
1: بس الفشل يتكرر يتكرر يتكرر، يعني المسؤول عنهم ما اكتشف أنهم مو كويسين.
0: مو الاتحاد ما تقدر تتعرض له،
1: يعني هذا بيني وبينك
0: نوعا ما،
1: بيني وبينك هذا ما تقدر تتعرض له.
0: صحيح ما تقدر تتعرض له، خصوصا إذا ما تبي تتحمل المسؤولية.
1: اي
0: وهذا حق مشروع أعتقد.
1: إيش الآن إحنا نستقبل انتخابات جديدة لكرة القدم السعودية، بالنسبة للأمير خالد بن سعد الرجل التاريخي في تاريخ كرة القدم السعودية، ما هي مواصفات رئيس الاتحاد اللي تبغاه يكون يقود كرة القدم السعودية إلى يعني الفترة الجاية؟
0: والله أتمنى إن شاء الله أنه الرئيس القادم يوفق، بس الرئيس اللي أنا أنظر له يكون فاهم
1: في
0: قوي، يختار أعضاء معاه ناجحين، لأنه مجرد أن الرئيس يكون جيد وناجح غير كافي إن لم يكن معاه أعضاء مثل كفاءته.
1: يجب أن يكون من أهل كرة القدم ولا مش مشكلة؟ أستاذ جامعة بس يعني استراتيجي مثلاً؟
0: أو أعتقد أنه من الأفضل أن يكون
1: من أهل الكرة؟
0: من أهل الكرة يكون أقرب،
1: والمجلس يكون متنوع.
0: ممكن المجلس يتنوع حسب الاحتياج.
1: ليش تشترط أن يكون من أهل الكرة؟
0: لا أنا ما أشترط، بس أعتقد أنه أفضل.
1: ليش؟
0: لأنه بيكون فاهم أكثر من غيره. يعني بجيب أستاذ جامعي ما حيكون فاهم في الكرة مثل شخص من
1: رجل أعمال.
0: إيه.
1: طيب أمير، الاشتراطات اللي وضعت للرئيس القادم مقنعة لك؟ يعني إذا أنت ما تبعتها لازم يتحدث اللغة الإنجليزية، لازم يكون عندك خبرة 2 في آخر 5 سنوات ممارسة العمل الرياضي، يعني هذه واحدة من الاشتراطات.

0: الاشتراطات. طبعا ناهيك عن الاشتراطات اللي موجوده في كل وظيفه، بس هذول الشرطين يعني هم بالنسبه لك واجبه هذين الشرطين؟
1: والله ما اعتقد انها واجبه، مهمه لكن غير واجبه.
0: مو لازم تكون هذه الشرطة؟
1: لا مو هو لازم.
0: المفروض ان نفتح المجال للجميع؟
1: ايه للافضل. ممكن انه يكون الافضل مثلا ما هو ملم باللغه الانجليزيه،
0: ايه
1: فحرام اننا نفقد هالمركز، لانه ممكن يجيب مترجم في اي لقاءات يترجم له.
0: هل بعبد الله اهل كره القدم هي صنعه خاصه لاهلها؟ يعني مثلا انت كان عندك كشافين كثير في نادي الشباب يسافرون يجيبون لك لعيبه من كل مكان، وكنت يعني تكافئهم. هل هذول فعلا كره القدم لها عيالها الخاصين، لها ابنائها، ولا اي صنعه ممكن يتعلمها الواحد خلال 3-4 سنوات؟
1: لا، في ناس فاهمين في اختيار اللاعبين ومتابعتهم وبذل جهد كبير لهم. يعني حنا هذا اللي فادنا كثير في نادي الشباب، انه هالمتابعين اللي يتابعون لاعبين كثير، يعني في لعيبة كثير ترى انضموا للشباب واصبحوا نجوم رفضوا في أندية اخرى مثلا،
0: بس كان في عين اختارتهم.
1: في عين بالضبط اختارتهم.
0: انا طبعا بجي على مسيرتك في تكوين الشباب والفئات السنيه. ايامك في الشباب كانت فئات يعني نشطه، بس احنا ناخذها تدريجيا. سمو الامير، لو كنت وزير الرياضه، هل انت مع تدخل وزير الرياضه في عمل اتحاد كره القدم اذا راى اخطاء، ام لا يتدخل نهائيا كما يقول فيفا، لو كنت انت مكانه؟
1: والله أبا أشور عليه، يعني طبعا ما أقدر أفرض عليه شيء حسب نظام الفيفا، لكن أبا أكتر
0: فيفا مبدأ يعنينا بنقدر نسوي،
1: ما أدري يمكن أحد الأعضاء يشتكي.
0: ما يقدر؟
1: لا ممكن،
0: أنا وانت خابرين ما يقدر.
1: خلاص إذن ممكن أنه مثل ما قلت لك يشور عليه.
0: أي. من الأفضل أن يكون رئيس الاتحاد ذو مرجعية تابعة لوزارة الرياضة أو مستقل؟
1: والله أنا أتمنى أنه ذو مرجعية تابعة لوزارة الرياضة.
0: ليش؟ مش استفدنا؟ أجل خلاص الوزير يصير هو رئيس الاتحاد وخلصنا.
1: ممكن ينجح أكثر.
0: إذا صار؟
1: إذا صار.
0: ليش؟ عطني رأيك.
1: لأنه بيسهل كل شيء لنفسه في الاتحاد، وبكذا ينجح أكثر. يعني أعتقد الأمير عبد العزيز مؤهل أنه يكون رئيس اتحاد ناجح جدا، طبعا مع كونه وزير
0: صحيح
1: الرياضة.
0: تطالب بهذا الشيء؟
1: أتمنى ولا أطالب.
0: طبعا هو النظام يسمح، رئيس الفيفا يسمح النظام، ورئيس الاتحاد الجزائري هو وزير الرياضة.
1: نعم.
0: أي في البلد، فما في معنى طبعا قانوني إن يحدث. المنتخب السعودي مرضيك أبو عبد الله؟
1: للأسف لا.
0: متى آخر مرة كنت راضي عن المنتخب؟
1: والله يمكن زمان.
0: متى تذكر؟ ولا من بعدها ما تذكر؟
1: من بعدها ما أذكر.
0: يعني 90s ولا في الألفية؟
1: لا في التسعينات.
0: 96؟
1: 94.
0: 94 آخر مرة كنت راضي عن المنتخب؟
1: كان ممتاز.
0: وبعدها؟
1: بعدها يعني أحسن من الآن، أكيد أنها جت فترات كثيرة أحسن من الآن، لكن أعتقد أنه عام 94 كان مميز.
0: ليش ما صار المنتخب السعودي يحقق بطولات؟ الآن آخر بطولة حققتها السعودية بطولة كبرى، يعني خلينا نقول يعني هي حققت كأس الخليج طبعا في الألفية، بس بطولة مثل آسيا طبعا 96، ليش ما تحقق السعودية آسيا بعد ذلك؟ ليش؟
1: والله
0: وين المشكلة أبو عبد الله بالضبط؟
1: مشكلة فينا للأسف. ما
0: أعطني تفاصيل، لا تعطيني عناوين.
1: ما تطورنا.
0: أي
1: غيرنا تطور. إحنا لا نزال نعيش على أننا
0: كنا الأفضل،
1: أننا الأفضل ومنتخبنا

0: كبير ومهم جدا، وللأسف هذا يعني ما هو موجود، والدليل عدد الغياب عن تحقيق البطولات خصوصا الكبيرة يعني مثل آسيا.
1: المشكلة سمو الأمير في الإدارة أو في اللاعبين؟ طبعا لما نقول الإدارة هتكلم عن الجهاز الإداري والجهاز الفني، هل المشكلة في الإدارة ولا في اللاعبين؟
0: والله أعتقد الإدارة أكثر من اللاعبين، لأنه يجب البحث عن أفضل اللاعبين والتحاقهم بالمنتخب، وهذا ما يجي إلا بالمتابعة الشديدة.
1: أنت لو عندك مواهب تقدر تكون بارزة بدون إدارة؟
0: لا.
1: لو عندك إدارة تقدر توجد مواهب؟
0: ممكن،
1: إذا الإدارة هي الأساس في الموضوع.
0: الإدارة مهمة جدا.
1: اللاعب السعودي افتقد الموهبة؟
0: أعتقد أنه احنا فقدنا أشياء كثيرة،
1: مثلا
0: دوري المدارس، الحواري ما عاده متواجدة مثل سابقا، فبكذا يعني قل عدد المواهب اللي بتبرز.
1: بس أوروبا ما فيها أحد يلعب في الحواري.
0: أوروبا غير،
1: يعني البرازيل يلعبون في الحواري، خلينا نقول المغرب يلعبون في الحواري، المصريين يلعبون في الحواري ما يزالون، بس الأوروبيين ما يلعبون في الحواري.
0: الأوروبيين
1: عندهم مدارس،
0: عندهم مدارس،
1: أوجدوا بديل،
0: عندهم مدارس، والمدارس مهمة جدا يا بطل.
1: طيب الجيل الحالي في كرة القدم السعودية هو الجيل اللي آخر جيل عجبك شبيه فيه جيل 94؟
0: الجيل الحالي
1: يشبهونهم؟
0: لا.
1: أقل كفاءة؟
0: أقل.
1: أقل كفاءة؟
0: أظن أقل كفاءة.
1: طبعا أنت معجبك جيل 94 اللي راحوا كأس أمريكا لأنك أنت صانع نصهم عشان كذا تقول لنا.
0: لا بس حتى نتائج،
1: عشان منتخب 94 كان كله بالشباب،
0: حتى نتائجهم كانت أفضل.
1: أي طيب وشلون نعيد الكفاءة والموهبة للاعب السعودي؟
0: والله أنا أتمنى وأمنية خاصة أنه الأمير عبد العزيز يختار مختصين في اختيار اللاعبين وضمهم
1: وتدريبهم
0: وتغذيتهم حتى مهمة جدا التغذية، ويشرف عليهم بنفسه، يكون هو مرجعهم مو أحد ثاني ويرجع له، لا يكون هو القائد وهو المرجع. كذا أظن حنقدر إن شاء الله أننا نبني جيل جديد مشيئة.
1: جميل. طبعا بس هنشير أنه مهد موجودة، هي يعني
0: مهد جيدة،
1: فكرة ممتازة.
0: مهد أعتقد أنها الوحيدة الجيدة عندنا
1: في كل هذا هذا العمل،
0: في كل هذا العمل.
1: طيب كسعودي، كمواطن سعودي رياضي تحب الرياضة، قدامك كأس الخليج وقدامك آسيا، إيش طموحك فيهم مع المنتخب؟ كأس الخليج الشهر الجاي 23 سبتمبر، وآسيا في بداية السنة الجاية يعني بعد 4 شهور بعد.
0: والله أنا خايف.
1: إيش تتمنى في كأس الخليج؟ بالنسبة لك طموح تجيب الكأس على الأرض السعودية؟
0: والله إيه
1: يعني مهمة لك؟
0: لا ما هي مهمة حيل، ما هي قدر آسيا.
1: يعني مفروض أنه يدخل هالمنتخب السعودي بكل قوته، أنه يعني مع فريق ما عنده ألقاب، ولا أقول لا يحضر فيها الآسيا؟
0: لا أنا أقول يحضر فيها الآسيا حتى لو ما عندها.
1: شو طموحك في آسيا في يناير؟
0: والله أتمنى، وإن كنت خائف بس أتمنى أنه يعني على الأقل إذا ما حققنا آسيا نحقق مركز جيد.
1: بالنسبة لك وش المشاركة الممتازة المرضية في آسيا؟ ترى هي في السعودية بعد، وش المرضي لك؟ اللقب ولا الوصيف ولا أنك توصل النصف النهائي وخلصنا؟
0: لا والله اللقب أهم شيء، وإن لم يحصل الوصيف.
1: نصف النهائي مرضي بالنسبة لك؟ تقول لا انجزت يا شباب شكرا لكم مع هذا الجيل؟
0: لا
1: ما هم مرضي.
0: ما هم مرضي.
1: طيب بعد هذه بيكون ما في مشاركات طويلة.

0: تحويل المنتخب السعودي، في فرصة كبيرة للتكوين وللتكوين وللتأثير وللتغيير. سمو الأمير، يعني أبي أسألك عن منتخب 2034، الله يعطينا وياك العمر، بعد 9 سنين.
1: آمين.

0: لك. أتمنى أنه الأمير عبد العزيز يختار مختصين فاهمين فعلا ومفيدين ومتابعين ويكون هو مرجعهم. خلال هالتسع سنين نقدر نبني.
1: كيف نبني الفريق؟
0: الاهتمام فيه.
1: من وين نجيبهم عشان نهتم؟ أول شيء من وين نجيبهم؟
0: المختصين هذولا يجب أن يبحثوا في المدارس، في الحواري إذا موجود، في حواري متابعة دوري المدارس بلا أدنى شك، المتابعة في يعني بلدان فيها حواري أكثر أو لاعبين أكثر،
1: مدن إيه مدن
0: موجود
1: إيه.
0: بكذا نقدر أننا نلمهم. ومثل ما قلت لك أتمنى يكون فيه مدرسة.
1: هذا عمل مهد الآن تسوي كذا مهد
0: إيه؟
1: مهد هي قاعدة تلف في المدن السعودية وتجيب اللعيبة وتسكنهم في الرياض وتسوي لهم برنامج تعليمي رياضي تربوي
0: ممتاز. وعشان كذا
1: هذا يكفي
0: سم؟
1: يكفي؟
0: لا إذا لازم يكون في غيرها. لازم يكون في غيرها.
1: عطنا تجربتك الشخصية أبو عبد الله. أنت في الشباب بنيت فريق كان يعني الشباب يعني اسمح لي على الكلمة كان الشباب يعني يأخذون الهلال والنصر رايح جاي. بعدين طلعتوا فريق أول فريق في تاريخ السعودية أخذ الدوري 3 مرات متتالية. بعدين ما شاء الله عليكم طلعتوا برا خدتوا الخليج، الخليج اللي كانت صعبة على الفرق السعودية.
0: نعم.
1: وخدتوا النخبة العربية وخدتوا يعني خدتوا كل البطولات ما شاء الله عليكم.
0: الحمد لله.
1: أي وكان الفريق اللي أنتم فزتوا فيه كان كله طالع من الشباب ما في ولا لاعب شارينا برا. صح ولا أنا غلطان؟
0: نادر.
1: كان عندك صالح الداود بس جبتوه من الدرعية.
0: صالح الداود. فقط. خالد الزيد.
1: خالد الزيد من جبتوه؟
0: جبناه من الفيحة.
1: من الفيحة.
0: إيه؟
1: من المجمعة.
0: نعم.
1: الباقيين كلهم من الناشئين والشباب عندنا.
0: نعم.
1: كيف بنيتوا هذا الفريق؟ عطنا تجربتك.
0: مثل ما قلت لك كان في مجموعة أنا متابعها ومرجعهم وهم الحقيقة اللي لهم الفضل الأكبر.
1: كانوا في الرياض فقط ولا خارج داخل وخارج الرياض؟
0: لا غالبا في الرياض.
1: كنتم تدفعون ميزانيات خاصة لهذه؟
0: ما في شك.
1: كثيرة ولا قليلة؟
0: والله أحيانا أكثر ما أدفع الفريق الأول.
1: كم قعدتوا سمو الأمير عشان تقطفون ثمار هذا المشروع؟ طولتوا؟
0: والله أخذنا فترة. شوف في البداية حققنا كأس الاتحاد وبعد كذا توالت البطولات. حققنا كأس الاتحاد مرتين على ما أعتقد.
1: كنت صبور والله يا أمير أيادي أيامها بدون بطولات وصبور وصبور
0: ما في شك. لازم
1: والغيث انهمر مرة واحدة.
0: لازم أنه كان أكون صبور.
1: أي سمو الأمير في الـ الـ الـ المشروع الرياضي بشكله بإدارته الحالية بعد كل هذه النتائج وكل هذه المراحل اللي مرينا فيها تشعر أنت كخبير رياضي بأنك فقدت الثقة في الإدارة الرياضية أو أنك تقول لي أعطوهم فرصة؟
0: لا إن شاء الله أقول نعطيهم فرصة وأتوقع إن شاء الله أنه نكون نسير للأفضل مشيئته.
1: ليش تقول أعطوهم فرصة؟ يعني أخذوا تجارب كافية.
0: أنت تقصد الوزارة
1: الإدارة الرياضية كاملة للمشروع الرياضي
0: اللي يستفيدوا من أخطائهم الماضية وإن شاء الله يصلحونها في المستقبل.
1: شايف أنت في تعديلات؟
0: أتمنى.
1: خل تمنى. أنت شايف تعديلات ولا مش شايف؟
0: والله إلى الآن ما بين شيء بس إن شاء الله بالذات بوجود الاتحاد الجديد أنه يكون الوضع للأفضل إن شاء الله.
1: مع استمرار مدرب المنتخب دونس في آسيا والخليج؟
0: حقيقة ما كان ودي أنه أجيب من الأول.
1: والآن
0: أكون صادق الآن قربت
1: الخليج قريبة بس آسيا شوية 4 شهور
0: آسيا أي إذا ممكن نجيب مدرب أفضل.
1: أنت مع عدم استمراره؟
0: نعم.
1: عطني رأيك ليش؟
0: ما أعتقد أنه نجح مع المنتخب. وظف لاعبي التوظيف الجيد.
1: الإعلام الرياضي أو أنا واحد منهم عادي يحشنا ترى ما في مشكلة.

0: احنا قاعدين ننتقد كل الناس، خلنا يعني انتقدنا، خذ راحتك وابدا بي انا اذا اردت. يعجبك او لا يعجبك؟
1: والله شوف، الاعلام الرياضي بشكل عام جيد، يطغى عليه التعصب بلا ادنى شك، وهذا يعني شيء ما هو جيد من وجهة نظري انا. لكن غالبا عندنا اعلاميين كثير، أنت من مقدمتهم، ولا شكراً. أقول هالكلام مجاملة،
0: شكرا، أتشرف والله أمير برأيك.
1: لا صحيح، أنهم مشرفين حقيقة، ما أبغى أقول أسماء عشان ما أنسى اسم وأحط اسم محل اسم يعني.
0: أكثر التعصب، قلت أنهم يعني في غالبية التعصب، أكثر التعصب على أيامكم ولا الحين؟
1: لا الآن أظنها أكثر. الآن أظنها أكثر.
0: ليش؟
1: لأنه كثرت الوسائل،
0: منصات،
1: والمنصات والقنوات حتى
0: يعني. بس أول أنتم كنتم رأس أندية تخوفون. ما حد يتكلم عليكم.
1: لا لا مو هو صحيح
0: إلا صدق أمير.
1: كيف ما حد تكلم؟
0: يعني يخافون شوية منكم.
1: والله يا بتال كانوا ينتقدون، أنت تتذكر
0: يعني. يعني إلى حد ها ملامسة الحمى. ما يقربون من الحمى، بس الحين كل الناس تنتقد، يعني في أي رئيس نادي ينتقد.
1: هذا صحيح.
0: ليش الإعلام في تعصب؟
1: هذا سؤال مهم، والإجابة عليه جدا صعبة. لأنه أكثر الإعلاميين يميلون لأندية
0: طبيعي،
1: فيتعصبون لها.
0: طبيعي هذا، كل مكان طبيعي. كل محبين الرياضة يميلون لأندية.
1: معليش، بس انك تميل وانك تتعصب هذا شيء اخر.
0: هل في رقابة كافية على الإعلام الرياضي او هو لا يحتاج رقابة؟ انت ضد الرقابة على الإعلام او معها اول شيء؟
1: والله لا، انا ضد الرقابة على الإعلام الا اذا شيء يعني
0: كسر الحواجز كلها. إيه. طيب هل الإعلام الرياضي بحاجة إلى رقابة؟
1: لا
0: مو بحاجة
1: إن شاء الله. لا
0: شيء طبيعي اللي يصير، في متعصبين وفي طيبين وفي شيرين، زي أي مجتمع،
1: زي أي مجتمع وزي أي مكان آخر.
0: نقل التلفزيوني في المباريات يعجبك؟
1: كبداية بالشركة أنها أظن العام الماضي وهالسنة
0: ثمانية
1: جيد، أتمنى أن يتطور في المستقبل للأكثر إن شاء الله.
0: التعليق الرياضي إيش ملاحظاتك عليه؟
1: والله بعضها إيه، كثرة
0: إيه الصراخ. زين ولا شين؟
1: لا كثرة الصراخ، يعني التشنج أحيانا، هذا ما هو جيد.
0: مين أحسن معلق عند الأيام ولا أيامكم؟
1: لا أيامنا كان في معلقين كبار.
0: مين كان يعجبك ذيك الأيام؟
1: زاهد قدسي.
0: معلقك الأول مين كان؟ زاهد ولا أكرم صالح ولا رمضان ولا داود؟
1: أكرم صالح أنا أشوفه الأفضل. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وزاهد علي داود كان معلق جيد جدا. أعتقد أول كانوا أفضل.
0: الناس يحنون لما كان في جيلهم، يعني أنت قلت لي مواهبنا أفضل، ورؤساء الأندية ذيك الأيام أفضل، ورؤساء الاتحاد أفضل، ويعني الناس يحنون للي في جيلهم، بس في تطور برضو شوية هنا.
1: ما في شك، وفي جيلنا حقيقة كان في رؤساء يعني بارزين.
0: كانوا رؤساء يمير حيتان. كانوا حيتان فعلا، يعني كانوا رؤساء يعني
1: على قدر الكلمة. أمير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: أمير عبد الله بن سعد
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. الأمير محمد عبد الله الفيصل الله يرحمه.
0: وخالد الفتاح ناظر
1: الله. طلال بن منصور، فيعني كان في رؤساء. منصور البلوي
0: كان من الرؤساء أيضا.
1: أي.
0: لو طلبت منك أشياء سمو الأمير تريد أن تغيرها في الرياضة السعودية حاليا، شو تغير؟
1: وش أغير؟
0: حتى لو تبغى تغير أشخاص، لو تقول أبغى أشيل فلان.

0: بكيفك.
1: لا أنا ما هني بقايل بشيل فلان، بس أنا أتمنى التطور.
0: لا قل لي قرارات تبغى تسويها.
1: أخفض عدد اللاعبين الأجانب
0: واحد
1: لستة،
0: هذا واحد،
1: هذا واحد. أحاول أنه الستة لاعبين يكونون معروفين وجيدين بحيث يستفيد منهم اللاعب السعودي. أطول حتى التحكيم، التحكيم السعودي يجب أن يطور ويدعم، يعني مو بس يطور، يدعم كمان. يعني شوف الفرق بين اللي تحصل عليه الحكم الأجنبي والحكم السعودي، ونضع فيه الثقة يعني، ونحاسب إذا أخطأ. ما هو عيب، بالعكس ضروري أنه يحاسب إذا أخطأ، خصوصا الأخطاء اللي تؤثر في نتيجة المباراة. لأنه وش ذنب فريق مثلا تعبان وخسران وعامل ويجي بخطأ أو خطأين تحكيمية يتعثر.
0: جميل. رؤساء الأندية الحالية سمو الأمير، البعض يقول أنهم مجرد سكرتارية عند وزارة الرياضة، والبعض يقول لا، النظام تغير أصلا، السلسلة تغيرت، الهرم تغير الإداري، والرؤساء القدماء كانوا لا يقدحون، يعني مو مو مو سكرتارية عنده. أنت مع أي الرأيين؟
1: لا أنا ما أشوف أنه الآن أنهم سكرتارية، أعتقد أنهم يقدرون يعملون وينجحون.
0: شوية الأنظمة مقيدة لهم، ما هي على أيامكم.
1: لا الأنظمة هذا صحيح مختلفة عن أيام.
0: من الأفضل أنت تشوف السابقين ولا الحالين؟
1: قصدك النظام ولا؟
0: النظام ولا والرجال؟
1: والله إن قلت الماضين أنا منهم يعني صعبة.
0: لا الحين أنت تتكلم باستقلالية يا أمير.
1: لا الماضين
0: أفضل.
1: أفضل.
0: سمو الأمير الآن فيه رؤساء تنفيذيين أجانب كثير في الدوري السعودي، غير سعوديين، خلينا نقول مو أجانب. أنت مع هذا التوجه أو ضده؟
1: والله أنا أتمنى يكونوا سعوديين.
0: ليش؟ مع أنه يعني كرة القدم هي لغة عالمية، كرة القدم يعني دائما حتى فيفا في أنظمته يسمح لك تلعب لعيبة في المنتخب بدون ما يكونوا من جنسيتك إذا 5 سنوات بقوا في البلاد، يحاول يمزج بين الثقافات يعني في هذا الموضوع. ليش أنت تبغاهم بس رؤساء تنفيذيين يكونوا سعوديين؟
1: والله لأنه السعودي أدرى وأقرب للأندية السعودية، ممكن أنه يكون أكثر فائدة من الغير سعودي، وممكن ترى الغير سعودي برضو يكون مفيد، لكن أعتقد أن السعوديين بيكونون.
0: هل في سعوديين يعني على كفاءة يعني على قدر من التأهيل لهذا المنصب الآن؟
1: والله بالتال عشان أكون صريح معك، أنا يعني بعيد عن الوضع فما أقدر أفتي، لكن أتمنى وأتوقع إن شاء الله.
0: أكثر شيء يضايقك في الكرة السعودية حاليا، أكثر شيء مضايقك تقول يا رب يتغير؟
1: أكثر شيء مضايقني وأقول يا ليت يتغير، عدم النزاهة بعض الأحيان
0: في القرارات ولا في الحكام، القرارات الإدارية ولا في الحكام؟
1: لا في الحكام.
0: في الحكام.
1: نعم.
0: أمير بقي لي 5 دقائق، أنا متأكد إنه كل اللي يتابعونا من الشبابين يبغونك تحكي عن الشباب.
1: سم.
0: كل اللي يتابعونا الآن من نادي الشباب يبغونك تحكي عن نادي الشباب. ليش؟ لأنك الرئيس الذهبي الأكثر تتويجاً، محبوب عندهم ومحبوب عند الجميع، انت ما قد يعني حتى منافسينك يحبونك.
1: جعلك تسلم، الحمد لله رب العالمين.
0: امير الشباب شلون نحل وضعه؟ يعني انت ابتعدت، الامير خالد بن سلطان الله يعطيه الصحه برضه مش موجود الان، خالد البلطان ابتعد، يعني الرؤساء اللي

0: الأمير عبد الرحمن بن تركي.
1: الأمير عبد الرحمن الآن ابتعد قريبا، فكل الشبابيين اللي كانوا يدعمون وابتعدوا وتركوا الشباب، والشباب كل سنة يا جميل يغرق يغرق، الماء وصل للحلوق. وش الحل؟
0: والله الحل أنه على إدارة الشباب أنها تجمع وتعيد الداعمين للشباب.
1: ما في دراهم،
0: عاد الدراهم بالشكوى لله، هذا صحيح، لكن مثلا أنا العام شفت أو من قبل عام حتى الأمير عبد الرحمن بن تركي بذل الكثير وقدم الكثير، ساءت نتائج، الكل للأسف هاجمه مع أنه ما يستاهل منتهى الصراحة. فكذا الإنسان يضطر أنه يقول خليني بعيد إذا آخرتها يعني مو ذنبي أنا إذا مدرب أو لاعبين غلطوا، وتحمل أنا المسؤولية فيها صعوبة. فأتمنى أنه كل الشبابين يوقفون مع الشباب،
1: على الشبابين أن يقبلوا بأن فريقهم أصبح من أندية الوسط
0: في هالظروف. نعم
1: عليهم أن يقبلوا،
0: عليهم أن يقبلوا وما يطالبون بأكثر مما ممكن أن يقدمه.
1: ما عندك أي خطوة لإيجاد حلول مع الشبابيين؟
0: والله أنا،
1: ولا أنت خلاص أنت اعتزلت الغرام؟
0: أنا لا ما اعتزلت الغرام، لكن من بعيد أفضل أني أكون من بعيد.
1: ما عندك أي خطوة تجاه النادي؟
0: لا حقيقة،
1: ولا طلب منك؟
0: ولا طلب مني، لا.
1: ولا عندك نية؟
0: إذا ما طلب مني أكيد ما حيكون عندي نية.
1: أمير أنا والله سعيد جدا باستضافتك.
0: والله وأنا سعيد يا بتال أني أكون معك.
1: تشرفني.
0: تشرفت.
1: تشرفني أنت.
0: وأرجو أنه كلامي يكون مفيد لل.
1: دائما أنت مفيد يا أمير، وخبرتك تراكمية طويلة، وأنا عارف أنك ما بغيت تزعل الناس واجد، فكنت يعني تحاول تحلحل الأمور من تمسك العصا من النص.
0: لا لا ما. الله يخليك.
1: وتشرفت بك، وأنت قامة كبيرة في تاريخ رياضتنا.
0: تسلم يا أخوي.
1: قامة كبيرة، والرئيس الأكثر تتويج في تاريخ الأندية السعودية، هذه معلومة لا يعرفها أصحاب الأندية الجماهيرية ربما.
0: تسلم يا أخوي.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: الأمير خالد بن سعد بن فهد، رئيس نادي الشباب السابق، ضمن سلسلة قيادات رياضية التي نقدمها كل أربعاء. أعيد وأؤكد كما بدأت هذه الحلقة بأننا في هذه السلسلة لا نوجهها تجاه أخطاء أحد أبدا أبدا أبدا، هي مجرد خلاصة خبرات هؤلاء الناس نحاول أن نقدمها على هذه الطاولة. من يريد أن يستفيد منها أهلا وسهلا، من لا يريد أن يستفيد منها فأرجو أن لا يكون أو لا نكون مزعجين له.
0: شكرا أخي بك.
1: شكرا لأمير خالد بن سعد بن فهد.
0: ألف شكر.
1: شكرا لك. ألقاكم.

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب لا يستبعد استئناف المفاوضات مع إيران قريبا، وعرقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود تعزيز المشاورات. واشنطن تؤكد السيطرة على الممر الجنوبي في مضيق هرمز منذ شهرين، وتعلن مرور نحو 20 ناقلة نفط يوميا.
1: نحن نلقن الحوثي اليوم دروس تفاجأ في هذه ميدان المعركة.
0: في اليمن، نائب رئيس المجلس الرئاسي يتوعد الحوثي بمرحلة أشد من القتال، ويؤكد حرمان إيران من ورقة باب المندب.
2: إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا.
0: على خلفية التوتر الأخير، الشيباني يؤكد أن سوريا لا تحشد قوات تركية، ويقول إن القصف الإسرائيلي غير مبرر.
3: لا نقبل بالحلول الجزئية، هدنة ووقف إطلاق النار.
0: وفي مقابلة خاصة لمزيج بودكاست، وزير الخارجية السوداني يؤكد أن لا مفاوضات مع الدعم السريع ولا قبول بالحلول الجزئية. أهلا بكم مشاهدينا. بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا مفاوضات مع إيران وأنها مضيعة للوقت حاليا، أبقى الباب مفتوحا لأي مشاورات في الوقت القريب، مشيرا إلى أن عودة المسار التفاوضي مرهون بتخلي إيران عن طموحاتها النووية.
4: Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't. Thank you very much. I'm glad you came out. Thank you.
0: وفي آخر التطورات المتعلقة بحرب إيران، تواصل حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن طريقها إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن، وذلك وفق مقطع مصور نشره البنتاغون. ويأتي نشر الحاملة في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بحسب وسائل إعلام أمريكية.

0: بموازاة ذلك، مشاهدين، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في المنطقة. وقالت الخارجية الإيرانية إن الجانبين بحثا الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية وتعزيز المشاورات والتعاون. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فكشف مسؤول أمريكي أن واشنطن أنشأت ممرا سريا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل نفط يوميا بحسب أكسيس. وقال مسؤولون أمريكيون إن مقاتلات أمريكية تحلق فوق هذا الممر لتأمين مرور ناقلات النفط وضمان عدم تعرضها لهجمات. وأشاروا إلى أن 15 إلى 20 ناقلة نفط تمر يوميا من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي الذي تسيطر عليه أمريكا منذ نحو شهرين. وبحسب مسؤولين أمريكيين، بلغ معدل الصادرات عبر مضيق هرمز 10 ملايين برميل نفط يوميا. وأضافوا أن قدرة إيران على رصد السفن في الممر الجنوبي من مضيق هرمز قد تراجعت. من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. إذا كما تابعنا ترامب كان يقول إن التفاوض مع الإيرانيين حاليا هو مضيعة للوقت، ثم عاد وألمح إلى أن استئناف المفاوضات مع إيران غير مستبعد. ما الذي يريد أن يقوله الرئيس الأمريكي تحديدا؟
1: الرئيس الأمريكي مارس الكثير من الضغوط على إيران خلال السنة ونصف الماضية، من ضمنها عمليتين عسكريتين ضخمتين، بعد ذلك حملة من القصف استمرت لأكثر من 10 أيام، هذا في الشهر الماضي. والرئيس الأمريكي يرى أن الإيرانيين يتحدثون ثم يضيعون الوقت، يماطلون ولا يجلسون إلى الطاولة بشكل جدي. اكتشف الرئيس الأمريكي طريقة تعامل الإيرانيين، وهو الآن يعتبر أن الإيرانيين لن يجلسوا إلى الطاولة للتفاوض بالمعنى العادي للتفاوض، إنما يريد الرئيس الأمريكي أن يضع لائحة من الشروط موجودة لدى الإيرانيين، ويريد من الإيرانيين أن يوافقوا عليها. أولا يريد من الإيرانيين تفكيك كل المنشآت النووية وتسليم اليورانيوم ووضع نظام تفتيش على الأراضي الإيرانية. بعد ذلك يريد الرئيس الأمريكي أيضا أن يتفاوض، وهنا موضوع التفاوض ربما هو موضوع الصناعات العسكرية والصواريخ والمسيرات الإيرانية، وبعد ذلك يريد أن يؤكد للإيرانيين أنهم يستطيعون أن يعيشوا داخل أراضيهم، ولكن من دون التدخل في شؤون الدول الجارة أو ممارسة الإرهاب. الرئيس الأمريكي وضع هذه الشروط منذ فترة طويلة، الإيرانيون يواطلون، هو لا يريد التفاوض معهم. هو
0: نعم بيير، ولكن عذرا، هل من الواضح يعني ما الذي يجعل إدارة ترامب تراهن هذه المرة على جدوى العقوبات الأمريكية والحصار المفروض حاليا في تغيير حسابات إيران ورضوخها لهذه الشروط التي أشرت إليها؟ يعني رغم أن إيران خاضعة لعقوبات قاسية منذ عقود وتمكنت إلى حد كبير من التكيف معها، باختصار شديد لو سمحت بيير.
1: العقوبات تستطيع أن يكون لها تأثير مباشر، ولكن لا يمكن للعقوبات أن تبقى لفترة طويلة وتبقى مؤثرة. لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك حشد عسكري ضخم في منطقة الشرق الأوسط.
0: شكرا لك إذن من واشنطن، كنت معنا مراسل عربية بيير غانم، تحياتي لك بيير. استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ أيضا على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد الوزيران على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، كما أكد على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة. في اليمن، مشاهدينا، توعد نائب رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح الحوثيين بتغيير معادلة المواجهة بعد دخول أسلحة جديدة من بينها الطيران المسير، وقال إن المعركة القادمة مع الميليشيات ستكون الفاصلة.
2: ومن خلال ما طورناه في الفترة السابقة من أسلحة ومن قدرات ومن تدريب، نحن نلقن الحوثي اليوم دروس تفاجأ فيها في ميدان المعركة، سواء

0: طيران المسير، في سلاح المدفعية، في سلاح الممدال، في سلاح البحرية الذي أربك المعادلة لإيران وقطع خطوط الإمداد والتهريب تقريبا. أصبح صعب اللي كان يمر يوميا جلبات على زوارق على سفن لتهريب للحوثي، أصبحت الآن تحسب 1000 حساب أثناء مرورها من نظيق باب المندب إلى الحديدة.
1: طارق صالح كشف أيضا عن استهداف الحوثي للساحل الغربي ب56 صاروخا باليستيا و44 مسيرة، مؤكدا على أن هجمات الحوثيين لم تحقق أهدافها المرجوة.
0: لا يوجد له أي انتصارات. إجمالي ما تم استهداف الساحل الغربي بجميع مديرياته 56 صاروخ باليستي و44 مسيرة انتحارية، لم تحقق أي من الأهداف التي كان يبتغيها. المعادلة اختلفت، ودخول أسلحة جديدة وبالذات الطيران المسير أربك الحوثي وأربك حسابات إيران.
1: وبحسب نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح، فإن القوات الحكومية اليمنية حرمت إيران من استخدام ورقة باب المندب عبر ميليشيات الحوثي.
0: إيران تناور في مضيق هرمز وأرادت توسيع المناورة إلى مضيق باب المندب. قواتنا في الساحل تحرمه هذه المناورة بقدر كبير، ولذلك هذه الهجمة الكبيرة، لأن احنا منعنا وصوله إلى باب المندب، لأن رجال البحرية وخبر الساحل لهم بالمرصاد.

نشرتنا مستمرة مشاهدينا وهي بعد الفاصل. الإدارة الأمريكية تخطر الكونغرس بتخصيص 200 مليون دولار لقوة حفظ السلام في غزة، ووزير الخارجية المصري يعلن عن تقدم في تشكيل القوة. ولدينا أيضا لأول مرة الدين العام في أمريكا يتجاوز 40 تريليون دولار.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في تطورات التوتر الأخير بين سوريا وتركيا وإسرائيل، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريحات لموقع أكسيوس إنه أوضح لإسرائيل أن حكومته لا تعمل مع تركيا لجمع وجود عسكري في قاعدة جوية سورية، إلا أن إسرائيل استمرت في الهجوم على الموقع دون أي مبرر. وقال الشيباني إنه لم توجد نية لإنشاء قاعدة تركية في مطار أبو الظهور بريف إدلب ولا إقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر القوات التركية في الموقع.

0: في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا يمكن أن تشكل تهديدا لها، مشيرا إلى أن إسرائيل نقلت رسالة واضحة إلى أنقرة تطالبها بعدم الإقدام على هذه الخطوة.
1: لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا تهدد إسرائيل، لقد أوضحنا الرسالة جليا، لا تفعلوا ذلك. يبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل.
0: من جانبه كشف سفير أمريكا لدى إسرائيل في مقابلة مع العربي الإنجليزي أنه يجري العمل بالتنسيق مع المبعوث الخاص توم براك لإنشاء آلية تواصل بين سوريا وتركيا وإسرائيل لضمان وضوح نوايا جميع الأطراف من أجل خفض التصعيد.
2: So that all of the various parties, Syria, Turkey, Israel, would be able to have a mechanism through which they can communicate and make sure that any intentions are clearly understood. Nobody wants to see an escalation of the tension, an escalation of violence. So every effort is being made to try to temper down any of the activity. And I feel like we can get there.
0: هذا ووصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد على رأس وفد رفيع المستوى، وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ 19 عاما. وبحسب مصادر إعلامية سورية سيلتقي الشيباني رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير خارجيته إسحاق دار، كما سيلتقي خلال الزيارة أيضا وزيري الدفاع والتجارة الباكستانيين. أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجيريك تفعيل وطرح مناقصات مشروع الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة E1 بالضفة الغربية. ونقل دوجيريك قلق الأمين العام البالغ مؤكدا أن تنفيذ المخطط يمثل تهديدا وجوديا لحل الدولتين، لأنه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية تماما.
3: The Secretary General is deeply alarmed by reports of new illegal Israeli settlement outposts in the occupied West Bank, including new tenders, including for the E1 area. He's particularly concerned about the developments related to these E1 settlement, which would effectively sever the connection between the northern and the southern West Bank. As such, it would have severe consequences for the territorial integrity of the occupied Palestinian territory and present an existential threat to the two-state solution. The Secretary General calls on Israel to refrain from taking any further steps in this regard.
0: هذا وتواصل القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم اقتحام بلدة الظاهرية جنوب الخليل وسط تعزيزات عسكرية وحملة اعتقالات طالت العشرات من المواطنين، تزامنا مع فرض حظر تجوال وتحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية. نتابع.

ندد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير بشأن قتل العشرات يوميا في غزة، واصفا إياها بغير المقبولة واللا إنسانية. ووصف بارو في مقابلة مع صحيفة فرنسية ما يحدث في الضفة الغربية بأنه أمر مخزن، مضيفا أن فرنسا فرضت عقوبات على بن كفير بسبب تصريحاته غير المقبولة على حد قوله. أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها ستقدم أكثر من 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية لقوة الاستقرار الدورية المقترحة في غزة، وسيخصص مبلغ إضافي قدره 6 ملايين دولار لإعادة استخدام مدرعات أمريكية لدعم القوة، وفقا لما كشفته وكالة رويترز التي أكدت أن الإخطار ذكر أن قوة الاستقرار ستقود العمليات الأمنية وستدعم نزع السلاح الشامل، وستتيح أيضا إيصال المساعدات الإنسانية، مع الإشارة إلى أن التشكيل النهائي للقوة لا يزال قيد التفاوض. في الأثناء مشاهدين، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للعربية وجود تقدم في تشكيل قوة الاستقرار الدولية لغزة، مشيرا إلى أن دخول

0: القطاع يتطلب قبول إسرائيل خطط رئيس ترامب والانسحاب من غزة وتسليم السلاح تحت إشراف القوة الدولية.
1: لابد من السماح للجنة الوطنية الفلسطينية بالدخول إلى قطاع غزة لتولي الإدارة بشكل مؤقت حتى 31 ديسمبر 2027، وبالتالي بما يؤدي إلى دخول قوة الاستقرار الدولية إلى الداخل، وهذا يتطلب بطبيعة الحال قبول إسرائيل لخطة الرئيس ترامب، مما في ذلك الانسحاب من قطاع غزة، وفي المقابل يتم تسليم السلاح تحت رعاية وإشراف قوة الاستقرار الدولية، ويتم أيضا الانسحاب تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية وحتى تتولى القيام بمسؤولياتها.
0: أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن لا مفاوضات مع من وصفهم بالمجرمين، مشيرا إلى رفض أي حلول جزئية. وقال سالم لمزيج بودكاست إن الحكومة منفتحة على أي جهود تقود لسلام مستدام وليس وقفا مؤقتا للنار أو هدنات لا فائدة منها.
2: نكرر وأنا أكرر الآن باسم الحكومة السودانية بأننا منفتحون مع كل جهد صادق من أجل الوصول إلى سلام مستدام في ربوع السودان. لا نقبل بالحلول الجزئية، هدنة ووقف إطلاق نار والشؤون الإنسانية، هذه كلها تضخيمات حتى تمرر ما يقولون عنه مبادرات.
0: تتابعون المقابلة كاملة إذن مشاهدينا مع وزير الخارجية السوداني لمزيد بودكاست بعد قليل. نبقى في السودان، فقد أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع وسلمت قواتها إلى الجيش السوداني في الحدود الغربية للعاصمة الخرطوم. وقالت المجموعة إن القوة التي يقودها القائد الميداني موسى 50 تضم أكثر من 50 مركبة قتالية ومئات المقاتلين، وقد استقبلها الجيش في المنطقة.
3: كفاية قتل الشباب، كفاية قتل الشباب بدون مقابل، كفاية قتل الشباب بدون فهم، كفاية يا جماعة. نحن خلاص الناس فهمت وفهمت قضيتها، نحن ما علينا بالزول المادين القريشات عشان يلاطخ في الإعلام، نحن علينا نوصل الرسالة لأهلنا في دارفور وكردفان، وحنكرر الناس تجي راجعة لقوات المسلحة، تجي راجعة لشعب السوداني وتشيل الشيلة لوحده. وإذا كان الزول ما داير يجي بعد شوية أخواننا ما يلوم إلا نفسه.
0: معنا مشاهدينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان منغني. أهلا بك سيد عثمان معنا في هذه الساعة الإخبارية. وزير الخارجية السوداني كما تابعنا تحدث العربية عن قرب انطلاق الحوار الوطني السوداني. كيف تتوقع أن يكون شكل هذا الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسام السياسي الحاصل في البلاد؟ هل يملك مقومات نجاحه؟
4: نعم، يعني أنا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جدا لأن يكون هذا الحوار هو بداية النهاية ليس فقط لهذه الحرب، إنما حتى لعهد طويل ظل فيه السودان دائما تحت ظلال السيوف، وظلت دائما الحروب هي منتهى كل خلافات سياسية، لأن الآن تتوفر قناعة لدى كل الأطراف السياسية بأنه ليس من إمكان إلا أن تصل هذه الأطراف إلى اتفاق وتوافق على بناء دولة موحدة ويمكن أن يكون فيها كل المقومات التي تسمح بعد ذلك بالتنافس السياسي الحر عبر الانتخابات وتداول السلطة سلميا. هناك قناعة الآن أنا أعتقد تركزت عند كل الأطراف، حتى ولو لم يظهر ذلك في البيانات، أحيانا بعض البيانات السياسية تبدو كما لو كانت تناقش إمكانية وجدها مثل هذا الحوار، لكن هناك قناعة أنا أعتقد في الداخل. إذن هناك الآن ظروف ملائمة، والذي جعل هذه الظروف الآن أكثر قوة والتعهدات التي جاءت من الدولة، لأن الآن هذا الحوار الذي تدعو إليه لجنة مستقلة مدعوم من الدولة، بمعنى أنها توفر كل المقومات الضمانات والمكان الذي يسمح لهذا الحوار بأن يكون ناجحا.
0: طيب، بالتوازي مع هذه دعوات الحوار هناك ايضا انشقاقات تابعناها قبل قليل ايضا معكم عسد المشاهدين في صفوف قوات الدعم السريع. يعني هذا ليس الانشقاق الاول ولا يبدو انه الاخير ايضا في صفوف هذه القوات. هل تعتقد ان توالي الانشقاقات داخل الدعم السريع يؤدي مؤشرا على تحول نوعي في مسار هذه الحرب، ام انه مجرد حالات فرديه ربما تكون مرتبطه بظروف ميدانيه ضاغطه ليس اكثر؟

0: سيد عثمان تسمعوني؟
1: مستوى السياسي نعم. الذي يتعلق بالشعارات
0: تفضل, تفضل تفضل الصوت كان متقطع.
1: نعم هناك متغير كبير أنا أعتقد الآن. المتغير ليس فقط على المستوى العسكري فقط إنما أيضا على المستوى السياسي. يعني هذه الانشقاقات هي دلالة على انهيار المشروع السياسي ونفض اليد من جانب هذه القوات من أي أمل في أن يكون هناك مشروع سياسي حقيقي لتحارب من أجله، وقناعة كاملة بأنه من الأفضل الآن أن يحزو حزو الذين سبقوهم في هذا الاتجاه. وأنا أعتقد أن هذا مربط الفرس لأن الحكومة استقبلت بصورة جيدة الذين انشقوا في المرات الأولى، خاصة القائد النور القبة هو من أول المشقين. كان ذلك دافعا لآخرين أن يحزو حزوه لأنهم وجدوا الآن الجيش يستقبل.
0: طيب يبدو أن الصوت يتقطع، هناك مشكلة في الصوت من المصدر. شكرا لك إذن أستاذ عثمان مرغني، كنت معنا من الخرطوم، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، تحياتي لك. مشاهدين، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن الحكومة العراقية ماضية في حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاتفاقات الأمنية بما يهيئ بيئة آمنة للاستثمار. وأضاف قاسم العبودي في لقاء مع سفراء أوروبيين أنه لا مكان لجماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار حسب قوله. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وبحسب تقارير بحث الجانبان بالإضافة للعلاقات الثنائية ملف حصر السلاح والمقترحات في هذا الصدد. كانت الحكومة العراقية مشاهدين قد أكدت أن موعد 30 من سبتمبر يمثل نهاية الجدول الزمني لتنفيذ خطة حصر السلاح. خلال زيارته للعراق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن زيارته تهدف لتقوية النظام الجديد في المنطقة دون تدخل أجنبي.
2: تهدف الزيارة إلى العراق اليوم إلى تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دول المنطقة وذلك دون تدخل أجنبي.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام تجاوز 40 تريليون دولار لأول مرة يوم الثلاثاء. وبحسب الوزارة تضاعف الدين العام الأمريكي منذ عام 2017 حيث أضيف 11 تريليون دولار فاصل 6 خلال فترتي رئاسة دونالد ترامب و8 تريليون دولار فاصل 4 خلال فترة رئاسة جو بايدن. والآن مشاهدينا أترككم مع هذه أو هذا الحوار الخاص مع وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم والذي أجرته منصة مزيج بودكاست التابعة لشبكة العربية والحدث. متابعة طيبة.
3: مشاهدي بودكاست أصوات من الخرطوم، أهلا بكم في حلقة جديدة نستضيف فيها هذه المرة معالي وزير خارجية السودان السفير محي الدين سالم. أهلا وسهلا بك سعادة الوزير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معالي الوزير، نحن عادة في البودكاست نبدأ حلقتنا بسؤال مهم نستطلع فيها الآراء المختلفة، ما الذي أوصل السودان إلى هذا الحال؟
4: أخطاء أهل السودان في جملة قصيرة. إن كنا أدرنا شأننا الداخلي بما ينبغي أن تدار به هذه الدولة العظيمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك الآن ونحن على وشك أن نحقق الانتصار الأكبر لأهل السودان بفصائل جيشهم ومشتركاتهم والمقاتلين إلى جانب الجيش، هذه فرصة لأن نقف ونصحح كثيرا من أخطائنا.
3: في هذا الإطار يعني كيف يتعامل السودان مع المبادرات الدولية والإقليمية لحل الأزمة في السودان؟
4: هذه المبادرات هي أصبحت كتجارب لأناس

0: لا يريدون أن يسمعوا إلى كل الأطراف بشفافية وبعدل. لعلك تابعت، والكثيرون قد تابعوا مؤتمرات ولقاءات تعقد في جنيف وفي باريس وفي لندن وفي برلين وفي أديس أبابا وفي غيرها، يتجاهلون غالب أهل السودان من النازحين داخليا ومن الذين لجأوا ثم عادوا الآن ويقيمون يعني بجانب قواتهم المسلحة. لا يريدون أن يعترفوا بهذا الواقع، ولكنهم يصرون على أن السردية التي تفرض عليهم هي التي يغلبونها، ويسعون لأن يصنعوا مبادرات لفرضها على أهل السودان. هذه لن تحقق غرضا. بعد أن رأينا نحن في الحكومة أن هناك عبثا كثيرا يدار بشأن بلدنا، ذهبنا إلى مجلس الأمن ووضعنا رؤيتنا واضحة جدا في مبادرة مشهورة معلومة منشورة بتفاصيلها. انظر كيف يتعاملون معها. هل سمعت يوما من هؤلاء الذين يجتمعون هنا وهناك يتحدثون عن حيثيات هذه المبادرة ويناقشونها في العالم؟ لا يفعلون ذلك، ولكنهم يحاولون أن يفرضوا رأيا. الآن تراجعوا كثيرا وسيتراجعون عندما تثبت لهم حقائق الأرض أن شعب السودان عصي على أن ينكسر ويقبل بالإملاءات الخارجية. لكن مع ذلك نكرر، وأنا أكرر الآن باسم الحكومة السودانية، بأننا منفتحون مع كل جهد صادق من أجل الوصول إلى سلام مستدام في ربوع السودان. لا نقبل بالحلول الجزئية، هدنة ووقف إطلاق نار والشؤون الإنسانية، هذه كلها تضخيمات حتى تمرر ما يقولون عنه مبادرات. ليس هناك مبادرة واحدة حتى نتعامل معها، هي مجموعة جمل وحديث منمق يطلق في الإعلام. لم تصلنا يوما مبادرة متكاملة برؤية واحدة من كل هذه المجموعات. هو جهد يراد به عملا آخر لاختطاف السودان من أهله. من يريد أن يتحاور معنا فأهلا به في داخل السودان. أعلنها السيد الرئيس البرهان في عيد الجيش 72، وأحيي القوات المسلحة في عيدها، بأننا سنعلن قريبا بداية هذا الحوار، لأن هناك اتصالات كثيفة تتم على مختلف المستويات مع الأحزاب، مع التنظيمات السياسية والمجتمعية، المرأة والشباب والإدارة الأهلية والطرق الصوفية. السودان متنوع في كل شيء. من يريد أن يتعامل معه لا بد أن يقر بهذه الحقيقة ويتعامل مع كل هذه المكونات.
1: طيب، أريد أن أسأل عن العلاقات مع دول الجوار. يعني السودان في الفترة السابقة كانت هناك توترات، هناك بعض الدول اتهمها السودان بدعم ميليشيا التمرد وإدخال أسلحة، ولكن هناك دول أخرى كانت لها مواقف مع السودان. الآن كيف هو الحال مع دول الجوار؟
0: هو متفاوت. هناك دول منذ اللحظة الأولى كانت إلى صف أهل السودان، وهذه يعني لا نملك إلا أن يعني ننحني إجلالا

0: تقديرا لها في استضافتها للسودان وكذا. ولكن هناك بعض الدول يعني فتحت للأسف الشديد الفرص لهذه الميليشيا وللقوى من خارج القارة للتدخل عبرها في شؤوننا الداخلية، وأن يعبر عبرها المرتزقة الذين يأتون حتى من كولومبيا. كولومبيا تلك البعيدة في أمريكا الجنوبية، ماذا فعل لها أهل السودان؟ يعني ليس للدولة ولكن لهؤلاء المرتزقة الذين يأتون. فهذه الدول يعني لعلنا نذكر بالتحديد دولتين الآن، إثيوبيا وتشاد. إثيوبيا هناك معسكرات، والهجوم على النيل الأزرق لا يمكن أن يتم جغرافيا إلا عبرها. أيضا لعلنا في مؤتمر صحفي سابق يعني أوردنا بالبيانات الواضحة أن مسيرة ما أتت وقصفت مطار الخرطوم مثلا، وهذه منشأة مدنية. الآن ليس هناك يعني مدسة كما نقول بالسوداني في الحصول على المعلومة، لأن المسيرة نفسها تسجل في ذاكرتها أنها آتت من الاتجاه المعين، وأنها سارت يعني عدد من الكيلومترات، وأنها تصوب الآن نحو هدف ما. هذه موجودة، وموجودة لدى المصنع، موجودة لدى القمر الصناعي الذي تسير به هذه المسيرة.
1: إذن تملكون معلومات دقيقة.
0: دقيقة جدا، وقد تحدث عنها السيد الرئيس في لقائه بالأمس مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، وبعدد الرحلات والأسلحة التي يعني تستورد. أنا لا أدري إن كان هناك أحد يعرف أن لحميتي أو لعبد الرحيم دقلوا مصانع للمسيرات ومصانع لهذه الأسلحة الفتاكة.
1: أين توجد هذه المصانع؟
0: هذه كلها تأتي عبر بعض الجيران من أماكن بعيدة جدا، وتنقل بطائرات وبخلافه، والعالم يعلم ذلك، يعلمه جيدا ويراقبه، ويعرف أن هناك قرارا من مجلس الأمن اسمه القرار 1591 يعني يمنع هذا الأمر تماما. لكن هل سمعت يوما بأن هناك إدانة لهذا العمل؟ أبدا. هذا العالم والقانون الدولي الآن يذبح، قانون الدولي الإنساني أيضا لا يستخدم إلا عند الضرورة. ذبح حاكم إقليم على مرأة ومسمع وبتوثيق من هذه الميليشيا. هل صنفت هذه الميليشيا مجموعة إرهابية؟ وإن لم يكن هذا عملا إرهابيا ودفن الناس أحياء وإبادة أهلنا المساليت في الجنين وفي غيرها، ما تم في ود النور في الجزيرة، وعشرات الحالات موثقة. ولكننا رغم ذلك صبرنا وندافع حتى استطعنا الآن أن نكسب أراضٍ جديدة، وكثير من الدول الآن صححت من مواقفها وعدلت من قراراتها، وبدأت بعض الإدانات تظهر هنا وهناك. لذلك نحن نبني على هذا ونمضي قدما كما يمضي جيشنا على أرض الواقع، وحينها إن شاء الله لكل حادث حديث.
1: طيب في ظل هذه الأوضاع يعني والتكتلات والتحالفات الإقليمية، كيف يعد السودان نفسه لبناء تحالفات إقليمية سياسية وإقتصادية؟

0: الاقتصادية في ظل الواقع الحالي؟
1: لعلك تقصد ما تم توقيعه الآن وفي هذه البلدة الطيبة مع إخواننا في المملكة العربية السعودية من

0: وإذا ربطنا هذا الاتفاق باتفاق جدة الذي تم بين ثلاث من القوى الكبيرة في هذه المنطقة التي ننتمي إليها وفي دوائر اهتمامنا وانتمائنا، فإننا يعني نمضي الطريق الصحيح. إذا أضفنا إلى ذلك أيضا ما تم بين رؤساء الأركان للتحالف الكبير الذي أيضا تم التوقيع عليه هنا، فنحن جزء من هذا العالم نتماهى معه، نسير وفقا للرؤى والحكمة التي تدار بها كثير من الملفات المعقدة إقليميا ودوليا. فالسودان دولة لها وضع جيوسياسي، وأهميتها ليست لداخل السودان ولكن في الإقليم. لا قدر الله إذا انهارت الدولة في السودان، فإن كثيرا من الدول في المنطقة ستدخل في أتون أحوال عجيبة. هذا يعرفه الاستراتيجيون جيدا. لذلك نحن عندما نقاتل هذه الميليشيا والذين يدعمونها، حقيقة نحن ندافع عن دول المنطقة، عن منطقتنا وعن شعوبها وعن قارتنا الأفريقية أيضا، حتى لا ندخل في ما يراد لها من تشتت. لذلك هذا العمل هو من صميم الجهود التي نبذلها للداخل وللخارج أيضا.
1: للخارج أيضا. طيب، لعل المشاهد يتساءل عن هذا المجلس الذي وقعتم اتفاقيته في الرياض ومحتواه والأنشطة التي يمكن أن تتم من خلال هذه الاتفاقية.
0: دون تفاصيل كثيرة، هو محوكم بأربعة كلاسترز أو لجان: لجنة سياسية، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة اقتصادية، ولجنة اجتماعية. ويندرج تحت كل مسمى عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات تقوم هي بالتنسيق طبعا مع الإخوة في المملكة العربية السعودية وفق الرؤية التي وضعها صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله. ونحن في السودان أيضا لدينا الخطط على المدى المتوسط والبعيد. هذه الخطط جميعا سيراها الناس على أرض الواقع عندما تتنزل مشروعات وخطط عملية على أرض الواقع نستفيد فيها بما يتوفر للسودان من إمكانات وبما تتوفر عليه المملكة العربية السعودية حتى نتكامل. ولعل التكامل هو واحدة من الأهداف الكبيرة التي نسعى إليها، ليس فقط مع المملكة الشقيقة ولكن مع العديد من الدول التي تشاركنا. الإخوة في المملكة أيضا لديهم نفس التوجه، ونحن منفتحون جدا. وهذا كتابنا يعني هي ليست اتفاقية سرية، هي مفتوحة وستكون أكثر انفتاحا عندما نجلس بالتفاصيل. لدينا أمانة عامة تنسق داخليا يعني في الطرف السوداني وللإخوة في المملكة أيضا، وهاتان الأمانتان يتشاوران يعني كل حين وآخر. ثم ستعقد لجان وسير الناس في الأشهر والأسابيع القادمة يعني سلسلة من اللقاءات توضح بالتفصيل. هذه المرة نريد أن نكون أكثر عملية من ما تطاول من أحاديث كثيرة وعلى أرض الواقع. لولا هذه

0: الحرب رأى الناس يعني ثمرات كثير من الاستثمارات السعودية والتعاون الذي قام، ولكن هذه أيضا وقفة لمراجعة الكثير من التجارب حتى نصحح بعض الأخطاء ونمضي للأمام إن شاء الله.
1: يعني هي نقلة من الدعم التقليدي إلى التنسيق المؤسسي. هذا يدفعني إلى سؤال في عمق التفاصيل التي تحدثت عنها، عن جاهزية البنية الحكومية في السودان لتطبيق هذه الاتفاقية. وأنا أتحدث هنا أنت رئيس الجانب السوداني في الاتفاقية في الأمانة العامة. كيف ستتنزل هذه الاتفاقيات للوزارات المعنية وآلية التنفيذ والحوكمة التي سيتبعها السودان لتنفيذ هذه الاتفاقية الكبيرة؟
0: طبعا نحن دولة خارجة من حرب، ولا زلنا في حالة حرب، لكن نسبيا، وكما تعلم فإن غالب أرض السودان الآن قد تحررت من هذه الميليشيا، والولايات لدينا يعني عدد كبير منها الآن يعني ليس فيها أي عمليات حربية، وبالتالي فرأينا أن هذا هو الوقت المناسب أن نطرح هذه الخطط والبرامج في مجلس الوزراء. هناك مجموعة خطط أوريدي بدت لكل وزارة أن تطرح 5 مشروعات يعني منذ الآن حتى نهاية العام، وهذه سيطلع عليها الناس إن شاء الله قريبا جدا. هذه كلها ستصب في مثل هذا العمل وتطرح للجانب السعودي لينظر فيها. لدى المملكة العربية السعودية تجربة كبيرة جدا في التعاون الاستثماري والتجاري والكثير من التجارب مع دول أخرى، أيضا هذه متاحة لنا، وكما ذكرت من قبل فإننا منفتحون على الشراكات الثلاثية والرباعية والخماسية في مجالات عديدة. السودان لا زال بكرا في كثير من الأشياء، لذلك نحن لا نريد أن ندعي أننا قد درسنا كل الأحوال في السودان والآن نطرحها على الطاولة، ليس الأمر كذلك، ولكننا نتشارك مع من يرغب في أن يتقاسم معنا الخيرات. وأيضا أكرر مرة أخرى أن أبناء السودان الذين يقيمون في الخارج هم أيضا في صلب تفكيرنا حتى يأتون برؤى وبخطط، ولكن هذه لن تتحقق إن لم يتحقق السلام على أرض الواقع.
1: هذه نقطة مهمة أود أن أسألك عنها بالضرورة. بالضرورة يعني عدد كبير جدا من السودانيين في الخارج، خبرات كبيرة موجودة، ولكن على حديثنا عن الاتفاقية هناك جانب مهم فيها وهو جانب أمني أيضا ويتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر. يعني هل هل هل وصلتم في التنسيق مع المملكة العربية السعودية إلى خطوات يعني مراكز مراقبة، عاليات إنفاذ لهذه الاتفاقية؟
0: البحر الأحمر لا تتشاطأ عليه السودان والمملكة فقط، وهناك عديد من الدول تشاركنا في هذا البحر، لذلك الحديث ظل متصلا، ولعله منذ زمن ليس بالقصير. ف الحديث عن منظمة الدول المتشاطئة في البحر الأحمر فيه الكثير الذي ينتظر أن يعلن عنه في عندما تكتمل المشاورات، ولكن بين البلدين على ضفتي أو شواطئ البحر غربا وشرقا فهناك مشروعات ضمن الرؤية وخطط لدينا أيضا وتسهيلات يعني تستعد بها حكومة السودان تجاه المملكة الشقيقة ولرجال الأعمال وفي السياحة.

0: غيرها، وهناك خطط سيراها الناس كتيبات ومشاريع محددة ومدروسة. وفي مجال الزراعة مثلا لو تذكر الناس، يعني هذا ليس في البحر الأحمر ولكن على نطاق السودان، مبادرة الأمن الغذائي العربي التي طرحها الملك عبد الله عليه رحمة الله، فيها جعل كبير للسودان. ونحن وزارة الخارجية هي الآن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهذا التعاون الدولي شق كبير أيضا، فيه يعني جعل كبير جدا من الدراسات. ولعل بيت الخبرة الألماني الأمير قد عد دراسة يعني يمكن أن يقرأها الناس حتى في الجوجل، يتعرفون على خيرات يعني مذهلة في أرض السودان. فلذلك الكثير موجود، كنوز البحر الأحمر والتي قرأ الناس عنها منذ السبعينات القرن الماضي أيضا هي متاحة وفي الكتب كل هذه دراسات.
1: طيب يعني أنا في الختام لدي سؤال مهم جدا سيد الوزير، أريد أن أسمع منك يعني ردا وافيا. متى ستنتهي هذه الحرب؟
0: كأمنية أتمنى أن تنتهي الآن وليس غدا، لكن على الأرض الواقع نحتاج إلى بعض الوقت لمزيد من الضغط حتى تسوب هذه الميليشيا والذين من خلفها إلى رشدهم، حتى نجلس على الطاولة ليس مع المجرمين منهم ولكن مع الذين لا زالوا في أوهامهم بأن هناك قضية وهناك يعني موضوع يجب أن يبحث. إذا تحقق ذلك في أقصر الآجال ومن خلال الحوار الذي سيبتدر قريبا جدا، يمكن أن نختزل الزمن. وأمنياتنا كما قال رئيس الوزراء الدكتور كامل أكثر من مرة بأننا نريد أن يكون عام 2026 هو عام السلام.
1: معالي وزير الخارجية السوداني السفير محي الدين سالم، أشكر لك يعني هذه الجلسات وهذه اللحظات التي أعطيتنا فيها من وقتك الثمين. شكرا
0: جزيلا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
6: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
5: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
6: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
5: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
6: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
5: سألت سؤال محدد مع الوزير.
6: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
5: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
8: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: maybe at some point, but right now, I think the situation is so good.
1: ترامب لا يستبعد استئناف المفاوضات مع إيران قريبا، وعراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود تعزيز المشاورات. واشنطن تؤكد السيطرة على الممر الجنوبي في مضيق هرمز منذ شهرين، وتعلن مرور نحو 20 ناقلة نفط يوميا.
2: نحن لجنا الحوثي اليوم دروس تفاجأ
1: في اليمن. نائب رئيس المجلس الرئاسي يتوعد الحوثي بمرحلة أشد من القتال، ويؤكد حرمان إيران من ورقة باب المندب.
3: إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا.
1: على خلفية التوتر الأخير، الشيباني يؤكد أن سوريا لا تحشد قوات تركية، ويقول إن القصف الإسرائيلي غير مبرر.
4: لا نقبل بالحلول الجزئية.
1: في مقابلة خاصة لمزيج بودكاست، وزير الخارجية السوداني يؤكد أن لا مفاوضات مع الدعم السريع ولا قبول بالحلول الجزئية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا مفاوضات مع إيران وأنها مضيعة للوقت حاليا، أبقى الباب مفتوحا لأي مشاورات في الولاية في الوقت القريب، مشيرا إلى أن عودة المسار التفاوضي مرهونة بتخلي إيران عن طموحاتها النووية.
1: Right now, I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't. Thank you very much. I'm glad you came out. Thank you.
0: وفي آخر التطورات المتعلقة بحرب إيران، تواصل حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن طريقها إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن، وذلك وفق مقطع مصور نشره البنتاغون. ويأتي نشر الحاملة في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بحسب وسائل إعلام أمريكية. بموازاة ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في المنطقة. وقالت الخارجية الإيرانية إن الجانبين بحثا الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية وتعزيز المشاورات والتعاون. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فكشف مسؤول أمريكي أن واشنطن أنشأت ممرا سريا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا بحسب أكسيوس. وقال مسؤولون أمريكيون إن مقاتلات أمريكية تحلق فوق هذا الممر لتأمين مرور ناقلات النفط وضمان عدم تعرضها لهجمات. وأشاروا إلى أن 15 إلى 20

0: ناقلة نفط تمر يوميا من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي الذي تسيطر عليه أمريكا منذ نحو شهرين. وبحسب مسؤولين أمريكيين بلغ معدل الصادرات عبر مضيق هرمز 10 ملايين برميل نفط يوميا. وأضافوا أن قدرة إيران على رصد السفن في الممر الجنوبي من مضيق هرمز تراجعت. استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد الوزيران على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، كما أكد على ضرورة مواصلة العمل المشترك ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة. في اليمن توعد نائب رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح الحوثيين بتغيير معادلة المواجهة بعد دخول أسلحة جديدة من بينها الطيران المسير، وقال إن المعركة القادمة مع الميليشيات ستكون فاصلة.
1: ومن خلال ما طورناه في الفترة السابقة من أسلحة ومن قدرات ومن تدريب نحن نلقن الحوثي اليوم دروس تفاجأ فيها في ميدان المعركة، سواء بالطيران المسير، في سلاح المدفعية، في سلاح الممدال، في سلاح البحرية الذي أربك المعادلة الإيراد وقطع خطوط الإمداد والتهريب تقريبا. أصبح صعب اللي كان يمر يوميا جلبات على زوارق على سفن لتهريب للحوثي أصبحت الآن تحسب ألف حساب أثناء مرورها من مضيق باب المندب إلى الحديدة.
0: وبحسب نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح، فإن القوات الحكومية اليمنية حرمت إيران من استخدام ورقة باب المندب عبر ميليشيات الحوثي.
1: إيران تناور في مضيق هرمز وأرادت توزيع المناورة إلى مضيق باب المندب. قواتنا في الساحل تحرم هذه المناورة بقدر كبير، ولذلك هذه الهجمة الكبيرة لأن احنا منعنا وصول إلى باب المندب لأن رجال البحرية وخبر الساحل لهم بالمرصاد.
0: نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الإدارة الأمريكية تخطر الكونغرس بتخصيص 200 مليون دولار لقوة حفظ السلام في غزة، ووزير الخارجية المصري يعلن عن تقدم في تشكيل القوة. ولدينا أيضا لأول مرة الدين العام في أمريكا يتجاوز 40 تريليون دولار.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام ليس على حضرتك فحسب.
2: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
1: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
2: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
1: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
2: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
1: سألت سؤال محدد مع الوزير.
2: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
1: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في تطورات التوتر الأخير بين سوريا وتركيا وإسرائيل، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريحات لموقع أكسيوس إنه أوضح لإسرائيل أن حكومته لا تعمل مع تركيا لجمع وجود عسكري في قاعدة جوية سورية، إلا أن إسرائيل استمرت في الهجوم على الموقع دون أي مبرر. وقال الشيباني إنه لا توجد نية لإنشاء قاعدة تركية في مطار أبو ظهور بريف إدلب ولا إقامة وجود عسكري تركية دائم أو نشر القوات التركية في الموقع. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا يمكن أن تشكل تهديدا لها.

0: مشيرا إلى أن إسرائيل نقلت رسالة واضحة إلى أنقرة تطالبها بعدم الإقدام على هذه الخطوة.
1: لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا تهدد إسرائيل. لقد أوضحنا الرسالة جليا، لا تفعلوا ذلك. يبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل.
0: من جانبه، كشف سفير أمريكا لدى إسرائيل في مقابلة مع العربية الإنجليزية أنه يجري العمل بالتنسيق مع المبعوث الخاص توبراك لإنشاء آلية تواصل بين سوريا وتركيا وإسرائيل لضمان وضوح نوايا جميع الأطراف من أجل خفض التصعيد.
2: Is that there will be a deconfliction cell that will be created. And Ambassador Barak and I talked about this yesterday. We are working on it now. So that all of the various parties, Syria, Turkey, Israel, would be able to have a mechanism through which they can communicate and make sure that any intentions are clearly understood. Nobody wants to see an escalation of the tension, an escalation of violence. So every effort is being made to try to temper down any of the activity. And I feel like we can get there.
0: مشاهدينا، نتابع معكم إذن هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الرئيس ترامب الذي غرد قبل قليل عبر تويتر سوشيال وأعلن بدء حرب اقتصادية ضد إيران. يقول الرئيس الأمريكي أيضا إن عملة إيران لا قيمة لها وهي على حافة الانهيار. ويضيف أيضا الرئيس الأمريكي أن إجراءاتنا ضد إيران بمثابة حرب اقتصادية وسنفرض عليها عزلة غير مسبوقة. يقول ترامب أيضا: لم يمنح أحد إيران فرصة أكبر مني لعقد اتفاق لكنهم أهدروها. ويقول أيضا: هذا اليوم سيكون حاسما اقتصاديا ضد إيران. يضيف ترامب: المتطرفون في إيران على وشك الانهيار وإجراءاتنا التاريخية ستقضي عليهم. ويقول أيضا: على جميع حلفائنا الوقوف معنا لعزل التهديد الإيراني وهزيمته، ويجب إيقاف تهريب النفط والتحويلات النقدية والشركات الوهمية الداعمة لإيران. يقول ترامب أيضا: إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بدعم إيران ستواجه عواقب وخيمة. وإذن بهذه النقاط هو يعلن بدء عملية اقتصادية هي الأعنف على الإطلاق ضد إيران. إذن مشاهدينا، نذكر مرة أخرى، ترامب يعلن الآن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة ضد إيران. ويقول أيضا إن عملة إيران لا قيمة لها وهي على حافة الانهيار. وما نشاهده الآن على شاشة العربية هو التغريدة أو المنشور الذي نشره ترامب قبل قليل عبر منصته سوشيال، والتي أعلن عبرها بدء حرب اقتصادية ضد إيران. يضيف أيضا أن إجراءاتنا ضد إيران هي بمثابة حرب اقتصادية وسنفرض عليها عزلة غير مسبوقة. ويقول: لم يمنح أحد إيران فرصة أكبر مني لعقد اتفاق لكنهم أهدروها. وهذا اليوم سيكون أيضا بحسب ترامب حاسما اقتصاديا ضد إيران. ويقول: إن المتطرفين في إيران هم على وشك الانهيار وإجراءاتنا التاريخية ستقضي عليهم، وعلى جميع حلفائنا الوقوف معنا لعزل هذا التهديد الإيراني وهزيمته، ويجب إيقاف تهريب النفط والتحويلات النقدية والشركات الوهمية الداعمة لإيران. يقول أيضا: إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بدعم إيران ستواجه عواقب وخيمة. ومع الآن مشاهدينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. دعنا إذن في تفاصيل هذه الإجراءات التي بدأها ترامب الآن. بيير،
3: عمليا الرئيس الأمريكي طلب من كل دول العالم أن تفرض حصارا مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. طلب وقف أي تعامل مالي أو تجاري أو نفطي أو بضائع أو أي شيء من هذا النوع من كل دول العالم أن تتوقف عن ذلك فورا وضد إيران. هذا يعني أن الرئيس الأمريكي بدلا من أن يأخذ خطوة في العقوبات المعروفة باسم العقوبات الثانوية، هو عمليا قال لدول العالم: يجب أن نضع إيران في عمليا في في في غرفة وأغلاق الباب. وبالتالي هو يطلب من كل الدول، ليس فقط الدول الجارة، إنما من كل دول العالم أن تتوقف عن أي معاملة مع إيران. وبالتالي يدفع دول العالم إلى اتخاذ موقف واضح إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا

0: العقاب الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي لهذه الدول التي تتعامل مع إيران سوف يكون صعب جدا. نعم. لأنه عليهم أن ينطقوا التعامل إما مع الولايات المتحدة الأمريكية إما مع إيران.
1: طيب هل نعرف تفاصيل أكثر بيير عن طبيعة هذه العقوبات أو النقاط التي يرغب من خلالها ترامب الضغط على إيران؟ هل نتحدث هنا عن الحصار البحري ومجموعة من العقوبات المالية الإضافية لما عوقبت به إيران إذن على مدى عقود ماضية ولم تسفر حتى وقت قريب عن نتائج تذكر؟
0: يجب أن ننظر إلى ما قاله الرئيس الأمريكي بطريقة مختلفة عن الإعلانات التي كانت تصدر من قبل عن وزارة الخارجية أو عن وزارة الخزانة الأمريكية. الرئيس الأمريكي عمليا قال أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت هجوما وضربت القدرات العسكرية لدى الإيرانيين، هي تفرض أيضا حصارا بحريا على إيران. الآن هو يطلب من دول العالم التوقف عن أي تعامل مع إيران تجاري أو مالي أو بأي شكل من الأشكال. الثمن لم يتحدث عنه الرئيس الأمريكي. عادة عندما يصدر بيان من وزارة الخزانة الأمريكية يقول أن هذه سوف تفرض عقوبات، وعندما تصبح هناك إثباتات على أن هناك تعامل بين فرد أو دولة أو شركة مع النظام الإيراني هم يأخذون وقتهم ويفرضون العقوبات على هذا الطرف كما حدث مع الصين ومع شركات أخرى حول العالم. الآن هو يتحدث عن شيء أكبر من ذلك، وبالتالي هو يقول أي تعامل مع الإيرانيين بأي شكل من الأشكال مالي أو تجاري أو غير ذلك هو سوف يجر عقوبات من قبل الإدارة الأمريكية من دون أن يحدد نوعية هذه العقوبات، إنما هو عمليا يفرض على دول العالم أن يأخذوا موقفا ضد إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، والملاحظ أيضا بيير أنه يعني كان دائما ترامب منذ بداية هذه الأزمة في فبراير الماضي كان يتحفظ على استخدام كلمة حرب، يستخدم دائما عملية عسكرية ربما للابتعاد عن أي تداعيات دستورية مع الكونغرس، لكن هذه المرة هو يستخدم كلمة حرب اقتصادية. هل هناك تحول إذن وفق هذا المفهوم أو هذا التوصيف بيير في سياسة إدارة ترامب في التعاطي مع إيران؟ هل هناك أي دلالات؟
0: الرئيس الأمريكي لو عدنا إلى تغريدته التي نشرها قبل دقائق فقط تحدث في الأسطر الأولى على أنه أعطى الإيرانيين الكثير من الفرص للوصول إلى اتفاق معه، لكنه أشار إلى أن إيران رفضت الفرص الكثيرة التي قدمها الرئيس الأمريكي، وبالتالي هو الآن يريد أن يستعمل نوع من إجراء قاسي ضد الإيرانيين. كان الخيار العسكري دائما موجودا وربما يكون موجودا حتى الآن، ولكن الرئيس الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين تحول عن التحدث عن الخيار العسكري، وهو يرى ربما الآن أن لديه خيار آخر يستطيع أن يكون مفيدا جدا، وهو خيار العقوبات ومقاطعة العالم لإيران، لأنه عمليا ما يطلبه من دول العالم أكانت دول جارة أو غير جارة هو عمليا مقاطعة إيران وحصار إيران.
1: طيب أشرت بيير إلى ما ذكره ترامب حول دعوته لدول العالم للوقوف مع الولايات المتحدة في حصار أو الضغط على إيران، ما الذي توقعه ترامب تحديدا أو الإدارة الأمريكية من دول العالم وعن أي دول نتحدث تحديدا؟
0: يجب أن نتحدث أولا عن الدول، حيث هناك مؤسسات مصرفية مثل في مجموعة التعاون الخليجي أو في العراق أو في تركيا أو أي دولة جارة، هناك الكثير من المعاملات التجارية التي تحدث مع هذه الدول وأيضا المعاملات المصرفية. عمليا لينجح، وهذه تقديرات أولى حول هذا الموضوع، عمليا لينجح أي حصار على إيران يجب أن يكون هناك تعاون من دول الطوق أو الدول الجارة لهذه الدولة. لذلك يجب أن نرى أن المؤسسات والحكومات في الدول المحاذية لإيران أن تتبع الأسلوب الذي اتبعته الإمارات يوم أمس عندما أعلنت أنها أوقفت كل التعاملات مع إيران، وربما تكون هناك العشرات وربما المئات من المصالح التجارية والمصرفية موجودة أيضا في دول أخرى خصوصا في دولة العراق وفي تركيا، هناك أيضا مصالح كثيرة موجودة في باكستان وفي دول وسط آسيا، وهناك أيضا تعاملات تجارية تحدث عن طريق البحر الأسود مع روسيا. لذلك يجب أن

0: تتوقف كل هذه الأمور، وعمليا هو يريد القول أنه يجب قطع كل العلاقات التجارية والمالية ووقف أي مساعدة للنظام الإيراني.
1: طيب دعنا نذكر فقط السادة المشاهدين إذن بهذه الأخبار العاجلة التي تابعناها ونتابعها الآن. إذن ترامب مشاهدينا بحسب هذه التغريدة أو هذا المنشور على تروث سوشيال الآن يقول إنه بدأ حربا اقتصادية ضد إيران. يضيف أيضا ترامب الآن دمرنا أسطول إيران البحري وسلاحها الجوي ومصانعها العسكرية أصبحت ركاما. يقول أيضا إن أي دولة تسمح بتقديم أي دعم لإيران ستواجه عواقب وخيمة، وعملة إيران لا قيمة لها وهي على حافة الانهيار. يضيف أيضا الرئيس الأمريكي إجراءاتنا ضد إيران بمثابة حرب اقتصادية وسنفرض عليها عزلة غير مسبوقة، ولم يمنح أحد إيران فرصة أكبر مني لعقد اتفاق لكنهم أهدرها. ترامب يقول أيضا هذا اليوم سيكون حاسما اقتصاديا ضد إيران، والمتطرفون في إيران على وشك الانهيار، وإجراءاتنا التاريخية ستقضي عليهم وعلى جميع حلفائنا الوقوف معنا لعزل التهديد الإيراني وهزيمته. ترامب يقول أيضا مشاهدينا يجب إيقاف تهريب النفط والتحويلات النقدية والشركات الوهمية الداعمة لإيران، وأي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بدعم إيران ستواجه عواقب وخيمة. كما أعلن إذن عن بدء هذه العملية الاقتصادية التي وصفها بالأعنف على الإطلاق ضد إيران، وأعلن أيضا فرض عزلة غير مسبوقة ضد طهران. بيير، يعني وسط هذا الزخم وهذا الضغط الاقتصادي الغير مسبوق من ترامب على إيران، أين يكمن أيضا أو أين تكمن عودة العملية العسكرية يعني في هذه المعادلة التي تتشكل الآن؟
0: هناك حشد هائل من القوات الأمريكية ما زال موجودا في منطقة الشرق الأوسط. نريد التذكير بأن هناك حاملتي طائرات موجودتان في منطقة بحر العرب، وهناك حاملة طائرات تأتي أيضا من منطقة المحيط الهادئ إلى هذه المنطقة. وما يجب أن ننظر إليه هو أنه خلال أيام قليلة سوف تكون هناك ثلاث حاملات طائرات، واحدة منهم من المنتظر أن تنسحب بعد 10 أيام. ولكن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن الضغط الاقتصادي والحصار البحري لا يتحدث عن خفض في نسبة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وسوف تبقى حاملتا الطائرات. وعندما نتحدث طبعا عن حاملة طائرات نحن لا نتحدث عن سفينة واحدة، نحن نتحدث عن مجموعة بحرية كاملة من السفن، أكبرها هي حاملة الطائرات المعروفة مثلا باسم لينكولن أو بوش أو الحاملة التي تأتي واشنطن. وإلى جانب هذه الحاملة تكون هناك عدة سفن وعلى متنها العديد من الطائرات، بالإضافة إلى المستشفيات والمروحيات والطائرات المقاتلة. هي عمليا جيش محمول على الماء، وبالتالي الحشد الأمريكي الموجود في منطقة الشرق الأوسط ما زال عاليا. نعم. هناك أعداد كبيرة من الطائرات المحشودة أيضا في منطقة الشرق الأوسط، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إرسال أسراب كثيرة من الطيران الحربي الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط في خلال ساعات. لذلك التهويل باستعمال القوة العسكرية توقف من قبل الرئيس الأمريكي، هو يتحدث فقط عن الضغط الاقتصادي، ولكن يجب أن نكون أكيدين على أن الرئيس الأمريكي يملك قوة عسكرية في هذه المنطقة وهي قوة هائلة.
1: طيب هل يشارك الجمهوريون ترامب في تفاؤله أيضا يعني بجدوى هذه الاستراتيجية تجاه إيران، عن استراتيجية الضغط الاقتصادي، أم أن هناك أصوات داخل الحزب يعني بدأت تتحفظ ربما على فاعليتها وكلفتها كذلك؟
0: يجب الإشارة إلى أن الكثير من زعماء الجمهوريين خلال اليومين الماضيين عندما شعروا أن الرئيس الأمريكي يتراجع في لهجته حول استعمال القوة العسكرية وبدأ يتحدث عن الضغط الاقتصادي صرحوا، ومن بينهم رؤساء لجان كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهم يدعون الرئيس الأمريكي إلى استعمال القوة العسكرية. هناك صقور كثيرين موجودين في الإدارة الأمريكية. هؤلاء الصقور هم على يمين الرئيس الأمريكي، وهم أكثر تشددا ضد إيران من الرئيس الأمريكي، وهم يشجعون الرئيس على استعمال القوة العسكرية ويعتبرون أن الضغط الاقتصادي لن يوصل إلى النتيجة المرجوة.

0: هم يعتبرون أن إيران هي تهديد حقيقي، وأن هذا التهديد الحقيقي ناتج من المشروع النووي وأيضا من مشروع الصواريخ والإنتاج العسكري لدى الإيرانيين، فأنهم قادرون ربما للعودة إلى إنتاج المسيرات والصواريخ الباليستية خلال وقت قليل، وهم يحتفظون ما زالوا 9% من قدراتهم في الصواريخ والمسيرات، ويستعملون هذه الصواريخ والمسيرات، وشاهدناهم يستعملون هذه الصواريخ والمسيرات أكان ضد دولة جارة مثل الإمارات منذ عدة أيام، أو ضد السفن في منطقة مضيق هرمز، وهم قادرون على تهديد مناطق أخرى وإن كان بعدد أقل كثيرا بالمسيرات والصواريخ، ولكن هناك أصوات كثيرة من الجمهوريين الذين يدعون الرئيس الأمريكي ليس إلى فرض عقوبات اقتصادية ونوع من حصار اقتصادي على إيران، إنما استعمال القوة العسكرية المتوفرة.
1: وماذا عن الديمقراطيين أيضا بيير؟ إلى أي مدى هناك منهم من يتوافق مع ترامب في هذا المسار الذي يمضي به يعني ضد إيران؟
0: الديمقراطيون ما زالوا يهاجمون ترامب ويعتبرون أن ما فعله الرئيس الأمريكي من ضرب قدرات إيران خلال الفترة الماضية هو أمر خطأ، وهم يعتبرون أن الرئيس الأمريكي فتح معركة ما كان أصلا يجب أن يقوم بها، ولا يأخذون بعين الاعتبار التهديدات الصاروخية والمسيرات أو السواعد وخطرهم على اضطراب الدول الجارة الدول العربية، وهم يعتبرون أن الرئيس الأمريكي قام بخطأ، وهم دعوا الرئيس الأمريكي إلى وقف الحرب وإلى الجلوس إلى الطاولة مع الإيرانيين ومحاولات التفاهم معهم، وهم لم يغيروا من كلامهم خلال الأسابيع الماضية، وهم حتى يستعدون إلى شن حملات انتخابية كاسحة ضد المرشحين الجمهوريين، ويريدون ألقاء اللوم على الرئيس الأمريكي لأنه قام بهذه الحرب ضد إيران، ويريدون أن يقولوا أن الغلاء الذي ما زال موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية هو خطأ ترامب وهو ناتج أيضا عن هذه الحرب، ولا يأخذون بعين الاعتبار التهديدات التي تشكلها إيران للدول الجارة.
1: طيب بيير، دعنا نستمع معك ومع سادة المشاهدين لآخر تصريح لترامب حول المفاوضات مع إيران التي اعتبرها مضيعة للوقت.
2: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. Thank you very much. I'm glad you came out. Thank you.
1: إذن بيير، كما يقول ترامب التفاوض مع الإيرانيين حاليا هو مضيعة للوقت، يعني كيف يمكن أن ندمج هذا التصريح مع ما اتخذه من إجراءات حاليا ضد إيران وما أسماه بحرب اقتصادية جديدة؟
0: منذ أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكي أنه علق الضربة العسكرية الساحقة التي كان ينوي استعمالها ضد إيران، وجاء ذلك بناء على طلب الكثير من زعماء الدول العربية ومن بينهم زعماء السعودية والإمارات وغيرهم، وقد حاول الأطراف جميعا الرئيس الأمريكي والأطراف العربية وحتى تركيا والكثير من سعاة السلام مثل باكستان أيضا التحدث إلى الإيرانيين من أنهم عليهم أن يقبلوا بشروط ترامب وأن يجلسوا إلى الطاولة وأن يتوصلوا إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي خصوصا في موضوع المنشآت النووية. كان الرد الإيراني خلال الأسبوعين الماضيين زيادة الشروط، محاولة كسب ملكية على المياه الدولية في منطقة مضيق هرمز، وهم برأي القانون الدولي لا يملكون أي حقوق على مياه مضيق هرمز لأنها مياه دولية. حاولوا أيضا القول أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع مباشرة وفورا كل العقوبات وأن تعيد الأموال المصادرة من أملاك الحكومة الإيرانية، وبعد ذلك طرح الإيرانيون إمكانية الجلوس إلى الطاولة والتحدث إلى الإيرانيين إلى الأمريكيين. لذلك الرئيس الأمريكي يعتبر الآن، وهذا ما أشار إليه في تغريدته قبل دقائق، إلى أن الإيرانيين أخذوا كل الفرص وهم عمليا بددوا كل الفرص. هو الآن يقول أنني لا أعطي الإيرانيين المزيد

0: من الوقت، حان الوقت إن لم نستعمل القوة العسكرية أن نستعمل القوة الاقتصادية.
1: ولكن هذه القوة الاقتصادية التي أشرت إليها بيير ويتحدث عنها ترامب دائما، ألا تنعكس بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي أيضا في الولايات المتحدة؟ إذا ما كان هناك حديث عن تضخم، حديث عن ارتفاع في أسعار الطاقة، هل تعاني أمريكا أيضا بشكل أو بآخر من هذه العقوبات على إيران أو الضغوط المفروض على إيران؟
0: ما حدث حتى الآن هو أن الإيرانيين هددوا حرية الملاحة في المياه الدولية خصوصا في منطقة بندق هرمز، وهددوا أيضا الدول الجارة بالقصف على هذه الأراضي والقصف على المراكز الحيوية وفي بعض الأحيان على منشآت عسكرية. ما فعله الأمريكيون أولا هو أنهم فتحوا خط للملاحة في منطقة بندق هرمز بحماية البحرية الأمريكية، لذلك هم تمكنوا من إخراج أقله 10 ملايين برميل من النفط من منطقة الخليج العربي، ومنعوا الإيرانيين من تصدير أي نفط. بالإضافة إلى ذلك، ما سعت وقامت به بالفعل الدول العربية هو تصدير النفط عند خطوط الأنابيب. هناك خط أنابيب من الإمارات في داخل الخليج العربي إلى منطقة بحر العرب على الجهة الأخرى قريبا من مضيق هرمز. هناك خط الأنابيب الذي يمتد من شرق إلى غرب المملكة العربية السعودية. هناك أيضا خطوط أخرى من الممكن الاستعانة بها من العراق إلى سوريا إلى منطقة شرق المتوسط، وهذا الأمر ساعد إلى حد ما في التخفيف من حدة القصور في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى ذلك، لو عدنا إلى الإحصاءات التي نشرت رسميا خلال الأسبوعين الماضيين، لرأينا أن على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كندا هناك أقله 100 منصة إضافية من النفط قد فتحت وبدأت تعمل. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بدأوا ضخ المزيد من النفط. هم يعملون الآن على زيادة قدرات المصافي الأمريكية وبيع النفط من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأسواق العالمية. طبعا هناك تهديد إيراني، ولكن هذا يعني أن دول العالم بما فيه الدول العربية المنتجة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها سرعت أيضا إلى إيجاد حلول، وهناك أكثر من طريقة لمواجهة المشكلة الإيرانية. الرئيس الأمريكي عندما تحدث اليوم أمام الصحفيين قال أنه مع الوقت لن يكون مضيق هرمز بالأهمية التي كان عليها خلال الأشهر ربما السنوات الماضية.
1: نعم، وربما هذا هو ما يسعى إليه ترامب من خلال هذه الضغوط المفروضة حاليا على إيران. شكرا لك بيير غانم على كل هذه المعلومات من واشنطن. كنت معنا إذن مراسل العربية بيير غانم. نعود إليك إذا ما جت أي جديد. ومعنا مشاهدين من واشنطن أيضا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. إذن كما أعلن ترامب، حرب اقتصادية جديدة ومحاولات لعزل إيران هي الأعنف والأكبر منذ بدء هذه الأزمة، كيف تعلق على ذلك؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ أحمد الجمهور الكريم. يعني بالفعل كان هذا تنفيذا لما تعهد به الرئيس ترامب من قبل، وسكوت بيسنت وزير الخزانة حينما قال بأن ما سيحدث هو إجراءات لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ليس فقط بالنسبة لإيران وإنما في التاريخ العالمي ككل. بمعنى أنه ما يعلنه الرئيس دونالد ترامب الآن هو يتحدث عن أن الدول التي سوف تتعامل مع إيران سواء كانت دول صديقة أم عدوة أم محايدة بكل أشكال هذه التعاملات، سواء كانت تعاملات حكومية أو خاصة أو عن طريق المصارف أو من خلال حتى المطارات، كل هذا سوف يعني يتعرض من يقوم بذلك من أي دولة إلى عقوبات أمريكية. لم يوضح ما هي العقوبات، ما هي الإجراءات التي سوف تتبع، لكن من الواضح أن يعني ستكون هناك عواقب اقتصادية وإجراءات يعني تتخذها الولايات المتحدة ضد من يفعل ذلك. نعم. وهذا ربما ما سوف يفسره خلال الساعات القادمة الوزير المعني.
1: ولكن ترى طارق أن هذا التهديد هو تهديد يعني رادع بشكل كافي لدول مثل الصين مثل روسيا التي تعتبر من أكبر الداعمين لإيران في هذه المرحلة؟
2: هذا سؤال ممتاز بالفعل، لأنه من قبل وقعت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المصافي

0: في الصينية، وكانت النتيجة أن الصين وقعت عقوبات على شركات أمريكية أيضا، وبالتالي قد تفعل الصين وتكرر هذه العملية إذا هي رأت أن مصلحتها مع إيران تتجاوز مصلحتها مع الولايات المتحدة. لذلك ستكون الصين في اختبار جد حقيقي وخطير، لأنها تعاملاتها مع الولايات المتحدة تعاملات ضخمة للغاية، ولكن أيضا إذا هي قررت ذلك ستكون هناك أعباء على الولايات المتحدة. سوف يشهد العالم مرة أخرى حربا اقتصادية أشمل وأوسع قد تضر بالاقتصاد الأمريكي أيضا. لذلك يعني نحن الآن بصدد اختبارات حقيقية لمدى التزام ليس الصين وروسيا فقط، وإنما أيضا دول الجوار التي ترتبط بعلاقات اقتصادية جيدة مع إيران. نتحدث هنا عن باكستان، عن الهند أيضا التي تستورد النفط الإيراني، عن تركيا، أذربيجان، والعراق، وكثير من الدول الأخرى. وبالتالي هناك بالفعل يعني ستكون هناك ردات يعني من الدول المختلفة متفاوتة. قد تستجيب بعض الدول، قد تقلص بعض الدول، قد تطلب دول أخرى الاستمرار لفترة من الزمن، لأنه تطبيقها فورا هو أمر بالتأكيد صعب، لأنه سوف يضر باقتصادات هذه الدول، لأنها سوف تبحث عن بدائل سواء كانت ما تصدره أو تستورده من إيران، هو أيضا يشكل بالنسبة لها صعوبة اقتصادية. وبالتالي ستكون هناك يعني بعض الأشياء التي ستحتاج إلى توضيح أكثر من الجانب الأمريكي، وما إذا كانت يعني سوف تطبق العقوبات بشكل فوري أم هناك مهلة من الوقت، وهذه المهلة هل هي يعني تشمل الجميع في نفس التوقيت أم أنها تختلف من دولة إلى أخرى. هذا ما سوف يتضح ربما في الساعات القليلة القادمة، ولكن من المؤكد أن هذه العقوبات هي بالفعل عقوبات استثنائية غير مسبوقة تاريخية بكل معنى الكلمة، ومن شأنها أن يعني تحاصر إيران بشكل صعب للغاية.
1: طيب إذا بما أنها هي عقوبات استثنائية وغير مسبوقة كما تفضلت، ما توقعك لمدى تأثيرها على إيران وإخضاعها أيضا للشروط والمطالب الأمريكية؟
0: يعني أعتقد أن هذا سيكون عاملا حاسما بالنسبة للإيرانيين، وسيفجر مزيد من الصراع الداخلي بين الأصوات المعتدلة البراغماتية التي ترى أن استمرار الحصار الذي تفرضه إيران على المضيق، رغم ما قيل من أن الولايات المتحدة يعني تستطيع أو هي بالفعل تخرج نحو 10 ملايين برميل من النفط بمعدل تقريبا ثابت خلال الأسابيع الماضية. هذا يعني أن بالنسبة لإيران الحسبة ستكون خاسرة، لأنها هي لا تحقق هدفها بمعنى الحصار الاقتصادي الذي يعني يؤدي إلى مزيد من الانهيار في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وأن الأمريكيون وجدوا مخرجا جيدا لهذه العملية من خلال خروج الكثير من النفط، بالإضافة إلى زيادة النفط وإنتاجه في الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى. وأيضا ضعف الطلب الصيني على النفط، هذا كله يضعف من الحصار الذي تقول إيران أنها تطبقه على المضيق. في نفس الوقت هي التي ستدفع فاتورة أكبر في حال تطبيق بالفعل هذه العقوبات الأمريكية، لأنه بالتأكيد ستكون الولايات المتحدة في حاجة إلى إظهار الجدية والالتزام بما تقوله. يعني عليها أن تفرض عقوبات بالفعل على بعض الدول التي تكتشف أنها تقوم بتعاملات مع إيران وتقدم لها ما يسميه ترامب لايف لاين أو خط إمدادات لإبقائها قائمة وحاضرة. وبالتالي أعتقد أنه ستكون هناك فترة من الاختبارات الجدية. أعتقد أيضا أن الإيرانيين عليهم أحد خيارين لا ثالث لهما، إما أن يجربوا ويرون وينتظرون ما تأثير هذه العقوبات عليهم، وفي هذه الحالة قد يضطرون إلى الموافقة على الشروط الأمريكية وبالتالي فتح المضيق والعودة إلى مذكرة التفاهم، وإلا عليهم أن يختاروا الخيار الأسوأ وهو استفزاز القوات الأمريكية ومحاولة تفجير الموقف بطريقة
1: عسكرية. طيب هذه نقاط مهمة، اسمح لي فقط أستاذ طارق أن أقولها لضيفنا من لندن الذي ينضم إلينا الآن، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر، وكيف تعلق بداية إذن على هذه العقوبات وهذه الحرب التي وصفها ترامب بالحرب الاقتصادية

0: الأعنف إزاء إيران وخيارات إيران في التعاطي معها أيضا كما يقول الأستاذ طارق الخليل.
1: بعد تحية لك أستاذ أحمد، ضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. حقيقة الواقع

0: خلاص تأثيراتها على الداخل الإيراني أنها تحيد تلك الأصوات الداعية إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنتيجة الساحة على الصعيد الداخلي سوف تكون لصالح المتشددين الذين لا يريدون بأي شكل من الأشكال أن يتنازلوا للولايات المتحدة الأمريكية، ولن يستسلموا لا للأداة العسكرية وبالنتيجة حتى الأدوات الاقتصادية قد لا تكون مؤثرة إلى درجة تدفعهم إلى الاستسلام، ناهيك عن أنهم يحاولون أن يجدوا علاجات بشكل من الأشكال للواقع الداخلي بحيث لا تتحول هذه الضغوط
1: نعم
0: الاقتصادية لدرجة تدفع المواطنين للمظاهرات والاحتجاجات في الداخل الإيراني. ونرى أنه في الآونة الأخيرة يحاولون أن يجدون علاجات أمنية أكثر ما هي علاجات اقتصادية لاحتواء الشارع إذا ما دفع بهذا الاتجاه. على الصعيد الآخر نشهد هناك نوع من النشاط المحموم لدى المسؤولين الإيرانيين لمحاولة بناء علاقات أو نوع من المقايضات مع الدول المجاورة.
1: نعم
0: نشهد أنه قاليباف سافر إلى العراق وهناك 10 مليار دولار إيران تطلبها من العراق، والعراق بالنتيجة مرهون لإيران اقتصاديا حتى فيما يتعلق في موضوع الطاقة، هكذا بالنسبة إلى باكستان، وأعتقد حتى بالنسبة إلى تركيا وتركمانستان. كل هذه الدول حقيقة لا أتصور بأنها تفرط في واقعها الاقتصادي أو مصالحها الاقتصادية
1: نعم
0: استجابة للسيد دونالد ترامب في مثل هذه المرحلة.
1: طيب، ولكن أيضا دكتور جعفر، يعني ما هي القطاعات التي تعتقد أن هي الأكثر عرضة للتأثر في إيران بهذه العقوبات الجديدة أو هذه الحرب الاقتصادية الجديدة التي يفرضها ترامب أو يعلنها ترامب الآن في هذه اللحظات؟
0: يعني ما يتأثر في الواقع الاقتصادي في الداخل إيران، أولا شحة العملة الصعبة، وهذا واضح من خلال التصريحات، قطاع النفط وقطاع المال والبنوك تأثر بشكل جدا كبير. نحن سمعنا تصريحات عبد الناصر همتي وحينما كان في بغداد ورجع اليوم ويتحدث عن أنه إيران لن تستطيع حتى هذه اللحظة أن تصدر حتى قطرة واحدة من النفط على حد تعبيره، وأيضا أن هناك شح في العملة الصعبة وأن هناك صعوبات جدا كبيرة في تداول يعني الأمور المالية بين إيران وبين الخارج. ولكن ما أتصور أن هذا الصوت هو يحاول أن يمهد الواقع الداخلي أو يعني المجتمع إلى الاستعداد إلى صعوبات قاسية في المستقبل القريب اقتصاديا في الداخل. هناك قطاع يعني الطاقة في داخليا يعني فيما يتعلق في موضوع البنزين، نحن لاحظنا أن هناك كانت أزمة جدا كبيرة
1: نعم
0: لأن إيران عجزت أن تؤمن ما يقارب 6 مليار دولار تحتاجه لتأمين قطاع البنزين، ولكن ما عولج بشكل على المدى القصير بأنه لا تكون هناك ردود فعل كبيرة، ونلحظ احتجاجات كما لاحظناه في عهد روحاني. أيضا الإيرانيون يراهنون على بعض الدول المجاورة كباكستان وبالتحديد تركيا، هذه الدول قد يحتاجها دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية كدول فاعلة في مجال الوساطة، وأنها بحكم مصالحها سيما في باكستان هناك أزمة طاقة موجودة وهناك مراهنة من قبل باكستان على العلاقات بين إيران وبين باكستان، وبالنتيجة هذه الفضاءات تبقى مفتوحة للإيرانيين إذا ما بقينا فقط على الخيار الاقتصادي. ولكنما أيضا هناك حديث في الداخل الإيراني لدى المتشددين بأنه هذا الضغط الاقتصادي قد يدفع بهؤلاء للتصعيد عسكريا من أجل الخروج من هذا الوضع، وهذا حقيقة سيشعل المنطقة وفق التهديدات التي سمعناها خلال اليومين الماضيين.
1: طيب، وهي نقطة أعود بها للسيد طارق الشامس. طارق، يعني تعويل ترامب على هذا الجانب الاقتصادي والضغط الاقتصادي على إيران وهذه الحرب الاقتصادية، هل يعني أن العمل العسكري ضد إيران أصبح من الماضي أم لا؟ هو موجود؟

0: ولكنه ربما مؤجل لمرحلة لاحقة.
1: هو موجود، ولكن الآن الولايات المتحدة يعني ترى أن تفعيل هذه العقوبات الاقتصادية الشاملة على دول العالم ككل من دون استثناء هو سيجعل إيران في وضع أسوأ بكثير عما كانت تتصوره. يعني التصورات السابقة كانت تتحدث عن ربما يكون هناك محاولة ضغط أمريكية على دول الجوار كي تفرض حصار بري، أن تكون هناك عقوبات أشد على الدول التي تستورد النفط. أما الآن فهو يعني الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن كل شيء تقريبا، يعني ليس فقط البنوك والمصارف والعملات المشفرة والبترول، وإنما يتحدث عن شمولية كبيرة جدا، وبالتالي هذا سيكون له بالتأكيد يعني ارتدادات قوية جدا داخل إيران. هناك صدمة من هذا الأمر، والأمر سوف يتوقف أيضا على طريقة التنفيذ الأمريكية وما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون بالفعل جادة في التطبيق مع الصديق ومع العدو مع كل الدول وبالتوازي وبالتساوي. هذا مهم جدا حتى تظهر جدية والتزام أمريكية. أما إذا يعني وجدت صعوبة فلا شك أن هذا النظام ربما ينهار بسرعة إذا لم تكن الولايات المتحدة حاسمة وصارمة فيه. أما بالنسبة للخيار العسكري فهو بالفعل قائم من حيث أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعده أبدا، لم يقل قط أنه غير مستعد لشن هجمات، ولكن هو يفضل هذا الخيار الاقتصادي. هذا يعني أن الحرب ستكون مؤجلة بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن إذا قامت إيران بالمبادرة بمحاولة استفزاز القوات الأمريكية أو بالهجوم عليها أو بالهجوم حتى على دول الجوار، كما رأينا أنه كان هناك استهداف أمريكي لدولة الإمارات بصاروخين، ورد الرئيس دونالد ترامب بالاتصال بالرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وتحدث معه. هذا يعني أن الولايات المتحدة ستكون جادة في الدفاع أيضا عن دول الإقليم إذا تعرضت لمحاولات استفزاز من جانب إيران. لذلك أتصور أنه يعني الحرب ربما تكون وشيكة، ولكن هذا يتوقف على أيضا خيارات إيران، ما إذا كانت ستنتظر وترى يعني ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية الأمريكية بالفعل ستكون جادة وشاملة ومؤثرة للغاية، أم أنها سوف تبادر بسرعة إلى محاولة استفزاز القوات الأمريكية وإثارة القلاقل والاضطرابات في المنطقة. وهنا ستكون الولايات المتحدة قادرة على مواجهة إيران. صحيح أنه الصواريخ الاعتراضية أقل، لكنها ما زالت موجودة وما زالت كافية للدفاع لفترة من الوقت. قد تخل يعني بالتزامات الولايات المتحدة في أوروبا في شرق آسيا، لكنها تكفي لصد هذه الهجمات الإيرانية لفترة طويلة من الوقت.
0: طيب،
1: بالإضافة إلى ذلك الصواريخ صواريخ توماهوك التي أيضا تعاني الولايات المتحدة من نقص فيها، يمكن لها أن تستبدلها بقنابل تحملها الطائرات، ولكن ستكون على مدى متوسط وليست بعيدة المدى كما كان الحال في السابق.
0: نعم دكتور جعفر، يعني وكأني فهمت من كلامك وصوبني كنت مخطئا، يعني أن العمليات العسكرية وعودة الحرب ربما تشكل مخرجا للتيار المتشدد في النظام الإيراني. فهل وفقا لهذه أو لهذا الطرح يمكن لهذا التيار أن يسعى لاستفزاز واشنطن كما يقول الأستاذ طارق لعودة العمليات العسكرية إلى سابق عهدها بين مع إسرائيل والولايات المتحدة؟
2: نعم، ما يرشح من هؤلاء والعقل الاستراتيجي إلى التيار المتشدد وعلى رأسه محسن رضاي، حتى خططه يعني خطط غير تقليدية وغير متعارفة، وما يرشح منه يدلل على أنه رقعة الحرب سوف تتوسع وسوف تكون نوعية. سمعنا خلال يومين المنصرمين يتحدثون عن موضوع يعني هجوم على شبكة الألياف الإنترنت العابرة من مضيق هرمز، وهكذا سمعنا بأن هناك تهديدات واضحة إلى أوروبا وإلى الأصول الأمريكية في أوروبا. وأتصور بأنه حتى الإيرانيين هؤلاء يدركون بأنه الردود أو الهجمات يجب أن تكون نوعية ويجب أن تكون على رقعة عسكرية وجغرافية أوسع، ويجب أن تكون حتى دامية للولايات المتحدة الأمريكية. ربما الآن نشاهد بأنه نوع من

0: استنزاف والتآكل حصل إلى ورقة الطاقة، سيما وأنه على ما يبدو أن هناك الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت بطريقة ما أن تفتح المجال في المسار الجنوبي في مضيق هرمز، وتمرر بعض الناقلات ولو على شكل ناقلات عملاقة، وبعد أن تخرج إلى بحر عمان تتوزع إلى ناقلات صغيرة، وهذا يؤثر على سوق الطاقة. كما أنه هناك أسواق طاقة جديدة في العالم، سيما في أمريكا الشمالية وأيضا حتى بعض الدول الأفريقية أصبحت جدا فاعلة، وبالنتيجة يعني هذه الأداة لم
1: طيب
0: تكن تلك الأداة السابقة التي كانت تراهن عليها إيران بشكل من الأشكال. هذا يدفع الإيرانيين ربما هذه المرة لاتجاه آخر، وهو محاولة يعني إيجاد ضغط على دونالد ترامب من خلال استهداف
1: نعم
0: ربما الجنود الأمريكيين. وسمعنا قائد الجيش الإيراني في الأسبوع الماضي وهو يعد كل عسكري إيراني إذا ما استطاع أن يأسر أو يقتنص
1: صحيح
0: جنديا أمريكيا ب$30,000
1: نعم
0: كجائزة. هذا التوجه الجديد هو في إيران، وأتصور هو سوف يكون الاستراتيجية التي يراها هؤلاء،
1: نعم
0: لأنها استراتيجية مؤثرة مؤلمة بالنسبة إلى دونالد
1: طيب
0: ترامب
1: هذا دكتور جعفر ما
0: وأيضا
1: يتعلق
0: عائلة
1: بالعمل
0: الشركة.
1: العسكري، لكن لو عدت لك مرة أخرى قبل أن أنتقل أستاذ طارق إلى موضوع الحرب الاقتصادية الحالية، إلى أي مدى يستطيع الشارع الإيراني تحمل موجة جديدة إذا من الغلاء ومن نقص العملة وارتفاع التضخم، أو عطفا على هذه الحرب التي أعلنها ترامب الآن؟ هل وصل الناس في اعتقادك إلى حد الإرهاق الذي قد يتحول إلى احتجاجات واسعة، أم أن الخوف والرقابة ما زالا يمنعان الانفجار حتى الآن؟ في دقيقتين لو سمحت حتى أعود لأستاذ طارق بسؤال أخير.
0: لا شك أنه ضغط جدا كبير ومؤلم بالنسبة للشارع الإيراني، ولكنما متزامنا مع هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات على مستوى السلطات الأمنية وتعيين حسين طائب وإعطاء مساحة أمنية جدا أكبر لميليشيات البسيج، وهؤلاء أكثر من 5 مليون شخص كلهم مسلحون ومن الطراز الأول في البسيج. هذا النوع من الرعب وأيضا يأس الشارع من الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن سمعنا في بداية الحرب كان دونالد ترامب يعد الشارع الإيراني بأنه نحن قادمون وسوف نساعدكم، ولكنما ذهب إلى التفاوض مع الولايات مع إيران. بالنتيجة لا أتصور بأنه هذا الضغط في هذه المرحلة يدفع الشارع بأنه يستطيع أن يتغلب على الواقع الأمني في الداخل الإيراني ويؤلبه ضد النظام. لذلك على المنظور القصير لا أتصور بأن هذا سيعطي نتاجه بهذه الطريقة وبهذا الشكل.
1: نعم طيب أستاذ طارق، يعني تصميم ترامب على مواصلة الضغوط الاقتصادية وبدء لهذه الحرب الأعنف الآن الاقتصادية ضد إيران، هل يعني بالضرورة أن مسألة أو ورقة إغلاق مضيق هرمز لم تعد سلاحا استراتيجيا فعالا بالنسبة لإيران، أم أن طهران لا تزال تملك ربما وسائل قادرة على قلب هذه المعادلة في أي لحظة؟
2: يعني هي ربما كانت فرصتها في تهديد الملاحة التي تقوم بها الولايات المتحدة الآن كما نشر في أكسيوس اليوم، وهي أيضا يعني تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب بصراحة قبل عدة أيام حينما قال بأن الولايات المتحدة هي التي تهيمن على المضيق وأن النفط يخرج من هناك. كانت التقديرات السابقة أن 8 ملايين برميل تخرج يوميا، الآن يتحدثون عن 10 أو أكثر، وهذا يعادل تقريبا نصف أو أقل قليلا مما كان عليه الأمر قبل بدء الحرب في فبراير الماضي. وهذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة سيخفف كثيرا من الأعباء الخاصة بتوفير النفط والغاز في السوق العالمية. لا شك أن إيران ضعفت لأنها من خلال الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة في 13 يوما التي شهدناها في الشهر الماضي كانت مؤثرة في إضعاف قدرة إيران على إحكام سيطرتها على المضيق من خلال ضرب المحطات الرادار وطرق المراقبة الإيرانية، وبالتالي لم تعد قادرة كما كان عليه الأمر في السابق في إحكام سيطرتها بالكامل على المضيق. صحيح أنها يعني تصيب بعض الناقلات والسفن، لكن لا تصيب بكل السفن، هي تصيب بعضها فقط، وبالتالي العملية مستمرة. إيران

0: تستطيع استفزاز القوات الأمريكية، بمعنى أنها يمكن أن تشن يعني هجمات سواء على الولايات المتحدة نفسها، يعني هناك تصريحات إيرانية عن، بل هناك تأكيدات في الولايات المتحدة هنا بأن إيران بالفعل هي التي استهدفت عدد من محطات المياه في تقريبا 5 أو 6 ولايات أمريكية.
1: نعم.
0: على الرغم من أن ترامب نفى، طيب، لكن هناك تقارير مؤكدة بأن ذلك، نعم، حدث بالفعل. نعم. كانت
1: الصورة واضحة أستاذ طارق، أعتذر منك هذا ما سمح به الوقت. شكرا لك إذن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، وشكرا لك أيضا من لندن كنت معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. شكرا لكم مشاهدينا، في نهاية هذه الساعة في أمان الله.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تدوينة له على منصة رود سوشيال عن بدء عملية اقتصادية هي الاعنف على الاطلاق ضد ايران وعقوبات عليها وعلى من يتعاون معها. واكد ترامب ان واشنطن بدأت عملية ستكون بمثابة حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة ضد ايران، واضاف ان اي دولة تسمح لمؤسساتها المالية او شركاتها او مطاراتها بتقديم اي نوع من الدعم لايران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة وقف تهريب النفط والتحويلات النقدية والشركات الوهمية وخطوط المقايضة التي تستغلها إيران. ودعا ترامب الحلفاء للوقوف مع واشنطن لعزل التهديد الإيراني وهزيمته. وأضاف الرئيس الأمريكي أن المتطرفين في إيران على وشك الانهيار وأن إجراءاتنا التاريخية ستشلهم وتقضي عليهم حسب قوله. وذكر ترامب أنه لم يمنح أحد إيران فرصة أكبر منه عقد اتفاق لكنهم أهدروها. وكان الرئيس الأمريكي مشاهدينا أكد أن لا مفاوضات مع إيران وأنها مضيعة للوقت حاليا.
1: Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't. Thank you very much. I'm glad you came out. Thank you.
0: بموازاة ذلك أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في المنطقة. وقالت الخارجية الإيرانية إن الجانبين بحثا الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية وتعزيز المشاورات والتعاون. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريحات لموقع أكسيوس إنه أوضح لإسرائيل أن حكومته لا تعمل مع تركيا لجمع وجود عسكري في قاعدة جوية سورية، إلا أن إسرائيل استمرت في الهجوم على الموقع دون أي مبرر. وقال الشيباني إنه لم توجد نية لإنشاء قاعدة عسكرية في مطار أبو ظهور بريف إدلب ولا إقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر القوات التركية في الموقع. استدعى وزير الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإسرائيلي وأبلغه الاعتراض الشديد على مشروع حكومة نتنياهو، وطالبته بالتراجع عنه فورا، وأن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي وتتقبل تدمير حل الدولتين، مشيرا إلى أن تداعيات عنف المستوطنين كارثية على المجتمعات الفلسطينية. وقال أيضا إن لندن ستطرح حزمة من التدابير للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية وستفرض عقوبات تستهدف المشاركين في التوسع الاستيطاني. أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها ستقدم أكثر من 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية لقوة الاستقرار الدولية المقترحة في غزة. وسيخصص مبلغ إضافي قدره 6 ملايين دولار لإعادة استخدام مدرعات أمريكية لدعم القوة، وفقا لما كشفته وكالة رويترز التي أكدت أن الإخطار ذكر أن قوة الاستقرار ستقود العمليات الأمنية وستدعم نزع السلاح الشامل وستتيح إيصال المساعدات الإنسانية، مع الإشارة إلى أن التشكيل النهائي للقوة لا يزال قيد التفاوض. أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن لا مفاوضات مع من وصفهم بالمجرمين، مشيرا إلى رفض أي حلول جزئية. وقال سالم لمزيج بوسك